بيبعد عن ابوه تعبان، مش كده؟ هنرنم الترنيمه اللي رنمناها امبارح احنا واخويا ايمن. انا بيأسرني قصه الابن الضال. انا دايما اقول يا دكتور حليم كان مفروض يسموها قصه قلب الاب، اتفضل، مش قصه الابن الضال، لانه البطل في القصه هو مين؟ الاب اللي جبل، اللي جبل اللي ساب البيت ومشي، واللي جبل اللي اذا جه المر في البيت، الذي كان ضال، والتاني اللي في البيت ده اللي جاب المرار كله ده، مش جابل اخوه. بس الاب يعمل ايه؟ فتح حضنه للي بعيد وفتح حضنه للي في البيت ومش راضي حاجه. رنموا معانا الترنيمه دي. مين يقول له شكرا يا رب عشان ابوتك اللي بتحتوينا كلنا يا رب؟ مين يقول شكرا؟ اوقات كتير ما نقبلش بعض، بس الرب جابلنا كلنا، صح؟ امين.

هالترانيم الحلوة وهالترانيم الجديدة اللي فعلا بتمجد الرب في حياتنا. بدون أي تأخير، مش بحاجة أني أقدم رجل الله المعروف لدينا كلنا، لسيس نزار شاهين، المقدم للبرامج تبع نور لجميع الأمم. والحقيقة أنه برنامجه اسم على مسمى، لأنه هو فعلا بيحب كل الناس، والرب

حكي أنا وياه اليوم بعد الظهر في على الغداء وقال لي الرب بعد ما جددني فعلا غطصني عمدني بالمحبة لحتى أحب كل الناس. وفعلا بشكر الرب من أجل رجالات الله اللي ما بيفرقوا بين شخص وشخص، ما بيفرقوا بين دين ودين، ما بيفرقوا بين هوية أو عرقية أو أي شيء، لكن بيحبوا كل الناس وبيقدموا رسالة الخلاص لكل الناس. أسيس نزار، نحن بنقدرك كتير كتير ونحبك كتير، الرب يباركك.

مجدا للرب. ربنا يباركك قسيس نبيل. القسيس نبيل لو أردت أن تكرهه لوقعت في حبه. لازم تحبه, فيش حل تاني. خلينا نفتح على آية المؤتمر كورنثوس الثاني إصحاح 5, رسالة بولس الرسول إلى كنيسة كورنثوس الإصحاح 5, ورح نقرأ آيتين, آية من كورنثوس الثانية والآية الثانية من رسالة يوحنا الأولى إصحاح 3. خلينا نوقف مع بعض, وهالمرة يعني رح أطلب أنه أنتوا تقرأوا الآية مع بعض بصوت عالي بصوت مرتفع. خلينا نقرأ آية 14 مع بعض, لأنها طب ممكن نقراها بصوت أعلى شوي هيك مع بعض برغبة وهيك وبحماس وبقوة, لأن محبة ورسالة يوحنا الأولى الإصحاح الثالث, ورح أقرأ الآية الأولى. انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. من أجل هذا لا يعرفنا العالم لأنه لا يعرفه, لأنه لا يعرفه. يبارك لنا الرب كلماته على ما سمعنا. تفضلوا أحبائي. مهما أردنا أن نوصف أو نوصف محبة الله, فلا توجد لغة بشرية ولا توجد اصطلاحات بكل لغات العالم تستطيع أن تعبر عن محبة الله. كل الأمور مفهومة, سواء يعني إذا الإنسان يخطئ ويتوب وبيرجع للرب, أو مشكلة الألم أو أي مشاكل أخرى, هذه ليست المعضلة. ولكن من أصعب الأمور أن ندرك وأن نفهم أهم موضوع في الكتاب المقدس هو موضوع المحبة, وهذا يحتاج الروح القدس, عمل الروح القدس مثل ما سمعنا الآية مرارا, لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. وإلا كيف نستطيع أن ندرك هذه المحبة العجيبة, هذه المحبة بطولها وعرضها وارتفاعها وعمقها بكل آفاقها؟ كيف نستطيع أن ندرك هذه المحبة لكي تعرفوا محبة المسيح الفائقة المعرفة؟ فطبعا هذا فوق العقول, فوق الإدراك. وهذه المحبة هي محبة الله كما نقرأ في الكتاب المقدس. في رسالة يوحنا الأولى يقول انظروا أية محبة أعطانا الآب, وفي كورنثوس الثاني الإصحاح 5 والآية 14 مكتوب لأن محبة المسيح تحصرنا, فهي محبة الإله, محبة الله. وهذه المحبة هي المحبة العجيبة, نحتاج

كل الأبدية لكي ندرك، لكي نفهم لماذا أحبنا الله وكيف نستطيع أن ندرك هذه المحبة. في رسالة يوحنا الأولى قال الرسول يوحنا: انظروا انظروا. فهون بيتكلم عن مساحة خارج نطاق الزمن، فالزمن لا يستطيع أن يستوعب محبة الله. انظروا أية محبة أعطانا الآب أو الله لكي حتى ندعى أولاد الله. من أجل هذا لا يعرفنا العالم لأنه لا يعرفه. هذه المحبة أحبائي، أريد أن أتكلم بثلاث نقاط عن هذه المحبة اللي هي أسمى وأرقى وأنقى كل العلاقات البشرية. وهذه المحبة التي هي من قلب الله لقلوبنا نحن البشر الذين لا نستحق هذه المحبة، ولكن الله أنعم علينا بالمحبوب. انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. الرسول يوحنا بيتكلم طبعا لكنيسة أفسس أو الكنائس في آسيا الصغرى، والرسول يوحنا كان بيواجه كل أنواع التحديات. فأفسس تعتبر عاصمة الرومان في آسيا الصغرى، وطبعا هي البلد الأكثر شهرة في آسيا، فتعتبر بنك آسيا، تعتبر خزنة آسيا، تعتبر الباب لآسيا. أي كل من يريد أن يدخل ينبغي أن يدخل من مدينة أفسس. فتحديات كثيرة جدا. أولا كان بيواجه التحدي السياسي، ولا سيما في أيام الرومان، وفي تلك الأيام كان واحد من أشرس الأباطرة اللي هو دومشيان، اللي في فترة حكمه كان في اضطهاد شرس جدا على المسيحيين. وطبعا كانوا بيحاولوا يتكلموا في كودز، يعني في عبارات أو تعبيرات معينة بسبب المخاوف والاضطهاد الشديد. ولكن يوحنا يعتبر عملاق المسيحية ويشتهر في منطقة أفسس. النتيجة سبي إلى جزيرة باتموس، نفي هناك مدة سنة ونص إلى سنة 96 ميلادي موت دومشيان، بعدين رجع إلى منطقة أفسس. تحدي سياسي، اضطهاد شرس ضد المسيحيين. ثم يواجه التحدي الديني. أفسس ما كانتش سهلة، يعني لما الرسول بولس كتب إلى تيموثاوس رسالته الثانية عم بشجع تيموثاوس اللي راح يمسك المشعل ويكمل الخدمة بنفس البلد في نفس أفسس، في تيموثاوس الثاني صح 4 من الآية الأولى: أناشدك أمام الله والرب يسوع المسيح العتيد أن يدين الأحياء والأموات عند ظهوره وملكوته. اكرز بالكلمة، اعكف على ذلك في وقت مناسب وغير مناسب، انتهر وبخ عظ بكل أنات وتعليم، لأنه سيأتي وقت لا يحتملون فيه التعليم الصحيح، بل حسب شهواتهم الخاصة يجمعون لهم معلمين مستحكة مسامعهم، فيصرفون مسامعهم عن الحق وينحرفون إلى الخرافات. أما أنت فاصحو في كل شيء، احتمل المشقات، اعمل عمل المبشر، تمم خدمتك. وعم بيتكلم طبعا لأنه رايح على بلد من أصعب البلاد، يقول: فإني أنا الآن أسكب سكيبا، في آية 6، ووقت رحيلي انحلالي قد حضر، قد جهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان، وأخيرا قد وضع لي إكليل البر الذي يهبه لي الرب الديان العادل. على فكرة ليس لي فقط بل لجميع الذين يحبون ظهوره أيضا. اللي بحب
ظهور

يسوع المسيح، اللي بينتظر مجيء يسوع المسيح. أفسس بلد البدع، بلد الهرطقات، بلد العبادات الوثنية، والعبادة المشتهرة هي عبادة أرطميس، الإلهة أرطميس، وبنولها معبد اللي كان يعتبر واحد من المعجزات السبع في القديم. تتكون من 127 عمود رخام من أجمل الأعمدة، واليوم طبعا في يمكن عمود نص متر في مستنقع، راحت هذه العبادة واندثرت. ولكن المشكلة الأكبر مش من الخارج، لما العبادات أو الهرطقات تبتدي من الداخل، منها دعاة التهويد جودايزرز اللي بنادوا أنه لازم تكون يهودي عشان تصير مسيحي، لازم تختتن ولازم تحافظ أو تمارس على أعمال الناموس. وبعدين البدعة الشرسة جدا اللي حاربها في رسالته في هذا الإصحاح، من أجل هذا لا يعرفنا العالم لأنه لا يعرفه، بدعة الغنوصية. هذه البدعة أحبائي بكل بساطة تنكر مجيء يسوع المسيح في الجسد، وتنكر الآب والابن، تنكر لاهوت الرب يسوع المسيح. فكان عنده التحديات الدينية، ثم التحدي الأخلاقي في منطقة أفسس، فتشتهر في الخلاعة والنجاسة. وطبعا يعني اكتشفوا اليوم في أفسس القديمة أماكن هذه الخلاعة. فعم بيتكلم طبعا الرسول يوحنا عن هذه المحبة التي تستطيع أن تحارب كل هذه الأوجه. ولكن تحدي آخر هو التحدي الاجتماعي، كيف يوصل بشارة المسيح إلى بلد تشتهر فيها العبادات الهرطقات الوثنية، بلد طبعا اللي فيها كل أنواع البدع التي تحارب المسيحية. ومع هذا أحبائي دمجها في جملة واحدة، انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. هذه المحبة أولا إنها محبة أزلية، ثانيا هذه المحبة هي محبة اختبارية، ثالثا هذه المحبة هي محبة فدائية. ما تخافش من كلمة فدائي، هاي كلمة كتابية. طب نبسطها عليكم، محبة فادية، عم خدها من الآخر، محبة فادية. هذه المحبة محبة أزلية. لاحظ الكلام في الآية الأولى، انظروا أية محبة أعطانا الآب. فالمحبة موجودة في الذات الإلهية، طبيعة إلهية، ولكن في وقت معين ظهرت هذه المحبة، والمسيح أعلن لنا عن هذه المحبة، أعلن لنا عن الآب، وأعلن لنا أيضا عن هذه المحبة. هذه المحبة هي طبيعة الله، يعني يقول الكتاب المقدس الله روح، فالله لا تحد أي مسافات، فالله خارج نطاق الزمن، فهو مالئ السماوات والأرض، ولكنه يتعامل في نطاق الزمن اللي إحنا بندركه واللي إحنا بنفهمه. ولكن حقيقة طالما إنه الله هو مالئ السماوات والأرض، فطبيعته أيضا طبيعة المحبة. هذه المحبة هي طبيعة الله، أي منذ وجود الله طبيعة الله المحبة هي موجودة. فالكتاب يقول الله روح، الله محبة، الله نور، حتى يصف هذه الطبيعة. ولكن بما أنه الله روح فمحبته غير محدودة، غير محدودة بالزمن. هذه المحبة أحبائي محبة أزلية، الله أحب الإنسان من قبل الأزل، أحبنا قبل تأسيس العالم كما تقول الكلمة. فإذن هذه المحبة كان الله بحب الإنسان قبل ما أن يخطئ آدم وحواء،
يعني خطية آدم وحواء ما كانتش مفاجأة للرب. آدم أخطأ فلازم أدبر لي شغلي، أعمل لي عملي، أدبر فكرة الفداء. لكن حقيقة هذه المحبة هي قبل تأسيس العالم، هذه المحبة الأزلية، لأنها محبة غير محدودة، محبة غير مشروطة. النبي إرمياء في الإصحاح 31 آية 3 مكتوب: وتراءى لي الرب من بعيد، ومحبة أبدية أحببتك، من أجل ذلك أدمت لك الرحمة. محبة أبدية، كلمة أبدية مفهومة في اللغة الأصلية، لا بداية لها ولا نهاية، فموجودة في وجود الله، هي طبيعة الله التي لا تتغير. فهذه المحبة لا تتغير مع الظروف ولا مع الزمن. فنحن نؤمن بإله غير مزاجي، ما عندهش طباع معينة بيتغير بحسب يعني ظروف البشر، فهو فوق هذا. فطبيعة الله لا تسمح أنه يتحرك بحسب المشاعر أو ظروف الإنسان. هذه المحبة هي طبيعته، والمحبة إذا صح التعبير الله، الله محبة، فبتتكلم عن هوية، بتتكلم عن طبيعة، طبيعته الأزلية الغير متغيرة. فشيء طبيعي محبة الله غير متغيرة. الكتاب يصف عدة أوصاف، في إنجيل يوحنا الإصحاح الثالث مكتوب: لأنه هكذا أحب الله العالم. طب تعال حط هذه الجملة حتى تفهم كم إنه الله أحب العالم، يعني تحتاج إلى كل الأبدية. ولكن مفهوم هذه المحبة بالنسبة إلنا هي الصليب، في موت يسوع المسيح على الصليب. ولكن أبعاد هذه المحبة نحتاج كل الأبدية. مكتوب: أحبهم فضلا، نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا. هو المبادرة كانت من الله. مكتوب عن خاصته: أحبهم حتى المنتهى، في يوحنا 13. والغريب في ليلة صعبة جدا، واحد راح يستلم الفلوس لخيانة الرب يسوع، واحد راح ينكره بنفس الليلة بنفس هذه الأمسية. ومع كل هذا أحبائي، يعني في المراحل الأخيرة قبل الصلب، قبل ما يروح على علية صهيون وينزل على وادي قدرون ويروح لبستان جتسماني في سفح جبل الزيتون، عم بيقول أحبهم حتى المنتهى. فبتعرفوا أحباء الله بحبك بغض النظر. ولكن الله بين، رومية 5:8، ولكن الله بين محبته لنا، لأنه ونحن بعد خطاط مات المسيح لأجلنا. محبة أزلية. وبتعرفوا كتير ناس عم تتحطم في هذه الأيام، بقول لك الرب مش عم بحبني والرب تركني. وكتير مرات بنحاول نوصف هذه المحبة لغير المسيحيين، ولكن صعب نوصف أو ندرك هذه الأوصاف العجيبة. انظروا، عم يتكلم بلغة تعبيرية تصويرية يحاول يفهم المستمعين بتوعه، يوحنا الرسول. انظروا أية محبة، هذه المحبة في قلب الله، طبيعة الله، إنها محبة أبدية، محبة أزلية، إنها محبة بغض النظر أخطينا أو لا نخطئ. ما في شيء بيفصلنا عن محبة المسيح. من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ ما في أي شيء تفصلنا إلا شيء واحد: الخطية. خطاياكم صارت فاصلة بينكم وبين إلهكم، إشعياء 59:2. فإذا هذه المحبة هي طبيعة الله. الله بحبك، الله بحبك. مهم جدا إن هاي الحقيقة تترسخ في قلوبنا. إذا ترسخت في قلوبنا كل الأمور التانية بتنحل، بتهون. لأنه هذه القاعدة، هذه الأساس: الله بحبني،
مهما حدث في حياتي، مهما يحدث

يحدث مهما يصير الله بحبني، الله بحبني بغض النظر، الله بحبني. تعرفوا مرات في غلطات بنعملها مع أولادنا، بنقول لهم إذا بتتشاقى يسوع أو بابا يسوع ببطل يحبك. This is heresy ولا لا؟ بدعة. لا، هو بحبك بغض النظر، بحبنا. وهي المحبة اللي لاحقت بولس الرسول إلى درجة أدرك وقال محبة المسيح تحصرنا. الرسول بولس اتكلم عن أسمى أنواع المحبة في كورنثوس الأولى إصحاح 13، وعندما وصف هذه المحبة إخوتي وأخواتي شيء عظيم جدا. خلينا نقرأ من آية 4: المحبة تتأنى وترفو، المحبة لا تحسد، المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ ولا تقبح ولا تطلب ما لنفسها ولا تحتد ولا تظن السوء ولا تفرح بالإثم، بل تفرح بالحق، وتحتمل كل شيء وتصدق كل شيء وترجو كل شيء وتصبر على كل شيء. المحبة لا تسقط أبدا. هذه المحبة كأساس، كقاعدة لإلنا أحبائي، مهم جدا ندرك، لأنه في حياتنا المسيحية لابد أن نواجه الرياح العاصفة والأمواج العاتية، لابد أن نواجه كل أنواع التجارب، ولكن حقيقة راسخة لا تتغير: الله يحبني. انظروا أي محبة، المحبة في قلب الله، طبيعة الله. انظروا أي محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. وهذه يقودني إلى النقطة الثانية، المحبة الاختبارية. أعطانا، هي كانت موجودة في وجود الله، ولكن في ملء الزمان أعطانا هذه المحبة من خلال يسوع المسيح. ومين اللي كاتب هون؟ الكاتب هو الرسول يوحنا، واللي يسوع بيسميهم ابناء زبدي، ابناء الرعد. يعني يوحنا تغيرت حياته لما امتلأ من الروح القدس. يوحنا في مرة كان يسوع رايح لأورشليم، وكان ماخذ الطريق الأقصر، كان لازم يمر في قرية سامرية، وهي القرية لسبب ما رفضوا يعطوا الفيزا، رفضوا دخول يسوع المسيح. من اللي جنونه؟ يوحنا ويعقوب. يا رب، أتريد أن ننزل نار من السماء تهلك هؤلاء الزنادقة وهؤلاء الكفرة اللي رافضينك؟ تحب ننزل نار كما فعل إيليا؟ قال ستوب ستوب حبيبي ستوب، لستما تعلمان من أي روح أنتما. هذه ليست روح المسيح، وليست طبيعة المسيح، ولا عمل المسيح. فكتير مرات أحبائي يعني عاوزين نأخذ حقنا بإيدنا، ولكن هون تعلموا الدرس القاسي إنه المحبة أعظم من كل هذا الأمر، فتغيروا. والرسول يوحنا كتب عن المحبة. في مرة تانية يعقوب ويوحنا طلبوا طلب غريب، يعني حتى قبل الصليب، يعني يسوع رايح للصليب، والطلب الغريب طلبوا إنه واحد يكون عن اليمين واحد عن اليسار، يعني طالبين مراكز. لكن الرب يسوع صحح المفاهيم، وعندما امتلأوا من المحبة، إنها المحبة المتواضعة، فيوجد تناغم وتناسق بين الصفات الإلهية. فعندما امتلئ من روح المحبة، امتلئ بالتواضع، امتلئ بالوداعة، عندها نستطيع أن نقدم أحدنا الآخر بالكرامة. فهذه المحبة هي محبة اختبارية.
لازم أختبر هذه المحبة.

ومثل ما حكى الأسيس نبيل، أنا جيت من منطقة صعب جدا إنك تحب، ولكن صدقوني لما الرب يسوع سكن قلبي وغير حياتي امتلأت من المحبة، صرت أحب كل الناس حتى أحب الأعداء. فهذه المحبة هي عمل الروح القدس، وعلى فكرة الناس بتميز هذه المحبة. فالمحبة اختبار، والناس لابد أن ترى المحبة في حياة الأشخاص. سمعت صوت من بعيد في إحدى المطارات المزدحمة، كانت باللغة الإنجليزية، نزار شاهين I love you. كان صوت ست، بس آلاف الناس مش شايف من وين طالع الصوت. I love you too، بس مش شايفك يا عمي، وين أنت؟ رفعت إيدها ورحت تجاهها. طبعا هذه طلعت الهيد سيكوريتي من شمال أفريقيا. فوصلت لعندها، سألتها ليه بتحبيني؟ قالت لي بحبك، المحبة من الله. قلت لها عن جد؟ قالت لي أيوة، أنا بشوف برامجك. قالت لي عبارة وفعلا لمستني، قالت لي شوف، إذا أنت بدك تهاجم ديني، أنا يعني بحكي بالضبط بالعبارة نفس اللي قالتها، إذا أنت بدك تهاجم ديني أنا رح أتمسك فيه، مع أنه أنا عارفة أنه بلاوي، في بلاوي بديني، بس لما أنت بتتكلم عن محبة يسوع المسيح أريد أن أتعلق بهذا الشخص المحب اللي حببني فيه. قلت لها أنت يعني مؤمنة؟ قالت لي أنا مؤمنة على طريقتي أنا، بس أنا بحب المسيح وعم بصلي لها أنه فعلا تقبل الرب يسوع المسيح. إيه اللي لمس هذه الأخت أحبائي؟ الناس مش أغبية، بتميز إذا أنت بتتكلم من محبة أو بتعلن محبة يسوع المسيح. فهي شافت هذه المحبة، المحبة قوية، قوية كالموت كما يقول سفر نشيد الأناشيد. هذه المحبة يعني إذا درسناها بلغتها أجابي، هي المحبة المنتصرة، هي المحبة التي تقدم ولا تحجم، تنتصر، تأخذ مواقع. هذه المحبة هي من فوق، من طرف إلهي، عليك تقبل أو ترفض هذه المحبة. هذا النوع من المحبة لا تستطيع أن تقابل الله على نفس المستوى، هو أحبك محبة إلهية، أنت اقبل فقط هذه المحبة. هذه المحبة مغيرة مؤثرة. كنت بتكلم في أحد المؤتمرات، وهذا المؤتمر كان فيه عابرين كثيرين، وعدة أشخاص تقدموا حتى يسلموا حياتهم ليسوع المسيح، غير مسيحيين طبعا. ابتديت أصلي مع الناس، لاحظت من وراء في عملاق كبير، واحد شاب طوله مترين، عرضه متر، لحيته نص متر، وعينيه عم تقدح نار، شرار نار. قلت يا ساتر أستر ويا لطيف ألطف. رجعت أصلي، بس صار عندي الفضول أعرف شو بيعمل هذا الشخص. فتحت عين وأنا أصلي، ابتدى يقدم شوي أكتر لقدام. رجعت أصلي، فتحت عيني كمان مرة، صار أقرب. ابتديت أصلي مع الناس وأنا عيني مفتوحة كل شوي أطلع عليه. بعد شوي حليم رجعت الطبيعة القديمة، شو أعمل؟ ابتديت أفكر كملاكم. هذا الزلمة ضخم كبير، كيف بدي؟ فلما اقترب فعدت أفكر، قلت إذا حاول يهجم بحاول أعطيه الهوك من الشمال، وإذا تحنى بروح خبط النوك أوت، يعني مفكر كيف أخبط النوك أوت وأجيب قراره. يعني وصل لعندي، كانت الوعظة عن المحبة على فكرة، عندي قصص عن المحبة أنا. فبطلع عليه عملاق كبير، بقول له كيف ممكن أساعدك؟ قال لي أربع كلمات بالضبط، قال لي أنا من داعش،

أنا جاي أقول لك سمعت الرسالة بدي أصير مسيحي. قلت له تعال يا زلم أخذته بالأحضان. قلت له عم بفكر في كيف أخبطك النوك أوت. في بداية الخدمة تعرفوا عندنا بالكنيسة يعني لازم تدرس الكتاب الكلمة يوم يوم يوم لمدة سنة. بعد 3 أشهر القسيس أعطاني الفرصة أنه أوعظ وأنا مبسوط على حالي بدي أوعظ. فأنا بوعظ في شباب برا عم بسبوا وعم بيلعنوا وعم وصرت اتضايق. في نص الوعظة طلبت من الاجتماع خلينا نرنم ترنيمة مع بعض، والترنيمة كان اسمها ما أعظم الحب السني من خالق لم ينسني. طلعت برا، واحد حامل سكين وواحد حامل عصاي، واحد كسرت له ايده مع دراعه أخذوه على المستشفى والتاني خبطته السكينة، ورجعت على المنبر على الاجتماع وكملت الوعظة. بس طبعا بعد العملة دي ما عدتش عيدها. تخافش. المحبة قوية، المحبة مؤثرة، المحبة عملية. يعني الرسول يوحنا يقول يا أولادي لا نحب لا بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق. بتعرفوا هذه المحبة الاختبارية ندعى أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. فطبعا يعني هون بيتكلم عن اختبار، والاختبار له يعني له ثمر، ما فيك تكون مختبر المحبة بدون الثمر. تعرف واحدة من الآيات في كولوس الإصحاح الأول آية 9 والآية 10 الرسول بولس بيكتب للكنيسة بقول مصلين وطالبين لأجلكم أن تمتلئوا من معرفة مشيئته في كل حكمة وفهم روحي، ثم يستدرك قائلا لتسلكوا آية 10 لتسلكوا كما يحق للرب في كل رضا في كل رضا مثمرين في كل عمل صالح ونامين في معرفة الله. فالمحبة تولد فينا ثمر. يعني لاحظ هم يتكلم عن كيان الإنسان، بيتكلم عن السلوك، بيتكلم عن الثمر في آية 10 وبيتكلم عن المعرفة، وهي الثلاثة هو تعبير عن كيان الإنسان عندما يتحرك من خلال المحبة. وطبعا ما في محبة بدون ما أنه الإنسان يسلك في هذه المحبة. في أفسس 5 في أفسس 5 آية 2 مكتوب واسلكوا في المحبة كما أحبنا المسيح أيضا وأسلم نفسه لأجلنا قربانا وذبيحة لله رائحة طيبة. فإذن عم بيتكلم عن السلوك بالمحبة، وإحنا سمعنا من الأخ حليم عن السلوك في كولوسي إصحاح 2 والآية 6 مكتوب كما قبلتم المسيح يسوع الرب أسلكوا فيه. في نفس الإصحاح في كولوسي 1 إصحاح 2 آية 6 مكتوب من قال أنه ثابت فليسلك كما سلك ذات، يعني تسلك كما سلك يسوع المسيح. والكتاب المقدس بعلمنا عن حياة السلوك، حياة المحبة بتحركنا للسلوك، السلوك بالمحبة. في أفسس ألا نسلك كما يسلك سائر الأمم ببطل ذهنهم. في أفسس مكتوب أن نسلك كأولاد النور، أن نسلك بالمحبة، أن نسلك بالتدقيق. فانظروا كيف تسلكون بالتدقيق لا كجهلاء بل كحكماء مفتدين الوقت، لأن الأيام شريرة ولا تكونوا أغبياء بل فاهمين ما هي مشيئة الرب. نسلك بالتدقيق أحبائي. وهكذا في

كولوسي واحد كولوسي أربعة مكتوب أن نسلك بحكمة ولا سيما من الذين من جهة الذين من خارج مفتدين الوقت، ليكن كلامكم كل حين بنعمة مصلحا بملح. سمعنا عن السلوك كما يحق، أن نسلك كما يحق للدعوة التي دعيتم، أن نسلك كما يحق للرب في كل رضا، أن نسلك كما يحق لله. فإذن الكتاب المقدس آيات كثيرة بعلمنا عن السلوك. في روميا صحاح 13 من آية 11 مكتوب هذا: وإنكم عارفون الوقت أنها الآن ساعة لنستيقظ من النوم، فإن خلاصنا الآن أقرب مما كان حين آمنا. قد تناهى الليل وتقارب النهار، فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور لنسلك بلياقة، لنسلك بلياقة كما يليق للرب، لا بالبطر والسكر، لا بالمضاجع والعهر، لا بالخصام والحسد، بل البسوا الرب يسوع المسيح، ولا تصنعوا تدبيرا للجسد من أجل الشهوات. فإذن برضو لازم نسلك بالقداسة العملية، السلوك في الحق، رسالة يوحنا الثانية. وهكذا الكتاب يتكلم عن السلوك الروحي، ولكن أيضا بيتكلم عن الثمر، مثمرين في كل عمل صالح، في ثمر البر، ثمر الإيمان، ثمر الأعمال، في ثمر يجمع ثمرا للحياة الأبدية لكي يفرح الزارع والحاصد أيضا. فإذن في ثمر في حياتنا الروحية، وكما أن المحبة فيها ثمر، وأيضا عندما نمتلئ هذه المحبة الفائقة المعرفة، نمتلئ من معرفة مشيئته في كل حكمة وفهم روحي. يقول أنمو في النعمة وفي النعمة، نعم بالضبط، وفي معرفة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح. لا يفتخرن الحكيم بحكمته، ولا يفتخرن الجبار بجبروته، ولا يفتخرن الغني بغناه، بل بهذا ليفتخرن المفتخر، بأنه يفهم ويعرفني إني أنا الله. المعرفة. فإذن أحبائي، هذه المحبة الاختبارية أنا بختبرها. يعني واحدة من العلامات المهمة في حياة المؤمن هي المحبة. يمكن كتير منكم بتشوفوا برامج نور لجميع الأمم أو البث المباشر ليكن نور. طبيعة هذه البرامج اللي نعملها أغلبها برامج دفاعية، ولكن صدقوني إذا بقولكوا أنه أكثر من 60 أو 70% اللي بيتواصلوا معنا وبيحبوا المسيح هو بسبب المحبة. المحبة فيها جاذبية مغناطيسية اللي بتوصل للإنسان. على فكرة المحبة هي لغة، وهي اللغة كل البشر بيفهموها بغض النظر. زوجتي كندية وأمي من قانا الجليل، أمي ولا ما بتحكي ولا كلمة إنجليزي، ومرتي ولا كلمة بالأهل ما كنت خاطب. فرحنا نزور أمي، قاعد الخطيبة مع أمي 4-5 ساعات بدون ما أبالغ، عم بيضحكوا، عم بينكتوا، عم بتناغشوا، عم بينقروا الكوسة مع بعض، وعم بينقبوا الملوخية، وعم بيحكوا بردوا على بعض. وأنا أقول يا ربي كيف فاهمين على بعض؟ عم بيضحكوا بيحكوا، كل واحد منهم بتحكي. أخيرا استنتجت في لغة الكل بيفهمها، هي لغة المحبة. بتعرف لما بعطي محاضرات عن فن التواصل كتير مرات بنهمل موضوع المحبة. يعني أنت ممكن تتكلم بالحقيقة مثل ما هي، ولكن تعبير وجهك غير كلامك، أو أسلوب تواصلك غير فكرك. فالكتاب المقدس طبعا بحرض أو بحث كل إنسان أنه

بتحب الآخرين. مكتوب المحبة لا تصنع شراً للقريب، فالمحبة هي تكميل الناموس. ثم أحبائي يقول الكتاب المقدس أحبوا بعضكم بعض بقلب طاهر وبشرح

فإذا أحبائي، هذه المحبة الاختبارية عندما أختبرها أتحرك بالمحبة، أتكلم بالمحبة، أستطيع أن أعبر عن نفسي حتى لو ما حكيت. واضح قلبك بيكون مليان محبة، وهي المحبة إذا ما اختبرتها بضل في زوايا حادة بينك وبين الناس، في حاجز صعب تتواصل، لأن هذه المحبة هي التي تهدم كل الحواجز وتبني جسور التواصل مع الآخرين. أخيرا أحبائي، محبة المسيح محبة فدائية فادية. لاحظ الكلام، انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله، ندعى أولاد الله، فكيف دعين أولاد الله؟ وأما كل الذين قبلوه أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه. على طول أي اللي بعدها، الذين ولدوا من الله، ولادة تانية، ولادة روحية، ولادة من فوق، ولادة بالكلمة، مولودين بكلمة الحق، مولودين لا من زرع يفنى بل مما لا يفنى، بكلمة الله الحية الباقية إلى الأبد. أعطانا، هذا واحد من أجمل التعابير، الله أحب الإنسان إلى درجة أنه أعطى، أعطى أغلى ما عنده، بذل ابنه الوحيد، أعطى ابنه، أعطى يسوع المسيح. أعطانا أن ندعى أولاد الله من خلال يسوع المسيح، يعني بكلمات أخرى صرنا أولاد بالتبني. هنا أحبائي، أعطانا هو عن طريق الفداء، افتدانا في عملية فداء. والفداء طبعا لها معاني كثيرة في اللغة العبرية، من الفكاك ومن التحرير من الأسر، تحرير الأرض والعبودية، سواء في اليوبيل إلى آخره، موضوع طويل. ولكن في العهد الجديد تعبير عن الشراء، ولكن بدفع الثمن، فالخلاص مجاني لكنه ليس رخيص، مش رخيص الخلاص، كلفت دم يسوع، كلفت دم ابن الله. وهذا الفداء أنه الله دفع ثمن فيك وفيه، هذا يسمى موت بديلي. وجعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. هذا الموت موت مثالي، هذا الموت أحبائي موت كفاري، بيستر فيها الستر، فيها كبور، فيها تغطية، وفي نفس الوقت فيها طردية. يعني الوحيد اللي استطاع أن يرضي، الوحيد اللي استطاع أن يوفي مطالب العدالة الإلهية، هو الشخص الكامل الحمل بلا عيب يسوع المسيح. اسمع ما يقول الرسول بطرس 1:18، لأنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء، بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح معروفا سابقا قبل تأسيس العالم، ولكن أظهر لنا في الأزمنة الأخيرة. دم كريم، دم عظيم، دم طاهر بلا عيب بلا دنس، افتدانا. المسيح افتدانا أيضا من لعنة الناموس، غلاطية 3:13، افتدانا من لعنة الناموس، اتصار لعنة لأجلنا. واو، لأنه مكتوب ملعون من علق على خشبة. فإذا افتدانا من كل إثم، افتدانا من لعنة الناموس، افتدانا بموضوع التبرير، متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح، الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا. لأنكم اشتريتم بثمن، فمجدوا

الله في أجسادكم وفي أرواحكم التي لله، لأنكم لستم لأنفسكم بل للذي مات لأجلكم وقام. فإذن في عملية شراء دفع ثمن، وهذا ما كلف دم الرب يسوع المسيح. ولكن هذا الفداء، قمة هذا العمل، أعطانا أن نكون أولاد الله. هل فكرت بقوة هذه العبارة؟ أنا ابن للرب. واحدة من أجمل الآيات اللي بتعبر عن هذا الموضوع في رسالة بولس لكنيسة غلاطيا الإصحاح الرابع والآية 4، مبتدئة من آية 4: ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا، الكيفية مولودا، مولودا من امرأة، مولودا تحت الناموس، ليفتدي الذين هم تحت الناموس لننال التبني، لننال التبني. ثم بما أنكم أبناء أرسل الله روح ابنه صارخا في قلوبكم يا أبا الآب. إذن لست بعد عبدا بل ابنا، وإن كنت ابنا فوارث لله بالمسيح يسوع. هذه من أجمل الأمور. هون بتتكلم عن التحرير، ولكن شيء أكثر من التحرير. بتذكر أحبائي في فترة الحرب الرب شرفني أن أروح على الرقة، عاصمة داعش. لما دخلت طبعا كان الرب أعطاني إحسان ومعروف في عينيه وسهل كل الأمور، ولكن لما دخلت كان بس أكم يوم، والمنطقة مليانة ألغام والجثث والأشلاء في كل مكان، الروس والأيادي مش عاوز أعرفكم. بس الأصعب في الموضوع الرائحة الكريهة، أترات ريحة الإنسان كريهة جدا. فأنا ماشي حرفيا هيك مش متحمل الريحة. بعدين رحنا على عدة أماكن. واحدة من الأماكن رحنا وين هذا الشخص اللي كان دائما رافع السكينة اللي بيدبح واللي بيقتل، شفنا وين أجا صاروخ وتخلصوا منه. بس واحدة من الأشياء اللي تأثرت فيها، رحنا على سوق النخاسة. في هذا السوق إذا بتتذكروا حتى في التيفي كانوا بيحطوها، كانوا بيبيعوا البنات الإيزيديات عبيد جواري، وكان في مزاد بيدفعوا، اللي بيدفع أكتر حسب مثلا بنت جاي من عيلي أو بنت حلوة أو بعدها صغيرة بالعمر، يعني شيء مقزز فعلا بكل معنى الكلمة. إذا بتتذكروا كان يربطوا إيديهم ويكون المزاد. في ناس كانت تجي تشتري البنات، في ناس الله حط في قلوبهم رحمة، فكان يجوا يشتروا البنت وطبعا ياخدوها ويرجعوها لأهلها يحرروها من العبودية. فهنا أحباء الرب عمل شيء أكثر من التحرير. الرب حررنا، حررنا من النجاسة، حررنا من الشراسة، حررنا من التعاسة. بتعرف احنا عايشين في هذا العصر كل هذه المواصفات. اليوم أحباء العنف في كل مكان، العنف يعني في ولاية واحدة 90,000 راجل بفوت على السجن لأنه بيضرب زوجته، 55,000 امرأة بتفوت على السجن لأنها بتضرب زوجها، نازلين ضرب في بعض. أنا أجا عندي واحد على المكتب بيشكي همه، فلما دخل رفع الجاكيت، يا ساتر هاجم عليك نمر ولا أسد؟ قال لي لا هاي مرتي. قلت له مستحيل، أنا شايف أصابع زي بروسلي هيك كفايتي باللحم جوا. قال لي صدقني مرتي. قلت له هاي يمكن داخلها 20 عفريت تتكون عندها هاي هذه القوة. عنف، شراسة في كل مكان. وإذا مش عارف ما عندكش فكرة عن الشراسة، تعال حبيبة على فلسطين وتشوف هناك العنف والشراسة.

جاسة في كل مكان. تعرفوا الغريب؟ إنه عملوا إحصائية في الدول العربية، 80% بفوتوا على المواقع الإباحية. بس الأغرب من هذا، 80% من الشعب العربي متدين. طب قل لي كيف هي بتتحل؟ كيف تصرف هاي الروشيتا؟ دكتور قل لي علي كيف ممكن تتصرف هاي الروشيتا؟ تعاس الناس، عارف، حزنانة وكئيبة وعندها انحناء وعندها يعني عندها كل أنواع الكآبة. فأنا بصلي اليوم فعلا الرب يحررنا، ولكن مش يحررنا بس على أساس نكون أحرار. وهذا الجدل الديني اللي كان بين يسوع واليهود، قال إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرار. ولكن لاحظ هون في شيء أعظم، المسيح حررنا، ومش بس حررنا، أرسل الروح القدس في قلوبنا، أعطانا الملازم المعزي الروح القدس أن يلازمنا، أن يسير معنا خطوة بخطوة في حياتنا الإيمانية. ومش بس أعطانا الروح القدس، لكن أعطانا العلاقة الحميمية، نصرخ يا أبا الآب. بالنسبة لكل الديانات الله بعيد، لازم تصرخ عشان توصل له، ولكن هون صار في علاقة حميمية، بتقول له آبا في اللغة العبرية، بابا بالعربي، فصار في هذه العلاقة. إذن لست بعد عبدا، صرت ابنا، ولأنك ابن كل ما هو في المسيح أصبحت أنت وارث في المسيح يسوع. الله باركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح يسوع. أحبائي، الرب يسوع ما زال يخلص، ما زال يريد أن يصل إلى البعيدين وإلى القريبين، ولكن هو أكمل عمل الفداء، هو أعلن عن محبته لكي لا يهلك كل من يؤمن به. في قرار في حياتك، فهاي المحبة الفادية اللي بتخليني أنا ممنون بجميل وعرفان وشكر من الآن وكل الأبدية، إنه افتقدني بمحبته حتى أعكس محبة المسيح في حياة الآخرين أيضا. وهذه العقيدة أحبائي، عقيدة التبني، بيتكلم عنها الرسول بولس لكنيسة روميا، هي أكثر عقيدة في المسيحية التي تهاجم بشراسة وبضراوة، حرب شعواء، حرب ضارية ودروس ضد هذه العقيدة، عقيدة التبني، إنه أنا كنت خاطئ، أنا كنت بعيد، مثل ما سمعنا من الترنيمة، الله تبناني، الله مش بس خلصني، أنا صرت ابن للرب والروح القدس ساكن فيا، وأنا صار عندي الشركة، صار عندي العلاقة الحميمية، بنادي بابا. ومش بس هيك، أنا صرت وارث لله مع المسيح في كل شيء، فأصبحت أحبائي مسيح صغير على الأرض. لهذا يقول بنفس الإصحاح كورنثوس الثاني 5:17، إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. عندما تغيرني محبة المسيح أتغير، وعندما أتغير، تعرفوا أنه كثير من عيلتي اللي بيعرفوني في الماضي اتغيروا لما شافوا محبة المسيح في. فعندما أغير عائلتي والناس اللي حولي، تصل هذه المحبة بكل يعني إلى الأعداء حتى. أحبوا أعداءكم، هذه المحبة بتوصل للأعداء. وعلى فكرة هذا من أصعب المواضيع ممكن توعظها، مثلا بفلسطين تقول له أحب اليهود ليه؟ ما هو عم بيقتل فينا كل يوم. مع هذا أحباء، الكتاب المقدس بقوتك الخاصة استحالة إنك تحب حتى العدو. هذه المحبة هو عمل إلهي بالروح القدس، فأنا عشان أحب، هذه محبة ساترة، محبة غافرة، محبة مضحية، محبة متفانية،
ليس لأحد حب

أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه. بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضكم لبعض. وأهفت لرعيخا كموخا، تحب جارك كنفسك، تحب قريبك كنفسك. سأل من هو قريبي؟ السامري؟ أيوة العدو في عداوة شرسة بين اليهود والسامريين. نعم هذا السامري. هذا يتطلب معاملة إلهية بقوة الروح القدس حتى أستطيع أن أحب الآخرين وأحب الأعداء. فهذه المحبة هي التي تشفي، وهذه المحبة التي تطهرني، وهذه المحبة كما هو مكتوب عن المرأة الخاطئة غفرت خطاياها الكثيرة لأنها أحبت كثيرا. إخوتي وأخواتي، أنا بصلي في هذا المؤتمر طالما موضوع محبة المسيح تحصرنا. يوحنا تغير، يعقوب تغير، بطرس الرسول تغير، صار يتكلم عن المحبة الشديدة. شاول الطرسوس تغير، ابتدى صار يتكلم عن أجمل التعابير عن لغة المحبة. فكل شخص بيتغير لابد أن تنعكس فيك ومن خلالك محبة الرب يسوع المسيح له كل المجد. خلينا نحن رؤوسنا في كلمة صلاة. أنا عاوز أسألك سؤال من كل قلبك، هل أنت فعلا اختبرت محبة المسيح؟ هل اختبرت غفران المسيح؟ هل اختبرت الحياة الأبدية بيسوع المسيح؟ شوف، الرب يسوع المسيح أكمل العمل الكامل. يسوع المسيح غفر خطايانا بموته على الصليب. يسوع المسيح أعطانا خلاص كامل، ماضي حاضر مستقبل. يسوع المسيح أعطانا حياة أبدية. يسوع المسيح أعطانا ضمان هذه الحياة الأبدية. اسمع ما يقول كتاب يوحنا 5:24: الحق الحق أقول لكم، إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة، بل قد انتقل من الموت إلى الحياة. يقول في رسالة يوحنا يعني قد انتقلنا من الموت إلى الحياة لأننا نحب الإخوة. ثم أخيرا أحب عاوز أقول شيء مهم، إنه يسوع طالما دفع لحسابنا، بررنا ودفع في حسابنا من 2000 سنة، هو كمان كتب أسماءنا في سفر الحياة. شو طب اللي بقى عليك؟ تعمل اكتيفيشن. إذا عندك أنت حساب في البنك، تستخدم الكريدت كارد، بدك تعمل تشغيل، بدك تعمل تفعيل، وهذا ما نريد أن نعمله. هو كتب أسماءنا في سفر الحياة. خلينا نحن رؤسنا بكلمة صلاة. سؤال بسيط، إذا أنت مش متأكد، كم واحد اليوم فعلا بتقول يا رب أنا عاوز اسمي يكون مكتوب في سفر الحياة؟ هذا إعلان بسيط، إعلان بسيط. ممكن أشوف إيد مرفوعة؟ آمين آمين آمين آمين آمين. خلينا نوقف جميعا. يا إلهنا الصالح، نعظمك ونسبحك ونشكرك لأنك أحببتنا محبة أبدية، من أجل ذلك أدمت لنا الرحمة. نشكرك لأنك أحببتنا ونحن بعد خطاة. يا رب ما أعظمك، ما أمجدك، ما أكرمك. أشكرك يا رب لأنك مت على الصليب من أجل خطاياي، قمت من الأموات لأجل تبريري حتى تعطيني حياة أبدية. يا رب يسوع، إحنا اليوم بنعلن إنه في أمس الحاجة إليك يا رب. منصلي يا رب إنك تعمدنا بالمحبة، تغطسنا بالمحبة. بصلي يا رب نختبر هذه المحبة القوية التي لا تقهر ولا تتراجع، المحبة الإلهية. واعطيني يا رب أنه نخدمك بمحبة، لأنه استحالة أنه نعكس شخصك بدون محبة. بارك على بقية هذا المؤتمر.

0: على إخوتي وأخواتي في اسم ربنا يسوع. أمين.
1: أمين. قبل كل شيء بحب أني أقول للأهل اللي عندهم أولاد، يا ريت هلأ بين الوقت هيدا ننزل ناخد أولادنا. أي شخص

أحبائنا معضدي قناة الكرمة، نشكركم على تشجيعكم وصلاتكم وتعضيدكم المادي لنا في السنوات الماضية، فقد استخدم الرب عطاياكم السخية لنمو هذه القناة حتى وصلت إلى ما هي عليه اليوم. نحن دائما نصلي ونطلب إرشاد الله وقيادته لنا في كل خطوة نخطوها. والآن ومع كبر حجم العمل تضاعفت مصروفات القناة وتضاعف معها أيضا عدد الثمار. شكرا لاستمرار تعضيدكم وصلواتكم، والرب يبارككم.

متى وإصحاح 11 ويتكلم عن يوحنا المعمدان، ويتكلم كده، ويوحنا المعمدان كان في السجن وسمع بأعمال المسيح، فبعت اثنين من تلاميذه وقال له: أأنت هو الآتي أم ننتظر آخر؟ فأجاب يسوع وقال لهما: اذهبا اخبرا يوحنا بما تسمعان وتنظران، العمي يبصرون، العرج يمشون، آيات وعجائب معجزات، البرص يطهرون، الصم يسمعون، الموتى يقومون، والمساكين يبشرون، وطوبى لمن لا يعثر فيا. أول حاجة عايز أحطها قصادك إنه ما فيش حد أكبر من إنه يتعرض لمواقف ممكن يعثر فيها. ما فيش حد ممكن يقول إن أنا فوق الموضوع ده، أو أنا مش محتاج الموضوع ده، أو أنا الموضوع ده مش هيأثر فيا. لأنه إذا كان يوحنا المعمدان نفسه وهو في آخر خدمته، في آخر حياته على الأرض، يوحنا المعمدان كان عرضة، والرب بعت له قال له: انتبه من الفخ ده، انتبه من الأمر ده يا يوحنا، خلي بالك أنت أباوت إنك تعثر فيا، انتبه من الدرس ده. ده معناه إيه؟ أنه أنا وإنت مهما تقدمنا في الحياة الروحية، مهما كان النضج والقامة الروحية، مهما كانت الأيام والسنين اللي عشناها مع الرب، لآخر لحظة كل حد فينا لازم ينتبه لهذا الدرس، أنه أنا مش هعثر في الرب، أنا مش هتعثر. يوحنا المعمدان نفسه، عارف يوحنا المعمدان ده كان شخص غير عادي. ملخص حياته كلها أنه الرب قال كده عنه أنه بين المولودين من النساء ما فيش حد أعظم من إيه؟ يوحنا المعمدان. تخيل الرب بيشهد عنه ويقول أنه بين كل الناس دي كلها ده أعظم واحد، بس بيقول الأعظم واحد حتى أنت انتبه لأنك ممكن تتعثر. ده معناه أنه أنا وإنت محتاجين كمان أن إحنا إيه؟ ننتبه للأمر ده، ودرس العثرة درس مهم.

جدا. يوحنا المعمدان اتولد بمعجزة. يوحنا المعمدان من قبل ما يتولد كان عليه نبوات ضخمة. يوحنا المعمدان كان عنده اختبارات كتيرة عظيمة جدا. قال أنا شفت الروح نازل واللي كلمني وقال لي اختبارات, بيسمع صوت الرب, بيشوف اختبارات, عارف دعوته بقوة. لما بعتوله قالوا له أنت مين؟ قال لهم أنا صوت صارخ في البرية أعده طريق الرب, أنا اللي تنبأ عنه أشعية, أنا الصوت ده. أمور عظيمة في حياة يوحنا المعمدان, ضخمة جدا جدا, بيشهد عن الرب. وفي أعمال الرسل يقول الكتاب عنه أنه كمل السعي بتاعه, أنه أتم الخطة والدعوة الإلهية. في كل الحاجات الرائعة دي الرب بعت له رسالة وقال له طوبى لمن لا يعثر فيه. ليه؟ لأن يوحنا المعمدان في وقت شاف أنه لما بص على ظروفه هو لقى نفسه أنه أنا في السجن والرب ما تدخلش لينقذني, أنا في مشكلة ومش شايف إيد الرب, أنا بعدي بظروف, ليه بعدي باللي أنا بده؟ ليه يحصل معايا أنا كده؟ وابتدى يقفل من الرب. وبعد ما كان هو اللي بيشهد أن هو ده المسيح اللي جاي, فجأة ابتدى يقول له هو أنت هو ولا أستنى حد تاني؟ يعني كأنه بيقول أنه هو أنا كمان كل حياتي ضاعت أوانطة؟ ده أنا كل حياتي كنت عايش لحاجة واحدة, أني أشهد أن هو ده المسيح. بس في وقت تهز في ثقته في الرب, وأوقات أنت ممكن تتعرض أنك بتتهز في ثقتك في الرب بسبب الأمور اللي بتعدي بيها. لكن يوحنا المعمدان حس أنه ده كل حياتي أنا كنت عايش عشان أشهد عن الشخص ده, يبقى أنا ضيعت كل حاجة وطلع مش هو في الآخر. أنت هو الآتي أم ننتظر آخر؟ هي دي قصة يوحنا. عايز أشاركك مين الأشخاص اللي عرضة أنهم يتعثروا. مين نوعية الأشخاص؟ هل الناس الصغيرة روحيا؟ هل الناس الكبيرة روحيا؟ هل المؤمنين؟ هل الخدام؟ هل غير المؤمنين هم اللي عرضة أنهم يتعثروا؟ تعال هقرأ معاك كده وهشاور لك على كام آية كده توضح المعنى ده. عايز أقولك أنه أول حاجة المؤمنين عرضة أنهم يتعثروا. المؤمنين الشخص اللي ليه علاقة بالرب, اللي فتح قلبه للرب, اللي سلم حياته مع الرب, اللي ماشي مع الرب, اللي بيحب الرب, اللي تمتع بغفران وتبرير وتمتع بالولادة التانية, الشخص ده معرض أنه يتعثر في حياته الروحية. خطر العثرة, قبل ما أكمل, خطر العثرة هو أنه تتعثر وتتراجع أنك تمشي مع الرب. تتعثر أول خطوة بتتكعبل, وبعد كده توقف. أنك دايما تلاقي كلمتين ماشيين مع بعض, أنه يعثر ويتراجع, يعثر ويرجع للوراء, يعثر ويرتد. نفس الكلمتين تلاقيهم ماشيين دايما مع بعض, بس بتحكي عن شخص أنه تعثر وما بقاش يكمل يمشي مع الرب. مين العرضة ده؟ بقولك المؤمن بكل قامته الروحية, من أول لما هو صغير في الإيمان لغاية لما يبقى أعظم خادم زي يوحنا المعمدان, معرض أنه يتعثر. الرب قال كده في إنجيل متى 18, ولما تكلم على صغار المؤمنين الرب قال كده من أعثر أحد هؤلاء الصغار المؤمنين بي فخير له أن يعلق عنقه في حجر الرحى ويغرق في لجة البحر. صغار المؤمنين, يبقى من أول صغار المؤمنين لغاية يوحنا المعمدان معرض أنه يتعثر في الرب من صغار المؤمنين. وعش كده الرب بيعمل لصغار المؤمنين, يعملهم زي حماية خاصة ويحط وصية خاصة, يقول أنه خلي بالك أنه بسببك أنت يتعثر حد مؤمن صغير, بسبب كلامك, بسبب تصرفاتك, بسبب أي حاجة. يبقى يعني إيه يتعثر؟ يعني يبقى مؤمن صغير بادي مع الرب ولسه بيمشي مع الرب, لكن بسبب موقف عدى بيه, بسبب حاجة أنت عملتها, كلام, تصرف, قاعدة, حتى قاعد مع مؤمنين براحتك وما انتبهتش أنه تأثير تصرفاتي وكلماتي إيه على المؤمن اللي لسه بادي. تصرفاتنا محسوبة, مهمة جدا. الكتاب بيقول كده أنه خلي بالك, لأنه ما تكونش أنت سبب أنه يتعثر أحد صغار المؤمنين. يبقى من أصغر المؤمنين لأكبر خادم ممكن يتعثر. تاني حاجة عايز أقولها, تاني نوعية من الناس, وانتبه للنوعية دي لأنه أوقات كتيرة الكنيسة بتبقى مليانة من النوعية دي. ده هقولك أنا
بحسب دراستي أو تأملاتي في قصة مثل الزارع، يحكي عن نوعية من

الأرض، والأرض دي اسمها الأرض المحجرة. يتكلم إنه خرج الزارع ليزرع ورمى بذار كتيرة، يتكلم على الرب والكرازة والكلمة والأراضي الكتيرة، نوعية مختلفة من القلوب. ففي أرض جيدة قبلت وتغيرت وجابت ثمر، بس في أنواع تانية من الأرض، ثلاث أنواع من الأراضي: الطريق، الأرض المحجرة، الشوك. بس نوع من الثلاثة دول شخص استقبل الكلمة. بس الشخص ده يقول إنه لما تقرأ عنه في متى 13 يقول إنه المزروع على الأماكن المحجرة الذي يسمع الكلمة وحالا يقبلها بفرح، ولكن ليس له أصل في ذاته، هو إلى حين إذا حدث ضيق أو اضطهاد من أجل الكلمة فحالا يعثر. اسمح لي أقول لك المعنى ده بحسب ما أنا شايفه، أنه أوقات بيبقى فيه نوعية من الناس. أوقات الرب بيشتغل مع حد أنه في مقابلة، في لحظة واحدة اختبر الرب وحصل تغيير كامل، اتولد من جديد، اتغسل، اتجدد، حاجة ضخمة حصل في حياته. أوقات مع ناس تانية بيبقوا زي نوع الأرض ده، إنه في مرحلة في حياتي إنه أنا بقرب من الرب، أنا متجاوب مع الرب، أنا فرحان بعمل الرب، بس لسه ما حصلش التغيير الكامل، لسه ما حصلش إنه أنا اتولدت الولادة التانية. فنوعية دي يقول كده عنها إنه النوعية دي اللي في مرحلة زي شخص كده بادي يحضر الاجتماعات ومبسوط، أخذ قرار كامل، اتغير في قلبه، لا فرح بيحضر، بيحضر فرحان، فرحان بيتأثر، بيتأثر، بس لسه ما وصلش عند النقطة إنه حصل فيها تغيير كامل، تغيير في القلب أو ولادة تانية. فالنوعية دي الناس اللي في المرحلة دي، الناس اللي في الحتة دي، الكتاب بيقول عنهم إنه ده معرض إنه إيه؟ إنه يحصل إيه؟ إنه ما يكملش، الحاجة ما تكملش، التغيير ما يكملش، الخطوة في العلاقة مع الرب ما تكملش. ليه؟ لأنه يقول كده إنه إذا حدث ضيق أو اضطهاد من أجل الكلمة فحالا يعثر. وتلاقي إنه كل التعاملات لسه مش على مستوى إنه تغيير حصل في القلب، لكن حالا يقبلها بفرح، يعني التأثير على مستوى النفس بس مش على مستوى تغيير في إيه؟ في القلب كامل، القلب ما تغيرش. وأوقات كتيرة ناس كتيرة تبقى عارفة أنا في اليوم الفلاني في الاجتماع الفلاني تغيرت، فواحد يقول أنا معرفش تغيرت إمتى بالظبط، بس أنا عدت فترة أحضر الاجتماعات وبعد شوية لقيت أنه حياتي حصل فيها تغيير، كنت بحب حضور الرب، بحب أحضر الاجتماعات، وهو مش مدرك في أنه توقيت بالظبط حصل في التغيير في حياته. مع البعض بيحصل كده، بس يقول مع بعض آخر إنه الشخص اللي في المرحلة دي ممكن يحصل إيه؟ ممكن إنه يعثر. ولما تقرأ الآية وتحط جنبيها الآية نفسها من إنجيل لوقا وإصحاح 8 يقول لك كده، هنا يقول إنه إذا حدث ضيق أو اضطهاد لأجل الكلمة فحالا يعثرون، هنا يقول كده ليس لهم أصل يؤمنون إلى حين وقت التجربة يرتدون، يبقى يعثر وإيه؟ ويتراجع. انتبه معايا النهاردة لأنه أنا عايز أنور قصادك كذا معاني. يعثر في نفس القصة في متى يقول إنه يعثر، اتعثر من موقف، اتعثر حدث ضيق أو اضطهاد، حدث تجربة، والنتيجة بتاعتها إنه عثر وعمل إيه؟ تراجع. كلمة يرتد أنا عارف ممكن للبعض كلمة صعبة وكلمة مش محبوبة، لأن في أذهاننا ممكن تبقى مرتبطة بحاجات صعبة، بس هي كلمة ببساطة معناها إنه شخص يتراجع، شخص كان ماشي مع الرب ورجع من إنه يمشي مع الرب، شخص كان بادي بيحب الرب في اجتماعات مبسوط، لكن مع الوقت حصل إنه قرر إنه أنا مش هكمل أمشي مع الرب. أنا عايز أشجعك بالرسالة دي، دروس مهمة تحمينا من إن إحنا نقع في الحاجات الصعبة دي. نوعية الأرض دي أفكرك بناس زيها، مثلا هيرودس من النوع ده مثلا. ليه؟ لأن هيرودس كان يسمع يوحنا، مش كده؟ المعمدان يجيبه ويسمع، ولما يسمعه يسمعه بسرور، بس مع نفس الوقت في حتة مش كاملة عنده، لغاية لما ما كملش، ما حصل موقف بسبب الموقف ده قلب وتغير تماما. بس في وقت كان في عمل روحي، بس على مستوى النفس ما حصلش فيه تغيير ضخم في حياته.
يبقى مين ممكن يتعثر؟ أول حاجة المؤمن، سواء من صغار المؤمنين لأكبر خادم اللي هو إيه؟ يوحنا المعمدان. مين تاني ممكن يتعثر؟ الشخص اللي

لسه في مرحلة زي الـ الـ الأرض دي اللي الأرض المحجرة. ثالث نوع ممكن يتعثر غير المؤمنين ممكن يتعثروا. فرسالة كورنثوس الأولى إصحاح 10 عدد 32 بولس بيكلم المؤمنين في كنيسة كورنثوس بيقول لهم يا مؤمنين في كنيسة كورنثوس انتبهوا كونوا بلا عثرة لليهود وللأمم ولكنيسة الله. يعني ده معناه أنه مين ممكن يتعثر اللي ممكن يتعثر غير المؤمنين؟ اليهود الغير مؤمنين، الأمم الغير مؤمنين ممكن يتعثروا. بيقول خليكم بالعثرة لكل الناس من كل الخلفيات في كل دايرة، سواء يهود سواء أمم سواء كنيسة الله، كونوا بلا عثرة. ده معناه أنه بسبب المؤمنين، المؤمن اللي هو مدعو أن يكون ملح الأرض، اللي مدعو يكون نور العالم، المؤمن اللي مدعو أنه يضيء وسط العالم كأنوار وسط جيل أعوج وملتمي، المؤمن ده نفسه ممكن يتحول ان هو كانه الحاجه الصخره الحجره اللي اصطدم بيها الشخص وتعطل انه يعرف الرب بسبب المؤمنين دول. يعني مؤمن، حد عارف المقوله الشهيره غاندي مره قال كده انه لولا المسيحيين لصرت مسيحيا. يعني كان معجب جدا بالمسيح وبتعليمه وعايز يبقى مسيحي، بس لما بيشوف حياه المسيحيين ده كان مزبله إيه؟ العصرة اللي بيصطدم بيها اللي منعته يكمل مع الرب. فأوقات إحنا كمؤمنين بنبقى سبب عصرة في الشغل، في طريقة كلامي، في إني مش فارق عن العالم، في تصرفاتي. الرب عايزك تبقى مختلف، عايزك نور، عايزك شهادة، وعايزك ما تبقاش عصرة لغير المؤمنين. يبقى دي الدوائر اللي ممكن تتعصر. خليني أخش معاكم دلوقتي بقى في معاني روحية وتأملات روحية في إنجيل، بس حبيت أحط الباك جراوند دي تبقى قصادنا. في إنجيل يوحنا وإصحاح 6 الرب قعد في إحدى الوعظات وعظ وعظة، والوعظة دي كانت عظة صعبة الناس ما فهمتهاش ما قبلتهاش. ابتدى يتكلم انه تاكلوا جسدي وتشربوا دمي، ولو ما اكلتوش جسدي وما شربتوش دمي مش هيكون لكم حياه. والرب اتكلم الكلام ده في عدد 60 يقول كده. هقرا معاك الجزء ده وبعد كده نتامل فيه. في عدد 60 يقول فقال كثيرون من تلاميذه اسمعوا ان هذا الكلام صعب، من يقدر ان يسمعه؟ فعلم يسوع في نفسه ان تلاميذه يتذمرون على هذا، فقال لا لهم هذا يعثركم. ده الموضوع اللي بنتكلم فيه النهاردة، عشان كده الآية والقصة دي مرتبطة بالموضوع اللي بنحكي فيه. فإن رأيتم ابن الإنسان صاعدا إلى حيث كان أولا، الروح هو الذي يحيي، الجسد لا يفيد شيء. الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة، ولكن منكم قوم لا يؤمنون، لأن يسوع من البدء علم من هم الذين لا يؤمنون ومن هو الذي يسلمهم. فقال لهذا قلت لكم أنه لا يقدر أحد أن يأتي إلي إن لم يعطى من أبي. من هذا الوقت رجع كثيرون من تلاميذه إلى الوراء ولم يعودوا يمشون معه. فقال يسوع للإثنى عشر ألعلكم أنتم أيضا تريدون أن تمضوا؟ أجابه سمعان بطرس يا رب إلى من نذهب؟ خلي بالك الدرس ده مهم جدا، لأنه الدروس دي لما تتعلمها ممكن تفرق في حياتك الروحية، أنه بسببها ممكن تكمل مع الرب أو بسببها ممكن تتراجع، ومع أنك ابتديت مع الرب وماشي مع الرب لسبب ما أنك تتراجع. فالرب بيقول لهم كده ألعلكم أنتم أيضا تريدون أن تمضوا؟ فأجابوا سمعان بطرس يا رب إلى من نذهب؟ كلام الحياة الأبدية عندك، ونحن قد أمننا وعرفنا أنك أنت المسيح ابن الله الحي. أجابهم يسوع أليس أنا اخترتكم الاثنى عشر واحد منكم شيطان؟ قال هذا عن يهوذا سمعان الإسخريوطي، لأن هذا كان مزمعا أن يسلمه وهو واحد من الاثنى عشر. قصة رائعة وقصة جميلة جدا، وفيها درس مهم جدا في الموضوع اللي بنحكي فيه النهاردة. هحط قصادك ثلاث كلمات وهما المفتاح والدرس اللي عايزين نتعلمه ويتحفر جوانا النهاردة. أول كلمة إن هذا الكلام صعب. قال كثيرون من تلاميذه سمعوا هذا الكلام صعب. بعد كده الرب قال لهم أهذا يعثركم؟ الكلام اللي أنا قلته ده بيعثركم. ثالث حاجة في عدد 66 يقول كده من هذا الوقت

رجع كثيرون من تلاميذه إلى الوراء ولم يعودوا يمشون معه. اتبع معايا بالثلاث جمل دول القصة حصلت إزاي. قصة حصلت إنه شعروا أو موقفهم من كلام الرب إنه يا رب الكلام اللي أنت بتقوله ده صعب علينا، إحنا مش قادرين نقبله، مش قادرين ناخده. فالنتيجة بسبب الكلام اللي سمعوه من الرب ده اتعثروا، هذا يعثركم. وتالت خطوة نتيجة العثرة إنهم اتعثروا في الموقف ده، اتعثروا في الكلام ده. يقول الكتاب إنه من الوقت ده رجع كثيرون من تلاميذه إلى الوراء ولم يعودوا يمشون معه. شايف التسلسل؟ نفس الفكرة أو نفس المعاني اللي بنحكي فيها، إنه زي في مثل الزارع إنه يعثرون ويتراجعوا، هنا عثروا وتراجعوا. إيه السبب؟ إيه الدرس الروحي؟ إيه الحاجة اللي الرب عايز يكلمك فيها عشان تثبت في الرب ما تتعثرش؟ عكس إنك تتعثر إنك تثبت في الرب. الكتاب بيقول بالإيمان بنسبة، الكتاب بيقول إنه نسبة في الرب بعزم الرب، يعني مش هسيب حاجة تهزني توقعني أو تخليني أتراجع مع الرب. إيه اللي حصل في القصة دي؟ إيه الموقف؟ إنه ببساطة جدا قالوا هذا الكلام صعب. هل إحنا كمؤمنين، هل أنا وإنت ممكن نتعرض للجزء ده؟ أوقات كتيرة ممكن نحس إنه أو ممكن يقول للرب إنه الوعظات بتاعتك عجبانة جدا، كلمنا عن المحبة دايما، كلمنا عن الغفران دايما، كلمنا عن الآيات والعجائب، واصنع معجزات وآيات وعجائب في وسطنا. طول ما أنت بتعمل ده إحنا مبسوطين وآر أوكي، إحنا مكملين معاك. لكن أول لما الرب ابتدى يتكلم في موضوع مش اللي هم بيحبوا يسمعوه أو متعودين يسمعوه، رد فعلهم بعد كده كان هذا الكلام إيه؟ صعب. إمتى يحصل ده في حياتنا؟ لو أنا ظابط الأنتنة الروحية في حياتي إنه أنا دايما بستمتع وأحب أسمع لمواضيع معينة، لكن لما الرب يبتدي يكلمني في مواضيع مش بالطبيعة اللي أنا بميل ليها، أبتدي أخد موقف وأبتدي أنا مش عاجبني الكلام ده، أنا مش عاجبني الكلام اللي الرب قاله. عايز تبقى مؤمن تثبت في الرب وتكمل مع الرب، تعود أنك تبقى مفتوح للرب. أي حاجة الرب هيقولها، يا رب أنا ملكك، يا رب أنا ليك، مش بس المواضيع اللي بحب أسمعها. يا رب النهاردة عايز تكلمني أني محتاج أموت عن ذاتي، تحط قصادي الآيات اللي بتتكلم أنه المؤمن عشان يكمل ويمشي مع الرب محتاج يموت عن ذاته. يا رب عايز تكلمني عن التبعية وتكلفة التبعية، إن كان أحد يأتي ورائي ينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني. يا رب أياً كان اللي أنت عايز تكلمني فيه يا رب أنا مفتوح. أوقات إحنا كمؤمنين نقول للرب إنه الدائرة دي ابعد عنها، الدائرة دي مش مفتوحة إنك تتكلم فيها. تعبان من أشخاص والرب دايماً يحط قصادك إنه أنت محتاج تولاد جوه، محتاج تغفر، محتاج إنه ما تشيلش جواك أي حاجة، محتاج تسمع كلمات من الرب. أوقات كمؤمنين بنقول، بنيجي عند حتت في حياتنا ونقول إنه الكلام ده صعب، الكلام ده مش اللي بحب أسمعه، الكلام ده مش اللي جاي على هوايا. وزي ما كنت بقولك إنه خلي بالك وانتبه إنه خطة الشيطان مركبة، وخطة الشيطان مركبة في آخر الأيام، بس كل ما يبقى لينا علاقة بالكلمة وندرس الكلمة كل ما الخطة دي تتفضح، كل ما نحب الكلمة، كل ما نلتصق بكلمة نفهم هو بيتحرك ازاي. زي ما كنت بقولك انه في الاخر ناس كتيرة هتعثر. يقول برضو انه هيجي وقت انه الناس هتبقى مش محتملين التعليم، هذا الكلام صعب، فيعملوا ايه؟ يجمعوا حواليهم معلمين ايه؟ بحسب شهواتهم. يعني انا بحب اسمع دايما في الاتجاه ده، انا بحب ده الوعظ ده اللي بيريحني في الوعظ. طب وبقيت الحاجات، طب وبقيت المواضيع الروحية، الحياة الروحية محتاجة يبقى فيها اتزان في الوجبة الروحية اللي أنا بسمعها وبستفاد فيها، عشان ده اللي هيحفظني ولا سيما كل ما الأوقات بتقرب. هذا الكلام صعب. اوعى تيجي في وقت تكون بتنقي أجزاء وتسيب أجزاء، اوعى في وقت تكون تقول انه ده اللي انا قبله وبحبه. ليه؟ لانه اللي حصل انه قالوا هذا الكلام صعب، وبعد كده هذا يعصركم،
بعد كده رجع كثيرون إلى الوراء.

ولم يعودوا يمشون إيه؟ معه باسم الرب يسوع. طول ما أنت بتسمع الكلمة دي افتكر الوعد القادر أن يحفظكم غير عاثرين. أنا بطبيعتي سهل أقع، أنا بطبيعتي مش بقدر أكمل كتير، أنا بطبيعتي أي مواقف بعدي بيها بتهزني، ده بطبيعتي. بس ينفع أجي أقول للرب أنا ضعيف، ويمكن الحاجات المواجهات والكلام اللي بيتقال وكأنه الواحد بيخاف

0: حسسني اني ما عثرش وما كنش من الناس اللي تراجعت. الرب قال لهم مفتاح مهم جدا، قال لهم انه الكي للقصه دي، قال لهم الكلام الذي اكلمكم به هو ايه؟ روح وحياه. الروح الذي يحيي، الجسد لا يفيد شيئا، الكلام الذي اكلمكم به روح وحياه. ايه المعنى اللي الرب عايز يقوله؟ يعني الرب عايز يقوله انه ما تستقبلش كلام الرب بذهنك الجسدي، لكن فهمه مش فهمه، صعب مش صعب. قل له يا رب انه اي حاجه انت بتقولها ايا كانت هي ايه، انا قادر استوعبها مش قادر استوعبها، قادر اقبلها مش قادر اقبلها، لكن يا رب كل ما انت بتتكلم في حياه بتخرج من كلامك وبيحييني مهما كان الكلام اللي بيتقال شكله ايه. هو ده الفرق، لان لما تسمع بعد كده الرب بطرس قال له الى من نذهب وايه كلام الحياه الابديه ايه عندك. يعني بطرس بيقبل كلام الرب انه انا ممكن اكون مش عارف، انا ممكن اكون مش فاهم، انا ممكن اكون شايف كلام صعب، بس يا رب انا بستقبله، وكل ما انت بتتكلم مع ان ذهني مش مستوعب ده، بس انا عارف انه في حياه بتخرج منك ليا.
1: اكتب لنا اليوم اسئلتك او تعليقاتك على tv@riversoflife.ca، وندعوك لحضور اجتماعنا الاسبوعي كل يوم احد الساعه 11:30 صباحا، كما ندعوك لحضور مؤتمرنا السنوي بكل ايستر عيد القيامه. لمزيد من المعلومات الرجاء زياره موقعنا على riversoflife.ca.

في ملوك الثاني إصحاح 5 بيقول: وكان نعمان رئيس جيش ملك أرام رجلا عظيما عند سيده مرفوع الوجه، لأنه عن يده أعطى الرب خلاصا لأرام. وكان الرجل جبار بأس لكن أبرز. وكان الأراميون قد خرجوا غزاة فسبوا من أرض إسرائيل فتاة صغيرة، فكانت بين يدي امرأة نعمان، فقالت لمولاتها: يا ليت سيدي أمام النبي الذي في السامرة، فإنه كان يشفي من برص.

وفعلا نعمان راح لإليشا وسمع كلام الفتاة الصغيرة وتشفى. ما تستقليش أبدا بأنك صغيرة ولا أن قدراتك وإمكانياتك ممكن تبقى بسيطة، بس الله ممكن يستخدمها لكتير قوي من عنده، يعمل أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر. فصدقي أنه القليل البسيط اللي عندك ده كتير قوي عنده هو، ويقدر يستخدمه ويصنع بيه عظائم وعجائب. اتشفى بني آدم بسبب بساطة بنت صغيرة. أصلي أن كل واحدة تشوف نفسها بنظرة الله ليها وتعيش دعوته لحياتها.

بعض النساء بيلاقوا نفسهم قليلي الحيلة في وسط المواقف الحرجة أو المتفجرة، والبعض الآخر بيمسكوا بزمام الأمور وبينقذوا الدنيا. إيه الفرق ما بين النوع دول من النساء؟ هو ده اللي هنكتشفه النهاردة من قصة امرأة اسمها أبيجايل. قصة أبيجايل موجودة في العهد القديم في سفر صمويل الأول أصحاح 25. في الوقت ده داود النبي كان هربان من الملك شاول اللي كان مصمم ان هو يقضي عليه. داود ورجاله 600 كانوا في صحراء فاران جنب الكرمل. نفس المنطقة دي كان ساكن فيها رجل اسمه نابال، رجل غني جدا عنده آلاف الغنم والماعز. وبسبب داود ورجاله غنم نابال وخدامه كانوا محميين من

عصابات قطاع الطرق واللصوص في المنطقة. بالرغم من إن داود كان مطارد وفي صراع للبقاء وقتها، وكان ممكن ياخد من الغنم اللي هو عايزه بالقوة، أو على الأقل ياخد إتاوة من خدم نابال، رفض يعمل كده واتكل على حسن معاملة ونزاهة صاحب القطيع، وإن هو بنية سليمة وبعرفان للجميل يديله هو ورجاله بعض الطعام. جه وقت جز صوف الغنم، وده كان وقت احتفال كبير في بيت الغني نابال. داود بعت 10 شباب عشان يطلبوا مشاركة في الخير اللي بتوزع على الجميع، واللي كان إلى حد كبير بسبب حماية داود ورجاله لخدم نابال وممتلكاته. ده كان طلب طبيعي جدا ومتوقع، لكن نابال كان سيء الطبع وغبي في التصرف. بدل ما يلبي طلب داود بسرور، هاجمه باستخفاف وإذلال ورفض لطلبه. لما سمع داود كان في قمة الغضب، قرر أنه هينتقم وبعنف. إحساسه بالمهانة وبالظلم خلاه يقرر أنه ياخد رجالته بالسيوف ويطلعوا يقتلوا نابال وكل رجل في بيته. أبيجايل زوجة نابال سمعت بالخطة الدموية دي وقررت تتصرف فورا. جمعت كمية هائلة من الأطعمة والفواكه وحملت عدد من الحمير وقادت بنفسها مأمورية حفظ السلام مع داود. بدرت بالاعتذار بالنيابة عن زوجها وقدمت هداياها، وفي النهاية أنقذت الموقف تماما. في أكتر من شيء ممكن نتعلمه من المرأة العظيمة دي. أولا، كانت قائدة. بالرغم من أبيجايل في أغلب الظن ما تعلمتش، لكن كان عندها مقدار كبير جدا من الفهم والحنكة. واضح أنها كان عندها قدرة على القيادة، بالرغم أنها كانت في الأغلب في مرتبة أدنى في بيتها وفي المجتمع. نابال زوجها كان الزعيم، كان رئيس البيت، لكنه تصرف بحماقة وقلة بصيرة وقلة ذوق. وواضح أن دي في الحقيقة ما كانتش أول مرة يتصرف غلط، لأنه أول ما فجر الموقف الخادم بتاعهم جري ليها هي لأبيجايل علشان تحل المشكلة. ثانياً، أبيجايل كانت ذكية وسريعة التصرف. أول ما سمعت تفاصيل اللي حصل، عرفت أن داود مش بيهوش وأنه فعلاً هينتقم، وزوجها وكل رجال البيت كانوا هيدفعوا ثمن الحماقة دي بحياتهم. بسرعة فائقة حضرت التقدمة وراحت اعتذرت بشدة عشان تلم الموقف. ما قالتش زوجي هو اللي حطنا في المشكلة دي وهو بقى المسؤول أن هو يخرجنا منها، لا، مسكت هي بزمام الأمور وغيرت المشهد كله. شيء تاني بنشوفه في أبيجايل هو ذكائها في التفاوض. بالرغم أنها كانت سيدة مقتدرة وعندها خدم ومساعدين، عرفت على طول أن الموقف ده محتاجها هي بكلامها الطيب والمنتقى وبتواضعها، عشان تاخد وعد من داود أنه هيتراجع عن خطته الانتقامية. أبيجايل كانت امرأة شجاعة، رفضت أنها تجري لبيت أهلها وتستخبى، بل بالعكس راحت بنفسها لداود وهي عارفة أنه عايز يقتل أهل بيتها. يمكن كانت خايفة موت من جوه، لكنها ما أظهرتش الخوف ده. في المقابلة مع داود أظهرت أبيجايل تواضع شديد في التصرف وفي الكلام. بيقول الكتاب: وسقطت على رجليه وقالت: علي أنا يا سيدي هذا الذنب، يعني شيلني أنا خطأ نابال. أعطت كرامة لداود وذكرته أنه في يوم من الأيام هيكون رئيس على شعبه حسب نبوة الرب، وأنه خسارة يلوث سمعته ويتعب ضميره بسفك دم ما فيش مبرر ليه. أبيجايل ما كانتش بتتملق له، بالعكس كانت بتواجهه بكلام حقيقي وبتفكره بدعوة ربنا لحياته. داود انبهر ورد عليها وقال: مبارك عقلك ومباركة أنت، لأنك منعتني اليوم من إتيان الدماء وانتقام يدي لنفسي. أول ما خلصت مأموريتها، أبيجايل روحت على بيتها دغري، ولما وصلت استنت لغاية الصبح لما زوجها كان فاق من السكر عشان تقوله هي عملت إيه. لما سمع بالأمر يبدو أنه جات له سكتة قلبية في لحظتها، مش عارفين هل كان من الخوف ولا من الغضب، لكن مات نابال بعدها ب10 أيام. إيه اللي خلى أبيجايل تتمتع بكل السمات اللي شفناها فيها؟ مفيش حد بيتولد عنده الروح القيادية وسرعة التصرف والحكمة في اتخاذ القرار والشجاعة والذكاء الوجداني
والبراعة في التواصل والدبلوماسية في التعامل.

التعامل والبصيرة والتواضع ده كله. اللي بنستشفه من قصتها حاجتين، أولا إنها كانت متجوزة رجل سيء جدا بقالها فترة. بيوصفه الكتاب بالكلمات دي، قال إنه كان قاسي، رديء الأعمال، ابن لئيم، لا يمكن الكلام معه، رجل أحمق. كل الصفات السيئة دي خبرتها في المعيشة مع رجل زي ده في جوازة غير سعيدة أعدتها إنها تكون أداة جوهرية في إصلاح موقف رهيب كان هيأثر مش بس على زوجها وبيتها، لكن كمان على حياة رجل مدعو من ربنا إنه يقود شعبه كملك. أبيجيل رفضت إنها تكون مغلوبة الأمر أو ضحية في المشهد، بل بالعكس تحكمت في الموقف وطبقت كل درس اتعلمته من خلال ظروف زواجها الصعب في لحظة حرجة وحساسة جداً. تاني حاجة سمحت لأبيجيل إنها تتمتع بكل السمات دي هي إنها كانت بتخاف ربنا، يعني بتهابه وبتثق فيه. أبيجيل خرجت في مهمتها الخطرة وهي معتمدة على ربنا إنه يديها الشجاعة والحكمة اللازمة. اتكلت على ربنا إن هو يديها الكلام اللي تقوله، وفعلا نطقت بكلام نبوي مشجع لما قالت لداود: لأن الرب يصنع لسيدي بيتا أمينا، نفس سيدي لتكن محزومة في حزمة الحياة مع الرب إلهك، وإذا أحسن الرب إلى سيدي فاذكر أمتك. تجربة زواج صعبة مع إيمان وتمسك بربنا شكلوا مشوار وخبرة أبيجيل. ما كانتش لا أول ولا آخر امرأة استخدمها ربنا في محك صعب لتجنب كارثة ولتحقيق مقاصده. في النهاية ربنا كان صالح لأبيجيل. بعد ما زوجها نابال مات، الرب إداها فرصة ثانية لبيت سعيد. داود بعت لها وطلب إيدها في الزواج. قبلت وتزوجته وأنجبت منه ولد. ده كان ميراث أرضي إلى جانب ميراثها السماوي. وأصبحت قصة مشجعة لامرأة حكيمة سجلها الكتاب المقدس لتعلمنا ولتشجيعنا وإلهامنا.

0: في الدقايق اللي جاية هنكون بنصلي من أجل كل بنت وكل ست نفسها تكون شخصية مريحة للي حواليها. يمكن تكوني بتدوري على أصحاب وبسبب حاجات صعبة شوية في شخصيتك، يمكن اللي حواليكي بيبعدوا عنك، وعشان كل واحدة محتاجة تكون بتتقبل من اللي حواليها ومش عارفة توصل لده بسبب شخصيتها. عشان نوصل لده يمكن محتاجين نصلي إني أكون بعرف قيمتي وأقدر أكتشف نفسي ومميزاتي وأشتغل على الحاجات كمان اللي لسه محتاجة شوية مجهود وشغل. لما هعرف نفسي هكتشف الإيجابيات اللي فيا فهرتاح، لأن مرات كتير أنا ببقى مش مريحة علشان أنا مش مرتاحة من جوايا. هكتشف كمان نوعية شخصيتي فهعرف نوعية شخصيات الناس اللي تمشي مع شخصيتي. يمكن أنا بدور جوا مجموعة غلط من الأصحاب، ويمكن ده اللي مخليني مش عارفة يكون ليا أصحاب. تعالوا نصلي لده مع بعض. يا رب أنا بشكرك لأنك مصدر الحب الحقيقي والقبول يا رب الكامل. علمنا منك وتكون أنت يا رب المثال اللي احنا بنمشي وراه. علمنا نقبل بعض ونكتشف نفسنا. كل واحدة بتسمع وبتصلي ودي طلبتها يا رب تكون قادر أنك تساعدها تكتب إيه مميزاتها وإيه الحاجات اللي المفروض تشتغل عليها. يا رب أنت تشاور على مصدر التعب اللي في شخصياتنا، ومن فضلك يا رب داوي الجروح، لأنه مرات كتير الشخصية الصعبة أو القاسية أو المتعبة بتكون هي نفسها مجروحة وتعبانة أصلا من جوه. بصلي أنك تشفي المصدر وأساس المشكلة في الشخصية الصعبة عشان تقدر تطلع للمجتمع وتكون قادرة تبقى جزء من مجموعة، ما تكونش بتبعد الناس اللي حواليها. يا رب اشتغل على شخصياتنا، بنحط نفسنا قدامك، مش بس قعدتنا قدام كلمتك وصلتنا ليك، لكن كمان نفسنا وشخصياتنا ونفسياتنا يا رب بين ايديك. بنطلب يا رب انه انت تشكل فينا عشان نكون جزء من مجتمع صحي ونكون قادرين نبني بعض وتكون انت الاساس يا رب. يا رب صلي عشان حماية على العلاقات والصداقات اللي ابتدت، وحماية على كل واحدة ابتدت تشتغل على نفسها وابتدت حاجات تتغير فيها. من فضلك كمل انت يا رب مع كل واحدة فينا. ادينا يكون عندنا قبول للانتقاد اللي بيجيلنا او لأي حاجة بتتقلنا من برة. ارجع ابص على نفسي واشوف فعلا الحاجة دي موجودة فيا ولا لا. يا رب ساعدنا ان احنا نشتغل على الحاجات اللي لسه محتاجة شغل فينا، في اسم يسوع امين.
1: كل ما الواحد بيفيد نفسه وبيفيد الآخرين بتفرق قوي في الحياة. بجانب شغلي بحب فكرة الأعمال الخيرية أو أن أنا أبقى بعمل حاجة مفيدة. تطوعت في معهد الأورام للأطفال اللي عندهم سرطان، كنت بتطوع في دار مسنين، ده بجانب شغلي. كورونا ابتدت في مارس، ابتدى الوقت شوية يسمح أن الواحد يعمل حاجة جنب شغله، فابتديت فكرة أنه طب ليه لأ أنه أبتدي أعمل حاجات يدوية ويبقى الربح بتاعها لصالح مؤسسات خيرية. أنا كان عندي الشغف ده أنا واثنين من صحابي، فابتدينا كل حد فينا بيعمل حاجة، يعني حد بيحب يعمل خياطة على شنط، حد بيحب يعمل أعمال اليدوية زي الكروشيه، فابتدينا نعمل شوية حاجات. فلما لقينا أنه المنتجات شكلها حلو قلنا طيب ممكن نبتدي نعمل زي بيج على الإنستجرام ونبتدي نحط المنتجات دي. فابتدينا تعاقدنا مع مؤسسة مجدي يعقوب للقلب أنه كل شهر يبقى من دخل زوي. زوي ده اسم المشروع. الاسم اخترناه، احنا ابتدينا ندور على أسامي مختلفة. اسم زوي معناه الحياة، ودي كلمة

اليونانية. فلأنه الهدف بتاعنا نغير شوية بسيطة في حياة الناس الأقل احتياج، فابتدى من هنا جت فكرة الاسم. أنا علمت نفسي من على اليوتيوب وأنا بشتغل السنة اللي فاتت، فأنا ما كنتش خالص بعرف أتعلم أي عملية دوية. في الأول كانت في حاجات طبعا بتطلع غلط وبتطلع وحشة، بس مع التمرين كل شوية ابتدت الحاجات تظبط وابتدى صحابي ياخدوها، فمن هنا ابتدت فكرة نرمين ما تبتدي تعمليها حقيقي بقى بجد. احنا بنعمل كذا حاجة، بنعمل حاجات من أولها لأخرها، احنا يعني كروشيه، بنعمل شنط، بنعمل باسكتس لاستخدامات مختلفة، بنعمل حاجات للشعر، في حاجات تانية ماتيريالز بتبقى جاهزة واحنا بنخيط عليها، زي مثلا شنط خوص، فنبتدي احنا نحط عليها ديزاين او نطرز عليها حاجة. في مثلا اكسسوارز او حاجات ليها علاقة بسلاسل نظارات، عقد. السوشيال ميديا دلوقتي هو الاكتر حاجة الناس بقت مركزة فيها، وسبيشالي من اول ما ابتدت الكورونا الناس بقت متجهة اكتر تشتري اونلاين. كان نفسنا نكبر موضوع اكتر ويبقى معانا بنات او امهات ما عندهمش شغل وبرضه محتاجين لدخل، فنكون بندخلهم معانا. الحلم ده ابتدى يتحقق، ودخلنا حقيقي ستتين من الشهر اللي فات وابتدوا يعملوا معانا الحاجات. فيبقى لو احنا بجانب شغلنا مش لاحقين قوي، هما بيعملوا معانا وياخدوا هما الدخل. نفسي اكبر الموضوع ويبقى في مكان وبندخل ستات اكتر معانا وهما اللي يشتغلوا بقى. الفكره نفسها ان احنا عايزين نعمل حاجه بهدف مشروع خيري، كانت كل اللي حوالينا سواء صحاب او اهل كانوا مشجعين قوي. لما ابتدينا نحط الصور ابتدت الناس تقول انتوا ازاي بتلحقوا تعملوا البرودكت دي وهي حلوه قوي، واستمروا. اللي خلاني اتشجع اكتر لما كنا بنكلم المؤسسات ونحس انه احنا لو اتبرعنا بخمسة جنيه بجد، يعني انا اتقالت لي من مجدي يعقوب نرمين الخمسة جنيه بتفرق. فحسيت انه لا، احنا مع كل مره بنضغط او بنحس انه مش لاحقين نعمل حاجه بنفتكر دايما الرؤيه بتاعتنا ورا مشروع زوي، انه هو مش بزنس، انه هو مش تسليه، هو وراه هدف ونفسنا الهدف ده يكبر اكتر. فده الحاجه اللي مخليانا مكملين حتى لو في صعوبات او حتى لو في ضغط من مواعيد العمل بتاعتنا. بحس انه الوقت هيضيع في حاجه واحده بس، قد تكون بعد فوات كذا سنه هتحسي انه انا عملت ايه في الحياه كان مفيد غير الشغل. فانا بحس انه الشغل لوحده مش كافي او مش بيشبع الانسان لو حقيقي نفسه يعمل حاجه مختلفه او مفيده للناس تانية. قليل قوي لما تلاقي بنات مش شغاله، او قليل قوي لما تلاقي بنات مكتفيه بالتعليم وخلاص. بالعكس، يمكن اللي لسه ينقص شويه فكره انه بجانب الشغل اعمل حاجه تطوعيه. يمكن الحياه وسرعه النمط بتاع الحياه مخلي انه الناس مركزه بس في شغلها، خروجاتها، فسحها، سفرها. لا يعني لو اقول لحد نصيحه، فكره انك تعمل حاجه تخدم حد او تساعد حد بيزود قوي على البني ادم. احنا في مرحله انه الواحد محتاج يعتمد على نفسه، الحياه صعبه، لو انت عندك شغل الشغل مش مضمون على طول، فلو عندك الموهبه استغليها صح، لو عندك الوقت استغليه صح، مش بس انه اعتماد على ان انا بخرج او اعتماد ان انا بشتغل وخلاص او ان انا بسافر. لا، لو في وقت ينفع يتوظف في حاجه مفيده تفيد حد عن تجربه بتفرق قوي، تفرق للشخص نفسه.

جديد. سوف أراك حتما سوف أرى يداك ستعمل وتخلق حياة من هلاك.

0: برنامج بنت الملك. البرنامج بيعالج مشاكل وقضايا ومواضيع مهمة جدا بالنسبة للمرأة والرجل والأسرة كمان. كل الحاجات اللي بنتناولها في البرنامج مبنية على أسئلة واستفسارات جاية منكم أنتم، عشان كده مهم قوي إن احنا نسمع منكم. ياريت تكتبوا لنا وتبعتوا لنا أي استفسارات أو أي مشاكل عندكم عشان نناقشها في البرنامج. تعالوا مع بعض نشوف النهاردة ربنا عايز يعلمنا إيه.
1: كلهم احتياجاتهم واحدة، الاحترام، الأمان،

0: سؤال النهاردة للسيدة ابتسام قعوار بيقول: زوجي مش بيساعدني بالمرة في تربية أولادنا الأربعة، دايما يقول لي إن دي وظيفتي أنا وبس، مش قادرة أشيل الحمل لوحدي. هل الكتاب المقدس بيقول إن تربية الأطفال مسؤولية الأم وحدها؟ وإن كان لأ، إزاي أخليه يساعدني؟
1: لو تربية الأبناء هي وظيفة الأم وحدها، كان العيلة ما بيلزمها إلا بس أم، لكن دور الأب كتير مهم، والكتاب المقدس أبداً ما بيخفف من دور الأب في تربية أبنائه. لو كان الكتاب المقدس بيخفف من دور الأب، ما كان قال: أيها الآباء لا تغيظوا أبنائكم لئلا يفشلوا، هل قد بيأسروا. لو دور الأب في الكتاب المقدس قليل، كان ما أعطى الكتاب المقدس لصفات الأسقف أو القائد في الكنيسة، إنه يكون يدبر بيته حسنا، له أولاد في الخضوع بكل وقار. هاي من الصفات اللي بتأهله إنه يكون قائد في خدمته، قائد وخادم في كنيسته. كتير مهم دور الأب، مهم وحساس جدا، والله بيقيم دور الأب. الله أوكل الآباء. طبعا الأم كتير إلها دور مهم، وأنا ما عم بخفف من دورها، وإلها أشياء خاصة فيها، بس لأنه عم نركز على الأب هلأ. دور الأب كتير كتير مهم بأنه يعكس صورة الله في البيت، يعكس محبة الله. فعليا الله استأمن الأب على أنه ينقل كلمته وينقل الأخبار عنه عن عجيبه، عن قدرته، عن عنايته، عن رعايته، كلها ينقلها الأب لأولاده. هيك الله طلب من الأب، حتى طلب أنه وصاياه تنربط على قلب الأب، وأنه يحكي فيها لما قال له: قصها على أولادك.
0: بالزبط.
1: قال له: الكلمات التي أنا أوصيك بها اليوم أربطها على قلبك وقصها على أولادك.
0: يعني لي دور تعليمي مهم جدا،
1: دور تعليمي ودور نموذج حياته وعلاقته. لما بيقول له أولاد في الخضوع بكل وقار، كيف بدها تيجي العلاقة اللي بكل وقار؟ في بناء للعلاقة.
0: بالزبط.
1: في سلطان عم يستخدم مع الأولاد، وفي محبة عم تقدم للأولاد. لما بيقول: أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم بل ربوهم بتأديب الرب وإنذاره، كلمة تأديب هون بتعني تدريب. الأب بده يدرب أبنائه على الطريق اللي من الله، على التعليم اللي من الله. كمان لما بيقول بأمثال، بيقول: يا ابني لا تنسى تأديب أبيك، ولا تهمل شريعة أمك، أو لا تهمل تعليم أمك. هون التأديب بمعنى التوجيه. الأب لازم يكون موجه. هو عم بيخسر، هذا الأب حقيقة عم بيخسر إشي كتير حلو الله استودعه في حياته.
0: طيب إيه تفتكري الأسباب اللي الأب مش مهتم بتربية الأولاد؟ ليه بيحط المسؤولية دي هنا على الأم بس؟
1: في أكتر من سبب حقيقة. ممكن يكون السبب عدم رغبة، أو نوع من أنواع التقاعس عن القيام في الدور، ممكن. لكن في حالات كتير ممكن يكون خوف من الدور. ممكن هو فعليا بداخله بيقيم هذا الدور، لكن في خوف ما بيعترف فيه حتى لنفسه إنه يقوم من القيام بهذا الدور، وإنه يقوم فيه بشكل صحيح. ممكن كمان كان عنده علاقة سيئة مع أبوه في الماضي، ففي عنده مشاعر ورواسب للمشاعر مش صحيحة، وبالتالي ممكن علاقته في الله مش مزبوطة. لأنه لو علاقته بالله مزبوطة وعارف شو هي الأبوة السماوية الحقيقية، والله أبوه السماوي اللي له علاقة شخصية معه، كان بيختلف دوره مع أولاده. أنا بنصح الأخت إنها تصلي إنه تتم مشيئة الله في حياة زوجها، وإنه يقوم وينهض ويقوم في دوره، وتصلي. وعمليا طبعا من الناحية الروحية تصلي وتآمن انه الله رح يعمل في حياة زوجها، ومن الناحية العملية بشجعها تشرك زوجها بطريقة غير مباشرة. مثلا اجا عندها الولد طلب منها اشي، تشرك الاب، تقول له اسأل البابا، تقول له خلينا نشوف البابا ايش بيقول، خلينا نشوف

0: البابا، خلي هو يشعر انه فعال في العيلة، ما كمان هي تقوم بكل الادوار. بجوز هي حابة تحط عليه عبء جسدي انه يعمل معها امور البيت، او مش هذا المطلوب بقدر ما المطلوب تدخل معنوي من الاب في البيت. فهي تركز على هاي الناحية، تشعر الاب بالقيمة، وبالتالي الاولاد رح يشعروا بهاي القيمة ورح يرجعوا للاب اكثر واكثر. وانا متأكدة انه بصلاتها الله رح يتدخل في الموضوع، وانه الاب رح يقوم في دوره باسم يسوع.
1: هنستناك تكتب لنا عشان نبعت لك كتاب بنت الملك اللي فيه مضمون البرنامج وكل المواضيع اللي بنناقشها.

اضربها احتمال تكسب طاعتها، لكن اكيد هتخسر اللي كسبوا رجاله كتير تانيين هما غضبوا لكن ما سابوش نفسهم للغضب وما بقاش في اذيه وغلط، بالعكس في هدوء.

0: هنستناك تكتب لنا عشان نبعت لك كتاب بنت الملك اللي فيه مضمون البرنامج وكل المواضيع اللي بنناقشها.
1: سؤال النهاردة للدكتور إيهاب الخراط بيقول: أنا سيدة عمري 38 سنة، متجوزة وعندي 3 أولاد، مشكلتي هي أني مرهقة تماماً. إلى جانب عملي كمحاسبة في شركة خاصة، أنا وحدي المسؤولة عن البيت ونظافته والطبيخ والغسيل إلى آخره، إلى جانب مساعدة الأطفال في المذاكرة وتلبية طلبات جوزي. ما عنديش أي وقت لنفسي ودايماً بحس بالتعب الجسدي والعقلي. سؤالي ببساطة هو: هل هو ده نصيبي في الحياة؟ مش ممكن جوزي يساعدني؟
2: الإجابة ببساطة هي لا، وممكن جوزها يساعدها وممكن جوزك يساعدك. لكن أنا عايز أطول شوية في الإجابة. أوضح أولاً ملاحظة أولية، أنه من الناحية العلمية النساء أكثر قدرة على تحمل التعب من الرجال فسيولوجياً، التعب الطويل. بس واضح أنه نساء كتير زي الأخت اللي بعتت الخطاب ده والسؤال ده بيتعرضنا لضغط يفوق قدرة البشر، يعني الرجالة مش على بالهم حجم الضغط اللي ممكن تتعرض ليه الست. الفكرة انه الزوج ما يساعدش في البيت او انه اعمال البيت دي شيء من نصيب الست، دي فكرة ما تلاقيهاش في الكتاب المقدس. يعني الكتاب المقدس ما قالش انه الستات يجب ان يكون بالطهي وغسيل المواعين هو ده نصيبه، ما فيش في الكتاب كده. بل زي ما قلت قبل كده انه صفات المرأة الفاضلة في أمثال 31 هتلاقي نص الصفات متصل بمرأة عاملة، ومرأة عاملة مش بس في مجال صغير لكن في مجال بعيد وفي التجارة وشراء الحقول واكتساب الأشياء. إذن مش نصيبهم كده إذا كان الكتاب محدد مواصفات المرأة الفاضلة، ومواصفات المرأة الفاضلة فيها التجارة والبزنس والصناعة،
1: يعني بيقول
2: وكده.
1: لازم نشتغل برا وجوه البيت. ما دام زود الموضوع شوية يعني
2: مخلي لكن اللي مزود الموضوع مش انها بتشتغل برا وجوه البيت، اللي مزود الموضوع ان هو ما بيساعدهاش، لان هو معتقد ان هو يعني عامل لها خدمة ان هي بتشتغل، يعني مديها حق كده عليها انها بيديها فرصة تخرج وتتنفس وكده، وحتى لما تكسب يعني فلوس وتسند بيها البيت، ده ما بيسجلش في دماغه انه طالما هي بتكسب وتسند البيت يبقى هو كمان مفروض يساعد في البيت وفي الاعمال الشاقه اللي جوه البيت. لانه احنا بنربي اولادنا انه الولد نجيب له مسدس وعربيه، والبنت تجيب لها عروسه وشكل مطبخ
1: وطقم شاي بلاستيك
2: والحاجات دي، وتقدم شاي للضيوف والاشياء دي. فده بيرسخ جوانا انه ده مفروغ منه. بينما لا، مفيش ما يدعو ان احنا نفكر بالشكل ده لو احنا عندنا المنطلق الاساسي انه المرأة والرجل متساويين، وانه متساويين في الحقوق متساويين في الواجبات. لكن لانه هذا المنطق مش موجود، غائب ويتم توارثه جيل بعد جيل، ان المرأة مكانها أقل. وده طبعا راجع لثقافة قديمة جدا عند الإنسان من وقت لما كانت الحرفة الأساسية الصيد. ففي الصيد الرجال عندهم مهارة عضلية وأسرع في الجري وفي مش عارف إزاي، فيبقوا صيادين أحسن، فهم يصطادوا وبعدين الست هي اللي تقطع الفريسة وبعدين تطبخها إلى آخره. تجد إن عيسو كان صياد، لكن يعقوب يقول الكتاب كان قاعد جنب أمه يطبخ في البيت. فكما لو كان ده مش الكتاب بيأيد ده، بالعكس الكتاب في الآخر فضل يعقوب عن عيسو، لكن الكتاب بيقول الواقع اللي كان حاصل يعني، وإحنا لازم نتجاوز هذا الواقع. ليه المثل الأعلى اللي موجود ليس رجل ولا امرأة في المسيح لكن في تساوي؟
1: طيب واضح ان الاخت دي هي متجوزه بقالها مده طويله وعندهم 3 اولاد ومتعودين على تقسيمه الشغل دي، هي بتعمل كل

0: حاجة وجوزها مش بيعمل شغل في البيت أو مش بيساعدها في البيت، إزاي ممكن ننصحها إنها تخليه يبتدي يساعدها؟
1: وطبعا مسألة التعود دي صعوبة، هو ازاي ممكن ينصحها؟ هو كلام بس، المنطق ان هي اصلا الستات يبدو ان هم اتحرموا من السلاح بتاع انه ده حقنا او انه ده منطق، يعني زي ما يكون انه واجبنا المفروغ منه هو شغل البيت، وبعدين يعني تفضل ان احنا نكسب حق من حقوق ان احنا ننزل الشارع ونشتغل. فلازم ننزع المنطق ده من ذهنها، علشان تنزع هي المنطق ده من ذهنها عشان تقدر حتى تناقشه بمنطلق بسيط جدا. ولو قال المنطق ده تبتدي تقول الكلام، يعني اللي انا بحاول اديهولها هو منطق، هو زي المحامي لما بيدي دفوع يقول انا بدفع بكذا وبدفع بكذا، فما فيش ما الحجه الاولى اللي في صفها انه ما فيش دليل كتابي على انه ده نصيبها، اتنين انه ما فيش ما يدعو ان هي تشتغل شغل مضاعف وهو يشتغل شغلانه واحده بس ويريح بعد كده، او يقعد على القهوه او يعمل نشاط خارجي لازم يساعده وكده.
0: هل في طريقة معينة ممكن تكلموا بيها يعني تقنعوا أو يعني
1: دايما طرق الاقناع انها تسال، طب وانت شايف ايه؟ انت رايك ايه؟ طب انت بتحلل ده ازاي؟ فلحد ما
0: أو تعبر عن التعب اللي جواها؟
1: وتعبر عن التعب اللي جواها بعد كده، يعني تسال الاول منطلقه وبعدين تقول طب انا احب اشاركك انا حاسه بايه وتعبي ايه، ونقدر نشوف الحل مع بعض ازاي من خلال التفاهم المشترك ومش الجدال العقيم
0: بالظبط.
1: يعني.

نظرتك ناقصة. الفرق بين رؤيتك والحقيقة كبير. الفرق هو السمو. احفظ نظرك طاهراً.

0: مهم قوي ان احنا نعرف كلمه ربنا بتقول ايه عننا، لان كلمته هي اللي بتحدد حياتنا، هي الحق اللي بنعيش عليه. النهارده هنتكلم في ايه مهمه جدا، مهمه بالنسبه للرجل وبالنسبه للمراه، ومعانا الاستاذ لي جريدي هيشرح لنا معنى الايه دي. هي الايه موجوده في رساله بولس الرسول لاهل افسس اصحاح 5 وعدد 22: أيها النساء اخضعنا لرجالكن كما للرب، لأن الرجل هو رأس المرأة، كما أن المسيح أيضا رأس الكنيسة وهو مخلص الجسد.
1: لي نود أن توضح لنا بعض التفسيرات عن النص في أفسس 5:22 الذي يتحدث عن كون الرجل رأس المرأة. ماذا يعني الكتاب المقدس بذلك؟
2: هذه الآية بالفعل مثيرة للجدل، لأن الكثيرين يفسرونها ويعلمون بأن الرجل هو رئيس البيت، هو يحكم البيت ويأمر زوجته وعليها بطاعته في كل أمر من الأمور، فهو المسؤول. ولكن في الحقيقة هذه الآية لا تعني أن الرجل هو الرئيس، فالكلمة في اليونانية هي كلمة مصدر، وهي
1: أي تعني كلمة رأس.
2: كلمة رأس تعني مصدر، وهي تحمل معنى أن المرأة قد أخرجت من الرجل تماماً مثلما خلقت حواء وأخذت من آدم. وهذه الآية تشير بالفعل لآدم وحواء إذا قرأت ما يليها، وتتحدث عن كيف خلقهما الله في جنة عدن ودعاهما ليكونا واحداً. فما يريد الله أن يقوله من هذه القصة إنه أخرج المرأة من الرجل، فالرجل هو مصدرها، ولكن هذا لا يعني أبداً أنه رئيسها، لأنه عندما خلق الله الرجل والمرأة لم يأخذ حواء من قدمي آدم، بل أخذها من أحد أضلاعه من جنبه، ولهذا وقفت بجانبه وكان معاً في الجنة رجل وامرأة، وكان شريكين متساويين، لأن قصد الله دائماً كان أن يصبح الرجل وزوجته واحداً من البداية. وهذا ما ذكر لاحقاً في هذا الجزء عندما قال إن الرجل وامرأته يكونان جسداً واحداً. فليس المقصود هنا أن يكون الرجل في موقع المسؤولية، بل الأمر يتعلق بالعلاقة المتفردة بين الرجل وزوجته، ولا توجد علاقة أخرى كهذه على الأرض، حيث قد أخذت المرأة من الرجل بحيث تصبح بينهما هذه الرابطة الفريدة. هذه أجمل علاقة على الأرض، العلاقة بين الرجل وامرأته. ولكن في جنة عدن أصلاً لم يكن الرجل مسيطراً على المرأة، بل كان شريكاً مساوياً لها، إلى أن دخلت الخطية فيما بعد فارتبكت العلاقة وأصبح هناك إساءة واضطهاد. فعلينا بقراءة الكتاب في ضوء الأصحاح الأول من التكوين لنفهم معنى آية كهذه.
1: إذن هذا مهم جدا بالنسبة لكثيرين، لأنهم يستخدمون كلمة رأس للإيحاء بأن الرجل له حق التسيد على المرأة، لكن ما تقوله هو إن كلمة رأس تعني المصدر، أي أن المرأة جاءت من الرجل مثلما جئنا من المسيح ككنيسة.
2: بالضبط. قال المسيح إن أردت أن تكون قائدا فعليك أن تكون خادما. فإذا أراد الرجل أن يرى نفسه كقائد للبيت، فالطريقة الإلهية ليكون قائدا

ليست أن يكون زعيماً وطاغية يأمر من حوله، ليس هذا قائداً مسيحياً. إذا أراد أن يكون قائداً في بيته فليفعل هذا بخدمته، وهذا الجزء يشجع الرجل على أن يحب وأن يخدم زوجته. عندما نقرأ هذا الجزء غالباً ما ينصح

نظراتك تهينهم وتضرك. وتخونها. تذكر عهدك.

0: نشكركم على متابعتكم البرنامج النهاردة، ونحب قوي ان احنا نسمع منكم. زي ما قلت في اول الحلقة، البرنامج مبني على الخطابات اللي بتجينا منكم. اي سؤال، اي استفسار، اي مشكلة، ياريت تبعتولنا على العناوين اللي هتبان على الشاشة في اخر الحلقة. كل شخص هيكتب لنا هنديله هدية عبارة عن كتيب في بعض التعاليم اللي اتقالت في برنامج بنت الملك. نشكركم مرة تانية، ونشوفكم معنا في الحلقة الجاية ان شاء الله.
1: هنستناك تكتب لنا عشان نبعت لك كتاب بنت الملك اللي فيه مضمون البرنامج وكل المواضيع اللي بنناقشها.

اهلا بكم كل احبائنا المشاهدين في كل مكان، برحب بكم مع حلقه جديده من برنامج فجر جديد. بشكركم جدا لاجل رسائلكم وتشجيعاتكم وصلواتكم لينا، وبشكر رب جدا لاجل الناس اللي بتشجع وبتقول يعني كم التأثير اللي الرب بيعمله من خلال الأكاديمية ومن خلال البرنامج. مديون بالشكر للرب، وبنشكر رب جدا لأجل الأسيس نبيل. الحقيقة عايز أكشف حاجة، إنه مجرد ما قلت له على الفكرة يعني قال لي هصلي، في أيام قليلة جدا لقيته مليان بالأمر ونتيجة الرؤية السابقة الرب كلمه فيها من

0: من قبل ومليان قوي بالامر، وحسيت ان ده التوقيت اللي الرب عايز يعمل حاجه في وسط المجتمع الكنسي العربي. بنعمه الرب ان في خطه انه البرنامج هيكون فيه يعني الصوت هيدخل بلغات مختلفه عشان يقدر يوصل لناس في اماكن كتيره جدا. فانا بشكر الرب جدا لاجل الاسيس نبيل، لانه مش عايز اقول لوقت مثل هذا، لا، هو خلال خدمته لوقت مثل هذا الرب اقامه. لكن الرب بيباركنا بوجوده في هذا البرنامج. اشكر الرب جدا، هو معلم ومحاضر مقدم ومعد في هذا البرنامج الرائع. بشكر جدا حضرتك حضرتك الاسيس نبيل. وعايز اقول حاجه، جات لي رساله غريبه من الفلبين. ما اعرفش ازاي حد ترجم الاختبار فوصل هناك. هو شغاله قسيس مجموعه كنايس، مسؤول عن مجموعه كنايس عدد كبير، ولما اتشد الاختبار وبدا يسجله كتب لي، فبديت ابعت له البرنامج بتاع فجر جديد. فاستعان بواحد عربي مسيحي ينتمي الارساليه وبدا يترجم له الافكار دي. بيقول لي انا بديت استخدمها في تقريبا حوالي 72 كنيسه.
1: واو واو واو. شكرا على التقدم الطيبة. ربنا يباركك، وبركة كبيرة اني اكون بخدم زي ما بنقول كتف لكتف مع بعض
0: هو الرب،
1: من اجل مجد الرب وامتداد ملكوته. شكرا لكم ايضا اعزائي المشاهدين لحسن المتابعة ووجودكم معنا. والرسائل زي بتفق مع كل ما قاله اخي اندرو، حقيقة فعلا انها بركة من الرب، واستخدام الخزف ليضع فيه الكنز الذي لا يمكن أن يقتنيه الإنسان بأي ثمن على الأرض. شكرا لكم من أجل حسن المتابعة. النهاردة موضوعنا هيكون عن لقب ابن الإنسان أو ألقاب المسيح.
0: ألقاب المسيح. يعني معنا خمس ألقاب هنا، وفي المحاضرة اللي هي في تقريبا خمس أو ستة. احنا عارفين إن في ألقاب كتيرة، بس يعني بنشوف انه نركز على الالقاب اللي ممكن يبقى وراها اسئله بحثيه لدى البعض.
1: نعم.
0: نبدا باللقب الاول، ابن الانسان. وده ناس كتير بتقف قدامه ولا سيما الجانب الاخر، يقول لك الراجل بيعترف ان هو ابن الانسان وهو الانسان.
1: تمام.
0: اللقب عند اليهود اللقب كتابيا.
1: نعم.
0: واللقب دلالته ايه لاهوتيا؟
1: تمام.
0: اتفضل.
1: يعني خلينا نبدا ونقول ان لقب ابن الانسان كان اللقب المفضل الذي كان المسيح دائما يطلقه على نفسه اثناء وجوده على الارض. يعني ايه ابن الانسان؟ ابن الانسان تحمل بين طياتها معنيين. المعنى الاول انه انسان كامل. أي أن ناسوته، بنستخدم إنسان أو ناسوت، أن كلمة ناسوت أو إنسانيته كانت تماما مثل باقي البشر، باستثناء أنه ولد ليس من مشيئة رجل ولا من مشيئة امرأة ولا من دم بشري، لكن ولد من الله، حبل به في القديسة العذراء مريم بالروح القدس. يعني روح الله كان البذرة ولم تكن بذرة إنسانية، لذلك ولد بلا خطية، ولذلك كان تأهيله أن يكون الكامل الذي هو إنسان كامل ينوب عن الإنسان. ما ينفعش ينوب عن الإنسان حيوان كما كان يحدث في الماضي، كان كل ده مجرد
0: رمز،
1: تغطية رمزية إلى أن يأتي الحقيقي
0: الكامل.
1: كان هذا الظل. فابن الإنسان تعني إنسان كامل، لكن في ذات الوقت لا تعني إنسان فقط، لكنها تحمل المعنيين. وقد رأينا
0: حلوة دي، لا تعني إنسان تعني إنسان كامل، لكن ما نحطش نقطة
1: بالضبط كده،
0: لا تعني إنسان فقط،
1: لكنها أيضا الله الظاهر في الجسد. وقد تمم المسيح نبوة موجودة بمئات السنين قبل أن يجيء في سفر دانيال أصحاح 7 عدد 13 و14، لما كان شايف رؤيا، وهنحطها موجودة على الشاشة أمام حضراتكم، اللي فيها دانيال بيقول كنت أرى في رؤى الليل وإذا مع سحب السماء مثل ابن إنسان آتي، وأتى وجاء إلى القديم الأيام فقربوه قدامه فأعطي، هذا ابن الإنسان، أعطي سلطانا ومجدا وملكوتا. ثلاث حاجات، عن السلطان قال أن سلطانه سلطان

0: الأبدي لا يزول، وعن الملكوت قال أن ملكوته لا ينقرض، وعن مجده كانت تقدم له العبادة من كل الشعوب والأمم والألسنة. فهنا نرى أن لا يمكن أن يكون إنسانا فقط فتعبده الناس، يبقى هذا كفر. لكن إن كان هو صورة الله غير المنظور، وكان أيضا الله الظاهر في الجسد، فهو يستحق العبادة، وهو له الملك الأبدي الذي لا ينقرض، وهو الذي لا يزول ولا ينتهي. ودي أهمية هذه النبوة التي تمت في المسيح. يبقى نمرة واحد،
1: يعني هستقطع حضرتك لأن في أحدهم بلا داعي لذكر الأسماء أنت تعرفه، كنت موجود في مناظرة وكان هو طرف فيها، سرق النبوة دي ونسبها لشخص آخر تحت الدعاء أن تتعبد له، فقال إن هذا الشخص الآخر اللي هو يتبعه موضوع في لفظ الشهادة، فأصبحت العبادة قائمة على خلاله تحت فكرة الملك، قال إنه عنده خلافة واسعة، تحت فكرة السلطان قال إن كان عنده سلطان عسكري وبقدرة أعطاها الله لي أن يؤسس مملكة قائمة على القوة العسكرية. ماذا تقول وحضرتك خادم بقالة 50 سنة وأكثر؟
0: يعني عايز أقول سؤال، الحقيقة السؤال سهل جدا، وإن دل على شيء يدل على قصور ومحاولة لترقيع بعض الجمل ووضعها في مكان خاطئ.
1: ما اقدرش اقولها الا سرقه مش ترقيع، لان دي سرقه ان الشخص ياخد شيء مش من حقه.
0: مش بس كده،
1: سرقه واختلاس.
0: اللي يقرا الايه والشاهد الحقيقه يعني لا يمكن ان يقتنع بان هذا يمكن ان يكون كلام منطقي، لانه يتحدث عن شخص، هذا الشخص سلطان، سلطان ابدي ما لا يزول،
1: يعني استحاله الازاله.
0: لكن لو سالنا اين هذا الشخص في القبر اليوم وجسده وعظامه قد تعفنت،
1: بالظبط،
0: فده شيء غريب جدا. وبعدين بيتكلم ان الملكوت بتاعته مش خلافه من بشر، لكن ده بيقول ان ملكوته ما لا ينقرض الى ابد الابدين،
1: ملكوت ابدي.
0: اذا نحن لا
1: سلطان ابدي، ملكوت ابدي.
0: وماذا يعني هذا؟ يعني اننا لا نتحدث عن انسان زائل بائد ذات محدوديه حينما عاش على الارض، لكن نتكلم عن الازلي القديم الايام الذي ليس لأيامه نهاية. فالحقيقة اللي
1: لا، وفي تعبير مع سحب السماء،
0: بالضبط كده،
1: مصدره السماء.
0: نعم،
1: مع سحب السماء.
0: لا، وبعدين تتعبد له، هل هم بيعبدوا هذا الشخص؟ هم بيقولوا لا، وده هذا الشخص كان يعبد الله، يعني
1: الإله اللي من وجهة نظره،
0: من وجهة نظره، بالضبط كده. فالحقيقة يعني سؤال
1: بايخ
0: ركيك. لكن دعني أنتقل إلى أيضا هذا اللقب الذي يتكلم عن اتحاد المسيح بإنسانيتنا اتحادا مطلقا وكاملا.
1: اتحاد المسيح بإنسانيتنا،
0: يعني إيه؟ يعني أخذ شبه جسد الإنسان وصورة الإنسان وشبه اللي بيتكلم عنه الوحي المقدس، نظرية التخلي، أخلى نفسه آخذا. ونلاحظ زي ما أشرنا قبل كده، صورة عبد.
1: نعم.
0: صورة لم يكن هو العبد،
1: مش هو العبد،
0: لكن أخذ الصورة بتاعت الإنسان اللي هو إحنا،
1: سائرا في شبه الناس،
0: شبه الناس مرة تانية، وإذ وجد في الهيئة. يبقى صورة وشبه
1: وهيئة، ثلاث حاجات،
0: ثلاث حاجات. ودي نقطة مهمة جدا. إذا نحن لا نتحدث عن، بنتحدث عن إنسان كامل، ونتحدث عن الله المتجسد. فلما بنقول أنه ولد من عذراء، أي أنه دخل إلى العالم لكن لم تكن
1: له وجود سابق،
0: وجوده يسبق الوجود. فهو الموجود قبل الوجود، لكنه دخل إلى العالم في شبه جسدنا. إذن كان موجودا قبل أن يولد، فلذلك هو مولود وليس مخلوق.
1: ده صحيح،
0: ده النقطة الثانية.
1: واحد يسألني سؤال، لأن في مقطع فيديو للأسف، مع احترام الكامل لقداسة البابا تودروس، في مقطع كان عامل ندوة من سنتين، فقامت فتاة لتسأله تقولون أن اللاهوت لم يفارق الناسوت. شفت المقطع؟
0: شفت المقطع ده الحقيقة.
1: جسد الماء.

0: المسيح لانه خدوا المقطع ده وعملوا عليه حوارات واسئله، وطبعا البابا جاوب بكل امانه، لكن هم عايزين اجابه في دماغهم.
1: تمام.
0: الجسد بدا في لحظه اللي هو التجسد، هذا لا ينفي، لانك حضرتك قلت جمله مهمه جدا وانا طالب كل شخص مسيحي ينتبه للجزئيه دي، هذا لا ينفي وجود المسيح الازلي.
1: تمام.
0: الناس مش قادره تركب الاثنين دول مع بعض.
1: ما هو اصل لو كان المسيح بدايته التي نعرفها نحن دون ان يكون له اللي بيسموها كريستوفاني او
0: كريستولوجي
1: يعني بما معناها ظهورات الكلمه او التعبير ظهورات المسيح في العهد القديم،
0: ظهورات سابقه،
1: الظهورات السابقه في العهد القديم، لو لم نشير الى هذا فهذا يعني ان المسيح قد بدا فقط من التجسد
0: اطلاقا.
1: لكن في غايه الاهميه ان نتحدث ان كان ازلي وابدي فاذا هو موجود قبل الوجود وفي حضن الاب كما يقول يوحنا 1:18، اي انه في كينونة الآب. إذا كان الله أزلي أبدي سرمدي فالمسيح أيضا أبدي أزلي سرمدي. إذن هنا لما نتحدث عن ولادته نحن نتحدث عن شخص له وجود قائم قبل أن يأتي في صورة نستطيع نحن كبشر
0: نتعامل
1: أن نراها
0: معها.
1: ونتعامل معها ونلمسها لكي ينوب عنا لما صار هو الله،
0: كأن بدلة أو رداء يظهر به الشخص.
1: بالضبط كده. فجاء المسيح زي ما بنستخدم هذا التعبير في عباءة بشريتنا، يعني لبس صورة الجسد
0: بالزبط.
1: لكنه هو الله، وبالتالي لما دفن
0: لم يتوقف عن كونه الله.
1: أمين. وده اللي أنا هقوله لما دفن في القبر الناسوت هو الذي مات وأسلم الروح الإنسانية بالزبط. لكن اللاهوت لا يموت، لذلك لم يفسد جسده ولم يتعفن كباقي البشر
0: بالزبط. لأنك لن تترك
1: نفسك نفسي في الهوية ولا تضع قدوسك يرى فسادا. إذن لما نحط كل ده جنب بعض الحقيقة يعني لا نحتاج، إحنا مش بنتكلم على ثلاث آلهة، إحنا مرات كثيرة قعدنا نركز ونكرر هذا التعبير، وخليني أكرره مرة ثالثة، لا نتحدث عن ثلاثة آلهة يا أحبائي، ولا نشرك ولا نؤمن بالتعددية ولا الأسبقية، لكن نؤمن بإله واحد في ذات واحد وجوهر واحد، وهذا الإله الواحد الذي ظهر في صورة إنسانيتنا كان لازال هو الله الكامل. عشان كده كإنسان كان يعرق ويتعب
0: صحيح.
1: ويبكي
0: صحيح. مش بيمثل حقيقي إنسان كامل.
1: تمام.
0: لأن بعض الناس مش قادرة تستوعب، وحتى في الوسط المسيحي مش الإسلامي
1: صحيح،
0: زي هو إله وإنسان، هو بيمثل إنه إنسان ومش يعني
1: وإزاي هو إذا كان الله بيصلي لله. إحنا بنتكلم هنا لابد أن نفهم الفارق بين اللاهوت والناسوت. ففي ناسوته كان متحدا في فكره وفي إرادته مع الآب.
0: نعم.
1: وأيضا في لاهوته كان والآب واحد.
0: نعم.
1: إذن لم يكن هناك إرادتين، إرادة واحدة أن أفعل مشيئتك يا إلهي سررت وشريعتك
0: في وسط أحشاء.
1: يعني إيه في وسط أحشاء؟ يعني جزء
0: مليان بيها.
1: من كياني
0: مليان بها
1: جزء من كياني. إذن هنا نتحدث عن ابن الإنسان هذا، أي أنه جاء عشان ما هو، خلي بالكم أحبائي، الأمر كان يتطلب أن يكون المسيح ابن الله. لماذا ابن الإنسان؟ أسف، لماذا؟ أنا أشير طبعا ابن الله مش وابن الإنسان الاثنين يشيروا إلى
0: الرب يسوع.
1: وده البعض بيقول حتى بسبب هذه النبوة التي وضعناها على الشاشة في دانيال 7:13 و14 أن لقب ابن الإنسان يشير إلى لاهوته أكثر ربما من ابن الله.
0: وهنتكلم عن الجزئية دي في أعمال، يعني المسيح قال إيه عن كونه ابن الإنسان مرتبط بأعمال إلهية.
1: فالحقيقة هذا التعبير جاء حوالي 84 مرة في العهد الجديد، 80 مرة منهم في الأناجيل، وأربع مرات منهم جاءوا في أماكن
0: لما
1: أخرى.
0: نقول 80 مرة في الأناجيل يعني المسيح اللي نطقهم
1: بالضبط كده. وكان المسيح كان هذا اللفظ هو المحبب ليه، إن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل يخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. في أعمال 7

0: 56 و57 لما بنشوف استفانوس وهو يرجم يقول انه نظر السماء السماوات مفتوحه كما الشاهد امام حضراتكم وابن الانسان قائما عن يمين الله. واحد يقول لي يعني هو كان يمين مش شمال؟ احنا مش بنتكلم كلمه يمين الله
1: الشكل المادي
0: تعني مركز القوه مركز الصداره مركز التفوق الكامل. فدي كانت واحدة من الأربعة اللي فوق الثمانين في غير الأناجيل. الثانية كانت سفر العبرانيين أصحاح 2 عدد 6 لما بيتكلم على من هو الإنسان حتى تذكره وابن أو ابن الإنسان حتى تفتقده. هذه المرة الثانية. المرة الثالثة التي جاءت في رؤيا 1:13 لما كان بيتكلم على الممسك بالسبع مناير شبه ابن إنسان متسربلا بثوب إلى الرجلين ومنطقة عند سجيه منطقة من ذهب. يعني إيه المنظر؟
1: في المشهد ده الملك والكهنوت واللاهوت يعني مشهد ثلاثي
0: الذي يقف كالقاضي وعلى صدره متسربل بثوب طويل قاضي واقف وفي ذات الوقت أيضا منطقة من ذهب ملك. هذا هو هذه الصورة. وتكرر أيضا هذا التعبير في رؤيا 14 فدي الأربع مرات اللي جاءت فوق 80 تشير إلى المسيح. إذن لقب المسيح كان يفهمه اليهود فهما جيدا على أنه أيضا ضف إلى النقاط اللي قلناها أنه المسيح.
1: يعني ابن اليهود لما بيقروا دانيال 7:13 فاهمين أن ده عن المسيح؟
0: في العهد القديم الذي بين أيديهم
1: نفس إلى اليوم
0: يرفضون أن يقولوا أنه المسيح. ليه؟ لأن بيقولوا أن المسيا لما يجي. يعني أنا تقابلت مع واحد يهودي مرة ودار حديث بيننا قلت له إزاي أنت تؤمن بالعهد القديم كله ولا تؤمن أن المسيح هو المسيا؟ قال لي لأن إحنا المسيا اللي منتظرينه ولما يجي هيدينا سلام يعم في الكل هيدينا تفوق من كل أعدائنا سيعيد بناء الهيكل سيرد التوراة والكلمة والشريعة إلى إسرائيل. فهم حاطين لنفسهم صور معينة إن لم تتحقق هذه الصور وهو إنسان كامل. قلت له طب ما المسيح إنسان كامل. قال لي لا أنتم بتقولوا هو الله. قلت له هو الله الكامل والإنسان الكامل وأنتم تقولون أنه لابد أن يكون ممسوحا عشان كده سميتوه المسيح من الله والمسيح ممسوحا من الله. فعندك كل المؤهلات التي تؤهل الشخصية الفريدة العجيبة التي فاقت عن مستوى البشر الوحيد اللي في جميع الأديان حتى الإسلام ذاته أن كل إنسان نخسه الشيطان
1: إلا المسيح
0: ابن عيسى ابن مريم.
1: وفي الثلاث أديان يؤمنوا أنه سواء بالمنطوق اليهودي مسيح بالمسيحية المسيح في الإسلام المسيح. التفرد ده ما يقولش حاجة
0: ومحدش يستجرى يدعي ما ادعاه المسيح عبر العصور
1: على الإطلاق نهائي. على الإطلاق.
0: فهذا هو اللقب الذي نقف أمامه عشان كده وقفنا قدامه لأنه لقب هذا اللقب يتغلغل بين صفحات العهد الجديد بإعلان حقيقة من هو المسيح. عشان كده يقول لنا أيضا في سفر العبرانيين كان لابد أن يكون رحيما وكاهنا أمينا يقدر الكاهن القديم يقدر أن يقدم خطايا الشعب يعني يقدم ذبائح. فجاء المسيح أيضا رحيما لكنه لم يقدم ذبائح دموية لكنه قدم نفسه مرة واحدة هاليلويا فوجد لنا فداء أبديا. مش محتاجين نجيب ذبائح ونسيح دم ونحط الكف عليه ونطبعه على الباب ونقول هذا هو الدم وهذه هي الذبيحة كما يظن البعض ويقولون لكننا نقول أن المسيح حينما سفك دمه أي أهرق حياته أي قدم حياته في صورة الدم لأن الدم في يمثل حياة الإنسان. فإذا أهرق الدم أهرقت الحياة وهذا ما فعله المسيح قدم حياته للموت نيابة عن مين؟ نيابة عن أحسن ناس في العالم؟ نهائي لكن نيابة عن الخطاة الذين كنت أنا واحد منهم. وحتى بولس الرسول قال صادق

0: حقيقة هي الكلمة ومستحقة كل قبول أن يسوع المسيح جاء إلى العالم ليخلص الخطاء الذين أولهم أنا. لذلك أنا أعيش بكل نبضة قلب ممتن للرب الذي أنقذ نفسي من الهوى وأنقذ نفسي من الدينونة الأبدية وضمن لي الحياة. لذلك لا يخيفني الموت، لا أحب الموت لكنه لا يخيفني، لأنه سيكون الجسر الذي به نعبر إلى السماء. هناك لا يكون موت فيما بعد، ولا مرض ولا ألم ولا أنين. مبارك اسم الرب هللويا. إلى الأبد.
1: أعمال ابن الإنسان اللي تكلم عنها المسيح،
0: نعم،
1: واحد أن يغفر الخطايا.
0: الحقيقة في المسيح، لأنه هو الله لذلك يستطيع أن يغفر الخطايا.
1: بالضبط.
0: لأنه إن لم يكن الله فيبقى ده كفر.
1: بالضبط.
0: مين يقدر يغفر الخطايا؟
1: يبقى نسبنا لإنسان الألوهية وده كفر كده. وشرك.
0: بالضبط. ولم يستطيع إنسان في يوم من الأيام، يعني ما ينفعش نقول لو رحت مش عارف لمين واعترفت له بخطيتي، خطيتي هتغفر. هذا الحقيقة خطأ جسيم، لأنه يتعدى على أعمال المسيح وأعمال الله، لأنه وحده هو الذي يستطيع أن يغفر الخطايا. لا يوجد إنسان على وجه هذه الأرض يغفر خطايا بشر، لا يوجد. لكن يقول لنا الوحي المقدس في متى 9:6، ولكن لكي تعلموا إن لابن الإنسان سلطانا على الأرض. ده سلطان إلهي، والله لا يعطي كمالاته وخصائصه وصفاته لمخلوق. يبقى ده كفر. يبقى انت بتتكلم على تعدد.
1: اشرك معاه واحد
0: بالظبط
1: في اعماله الخاصه به.
0: يبقى لكننا لا نشرك
1: بالزبط.
0: ولا نؤمن بالتعدد ولا الاسبقيه ولا التراتبيه ولا التعدديه،
1: ولا الله يدفعنا للشرك.
0: امين امين امين. لكننا نؤمن ان الله واحد وان لا اله الا الله، وان يسوع المسيح هو صوره الله غير المنظور بهاء مجده ورسم جوهره. وبعدين يقول وحامل كل الاشياء بكلمه قدرته. كلمه حامل يعني مش شايلها. لما ترجع لاصل الكلمه، اي ان الطبيعه وقوانينها كانها متلاحمه في نظام واحد تتحرك يوما بعد يوم. يعني الآمر بكلمته القادرة أن يجعل الكون كله يسير
1: بكلمة
0: في إطاره كما عينه.
1: هللويا.
0: مبارك الرب.
1: ابن الإنسان يغفر الخطايا.
0: إذن ابن الإنسان يغفر الخطايا. نرجع مرة تانية يقول لنا إنه زي ما شفنا في متى 9، الناس كانوا عايزين الشفاء، لكن المسيح كان يركز
1: قصر القاعدة.
0: قال لهم أهم من الشفاء، لأنك أنت ما أنت يمكن يعني أيا كان منطقك أو أيا كانت خلفيتك تقول أنا كل اللي عايز سيدنا عيسى أو عايز المسيح يسوع يشفيني من هذا المرض. لكن ربما يسوع المسيح يريد أن يشفيك من مرض أعظم، وهو أنك لا تذهب إلى الجحيم فيشفيك. صحيح. من مرض الخطية، تكون مستعبد، تكون تحت عبودية مش قادر تطلع منها. يستطيع المسيح له كل المجد أن يكسر نيرك ويفتح لك أبواب السجن إن كنت تؤمن بحقيقة عمله وكفارته التي قدمها على الصليب لأجلك. عشان كده قال لهم لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطانا أن يغفر الخطايا. قال للمفلوج، يعني مش شفاه بس، قال له قم. ما قالوش أكتر من كده، ما عادش يصلي عشان الله يستجيب صلاته، قال له قم. أعطى أمر لواحد مفلوج مشلول بأنه يقوم على رجليه ويحمل فراشه ويذهب إلى بيته، ففعل هذا وتمت المعجزة. من هو الذي يستطيع أن يفعل هذا إلا الله وحده؟
1: وغفران الخطايا أصعب من الشفاء.
0: بالضبط كده. إذا فعل الاثنين. نعم. لكي يستد كل فم يشك أن هذا هو الله.
1: واحد كاتب لي بيقول لي طب ليه المسيح هنا ما قالش لكي تعلموا أن لابن الله سلطانا، ليه قال ابن الإنسان؟
0: هو بيتحد مع الإنسان ويشعر بالإنسان، ويقول لنا الوحي المقدس في الرسالة إلى العبرانيين لأنه كان لابد له أن يشبه إخوته في كل كل شيء لكي يكون، وأنا ذكرت الآية دي في البداية، لكي يكون رحيما وكاهنا أمينا يكفر عن خطايا الشعب. يعني هذا كان دور المسيح كالكاهن الأعظم الذي ينوب عن الإنسان أمام الله.
1: وكلمنا في الجزئية دي.
0: تمام.

0: اتنين انه موجود في السماء والارض برضو ابن الانسان
1: لانه
0: ابن دلالة على
1: ده تاكيد على ان الله من الذي موجود في كل الوجود. مكان الا الله
0: نعم.
1: وهنا امامنا يعني واحده من العديد من الايات اللي موجوده انه موجود في السماء في يوحنا 3:13 كان بيتكلم مع نيقوديموس
0: وده حاجه
1: وده
0: كبيرة.
1: فقيه يهودي
0: مش واحد بسيط
1: يعني كان يقف يتكلم معاه قال له ليس احد المسيح اللي بيقول له ليس احد خلي بالك من هذه الايه لانها في غايه الاهميه ومرات كتيره بتهمل او ما بنركزش عليها وبنركز على قصه نيقوديموس فقط قال له ليس احد صعد الى السماء الا الذي نزل من السماء ابن الانسان الذي هو يكلمك لا ما هو بيتكلم مع الراجل قال له ابن الانسان الذي هو في السماء وبعدين بتسأل لسه وتقول هل هو الله الآية بتتكلم بمنتهى الوضوح الذي يتكلم معك هنا على الأرض الموجود في هذا الجسد الواقف أمامك هو في السماء وهو الذي نزل من السماء حينما جاء وتجسد وهو الذي صعد إلى السماء بعد أن مات وقام
0: هللويا
1: مجدا للرب
0: واحد طرح سؤال بيقول إزاي المسيح يقول ليس أحد صعد إلى السماء وفي إيليا وأخنوخ صعدوا
1: بس ما نزلوش من السماء وما كانوش في السماء لما كانوا بيكلموا الناس
0: بالظبط فما ما ما
1: خد
0: ما
1: الآية كلها
0: ما دي اللعبه
1: القصقصه
0: القص
1: ولاد
0: ثلاثه هو رب السبت
1: انا عايز اقول للمؤمنين كمان احنا مرات كتيره من الايات اللي حافظينها بنبص ليها من الناحيه العملية الإنسانية فقط يعني لما بيقول في إنجيل متى 18:20 وبيقول إذا اجتمع اثنين أو ثلاثة باسمي هناك أكون في الوسط إحنا دي بس بنركز عليها بتاعة الكنيسة لكن ماذا يعني هذا؟ هذا يعني أننا نرفع تسبيحنا وعبادتنا وصلواتنا وابتهالاتنا إلى الله مين اللي يبقى موجود بيني وبينك في هذه الجلسة ويبقى موجود في أفريقيا ويبقى مفروض موجود في استراليا ويبقى موجود في الشرق الاوسط
0: والناس في نفس الوقت
1: في نفس الوقت
0: وسامع لكله وفي توقيتات مختلفه
1: اذا هو الوحيد الله الظاهر في الجسد الموجود في كل مكان
0: هللويا جات لي ملاحظه من المخرج مهمه جدا انه المسيح بيقول في يوحنا ليس احد صعد هو صعد لكن عن اخنوخ وايليا
1: اختطف
0: اخذ او
1: صح.
0: اختطف
1: صح
0: فما فيش الصعود السلطان الصعود
1: بغض النظر عن الصعود لكنه نزل ايضا ويتكلم مع واحد وهو موجود في السماء
0: بالزبط.
1: ما يستجرش بشر يقول الكلام
0: ولا
1: ده
0: ولا اي حد رقم ثلاثة ابن الانسان هو رب السبت ودي كلمه قويه لليهود
1: رب السبت هذا يعني بالنسبه لليهودي هو ده السبب اللي كان مخليهم عايزين يقتلوه مش بس يتجننوا عايزين يموتوه ليه؟ لأنه مش بس نقض السبت لكن جعل نفسه معادلا لله وصار هو رب السبت فاليهودي فاهم الكلام ده احنا النهاردة لما بنقرأ من خلفيات غير يهودية لا تفهم ولا تعرف شيئا عن العهد القديم لكن إذا أردت أن تعرف حقيقة من هو المسيح ومعنى ما كان يقوله ارجع إلى رد فعل اليهود فسوف تدرك أنهم كانوا يفهمون ما يقول أرادوا أن يرجموه في إنجيل يوحنا 8:58
0: وإنجيل يوحنا 5
1: وإنجيل يوحنا 5 لما قال لهم إن قبل أن يكون إبراهيم أنا كان
0: 8:58
1: إحنا عمالين نفسر فيها ونحاول نشرحها هم فهموا على طول وكانوا عايزين قالوا له إيه ده أنت بقالكش 50 سنة أنت كنت قبل إبراهيم ليه هو أنت ربنا وكانوا عايزين يرجموه
0: صحيح
1: إذن فهم اليهود أنه يقول أنه المسيح فهم اليهودي أنه يقول أنه هو الله عشان كده حتى فيلبس لما سأله في إنجيل يوحنا صحاح 14 قال له أرنا الآب وكفانا إحنا عايزين نشوف الآب اللي أنت كل شوية تقول أنا والآب واحد مين هو الآب قال له يا فيلبس لحد دلوقتي وأنا نفس الكلمات أشعر أن المسيح مرات وأن الله يوجهها إلى قلوبنا حتى الآن كنت معكم هذا
0: زماننا هذه
1: زمانا مدت. هذه مدته قريت في الكتاب ولسه مش قادر تدرك حقيقة من أنا
0: بالزبط.
1: الذي رآني فقد رأى الآب رأينا مجد الله يقول الكتاب في وجه
0: يسوع المسيح هللويا هو رب السبت تخضع له الملائكة أربعة مين تخضع له الملائكة وكل الملائكة
1: ده بيتكلم في مزمور 104 أنها ملائكة الله وبعدين في المسيح يتحدث في إنجيل

0: إنجيل يوحنا أصح 10 على إن ملائكة الله صاعدة ونازلة على ابن الإنسان.
1: يوحنا واحد مع فيلبس ومع ناتنائيل.
0: تمام. لكن عايز أقول أن الكتاب في العهد الجديد مليان
1: بالشواهد
0: التي تشير إلى أنه هو الخالق.
1: نعم.
0: والآمر. وأنه مخلوقات لخدمته وليست مخلوقات أعلى كما يظن البعض من المسيح أو من يعني حتى للإنسان الذي عرف المسيح. يقول الكاتب إلى رسالة العبرانيين في أصحاح واحد إن دول أرواح خادمة للعتيدين أن يرثوا الخلاص.
1: نعم.
0: يعني الله يرسل ملائكته لحمايتنا وليس نحن نذهب لنسجد لهم كما يظن البعض.
1: ورفض السجود ليوحنا
0: ويرفض. لكن المسيح الذي خلق الجاعل ملائكة لهيب نار ورياح يعني تذهب بسرعة الريح وتكافئ وتحارب بقوة النار. يعني هذه الملائكة مخضعة يقول الكتاب له
1: تماما,
0: يعني تحت أمره.
1: فمن هو هذا؟ في عبرانيين 1:7 ستسجد له
0: كل ملائكة السماء.
1: كل الملائكة.
0: نعم.
1: نعم. رقم 5 احنا الملائكة صعدة نازلة عليه اتكلمنا عليها. رقم 6 يأتي بمجد أبي.
0: تحدث المسيح عن يعني أنا كلمة المجد الداخلي معلن خارجيا.
1: نعم.
0: يعني بيتكلم هنا المسيح له كل المجد ويقول في لوقا 9:26 هذه الكلمات, لأن من استحى بي وبكلامي فبهذا, يعني الشخص بهذا الشخص الذي يستحي بي وبكلامي. خلي بالك يا مؤمن اوعى تستحي بمسيحك.
1: معلش مصطفى انت حيرتني يا مصطفى. بيقول لو المسيح ده هو اللي بيسأل. غريب انت يا مصطفى. لو المسيح مجرد نبي او انسان عادي, ليه في الكتاب المقدس له اسماء والقاب ما تتقالش الا لله وحده؟ زي الأول والآخر الرب ابن الله. هل استخدم الألقاب دي بمعاني مجازية ولا كان مقصود منها إعلان مكانته الإلهية أمام الناس واليهود في ذلك الوقت؟
0: شكرا على السؤال والإجابة.
1: أنت جاوبت يا مصطفى.
0: أنت بتساعدنا كده يعني إنك تطفئ النار اللي جوه ذهنك بهذه الأسئلة. يعني أنت جاوبت على السؤال بنفسك. أشكرك جدا على إنك متابع وفاهم. يباركك ربنا ويضيء ذهنك لتؤمن بحقيقة المسيح الذي بدونه قد سقط ووقع الإنسان في دينونة أبدية. فالحياة حياتك والأبدية أبديتك, وعليك أن تأخذ القرار. فالقرار أيضا قرارك.
1: نعم.
0: يمكن أنك تظل في دائرة الاستجواب وعلامات الاستفهام, ويمكنك أيضا أن تنكر ما تستقبله, لكن يمكنك أيضا أن تفتح قلبك وتقول إن كان هذا هو الحق فإني أسير وراء الحق. والحق ليس مجرد كلمات تقال, لكنه شخص قال عن ذاته أنا هو الطريق والحق. فالحق في شخص, فنحن نتبع الشخص الذي هو الحق. مبارك. نعم. اسم الرب.
1: يأتي بمجد أبيه
0: ومجد الآب والملائكة القديسين في عودته مرة أخرى.
1: نعم.
0: حينما يأتي وقال, عشان كده علينا أحبائي أن لا نستحي في حديثنا وفي كلماتنا بحقيقة المسيح الذي جاء ليمثلنا وينوب عنا ويكون متجسدا ليكون حلقة الوصل. يعني تخيل, أنا مرات يعني أقول لو لم يأتي المسيح ويعطي لنا فهما عن حقيقة الله, الكلمة الذي صار جسدا, الكلمة الذي نقل ما في قلب وفكر الله العاقل وعقل الله الناطق إلينا, كنا نعرف إيه عن ربنا؟
1: بالضبط.
0: اللي بيقولوا الناس هو اللي كنا نعرفه.
1: بالضبط.
0: ولو حتى
1: كنا نفضل نخمن,
0: ولو قرأنا عن الله أمور ما كناش نقدر نجسدها لأن الله روح.
1: بالزبط.
0: وهذه الأمور الروحية تفوق تصورنا وفكرنا وأدركنا. لكن جاء المسيح له كل المجد, حلقة الوصل بين الله الذي لا يرى, الغير المحدود, الذي لا يمكن لإنسان محدود زمني مؤقت الحياة أن يدرك اللامحدود

0: الروحاني الذي فوق العقل، كان هيبقى المسيح مجرد صورة وتهيؤات، وأبني كل واحد فينا يبني بذهنه
1: خيالاته
0: على حقيقة من هو الله. لكن جاء المسيح
1: هو
0: كحلقة
1: الكامل
0: الوصل. تمام.
1: والإعلان الكامل،
0: والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده. يعني شفنا مجد المسيح، وهذا يذكرنا بالحقيقة اللي بتربط العهد القديم بالعهد الجديد. ففي العهد القديم الشعب خاف من الله
1: بالظبط
0: وارتعبوا، وحينما ياتي حضور الله محدش يشوف الله،
1: محدش يقرب
0: ولا حد،
1: ولا حتى سوري البهيمه
0: كانت ترجم لو قربت من الجبل لانها تدنسه. فارتعب الشعب وقال له موسى انت
1: بقى رعود وبروك،
0: انت اطلع وشوف ربنا عايز مننا ايه، وكل ما قاله لك الرب نحن نفعل. وخلينا احنا تحت. هذا هو الرعب في حضور الله القدوس خالق السماء والأرض، الذي يقول فيكون، يأمر فيصير، ينسب للملائكة حماقة، والسماء ليست بطاهرة أمام عينيه. هذا هو الله. إحنا مش نتكلم على، يعني ما تصغرش هذه الصورة ولا تنزل بها إلى الأرض، لأنها صورة سامية وعظيمة. ماذا فعل الله؟ أراد أن يسكن وسط شعبه، أراد أن يعلن مجده لهم. فماذا فعل؟ جاء في داخل الخيمة بحلوله في داخل قدس الأقداس لكي يراه الكهنة، رئيس الكهنة العظيم، ويخبره ويخبره الآخرين، كما أيضا كان موسى يرى مجده. فلما ينزل من على الجبل وشه كان بيلمع. كان يغطي
1: الشعب
0: وجهه،
1: نفسه ما كانش يقدر
0: يبصل.
1: لكن جاء المسيح نعرف نتعامل معه، ما فيش الخوف والرعب والرعود والبروق.
0: الجمال بتاع يوحنا 1:1، والكلمة صار جسدا وحل، كلمة حل بيننا، كلمة جميلة تربط الخيمة بإنجيل يوحنا.
1: هللويا.
0: وهي نصب خيمته بيننا، أي أنه صار قريبا منا. هذا هو الذي سمي
1: سكن في وسط
0: ابن الإنسان.
1: هللويا.
0: سكن في وسط شعبه. الناموس بموسى أعطي، يعني العقاب وفتح ضعفات وخطايا الإنسان. وبعد كده تركه.
1: ما فيش علاج.
0: لكن الناموس بموسى أعطي، لكن النعمة
1: والحق
0: التي تقود إلى الحق. الحق هو الشخص.
1: هللويا.
0: بيسوع المسيح صرى. والحقيقة أخ أندرو، أنا يعني عملت دراسة مبهرة بعد أن درست، ما كانتش من ابتداعي، لكن بعد أن درست لأحد المشاهير، هو اسمه سيدلو. ده من أعظم الكتاب المفضلين ليا، اللي عندي المراجع بتاعته. وكان يربط بين إنجيل يوحنا وبين الخيمة، وكأنه ينقل العهد القديم إلى العهد الجديد. ففي دخولك إلى الخيمة كنت أول شيء تقابله هو مذبح النحاس لتقديم الذبيحة قبل أن تدخل، وبعد كده المرحضة. وهكذا رأينا في إنجيل يوحنا أصحاح 1:32 عدد 29،
1: يوحنا المعمدان
0: الذي يقول هذا هو حمل الله الذي يرفع خطية العالم. ثم بعد ذلك نراه في عرس قانا الجليل في أصحاح 2 يحول الماء المرحضة. إلى خمر. وبعدين في أصحاح 3 نراه أيضا يتحدث لم تولد من الماء والروح. وبعدين في أصحاح 4 للسامرية اللي كل من يشرب من هذا الماء يعطش. وخد تسلسل الخيمة وقطعها، تجدها بانتظام وتناسق حتى مائدة خبز الوجوه، الخبز في أصحاح 6 كلها ماشية بتناسق وتسلسل، يعني يلفت النظر ويبهج القلب حينما تنتقل هذه الرموز إلى الحقيقة الكاملة التي نراها. مبارك اسم الرب.
1: رقم 7 يجلس عن يمين القوة، اتكلمنا فيها.
0: تمام.
1: معنى الجلوس إن مش جلوس حرب. رقم 8 له ملكوته،
0: يعني بنتكلم على أنه لأنه ملك.
1: نعم.
0: فله ملكوت. وفي الملكوت لا توجد هناك استشارات أو فتوات أو يقول الملك شيئا ويعترض

0: عليه الآخرين، لكن كلمته قانون فرمان. ودي نقطة مهمة جدا للمؤمنين المتابعين اللي آمنوا بالمسيح المخلص، أن ما يقوله الرب ليس أمرا للمناقشة، لكن إن قال الرب أنك تحب قريبك كنفسك وإنت مش قادر، مثلا أنا بستخدم يعني كتعبير، اللي يقول عليه وانت مش قادر عليه قل له ساعدني ايها الملك العظيم الذي قدمت ذاتك لاجلي لكي اطيعك واحبك وانفذ اقوالك اللي انا مش قادر انفذها ربما بطبيعتي الانسانيه البشريه. الملك يقول فيكون، يامر فيصير. بنتكلم على ملك ملكوت ونحن الرعيه احبائي.
1: نعم.
0: وكلما اهتم الملك بالرعية وانعكاس عمل الملك على الرعية هو أعظم شاهد.
1: نعم.
0: عن إن كان هذا الملك ملكا يستحق أن يكون الرأس لكل البلد والرعية أو لا يستحق، إن كانوا في حالة الجوع والفقر والانعدام. ماذا عمل المسيح؟ قال لا تهتموا بالغد، وقال يعني
1: معكم كل الأيام إلى انقضاء.
0: بالضبط كده. وكل اللي يريد الخير إذا كان أبناء هذا العالم يعطون خيرا لأولادهم، فما بالك أن كان الملك لا يهتم بالرعية. يعني شكرا لك يا رب لأنك جعلتنا من رعيتك، صرنا رعية. شوفوا عمق الكلمة، وأهل بيت الله، يعني كأننا من عيلته. شكرا للرب.
1: ابن الإنسان سيدين العالم،
0: هو الديان. عشان كده يعني بيقول الكتاب في متى 16:27، فإن ابن الإنسان سوف يأتي في مجد أبيه، يبقى هنا جاي في مجد اللي اتكلمنا عنه، وحينئذ
1: يجازي،
0: يبقى صاحب المجد والبهاء. نعم. وأيضا الديان،
1: لأن ديننا تحقق،
0: كل واحد حسب عمله.
1: نعم.
0: تقدر تهرب من الإنسان، تقدر تختفي، تقدر تمثل على الإنسان، لكن ما تقدرش تهرب من الديان. وكيف يكون المسيح هو الديان ويكون مجرد إنسان؟
1: صحيح.
0: يعني أنت حطها كده وفكر فيها، لا يمكن. وإلا يبقى الله بيشرك، الله اللي بيشرك مش الإنسان، جايب معاه شريك قال له أنت تبقى الديان وأنا أقعد أتفرج عليك كما يدعي البعض. نهائي. المتكلم هو الله الظاهر في الجسد. مرة تانية، لا نقول ثلاثة آلهة، آب وابن وروح القدس، كل واحد فيهم إله مختلف، لا نقول هذا. ومن يقول هذا يبقى مش فاهم إيمانياته وأسس الإيمان المسيحي، يبقى مش فاهم. أمال بنقول إيه؟ بنقول الله وكلمته وروحه، الله الناطق بكلمته العاقلة، عقله الناطق، ولا يمكن فصل الكلمة عن العقل أو المصدر الخارجة منه، فالكلمة والعقل، الكلمة وصاحبها واحد، والحياة هي الروح القدس سر الحياة. إذن دول ثلاثة ولا واحد؟ واحد، لكن كل اسم من هذه الأسماء له دوره، زي الإنسان. يعني مع فارق التشبيه، مع فارق التشبيه، العقل يفكر لكن الجسد لا يفكر. فلو العقل فكر، ما بقولش ان ده انا عقلي، ده مش انا نبيل، ده مش راسي، لا، انا وكلمتي، انا وعقلي واحد. اصلي ان الكلمه الحقيقيه والفهم الاعمق يتاصل في داخلنا كمؤمنين، فلا نستحي لا بانجيل المسيح ولا بصاحب الانجيل وسر البشرة الطيبة، شخص ربنا ومخلصنا يسوع المسيح.
1: أمين. رقم 9، الإيمان بابن الإنسان يعطي حياة أبدية. رقم 10، الإيمان لأن ابن الإنسان جاء لكي يخلص ما قد هلك.
0: وهو اللي بيقول عن نفسه لأن ابن الإنسان، يعني زي ما بنقول إن كان التعبير المفضل للمسيح،
1: هو اللي بيستخدمه.
0: بيقول لأن ابن الإنسان قد جاء لكي يخلص ما قد هلك. وكأنه يلخص
1: عمل
0: هدف مجيئه إلى العالم. إذا كان جاي يخلص، إذا كان جاي يقدم نفسه ذبيحة، فماذا يعني هذا؟ أي أنه ولد لكي يموت.
1: هو جاء لأجل هذا الغرض،
0: جاء لكي يقدم نفسه فدية،
1: يرفع خطيئة.
0: ومع ذلك
1: العالم.
0: أخ أندرو، لم نرى المسيح يسير عابسا بائسا لأنه يوما سوف يموت.
1: لا.
0: ده الإنسان يحصل له ديبريشن،
1: ده من أقل مشكلة، من أقل مشكلة الإنسان يضرب لخم.
0: لكن

0: يبقى هو ماشي وبيتكلم عن الصلب ويتنبأ عن موته، لكنه كان يرى النتيجة العظمى، أنه حينما يذهب إلى الصليب سوف يأتي بأبناء كثيرين إلى المجد. ما أعظم هذا العمل العظيم الذي لا زال الإنسان يناقشه ويتساءل فيه، ليس من منطلق الفهم لكن مرات كثيرة من منطلق الحوار العقيم الذي لن يجدي شيئا ولن يؤثر على أبديتك لكنه سيؤثر بالسلب. لكن أمامك الحياة والموت، اختار الحياة فتحية.
1: عندنا أسماء تانية للأسف في الوقت قدامنا 7 دقايق مش عارف نعمل ايه. في اسم يسوع، في لقب المسيح، في الرب.
0: احنا محتاجين نقف عند اسم يسوع لانه مهم جدا.
1: اتفضل.
0: وكلمة يسوع هي جاية من الاصل العبري يهوشوع، ومن اصل الكلمة يهوشوع او يهوشع. ودي كلمات كلها أصلها، وده كان اسم على فكرة سمي به البعض في ذلك الزمان وفي ذلك الوقت. وأعتقد أن احنا كان عندنا عدة أسماء ذكرهم الكتاب المقدس باسم يشوع. فعندنا يشوع ابن صراخ، وعندنا يشوع ابن نون. ويشوع ابن نون على فكرة في سفر العدد أصحاح 13 موسى اللي غير اسم يهوشع أو هوشع إلى يشوع. بدل يهوشع ابن نون يشوع ابن نون. وممكن نرجع لها في
1: لتسهيل النطق
0: بالضبط في عدد 13-16. وبعدين بنشوف في متى 27-16 إزاي أثناء المحاكمة كانوا يقدمون واحد اسمه يشوع باراباس
1: المجرم. ودي غريبة.
0: وعشان كده ما قالوش، ما استخدموش يشوع، لأن يسوع كان موجود وكانوا يعطوا للشعب الاختيار بين يسوع الذي هو المسيح وبين باراباس الذي هو يشوع باراباس. ودي كلها يعني مرات كتيرة، دي كانت أسماء من الأسماء الشهيرة. ويقال أيضا تاريخيا أنهم وجدوا اسم يشوع ويسوع على قبور كثيرة في القرون الميلادية الأولى. وفي السنة 66 كان هناك أيضا شخص اسمه يشوع حنانيا، وهذا الرجل أو يسوع ابن حنانيا كان يتنبأ وتنبأ عن هدم أورشليم وسقوطها. واليهود ما عجبهمش الكلام، خدوه ودوه للرومان. الرومان حكموا عليه بالجلد وطردوه بعد كده وسابوه، لكن اليهود قتلوه. إذا هذه الأسماء
1: كل في بار يشوع الساحر،
0: وفي بار يشوع الساحر عليم الساحر المشهور بعليم الساحر. إذا كانت هناك أسماء كثيرة، لكن هذا لا يعني شيء. أما المسيح فأخذ هذا الاسم وعين قبل ميلاده بأنه سيكون هذا
1: الاسم جاء مباشرة من السماء من خلال فم الملك إبراهيل.
0: ودي النقطة المهمة تماما زي يوحنا، أنه قال ده هيسموه يوحنا. وجاء اسم ليه؟ لأن كلمة يسوع معناها يخلص شعبه من خطاياه.
1: في مهمة.
0: إذن اسم على مسمى. ومهم جدا
1: اسم يعني الخلاص.
0: ومهم أن ندرك هذا. ولما بنقول المسيح اللي هي مشيخ، دي معناها الممسوح. فهو غافر الخطايا المرسل والممسوح من الله. عشان كده في كل مرة كان يتحدث ويقول أنا ابن الإنسان، كانوا يدركون أنه يشير إلى نفسه كالمسيا. وبذلك أيضا كانوا يحتجون عليه. فهم اليهود كل هذه الحقائق اللي للأسف الشديد غير اليهود حتى يومنا هذا يرفضون فهمه.
1: وجاء الاسم معرف في سفر دانيال 9:25 كنبوة.
0: ودي المسيح كمان لم يطلق التعبير بالألف ولام التعريف المسيح إلا على يسوع المسيح وحده.
1: الباقي مسيح الرب.
0: مسيح الرب. وكلمة مسيح الرب
1: يعني ممسوح من
0: تكررت لمرات
1: داود وشاول وهكذا.
0: بالضبط. شفنا حتى في صمويل الأول 9 و10 و11 و16 و23 و24 بيتكلم على شاول على الأقل 8 مرات أنه مسيح الرب. وداود يقول كيف أمد يدي إلى مسيح الرب. فكلمة مسيح الرب كانت تقال على الممسوح المعين كملك
1: بالضبط
0: من الله. لأن اللي كانوا بيمسحوا كانوا 3
1: بالضبط.
0: الأنبياء والملوك
1: والكهنة.

0: كهنة
1: بالضبط،
0: دول الثلاثة اللي كانوا بيمسحوا. فالمسيح كان ملكا وكاهنا ونبيا. كنبي لم تعطى له الكرامة بين أبناء وطنه، وككاهن كاهن الله العلي الذي لا بداية أيام ولا نهاية أيام له، الذي ينوب عنا. عشان كده بنلجأ إليه حينما نخطئ ونقول له أنت الكفارة، أنت الشفيع لترفع عنا الخطايا أمام الله الآب. هذا هو الكاهن. أما الملك فهو ملك الملوك ورب الأرباب. وربما أنت واحد من المشاهدين تقول هذا الذي جاء وصلب وعلق في ضعف وكان يدمي وكان منظره بشعا قبيحا، قالها الكتاب عنه في نبوته في أشعياء 53، لا صورة له ولا منظر فنشتهيه. نحن ندرك ونعرف هذا، لكن علينا أن نعرف أن كل هذا كان من أجلي أنا الخاطي ومن أجل خطاياي، ولن يستطيع أحد غير المسيح يسوع الذي دخل إلى عالمنا لأنه كان موجودا وقدم للموت نفسه، لكنه لم يظل في القبر ولم يستطيع القبر أن يحفظه في داخله كباقي الرسل والأنبياء عبر كل العصور والأزمنة، لكنه قام منتصرا على أوجاع الموت، كاسرا شوكة الموت، العدو الأخير الذي كلنا لا نحبه لأنه يسبب الفرقة والبعد، لكنه قام منتصرا على أوجاع الموت. لذلك فهو يقيمنا نحن أيضا معه وأجلسنا معه أيضا في السماويات، أي أعطانا مركز أعلى فتغيرت حياتنا. أصلي أنك تقبل هذه الحقيقة لكي تختبر بذاتك من هو المسيح. من غير إثبت، نحن نقدم لك كلام وكثيرين في كل مكان يقدموا كلام، لكن هذا الكلام لا نقوله على مجرد أنه مثل السبرتو اللي يتبخر، لكن نقول أنه يمكن أن يتحول إلى اختبار حقيقي وعملي، فقد اختبرته أنا في حياتي واختبره أخي أندرو في حياتي، فتغيرت حياتنا وجعلتنا على ما نحن عليه، غير مستقبلنا، فلم نعد نخاف من المستقبل حتى لو كنا لا نراه، لأننا نعرف من هو الذي يمسك بالمستقبل. وصارت لنا الحياة الأبدية لا لكبريائنا ولا لأننا نظن أننا شيئا، لكن لأنه هو دفع الثمن وضمن لنا الذهاب إلى السماء، لأن كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا وينتقل من الموت والظلمة إلى النور ومن الموت إلى الحياة. أما من لا يؤمن به يقول الوحي المقدس فقد دين. الشهادة والرسالة أمامك واضحة، ولك أن تقبل ولك أن ترفض. أصلي أن تقبل فتقبل الحياة. شكرا لكم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة، وإلى اللقاء وحلقة جديدة من برنامج فجر جديد.

0: بيكم أعزائنا مشاهدين حلقة جديدة تصالحوا مع الله. قداسة بابا تودروس ليه كلمة جميلة جدا، الحقيقة هو كل كلماته جميلة. كلمة بتقول إن حال مصر يشبه حال مخاض الولادة، ولكن كل هذا يتحول إلى فرح مع قدوم الطفل الجديد. وأنا بقرأ المقولة دي كنت جنبها حتى الرسالة اللي بعتها لنا ربنا عن طريق أحد الأباء المباركين، ولقيت كأنه تقريبا نفس الكلام. ورسالة بتقول أنه السماء أعلنت الأفراح، الملكوت أعلن الأفراح لنفوس كتيرة جدا من بعيد ومن قريب، رجعت لحضن الله، ولادت نفوس كتيرة كانت سبب فرح غير عادي في السماء. والفرح ده اتنقل لنا هنا، اتنقل لنا في مصر، واتنقل لنا في الاستوديو في الحلقة اللي فاتت، وإحنا بنتكلم عن نفوس كتير رجعت. السماء فرحت بالنفوس دي، وفرحت بناس تانية كمان بخدام اتشددوا في وقت جايز ناس كتير اتراخت وناس كتير حست انه ما فيش فايدة، بس في خدام رصدوا اللي إبليس عايز يعمله من تحطيم للمعنويات، وقالوا لا، احنا نتشدد بالرب إلهنا ونتحرك لقدام، ومصر تتحرك بينا كمان لقدام. السماء رصدت ناس تانية هنكون بنتكلم عنهم النهاردة مع ضيفنا مهندس ألف سدراك. أهلا بحضرتك يا باشمهندس.
1: أهلا وسهلا.
0: في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا، واسمح لي أكون بعيد الجزء ده تاني لأنه كان مشجع جدا، أنه لذلك الملكوت أعلن الأفراح على أرض مصر من أجل كل نفس عادت من بعيد، كل نفس تابت من قريب، وكل يد تشددت من خدامي، وكل ركبة انحنت من أتقيائي. ربنا هو بيكلمنا عن خير مصر اللي جاي، قال لنا برضو أنا مش ناسي اللي فات، وقال مش ناسي تعب أي حد من ولادي ومن خدامي. بس عايز أقف، كل ركبة انحنت من أتقيائي، هل كل سجود

0: قدر الله ده السماء بترصده كده وتفرح بيه.
1: زي ما بقولك اللي مريحني للرسالة دي كمان غير الراحة الروحية أنه تقريبا كل الألفاظ والتعبيرات والأشياء كتابية جدا. لما رجعت لها لقيتها أنها يعني روح الكتاب المقدس فيها. وده بيدي اطمئنان شديد وراحة داخلي. فبيقول بولس الرسول بسبب هذا أحني ركبتي لدى أبي ربنا يسوع المسيح لكي يعطيكم بحسب غنى مجده أن تتأيدوا بالقوة بروحه في الإنسان الباطن. كان بيحني ركبتي كخادم من أجل آخرين. يعني كتير مننا بنسجد من أجل نفسنا، من أجل بيتنا، من أجل أولادنا، لكن بولس الرسول هنا كان بيحني ركبتي وبيسجد. إحنا بنقول مطانية وممكن يكون سجود وممكن يكون انحناء للركب، بس من أجل خير أولاده، من أجل خير الناس اللي كان بيصلي لهم في أفس. إحنا كنيسة كلنا متقاربة متكاملة، ممكن يحصل مشكلة في دلجة مثلا، ممكن يحصل مشكلة مثلا لا قدر الله في أسيوط، تلقي ناس من المنيا بتصلي، تلقي ناس من مصر بتصلي، تلقي ناس رجال وسيدات قديسين وأتقياء للرب بيحنوا ركبهم ويصلوا ويقفوا أمام الرب ويتمسكوا بوعوده ويطالبوا بيها ويمسكوا بإيد الرب كده يقول له اصنع من أجل شعبك. ممكن أخوك في الكنيسة، ممكن أخوك في الأسرة، ممكن قريب ليك، لما بتحني ركبتيك وتتمسك بوعود الرب كده وترفع صلاة بقلب مخلص تلقى أن الله يستجيب ويكافئك. أنت نحكي لك قصة قالها أبونا أعتقد أبونا سيدروس في مجمل خدمته، كان بيقول في سيدة جت قالت لي أن أخوها سافر أمريكا، والكلام ده في الخمسينات الستينات، عشان يعالج من مرض خطير. كانش بقى تليفونات وإنترنت واتصالات دي زي كده، جي لهم جواب يقول بقى له شهرين ما جناش منه جوابات،
0: منتهى القلق.
1: قلقت عليه قلق شديد جدا جدا. فابونا بعد القداس قالت له يا ابونا انا يعني مش قادر استحمل اكتر من كده. قال لها ما تخافيش الرب قريب، وتاكدي ان الرب يستجيب ليكي ويسمع لصلاتك. ابونا بيحكي بيقول هي حكيت له بعد كده، انا روحت البيت ركعت امام الرب وصلت وقالت له يا رب انا مش قادره، يعني اخويا مش بسمع عنه اخبار ولا انا جدا، وانا من فضلك عايزه منك حاجه. كانت أيقونة العذراء مريم رفعت عينيها لكده بعتاب، لا يا عذراء مريم انت عارفه القلب لما بيحن للاخ والابن والاخت، وطلبت شفاعتها وكده وقالت له لازم يا رب ترد عليا ولازم تكلمني. وهي راكعه فتحت الانجيل كده بيقول زي ابونا بيحكي يعني مش بشكل انتظامي، فجت الايه اللي كنا قلناها في الحلقه اللي فاتت اللي هي بتاعت اشعياء، سارد وساشفيه القريبين والبعيدين وساشفيه. بيقول ابونا بيقول تاني يوم جات له في الكنيسه وقالت له ابونا خلاص اخويا خف، جات لي جواب لا، حد اتصل بالتليفون لا، جالك تلغراف لا، قالت له جالي تلغراف سماوي، جالي تلغراف سماوي. تاني يوم من اليوم ده اللي هم اليوم الثالث جالهم تلغراف ان اخوها اتحسن وابتدت الاخبار تتوالى لاحسن واحسن واحسن. الركب المنحنيه من اجل الاخرين قوه تبارك تعضد تساند تشدد، وفي نفس الوقت تبارك الخادم، والله يبارك عليها الخادم ايضا اللي استخدمه في هذا العمل.
0: الملكوت يعلن الفرح على كل ركبه انحنت، مش من اجل نفسي ركبتي، مش بس من اجل نفسي صح، لكن من اجل اللي حواليا.
1: تمام
0: امين. طيب الجزء الجاي بقى ده استغربت عليه شويه، بيقول وكل من أعلن، ده برضو احنا بنكمل انه الملكوت أعلن الأفراح من أجل كل من أعلن وعودي أمام السماء والأرض من تلاميذي. يعني ايه أعلن وعودي وأمام السماء؟ أنا ممكن أعلن وعود الله قدام نفسي أفكر نفسي بيها، لكن أعلن وعودي أمام السماء، هي السماء محتاجة أنه أعلن الوعود قدامها؟
1: أنا برضو تحيرت لما شفت الجزء ده، قلت يا رب يعني نور لينا كده. قعدت ألف في الكتاب المقدس لقيت المعنى ده موجود بوضوح في رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس، بيقول كده لكي يعرف الآن عند الرؤساء والسلاطين والسلاطين في السماويات بواسطة الكنيسة بحكمة الله المتنوعة.
0: يعرف الآن أمام
1: عند الرؤساء والسلاطين
0: بس في السماويات. أنا خدت بالي في السماويات،
1: في السماويات يعني بتكلم على رؤساء الملائكة والملائكة. يعني معنى كده أن بالبلدي بالصريح كده الكنيسة بتعرف الملائكة عن أسرار الله. ده مش تفسير أنا، ما تزعليش هقول لك، ده تفسير القديس يوحنا ذهبي الفم، بيعمل ديالوج يعني. بيقول حقا لم يعلن السر لإنسان عادي، فهل أنت تنير السر للملائكة ورؤساء الملائكة والرؤساء والسلاطين؟ يجيب إيه؟ يقول نعم.

0: وبعدين يشرح بيقول لم تكن الملائكة تعرفه. طبعا هم بيتكلم عن سر إعلان قبول الأمم. لم تكن الملائكة تعرفه، لم يعرفوا حتى رؤساء الملائكة، حتى هؤلاء لم يعرفوه، لذلك دعاه سرا لأن الملائكة لم يكونوا يعرفوا. وبعد كده يقول في الآخر الكنيسة كلفت بهذا العمل.
1: حضرتك قلت انه ده بيتكلم عن رجوع الامم، عن دخول الامم،
0: سر دخول الامم، فيقول ده بواسطه الكنيسه. فكان يعني الحقيقه انا بالنسبه لي حتى كان نور جديد ان الله اعطى لرجاله والاتقياء وامور يعلنها امام السماء وامام الارض. امام الارض احنا عارفينها، لكن امام السماء كمان وامام ملائكه الله القديسين.
1: يعني خليني اسال، احنا الحلقات اللي فاتت كنا بنتكلم عن الرؤيه السابقة اللي ربنا بعتها لنا أنه لن يحكم الإسلاميين، كانت أهم حاجة فيها يعني، أو من أكتر الحاجات اللي كانت علقت معنا طبعا أنه لن يحكم الإسلاميين مصر ولن يطبقوا شرائع العنف فيها. كنا بنصلي بالكلمات دي، كنا بنعلنها وبنقول يا رب إحنا مصدقينك. هل إعلان ده كان لازم نعلنه قدام السماء، مش بس البعض، مش بس في صلواتنا، مش بس قدام العدو؟
0: هو إعلانه أمام السماء وأمام الأرض بيعلن تمام ثقتي فيه ووضوح الأمر حتى أمام السماء وأمام الأرض. ويمكن الجزء الثاني يوضح أكتر لما بيتكلم عن الملائكة كمان. لكن أنا عايز أقول قصة برضو يمكن أحكيها لك كده بتوضح الموضوع. تفتكري أبونا إبرام لما انتصر في موقعة رد مسلوب أبونا لوط وانتصاره على الجنود والملوك وهو راجع،
1: لما لوط اتسبى وأبونا إبراهيم رجعوا تاني، يعني دخل في حرب ورجعوا ورجع كل ملك،
0: انتصر اعتقد على 5 ملوك ورد كل ما تم سلبه وغنيمة كمان. عمل حاجة غريبة وهقراها لك بالظبط. فقال إبرام لملك سدوم رفعت يدي إلى الرب الإله العلي مالك السماء والأرض، لا أخذنا لا خيطا ولا شركنا من كل ما هو لك، فلا تقول أنا أغنيت إبرام. تعال نفهم القصة دي باختصار. هو أنا رفعت إيدي للرب الإله العلي مالك السماء والأرض، ليه؟ يعني ليه بترفع إيدك للرب مالك؟ طب للأرض ماشي، أنت بتقول لهم مش فاهم في مفهوم لا يا عم أنت ما أغنتنيش، بس مش هو ده المفهوم يعني. لكن المفهوم أن الله وعد إبراهيم بالغنى، وعد إبراهيم بالبركة، فبيرفع إيده كده للسماء بيقول أنا ما زلت متمسك يا رب بوعدك اللي أنت وعدتهوني،
1: للبركة تبقى من عندك والبركة من عندك أنت
0: مش من عند حد تاني. ورفض ياخد، بيقول لك لا شراك نعل، يعني لا خيط ولا شراك. شراك النعل زي
1: ابسط حاجه،
0: زي رباط الحذاء، ده شراك النعل. يعني لا حته خيط وهي لا تساوي شيء، ولا رباط حذاء وهو لا يساوي شيء. ما خدش اي حاجه، دخل في معركه عرض نفسه والجنود بتوعه واولاده وكل يعني اتباعه للقتل وللموت، ما خدش حاجه، بس رفع ايديه واعلن للسماء واعلن للارض. اعلن ايه للسماء والارض؟ ان فيك كفايتي، وعودك صدقة، وعدتني بالبركة والبركة هتكون. وده شيء بيدي للسماء فرصة للعمل الكبير، انك بتعلن امام السماء والارض ان كلمات الله صدقة. نرفع ايدينا نقول رب وعد بالبركة على ارض مصر، لن تحكم بواسطة الاسلاميين اللي كانوا بيظنوا ان مصر ممكن تتشري وتتباع. انا لا اعترض على الاسلام ابدا، لا اعترض على الاسلام السياسي كما يقولون. رفع ايديه للسماء وقال ان ارض مصر لولادها، مش لقله يحكموا اغلبيه، مش لشويه يحكموا الكل، مش لناس عايزه تاخدنا في سكه غلط. رفع ايديه للسماء وقال مصر موعوده بالبركه، ودي مش سكه البركه. رفع ايديه واعلن امام السماء وامام الارض. الاعلانات دي في المفهوم الروحي وفي البعد الروحي بيبقى لها صدى وليها تاثير ضخم على واقع الاشياء، على تغيير الاشياء نفسها.
1: يعني السماء فرحت، الملكوت أعلن الأفراح على الوعود لما أعلنت قدام السماء، لأنه كده لأنها بتثمن الإيمان، نقدر نقول كده
0: بتثمن الإيمان وتديله القيمة والبعد الروحي بتاعه. أنت عارفة أن
1: الأمور إنها عشان حاطة حضرتك وإنها شايفة تأثير ده على الأرض
0: بالظبط. ما ده اللي كنت عايز أقوله، أن دايما الحاجة لما بتحصل في البعد الروحي بتحصل بعد كده في البعد الواقع. في أمور كتير أنت بتاخدها في الصلاة زي ما بتصلي لحد من ولادك وتحصل من أمور في الدنيا الروحية، وبعدين تلاقي الأمور في الأرض بتتحقق. بس في دنيا الروح دايما تسبق دنيا الواقع. وإحنا قاعدين بنصلي لمصر، مرة حد من الناس قال لي بصوا يا جماعة إحنا الوقت اللي جاي في الصلاة كأننا بنشد مصر كلها، ولكن بنشدها بحبل مطاطي شوية. احنا بنتحرك ونتحرك لقدام، بيننا وبين مصر زي سفينه حبل، لكنه حبل مطاطي، جايز يمط، جايز المسافه تفرق، وجايز تقرب، جايز تزيد وجايز تقل، بس مش هتقطع الحبل. فاحيانا بنعبر وبنعدي بالروح، بصلي لابني، بصلي لبنتي، بصلي لكنيستي، بصلي لاولادي،

0: واصلي لمصر واصدق واتنقل. وكان الامر حصل، كان في ايام بنصحى ونتكلم مع بعض كان خلاص ما فيش الحكم القديم. صدقيني صدقيني أيوه. من كتر أيوه. ما بنصلي ربنا يعلم، كنا بنصحى نتكلم كان ده حدث، الواحد بيصحى من النوم وما بين النوم وكان الامر ده خلاص، لولا الناس اللي كلموا كذا مره يقول يا هو لسه ما حصلش. فانت بتتنقل في دنيا الروح وتصلي وتصدق وتعيش على كده، وبعدين الاحداث تيجي وراك تتحقق،
1: فالسما تفرح وانا تبارك
0: وتتحقق النتائج كمان.
1: ما انا بتبارك بانه الحاجه اللي بصلي لها بتتحقق.
0: لا انا بتبارك، الرب بيباركني كخادم ده موضوع وبيبارك البلد اللي انا فيها ده موضوع، يعني في نوعين من البركه، في بركه عامه وفي بركه خاصه كمان.
1: فانا بتبارك الاثنين، احنا خدنا البركتين. طيب الجزء الجاي انا عندي فيه سؤال كبير بس بعد الفاصل. اعزائي المشاهدين خليكم معنا بعد الفاصل.

0: ورجعنا لكم أعزائنا المشاهدين وبنكمل حلقتنا. هانس ألفريد الجزء اللي جاي بيقول برضو لذلك الملكوت أعلن الأفراح على أرض مصر من أجل كل من أعطى الملائكة فرصة للعمل بكلامي بقوة من رجالي. هي الملائكة مستنية فرصة مننا عشان تكون بتعمل؟
1: سؤال حلو صراحة. طيب أقول لك آية تانية يمكن توضح برضو الموضوع. في سفر المزامير بيقول كده: باركوا الرب يا ملائكته المقتدرين قوة الفاعلين أمره عند سماع صوت كلامه بالرحمة. يبقى الملائكة مقتدرين قوة، ده حال واقع. الفاعلين أمره إمتى؟ عند سماع صوت كلامه، مش عند سماع كلامه. تفرق؟
0: تفرق صوت كلامه لما رب يتكلم، لما ربنا يتكلم.
1: يبقى عند سماع، يبقى تتقري كده عند سماع كلامه، صح؟ كلمة صوت وكلمة كلامه في اللغة اللي كتب بيها الكتاب المقدس مختلفين. كلامه دي كلمات الله الحقيقية، صوت كلامه ترديد كلامه. لما أولاد ربنا بيرددوا كلمات الله في الصلاة الملائكة تعمل. نراها بوضوح جدا جدا مثلا في قصة حزقيال النبي، لما جه يصلي من أجل كوم العظام الميتة، الله وجهه قال له تنبأ، تنبأ يا ابن آدم. يقول فلما تنبأت، لما تكلمت ابتدت الأحداث تحصل. طب الملائكة كانت تنتظر حزقيال النبي يصلي وتنفذ كلامه؟ نعم. قداس البابا شنودة قال كلمة واضحة في الموضوع ده، بيقول إيه: الله يسخر جنود السماء كلهم لتنفيذ طلبة إيمانية من أحد أولاده يردد كلمة الله بإيمان. شوف التعبير
0: بالضبط، يعني أنا أخذت وعد من الله
1: حلو،
0: فأنا كل مرة بردد الوعد ده قدام الله أقول له رب أنا مصدقة أنت قلت لي مثلا أنه أني أروم أن تكون ناجحا في كل شيء، وأنا رايح امتحان دلوقتي حامل انترفيو، حامل مقابلة في شغل، مصدق يا رب أن أنت هتنجحني. ده بيدي فرصة لعمل الله في حياتي انه يديني نجاح ويديني قبول ويديني ذهن حاضر.
1: ويدي فرصة للملائكة انها تبتدي تشتغل. الملائكة تنتظر من يؤمن بكلمات الله فتعمل بها. خبر حلو وخبر وحش. خبر حلو لان دينا سر من سر الملكوت، وخبر وحش لان الناس بتتوقع ان الملائكة بتشتغل اوتوماتيك. في حاجات ملائكة الله بتصنعها بدون ما انا اطلبها،
0: في الملك الحارس.
1: بس برضو عايز اوضح في الحتة دي، لكن في حاجات كتير جدا تنتظر مني أن أصلي بإيمان وأعلن كلمات الله ووعوده فتبدأ الملائكة بتحقيق هذه الوعود.
0: يعني خليني أسأل سؤال تاني، مثلا الملائكة معروف أنه ليها دور في مواجهة الأرواح الشريرة، مواجهة العدو.
1: أيوة.
0: فمعنى كده أنه لو أنا في موضوع مثلا بصلي نفسي في حرب جاي علي مثلا، أيوة، وربنا اداني وعد بالنصرة،
1: أيوة،
0: أنه إله السلام سيسحق الشيطان تحت أرجلكم سريعا،
1: طيب،
0: يوم ما بعلن الوعد ده أنا الملك مستني إن أنا أقول كده عشان خاطر يكون بيهاجم الأعداء اللي جايين عليا.
1: بالظبط. طب أوضح لك بقى، أوضح من كده في قصة دانيال النبي. شعب الله كان مسبي والأعداء كانوا مسيطرين عليه والحالة السياسية كانت مضطربة وممالك بتتصارع، وجي دانيال كده لوحده كده كرجل من رجال الله وابتدأ يسأل. لما جاله الملك قال له إيه؟ قال له في ابتداء تضرعاتك خرج الأمر وأنا جئت. طب دانيال هنفترض انه

0: ما صلاش أو صلى قبل كده أو بعد كده. طب لماذا جاء الملاك بعد صلاة دانيال؟ ده أمر لازم نكتشفه، إن الله إدانا ككنيسة زي ما فهمنا في الجزء اللي فات، والجزء ده صلاحية المسؤولية على الأرض، الأرض الواقع. طب أنا هقول لك برضو مثل ثالث. كرنيليوس، كرنيليوس راجل صالح وكويس وما يعرفش ربنا، لكن بيصلي له، ما كانش مسيحي. ظهر له ملاك، مش كده؟ هل الملاك بشر كرنيليوس؟ هل الملاك قال له يا كرنيليوس البشارة كذا وكذا؟ قال له اذهب استدعي سمعان المراقب مش عارف مين كذا. إذا الكنيسة لها دور هام جدا، والملائكة تتحرك من واقع ما تصلي به الكنيسة. مش كده هقرأ لك الكلام القدس البابا تاني، لأنه أنا شايف أن ده نور جديد لازم نتعلمه ونمارسه. أن مش نكتفي بأن الملائكة بتشتغل أوتوماتيك، ده مش خبر صحيح في كل الأحيان بل في أغلبها. فبيقول كده: الله يسخر جنود السماء كلها لتنفيذ طلبة إيمانية من أحد أولاده يردد كلمته بإيمان. طب ما فيش اللي بيردد كلمته بإيمان، تتوقف الملائكة عن العمل.
1: أنا خسرت سند قوي ليا.
0: عشان كده بقول ده خبر حلو، وأتمنى أن يبقى كلنا حلو، أن احنا ما نتصورش أن الأمور بتحصل بشكل أوتوماتيك. أخذت وعد ما نمش، أصلي بيه وآمن بيه وأعلنه أمام السماء والأرض، وأفتح الفرصة أمام ملائكة الله أن كلمات الله صادقة وفية ومخلصة، والله أمر بكذا والله قال كذا، ملائكة تسمع صوت كلامه فتفعل.
1: فالملكوت أعلن الأفراح، يعني كل حد فينا كان بيصلي وكان بيعلن الوعد ده قدام السماء وقدام الملائكة بيديها فرصة تشتغل، السماء فرحت بكده.
0: وده كمان فيه حتة جميلة، أنه عارفة فيه تنوع في الأدوار، بس السماء ترصد هذا وترصد ذاك وتفرح بهذا، والكل اشترك في خطة عظيمة لأجل مصر ولأجل رجوع الكثيرين. الله شايفك وانت دخلت مخدعك وقفلت، محدش عارف انك صليت، محدش عارف ان ركعك انت حاجة، محدش عارف انك انت رفعت ايديك بالإيمان، ولكن الله راصد هذه الأمور ومقدرها وحطتها في اعتباره ويقدرك عليها.
1: إلهنا عظيم. طيب، فرح كمان الملكوت وأعلن الأفراح بكل من وقف في الثغرة من متشفعية.
0: أمين.
1: احنا تكلمنا عن موضوع الثغرة ده، بس عايز حضرتك في جملة أو اتنين تفكرنا تاني.
0: يعني زي ما كنا قلنا قبل كده في حزقيال بيقول: وطلبت منهم رجل يقف في الثغرة أمامي عشان يعبر الغضب فلم يقف. الإنسان لما بيقف في وسط مثلا عيلته، أم تقف كده في الثغرة اللي مكسورة، زي ما قلنا الثغرة يعني سور ابنها مكسور مثلا، في دخل له حتة إدمان، حد من أصحابه كده في الكلية أو في المعهد ضحك عليه بحاجة، تقف في الثغرة اللي مكسورة في سوره كده وتقف، فالسور يكتمل فالعدو ما يقدرش يكمل اقتحام. ده الوقوف في الثغرة. فمصر في السنة اللي فاتت كان فيها عدة ثغرات، ثغرة شرقية وثغرة عارفة اللي حصل في ليبيا وكان بيحصل في حماس واللي بيقولوا كان بيحصل من السودان. الحقيقة الثغرات كانت كثيرة، لكن رجال الله المباركين الأتقياء وقفوا في الثغرة، الله رصد وشاف وبارك. وبيقولوا أكتر المتشفعين بيبقوا سيدات، ودي حاجة جميلة.
1: أحشاء الرأفات بتشتغل أكتر. طيب، كمان الملكوت أعلن الأفراح على كل يد حملت السلاح في وجه إبليس من قوادي الأوفياء. هل يقصد بالسلاح هنا كلمة الله؟ إحنا برضو ما زلنا في محيط كلمة الله اللي بتعلن قدام السماء واللي بتعلن قدام الملائكة، ولا في أسلحة تانية؟
0: لا طبعاً، هو في أسلحة متعددة، بس برضو زي ما قلت كل حاجة ليها شاهد كتابي. في أفسس برضو يقول: من أجل ذلك احملوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تقاوموا في اليوم الشرير، بعد أن تتمموا كل شيء أن تثبتوا. وابتدأ يتكلم على 9 أنواع من الأسلحة، لكن خلينا ناخد عشان وقت الحلقة نتدرب على نوع واحد الخدام والمجموعة كانت بتتدرب عليه، اللي هو استخدام سيف الروح الذي هو كلمة الله. أحكي لك حاجة من ضمن الأحداث اللي حصلت في السنوات اللي فاتت اللي كانت شديدة جدا. يوم 29/5 عملنا اجتماع صلاة،
1: 29/5/2012
0: المجموعة عملت اجتماع صلاة، لأنه كان ساعتها ظروف ضغطة وما الشعب ابتدى عايز يتخذ قرارات وكان عايز يشكل لجنة لو تفتكري. عمل الدستور والقصص اللي كان كل يوم نسمع خبر أسوأ من اليوم اللي قبل. وصلينا، الله ادانا وعدين. الوعد الأولاني أو سيفين. السيف الأولاني لأن الرؤية بعد إلى الميعاد وفي النهاية تتكلم ولا تكذب، إن توانت فانتظر لأنها إتيانا تأتي ولا تتأخر. الوعد الثاني كان في بيقول كده: الآن علمت أن الرب أعظم من جميع الآلهة، لأنه في

0: الشيء الذي بغوا به كان عليهم. ما فهمناش قوي، لكن قعدنا نستخدم سيف الروح، وتفتكروا حضراتكم والخدام وقعدتوا تصلوا بهذه الكلمات وتعلنوها امام الله، ومتاكدين يا رب ان هذا السيف تستطيع به انك انت تاذي ابليس وانك انت تحطم كل اعماله. فوجئنا بعد كده ان قرار المحكمه الدستوريه يوم 14/6 بيقول ايه؟
1: في اسبوعين تقريبا
0: حل مجلس الشعب. ليه؟ لان الطريقه اللي هم عملوها عشان يستحوذوا على مجلس الشعب، فاكره بقى الفردي والقايمه والدوائي، كلها كانت امور الامر الذي بغوا فيه هم هلكوا. تعبير الكتاب والسيف بالزبط. كان في مكانه، ده بيرفع ايماننا، بيشددنا المعارك اللي جايه. انا بحكي القصص دي مش عشان احكي عن الخدام اللي اشتغلوا، الخدام دول ربنا يباركهم ويحافظ عليهم ويعوضهم، بس بحكي خبرات روحيه عشان المعركه اللي جايه اللي هي معركه خير مصر. ازاي الله يدينا ادوات واسلحه وسيف معين، ايه معينه، زي ما رب المجد يسوع كده فوق الجبل استخدم ايات يعني خد ابليس في ثلاث سيوف كده وخلص عليه. ابليس مهزوم، ولكن يحتاج الى سلاح الله، والله يبارك الذين يستخدمون السلاح.
1: والسماء فرحت، هنقول تاني السماء فرحت
0: بهؤلاء ايضا، بهؤلاء ودي مجموعه أيضا. تاني
1: مجموعه تاني اللي كانت بتحمل السلاح كلمه الله في وجه ابليس. والسماء كمان فرحت، بكل لسان سبح وعظم خلاصي قبل أن يكون من جنودي المخلصين.
0: ودي حتى بقى إيمان ناس كتير مع عندنا وعند كثيرين من الناس كان بتقف تسبح ربنا قبل الأحداث. أحكي لي حتى بسرعة كده من حبقوق بيقول فيها إيه؟ فما أنه لا يزهر التين
1: ولا يكون
0: حمل في الكروم. الصراحة سنة كانت كلها كده، يجذب حمل الزيتون والحقول لا تصنع طعاما، ينقطع الغنم من الحظير ولا بقر في المزود، لكن فإني أبتهج بالرب أفرح بإله خلاصي. أبتهج بالرب أفرح بإله خلاصي. كلمات التسبيح، كلمات التعظيم، كلمات التسبيح المسبقة بتعلن كأن الأمر تم وخلاص، وكأن كلام ربنا ده حصل. وكلام ربنا أحيانا بيكلمنا فيه بالفعل الماضي، وده في اللغه العربيه معروف كانه يعني شيء تاكيد. لما اقول لك اعتبر الموضوع تم وهو لسه ما خلصش، كانه تاكيد مطلق يعني. فاللي بيسبح ربنا قبل الحاجه ما بتحصل ده بيبقى ايمان عالي جدا، بيكون بيزلزل مملكه ابليس وبيكسر حصونه.
1: عشان كده الملكوت برضو اعلن الافراح،
0: وده لما
1: مش بس كان الملكوت بيعلن الافراح، لكن انا الحقيقه بفتكر انه وقت التسبيح ما كنا بنسبح الله على اللي هيعمله في ارض مصر كانت بتبقى فعلا من اروع الاوقات. يعني جايز مش عايز اقول اكتر، بس ما كانش فرحه اقل بكتير من فرحتنا لما سبحناه على اللي عمله فعلا وشفناه بعنينا.
0: صحيح صحيح.
1: اخر حاجه في حلقتنا النهارده، هنكون ربنا برضو كان بيتكلم انه عن كل من شارك في اعمال الميديا من اجل مصر هذه السنين، انا لن انساه.
0: امين. ربنا بعت ارساليه لكل اشتغل. انت تخيلي من غير الميديا ومن غير الناس المباركين في القنوات الفضائيه المسيحيه اللي كان لهم دور ضخم جدا في يتواصلوا ويوصلوا ويقفوا جنب الشعب ويقفوا هنا ويقفوا هنا، وتبقى فكره واحده ورؤيه واحده ونشوف اللي بيحصل هنا واللي بيحصل هنا.
1: كانت بتنقل الاحداث في وقتها لايف، زي ليالي الصلاه في المقطم وفي كنائس اخرى.
0: كان شيء رائع فعلا، مصدر تجديد لناس كتير. مباركهم وهيباركهم جدا على العمل اللي عملوه في الوقت ده بالذات وفيما بعد أيضا.
1: كلمات الله كانت بعد كل دول أنه أنا لن أنساه. تيالي الواحد يعني قدام كلمة زي كده ممكن يعني مش عارفة يعمل إيه، بس يقوله رب عايز أكون بشارك على الأقل في 3-4 مجموعات من دول، مش عايزين مجموعة واحدة.
0: ده المقصود التشجيع، أن احنا المعركة اللي جاية كلنا نصيب فيها. لو ما شاركناش كفاية في الفترة اللي فاتت، حتى ممكن الرسالة دي لو أصدقنا يحبوا نبعتها لكثيرين تبقى برضو متوفرة ممكن على الإيميل وكده، عشان الناس تشوف زي ما تقول تخصصات في العمل، تخصصات في الخدمة.
1: قد كتبت أمامي، وأنا هختم بعد إذن حضرتك بالجزء ده بالجملة دي، قد كتبت أمامي سفر تذكرة لن يمحى. إلهنا كتب سفر تذكرة لكل حد من دول، لكل حد ممكن يكون عمل في وقت عمل شافه صغير قوي.
0: بس دي آية خلي بالك برضو،
1: يعني سفر تذكرة
0: شوفي تلاقيها في ملاخي كده، يقول حينئذ كلم متقي الرب كل واحد قريبه، والرب أصغى وسمع وكتب أمامه سفر تذكرة للذين اتقوا الرب والمفكرين في اسمه. من روعة الرسالة دي زي ما بقولك إن كلها فكر الكتاب المقدس بكل منطوقه وفكره وروحه موجود فيها. وكتب سفر تذكرة.

سفر التذكرة. احنا إلهنا مش عارفين هي نشكره على ايه ولا ايه، بس هو يستحق كل المجد وكل التسبيح وكل الشكر. وبنشكر حضرتك كمان على الحلقة وعلى وعد بلقاء جاي عشان نكون بنكمل الجزء اللي فاضل. عزيزي المشاهد، إلهنا رائع في انه يستثمن محرقتنا الصغيرة والعمل الصغير اللي بنقدمه، بيبقى عنده غالي قوي وحاطط بيه سفر تذكرة. كل مرة أعلننا وعوده، كل مرة صدقناها، كل مرة سبحناه قبل ما نشوف اللي حصل، كل مرة وقفنا في الثغرة قلنا يا رب ارحم، ارحم مصر محبوبتك. كل عمل صغير السماء كانت رصداه وفرحانة بيه، فرحانين قوي بتقدير الله لينا. وبنقول يا رب ادينا كده نكون في الأيام اللي جاية كمان بنفرح السماء أكتر وأكتر، ونشوف خير مصر جاي. وربنا معك.

عشان بنحبك منتظرينك تقولنا رأيك وإيه اللي يفيدك. هنسمع منك ونصلي لك، تقلبنا معاك وإيدنا في إيدك.

0: كن أمينا إلى الموت فسأعطيك أكليل الحياة. أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم شهادات حية. لو الرب طلب منك تقدم حياتك ليه النهاردة، كنت هتعمل إيه؟ مش هنجاوب بالكلام، لكن بشهادة حية ثمنها غالي جدا. معانا في الاستوديو الأخت رجاء عبد الله، أهلا بيكي.
1: أهلا بك،
0: منورانا وربنا يستخدمك أثناء الحلقة.
1: شكرا كتير أوي.
0: قبل ما نبدأ حلقتنا ممكن احنا نصلي مع بعض؟
1: آمين.
0: اتفضلي.
1: يا رب ليك كل المجد، أنت إلهنا الصالح العظيم. يا رب تعالى غطينا بدمك، تعالى بروحك يا رب على كل جزء في الحلقة. بنصلي يا رب توصل لكل حد يا رب بيسمعنا، ولكل حد موجود معانا هنا في الاستوديو. يا ربي بصلي ان روحك وكلمتك توصل لنا وتغير في حياتنا، وتصنع يا رب امور جديده وعظيمه تليق بيك يا رب. بشكرك من اجل كل لحظه تديها لنا من عندك، ليك كل كرامه ومجد. امين
0: أمين
1: امين
0: أمين.
1: امين.
0: عايزين نعرف مين الرجاء

0: رجاء عبد الله للمشاهدين.
1: اوكي، انا رجاء عبد الله، مواليد 72. انا من اسره، يعني بابايا توفى وانا صغيره. انا اصغر واحده في اخواتي.
0: عندك كام اخوات؟
1: انا عندي كده، عندي اخويا الكبير عوني، واختي اكبر اصغر منه على طول وفاء، واختي عايده، وانا اصغر واحده. الحاجه الجميله بس اني
0: بابا
1: برغم
0: راح السما وانت صغيرة؟
1: يعني وانا كان عندي سنه للاسف يعني، بس الحاجه الحلوه جدا ان ماما عرفت الرب في وقت قريب، يعني في وقت كان بعد بابا بوقت قليل. ف اتربينا في مخافة الله، لأن ماما كانت قديسة، يعني قديسة حقيقية. وده يمكن أنا بسميه دي البذرة الحقيقية اللي هي عملت كل حد فينا، أنا وإخواتي والأحفاد وكلنا يعني. لأن أنا أتذكر كويس قوي وأنا صغيرة إن ماما كانت تقضي ليالي كاملة في الصلاة، ولأن أنا أصغر واحدة في إخواتي، فماما كانت تخاف عليا، فكانت بتخليني معاها في السرير. فانا كنت اكتر واحده بلاحظ ماما وهي قاعده طول الليل بتصلي. فانا حتى كل يوم، ده كان بيحصل كل يوم، فانا كنت اصحى من النوم، اصحى نص الليل الاقيها قاعده بتصلي، اصحى الفجر الاقيها بتصلي. ده خلاني يعني احس قوي ان ربنا مش قصه في الكتاب المقدس، مش حكايه بسمعها، لكن الرب ده شخص حقيقي وشخص غالي قوي ومتداخل في حياتنا. ففقدان بابا أثر علينا طبعا، احتياج بابا كان موجود، لكن ماما زرعت جوانا ان الله ابونا فعلا، ومن خلال ده احنا فعلا كنا بنعيش ده يوميا. يعني دي اختبارات لا تحصى، يعني لو قعدنا نحكي هنلاقي نفسنا اختبارات متواصلة، لان ده كان ممارسة. وده يمكن اقدر اقوله لكل حد واقدر افتخر بيه، ان اللي بيتزرع جوانا دي حاجه انا بحسها يبدو ان هو بسيط وقليل او مش ملحوظ، لكنه فعليا بيظهر ثمار كتير جدا. لان انا بعد كده لما هدخل في الاختبار بتاعي كان بيجي لي سؤال دايما، طب انت ازاي عديتي مثلا؟ ازاي انت قدرتي تواصلي الحياه؟ لكن هي الحقيقه ان كان في بذار من زمان مزروعه، انا عشتها مارستها في حياتي. وانا افتكر ان كان عندي مثلا 6 سنين، كان خالي كمان ربنا بيستخدمه قوي في نهضه، فانا شفت ناس ربنا بيحررها، شفت ناس عليها ارواح شر يعني بنصلي عليها بتطلع. الحاجات دي كان بالنسبه لي ده نورمال، يعني انا ده طبيعي جدا ان انا اشوف ان ربنا حي. يعني ما كانش عندي اي شك في ان الله حقيقي قوي، كلمته حقيقيه جدا، وان هو كل حاجه بنجتازها هو فعلا بيمشي معانا فيها وبينفذ كلمته. فده اثر فيا قوي. انا بحكي الجزء ده لان انا بعتبر ان انا مديونه جدا لماما في السماء. هي
0: لكن
1: في
0: رسالة
1: السماء،
0: الخلاص وصلت من وانت عندك 6 سنين كده؟
1: هي رساله الخلاص طبعا اوريدي. انا كنت شايفه رساله الخلاص ك ك ك كحياه معاشه، لكن ان انا اسلم حياتي انا يعني بشكل سبيشال قوي وشكل محدد قوي، ده في اولى ثانوي. انا يعني التكريس، يعني او التكريس اللي هو رب انا حياتي انا بحطها عندك يعني، او عند الصليب. لكن الاجزاء الاولانيه دي كلها كانت حياه تقيه جدا. يعني احنا مع ماما يعني طبعا الكذب دي حاجه يعني مرفوضه تماما. اي حاجه خطايا معروفه دي اوريدي، يعني في اخلاق وفي تربيه جميله جدا، مسيحيه جميله جدا. لكن كمان التسليم الحقيقي والكامل كانسانه، انا افتكر في اولى ثانوي انا عملت كده، انا حطيت حياتي للرب بشكل شخصي وتكريس كامل للرب. لكن انا بحكي
0: في
1: الجزء
0: ثانوية عامة،
1: اولى ثانوي،
0: في أولى ثانوي.
1: اولى ثانوي لا مش ثانوي. فانا بقول ليه ده، لان انا اكتشفت ان الحاجات الصغيره اللي احنا بتتزرع في حياتنا، والحاجات الصغيره اللي احنا بنفكرها ان دي حاجات يعني دي حاجه بسيطه يعني، لكن هي مش بتبقى كده، هي فعلا بتبقى دي
0: اكرام
1: النبته الحقيقيه والبذره الحقيقيه اللي بعد كده هتجيب ثمر في اوقات القحط، او اوقات اللي انت بتبقي خلاص ما عندكيش حاجه تانيه، يعني ما عندكش حد تاني.
0: ده يخلي كل أم تتأكد إن صلاتها مش بتروح.
1: ده اكيد ده اكيد طبعا. انا وانا بقول كده بفتكر

0: ماما واحنا مسافرين في الخدمه لما كبرت واتجوزت، يعني انا بحكي جزء من القصه. وانا في واحنا في الخدمه ماما كانت دايما بتصلي لنا، طبعا ماما بتصلي لنا كل مراحل حياتنا. واحنا كنا بنتميز، يعني انا كنت بلاحظ الله بيميزنا فعلا، والناس بتحس بالتميز. يعني احنا كنا في الدراسه متميزين، يعني في ارتباطنا كان ربنا بيميزنا بناس مؤمنين، يعني كل مرحله من مراحل حياتنا كان الله بيميزنا، لان كانت ماما ورانا بتصلي صلاتها المعتاده اللي هي متواصله.
1: كنتوا بتصلوا مع بعض؟ بيجي وقت تتجمعوا فيه وتصلوا؟
0: ده حقيقي، ده حقيقي. يعني ماما كانت عامله، انا افتكر واحنا صغيرين كانت عامله لنا ميعاد يومي لينا احنا، كل احنا الاربعه وهي معانا، وكل حد فينا لازم يصلي صلاه جهريه. احنا كنا صغيرين، فكون ان انا اقعد اعبر واطلب ربنا واصلي، ده بيبقى لنا يعني اللي خجلان واللي عنده خطايا واللي مثلا عمل حاجه ما حدش كانت بتبقى شويه محرجه، لكن ماما كانت مصممه ومصره، يعني ان كل يوم عندنا ميعاد ثابت نتجمع فيه كلنا، وكل حد فينا يصلي ويعترف ويطلب ربنا ويطلب معونته. ده غير
1: طب ده انا الحته دي حلوه قوي، يعني انت شفتي بركات الصلاه بتاع ماما وانت عايشه وانت كبيره كده، يعني بعد حتى ماما ما راحت السما
0: طبعا
1: وانت شايفه بركات ماما
0: طبعا
1: والصلاه بتاع ماما.
0: طبعا
1: انا عايزه ان انت توجهي رساله لكل ام دلوقتي انها ترفع قلبها وتصلي لاولادها مهما كانت الظروف ومهما كانت ان هي فيه،
0: طبعا
1: وان هي لو هي بعيده عن الرب تسلم حياتها للرب، لان صلاتها محفوظه ومهمه جدا لكل اولادها.
0: ده حقيقي جدا.
1: اتفضلي.
0: يعني انا اتمنى، مش اتمنى لكن انا بحكي من خبره، انا شاهد عيان فقط، يعني بحكي من خبره ان ماما برغم ان هي ما كانتش يعني شخصيه يعني حاصله على تعليم عالي، هي كانت ربة بيت، لكن وكانت ظروفها تعتبر صعبه جدا جدا جدا، لان معها 4 اطفال، جوزها توفى بدري، عندها ضغوط كتير جدا من كل ناحيه، لكن ماما عرفت الرب والتزمت معاه واختبرته كزوج واختبرته كأب. وانا يعني قد كده بحس ان فعلا ماما بسبب ان هي التزمت مع ربنا بان هي يبقى في صلواتها مستمره وصلاتها معانا مستمره، احنا حصدنا بركات كتير قوي، حتى لما تعرضنا لضغوط جامده، يعني استشهاد عزت جوزي ووقت كان صعب جدا، كنت بلمس قوي ان في ايد سنداني.
1: يعني انت عايزه تقولي لكل ام ارفعي قلبك وصلي
0: طبعا
1: مهما كانت الظروف.
0: طبعا طبعا، يعني لو انت طبعا اكيد بتحب عيالك يعني كل ام بتحب عيالها وتبقى عايز تقدم احلى حاجه ليهم. انا طبعا حلو ان نهتم بيهم، نهتم باكلهم مستقبلهم وكل الحاجات دي، بس الحقيقه كل الحاجات دي بتيجي بعد ما انا بعمل الخطوه الاولى ان انا فعلا اشاور على الرب من خلال حياتي واشاور على الرب ليهم واحكي لهم. يعني احنا قصه الكتاب المقدس كلها احنا عرفناها من خلال ماما بطريقه بسيطه وهي عاشتها، فاحنا ده اللي نفعنا، ده اللي انا بحس ان ده نفعنا وده اللي انا مديونه بيه، واحنا كلنا مديونين كعيله بان ماما بسيطه. يعني عايزه اقول لك ان ماما ما راحتش مدرسه، بس الرب ساعدها انها تتعلم الكتاب المقدس، ومش بس كده، لكن الحاجه الجميله كمان ان ماما كانت بتروح تخدم الاخوات والبنات في الأسبوع 3 مرات
1: وزرعت ده فيكم، يعني انت
0: جدا
1: كان في ثمار.
0: طبعا.
1: قولي لي، وماما كان لها دور في ما انت الاخ عزت جه تقدم لك؟
0: بالظبط بالظبط، يعني لما عزت جه تقدم يعني كان هو في الخدمة، فكانت يعني كانت الظروف بتاعت الجواز مش أحسن حاجة كماليات وماديات، لكن ماما قالت دي صلاتي ان انا عايزه بناتي وابني ياخد حد مؤمن. يعني فماما وقفت قدام العيله كلها وقالت عزت انا عارفاه كويس، لان عزت كان بيخدم واحنا عارفينه في الخدمه يعني. وهي اللي اخذت القرار يعتبر ضد العيله كلها.
1: يعني هي اختارته مش عشان امكانياته ولا عشان فلوسه، هي اختارته علشان ان
0: بالظبط
1: هو بيتقي الرب
0: بالظبط
1: ويخافوا.
0: بالظبط،
1: ودي
0: ولان دي
1: رسالة
0: استجابة صلاة.
1: مهمة قوي قوي، ان دايما اختيار، يعني مثلا لما يجي حد يتقدم لبنتي انا هدور طبعا على ان هو يكون بيتقي الرب وبيخافه، بس كمان هيبقى بالي يعني ان حالته الاجتماعية تبقى كويسة. فانا بقول لك ان اهم حاجة ان تكوني فعلا لما تيجي تختاري لبنتك زوج للمستقبل من فضلك اختاريه يخاف الرب ويتقي الرب، لان هو ده اللي هيريحها. بعد كده اي حاجة تانية هتكون موجودة.
0: آمين. ده حقيقي جدا. ولاني ماما كانت

0: عندها، هي اوريدي كانت عايشه الاتكال على ربنا، اوريدي كانت عايشه ان الله هو بابا، هو الهنا الغني، هو المسدد الاحتياجات. فهي كانت فاهمه كويس قوي ان حتى لو عزت في الوقت ده ما كانش معاه كل الامكانيات اللي تنفع للفرح، كانت عارفه ان هو الرب هيرعانا يعني.
1: لكن عملته فرح و...
0: طبعا
1: و... وكان
0: طبعا، بس هو عزت كان لانه كان بيخدم، يعني هو من زمان عزت بيخدم الشباب، يعني عنده خدمه واضحه جدا مع الشباب، فهو كان
1: هو
0: فاهم.
1: كان متفرغ ولا كان بيشتغل؟
0: هو كان متفرغ بيشتغل حاجه بسيطه يعني، مش يعني مش كل الوقت
1: يعني كل كان اعتمادكم على اللي ربنا بيبعته،
0: ربنا بيبعته
1: وده بالإيمان.
0: بالظبط. بس كان حتى الشغل، يعني انا كنت بشتغل، انا مدرسه فانا بشتغل، وعزت كان برضو بيشتغل، بس ما كانش ده يعني ما كانش ده مصدر اتكالنا يعني. فعزت برغم ان يعني برغم ان هو ماديا الدنيا ما كانتش يعني
1: أحسن حاجة
0: متوفره قوي،
1: بالظبط.
0: لكن هي ماما اوريدي كانت عايشه الايمان ده، هي عايشاه مجربه. فهي بس كانت يعني تاكد ان عزت كده، وهي اتاكدت ان عزت كده، فهي وقفت في ظهرنا وهي اللي ساعدتنا لغايه ما ارتبطنا. وعزت لانه كان بيخدم الشباب يعني ليه فتره من زمان بيخدم الشباب، فكان حاطط جوه قلبه ان انا مثلا مش هجيب ذهب، مش هجيب شبكه مثلا. وسالني انت يعني توافقي على كده ولا لا، بالذات لان احنا في العيله كان كله بيجيب الذهب والحاجات دي. انا اوريدي كنت شويه برضو حاسه اني لو دي يعني مش ده النقطه الاساسيه، ف يعني عملنا حاجه كان بالنسبه لنا دي للمحيط بتاعنا كانت جديده يعني، ما كانش حد متعود عليها، بس دي حاجه
1: اوكي.
0: كنت بحس اني كاعلان او كفكره اني ممكن استغنى عن حاجات يعني، مش لازم حياتي تبقى فيها كل حاجه متوفره زي اللي حواليا او زي العيله يعني، دي حاجه مختلفه عن العيله مثلا. فدي حاجه انا يعني كانت زي ستيب صغيره او خطوه صغيره بتقول احنا ممكن نعمل ايه، ممكن نضحي بايه يعني، احنا يعني هل ممكن ان احنا ابقى مختلف عن العيله، هل ممكن اكون مختلف عن الوسط اللي انا
1: وده
0: فيه.
1: يكون ان انت تضحي اصلا بشبكتك وفي حد بتقدم لك. يعني دايما الناس تقول فين الدبلة، فين هتخطب بايه.
0: هو الدبله اوكي، هو دبلتين طبعا، هو في دبلتين، لكن هي الشبكه كالحاجات الباقيه اللي هي
1: ايوه،
0: باقي الحاجات التانية.
1: لو غوشة، انسيال،
0: طقم،
1: سلسلة.
0: هو عادة بيبقى طقم يعني،
1: بالظبط.
0: بالذات العيلة يعني، العيلة لأن أنا أصغر واحدة في كل الصف يعني، كان ماشي بسيستم معين. فهي الفكرة إن كأني دي بداية، أنا دي بحسها كأني دي بداية لاتجاه القلب يعني، اتجاه القلب. أنا فعلا بشتري إيه؟ أنا عايزة أشتري شخص، أنا عايزة أشتري ربنا، أنا عايز خطة الله في حياتي. أنا في ضغوط حواليا بس دي مش عاملة لي مشكلة
1: يعني
0: كبيرة.
1: كأني ما كنتش بدور على المظاهر اللي هي بتبين قدام الناس، الفرح الهايل، الشبكة اللي بتمنها قد ايه، الشخص اللي هو غني وعنده ايه. ما كنتش بتسألي على كل الحاجات دي.
0: ده اكيد، لان
1: اهم حاجة كانت شغليكي هو ان هو بيتقي الرب وبيخاف الرب
0: او خادم
1: وخدم.
0: وعزت خادم، عزت خادم من زمان، فانا يعني عارفه ده لان اعرف عيلته يعني.
1: وجوزته
0: يا
1: وبعدين
0: اتجوزنا وخلفنا يعني، خلفت اندرو يعني بعد يعني كنا لينا سنه وكان اندرو موجود يعني، جه بسرعه. وشريب بعد 4 سنين جت، ولان عزت اوريدي كانت خدمته يعني من هو صغير. عزت كان عرف الرب هو صغير تقريبا يعني 11 سنه مثلا. فهو عزت اللي انا بسمعه من الخدام اللي كانوا معاه ان من هو صغير كان يحب الصلاه جدا، فكان بيقضي ليالي صلاه برضو مع الخدام الكبار، فهما كانوا مسميينه الشيخ عزت بسبب ان هو كان اصغر حد فيهم. ازاي يا ابني انت بتقعد كل الوقت ده؟ يعني ازاي انت بتقعد تصلي معانا كل الوقت ده؟ مش بتزهق يا حبيبي؟ انت مش عايز تروح بيتكم؟ فعزت من هو صغير كانت، انا يعني من الحكايات اللي بسمعها عنه كانت عنده مسحه وتبعيه لربنا واضحه جدا
1: هو
0: ظهرت
1: احنا
0: له.
1: عندنا كمان صورة الشيخ عزت موجودة واحنا بنعرضها،
0: اوكي.
1: والولاد كمان.
0: اوكي.
1: فأكيد ان احنا بنقول للمشاهدين عشان يقدروا يتعرفوا على الشيخ عزت، وهو طبعا غني عن التعريف. ربنا
0: يعني
1: يباركك،
0: ايوه.
1: اتفضلي.
0: فعزت من هو صغير كان واضحه عليه مسحه ومحبه ربنا وتبعيه ربنا يعني، هو بيحب ربنا قوي، ملتصق بربنا قوي، يثق في ربنا قوي، وبيتبعه جدا. وفي اعدادي

0: يعني تاني اعدادي او تالتة اعدادي كان بيروح قرية تبع المحافظة بتاعتنا يوعظ في الكنائس، يوعظ لجموع يعني، يوعظ في اجتماعات عامة.
1: هو صغير كده.
0: هو اعدادي كان لسه صغير، فكان بيروح خدمات، وكان يعني هو عزت. انا بحس كتير قوي متميز بالشهادة والجرأة عن الرب، يحكي ويفتخر بالرب قوي. يمكن انا ده شفته في اصعب الاوقات. يعني اتس اوكي لو احنا وسط مجتمع مسيحي وكده بنتكلم براحتنا، لكن ان يبقى ده مزروع جواه الافتخار بالرب قوي في اي مكان وفي اي حته، دي انا بحسها، انا نفسي كنت بحسها دي يعني كبيره عليا.
1: كان بياخد وقت كتير في الصلاة، كان بياخد وقت كتير ان هو يروح يخدم الناس يباركهم.
0: حياته كلها كده يعني، عزت كانت حياته كلها من ساعه ما عرف الرب وهو يعني ابتدائي، كان بيقعد ليالي صلاه مع الخدام. اعدادي كان بيصلي وبيروح يخدم كنايس بره
1: كنتش
0: المحافظه.
1: بتتضايقي انه خادم طول الوقت في بره البيت بيصلي للناس وانتوا قاعدين لوحدكم، ولا انت كنت حاسه بايه؟
0: ده انا بحكي ده لغايه اعدادي، انا بحكي عن عزت لغايه اعدادي. انا هجي لك لما شويه ارتبطنا. يعني عزت كان متميز بكده على مراحل حياته. لما ارتبطنا، لان انا متربيه كده اوريدي، انا جوايا محبه ربنا قوي، جوايا قوي اني لان دقت، انا مش جوايا حاجه علشان انا يعني كويسه، لكن انا دقت محبه ربنا، دقت تبعيه ربنا، دقت ازاي ان هو ان الحياه الارضيه فعلا هي هي هي حاجه وقتيه بالنسبه للرب والابديه. فلان انا دقت كويس قوي ده، فبالنسبه لي ده اللي انا عايزاه. يعني انا عايزه اعمل كده، انا عايزه اكون يعني عايزه اكون فعلا بمشي مع السكه دي. هو بيقودني وانا مبسوطه بالقياده دي، مبسوطه بان احنا بنقضي كل حياتنا في الخدمه. يعني دي حاجه، ده
1: لا
0: شرف.
1: انا عايزه الوقت اللي انتوا خلاص اتجوزتوا فيه وخلفتوا بنتك وابنك وابتدى الرب يعني يتعامل معاكوا ويتكلم معاكوا، وكنت شايفه ان هو بيقضي وقت في الصلاه وبيقضي وقت في الخدمه بتاعته، وما كنتش حاسه باي تاثير. ما انت كنت واقفه جنبه بتسنديه بتقولي له ايوه روح الخدمه، ولا كنت بتعطليه تقولي له لا خلي بالك من بيتك خلي بالك من العيال، لازم في اضواء دور الزوج لازم يعمله، يعني احكينا، لان في ناس كتيره قوي بيقعوا في الحته دي.
0: اوكي. هي مبدئيا لاني عزت واضح من الاول، يعني حياته واضحه من الاول، فانا ما اتفاجئتش بحاجه. الحاجه الثانيه ان عزت كان عنده حكمه من روح القدس حلوه جدا. فعزت مش معنى انه بيتحرك وبيخدم بيهملني انا مثلا، او يعني مش واخد باله من الولاد، ده بالعكس. عزت كان عنده حكمه حلوه قوي قوي، لدرجه اني احنا مستمتعين بكل اللي بيعمله. مش بالنسبه لنا يعني عزت في الخدمه حاجه وعزت معانا حاجه، هو عزت واحد شخص جميل قوي مع ربنا، وبحكمه الروح القدس قادر يبقى شخص معانا بيتعامل معانا بكل اريحيه. يعني احنا مستمتعين بالحياه مع عزت في الخدمه، يعني لان الخدمه مش حاجه يعني مش حاجه وحشه. فاحنا يا عيني ليه بتروح المكان الوحش ده؟ لا، احنا الخدمه شايفين ان عزت هو بيعمل حاجه جميله، وخدنا
1: يعني كنت
0: وخدنا معاه
1: بتسنديه
0: طبعا.
1: وكنت بتساعديه وبتحطي له، يعني انت بتسنديه من ورا قولوا له يلا روح اعمل،
0: احنا
1: كنت
0: احنا احنا
1: مشجعك
0: كنيسه يا
1: ودي
0: عزه.
1: حكايتنا.
0: احنا كنيسه يا عزه، احنا مش يعني انا عايزه انقل صوره محدده، اللي هو مش عزت حاجه وانا حاجه، احنا حاجه واحده، احنا جسد واحد. فهو اوريدي اللي بيستقبله انا كمان بستقبله، مش حاجه منفصله عني. فاحنا بنستقبل مع بعض، يعني خطه الله بحياتنا بنستقبل مع بعض الحاجات، لان الهدف واحد، الرب وحدنا. فالرب
1: طبعا
0: رب راس البيت، فالرب هو اللي بيقود البيت. عزت بيسمع لصوت ربنا وانا معاه. هي يعني في القصه بتاعتي هتلاقي في جزء انا بدات اعترض فيه، لان الجزء ده كان شويه عامل لي مشكله انا عندي. لكن في العادي بتاعنا يعني انا بشجع كل الاسر، بشجع كل العائلات، ان يعني طول ما الرب هو راس البيت فهو البيت كله بيكون في سلام، كله مبسوط. يعني هيبقى الولاد مبسوطين، الزوجه مبسوطه.
1: انا ماشيه في خطه ربنا فاكيد لازم اكون
0: الرب
1: مبسوطه.
0: الرب يعني الرب عظيم. يعني الرب بيهتم بمشاعرنا وبيهتم باحتياجاتنا، بيهتم، مش كلام مش وعظ، دي
1: انتوا
0: حقيقه.
1: كنتوا عايشين

0: في القاهرة؟
1: لا احنا كنا عايشين في المحافظه بتاعتنا الاول، وعزت كان بيخدم الشباب. طبعا عزت من هو صغير بيخدم سواء في الكنيسه او بيخدم، هو خدمه فتيان، كان بيحب خدمه الفتيان قوي، بيخدم الشباب كتير قوي يعني، ده خدمته الاساسيه. وجت فتره كده يعني بعد ما اتجوزنا جه وقت وزار بلد، والبلد دي انا كان عندي اعتراض عليها، لان انا كان عندي مشاكل معاها، ان انا خالي اللي هو خالي اللي هو يعتبر مسؤول عني
0: ايوه
1: في مكان بابا، حصل له حادثه
0: هناك.
1: وهو راجع من هناك.
0: بس فقد حياته ولا كان
1: لا
0: عايش
1: هو
0: برضه؟
1: حصل له يعني حصلت له مشكله في رجليه، فهو لكن هو نشكر ربنا لا عاش كويس بعد كده. بس هي بس انا كنت طفله، فانا ذكرياتي عن البلد دي
0: ان انت مش عايزه تروحيها،
1: ابدا،
0: ضايقتي قوي ان اصلا
1: جدا
0: جه
1: جدا
0: جوزك في يوم من الايام يقول لك يلا نروح البلد دي.
1: بالظبط. هو ده اللي حصل، هو راح يعني راح يعني وقت بسيط كده، وبعدين قلت اوكي وقت بسيط اوكي. بعدها الرب كلمه بشكل مباشر ان انا عايز نوري ومحبتي توصل للناس هناك. فهو جه بيقول لي يعني احنا اتبسطنا ومش عارف ايه، وبعدين فقال لي بس انا عايزه اقول لك حاجه، قرار تاني. فقال لي انا ربنا قال لي ان انا عايز محبتي ونوري وكلمتي توصل للناس. فقلت له لا يعني انا
0: عشان الخبرة
1: طبعا
0: المؤلمة اللي انت شفتيها
1: قلت
0: من
1: له
0: خلال البلد دي،
1: بالظبط
0: بالنسبة ان خالك هو المسؤول عنك وبابا راح السما وما عنديش غير خالي، وخالي هو راجع من البلد دي حصل له حاجة، فده خليك انت اصلا متوترة وتقول له لا
1: بالظبط
0: انا مش عايزة اروح البلد دي.
1: ايوه
0: لكن هو سمع صوت واضح من الرب،
1: طبعا
0: روح البلد دي من اجل ولادي الموجودين هناك،
1: ايوه
0: وراح وخرج بره مصر.
1: ايوه
0: وايه اللي
1: بس
0: حصل هناك؟
1: هو لما قال لي كده انا اعترضت بشده. فعزت يحبنا جدا يعني، عزت يحبني ويحب الولاد قوي، مرتبطين ببعض قوي
0: زوج بيحب مراته وولاده وبيته
1: بشكل، لا
0: طبعا
1: بشكل يعني في مخافه ربنا، وفي في عاطفه وفي مشاعر وفي حاجات كتير وفي
0: طبعا.
1: ارتباط كبير قوي. فانا الحقيقه في الوقت ده يعني فهمت قوي يعني ايه ان انا احب ربنا اكتر من اي حد تاني، لان انا يمكن انا بحب اشهد ليه، لان انا حاسه انا شاهد عيان انا شاهد عيان على ناس عاشت حياه حقيقيه. يعني انا بحكي عن ماما، الجزء بتاع ماما ده انا شفت بعيني حياه ماما، شفت عزت حاجات حيه حقيقيه. فعزت انا عارفه قد ايه بيحبنا قوي، لكن عند الفيصل عند القرار قال لي بصي انا مش هقدر غير اسمع كلام ربنا، انا ربنا دعاني فانا هعمل اللي ربنا قال لي عليه.
0: ربنا أولا دايما في
1: بالظبط
0: حياتنا.
1: بالظبط. انا بالنسبه لي ده يعني انا ده اعرفه كويس افهمه، لكن انا عندي التنفيذ، انا ممكن ما اعملش كده يعني. انا لو جيت عند حاجات قرارات مصيريه اوكي ربنا بس ربنا عندي مشاعر، بس انا رب عندي مش قصص يعني. لكن انا شفت الاصرار بقى يعني، شفت الاصرار.
0: صليتي قعدتي تصلي وتقولي يا رب انت عايزني اروح ولا لا؟
1: هو انا صليت بس لان انا مشوشه طبيعي، لان انا اوريدي عندي خلفيه صعبه، فانا اوريدي مش عارفه اسمع حاجه. انا بسمع صوت ربنا طبعا بس لا انا مش سامع حاجه. فاستقرينا في الاخر على خلاص خليكي
0: حبك لجوزك هو اللي خلاكي اتنقلته للبلد دي.
1: في الاخر يعني كان عزت ما بتضغطنيش ابدا يعني، عزت عمره ما يجبرني على حاجه. فقال لي خلاص حبيبتي خليك انت والولاد، انا بس انا في دعوه من ربنا ليا انا هعمل الدعوه. فانا قلت له اوكي خلاص ظبطنا على اني هو يتحرك للدعوه، انا خليني قاعده مكاني يعني. بس انا حسبتها مره تاني، حسبتها بذهني بقى ان انا بحب عزت قوي، الولاد بيحبوا باباهم قوي، فاحنا هنروح كمخاطره
0: بس خليتيه يسافر في الاول يعني يجس الارض ولا قلت لا من الاول؟ لا
1: لا لينا احنا قصدك
0: لا، ان
1: ولا
0: انتوا رحتوا يعني انتوا اقصد ان انتوا اتنقلتوا مع بعض فاول من اول مره، ولا سبتيه يجس الارض الاول ويرجع؟
1: هو انا ما كانش فارق معايا، هو اوريدي راح مره، بس انا ما كانش فارق معايا قوي موضوع الارض. انا اوريدي عندي خلفيه صعبه جدا، وهي مش خلفيه يعني مش حقيقيه، مش هي
0: هي
1: كانت،
0: مش حقيقة، هي بس علشان خاله
1: وهي
0: وغنى
1: كان
0: عنك.
1: فعلا هي كانت فعلا هي كان في الوقت ده كان صعب جدا. 2003 كانت الدنيا هناك ما فيش نت، ما فيش ميديا، ما فيش تحرك، يعني كل حاجه فيها صعبه جدا جدا جدا، يعني حتى التليفونات مفيش تليفونات، ما اعرفش اتواصل مع اهلي. المدارس ما فيش مدارس، انا شغلي اروح فين شغلي؟ يعني كل حاجه فيها علامه
0: وخدت
1: استفهام.
0: قرار واتنقلتوا كلكم،
1: انا مشيت.
0: الولد والبنت وجوز حضرتك،
1: ايوه
0: ورحتوا هناك
1: انا
0: على
1: مشيت
0: البلد.
1: مشيت، مش يعني ده اللي انا افتكره كويس، ان انا ما كنتش ماشيه لان الله دعيني، انا كنت ماشيه لاني انا بحب جوزي وولادي لازم

0: المعجزه الحقيقيه بقى معايا انا شخصيا، ان انا طبعا حصلت معجزات كتير في يعني في السكه، ازاي ربنا سد احتياجنا، ازاي ربنا اوجدنا مكان نسكن فيه، دي حاجات كلها كانت معجزات حقيقيه انا شفتها وعشتها يعني. بس انا
1: ساعتها اتأكدتي ان صوت ربنا للشيخ
0: طبعا
1: عزت، وان كمان بيشجعك انك بيشيل الخبرة اللي هي سيئة دي من دماغك ومن قلبك.
0: هي لغايه كده انا ما كانش لسه يعني ما كانش لسه قوي برضو اتسوكي، انا متعوده حابه ان ربنا بيعمل حاجات معانا كتير حلوه يعني. انا لغايه هنا انا اتسوكي، انا يعني مش كتير عليا ان ربي، لان ربي بيعمل معانا كتير. بس هناك في البلد ان احنا غرباء جدا وبلد جديده قوي وفيها كل المخاوف والمشاكل اللي فيها، طبعا دي حاجه كانت يعني حاجه مميزه وواضحه قوي ان الرب بسرعه بيلحقنا. لكن المعجزة الحقيقية ان انا لقيت شغل، ما كملتش الشهر هناك، وده كان حاجة، دي حاجة فعليا معجزة بكل المقاييس. لقيت شغل وشغل في مدرسة انترناشونال. والمعجزة بقى مش في الشغل نفسه، المعجزة ان انا لما بدأت اشتغل مع الولاد الاطفال اللي هناك، الرب حط جوه قلبي محبة انا ما كنتش اعرف عنها حاجة. حسيت احساس غريب، حسيت ان انا حسيت ان الاطفال دول ولادي، وحسيت كانهم كانوا تايهين عني وانا لقيتهم، فبقيت حاجه مش طبيعيه. انا
1: ده الرب حط في قلبك ده كمان.
0: جدا جدا انا دي حاجه بقولت له يا رب ازاي عملتها، يعني انت ازاي عملتها، لدرجه ان انا كنت بشتغل اليوم كله في المدرسه، المدير يقول لي مدام رجاء انت دي بتعملي كده، انت جدولك كذا، انت مش لازم تعملي كل المجهود ده. اولياء الامور كان يبقوا عايزين يشوفوني، لازم يشوفوني يسلموا عليا، بسبب ان الولاد حاسين اني لا، هم مسميني المصريه
1: ايوه
0: عشان في جنسيات كتير، المس المصريه، فييجوا مخصوص كل اولياء الامور، احنا عايزين نقابل المس المصريه. وانا ارتبطت بيهم، وطبعا هم في قلبي لغايه دلوقتي
1: ده طلع
0: كلهم.
1: ربنا هو اللي كان بيعدك مش بيعد شيخ عزت.
0: انا فوجئت بكده فعلا، انا فوجئت يعني فوجئت بالرب يعني. ولغايه دلوقتي الولاد ولاد يعني في قلبي قوي، دول اولادي، لان عشت 10 سنين معاهم او 9 وشويه بالظبط يعني اطفال هناك. ف
1: انت قعدت هناك 9 سنين؟
0: قعدنا 10 سنين بس، 9
1: عشر سنين
0: 9
1: انا
0: سنين
1: كنت
0: مع
1: رايحة
0: الاطفال.
1: 20 سنة، طلعوا 10 سنين.
0: الجزء الحقيقي ده اللي حصل، اللي هو انا بالنسبه لي دي معجزه المعجزات بالنسبه لي، ان انا الخوف اللي كان جوايا والرعب انا خايف على الولاد وخايف على نفسي وما في الشغل والدوشه جامده قوي في دماغي، فوجئت ان انا ايه يا رب ازاي عملتها دي، وازاي انا كنت يعني بشتغل اليوم كله تقريبا، ما فيش حصه فاضيه بقعدها، وبرجع نشيطه جدا البيت، وبرجع تاني في اطفال بتبقى ضعيفه شويه بجيبها اساعدها عشان خاطر اذاكر معاها. فعزت كان يقول لي في ايه يا رجاء، انت ايه اللي حصل لك حبيبتي، انت من فين جبت القوه دي كلها. هي دي كانت معجزه بالنسبه لي حقيقيه.
1: وعدت 10 سنين ما حسيتش بيهم خالص.
0: طبعا كان فيها كتير من الاختبارات، يعني كتير اختبارات. انا بس هحكي حاجه صغيره كده عشان الجزء ده مهم قوي، ان انا كان مره من المرات واحنا في بريك، فاحنا التيتشرز قاعدين في اوضه المدرسات وكده، فانا ما كنتش بحب اقعد كتير معاهم لان بحب ابص على الولاد، بخاف على الولاد، بحسهم ولادي كلهم فمرتبطه بيهم قوي. فطلعت فزمايلي رجاء انت رايحه فين، اشربي شاي وكلي معانا وبتاع، فقلت لهم انا هبص بس اطمن على الولاد بره، ده بريك خليهم مع بعض. فالمهم ان انا طلعت بره، فلقيت حته بعيده كده الطفل واقف على جنب مكسور، نفسيته مكسوره جدا، فروحت جنبه مشيت لغايه وصلت عنده، بقول له حبيبي انت واقف ليه على جنب كده، فقال لي يا مس الولاد بيتنمروا عليا. الولد ده كان عنده اعاقه وكان اول يوم يجي له المدرسه،
1: يا حبيبي
0: فوقفت اديت على الاطفال التانيين وقلت لهم انتوا ليه بتتعاملوا معاه كده، وحكيت معاهم شويه ودخلت الفصل بعد كده، وقعدته جنب ولد شاطر وحكيت عنه شويه في الفصل ومش عارف ايه. الولد اتاثر جدا جدا وروح قال لاهله القصه بتاعتي. فجت تاني يوم اهله جم كلهم، بابا ومامته ويعني عيلته، جم قبلوني وشكروني وقال احنا الولد كان يعني نفسيته هتضيق. الولد ده هلاقي مامته وباباه حفظوا الجميل ده في وقت التعب بتاعنا، هم اول ناس وقفوه بشكل معجزي معانا، بس ده كان عدى عليه حوالي 5 سنين مثلا القصه دي. فانا بس ليه بقول الاجزاء دي، لان انا انا انا انا

0: انا لاحظت ان ربنا بيستخدم الحاجات الصغيره اللي هي مرات نفتكر ان هي دي حاجات، انا ما عملتش حاجه كبيره قوي بس دي حاجه صغيره. الحاجه الصغيره دي هو فعلا الرب مش بيشوفها صغيره، يعني ده اللي انا اختبرته، ان انا لما وقفت مع الولد ده، دي حاجه بالنسبه لي، حبيبي انا الرب بيحبك وانا بحبك قوي، ولو عندك اعاقه جسديه دي مش عيب ولا غلط، لان المجتمع هناك قاسي قوي، الولاد قاسيين جدا، فانا مش حابه ابدا الولد يتاذي قوي كده. انا عملت ده بقلبي، هلاقي ان اهل الولد ده بعدها بحوالي 4 أو 5 سنين هم خرجوني من البلد، يعني هم اللي عملوا كده. بس فاخذنا الوقت ده كله، عزت بيتحرك في الخدمه، عزت كان في اجتماع، هو طبعا بيخدم شباب برضو، فكان في اجتماع للشباب حلو قوي قوي بيعمله، ده اسبوعي كل يوم جمعه، تسبيح وصلاه، ويعني حضور الله كان بيبقى مهيب جدا جدا جدا. انا ما انا كنت بحس ان انا في السماء، كلنا مش انا يعني بس. فكان عزت مستمر في الخدمه واحنا معاه لغايه ما جت الاحداث بتاعه الثورات والدوشه دي. انا قلت انا كان قراري ان احنا نروح خلاص، يعني اتس اوكي خلاص احنا كده، بالذات لان عزت كان بيصلي صلوات محدده قوي قوي، وكان ربنا بيستجيبها، يعني يصلي صلوات معينه من اجل البلد ربنا يستجيبها
1: ربنا كان بيكلمه من خلال الصلاة.
0: بالظبط. وكان في بيحصل انا بشوف الاستجابه، يعني كان بيصلي، انا نفسي بحس دي جرأه، يعني ايه اصلي من اجل ان ربنا يفتقد البلد واشوف حاجات؟ انا بالنسبه لي اصلي واسيب الحاجه ويمكن تحصل او لا، لكن كان ربنا بيستجيب.
1: ايه اليوم اللي خرج فيه الشيخ عزت ما رجعش؟
0: ده كان يوم اربع، ده كان يوم اربع، يوم 13/2
1: كان
0: 2013.
1: في اجتماع؟
0: لا لا هو لا ما كانش في اجتماع، ده كان في وقت الشغل، وفي الوقت ده احنا بس قبلها ده كان الدنيا يعني في ثورات وفي دوشه، فانا كان قراري ان احنا نرجع. بس عزت صلى وقال لي
1: لازم نكمل.
0: قال لي انا فاهم ان في ربنا عايزني اعمل حاجه، فانا هروحكم وهرجع تاني. وقت الثورات دي كان كل الناس بترجع بلادها يعني، وانا كان اقتراح ان احنا نرجع يعني، بس عزت صلى وقال لي احنا جايين نخدم الناس دي، والناس دي بتعدي في وقت صعب، لازم نجتاز اللي بيجتازوه. تهديد
1: حصل ايه في الشيخ عزت؟ يعني انا عايزه اخد الحته اللي هي يعني ابتدى يقول لك روحي ارجعي، وانتي بتقولي له لا احنا نقعد معاك انا مش عايزه اسيبك،
0: اوكي
1: وبعدين النقله بقى اللي هي بدايه الاختبار بقى.
0: اوكي اللي حصل ان في الوقت ده اني عزت، طبعا احنا استمرينا لاني عزت شايف ان انا في دعوه ربنا قايل لي عليها، فانا هكملها. هو عزت كان مشجع ان احنا نرجع على فكره، يعني هو احنا يعني نرجع، لان هو مش عايزنا نتعرض لاي حاجه مؤذيه يعني، لكن هو متفق مع ربنا ان حياتي ليك يعني، فهو مكمل. في اليوم ده عزت اتقبض عليه، وأول ما اتقبض عليه يعني من خلال التليفون، عشان كان في ناس معاه هناك، وصلوا لي الرسالة يعني. طبعا يعني كان موقف عايزة أقوله هو صعب،
1: تخضيتي.
0: مش بس اتخضيت، هو الموقف مرعب يعني، هو الموقف نفسه مرعب، لان هو مش حاجه منظمه، مش يعني مش قبض، مش ناس بتقبض عليكي كده، ناس بطريقه منظمه، دي
1: قعد
0: ناس
1: قد ايه في السجن؟
0: قعد 25 يوم.
1: وايه اللي حصل في خلال الوقت ده وهو موجود في السجن؟
0: في الوقت ده لما عزت اتمسك في اليوم ده، انا متعوده اصلي، فصليت وانا بصلي بقول يا رب، يعني هو كان قبلها ده كان ربنا انقذنا من حالات كتير احنا كان ممكن نتعرض فيها للموت يعني، بس انا شفت واختبرت ان عزت لما كان بيصلي من اجل الانقاذ كنا بننقذ يعني. عزت تعرض مثلا تعرضنا لا يقل عن 4 مرات موت محتم يعني، لكن الرب كان بيطلعنا بطريقه معجزيه. فانا يعني انا شايفه ان ده مش جديد علينا يعني، خلاص عزت مسك ده مش اخر الدنيا، خلينا يعني هصلي وربنا هيعمل المعجزه بتاعته العادي يعني. فانا اتخضيت.

0: لكني انا عندي ثقه ان الرب مش ده جديد علينا قوي. فصليت وانا بصلي لقيت الرب بيقول لي ان بيقول لي كده الجمله دي، بيقول لي ان عزت هيكون من اول الشهداء، وهيكون من اول الشهداء، وهيبقى زي يعقوب اللي استشهد في السجن، والناس التانية هتخرج زي ما بطرس خرج من السجن. يعني الناس
1: يعني
0: تبقى
1: انتي اخدتي كلمة من الرب واتكلم معاكي بالكلام ده، والشيخ عزت في السجن
0: دي اول لقطه، يعني اول صلوه.
1: وبعدين حصل ايه؟
0: اول صلوه
1: يعني
0: كانت
1: انتي
0: كده.
1: ازاي، يعني ازاي استقبلتي ان اول شهيد هيكون جوزك
0: بالظبط
1: اللي انتي بتحبيه واللي انتي بتقدريش تسيبيه؟
0: بالظبط. هو انا الاول اتخضيت قوي، لان انا قلت يا رب، يعني قلت رب انا يعني اولا انا متعوده على صوتك، فده صوتك،
1: فصوت أكيد.
0: ده صوتك، بس انا مش قادره اصدق انك انت كمان تستأمني على حاجه زي دي. يعني انت مش خايف عليا؟ طيب يا رب، يعني انا انسانه ضعيفه، يعني انا معتمد على عزت قوي، انا بحب عزت جدا. فالتعبير نفسه كان صعب جدا، لكن الرب كان كلامه واضح قوي. حتى حاولت اشارك ناس تانية، فما حد قالوا لي طب ارجعي صلي تاني، يمكن انت من التشويش او انت من الضغط. لكن رجعت اصلي تاني، بس كان يعني كلام ربنا ما مرجعش فيه، الرب كان كلامه محدد قوي. طبعا يعني انا عايزه اقول ان دي مش، يعني ربنا مش قاسي، عشان حد يفكر ربنا قاسي عشان يعمل كده، لكن ده لان ربنا عزت كان متفق مع ربنا، متفق معاه في حياته ان انا يا رب حياتي ليك، يعني هموت عشانك. فهو كان في اتفاق بينه وبين ربنا، والدليل على كده ان احنا الرب انقذنا من حاجات يعني كان لازم هنموت فيها. يعني
1: خدت
0: انا
1: الخبر ازاي؟ يعني ازاي اللي ربنا قاله لك حصل؟ يعني
0: انا فضلت في القصه دي يعني بصارع، بصلي طبعا،
1: اللي هو 25 يوم
0: اها
1: وبعدين
0: بصارع في الوقت ده. انا بحاول يعني الاقي اي مساعده، بس طبعا الدنيا يعني
1: خدت ولادك في ايدك، اتحركتي ازاي؟ عرفتي ان هما صدروا حكم انه خلاص هيموت؟ يعني ايه؟ احكي لي يعني في 5 دقايق انك تكوني بتحكي لي اللي حصل ده.
0: اوكي. هي الحقيقه ان ده كان وقت صراع شديد جدا، لان انت مش في حكومه منظمه، دي حاجه
1: طبعا
0: ارهابيه. فانت حتى صدر الحكم ده مش، ما فيش حكم عشان يصدر، يعني ده
1: مزاجهم، يعني
0: مش
1: طلع
0: مزاجهم بس،
1: بمزاجهم.
0: ده تعذيب. هو انا رحت زرته 3 مرات انا والولاد، طبعا التهديد بالقتل والتعذيب طول الوقت، يعني ده دي حاجه زي الشهداء، زي ما احنا بنسمع قصص الشهداء بالظبط القديمه دي، هي متكرره.
1: يعني مثلا ممكن يقطعوا ايده ويشيلوا جلده، حاجات كده، يكسروا سنينه، الحاجات اللي احنا كنا بنشوفها في
0: هي مش لازم تكون في حاجات يعني احدث شويه، يعني هي دي حاجات قديمه بحسها.
1: ممكن كهرباء، ممكن
0: دي حاجات الحاجات اللي يعني الحاجات اللي الاحدث، التعذيب الاحدث يعني، بس هي مراحل تعذيب كامله يعني.
1: وانت كنت بتشوفي المراحل دي في جسده، يعني بتشوفي جسمه متعور، جسمه
0: ايوه.
1: طبعا.
0: بس انا المره الاولى يعني كان يعني المره الاولى رحت بعد 3 ايام بس، فشفته يعني، بس كان لسه التعذيب كان لسه في بدايته. المره الثانيه بقى كان، لا كان بقى لاقصى حد، لدرجه ان هم كانوا يعني بكل الطرق مانعيني ادخل اشوفه، لان انا ماليش سلطه عشان اشوفه
1: كان
0: اساسا.
1: متماسك، كان فرحان.
0: المرة التانية دي في أقصى التعذيب قعد معانا شوية، وبعديها طبعا دخلنا بمعجزة، يعني ربنا عمل معجزة عشان ندخل نشوفه، لأن كان ممنوع نشوفه أساسا.
1: طبعا
0: بس أخدنا وقعد يحكي معانا إنه إزاي شاف الرب. هو قال لي الليلة اللي فاتت كانت الليلة صعبة جدا، كان أقصى وقت تعذيب، وبعد وقت من التعذيب الشديد قوي أخدوه رموه على الأرض. فبيقول لي انا جه الرب يسوع وطبطب عليا وحط ايده على كتفي، واول ما لمسني انا يعني حسيت ان انا في مجد. انا اساسا قلت له يا رب انا ما استحقش ان اتعذب عشانك، انا ازاي انت سمحت لي ازاي ان انا عشان اسمك اتعذب؟ فأ

0: اول ما قال كده انا شخصيا بقى حصل جوه قلبي حاجه جديده قوي، حصل جوه قلبي شجاعه غير عاديه، وحسيت جوه قلبي فعلا بكلام الكتاب بقى اللي احنا مرات يعني سمعناه كتير بس عند التطبيق بنحس انه مش قادرين عليه يعني. حسيت قوي ان يا رب انت حقيقي قوي كده، انت فعلا ممكن نوصل بالمرحله الى تعذيب جسدي وتهديد حقيقي وحاجات صعبه كده، بس انت حقيقي معانا في الزمن اللي احنا فيه ده، لدرجه ان احنا نقدر نهان من اجل اسمك ونتعذب من اجل اسمك. انا حصل معايا بقى حاجه جوايا ان انا بقيت شجاعه، انا مش ضحيه، انا مش خايفه، انا مش مربوكه. انا حصل جوايا الزياره الثانيه بالذات، لان انا زرته عزه 3 مرات. الزياره الثانيه دي لما عزه حكى لي عن لمسه ربنا لي وعن ازاي الرب جه وقواه بعد يوم تعذيب قاسي قوي قوي، وعزه كان ممكن من التعذيب ينزف دم.
1: انا عايزه خبر ازاي استقبلت خبر وفاته؟
0: اوكي. يا عزة لما راح السما، هو اساسا ما كانش في المحافظه اللي احنا، ما كانش في المدينه اللي انا فيها، كان راح المدينه تانية. الوقت ده كان ربنا قايل لي، يعني كان ربنا قايل لي قبلها ان عزة استشهد في السجن، بس انا طبعا مش بحاول
1: ان انا يعني انكر الكلام ده، انا مش عايزه ابص عليه. انت قلت وجهزتني، لكن انا مش مدركه ان ده يحصل بقى.
0: مش مدركه وبقاوح، انا بحاول بكل الطرق.
1: طب مين اللي قال لك الخبر؟
0: اللي قالت لي سلفتي. المهم ان انا قبل الليله دي، قبل ما عزت يعني عزت استشهد يوم 10/10/3 لحد الصبح. السبت بالليل الرب كلمني وقال لي كلام محدد برضو، قال لي انا اذا قد جعلت امامك بابا مفتوحا لا يستطيع احد ان يغلقه. ووقفي صلاه. خلاص انا استجبت الصلاه. انا فوجئت، يا رب انت ليك 25 يوم مش راضي تجاوبني عن السؤال اللي انت بدات بيه. وعرفت ان الرب خلاص هو عمل حاجة جديدة. وفعلا أنا صحيت الصبح اليوم ده، صحيت الصبح خدت الولاد المدرسة واتحركت طبيعي جدا، لأني خلاص يعني الرب عمل حاجة يعني. في الوقت ده اتصل حد من مصر، اتصل بيا، قعدوا يقولوا لي عزة تعب، فدخلوا المستشفى بيهيئوني، يعني كل شوية بيقولوا لي خبر، مش عايزة يقولوا الخبر كله يعني. بس لغاية ما سلفتي قالت لي على اني عزت استشهد يعني. فانا بدات اولا طبعا صدمه مرعبه، لكن في حاجه تانية خلتني انا اتماسك شويه او اكتر، يعني ان انا كان دايما بيجي في ذهني صوره الرب يسوع في الفيلم اللي هو 7 أشهر. كان طابع فيا حاجات كتير، ازاي الرب سكه الصليب كان بيتحملها او ماشيها ازاي، وازاي الرب هي ما كانش حاجه اضطراريه، لكن هي كانت حاجه اختياريه. يعني الرب اختار الصليب، الرب ما حدش اجبره، كان يمكن يقدر في اي وقت يعني زي عزت كان ممكن في اي وقت ينكر وخلاص يعني ويطلع من الازمه يعني، لكن هو اختاره وهو عايزه للاخر، هو متمسك بيه، يعني عزت متمسك ان يموت من اجل المسيح. فانا كان دي حاجه سنداني قوي. وكانت كمان لقطات العذراء مريم لما كانت بتشوف الرب يسوع وهو متألم، وهي عارفة ان يجوز في نفسك سيف، لكن هذا قد وجد لسقوط وقيام ناس كتير. كنت قوي حاسه ان هي حاسه بيا قوي، وكنت حاسه ان انا مش ماشيه سكه لوحدي، انا مش اول يعني مش اول واحد يحصل معاه كده. انا الرب مشي سكه قبلي، الرب مشي سكه عزه قبلي، والعذراء مريم مشت سكه الحب اللي هي بتشوف احلى حاجه او اغلى حاجه وهي بتبذل، وكانت منتصره. انا ده فعلا حسيت اني انا مسنوده بجد، انا في حد معايا. فانا كنت بتخيل، مش بتخيل، كنت بحس قوي وكاني بالظبط المنظر ده، كاني في مثلا لو شفنا عربيه لوري معديه والظل بتاعها معدي عليكي على حضرتك، فانت مثلا هل هتأذيك الظل بتاعها هيأذيك؟
1: لا
0: طبعا مش هيأذيك، لانك انت العربيه معديه بعيد عنك، بس انت ظلها هيجي. فلو شفتك اقول الله ده شكلها هتدوسها، بس انت مش هتحصل لك حاجه. انا ده المنظر بالظبط اللي كان الرب مورهوني، ان الرب شال الصليب كاملا ومشي بيه السكه. انا وعزت والولاد احنا في الظل، احنا ماشيين في الظل، احنا مش
1: ما تأذنيش.
0: احنا ما تأذناش، احنا يعني بندوق

0: طعم الصليب.
1: ما عيطتيش، ما
0: عيطت
1: صرختيش.
0: طبعا، عيطت وصرخت، انسان عاديه انا، كل الالام موجوده، الالام كلها موجوده، لكن ازاي اواصل في الالام؟ انا هي الالام، هي ربنا مش بيعفيني من الالم، يعني ربنا مش بيقول لي او بيغيبني او بيغيب ذهني، لا، هي الالام موجوده بكل الادراك، بكل بادراك اعلى من العادي، يعني ممكن ابقى ادراكي اقوى من طبيعتي العاديه، لكن هي الفكره مش في ان انا الالم موجود، لكن هي الفكره مين بيعدي معايا الالم او مين عداه قبلي. فعشان كده انا بقول قوي وبحس قوي ان كل حاجه بنعدي فيها سواء كانت كبيره او صغيره، الرب اجتازها ولا لا؟ لو الرب اجتازها الحاجه دي خلاص، انا بس هتعدي كظل عليا، انا هتعدي بيها، وهي وقت ساعه، الالم عباره عن ساعه بتعدي، لكن الرب مستمر معايا.
1: قبل الشيخ عزت ما يروح السماء شفتي قبلها بقد ايه؟
0: شفت ايه؟
1: شفت الشيخ عزت ازاي قبلها بقد ايه؟ قبل
0: اه
1: ايه وقت؟
0: عزت انا شفته، هو اتسجن، يعني بدايه سجنه كان يوم 13، وشفته مره في النص كان 17 تقريبا. المره الاخر مره شفته كان يوم 24، ليله عيد ميلاده، يعني ليله عيد ميلاد
1: يعني
0: عزت.
1: ليلة عيد ميلاده كان فيها هيوة خلاص راح
0: لا
1: السماء،
0: دي كانت
1: دي آخر
0: اخر مره
1: مرة.
0: هشوفه فيها، اخر مره هشوفه فيها، لانه هيتنقل لمدينه تانية.
1: اوكي،
0: وبعد
1: يعني
0: كده
1: هو
0: ما شفتوش، يعني بعد كده
1: يعني
0: خد
1: هو استشهد في بلد تانية كمان
0: بالظبط
1: غير اللي كان فيها أصلا.
0: بالظبط بالظبط. يعني هو قعد 11 يوم في البلد اللي انا فيها، اللي انا زرته فيها 3 مرات، وقعد 14 يوم في البلد
1: وما
0: التانية.
1: شفتهوش
0: لا
1: من
0: لا
1: بقى
0: شفتوش طبعا
1: خالص.
0: اخر، بعد كده شفته هو مستشهد
1: استلمت الجثة بتاعته؟
0: بالظبط. هي دي طبعا من ضمن المعجزات، يعني ان بعد ان لما استشهد عزت وانا عرفت كده، طبعا كان في مشكله ان انا اروح استلمها ازاي، و والمشكله ان ما كانش مسموح لحد يتدخل يساعدني، يعني اهل عزت حابين يجوا، ما كانش نافع، ما كانش في اي امكانيه للمساعده.
1: يا ربي.
0: اه ف فانا انا انا دي حاجه، يعني دي حاجه يعني فعلا قد كده بشهد ان الرب ازاي هو الرب الوحيد اللي واقف معايا. يعني كان في كلام ان حضرتك روح المطار انت والولاد، في اوريدي تذاكر محجوزه لك يعني. فانا سبت بيتي وسبت حاجتي وسبت كل حاجه يعني، وخدت الولاد ومشيت يعني. وصلت هناك قالوا لي في الطيران اذا ما فيش طيران طالع دلوقتي، مين اللي ضحك عليكي وقال لك؟ انا ما اقدرش ارجع بيتي بالمناسبه، كان يعني خلاص انا طلعت بره بيتي وما خدتش حاجه من بيتي وقفلت البيت ومشيت، فما ينفعش اروح حته. فايه يا جماعه، مش انا محجوز لي، انا عارفه ان انا محجوز لي طيران ايه. فقالوا لي لا لا انت غالبا فاهمه غلط، انت ايه، انت ساذجه قوي كده، لا حدش حجز لك حاجه. طب ما فيش اي طيران انا طالع دلوقتي؟ لا لا ما فيش حاجه. فانا بدات الف على مكاتب الطيران كلها في المطار، ما فيش اي حاجه ليا. ده غير الرعب والخوف، لان الليل كان
1: انتوا
0: بدا
1: والولاد طبعا وما فيش
0: بالظبط.
1: حاجة
0: اه
1: تناموا وتاكلوا.
0: الرعب والوقت كان اتاخر قوي. فانا الحقيقه في الوقت ده فعلا
1: افتكرت واتصلتي؟
0: فعلا انا انسانه بجد، انا حسيت اني زي ما قال الكتاب في المزمور ان انا بلا سند
1: بلا مأوى. طب
0: وتايهه، بلا مأوى، بلا انا في حته خطر جدا انا والولاد. فده غير كلام كتير كان صعب يعني بسمعه في الوقت ده. ففي الوقت ده انا كان الليل بدا يليل، طلعت بره المطار كده والسماء مفتوحه، وقلت لربنا، قلت له بس يا رب انا هنا، انا هنا انا والولاد. انا هنا والولاد، ما ينفعش اروح حته، يعني انا لا ينفع ارجع مصر ولا ينفع ارجع بيتي هنا ولا ينفع اعمل حاجه، انا هنا في كل الخطر.
1: عمل ايه الرب في
0: اللحظه دي
1: دقيقتين؟
0: اه اللحظه دي آه في اللحظه دي على طول الرب تليفوني ران، بفتح التليفون لقيت مامة الولد اللي حكيت لك عنه
1: كتب ساعتهم
0: بتتصل،
1: وبعدين
0: بتتصل بيا بتقول لي انت فين؟ بقول لها، هي كانت بتجيب الولد عندي اساعدهم مرات في البيت، بقول لها انا في المطار عشان كذا كذا. هي زعلت جدا جدا لان هي تعزني قوي، فقالت لي انت كل ده حصل معاكي وما تدينيش فكره ازاي، ضايقت قوي ويعني زعقت فيا.
1: حجزلكوا طيران؟
0: ايه؟
1: حجزلكوا طيران؟
0: اه بعتت جوزها بقى، وجه جوزها دخل حجز 5 تذاكر بالمناسبه مش غلط.
1: ووصلت الجثة معاكوا
0: لا ده انا
1: واستلمتوا
0: كنت
1: الجثة؟
0: لسه هروح استلم الجثه. هو في حاجه تانية انا احب اقولها قوي، ان الرب مش بس استشهاد عزت كحاجه حصلت، لكن كمان الرب كان عايز يقول حاجه مهمه، ان الاستشهاد ده مش اجباري، يعني مش الرب هو اللي بيجبرني على الاستشهاد، لكن الاستشهاد ده بيبقى شخص بيحط حياته قدام المسيح والرب بيقبلها باختياره. والاختيار ما كانش بس ان عزت هو اللي حط حياته، لكن

0: ده الرب كمان خلاني انا كمان اختار ده الاختيار ده.
1: عارف ده ازاي؟
0: عرفت ازاي ده؟ ان في الليله اللي انا كنت رايحه اشوف، يعني رايحه اخد استلم الجثه، قلت لهم انا رايحه اشوف الجثه، قالوا لي لا مش هينفع، الدنيا ليل وكده، خافوا عليا يعني عشان كانت الجثه فيها تشوهات وكده، فقالوا لي الصبح. فقعدت جثه عزت في الثلاجه 27 ساعه من الاستشهاد لغايه ما رحت تاني يوم اشوفها. الليله دي كانت صعبه عليا جدا جدا جدا، ما كنتش قادره اتنفس من الالم النفسي اللي انا فيه، فركعت عند السرير في الاوتيل اللي انا نازله فيه، وبدات اصلي واقول له رب انت حاسس بيا. فالرب قال لي ايوه انا حاسس بيك قوي، والرب لان الرب ما خانيش في اي حاجه، ولان الرب كان واضح جدا معايا في كل الخطوات قبل ما عزت تحصل له حاجه كان بيقولها لي، فما كانش في اي سوء تفاهم بينه وبين ربنا، يعني كان كل حاجه بيقولها لي. ففي الوقت ده الرب قال لي لو انت مش قادره تستحملي الالم، وانت انا مش هاخد عزت غصب عنك، عزت قدم حياته ذبيحه ليا وانا قبلتها منه، انت لو مش قادره تستحملي الم فراق عزت، روحي الصبح امسكي ايده صلي معاه انه يقيمه من الموت.
1: هللويا.
0: قعدت اصلي كملت صلاه، والرب قال لي قدامك الاختيار. على فكره انا بالنسبه لي الموت نوم، الرب قال لي انت بالنسبه لك الموت حاجه كبيره، بس انا بالنسبه لي الموت ده نوم، كان عزت نايم، فانا همسكي ايده بس هقومه على طول لو انت مش قادره تستحملي الم الاستشهاد. صليت شويه وبعدين انا فاكره كويس قوي ان عزت هو قايل لي ان انا عايزه احط حياه المسيح، وعايزه احط عايزه اكون شهاده في الارض دي، عايز دماء الشهداء تروي الارض دي. فانا فاهمه كويس قوي ان دماء الشهداء دي مش حاجه كده بتاعتنا احنا بس، دي الرب عايز يشهد عن نفسه بيها. فانا حسيت ايه الانانيه دي، يعني عايزه تحط حياته ودمه يتسفك في الارض، وانا في الاخر لاني مش قادره استحمل الوجع والالم فانا هروح اعمل كده. فقلت له رب وانا كمان لازم اعمل كده كمان، هو عايزه تقدم حياته وانا كمان بقدم عزت ليك
1: ذبيحة.
0: ذبيحه طبعا. الوقت ده انا فهمت كويس قوي ان الرب مش عايز يجبرني على حاجه، مش عايز يحطني في موقف اني غصب عنك بقى انا خدت عزت منك، لا انت حره فعلا. فعلا تاني يوم لما رحت اشوفه لقيت ان عزت وهو في الثلاجه دمه كان بيسيل دم حي مكان الجروح بتاعته.
1: واو.
0: وانا بدات اجمع الدم ده، كنت لابسه شال وحاجات، وكان معايا ناس معايا في الموقف وكلهم اتخضوا، الناس اتخضت من المنظر ازاي الدم، بس انا كنت فاهمه كويس قوي ان ربي بيقول لي على فكره
1: تقدري
0: كلامي ليكي ما كانش كلام نظري، كلامي عملي. وفي نفس الوقت ده كانت بنتي شيري كانت لسه صغيره في سنه سته ابتدائي، صلت بس ما قالتليش، صلت في الليله دي والرب قال لها نفس الكلام بس ما قالتليش غير بعدها يمكن بخمس سنين، قالت لي ان ربنا قال لي 1 2 3 يا ماما. وحد تاني قال لي نفس الكلام برضو،
1: وان ربنا سابك تختاري مش
0: بالزبط.
1: اجبارك على ده.
0: بالظبط بالظبط
1: امين
0: بالظبط. وده انا ده شهاده يعني احب اقولها قوي، ان الاشخاص اللي ربنا بيختار ان يكونوا شهداء لي دول مش حاجه بتبقى ضحيه ظروف او ضحيه احداث، لكن دي ناس بتحط حياتها على المذبح والرب بيقول لها اوكي انا قبلت الذبيحه دي. فدي بتبقى من اسمى واقوى الشهادات اللي بتمجد الله فعلا، واللي بتكون فعلا بتعمل حاجه مع الشعوب اللي هي بتبقى ما شافتش المسيح اساسا.
1: انا مش عارفه اشكرك ازاي، هو فعلا فعلا يعني الشهاده شهاده حيه فعلا، ان حتى حياتنا هي ملك الرب، ولو الرب طلب حياتنا فهي ليه بالكامل. فربنا يعوضك ويباركك ويسندك، احنا بنصلي من اجلك.
0: امين.
1: واحنا هنصلي دلوقتي في نص دقيقه لكل حد متالم.
0: امين.
1: تفضلي.
0: امين. يا رب انت اله حي، انت مش بس كلام بنسمع عنه او وعظات بنحكيها لبعض، لكن يا رب انت اله حي، في اصعب الاوقات واصعب الظروف بتظهر اعظم مجد. بصلي يا رب لينا كلنا يا رب ان احنا نيجي عند الصليب في ذكرى يا رب موتك وقيامتك، ان يا رب كلنا فعلا يا رب نختبر وندوق يا رب ان قد كده انت بتحبنا، وقد كده يا رب انت حتى لما تيجي تعمل حاجه ولو تبانها صعبه علينا انت مش بتسيبنا ابدا، لكن بتفضل معانا طول الوقت.
1: أمين.
0: اشكرك يا رب لكل حد معانا، بصلي لكل حد متالم او تايه او مضطرب ان يشوف ده بوضوح معاك في باسم يسوع.
1: امين.

0: امين
1: امين
0: رب غالي ويستاهل.
1: امين
0: امين.
1: امين
0: بشكرك خالص يا اخت رجاء على وجودك معانا، وبشكر كل المشاهدين. وعايزه اقول لكم حاجه، لان من يهلك نفسه من اجلي يجدها. النهارده قدمنا شهاده مش سهله، فيها ايمان حقيقي وفيها حاجه قدرت تكمل رغم كل شيء. وبقول لك النهارده انت كمان تقدر تكمل بكل اللي فيك وكل اللي عندك. سلم نفسك وقلبك بالكامل للرب. ما تنساش تعمل لايك وشير وتتفرج على الحلقات اللي فاتت والحلقات اللي جاية، وتكون سبب بركة بصلواتك وتعضيدك. وانتظرونا في الحلقة القادمة من شهادات حية. ربنا يبارككم.

0: أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج الشاهد. بحب أرحب أيضا بضيفي الدكتور سامي. أهلا وسهلا فيك دكتور سامي.
1: أهلا بك يا نجاة.
0: كيف اليوم؟
1: نشكر ربنا، كيفك أنت؟
0: نشكر الله، مبسوطة بوجودك بحضورك معنا.
1: أنا سعيد أن أكون موجود معك.
0: من قبل فترة سجلنا برنامج الشاهد وتعرضت للانتقاد جدا بحلقة متميزة كانت بتحكي عن اختبار حضرتك، كيف قبلت المسيح كمخلص شخصي لحياتك، وجانا كتير من التعليقات والردود يعني اختلفت ما بين السلبي والإيجابي، فحبينا نتعرض ونجاوب لهالردود ولهالتعليقات. لكن قبل ما نروح ونشوف هاي الأسئلة، خلينا نروح ونشوف بعض المقتطفات من برنامج الشاهد يلي سجل من قبل. خلينا نروح مشاهدينا.
2: في أشياء تغيرت في حياتك؟
1: ابتديت أحس إن أنا لازم أأكد الهوية بتاعتي، أنا مين؟
2: كل واحد بيختلف عن التاني.
1: اللي مختلف عنك اقتله.
2: شو اللي استفدته من اللي قريته واللي عرفته؟
1: الدين بيخدر الناس.
2: عن موته خبرنا. إيه عن موته؟

0: نفسه مش متأكد انه هيروح الجنة. معروف انه اتجوز 11 واحدة.
1: ليه انا مطالب انه اقرأ هذا الكتاب اذا كان محرف؟
0: لا ممكن تحريف التوراة والانجيل يبقى يمكن تحريف القرآن.
1: هل تنبأ السيد المسيح عن مجيء رسول الاسلام محمد؟
0: شريع لمحمد وشريع لبقية المسلمين. تزوج عائشة وهي في سن السادسة.
1: مشاهدينا رجعنا وخلينا نسمع من حضرتك دكتور سامي تعليقك وردك على أول سؤال لنا، أو بالأحرى هو يعني مثله مثل التعليقات اللي كانت قاسية شوي وغير مؤدبة أو متقالة بطريقة غير مهذبة. ففي عنا أول شخص سعيد رمضان بيقول، أنا آسفة يعني على هالكلام لكن مضطرة أقرأ، بيقول: أخرس يا أضل المهتدين، والله أنت عمرك ما كنت مسلم وكمان بتفتري على الله. واضح يمنى، بتقول يمنى إسماعيل، بتقول واضح جدا أنه أصلا مسيحي، طريقة الكلام والإلقاء لا تدع مجالا للشك. فما ردك دكتور سامي؟
0: طبعا أنا خلينا أبتدي أن أنا أرد على يمنى لما بتقول واضح أصلا أنك مسيحي. في ناس كتبوا في التعليقات أنهم يعرفوني من وقت ما أنا كنت عايش في اسكندرية، ويعرفوا أن أنا مسلم، ويعرفوا أن أنا من عائلة مسلمة. فطبعا هي بس لو كانت كلفت نفسها عنها أنها تبص شوية على التعليقات كانت شافت الكلام ده. وأنا ما عنديش أي سبب يخليني أكذب يعني أو أمثل زي ما في ناس منهم بيقولوا. بعدين سعيد رمضان وأسلوبه وفي غيره برضو، فشيء مؤسف إنهم بيلجأوا لأسلوب الشتيمة والتجريح لأن هم ما عندهمش ردود على الأمور اللي بيسمعوها لأول مرة، فبيتفاجئوا فبيشتموا. اللي احنا شفناه على فكرة هنا مش بس حلقة الاختبار، يعني كان في حاجات من حلقات كتيرة صورناها مع بعض.
1: صحيح.
0: اختباري طبعا كان 20 دقيقة 25 دقيقة، فما اقدرش اقول فيه كل اللي انا عايز اقوله. انا حكيت بس ازاي لقيت طريقي للمسيح وازاي قررت ان انا اكون تلميذ للمسيح، والكلام ده حصل من 40 سنة. يعني لما بيقولوا انه طريقة كلامك واسلوبك ونطقك والكلام ده، طبعا من 40 سنة، فاكيد لغتي اتغيرت واكيد انا اتغيرت، وما ينفعش ان انا اكون زي ما انا كنت عليه من 40 سنة. يعني انا حتى سألت اصدقاء ليا مؤمنين، هل أنت نفس الشخص اللي أنت كنته من 10 سنين أو من 5 سنين فاتت؟ لو أنت نفس الشخص أنا حكون حزين جدا عليك، لأن لازم يبان أن أنت تغيرت، ولازم يبان أن أنت خليقة جديدة، ولازم أسلوبك وطريقتك ومعاملتك في الكلام تكون مختلفة عن اللي أنت كنت عليه قبل كده. وإلا إيه فايدة الإيمان؟ إيه فايدة أنك بتقول أنا مسيحي؟
1: نعم.
0: شوفي، خليني أشرح التغيير اللي بيحصل في الإنسان لما بيؤمن بالمسيح وبيبتدي رحلة مشوار حياة مع المسيح. أول حاجة أنا قلت خليقة جديدة. الكتاب بيقول لنا كده، بيقول لنا إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة.
1: نعم.
0: الأشياء العتيقة
1: قد مضت،
0: هو ذا الكل قد صار جديدا. يمكن صعب على المسلم أنه يفهم حاجة زي كده، فأنا بحاول أشرح. أنا بقيت خليقة جديدة، ربنا حط فيا خليقة جديدة. لازم تستوعب أنه دي فعلا خليقة جديدة خدتها لما بقيت مؤمن بالمسيح.
1: شو بتقصد بخليقة جديدة؟
0: يعني ربنا مش بينظف القديم أو بيرقع أو بيطهر الطبيعة القديمة، لا، ده بيشيلها خالص وبيديك حاجة جديدة، بتبقى أنت إنسان جديد. كاتب المزمور زمان قال له قلبا نقيا أخلق فيا يا الله، ما قالوش قلبي القديم ده صلحه يعني رقعه وبيقول له اخلق فيا قلب

0: بجديد، وكمان بيقول له روحا جديدا روحا مستقيما جدد في داخلي.
1: نعم.
0: أنا عايز أبقى روح جديدة، اديني روح جديدة.
1: نعم.
0: شوفي احنا ما قررناش ناخد الخليقة الجديدة، ما قررناش ان احنا نتغير، لكن هو بروحه القدوس اللي عايش فينا هو بيغيرنا وبيدينا الخليقة الجديدة ديت.
1: يعني بتقصد انه مجهودنا الذاتي ما بينفع اذا هو ما ساعدنا، اذا هو ما عطانا هاي القوة والقدرة على التغيير؟
0: طبعا.
1: يعني
0: طبعا.
1: انا ما فيني مثلا وقف حلفان اذا ما طلبت من الروح القدس نفسه يساعدني ويخلق في مثل ما قلت نعم نعم ولا لا. ما في داعي للحلفان. وكمان إذا أنا مثلا عندي غضب وما فيني أتخلص منه، أنا ما فيني أتخلص منه لوحدي إلا بمعونة من الروح القدس.
0: وإنتي كنت حكيتي لي كنت حكيتي لي على شخص قريب منكم.
1: صح.
0: كان بيحلف كتير وبعد الإيمان
1: صحيح
0: لغته تغيرت خالص.
1: صحيح.
0: بطل يحلف
1: بطل يشتم. فالروح القدس هو اللي بيجدد. انا يعني الان خطر على بالي في التكوين اول ايات لما بيقول انه روح الله كان بيرف على وجه المياه، وبعد هيك بيحكي عن خليقة جديدة كانت الارض خالية وخربة، كان روح الله يرف على وجه المياه، وبعدين خلق أرض جديدة.
0: هو بقى ده نفس روح الله ده اللي بيقول ونحن ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف نتغير إلى تلك الصورة عينها كما من الرب الروح.
1: نعم.
0: هو نفس روح الله اللي بيغيرنا،
1: الخالق اللي بيخلق. نعم.
0: كمان اللي بيبقى في المسيح خليقة جديدة بيبان في ثمر الروح. ثمر الروح مكتوب في غلاطية 5 بيقول محبة فرح سلام طول أناة لطف صلاح إيمان وداعة تعفف وداعة. يسوع قال تعلموا مني لأني وديع، فأنا بتعلم من يسوع فباخد الوداعة. محبة الله محبة.
1: نعم.
0: ويقول لنا في هذه هي المحبة.
1: نعم.
0: إن هو اللي تطوع وقام بالعمل بالنيابة عنا على الصليب.
1: نعم.
0: فرح بيقول فرح الرب قوتكم.
1: نعم.
0: سلام بيقول يسوع قال سلامي أعطيكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا.
1: نعم.
0: لكن سلامه هو اللي بيدولنا طول أنا ولطف وصلاح. يعني الحاجات دي كلها بتظهر في حياتك.
1: نعم.
0: بعد ما تاخدي الخليقة الجديدة.
1: نعم. وهي الثمار يعني متقالة لأشخاص كانوا مضطهدين، يعني كانوا الرسل في هذاك الوقت يعني بيتعقبوهم لحتى يقتلوهم. فكيف سلام وكيف الفرح بيكون جواتهم وهن عم يشوفوا مثلا أولادهم كانوا يتذبحوا قدامهم لحتى يرجعوا عن هذا الإيمان اللي كان وقتها إيمان بالمسيح.
0: بالضبط. وبولس الرسول كان في السجن وكتب يقول افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا.
1: افرحوا.
0: مسجون وبيقول افرحوا.
1: نعم نعم.
0: هو ثمر الروح القدس مش ثمار، لأن هو زي عنقود.
1: نعم.
0: عنب.
1: نعم.
0: وفي كل الحاجات ديت.
1: صحيح.
0: بيقول لنا في روميا عالمين هذا أن إنساننا العتيق قد صلب معه. عبارة الإنسان العتيق دي بتيجي 3 مرات في العهد الجديد.
1: نعم.
0: هنا في روميا وفي كولوسي بيقول لنا إذ خلعتم الإنسان العتيق مع أعماله، وفي أفسس يقول أنا عايزكم تخلعوا من جهة التصرف السابق الإنسان العتيق الفاسد وتلبسوا الإنسان الجديد المخلوق حسب الله. فال3 مرات اللي هو بيتكلم فيهم عن الإنسان العتيق يا إما اتصلب يا إما اتخلع يا إما أنتوا خلعوه.
1: نعم.
0: فهو ده الإنسان العتيق. أنا ما ينفعش أكون إنسان جديد وإنسان عتيق في نفس الوقت.
1: نعم.
0: أوكي. والإنسان العتيق هو المربوط بالإنسان الأول اللي هو آدم. الإنسان الجديد ده اللي هو بيقول بقى البسوا الإنسان الجديد ده مرتبط بيسوع. ده جذوره من آدم وده واخد جذوره من المسيح. الجديد بقى اللي هو يتجدد ده نلاقيه بيقول أنتم لبستم الجديد الذي يتجدد للمعرفة حسب صورة خالقه. المسيح نفسه على فكرة هو ده الجديد اللي احنا بنلبسه الإنسان الجديد. هو قال كده في غلاطية، قال

0: كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح. نعم. يعني في المعمودية. نعم. المعمودية طبعا هي موت ودفن. يعني أنا قررت أن أنا القديم بتاعي ده أموت وبيدفني في المية، وبعدين بطلع إلى جدة الحياة.
1: نعم.
0: بطلع لحياة جديدة.
1: نعم.
0: فلما طلعت للحياة جديدة ده بيقولك أنتوا بقى قد لبستم المسيح. واللغة الأصلية هنا اللي اتكتبت بيها بتديني معنى أن أنا زي ما يكون كده جاكيت بلبسه، يعني أنا بحط المسيح كده وبلبسه. فأنا قدام الناس ببقى بمثل المسيح، وقدام الله أنا ببقى مستخبي جوه المسيح. يعني هو مدخلني جواه، أنا حاطط المسيح، هو بري قدام الله، لكن قدام الناس أنا ممثل له. وده أهم حاجة بالنسبة لي، إن في يوم من الأيام لما ربنا يبص لي يشوف المسيح وأنا مستخبي جوه، ما يشوفنيش أنا، لأن أنا كلي له وهو اللي عمل كل حاجة علشان ينقلني.
1: تفسير كتير حلو والصورة كتير حلوة، إنه أنا ألبس المسيح، فاللي باين مني هو المسيح، فأنا أختفي.
0: وعلى فكرة ده أمر لينا في رسالة روميا، بولس قال كده البسوا الرب يسوع المسيح.
1: صحيح صحيح. في اعتراض من مسلم بس مش مذكور اسمه. إذا كنت تدعي بأنك في الأصل مسلم، هل تعلم أنه بانتقالك من الإسلام إلى المسيحية ارتكبت جرما عظيما في حق نفسك؟ حينما كنت مسلما كنت تؤمن بجميع الرسل والأنبياء، أما اليوم فقد أنكرت رسالة سيدنا محمد، وهذا جرم كبير في حقك. وليس هذا فحسب، بل أنك استهنت بكلام الله عز وجل بقولك شوية آيات. وكان الأجدر أن تقول آيات الله الكريمة. فشو بترد على هذا الشخص؟
0: شوف، لما بتقول أنكرت رسالة محمد، شوف استقبال الناس لكلام نبي الإسلام كان إيه بشهادة القرآن. أنا مش هقول دلوقتي من برة، أنا هجيب آيات من القرآن. هم اتهموا بإيه؟ اتهموا بالجنون. في سورة الحجر بيقول كده، وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكرى إنك لمجنون. ده هم استقبلوه بالطريقة ديت. اتهموه كمان بالسحر. سورة صاد بيقول وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. ده مش كلامي، ده كلام الناس اللي متسجل في القرآن هم قالوا فيه ايه. اتهموه كمان بالكذب، أنا لسه قايل بالكذاب، لكن في سورة الفرقان يقول وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. حاجة لحتة أعانه عليه قوم آخرون ديت لما نتكلم عن أن أنا بقول شوية آيات، لأنه القرآن في ناس اشتركت في كتابته، ما هوش منزل، ودي يمكن صدمة للمسلمين، لكن لما يقروا كتب الإسلام هيكتشفوا الكلام ده. وبعدين قالوا كمان ان اللي انت جايبه لينا ده اساطير الاولين، دي مجرد قصص اللي انت بتقولها. ده ازاي استقبلوا القران واستقبلوا محمد؟ قالوا لقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر. اهي شفتي لسه بقول لك في ناس اشتركوا، فهم حتى بيقولوا ده لسان الذي يلحدون اليه اعجمي. احنا عارفين اللي بيعلمه ده كمان مش عربي، يعني ده واحنا اتكلمنا قبل كده ان في اصول سريانيه في
1: كلمات سريانية،
0: مش كلام، مع انه بيقول انه لسان عربي مبين، لكن في كلمات كتيره جدا اعجميه موجوده في القران ما هياش اساسا عربي، زي كلمه قران نفسها وزي فرقان. حاجات كتير يعني. وكمان مش اتهموه بالجنون وبالسحر وبالكذب وانه بيجي بس باساطير، اتهموه بالضلاله. بيقول في سوره المطففين واذ راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون. فده ردي على الجزء بتاع أنك أنكرت محمد أو رسالة محمد.
1: كمان أنا هون بدي حاب كتير أذكر المشاهدين أنه يرجعوا ويشوفوا الحلقات اللي تسجلت ببرنامج الشاهد قبل هذا الجزء، ويتمعنوا كتير بهاي الحلقات اللي بتحكي عن القرآن، تحريف القرآن والنسخ وحلقتك اللي حكيت فيها صدمة.

0: لطيف القرآن. في مسلم كمان يعني كاتب كمان اعتراض بيقول ليس هذا فحسب بل أنك استهنت بكلام الله عز وجل بقولك شوية آيات، أو هو نفس الشخص بيقول استهنت بكلام الله وقلت شوية آيات. فالمفروض أنك تقول آيات الله الكريمة.
1: أوكي.
0: شو ردك على
1: كنت قلت طبعا في حلقة سابقة طه حسين عميد الأدب العربي اللي ترشح 14 مرة علشان جايزة نوبل، اللي كان وزير التربية والتعليم في مصر، الناقد الكاتب، لما قالوا له عقدتك في القرآن إيه؟ قال إنه من وضع الذي جاء به، لا من وحي ولا تنزيل ولا معجزة. وده كان أزهري على فكرة، درس في الأزهر. حواريكي مثل من الأمثلة العجيبة لما بقول من كتب الإسلام بيبان إن في ناس كتبوا له أو هو حط كلام ناس في القرآن. عشان كده لما أقول شوية آيات يعني أنا شيل بس هالة القدسية اللي أنت حطيتها على القرآن ديت وتفرج إيه اللي موجود جواها. واحد اسمه عبد الله بن أبي السرح، ده كان صحابي أسلم قبل صلح الحديبية، وأوكل إليه محمد نبي الإسلام أنه يكتب القرآن. الراجل ده ارتد عن الإسلام، وحوريكي هو ارتد ليه عن الإسلام، وهو ده اللي نزل فيه آية في سورة الأنعام بيقول ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إليه إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. شوفي لما رحت لسبب التنزيل، دايما في القرآن لازم ترجعي لسبب تنزيل الآية عشان تفهمي هي موجودة ليه. فسبب تنزيل الآية ديت بيقول إيه؟ بيقول نزلت في عبد الله بن أبي سعد بن أبي سرح. اللي حصل الآتي، دعاه رسول الله ذات يوم يكتب له شيئا، فنزلت سورة المؤمنين، فقال له محمد قال له ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين أملاه عليه، يعني ملاه علشان يكتب الكلمة ديت. فلما انتهى إلى قوله، لما محمد بقى جه لحتة ثم أنشأناه خلقا آخر، عبد الله ده اتعجب قوي وقال إيه الكلام الحلو ده، فرح قال تبارك الله أحسن الخالقين، قال له اكتبها دي نزلت. فالرجل استغرب قال إيه ده، لئن كان محمد صادقا فلقد أوحي إلي كما أوحى إليه،
0: لأنه عبد الله هو اللي قال هاي،
1: هو اللي قال الجملة ديت. ولو هو فعلا صادق محمد يبقى أنا جالي وحي بقى زي ما هو بيجي له الوحي. وبعدين قال ولئن كان كاذبا لقد قلت كما قال، هو مش في القرآن بيقول فأتوا بمثله؟ لا، هي دي المعجزة الرهيبة، يعني أنه ما فيش زي القرآن، طب ما أنا هو جبت زيه. عشان كده الراجل ده طلع من الإسلام ومشي مع أنه كان صحابي مقرب وبيكتب.
0: هل في حادثة تانية فيك تذكر لنا إياها دكتور سامي؟ حول
1: في حادثة خطيرة الحقيقة،
0: حول المسلمين كتابة القرآن القرآنية،
1: المسلمين بينكروا أو بيرفضوا أنهم يقروها وبيرفضوا أنهم يشوفوها مع أنها موجودة في الكتب الإسلامية. يعني أنا وأنا طفل صغير في إعدادي في المدرسة فاكر كويس جدا لما كنا بنقرأ أنه بعد ما محمد لما كان في غار حراء وظهر له اللي ظهر له وخاف وراح زملوني زملوني بيصرخ لخديجة الحقوني ودفوني، وبيقول أنا فاكر لغاية النهاردة بيقول لقد مسني أخاف أن يكون قد مسني مس من الجن. يعني هو نفسه كان فاكر إن الشيطان اللي طلع له. فقصة الوحي بقى إزاي اتأكد من خديجة إن اللي جاله ده جبريل، قصة يعني عجيبة، وياريت المسلمين يقروها. هقولها لك، أقراها من البخاري، البخاري اللي كتب الكلام ده. البخاري بيقول لما جاله الوحي راح لخديجة يقول لها لقد خشيت على نفسي. وهنا بيقول البخاري بعض العلماء فسر خشيته على نفسه إنه

0: ومجنون، خشل جنون.
1: أيوه.
0: فهي قالت له لا أنا يعني أرادت خديجة التأكد، فقالت له محمد إيه؟ يا ابن عم أتستطيع أن تخبرني بصاحبك إذا جاء، لما يجي لك الملاك ده ولا جبريل ده قل لي. فلما جاءه صاحبه قال لها جالي، قالت له تعالى بقى واجلس على فخدي اليسرى. ثم قالت شايفه؟ أتراه؟ قال نعم. قالت له طب اجلس على فخدي اليمنى. أتراه؟ فتحول فجلس في حجري، ده هي اللي بتقول. فقال لها آه شايفه. فقالت له طب اجلس في حجري، يعني مرة على رجلي الشمال مرة على رجلي اليمين، شايفه؟ آه شايفه. شايفه؟ آه شايفه. طب اجلس في حجري. وبعدين تقول ألقت خمارها وتحصرت وهو في حجرها وقالت هل تراه الآن؟ قال لا. قالت اثبت فوالله إنه لملاك ولا بشيطان. مفسرون بقى بيختلفوا لما يقولوا تحصرت ديت، ايه معنى تحصرت ديت وازاي جلس محمد في حجرها؟ المتفق عليه
1: ومن وين عرفت انه هي الطريقه اللي تكشف اذا كان ملاك او شيطان؟
0: يعني بيقولوا ايه، انها كشفت عن جزء من جسمها تعتقد انه لا يجوز للملائكه ان تراه بينما الشياطين يمكنها ان تراه. انا اسف يعني لما اقول إيه الكلام ده؟ يعني هو ده اختبار سيدة قرشية عدت 60 سنة علشان تثبت له إن اللي بيجي لك ده ملاك مش شيطان؟ وبعدين معروف إن خديجة كانت بتقول له دايما كتير يعني أتمنى إنك أنت تكون نبي هذه الأمة. فإذا كان هي دي الطريقة اللي هو تأكد بيها أن الوحي بتاعه جاي له من الله ومن جبريل ومن ملاك، أعتقد ده شيء مزري لأي مسلم أن هو يقول أن الكلام ده فعلا كلام منطقي ويتصدق ومعقول.
1: بنرجع للكلام اللي حكيناه في الأول أنه إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. الشخص اللي بيجي للمسيح بيؤمن أن هذا الإله اللي فداني على الصليب قادر يغيرني، قادر يخلق فيه حياة جديدة، بدل الإنسان العتيق بصير إنسان جديد. بتشكرك دكتور سامي على ردودك في هاي الحلقة، على كل الاعتراضات والأسئلة اللي طرحت عليك اليوم. شكرا كتير دكتور سامي.
0: شكرا لك.
1: بحب أشكركم مشاهدينا على متابعتكم لنا في هاي الحلقة، ورجائي لو كان في عندك أي استفسار أو أي سؤال راسلنا على الإيميلات اللي موجودة على الشاشة. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء في الحلقة القادمة. إلى اللقاء.

عاوز اتغير ومش عارف، عاوز اصلي ومش عارف، عاوز ارجع لربنا ومش عارف، في حياتي في سقطات كتير ومش عارف ابطلها، منها الشيشه، منها المعاملات الرديئه، منها النظره الشريره.

0: حاجات كتير كده في حياتي انا عارف ان ده كله غلط، انا عاوز ابطله، انا مش حابب نفسي كده، انا حابب نفسي اكون ابن المسيح، ابن الله بجد،
1: هللويا،
0: مش بالاسم، مش بالاسم، مش عاوز اكون مسيحي اسمي، عاوز اكون مسيحي فعلي، كل ما يراني يرى المسيح فيا. بس مش عارف، حاولت كتير وفي حاجات كتير مقيداني، عاوز القيود دي تتفك، صليت كتير، حاولت كتير وبرجع تاني.

0: يا ريت اخوتنا المشاهدين يصلوا لاجل الاخ نادي والاسيس اليكس بقوده في صلاه خلاصيه.
1: قل له يا رب يسوع
2: افتح قلبي اليك،
1: تعال املك عليا
2: واغفر كل خطاياي،
1: اعطيني حياه جديده
2: بدم يسوع المسيح.
1: امين.
3: بالايمان المسك واكرم صاحب النفس.
4: ناس كتير متالمين وبيبحثوا عن الراحه، وما فيش راحة إلا في رب المجد يسوع المسيح. علشان كده احنا بنشكر ربنا إننا بنستقبل اتصالاتكم مش بس أثناء برامج البث المباشر، لكن كمان في فريق متكامل من المشيرين والمصليين في خدمة الرب وفي خدمتكم كل أيام الأسبوع. إذا كنت متألم أو عندك مشكلة محتاج لحد يسمعك أو يصلي معاك، اتواصل معنا، احنا هنا علشانك.

أحبائي مشاهدي قناة الكرمة في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم وملأ حياتكم بالخير والبركة والسلام. أرحب بكم معي في برنامجكم إرسالية المسيح، لنؤكد فيها معا لمن هذه الإرسالية، وهل هي قاصرة على خدام الكلمة أم هي مسؤولية الجميع؟ ثم نؤكد معا هدفها، وهو إعلان إيماننا لنستعرض فيه المفهوم المسيحي عن بعض القضايا المثارة والتساؤلات المطروحة والناتجة عن سوء فهم نتج عنه اتهامنا باتهامات نحن منها أبرياء. لذلك سأصحبكم في رحلة لنتعرف على هذه التساؤلات، لنكون مستعدين لمجاوبة كل من يسألنا عن سبب الرجاء الذي فينا، في محبة، في احترام لكل من هو مختلف معنا. وليكن شعارنا دائما في كل الحلقات أن الاختلاف لا يفسد للود قضية، فتابعونا.

أحبائي المشاهدين، تحدثت مع حضراتكم في حلقات سابقة عن إرسالية الله لنا، دعوة الله لكل محبي الله أن اذهبوا إلى العالم أجمع. لستم أنتم اخترتموني، بل أنا اخترتكم وأقمتكم لتذهبوا ولتأتوا بثمر وليدوم ثمركم فيكم. ثم تحدثت عن مفهوم الرسول بولس إذ قال لأهل كورنثوس: إذ الضرورة موضوع علي فويل لي إن كنت لا أبشر. وتكلمت مع حضراتكم في هذه الضرورات، هل هي على بولس بس؟ هل هي على تلاميذ الاثناشر بس؟ ولا هي على كل المؤمنين اللي أمنوا بالرب، اللي حبوا الرب من كل القلب، تمشي عليهم هذه الضرورات؟ وقلت لحضراتكم أنه أول حاجة أمر إلهي، الله بيأمرنا أن نذهب إلى جميع الأمم. وقلت نمرة اثنين، الرب بيطلب منا أن نكون شهود له، هو صنع

الواجب اللي عليه. المطلوب مني أنا إيه؟ أنتم شهودي يقول الرب. وبعدين قلنا نمرة ثلاثة إنه ده تحقيق شهوة قلب الرب. الرب بيفرح بالخطاة اللي بيعودوا إليه. السماء تفرح بخاطي واحد يتوب أكتر من 99 بار لا يحتاجون إلى توبة. فإذا كنا بنحب الرب وعايزين نحقق شهوة قلبه، نخطف من دين إبليس ناس عزاز عليه غاليين عليه عشان يعرفوه. وقلت أخيرا أنه الله عنده الإمكانية أنه يعلن عن نفسه بكل حاجة، بكل وسيلة، بكل طريقة. لكن الرب حط امتياز على الإنسان أن يكون هو سفيره اللي يتحدث باسمه، اللي يكون صوت صارخ في البرية بيعلن مشيئة الرب ويشهد عن هذا الإله المحب، الإله العالي الكبير القدوس، لكنه أيضا الإله الذي تنازل إلينا، اللي جه دور علينا وعرفنا شخصه. وقلنا الكرازة بينا، الكرازة بالإنسان، مش بأي خليقة أخرى، لا هي بملائكة ولا هي بخليقة تانية على الأرض غير البشر، ولا خليقة تحت الأرض هيكون عندها هذا الامتياز إنها تبشر الآخرين بمن هو الإله الحقيقي. النهاردة في هذه الحلقة آتي بحضراتكم إلى ضرورة أخرى بيضعها الكتاب المقدس أمامنا، وهي مسؤوليتنا عن الآخرين. هل نحن مسؤولون عن بقية الناس؟ زي ما الله في القديم قال لقايين فين أخوك؟ ورد عليه قايين قال له أحارس أنا لأخي؟ أنا مالي أنا؟ أنت حر أنت وهو، أنا مش مسؤول، أنا مالي؟ هل هيكون كلامنا كده؟ إحنا مش مسؤولين عن الآخرين؟ ولا الكتاب بيعلمنا إن إحنا مسؤولين، والله هيطالبنا بدم اللي ما وصلنوش الرسالة. عشان كده في سفر حزقيال النبي في العهد القديم والأصحاح الثالث الأعداد من 18 إلى 21 بيقول لنا كده الوحي: إذا قلت للشرير موتا تموت، وما أنذرته أنت ولا تكلمت إنذارا للشرير من طريق الرديئة لإحيائه، فذلك الشرير يموت باسمه، أما دمه فمن يدك أطلبه. يعني إذا الرب قال الرجل ده شرير وأجرة الخطية موت، ده هيموت، أنا مش عايزه يموت، روح كلمه، روح انذره عشان يسيب طريقه الرديئة ويرجع ليا فأرحمه، أنا عايزه، مش عايزه يضيع. لو حضرتك ما رحتش وقلت له خلي بالك اللي انت ماشي فيه غلط عشان يترك شره ويحيا، هو هيموت في اسمه لأنه ما رجعش، لأنه ما زال في شره. لكن الله هيطلب دمه منك، أما دمه فمن يدك أطلبه. مرة واحد جالي وقال لي الحق عندكم، قلت له شكرا كتر خيرك. قال لي ما تقوليش شكرا، ومش عايز تقولي شكرا، أنا عايز أسألك سؤالك سؤال واحد بس: لما تقف قدام سبحانه وتعالى في آخر الزمان ويسألك عليا ليه ما قلتلوش الحق اللي عندك، هتقول له ايه؟ وسابني ومشي، مش عارف ارد اقول ايه، مش عارف ارد اقول ايه. لكن شكرت ربنا انه غششني سؤال ممكن الله يسألهولي في اخر الايام: فين فلان؟ ما قلتلوش ليه؟ ما خبرتش فلان ليه؟ ما قلتش لعلان ليه؟ هقول له ايه؟ هتكون إجابتي للإله سبحانه إيه؟ أحارس أنا لأخي؟ ولا أنا والأولاد الذين آتى بي الرب أنا جاي بيهم؟ أنا والأولاد جايين معاك يا رب، نقول لك أهمت اللي خبرتهم واللي جم اعترفوا واللي

رحمتهم واللي أقمتهم من موتهم الروحي وجبتهم ليك، هيكون ردنا إيه؟ والعكس صحيح. يقول إن أنذرت أنت الشرير ولم يرجع عن شره ولا عن طريقه الرديئة فإنه يموت باسمه، أما أنت فقد نجيت نفسك. إذا رحت أنذرت الشرير قلت له بلاش كده، ده غلط، ده ربنا ما بيقولش كده، واتريق عليك بقى ويا عم أنت هتعمل لي بقى فيها شيخ، أنت يعني ملاك، أبا خدنا يا سيدي على جناحاتك لما تطلع فوق، خدنا معاك يلا، ما أنت أصلك أنت الحلو وإحنا الوحشين، ودنه في اسمه وفي شره، خلاص أنت أديت مأموريتك، هو هيموت في اسمه لأن أجرة الخطية موت، لكن أنت هتبقى نجيت نفسك، أنت عملت اللي عليك. هيدان هو في الآخر ويقول لك الحق وصل لك وأنت مرضتش، كان في ورقة صغيرة لقيتها وجيت تقراها رحت مقطعها، جه برنامج في التلفزيون بيتكلم عني وانت رحت طفيه، جه كتاب واحد اديهولك وانت رميته في الزبالة، سمعت في الإذاعة كلام عني وانت رحت طافي الإذاعة. صلاتي ليك عزيز المشاهد ان ما يكونش هذا موقفك، ويكون اللي انت بتسمعه يدينك الآخر، لكن اللي انت سمعته النهاردة واللي بتسمعه في كل وقت يكون بيغير طريقك، بيفتح عينيك على الحق اللي ربنا عايزه منك. احنا مسؤولين عن الآخرين، هنقول اللي عندنا مش بطريقة إجبار ان انت مجبر انك تصدقني، لكن انت اسمع، حبيت تطلع من ودنك الناحية التانية اللي سمعته من الناحية الأولانية براحتك، ليك مطلق الحرية، حبيت تسمع وتستفيد وتصدق برضو راحتك بحريتك. المسيحية لا إكراه فيها، تآمن أو تدنك غير مؤمن بيها أنت حر، بس افهمني، تعال اعرف أنا بقول إيه، تعال اعرف أنا قصدي إيه، وبعد كده لك مطلق الحرية إنك تمشي معايا أو تمشي ضدي، لكن برضو في الآخر الاختلاف لا يفسد للود قضية. هندننا حبايب رغم الاختلاف، وربنا خلقنا مختلفين، لو ربنا عايز كلنا نبقى في سكة واحدة كان عمل، لكن الله ادانا حرية الاختيار وسبنا نختار كما نشاء وكما نريد، ما بيلويش درع حد، مش إله بيقولك كده وبس، لا ده بيقولك ده طريق الحياة ده طريق الموت، اختار لنفسك انت عايز انه منهم، بس نصيحتي انا اختار الحياة لتحيا، لكن انت براحتك عزيزي المشاهد، عايز تختار الحياة انت حر، عايز تختار الموت برضو انت حر، إلهنا لا يجبر احد على اختيار طريق معين وطريق بذاته، لكن اسمع الفكرة، اسمع الرأي الآخر، ولينا نختلف بس نختلف في محبة، نحب بعضنا البعض من قلب طاهر وبشدة، وامشي في السكة اللي انت عايزها بس اقبلني، وانا همشي في السكة اللي انا عايزها وهقبلك وهحبك. الوصية اللي عندي احبوا اعداءكم، والبشر عمرنا مالينا اعداء بشريين، احنا اعداءنا ابليس وجنوده، احنا لا نعادي احد، ما عنديش عدو انسان، بل كل البشر هم احباء، نختلف في اللون، نختلف في اللغة، نختلف في مكان السكن، نختلف في العقيدة، مش مهم، لكن إحنا أحباء، إحنا جنس واحد، إحنا بني آدم، إحنا خليقة الله الواحد، إحنا كلنا أولاده. معقول الله يوصي أبناء يقتلوا أبناء، إخوات يقتلوا إخوات؟ استحالة، استحالة الله يصنع هذا الأمر. يبقى عندي أمر إلهي، خلي بالك عزيزي المشاهد، عندي أمر إلهي، أنتم شهودي، عايزين نحقق شهوة قلب الرب، الكرازة بينا امتياز ومسؤولية في ذات الوقت، امتياز بناخد بركة، ومسؤولية
إن لازم تتبارك بي

0: جميع الأمم. إحنا معانا بركة، اوعى تحتفظ للبركة دي لنفسك، اوعى تكوش عليها وتغمضها وتلفها وتقول دي بتاعتي أنا بس. البركة اللي ربنا اداها لك مش ليك لوحدك، البركة اللي معاك دي ربنا اداها لك عشان تبارك بيها الجميع، تبارك بيها كل الناس على رغم اختلافك معاهم، على رغم مقابلتهم ليك، على رغم كل اللي ممكن يعملوه فيك، هم ما زالوا أحباء هنحبهم وهنديهم الخير والبركة اللي معانا. إحنا مش عايزين حاجة من حد، لكن الله أدانا الكثير، إحنا عايزين نبارك بيه الكل، لأن من أجل هذا خلقنا الله أن نبارك بيه الجميع. البركة اللي عندنا مش بركة لينا. اليهود الرب باركهم عشان يباركوا الآخرين، احتفظوا بالبركة لنفسهم. عشان كده الله جه وقال هياخد منهم هذه البركة ويعطيها لأمة تانية تأتي بثمر. البركة اللي عندك وعندي وعند كل مؤمن الرب إذا احتفظنا بيها لنفسينا هياخدها منا، لأنها البركة دي مش ليا ومش ليك، ده ليا وليك زائد الآخرين أيضا، نبارك بيها جميع الأمم. عزيزي المشاهد، وقتنا خلص، نخرج إلى فاصل ثم أعود لنكمل مشوارنا معا، فابقوا معنا.
1: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@ikarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.ikarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

أحباء المشاهدين في كل مكان، عدنا لنستكمل حديثنا معا عن الضرورات التي قال عنها بولس: ويل لي إن كنت لا أبشر، إذ الضرورة موضوعة علي. هناك ضرورات موضوعة علي من غيرها هي اللي بتدفعني للكرازة، ويل لي إن كنت لا أبشر. الضرورة اللي بعد كده: من أجل حسنات الرب. كاتب المزمور 116 بيقول: ماذا أرد للرب العلي من أجل كل حسناته؟ يا رب حسناتك كترت قوي عليا، خيرك يا رب كتير كتير كتير، مش عارف أرد وأقول لك إيه. بتشرق شمسك بتدفينا، بتمطر علينا فتنبت الزرع، بتدينا أكسجين طول النهار نتنفس بيه. يا رب حسناتك كتيرة كتيرة، بتحفظنا بترعانا، إيدك معانا من أول النهار إلى آخره. اللي بتدهولنا يا رب كتر قوي قوي قوي قوي، وإحنا غلابة مش عارفين نرد ليك إيه. عشان كده المزمور، كاتب المزمور قال: هديله إيه؟ هديله إيه ولا إيه ولا إيه؟ وأنا الفقير اللي ما حلتيش، أنا ما عنديش أدي، ولو عندي ما يكفيش. حاجة واحدة من إحسانات الرب الكتير علينا. وأنا متأكد عزيزي المشاهد إن كل واحد في حضراتكم بيردد مع صاحب هذا المزمور وقول له: فعلا حسنات الرب كترت قوي قوي قوي وما نقدرش نعدها، ومش عارفين يا رب نقول لك نعمل معاك إيه، نوفيك حقك إزاي، نرد جمايلك علينا يا رب إزاي. تعرفين حضراتكم عداد الكهرباء اللي بيشتغل في البيت ويجي آخر الشهر بتدفع كام عشان تدفي البيت وتنور البيت؟ بتدفع قد إيه آخر الشهر؟ تعال شوف الشمس النهاردة اللي بتنور علينا اليوم كله وبتدفي بيوتنا اليوم كله، وبنيجي آخر الشهر ما بندفعش ولا مليم، صح؟ تعالوا نشوف الأكسجين اللي بنتنفسه طول النهار 24 ساعة.

أكسجين أكسجين أكسجين. لو أي حد اشترى أنبوبة أكسجين بتدفع فيها كام عشان تاخد شوية أكسجين؟ الله بيدفينا، الله بينور علينا، الله بيديك أكسجين وكله ببلاش. وتعالى الآخر خالص، خلاصه اللي خلصنا من خطايانا مجانا بلا فضة وبلا ذهب، لكن من دم سمين بلا عيب. ايه ده؟ ايه ده؟ ببلاش كل ده يا رب ببلاش؟ ده انا عملت وعملت وعملت وعملت. هسامحك، انا شلت كل خطاياك، طب ادفع كام؟ ولا حاجه، مش عايز منك حاجه. معقوله؟ هو في حاجه النهارده ببلاش؟ انا هديك ببلاش، لان الثمن غالي قوي قوي قوي ما تقدرش تدفعه. انا هديهولك هديه، والهديه اللي بتتاخد محدش بيقول دي بكام. لو اهدتني هديه عيب قوي اقول لك دي بكام. الهديه تقبل فقط، ما يتقالش الهديه دي بكام. الله اهدانا، اهدانا حاجه غاليه قوي لا تقدر بذهب ولا بفضه. نرد له ايه؟ المرنم لحق نفسه وقال بس خلاص، كأس الخلاص أتناول، أنا هقبل يا رب اللي عملته في المسيح يسوع من أجلي، هقبل إن اللي عمله ده يطهرني من كل اسم، هيغفر كل خطاياي. أنا بصدق، أنا بصدق، أنا بقبل. كأس الخلاص أتناول وأروح البيت، أروح أنام زي ما احنا بنعمل كلنا. نروح يوم الحد ونتناول من دم الرب ومن جسده ونروح. كأس الخلاص أتناول وننام الأسبوع كله، ونيجي الأسبوع اللي بعده نتناول كأس الرب وننام. لا، المزمور ما سكتش هنا، قال كأس الخلاص أتناول وباسم الرب أدعو. أنا روح أقول للناس تعالوا انظروا وجدت مسيا، تعالوا شوفوا الإله المحب، الإله العالي الكبير الذي تنازل أيضا، الإله الساكن فوق سماوات اللي قرب خالص وبقى جنبي، اللي جالي لحد عندي يدور علي مع أن أنا اللي غلطت في حقه، كان مفروض أنا اللي أروح واعتذر، لكن الإله المحب، الإله كلي الرحمة، هو اللي جه افتقدني، هو اللي جه ودور علي. والآية اللي ابتدأت بها حديثي مع حضراتكم، لستم أنتم اخترتموني، ده أنا اللي اخترتكم، أنا اللي أقمتكم عشان تحققوا مقصدي من وجودكم في هذه الحياة، أنا اللي جيت لحد عندكم. هروح أقول للآخرين، للي حواليا اللي ما يعرفوهوش، هذا الإله إله محب، إله راعي صالح، إله مثل الآب اللي بيرعى ويعتني وياخد باله من ولاده. أمر إلهي، أنتم شهودي، تحقيق شهوة قلب الرب، الكرازة بالإنسان، مسؤوليتنا نحو الآخرين من أجل حسنات الرب الكتيرة. أنا لازم أخرج، وويل لي إن كنت لا أبشر، إذ الضرورة موضوعة علي. لكن عايز أجي لضرورة تانية عزيزي المشاهد، النتيجة الطبيعية بتاعة الإيمان زي ما بيقول عليها كاتب المزمور 116 والعدد العاشر، بيقول آمنت لذلك صمتت. ما قالش كده، ما قالش كده، آمنت لذلك تكلمت. النتيجة الطبيعية لإيماني ما أقدرش أحبس البركة ولا الإيمان جوايا، ده آمنت لذلك تكلمت. هروح أتكلم وأخبر الآخرين عن هذا الإله المحب. واحد زمان في القديم عملها، النبي أرميا في العهد القديم، في أرميا 20:9 النبي ده الظهر طلع يتكلم عن الإله اللي عرفه، سمع الوصية أنتم شهودي وروحوا تكلموا للآخرين، طلع اتكلم. اللي حصل انه تلطش وتهان وتشتم واتضرب واتطرد

وكان عايزين يموتوه. فقال لك لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، الظاهر أنا فهمت غلط، الظاهر أنا كان ما كانش واجب علي أروح أكلم الناس دول، وقرر في دواخله كده إن خلاص هبطل هذا الكلام، وقال الكلام ده لا أذكره ولا أنطق بعد باسمه، خلاص أنا مرة وتوبة من حد النوبة، ده أنا خرجت اتبهدلت، ده أنا اتضربت، ده أنا اتشتمت، ده أنا اتهنت، ده أنا اتحبست، ده أنا حصل فيا كده، أنا فاهم غلط. وحبس إيمانه جواه وقرر إنه خلاص مش هيجيب سيرته تاني بعد كده ولا هينطق باسمه بعد. إيه اللي حصل له؟ حصل له حاجة غريبة قوي. بيقول كان في قلبي كنار محرقة محصورة بين عظامي، الإيمان بتاعي اللي خبيته جوه عمل زي النار جوايا مش قادر أستحمله، نار محرقة محصورة في عظامي، فمللت من الإمساك ولم أستطع، ما قدرتش أخبي، رحت طالع تاني قايل، رحت طالع ومطلع الإيمان اللي أنا عملته. عزيزي المشاهد، لو أنت آمنت بالإله الصالح اللي هو بيقول أنا اخترتك أنا أقمتك عشان تذهب وتأتي بثمر ويدوم ثمرك، واحتفظت بالإيمان في داخلك، أنا خايف يحصل معاك زي ما حصل في أرمية، يكون كنار محرقة محصورة في داخلك. الرب ادانا بركة، الرب ادانا مسؤولية، البركة مش ليك لوحدك، البركة لآخرين أيضا، إنك تروح وتتكلم وتخلي بالك وإنت بتتكلم أساسك هو المحبة، أساسك هو احترام الآخر، أساسك هو هنختلف، والاختلاف لا يفسد للود قضية. اخرج إذ الضرورة موضوعة علي، فويل لي إن كنت لا أبشر. أعيد مع حضراتكم أهم هذه الضرورات اللي اخترتها من كلمة الله لينا، إنه أمر إلهي الله بيأمرنا وبيقول اذهبوا للعالم أجمع، لأنه هو صاحب السلطان اللي أمرنا وقال لنا أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. والرب بيطلب مننا أن نكون شهود له، نشهد عن تعاملاته معانا، عن النعمة وعن الخير وعما عما صنعه في حياتنا، عن التغيير الداخلي اللي غيرنا بيه 180 درجة، عشان نحقق شهوة قلب الرب، عشان نفرح الرب بناس غالية بنخطفها من إيدين إبليس اللي ضحك عليها، عشان مسؤوليتنا عن الآخرين، إحنا مسؤولين عن الآخرين، والله هيطلب مننا دمهم، دمه أطلبه منك. الله ادانا الامتياز إن تكون الكرازة بالإنسان مش بخليقة تانية، مسؤولية صح، امتياز صح، من أجل كل حسنات الرب، من أجل الخير اللي مغرقنا بيه، من أجل كل المحبة اللي وضعها في قلوبنا، من أجل كل خير هو ادهلنا، من أجل الخلاص السمين اللي بلا ذهب وبلا فضة، ماذا أرد للرب العلي من أجل كل حسناته؟ كأس الخلاص أتناول وباسم الرب أدعو. النتيجة الطبيعية عزيزي المشاهد لإيمانك بالرب يسوع أنك تشهد عما صنعه في حياتك، آمنت لذلك تكلمت. اوعى تخاف، بس وانت طالع اتعلم الأول، هلك شعبي لعدم المعرفة، اعرف إيمانك، اعرف كتابك، اعرف الحق اللي معاك، عشان لما تروح وتقول وتتكلم يبقى انت بتتكلم عن ثقة، عن معرفة مش عن جهل. لما تعرف مش هتخاف، ولما تعرف وتقول الحق هتحترم من الآخرين، لأنك جاي مش عايز تاخد منه حاجة، ده أنت عايز تشاركه بالمحبة وبالمعرفة وبالإعلان الإلهي اللي الله أعلن بيه ليك، ومش عايز تحتفظ بالبركة ليك لوحدك، ده أنت عايز تديها لأخوك، أخوك في الإنسانية،

أخوك بس في اللغة ولا في الأرض اللي أنت ساكن فيها، لكن أخوك في البشرية كلها، لأن إلهنا واحد. يبقى احنا كلنا إخوة، رغم اختلافنا في العرق، رغم اختلافنا في اللون، رغم اختلافنا في الجنس، رغم اختلافنا في العقيدة، نحن نعبد إله واحد، خالق الكل. الخالق هو واحد، ما فيش أي واحد على وجه هذه البسيطة يقدر يقول أنا خليقة حد تاني، لكن كلنا مخلوقين من إله واحد، فكلنا إخوة. تعالوا نحب بعض، تعالوا نعرف بعض، تعالوا نختلف مع بعض، لكن شعارنا دايما الاختلاف لا يفسد للود قضية. زماننا انتهى، وقتنا خلص، سعدت بحضراتكم، انتظرونا في حلقات تانية عشان نبحث في الاختلافات، نبحث في الأسئلة اللي بتوجه لينا، وكيف نحل هذه المشاكل. شكرا لكم ولحسن مشاهدتكم.

Hi and welcome to Y-Code. Today I'm going to get directly to the main topic of our episode, which is ADHD. It is an extremely important topic that touches a lot of our families and our kids. Why it's extremely important? Because statistics indicate that 11% of our kids between the age of 6 and 17 years old have ADHD. It's almost one of every 9 kids has ADHD. And today, we'll discuss the symptoms, diagnosis, and the latest line of treatments with one of the top-ranked psychiatrists in California, Dr. Kirthi Sunder. So please get ready for that important topic, and if you have any question, send those questions and message us on our official Facebook page for Y-Code, which will be shown on the screen now. Or email us on whitecoat@karmatv.com. If you want to communicate with the program and the guest directly on air, call the phone numbers that will be shown on the screen now from anywhere in the world, and you can use the Viber service for free. I cannot start the show today without thanking you, the Y-Code audience, for your wonderful interaction and support for the program. The good news now, you can see the previous episodes on Y-Code page on Alkarma website, and it will be shown on the screen now. Pick whatever topic you want and you're interested in, and you can watch it. Or you can watch it, you can watch him on our official Facebook page. And please continue your support for Y-Code by sharing, following our page on Facebook, which will be shown on the screen now again, to extend the service and benefit to more people and get the latest news and episodes of Y-Code. أعزائي مشاهدي الكارما قناة الكارما في كل مكان في العالم. بحب أرحب بيكم في حلقة جديدة من Y-Code. النهاردة حابب أن أنا أكلمكم عن موضوع الحلقة على طول لأنه موضوع الحلقة موضوع مهم بيمس كل الأسر وكل الأطفال. ليه هو موضوع مهم؟ عشان تقريباً الإحصائيات بتقول أنه 11% من أطفالنا في السن ما بين 7 ل 16 سنة تقريباً بيعانوا من الـ ADHD. النهاردة أو مرض نقص التركيز بنسميه بالعربي نقص التركيز وفرط النشاط الحركي في الأطفال. بيبقى نشاطهم الحركي كبير جدا، تركيزهم قليل جدا، وقت تركيزهم أقل. وبالتالي النهاردة هيكون معنا واحد من أحسن السايكياتريست في كاليفورنيا اللي هيكلمنا عن الموضوع ده، دكتور كيرثي ساندر. ما أقدرش أبتدي الحلقة النهاردة من غير ما أشكركم شكر كبير جدا على تفاعلكم والدعم اللي بتدعمه لنا على صفحتنا على الفيسبوك. هتبقى موجودة دلوقتي على الشاشة قدامنا. تفاعلوا معنا، ابعتوا لنا كل أسئلتكم، اجهزوا أي أسئلة عن نقص التركيز وفرط النشاط الحركة في الأطفال بالذات من سن 7 ل 16 سنة. كمان عايز أقول لحضراتكم أنه الجديد عندنا أنه أنتوا تقدروا تتابعوا كل الحلقات

اللي فاتتكم على الويب سايت بتاع الكارما، ممكن تدخلوا على الصفحة بتاعتنا هتطلع دلوقتي على الشاشة، تقدروا تختاروا أي حلقة من الحلقات الخمسة اللي فاتتكم قبل كده وتشوفوهم على الفيسبوك بتاعتنا. بشكركم تاني على دعمكم وتعضيدكم لينا على صفحتنا على الفيسبوك، هنطلعها تاني قدامكم على الشاشة عشان تبتدوا تشوفوها وتتفاعلوا معنا. ابعتوا لنا كل أسئلتكم عن موضوع حلقتنا النهاردة الـ ADHD أو نقص التركيز وزيادة النشاط الحركي في الأطفال. خليكم معنا ويلا نبتدي حلقتنا النهارده.

In Healthy Hemp segment today, we'll discuss the most important 5 crucial medical tests for men above 35 years old. And they are, number 1, heart tests. On average, men die 10 years younger than men, which is expected, lucky them, because of the heart attacks. But there are really important heart tests you can take to avoid the risk factors. For example, getting your blood pressure checked at least once a month, and get an annual EKG. One more important factor, if your waist got more than 40 inches around your waist, it is a red flag for heart disease in the future. Number 2 test is fasting blood test for blood fat and blood sugar. This test determines the level of the good cholesterol, HDL, and the bad cholesterol, LDL, and triglycerides. Number 3 test is rectal exam and PSA test. And usually men start that test around age of 50, and they should be screened for prostate enlargement and prostate cancer, and get a blood test done for PSA, especially if there is a family history of prostate cancer. Number 4 test is colonoscopy. Colonoscopy, usually men started at the age of 50, and men should get regular colonoscopies unless they have a family history of colon cancer, then you need to start sooner. Number 5 is skin exam. And again, women are more likely to wear sunscreen. It's in their makeup already naturally. Lucky them, they don't get skin cancer as men. It's recommended that men have a head-to-toe skin exam looking for early signs of skin cancer. أعزائي مشاهدي وايت كوت من الرجال، النهاردة هتكون كلامنا معاكم عن 5 أنواع من الفحوصات لازم تعملوهم خاصة بعد سن 35. رقم 1 مهم جدا ان انتوا تهتموا بفحوصات سلامه القلب، وده بنعمل ليه 2 نوعين من الفحوصات. الاولاني هو ان انت ببساطه شديده جدا تشيك ضغط الدم، او دايما تروح للدكتور او اي صيدليه قريبه منك، ممكن يكون عندك جهاز في البيت وباستمرار تشيك الضغط الدم بتاعك. حاجه ثانيه، مره كل سنه تعمل رسم قلب. النقطة الثانية المهمة جدا ان انت لازم تعمل فحوصات دم خاصة بالكوليسترول، عشان ده مهم جدا، والدهون عالية الكثافة والدهون منخفضة الكثافة، لانه ده مهم جدا ان انت تعمله اتليست مرة في السنة بعد سن 35، عشان معروف علميا انه الرجالة بتموت 10 سنين اصغر من الستات. طبعا بيخلصوا علينا، بس لازم نعمل التست ده كل سنة لانه مهم جدا. فاكتور مهم تاني انه لو الوسط بتاعك اكتر من 40 انش، يعني حوالي تقريبا 100 سنتي، ده فاكتور مش كويسة ان انت ممكن تصاب بمشاكل في القلب على المدى الطويل. تالت تيست عادة بنعمله بعد سن 50 في الرجالة، وهو سلامة البروستاتا بتاعتك. طبيعي جدا ان الرجالة بعد سن 50 بتبتدي البروستاتا تزيد في الحجم وتعمل لهم مشاكل اثناء التبول. عشان كده بيفضل ان احنا نروح للدكتور بعد سن 50، نعمل التست ده مره كل سنه. الحاجه الرابعه المهمه جدا هو منظار القولون. عاده في الغالب انه معظم مشاكل سرطان القولون بتبتدي بعد سن 50، عشان كده بنفضل بعد سن 50 نروح مره كل سنتين، حتى ان احنا نعمل مره كل 10 سنين ان احنا نعمل كولونوسكوبي او منظار للقولون مره واحده كل 10 سنين بعد

سن الخمسين إلا إذا في تاريخ مرضي في العيلة لسرطان القولون، فلازم نبتدي بدري 10 سنين من أصغر واحد جات له المشكلة دي في العيلة. حاجة الخامسة وده المهم جدا وكالمعتاد الستات أكثر حظا فيها، أن هم أقل مننا في أنه يجي لهم سكين كانسر أو كانسر في الجلد، لأنه هم أوريدي بيستخدموا السان سكرين أو السان بروتكشن في المكياج بتاعهم، فده بيخليهم أقل عرضة مننا لسرطان الجلد. وبالتالي يفضل أن احنا بعد سن 35 بعد مع التعرض لكل الأنواع الشمس والكلام ده، أن احنا نروح للدكتور ونتأكد، نتفحص من رأسنا لرجلينا زي ما بنقول، ونتأكد أنه ما فيش أي مشاكل في جلدنا. Today in Healthy Hair segment, we'll go over tips to eating healthy during pregnancy. Number one tip is do not forget your breakfast. Please don't skip your breakfast meal. And try to include some milk in it as a source of calcium and some fruits and cereals. Number two is eat foods with fiber. Choose a variety of vegetables, of fruits like carrots, cooked greens, bananas, and melons. Number three, take a prenatal vitamin, iron, folic acid, and calcium every single day, because iron prevent anemia and folic acid prevent neural tube defect and calcium for the health of your bones. Number four, please stay away from soft cheeses and processed meat. Some food may have bacteria that can hurt your baby, so do not eat soft cheeses like feta cheese or goat cheese. Uncooked or undercooked meat like fish or sushi or any kind of processed meat and cold cuts can have some bacteria like toxoplasma, and it really can hurt your baby. Number five, which is very logic, avoid alcohol, and please try to avoid caffeine as well. Yes, there is no research that proves that caffeine is really harmful, but it's better to avoid caffeine. If you want to drink coffee, please drink some decaf coffee. أعزائي مشاهدات وايت كوت في كل مكان، النهاردة هنتكلم على إزاي نأكل كويس، أو خطوات بسيطة جدا نقدر نطبقها في نظامنا الغذائي وتقدر تبقى مفيدة جدا أثناء فترة الحمل. رقم واحد، بليز من فضلك ما تحاولي أن أنت ما تعديش الفطار، لازم كل يوم تحاولي تفطري، حتى لو في أول 3 شهور بيبقى في مشاكل في الترجيع وأنه نفسك بتبقى مش قابلة أي حاجة، ولكن حاولي قدر الإمكان أن أنت تاكلي ولو فواكه بسيطة جدا أو أن أنت تاكلي سيريال، وحاولي قدر الإمكان أنه يبقى فيه لبن في الفطار بتاعك، لأنه اللبن بيبقى مصدر مهم جدا للكالسيوم أثناء الحمل. الحاجة الثانية، الألياف مهمة جدا جدا جدا، لأنه معظم الحوامل أحيانا بيصابوا بأنواع من الإمساك لفترات بتتراوح من يوم لثلاث أيام أحيانا، وسبشلي في أول 3 شهور. عشان كده بنصح حضرتك ان انت لازم تاكلي خضار مطبوخ كويس جدا، جزر بكميات كبيره، موز وبطيخ بكميات كبيره، لانه ده في كميه فايبرز بتساعد حضرتك في اول 3 شهور. ثالث نقطه مهمه جدا، ان انت لازم تاخدي البرينيتال فيتامينز او الفيتامينز اللي بناخدهم اثناء فتره الحمل. مش بس كده، لازم تاخدي حديد، لازم تاخدي حمض الفوليك او الفوليك اسيد، كمان مهم جدا ان انت تاخدي الكالسيوم زي ما قلت كل يوم، لأنه الحديد بيساعد أن احنا نمنع أنواع من الأنيميا بتحصل أثناء الحمل. الفوليك أسيد بيبقى مهم جدا لسلامة الجهاز العصبي للطفل. في نفس الوقت الكالسيوم مهم جدا لسلامة العظم بتاعك. رابع نقطة ودي مهمة جدا وكتير من الناس ما تعرفهاش، ولكن كل أنواع الجبن الطرية بالذات اللي بيبقى ليها صوص أو دريسنج جنبها لازم نتجنبها تماما، لأنه الجبن واللحوم البروسيست بالذات زي اللانشون والبسترما وكل الحاجات دي بيبقى فيها انواع من البكتيريا اشهرهم على الاطلاق التوكسوبلازما. كمان لما حضرتك تيجي تاكلي ستيك او اي نوع من اللحوم بالذات لما تبقى جريلد، مهم جدا تتاكدي انها مطبوخه كويس جدا عشان اي نوع من البكتيريا زي التوكسوبلازما على سبيل المثال نتاكد ان هي بره الاكل بتاعنا تماما. الحاجة الخامسة ودي حاجة بديهية جدا، ان احنا نتجنب الكحوليات. مش محتاجة اقول لكم تجنبوا الكحوليات اثناء الحمل، حاجة بديهية، بس كمان النقطة اللي عليها ديبيت كبير جدا جدا هي الكافيين او القهوة او الكافيين بشكل عام. كتير ايوه انا عارف انه مفيش ابحاث بتثبت اثبات قاطع انه الكافيين مضر اثناء الحمل، ولكن دايما من الافضل ان احنا نتجنب الكافيين في القهوة والشاي
عشان

سلامة ضربات قلبك وسلامة ضربات قلب البيبي. فمن فضلكم نحاول نتجنب الكحول تماما والكافيين نهائيا. لو عايزه تشربي قهوه اشربي قهوه دي كاف. In Healthy Kids segment today in Healthy Kids we'll learn about very very important topic, which is how to deal with hot-tempered angry kids. We'll discuss 5 do's and 5 don'ts. And today we'll start with the 5 do's and we'll discuss the 5 don'ts on the next episode. Number 1 do is to recognize and acknowledge your child's feeling. If you validate your child's feeling, then your child does not need to defend those feelings and it's less likely to respond in anger. Acknowledging feelings cause your child's anger to soften and leave safe space in which he or she can learn empathy and coping skills. Number 2 do is to practice empathy. By listening to your child's feeling without interruption or defense, you create space for your child's anger to dissipate, and they no longer need to use their energy defending their fairness of their position. Number 3 is teach your children problem-solving skills. Ask your children questions that prompt the children to think up their own solutions, such as, what do you think and what would happen if you did a choice A instead of a choice B? What sort of options do you think available to you and what do you need to do to find a resolution for that problem? Number 4 is do establish clear standards for acceptable or unacceptable behavior. There are common rules for engagement which include no hitting, no throwing, no breaking objects or disrespect. By involving children in establishing the consequences for those behavior, you will find that your children are more likely to respect the rules. By limiting your children's aggressiveness behavior, you are in a sense in establishing safety container for their feelings. Number 5 do and the last one is to combine time in and time out. Sometimes you need to try time in instead of time out. Therefore, no time out, no isolation. And instead, try time in, sit with your child and ask him questions about their feelings. The important thing is to be fully present with them to help them through their emotions. Only timeout policy all the time will decrease their self-esteem. أعزائي المشاهدين النهاردة هنتكلم على موضوع مهم جدا جدا للأطفال وهو إزاي حاول تتعامل مع طفلك الغاضب أو اللي عنده مشاكل بالذات وبيعبر عن غضبه بطريقة سيئة. هنناقش 5 حاجات تعملها مع أولادك و5 حاجات ما تعملهمش أبدا. النهاردة هنناقش الخمس حاجات اللي تقدر تعملهم مع أولادك عشان تتعامل معهم إذا هم غضبانين أو في مود دايما angry. رقم 1 عليك أن أنت تتفهم مشاعرهم وتفهم أن الغضب واحد من وسائل التعبير عن المشاعر زيه زي الحزن زي الفرح زي القلق فالغضب واحد منهم. فرقم 1 تتفهم أن أنت ممكن تدي مساحة غضب مش طول الوقت ولكن ممكن يبقى دايما في مساحة للغضب. رقم 2 اللي هو بنسميها بلغتنا ان انت تبقى حنين معاهم قدر الامكان وبالذات مع الطفل الغضبان طول الوقت اللي التمبر بتاعه زايد عن الحد لانه الحنيه صح مش طول الوقت بس في بعض المواقف ممكن تلين الرياكشن بتاعهم وتخليه سوفت عن الطبيعي. رقم 3 ودي المهمه جدا جدا جدا وبننصح بيها كل الاباء ان انت الطفل في السن ده طريقه تعبيره الوحيده عن انه عنده ألم داخلي أو عنده غضب هي دايماً أنه يغضب ويثور. ولكن إذا احنا علمنا أطفالنا إزاي يحلوا المشاكل البسيطة اللي بتقابلهم وعلمناهم problem solving skills دي اللي هي مهارات حل المشكلة بمعنى أن أنت لو مش عارف تشغل اللعبة بدل ما تغضب وتكسرها أنا ممكن أعلمه إزاي يبتدي يكتشف يشغل لعبته. أي مشكلة أفهمت أقعد مع طفلي وأفهمه من سن صغير إنه أي مشكلة ليها حل ولكن الغضب مش دايما هو الحل ومش دايما وسيلة التعبير المقبولة. رابع نقطة ودي مهمة جدا برضو إن أنا دايما أقعد مع طفلي وأفهمه أنا متفهم غضبك وهسمح بمساحة للغضب ولكن الغضب ده لا يشمل حاجات محرمة إن إحنا نقترب منها. منها مثلا إن إحنا بنشوف أطفال تبتدي تضرب في بابا وماما أول ما يبتدوا يغلطوا. الضرب ده أو الهيتنج البسيط ده على اللونج ران بيبقى مؤذي جدا للطفل. ولكن أنا بفهم الطفل إن أنت حتى لو غضبت ممنوع تعمل ده، ممنوع تكسر حاجة، ممنوع تبقى أجريسيف وممنوع ترمي لعبتك لبعيد، لأنه لو حصل ده
هيبقى هبتدي استخدم التايم اوت ان انا احطه لوحده في اي اوضه لمده 5 دقائق كنوع من العقاب. اذا انت ممكن تغضب وتعبر عن مشاعرك ولكن بدون اي عنف، لانه ده مهم جدا ان احنا نسيتل ده. وفهم طفلي انه في انواع معينه مقبوله من الغضب وانواع غير مقبوله على الاطلاق. رقم 5 ودي الاخيره، انه دايما اعمل كومبينيشن او دايما تخلط ما بين ان انت مش طول الوقت سياسه العقاب موجوده، ولكن في نفس الوقت ان انا هقعد مع طفلي احيانا واحاول افهمه مشاعره وانا كمان اتفهم مشاعره واوضح له ايه اللي حصل. فدايما نعمل الميكس ده ما بين التايم ان والتايم اوت. التايم ان ان هو ان انا اقعد مع طفلي وابتدي افهم مشاعره، التايم اوت ان انا ابتدي احطه في اوضه او اعزله لمده 5 دقائق. ولكن سياسه التايم اوت اللي احنا بنتبعها على طول مع اطفالنا دي على اللونج ران بتقلل ثقتهم في نفسهم.

0: تركيزهم قليل جدا. كمان ده بيخلي عندهم زيادة في النشاط الحركي بشكل كبير جدا، وده بيبقى بنقدر نتعامل معاه بطرق كتير جدا هتشوفها أثناء حلقتنا.
1: Dr. Sundar, in your definition, you said that there's a molecular component to it. So more specifically, can you tell us the genetic association, or if is there any between an ADHD?
2: Absolutely. When I was referring to the molecular component, I was referring to both the chemistry part of it, as okay. well as the genetic component. Chemistry-wise, if you look at one of our beautiful slides there with the dopamine pathways, you will notice that this particular picture gives you an idea about the various chemicals that are involved and that get dysregulated. From the genetic standpoint, what is important to note is that this is not a single gene disorder.
1: Okay.
2: You know, what we understand is that it is multifactorial, it's mm-hmm. polygenetic contribution. There is a familial association, so it does run within the familial structure. The monozygotic twin studies that have been done show a high concordance. That means that, again, it proves that there is carry on from one generation to the other. And a few genes have been identified, in particular the dopamine transporter gene on chromosome 5, another one on chromosome 11, and some association with you know, folks who have some resistance to thyroid, that they might have a predilection for ADHD.
0: Okay. سؤال دكتور سايمون كان عن ايه هي اسباب مرض الـ ADHD واذا هو بيورث او لا. فالحقيقه دكتور ساندر قال له انه ايوه ان هو بيرن في الفاميليز، يعني اذا عيله فيها حد عنده ADHD او الاب او الام عندهم ADHD most probably انه بيورث في العيله. والحقيقة هم عملوا دراسة جينية على التوائم المتماثلة ولقوا أنه بيزيد في التوائم المتماثلة عادة، ده نتيجة الجزء الجيني الخاص به. وهم الحقيقة لقوا ثلاث أنواع من الجينات بتنقل النوع ده من المرض. رقم واحد الجين مسؤول عن مادة الدوبامين في المخ، وده لقوه على كروموسوم 3. الحاجة التانية لقوه على كروموسوم 5، وده ده المين جين المسؤول عن الكلام ده. الحاجة التالتة كروموسوم 11. يبقى إذن احنا عندنا ثلاث أنواع من الكروموسومات مسؤولة عن نقل ده في الفاميلي، أو عملوا كمرض وراثي بيتنقل من الأب للأبناء بشكل عام. إذن احنا مسؤولين عن جين 3، جين 5، وجين 11. My next question is, we talked about ADHD and it has genetic element, as you just mentioned. What are the different types of ADHD?
2: Absolutely. You know, what we notice is that attention deficit can present itself as inattention. Okay. So that's an inattentive type, mm-hmm. mainly three subtypes. One is the inattentive type. Another one is the hyperactive and impulsive type, mm-hmm. and then you have a combined type of ADHD, where you have combined features of hyperactivity, impulsivity, and inattention.
0: الحقيقة أنا سألته إيه أنواع المرض الأمراض الـ ADHD بشكل عام؟ قال إنه أول واحد هو إن أنت بتبقى مش مركز تماماً، اللي هو الـ inattention، بعدم قدرتك على التركيز لفترات طويلة، ده جزء لوحده. الجزء الثاني بيبقى عدم قدرتك على التركيز لفترات طويلة ومع زيادة النشاط الحركي، فده بيخليك يعني كمان بتبقى زي مصدر interruption للي حواليك، ان انت ما بيقدروش يركزوا، لا انت بتركز ولا بتخلي اللي حواليك يركزوا. فهو مش بس انت مش مركز، ولكن كمان زيادة في النشاط الحركي بتخلي اللي حواليك مش قادرين يركزوا.
1: Dr. Sundar, you mentioned that there are three subtypes, inactivity or inattention, hyperactivity, and impulsiveness. Within those three, are there specific symptoms that are unique to each one, or they're common to all three?
2: It's a great question, you know. Overall, whilst there is a little bit of overlap, by and large, each one of them has certain symptoms that are very characteristic to them. If you had to define ADHD, there are some defining core symptoms.

0: you know. And for instance, in children, you will notice that they will be fidgeting or squirming about, easily distracted, not able to pay attention, you know, talking out of turn, having trouble staying on task, shifting from one task to another, not completing it, being disorganized, and so on and so forth. So those are some of the components of, you know, the overall core symptoms of ADHD.
1: Okay.
0: In addition to that, what we notice is that the DSM has, you know, which is the Bible, if you like, of diagnosis, talks specifically about defining each type of category, the inattentive type and the hyperactive impulsive type. By and large, it is believed that six or more of the symptoms of inattention need to be present for at least 6 months, and they ought to have happened in at least two areas in terms of impairment to be able to diagnose that. And the same applies to the hyperactive and impulsive type.
1: So does that presence have to be continuous? Does it make an appearance a couple times a week? Is it situational? How do I know that those symptoms are now successfully present in my situation?
0: Great question again. You know, I think this is an important point to distinguish an overactive child,
2: right,
0: you know, who fundamentally is an energetic child and maybe even an intelligent child,
2: right,
0: you know, who essentially is bored from the tasks and so forth, and therefore not paying attention, mm-hmm, versus somebody who has got an ADHD, which is inattentive type or hyperactive impulsive type. So there has to be a consistent pattern, you know, over a period of time that is fundamentally impairing their ability in school, in their social relationships, and of course, in the older situations, if they are at work occupationally as well. So it's got to be consistent, and six of those have to be present over a period of 6 months. So it's a, you know, functional impairment of a long duration.
1: Okay.
3: I'll go back to the diagnostic criteria.
0: Absolutely.
3: Because I have another question, but let me translate that. So Dr. Simon Kanaan, ايه هي الاعراض اللي بتبقى موجوده على اطفالنا اللي هم عندهم مشكله مع الاي دي اتش دي او زي ما انا قلت بالعربي هو مرض نقص التركيز وزياده النشاط الحركي في الاطفال. دكتور ساندر قال الحقيقه انه في كرايتيريا كتيره جدا او اعراض كتيره جدا بتبقى موجوده على اطفالنا اهمهم على الاطلاق انه ما بيقدرش يقعد في مكان زي ما احنا بنقول كده بطريقتنا ما بيقدرش يقعد على بعضه لفتره طويله دايما بتلاقيه بيتحرك. الحاجة التانية إنه سهل جدا إن أنت تشتت انتباهه على أي حاجة لمبة جنبه شكلها حلو قاعد بيذاكر ولمبة جنبه شكلها حلو فبيبتدي يقوم بينجذب لأي نوع من الـ الـ الـ الـ الحاجات اللي بتخليه يطلع بره تركيزه بشكل عام. رقم ثلاثة ودي نقطة مهمة جدا إنه دايما بيتكلم عن كل المواضيع وأي موضوع بدون ترتيب. يعني بيدخل في الموضوع زي ما احنا بنقول كده بطريقتنا بيدخل من موضوع يطلع في موضوع تاني من غير أي ترتيب. الحاجة الرابعة مهمة جدا إنه صعب جدا إنه إن أنت تقوله مثلا اعمل الموضوع ده إن هو يفضل مركز في الموضوع ده ويعمله لحد الآخر. زي ما احنا بنقول كده بنلاقي أطفالنا بيعملوا الواجب بالقطعة بيعملوا الواجب على 5-6 قعدات ما يقدرش يقعد قعدة واحدة ويعمله زي ما هو. الحاجة اللي وراها المهمة جدا إنه ما بيقدرش بنلاقي بعض الأطفال بتقدر تقعد تلعب زي ما احنا بنقول كده على الهادي بيقدروا يقعدوا بهدوء يلعبوا لفترات طويلة. النوع ده من الأطفال ما بيقدرش يعمل الحكاية دي بتلاقيه قايم قاعد بيلعب دايما وفي حواليه دوشة. النقطة اللي وراها المهمة جدا بيتكلموا زي ما احنا بنقول رغي طول الوقت بيتكلموا زيادة جدا عن الطبيعي. أيوة معظم الأطفال بيتكلموا كتير ولكن الـ ADHD زي ما احنا بنقول ما بيوقفوش. اللي وراها إنه مش بس هو لا قاعد هو مركز يعني زي ما احنا بنقول كده لا بيرحم ولا سايب رحمة ربنا تنزل على اللي حواليه وبالتالي إنه لا هو مركز ولا هو بيخلي اللي حواليه في الفصل يركزوا. ليه؟ لأنه دايما يتدخل بسؤال ملوش أي دعوة بالموضوع وبالتالي بيفقد أي موضوع الترتيب بتاعه. الحاجة اللي وراها إن هم بيبقوا غير منظمين في نفسهم دايما تلاقي لبسه مبهدل مش مركز إنه دايما يعدل لبسه ودي بتبقى حاجة في كل أطفالنا فما بنلاحظهاش كتير جدا في الحكايات دي.

0: large achieve their potential. You know, you're not going to be getting the school reports and the complaints from other children and the impulsivity episodes where the child is all over the place and so on and so forth. So both the consistency in terms of the pattern of presentation, the impairment in different areas that are there, whether it is the social connectivity with other children, and school whether it grades. Is school performance and grades and so forth, and at home as well, that the parents find it extremely difficult to manage this child compared with the other child who maybe, you know, other siblings may not have this particular presentation. Additionally, I will just add, there are rating scales that can be utilized, and psychologists and other clinicians, when parents, you know, are in contact with the teachers refer to a school psychologist and so forth, the assessments are conducted. Very popular one is the Connor rating scale that is used for ADHD, and that provides more systematic, organization of the data, if you like, and assessment in order to really look at how this child has been progressing over a period of 6 months, and then say this is really going in the towards the diagnosis of ADHD.
1: Perfect. That was like a very clear-cut answer.
2: Yes.
1: الحقيقة من الحاجات اللي ضافها دكتور ساندر على كل الحاجات اللي قلناها حاجة تانية هو بيبقى الطفل مهمل عادة بنلاقي أطفالنا بتضيع حاجات أحيانا بس مش طول الوقت ولكن الطفل اللي عنده ADHD دايما بيبقى فيه مظاهر كتيرة جدا للإهمال بيفقد إقلامه الأستيكة بتاعته دايما بيرجع بنص حاجاته مش كل أطفالنا بتعمل كده أطفالنا في الشكل المعتاد بتفقد مثلا حاجة ولا حاجتين كل أسبوع ده كل يوم بشكل منتظم لازم يفقد حاجة من حاجاته الحاجة المهمة جدا اللي قالها دكتور ساندر تاني إنه إحنا بنلاقي ده موجود زي ما أنا قلت في المدرسة وفي البيت والأب والأم بيجوا دايما يشتكوا إن هم مش عارفين يتواصلوا مع الطفل ده مش عارفين يدولوا أي تعليمات عشان تنفذها الحاجة الثالثة المهمة جدا إنه تنظيم حياته ما بيبقاش منظم بشكل عام طفل فوضوي زيادة عن اللزوم مش أكتر من باقي الأطفال العادية الحاجة النقطة اللي وراها المهمة جدا إنه الطفل ده لا ينتبه للتفاصيل على الإطلاق ما بينتبهش للفروق بين الحاجات مثلا التست البسيط اللي احنا كنا بنحله زمان وإحنا أطفال إنه أجيب لك صورتين وأقول لك مثلا طلع لي 5 اختلافات بين الصورتين الطفل اللي عنده ADHD مش هيقدر يعمل ده لأنه مش هيقدر يقعد ويركز لفترة إنه يقدر يطلع الاختلافات دي الحاجة التانية اللي بتبقى واضحة جدا كمان فيهم النسيان ممكن تقول له حاجات كتيرة جدا وهنتعلم نحلها على فكرة في الطرق العلاج هنعلمكم إزاي نحل ده ونتعامل مع أطفالنا بالشكل ده ولكن في طرق العلاج إن أنت مهما تقول له اديته تعليمات هيفضل يهزلك في راسه ويقول لك أنا فاهم وكله ده تمام بعد 10 دقايق مش هتلاقي أي حاجة من دي اتعملت. سؤال دكتور سايمون وسؤالي كان عن إزاي نفرق بين الطفل اللي عنده ADHD وده أعتقد إنه يعني من أهم أسئلة الحلقة ومن أهم نقط الحلقة إزاي نفرق بين الطفل اللي عنده ADHD والطفل العادي خالص أو اللي هو بس بنسميه شقي أو ذكي زيادة الأطفال العادية خالص. الحقيقة دكتور ساندر قال 4 نقط مهمين جدا. النقطة الأولى إنه ده بيبقى سلوك منتظم في البيت وفي المدرسة زائد إنه سلوك مستمر طول الوقت بمعنى إنه الطفل العادي ممكن أحيانا يقعد هادي شوية ده مفيش ده طول الوقت شغال الحاجة التانية النقطة التانية المهمة جدا إنه الأطفال دي بيبقى الأداء الدراسي بتاعهم سيء جدا والدرجات بتاعهم بتبتدي تنزل والسكول بيرفورمانس بتاعهم بيبتدي ينزل عن الطبيعي ولكن الطفل الذكي اللي هو شقي بس بتلاقيه عنده زيادة في الحركة ولكن دايما درجاته كويسة وكل أداءه الدراسي والمدرسي تمام النقطة اللي وراها المهمة جدا الطفل الذكي العادي اللي هو الشقي بس زي ما بنسميه دايما بتلاقي واجباته اتعملت الحاجات اللي وراه اتعملت ميبي بس يبقى فيه زيادة في الحركة ولكن مش ADHD ودي مشكلة انه 95% من اللي بيتشخصوا بالـ ADHD ما عندهمش ADHD انما الطفل اللي عنده ADHD بتلاقي فيه زيادة في الحركة وما فيش ولا حاجة من الواجبات بتاع المدرسة بتتعمل معظم الوقت دايما ما بيقابلش الديدلاينز بتاع واجباته دي نقطة مهمة جدا ان احنا نفرق ما بين الاثنين Is there any age that we can go by to diagnose the ADHD.

بالرغم من اختلاف أشكالنا وألواننا وأعمارنا وكمان أشغالنا، لكن قيمتنا واحدة، هي أنا وإنت إنسان. ربنا ميزنا وخلقنا على صورته وادانا نسمة حياة منه. ما تبصش على حالتك وإمكانياتك وضعفك، بص على قيمتك الحقيقية اللي فيك اللي ادهالك ربنا، إنك إنسان.

عاوز اتغير ومش عارف، عاوز اصلي ومش عارف، عاوز ارجع لربنا ومش عارف، في حياتي في سقطات كتير ومش عارف ابطلها، منها الشيشه، منها المعاملات الرديئه، منها النظره الشريره، في حاجات كتير كده في حياتي انا عارف ان ده كله غلط، انا عاوز ابطله، انا مش حابب نفسي كده، انا حابب نفسي اكون ابن المسيح، ابن الله بجد، مش بالاسم، مش عاوز اكون مسيحي اسمي، عاوز اكون مسيحي فعلي، كل ما يراني يرى المسيح فيا، بس مش عارف، حاولت كتير وفي حاجات كتير مقيداني، عاوز القيود دي تتفك، صليت كتير، حاولت كتير وبرجع تاني، ممكن ارجع للاسوء، فاعمل ايه؟ انا مش عارف، نفسي ابقى انسان كويس.

0: يا ريت اخوتنا المشاهدين يصلوا لاجل الاخ نادي والاسيس اليكس بقوده في صلاه خلاصيه.
1: قل له يا رب يسوع
2: افتح قلبي اليك،
1: تعال املك عليا
2: واغفر كل خطاياي،
1: اعطيني حياه جديده
2: بدم يسوع المسيح.
1: امين.
3: فبالايمان المسك واكرم صاحب النفس.
4: ناس كتير متالمين وبيبحثوا عن الراحه، وما فيش راحة إلا في رب المجد يسوع المسيح. علشان كده احنا بنشكر ربنا إننا بنستقبل اتصالاتكم، مش بس أثناء برامج البث المباشر، لكن كمان في فريق متكامل من المشيرين والمصليين في خدمة الرب وفي خدمتكم كل أيام الأسبوع. إذا كنت متألم أو عندك مشكلة محتاج لحد يسمعك أو يصلي معاك، اتواصل معنا، احنا هنا علشانك.

0: أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم ليك تسبحنا. سعداء جدا أننا نكون مرة تاني مع بعض على شبكة قنوات الكارما، الكارما تسبيح والكارما عيلة، في برنامج ليك تسبحنا. سعيد جدا جدا بإخواتي المباركين الموجودين معايا في الاستوديو، العازفين والمرنمين، أكيد كلكم كمان بتسعدوا بوجودهم زي ما احنا فرحانين إننا نكون كلنا قدام ربنا الوقت ده علشان نكرمه. الغرض من البرنامج ده زي ما كان التتر بيقول ليك تسبحنا، احنا بنوجه التسبيح ده للرب. معايا النهاردة كمان ضيف غالي جدا على قلبي، هو صديقي وكمان صديق كل مقدمين البرنامج هنا في البرنامج ليك تسبحنا، أخويا لبيب. أهلا وسهلا بيك.
1: اهلا يا اخويا صمول، مبسوط اكون معاك ومبسوط اكون مع كل مشاهدي ليك تسبحنا، وبصدق ان الرب يدينا وقت مليان بحضور ومجده مع اخواتي العازفين والمرنمين، واحنا جايين نعبد الرب معا، مش بس ان نقول مجرد شويه ترانيم وشويه تعليم، لكن احنا جايين نعبد الرب معا فعلا زي ما بتقول ليك تسبحنا.
0: امين. لبيب من الشخصيات الجميلة، مع حفظ الألقاب أخويا لبيب، الشخصيات الجميلة البسيطة اللي أنت بتتعامل معاه، بتتعامل مع شخص حقيقي. أنا لو زودت الكلام عن كده يبقى كلامي شوية مجروح، لأنه هو صديق شخصي، وأنا لبيب يعني غالي جدا على قلبي. لينا جولات وصولات مع بعض في الخدمة وغير الخدمة، مواقف شخصية تشوف فيها قد إيه فعلا حياة المسيح وريحة المسيح العطرة. بشكر رب جدا من أجله. النهاردة العنوان يمكن الناس تكون سمعت عن الموضوع ده، بس أنا شاعر العنوان كبير شوية، عشان كده بقول أنه مش هنقدر نوفي الكلام فيه. عنوان الحلقة بتاعتنا نعبده أو نعبده، العبادة لمين ومين اللي بيعبد وأنا بعبد مين، وهي العبادة أساسا موجهة لمين، وهل الإنسان مخلوق عابد ولا الإنسان مجرد كيان بيدور على شخص يعبده. كل الكلام ده وإن شاء الله نقدر نلمس على الأفكار الكتير جدا. ما أعتقدش إن احنا هنقدر نوفي الموضوع تماما في ساعة 25 دقيقة، واحنا كمان عندنا ترنيمات ومداخلات تليفونية كمان هنستقبلها منكم. وكمان عايز قبل ما نبدأ الوقت بتاعنا في التسبيح والترنيم، عايزين كمان نصلي ونشترك بالصلوات لأجل مرنم جميل كان ضيفنا هنا في الحلقة، أخويا رضا جليل. هو في غرفة العمليات من الساعة 2 ظهرا بيعمل عملية قلب مفتوح، محتاجين نصلي من أجله. في كمان خدام لينا بيخدموا برضو في ظروف صحية صعبة زي الأخ عصام خليل وأمجد داود وغيرهم. الحقيقة احنا محتاجين نصلي من أجل الناس دي، ونصلي أن الرب يتمجد معاهم ويعلن ذاته ويتعظم معاهم في اسم الرب يسوع المسيح. تعالوا في بداية حلقتنا تعالوا نقول له يسوع لك أنت وحدك العبادة، يسوع لك أنت وحدك القيادة، يسوع لك أنت وحدك السيادة، الكل منك والكل بيك والكل ليك. يلا نعبد الرب بالكلمات اللي جاية دي.

0: نعبده. والعبادة هيكلمنا عنها أخويا لبيب ويلمح لنا بعض الأمور الخاصة بموضوع نعبده. أخويا لبيب، عايزك في البداية تعرف لنا نعبده أو العبادة أو العابد، تدينا كده فكرة بسيطة في بداية الحلقة، وليه أنت كمان اخترت إن احنا نمشي في الاتجاه ده.
1: والحقيقة كلمة عبادة كلمة كبيرة قوي وكلمة واسعة جدا، وما نقدرش نصيغها في جمل قليلة ولا نقدر نصيغ الموضوع لأنه كبير قوي، لكن نقدر نحط كده سبوت على حاجات. العبادة لأن ما فيش شخص موجود في الكون مش بيعبد، وكلمة عبادة في القاموس اللغة عموما يعني هي عادة تكريم الإنسان وخشوعه والتعبير عن مهابته واحترامه للإله اللي بيعبده.
0: يعني عايز تقول، سوري ان انا قطعتك، يعني عايز تقول انه الانسان مخلوق عابد ايا كان بيعبد ايه؟
1: الإنسان مخلوق وجواه احتياج عميق جدا
0: شوق
1: لهذا الإله،
0: يعني.
1: ومرات وإبليس شوه كتير جدا وحط العبادة في حاجات الناس بقت بتحطها في الجزء ده هو بس العبادة. لا، ربنا خلقنا الحياة كاملة واحنا في دائرة العبادة، دائرة الحياة بكل ما فيها، أنا ببقى مستمتع وفرحان وشبعان بهذا الإله اللي أنا بحبه اللي أنا بهابه. زي ما كنت بقول لحضرتك، حتى الغير مؤمن بوجود الله أصلا هو بيعبد، هو بيعبد ذاته وأفكاره وشهواته، فهو الإله بتاع نفسه. ما فيش شخص مش بيعبد، بس إحنا عايزين نعرف بداية إزاي يعبد الله. من بداية ما الإنسان خلق كان في شركة وعلاقة وحب مع الله، وكان الله بيتمشى مع آدم، والله بيحكي بكل سلاسة وكل بساطة

0: حتى لما آدم غلط ربنا جاله متمهلا ماشيا وبيسأل آدم أنت فين؟ هو ببساطة ربنا مش عارف آدم فين؟ لا عارف آدم فين، بس عايز يقول له لما بقى في شرخ العبادة اتشوهت، أنت بقيت تخاف مني. إحنا مش بنعبد الله الجبار المتعالي المرعب، لا أنا بعبد الله الأب المحب الصالح، ما هو عارفني بكل أخطائي بكل عيوبي. فالعبادة مش شكل ولا لون ولا كلام ولا أسلوب، العبادة اتجاه قلب، أنا بحب الله، ولما أدرك مين هو الله وعملي لأجلي وأبقى في علاقة شخصية معاه، أقبل عمل يسوع المسيح لأجلي، هعرف أعبد الله بروحي زي ما بيقول الرسول بولس. يعني مش هبقى في شكل معين، حتى لو أنا برتاح لمود معين أو شكل معين، مش هو ده اللي بيحكمني في العبادة، ده الجزء اللي بعبر فيه مع أخواتي عن طريقة عبادتي. لكن العبادة أعمق بكتير من إن احنا نحطها في شكل، هي اتجاه قلب بيني وبين الله اللي أنا بهابه، اللي أنا بحبه، اللي أنا بعشق الوجود في محضره، وبتتعكس تلقائيا في تصرفات وفي سلوك وأسلوب.
1: جميل المقدمة الجميلة اللي ادها لنا أخونا لبيب. وعايز أقول في البداية ملخص للفكرة دي، اللي بتحبه هو اللي أنت بتعبده، الحاجة اللي بيروح ناحيتها قلبك، ومش مجرد أنك أنت بتدخل مكان علشان تعبد. فالعبادة مش مرتبطة بمكان، لكن العبادة مرتبطة بتوجه، بالتوجه قلبك رايح فين. عشان كده الترنيمة اللي جاية تعالوا نقولها مع بعض، ترنيمة جميلة قوي. يمكن بداية الترنيمة دي تعرفك قد ايه توجه قلب الشخص ده وهو بيكتب هو فين بالظبط، هو واعي. العبادة ليست شيء هميوني وتعبير عن فقط المشاعر والإيفوريا ونوع من أنواع التغييب الوعي، لأنه في بعض العبادات بتعتمد على تغييب يغيبك عن الوعي بأي شكل من الأشكال. لا، ده من ضمن الأعداد. الترنيمة اللي جاية دي بتقول أنا عارف أنا مين، وأنا عارف اللي أنا بعبده ده مين، أنا عارف الشخص ده. يلا تعالوا نقول بس كده أخويا اللي بيبقى عايز يقول حاجة.
0: أنا هاخد من بقك الكلمة دي، هي العبادة مش حالة. أيوة. أنا مش ببقى في حتة وأنا بعبد، ولما بطلع ببقى في حتة تانية. هو المرنم قصد هنا يقول وإنت قدامي أنا مش الواقع اللي بيحكمني ولا عواطفي، لأني مش بعبد الله بمشاعر وعواطف. زي ما كنت بقول لك، العبادة هي إدراك لمين هو الله وعمل لأجل إيه، فده بيبقى مردود، لأن الله خلقنا الحياة ليها معنى وهدف، ولما أعرفه هعرف معنى الحياة ومعنى الهدف، هعرف أنا مين زي ما بيقول العدد اللي جاي، وهو مين، فهلاقي نفسي بهابه وبحبه وبعبده وبرنم ليه وبغني لإسمه، لأنه هو يستحق العبادة.
1: يعني عشان دقت حاجة جميلة واختبرت شيء حقيقي غير حياتي، شخص غير حياتي. ومن هنا البداية الحقيقية لكل إنسان عنده شوق، لأني أنا مخلوق بالشوق ده، أنا مخلوق بالعطش ده، أنا مخلوق بالاحتياج ده ناحية الله. تعالوا مع بعض نقول الترنيمة اللي جاية دي، حتة تانية، متعة تانية، لما أشوف عينيك يسوع في عينيا. يلا نقول مع بعض الكلمات دي.

0: يا سلام لو تختبر الكلام ده وتعيش الحياة الحقيقية مع إله بيحبك وانت بتحبه. عايز أقول معنى جميل للعبادة، مش اللي انت بتعمله أو تفعله، لكن اللي انت بتعيشه. يمكن في الإنجليش شوية تكون واضحة، but how do you live؟ انت مش بتفعل ايه، لكن انت بتعيش ازاي، انت عايش ازاي. الفكرة مش فكرة افعال. ناس كتير يا اخويا لبيب بيركز على الافعال اكتر، وعشان كده نفسي في البداية ايه هي العبادة الشخصية اللي بيني ما بين الشخص، اللي ما بيني ما بين الهي اللي انا بعبده.
1: هو في مقولة يعني الحقيقة من وقت ما سمعتها من الأسيس ديفيد جيرمايا، والحقيقة فرق معايا قوي، بيقول كده إن حياتنا وكل ما فيها من أمور حلوة صالحة يعني هي هدية ربنا لينا. يعني كل عطايا صالحة من الله هدية دهنا بلا استحقاق. لكن بيقول أما طريقة استخدامنا للحياة دي، الحياة الشخصية دي، إحنا بنهدي الله، كأني برد ليه الهدية. انت اديتني نوع حياة مختلف. ما هو لما بعرف

0: الله واعرف مين هو واعرف عمل عشاني ايه وياخد مكانته في حياتي، ببقى بعبر عن هذا الاله الموجود في حياتي. فالعباده مش مجرد تسبيح وترنيم وبروح الكنيسه، لكن انا طول الوقت الله قدامي تجاه قلبي، انا طالبه، انا شايفه، انا حاسه. حتى في المرات اللي ببقى واقع فيها وساقط فيها، لاني حد هيقول لي طب ما انا لو شايف الله طول الوقت مش هغلط ابدا. لا اطلاقا، الله زي الاب الصالح. يعني انا بفتكر واولادي صغيرين، بيقعوا وبيلخبطوا، انا شايفه، ده مش بينقص حب لي ابدا، بالعكس ده بيخليني اجري عليه وامسك فيه. لو ادركت مين هو الله بجد هعبده بجد. فدايره العلاقه هنا مش علاقه سيد وعبد، وان كانت دي حقيقيه موجوده، لكن علاقه اب وابن. انا بحبه عشان كده قلبي رايح ناحيته طول الوقت. وببساطه يا اخويا صامو، العباده مش بتبدا غير من القلب. يعني الرب في القديم لما حب يعبر ان انا مش فارق معاه انت بتقول ايه او بتعمل ايه او بتتكلم ازاي او بتصلي فين، قال هذا الشعب يكرمني بشفتيه. فالعباده مش كلام بقوله، لكن العباده اتجاه قلب، قلبي مليان وممتن لشخصه، فتلقائيا هعرف اقول مع بني كورح فاض قلبي. ودايما بسأل الناس وانا برنم العدد ده او بقول الايه دي، هو اللي بيتكلم القلب ولا اللسان؟ اللسان ده اللي احنا شايفينه. فهي العباده بتبدا من جوه لبره، مش العكس، مش الناس بتشوف مظهري.
1: يس.
0: يعني في ايه انا لما بقف قدامها بترعب، لما الرب يسوع بيقول للكتبه والفريسيين اللي هم اساس العباده وبيقودوا العباده وبيقولوا كل ما هو يخص الله، قال لهم اشعياء بيقول عنكم كده، لكن انتم باطلا تعبدون، لكنكم مش بتعملوا حاجه. فالعباده بتبدا من جوه. لو قلبي ممتن لي، لو قلبي فرحان بي، لو قلبي فايض بوجوده في حياتي، كلامي وسلوكي وتصرفاتي هتعبر عن ده.
1: جميل الكلام، وهرجع بالكلام تاني لاخويا لبيب، بس اخد التليفون. التليفون لسه موجود معانا.
2: سلام المسيح.
1: سلام المسيح يا اخت سيلا، اهلا وسهلا بيكي.
2: مساء الخير اخي صامويل، مع المرنم الجميل جميل والعازفين والعازفات، ربنا يبارك حياتكم. الحلقه طبعا كالعاده حلوه قوي، نعبده. من خطوره الكلمه دي ان احنا في العلاقات لما بيكونوا في بلد واحد او متغربين او متغلبين عن البلد، بتستحضرني سفر الرعوس. ماما عملت غلطة كبيرة هي وجودها لما تركوا البلد ساعة المجاعة وراحوا المؤابين. صحيح ربنا أكرمها بفتاتين منها رعوس اللي جه من نسلها الرب يسوع، لكن الرعوس دي قالت لها حاجة غريبة جدا، وأرجو إن حتى شبابنا أو شابتنا ما يكرروها. لما قالت شعبك شعبي وإلهك إلهي، لأن أحيانا بيكون في العالم آلهة فلانية، ولكن بتدخل في العلاقات الاجتماعية حتة المحبة دي، وما فيش فرق، ما هو هو بيعبد إله وأنا بعبد إله، ويكون ممكن مش إلهنا خالص. هي الخطأ، لكن ربنا كان ليه حكمة، يعني إن رعوس المؤدية دي يجي من نسلها المسيح وتصير المسيرة. لكن احنا عايزين شبابنا وشاباتنا، وخصوصا اللي بيسافروا بره او في نفس البلد وبتبقى في علاقات اجتماعيه، ما نقولش الهنا والهكم واحد، لا، في اختلاف. لازم نكون عينينا بصيره ان الهنا هو الرب يسوع المسيح اللي جه عشاننا، الاله المتجسد واخذ صوره انسان. ما نقولش ان جميع الالهه كلنا بنعبدها.
1: سهرة روحية
2: جميلة وربنا يبارك حياتكم.
1: شكرا يا أخت سيلة للمشاركة الجميلة دي. معانا كمان تليفون. ألو ألو
3: ألو، مساء الخير.
1: أهلا يا أخت نهال، إزاي حضرتك؟
3: ازاي حضرتك؟ نعمة وسلام يا اخويا الغالي صمويل، برحب بحضرتك وبفريق الترنيم الجميل وبالاخ المبارك لبيب. وفي البداية عايزة اطمن حضراتكم ان رائحة المسيح العطرة اللي وصفت بيها صديقك يا اخ صمويل وصلنا هنا بامانة في بيوتنا كلها. شكرا. لان كلكم بصراحة واقول الصدق في المسيح مباركين ومباركين. شكرا. وبتحد مع حضراتكم في رفع صلاة

0: لأجل الأخ رضا والأخ عصام، لأنه يهوى رفع إله الشفاء
1: أمين
0: قادر أن يفرحنا بعمل إيديه، لأنه زي ما رنمنا من أول ترنيمة ونادينا عليه وقلنا له أنت الشفاء والحب أنت وفيك خلاصي، فاللي مات بدلا مننا وشرب الكاس كاس الموت عنا أكيد مش هيبخل علينا بإيد المعونة والشفاء الكامل لكل المحتاجين. وفي البداية بشكر ربنا جدا من أجل التعريف الرائع للعبادة، وهو زي ما حضراتكم قلتوا ببساطة اللي بتحبه هو اللي بتحب تعبده، أو خليني أقولها بصورة أخرى اللي بتحبه هو اللي بتحب تقضي وقت معاه. فالعبادة هي إدراكي لله وللي عمله من أجلي أنا، ونتيجة هذا الإدراك هيطلع أوتوماتيك كلمات الحب والهيام وإلى آخره، لغاية ما أوصل أن يكون العبادة هي my life style، أسلوب حياتي مش مجرد فترة معينة عشها. وعشان كده أنا نفسي أدخل في نقطتين بالتحديد. النقطة الأولى، هل ممكن يا أخ صمويل ويا أخ لبيب أخدع نفسي أني عابد لله وأنا في الواقع مجرد بنفس طقوس معينة وفروض فرضت عليا تنفيذها؟ وفي الحالة دي ممكن أنطبق عليا اللي اتقال عن الشعب في القديم، إنه هذا الشعب يكرمني أي يعبدني بشفتي أما قلبه فمبتعد عني بعيدا. فإزاي أعرف كده عشان ما أعيش في الخداع ده دلوقتي ويكون توليت لتصليح؟ دي النقطة الأولانية. النقطة الثانية، حضرتك يا أخ لبيب قلت إن كل حد فينا جواه لازم عابدا، يعني لو مش بيعبد الله يبقى ممكن يكون بيعبد نفسه أو ذاته أو شهواته. وأنا يعني عايزة أقول إن كل العبادات دي تساوي في نظر الله عبادة الأوثان. فيا ترى هل ممكن تفتحوا لنا عينينا كمشاهدين، وسامحوني ممكن مؤمنين كمان، على أوثان وأصنام بنعبدها وإحنا مش دريانين قبل فوات الأوان، خاصة الأوثان اللي بتبقى لابسة أقنعة مش باينة متخفية، زي المثل المشهور بتاع العمل عبادة، أنا workaholic مثلا بقضي وقت قد كده وبقنع نفسي إنه العمل عبادة. فنفسي حضراتكم تتطرقوا للحتة دي والرب يبارك.
1: شكرا جدا يا اخت نهال، دايما يعني دايما يا اخت نهال، وطبعا اكيد مشاهدين الكارما متعودين على كده، مداخلات الاخت نهال بص كده في الجون على طول يعني
2: والحاجات
1: عارف واحد مش بيشوط يعني واحد مش بيرقص حوالين، لا ده بيشوط على طول. شكرا جدا للاسئله دي. في سؤال منهم، السؤال الاولاني ده موضوع الطقوس والعباده الشكليه من ضمن الحاجات اللي احنا هنجاوب عليها. هل معانا تليفونات تاني؟ طيب تحب تجاوب على حاجه من الحاجتين دول ولا نرنم؟
2: هنجاوب على السؤال الاول
1: تمام
2: بترنيمه
1: تمام،
2: وبعدين هنرجع للاخت نهال خلاص. في الجزء
1: اللي الترنيمه بقى
2: هي كانت اختنا اللي شاركت في الاول بتقول احنا بنعبد مش اي اله،
1: اي اله
2: مش بالزبط. كل الناس بيعبدوا شخص واحد. انا زي ما قلت في البدايه، الشخص اللي بهابه والشخص اللي واخد مكانة في حياتي هو معبودي وهو محبوب. فالمرنم هنا جاوب على السؤال ده بغزارة شديدة جدا، فأنا نفسي وانت بتسمع وانت بترنم، المرنم هنا كرر وقال بعبد الإله الواحد
1: يسوع المسيح،
2: مش أي إله، مش الواحد الأحد الصمد، أنا بعبد يسوع لأنه هو الاسم ليس بأحد غيره الخلاص، لأنه فداني، لأنه دعاني، لأنه هنرنم الكلمات دي وبتجاوب على السؤال، ونفسي أفواهنا تتملي بالعبادة والتسبيح لاسم المسيح.

0: بعبد الإله الواحد يسوع المسيح، والكل تهجم على الفكرة دي، يعني ما نالش اللي هو كان عايزه، لأنه نحن نؤمن أن الله واحد، الله واحد، الله واحد، الله في الابن في الروح القدس الإله الواحد، آمين. وأنا عايز أشجع كل نفس النهاردة أنه يبحث ويدور، أنت بتعبد مين؟ أنت عايش لمين؟ وأنت عايش تحت غطى مين؟ العبادة هي أنك أنت تحت ظل شخص وقابل سيادته وقابل سلطانه وقابل ملكوته. ببساطة كده، مش في وقت أنت بتدخل في مكان عشان تعبد. يمكن حد صدر لك فكرة أنك أنت حتى في الكنائس، يعني أنه تدخل الكنيسة علشان تعبد. الفكرة دي فكرة غير صحيحة، لكن ببساطة أنت تحت ظل مين؟ تحت سيادة مين؟ تحت سقف مين؟ فأنت قاعد طول الوقت تحت سيادة شخص وقابل وفرحان وقاعد متمتع بهذه الشركة الجميلة. فأنت في حالة زي ما كانت بتقول الأخت نهال، life of style، أنت ده أسلوب حياتك، أنت عايش في هذا الحضور الحقيقي اللي يملا كيانك وقلبك وعقلك. هرجع بالكلام لاخويا لبيب، بس معانا تليفونات تاني. الو
1: الو
0: الو، اهلا وسهلا بحضرتك.
1: الو،
0: اهلا يا خديجة، اهلا بيك.
1: اهلا بيك. كنت محتاج ان احنا يعني ومحتاج ان احنا نصلي من اجل ناس معينه.
0: اتفضل.
1: الناس دي يعني الناس دي من خلفية تانية، الناس العبرين، فمحتاج ان احنا فعلا نصلي من اجلهم، ان الناس دي فعلا محتاجة تسمع كلمة ربنا بوضوح.
0: أمين.
1: ومحتاجين فعلا ان يعرفوا ربنا اكتر واكتر.
0: امين.
1: احنا يعني انا متخيل في نظري

0: ان ربنا ما جابناش احنا اللي مولودين من الروح القدس عشان نفسنا، هو جابنا عشان ننور الناس دي زي موسى واشعياء النبي وإيليا. ما جابناش عشان احنا عشان نخدم نفسنا، لا نخدم الناس البعيدة عنه، نجيب الناس البعيدة عنه. فانا محتاجين ان انا اصلي من اجل الناس دي وان ربنا يتمجد في حياتنا كمان.
1: امين يا اخويا ديفيد. انت ليك علاقة حقيقية بالرب يسوع؟
0: لي علاقة، عرفت المسيح من 3 سنين، انا عندي مثلا 32 سنة، دخلت المسيح من 3 سنين.
1: امين.
0: يعني كانت
1: امين. واضح ان احنا فقدنا الاتصال. شكرا جدا يا اخويا ديفيد لاجل المشاركه الجميله بتاعتك. معانا تليفون تاني. الو
2: الو
1: الو، اهلا وسهلا اخ هشام معانا.
2: ازيك يا اخ هشام، ولا عامل ايه؟ ازي حضرتك؟
1: اهلا وسهلا الاخ هشام نبيل معانا، صح؟
2: بسلم عليك. ايوه
1: اهلا وسهلا.
2: بسلم على اخويا الاخ نبيل، ربنا يبارككم، حلقه ممتازة.
1: شكرا.
2: أنا عايز أشارككم الصلاة لأجل أخونا رضا، ربي يتمجد معاه.
1: أمين.
2: ولأجل الأخ عصام.
1: أمين.
2: ربنا يشفيهم يا رب ويشفي كل مريض
1: في اسم المسيح.
2: أنا حبيت أدخل معكم شركة البرنامج، والعنوان بتاعه النهاردة جميل، بيتكلم عن العبادة، فعايز أشارككم بحاجة في العبادة احنا حصرناها بس في التسبيح والترنيم، لكن احنا فكره العباده دي علاقه وشركه حقيقيه بين الانسان، خلال ممكن زياره المرضى، ممكن الصلاه لاجل نفس طلبه الصلاه، احتياج مشاركه احتياج الناس البسطاء الناس المحتاجه، دي كلها عباده. شايف العمق في حياة المؤمن بتكون من خلال عبادته، العبادة الحقيقية مش من خلال ترنيم بس أو تسبيح أو عزف. فأمين الرب يكون بيقبل مننا عبادتنا الحقيقية اللي هي جاية من القلب، اللي هي الإحساس بالغير.
1: نعم. شكرا يا أخ هشام جدا، واحنا فرحانين بمشاركتك جدا. واحنا معانا بناتك المباركات يوستينا وسوسانا قاعدين قدام بعضهم، واحده ورا وواحده قدام، فاحنا متشكرين انك بتسمح لنا بانهم يكونوا معانا، وانت حضرتك كنت معانا ضيفنا في البرنامج. ربنا يباركك ويبارك بيتك، بيت عابد جميل بيحب الرب. رب يحميكم.
3: امين.
1: معلش اخد تليفون ثالث. معلش تليفونات، انت صاحبي بس مش عايز اجي عليك يعني. الو
4: الو
1: الو، اهلا وسهلا بيك دكتور عاطف.
4: اهلا بيك.
1: اهلا يا دكتور، ازي حضرتك؟
4: اتفضل. اهلا بيك. ازي حضرتك؟ ازي اخ صموئيل؟
1: اهلا وسهلا يا دكتور، اتفضل.
4: ربنا يبارككم يا حبيبي ويبارك البرنامج الجميل ويبارك اخويا الاخ البيض رايق وجميل.
1: شكرا.
4: ونعبه فعلا، طالما في عبد يبقى في سيد، وطالما هذا يبقى في سيادة، بس المهم نعبد مين ومين هو يكون السيد علينا. طب. العبادة لازم تكون صح للسيد الحقيقي، والسيد الحقيقي هو الرب، ده اللي لازم نكون متيقنين منه ونكون عارفينه كويس. لازم صح نعيش صح.
1: واضح ان انا فقدنا الاتصال بيك ولا الو لسه معانا يا اخ عاطف؟
4: صح، مش اي كلام، لكن لازم تكون العباده صحيحه، نعبد يبقى لازم يبقى في سيد، هو السيد الحقيقي، والعباده لازم يبقى السياده حقيقيه، السياده لازم تكون للرب ما تكونش لحد تاني، لانه هو اللي حب، هو اللي يستحق فعلا العباده ويستحق السياده.
1: امين. شكرا شكرا جدا يا دكتور عاطف، ربنا يباركك، شكرا لاتصالك ومشاركتك. هاخد تليفون مش اخير في الحلقه لكن اخير في الفقره دي. الو؟

0: ألو،
1: أهلا وسهلا بحضرتك، اتفضل.
0: طب حضرتك يا فندم ممكن أشارك في المهم؟
1: طبعا، أهلا أستاذ محمد، اتفضل.
0: ماشي، أنا عندي نص حضرتك من المقطع 7،
1: نص
0: الفقرة 21 بتقول
1: أيوه
0: في إنجيل متى 7.
1: متى أصحاح 7، اتفضل
0: الفقرة 21
1: اتفضل.
0: بتقول ليس كل من يقول يا رب يا رب
1: يدخل
0: يدخل ملكوت
1: ملكوت السماوات.
0: السماوات، بل الذي يفعل إرادة أبي الذي في السماوات.
1: السلام. نعم.
0: كثيرون سيقولون لي يا رب أليس
1: باسمك
0: باسمك تنبأنا
1: ربنا
0: وباسمك تخرجنا شياطين وصنعنا معجزات وعجائب؟ فإن إذن أصرح لهم وأقول لن أعرفكم قط، اذهبوا عني يا فاعلين.
1: نعم.
0: ومثلنا المسيح أي بره من كل من يقول له يا رب، ويقول لهم في يوم الدينونة اذهبوا عني يا فاعلين اسم أنا مربي.
1: السؤال بتاع حضرتك بقى،
0: ما هو السؤال حضرتك؟ سيدنا المسيح قال اللي هيقعد يقول لي يا رب يا رب يا رب، انا هقول لي دايما انا ما عرفتش ابعد عني يا فاعل الاثم.
1: تمام، شكرا جدا يا استاذ محمد، انا هجاوب على سؤالك واكيد يا اخويا لبيب عندك اجابه صح؟
2: اتفضل.
1: طيب اتفضل يا اخي لبيب، اتفضل.
2: احنا زي ما قلنا يا اخ صمويل ان العباده مش بقوله بس،
1: مش باللي بقوله بس،
2: يعني ممكن اقول كلام بس هو بعيد عن قلبي. يعني كل معلمي العهد القديم الكتبة والفارسيين في زمن الرب يسوع كانوا بيقولوا كلام حلو قوي بس حياتهم مش بتعكس الكلام ده. الله ما يهموش الكلام والشكل، الله يهمه اتجاه القلب. ولو أنا أعرف الله معرفة حقيقية وقلبي مليان بيه كلامي هيتوافق معاه، لكن ممكن أكون مع العابدين بقول أي كلام أو حتى مع نفسي. عشان كده قال لهم الرب يسوع في مرقس 7:6-7 أجاب وقال لهم حسنا تنبأ أشعياء عنكم أنتم المرائين. مرائين يعني
1: بوشين،
2: يعني بتقولوا كلام وعايشين حاجة تانية خالص زي ما بيقول أخويا محمد. هم مش كل اللي بيقول يا رب يا رب. فقال لهم كما هو مكتوب هذا الشعب يكرمني
1: بشفتيه
2: أما قلبه فمبتعد
1: عني
2: بعيدا وباطلا يعبدونني وهم يعلمون تعاليم هي وصايا الناس.
1: بالظبط كده.
2: وحتى الرب يسوع لما شاور عليهم وقال للتلاميذ كده قال لهم اللي انتوا بتسمعوه منهم اعملوه لانهم بيقولوا الحق، بس اوعوا تعملوا الاعمال اللي بيعملوها. فالعباده ليست فعل فقط وقول فقط، العباده اتجاه قلب. وده الجزء المفروض هنحكي فيه ان العباده مش فرض لكن العباده حب.
1: جميل، هناخد الجزء ده بس بعد ما نرنم، احنا لينا وقت ما سبحناش ولا رنمناش. بس هقول كلمة لأخويا محمد قبل ما نقول الترنيمتين الجايين الحلوين دول واللي ماشيين في السياق الموضوع. عارف يا أخويا محمد، الحياة المسيحية تبدأ من الداخل للخارج مش من الخارج للداخل. يعني أنا مش بعمل شوية حاجات عشان أبقى كويس، فده كان قصد المسيح أنه يقول لهم ناس كتير بتقول يا رب باسمك تنبأنا وأخرجنا شياطين. هم استخدموا هذا الاسم لمصالحهم هم الشخصية، لكن هم في الحقيقة زي ما كان بيقول أخويا دلوقتي هم بوشين مرائين. عارف الحرامي وهو طالع يسرق بيقول إيه؟ قول يا أخ محمد يا رب إيه؟ استرها، وبيسترها ربنا ساعات معاه مع انه بيعمل حاجه غلط. فمش كل اللي يقول يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات، لا، هي الفكره مش فكره انا بقول بلساني ايه، الفكره انا عايش مع مين، انا في علاقه مع مين. هو الموضوع مش موضوع اعمل علشان انال وربنا في الاخر يوزن لي حسناتي وبعد كده يوزن لي سيئاتي وبعد كده اذا حسناتي طبت أروح أنا بالسماء وإذا سيئاتي طبت أروح أنا جهنم. وأنا هنا بسأل سؤال، طب افرض الاثنين بقيوا قد بعض أنا أروح فين، بين السماء والأرض؟ فده كلام لا يقبله العقل يا أخ محمد. لكن ما يقبله العقل هو أن الرب يسوع المسيح يريد أن يقيم علاقة مع الإنسان حقيقية علشان تكون في علاقة بينك ما بين الله.

لازم قلبك من جوه تبدأ من جوه لبره، مش من بره لجوه. الناس بتغسل ايديها، بتغسل ودانها وشها ورجليها، كل ده مهمش ربنا. القلب من جوه، قال الكتاب المقدس القلب أخدع من كل شيء وهو نجيس من يعرفه. القلب اللي من جوه ده هو ده اللي يتغير، ولما يتغير اللي جوه اللي من بره ده وحده يحصل فيه تغيير. كلامي يتغير، لساني يتغير، ايدي تتغير. ازاي ابقى بروح بصلي وبعد كده اروح اضرب مراتي؟ ده اسمه ايه؟ ده اسمه قلة ادب، مش ما اسموش دين. الدين الحقيقي هو ان انا عايش تحت مظلة شخص بحبه، والشخص ده غير حياتي وقلبي من جوه، ولما غير قلبي وحياتي غير سلوكي، فبيبان في سلوكي، بيبان في كلامي، بيبان في تصرفاتي، يبان في ردود افعالي. هي دي الحياة اللي الله العظيم الكبير ده القدوس عايزنا نحياها. شكرا جدا يا اخي محمد على المشاركة الجميلة دي، ساعدني اكون لك ما يبقاش كلام، مقدم عبادتي بكل احترام، وارمي الخطايا وكل الدنايا، وعيش لك لوحدك بدون انقسام، وحياتي تبقى بفكر على طول فيك يا رب تحت مظلتك. يلا نسبح مع اخونا لبيب المرنم الجميل الكلمات اللي جايه دي.

0: هللويا.
1: مجدا ليك المجد يا رب لاجل حضورك في وسطنا، ليك المجد لاجل فعلا هيبه حضورك يا رب في وسطنا. احنا شاعرين بهذا الحضور البهي يا رب، نسجد امامك ونعبدك، ليك المجد. امين امين
2: هللويا
1: امين. مبارك اسم الرب الهنا، ربنا يباركك يا اخويا لبيب. هرجع للفكره بتاعه العباده، فرض ام حب؟ برضو انا مش عايز نفوت الحته دي، نلمس عليها ونجري بسرعه عشان وقت الحلقه.
2: انا عارف ان الوقت عدى والاتصالات كانت كتير.
1: بالظبط.
2: يكون الرب في عونك ويباركك. الحقيقه زي ما كنا بنقول، العباده حب وارتباط بشخص. يعني اخر كلمات داوود، يعني انا بحب الايه دي قوي، وهو بيقول لسليمان وصيته الاخيره والكلمات الاخيره لاي شخص. وداوود بقى ده مش اي واحد، ده العابد اللي لما نقرا سفر المزامير كان عابد للرب في كل تحديات ظروف. بقول للمشاهد ارجع وبص على عناوين المزامير هتعرف ازاي كان داود عابد للرب طول الوقت. فهو بيوصي سليمان في اخر كلماته بيقول له كده في سفر اخبار الايام الاول 9:28، بيقول له: وانت يا سليمان ابني اعرف اله ابيك واعبده بقلب كامل ونفس راغبه، لان الرب يفحص جميع القلوب. وعايز اقول لك يا اخويا صمول، ده بيبان

0: بيبان عبادتي حب ولا فرض. الناس بتقدر تميز ده. يعني أنا بقف قدام الآية دي اللي قالها داريوس الملك الوثني اللي كان بيحب دانيال، وأكيد بيحب دانيال لأنه محبوب من الله. الرب نفسه قال عن دانيال المحبوب.
1: صح.
0: فبيقول كده لما دخل في أزمة ودخل جب الأسود بشكاية شريرة، راح له كده ملك عظيم. وقتها كانت الإمبراطورية

0: شكل او لون. العباده دائمه، انا طول اليوم عابد للرب. ربنا مش عايز ناس تعبده بشكل ما، لكن ربنا قلت لك الجمله دي في البدايه، عايز عابد حقيقي. وانا في شغلي وانا في بيتي وانا بخدم، ما انا ممكن اكون انا كلبيب كخادم وانا رايح الخدمه، رايح لمجرد انها خدمه مش عابد. لو انا مش واقف قدام الرب بقلب مشتاق محب مع شعب الرب، هبقى بأدي خدمه، بأدي ترنيم، بأدي صلاه، بأدي شكل، لكن قلبي فين؟ حيث قلبك
1: هناك يكون كنزك ايضا،
0: وهناك ايضا تكون عبادتك، لاني معبودك ومحبوبك هو الهك. فبيقول له إلهك الذي تعبده دائما قادر على أن ينجيك. وبولس النموذج الجميل وهو في أزمته برضه، هو في السفينة 14 يوم مفيش لا ضوء ولا شمس واضطراب وخوف، بس عارف يقول الكلمات دي لأنه وقف بي هذه الليلة ملاك الإله الذي أنا له والذي أعبده. فالعبادة مش فرض، لكن العبادة حب. ودايما لما بنفكر في القصة دي بنروح كتير مرات لهابيل.
1: أيوة.
0: قايين مرات بنفتكر ربنا اختار بس هابيل عشان قدم ذبيحة دموية وده اللي الرب عايزه، وقدم بشكل صحيح وقايين قدم بشكل غلط. هو ده نص الإجابة، بس عارف الرسول يوحنا في رسالته الأولى بيقول لنا القصة دي. يعني لما بيقول في تكوين 4:4 أن هابيل قدم أيضا من أبقار غنمه ومن سمانها، يعني أفضلها، قدم للرب أفضل ما عنده، ما راحش الرب كده بذبيحة أي كلام. فنظر الرب إلى هابيل
1: وقربانه.
0: ربنا بيبص للشخص الأول مش اللي بيقدمه.
1: أيوة.
0: هي العبادة بنقدم للرب. لكن الرسول يوحنا بيجاوب لنا على السؤال ده، هو ربنا عنده تميز، عنده عنصرية؟ ربنا قبل هابيل وما قبلش
1: النقطة دي مهمة جدا
0: فقط بسبب الذبيحة؟ لا، الرسول يوحنا بيقول ليس كما كان قايين من الشرير وذبح أخاه. وهو بيجاوب ولماذا ذبحه؟ لأن أعماله كانت شريرة وأعمال أخيه برة. أسلوب حياته كله، يعني مش بس اللي ربنا قبل ذبيحة هابيل لأنها ذبيحة بتتقدم بشكل صحيح، ذبيحة دموية، وذبيحة قايين من ثمار الأرض. ما هو لعلمك في العهد القديم كان فيه من ثمار الأرض بيقدمه الفطير، ما هو من العجين، بس الفكرة اتجاه القلب، أعمال قايين، حياة قايين، أسلوب وعيشة. لأن زي ما قلنا وأختي قالت وحضرتك قلت إن العبادة مش جزء من يومي، ده العبادة كل يومي. نعم. ولا جزء من أسبوعي، أسبوع العبادة وأسبوع الصلاة، لا، أو يوم سوري العبادة. ربنا بيبص أنا عايش إزاي كل يومي، أنا عايش إزاي كل لحظة في يومي. قال يوسف كده وهو بيشتغل وعبد وفي أرض غريبة، وأعتقد يعني وضع صعب، يعني أنا ما أقدرش أحط نفسي في مقارنة معاه بصدق، يعني واحد مش في بلده، عبد بيع من اخواته، فقد لحنان امه ثم ابوه، وعبد في بيت، يعني المفروض العبد ده اللي يتقال عليه يعمله. ولما حاولت تعمل معاه الشر مش مره، ده يقول يوما فيوما، سواء كان شايف اللي هي مش شايفاه، كيف اصنع هذا الشر العظيم واخطئ
1: الى الله؟
0: فهو كان شايف الله في المشهد. ببساطه شديده يا اخويا صحمول، العبادة إن يبقى شايف الله دائما. وقال داود في مزمور 16 جعلت الرب أمامي في كل حين لأنه عن يميني، عن يميني مصدر قوتي واللي بيها أقدر أكمل وأنا ماشي السكة معاه، مش بقوتي، كلنا بنقع، بس الرب قوتي، إذا سقطت أقوم لأن الرب ممسك بيدي.
1: أنا مش عايز أقطعك في الكلام لأنه كلام كله جميل وأفكار كلها جميلة، ومصادقة على كلام أخويا لبيب من ضمن معاني العبادة الجميلة في العبرية، أنا مش هقول اللفظ العبري بس ببساطة كده معناها انحنى أو سجأ، هو في حالة انحناء أو حالة سجود أو حالة خضوع، هي جت بمعنى بالعبري، يعني جت بمعنى

0: شحاه، يعني شخص ساجد خاضع، والوضع ده مش وضع بيعمله لما مثلا بيدخل الكنيسة، وبعد ما يطلع من الكنيسة يبقى هو، لا هو بره الوضع ده، لا هو عايش في الحالة دي بشكل دائم. واحنا والكلام ده بيحطنا تحت تحدي كبير جدا، اننا ساعات كتيره بندي شكل للاجتماع العباده، وساعات كمان ننتقد بعض في موضوع العباده ده، ففلان دول مهيبرين قوي وهم بيعبدوا، دول هادين جدا وهم بيعبدوا، وناس تاني وهي بتصلي تكشر، وناس تاني تبقى في يعني مبتسمه قوي. انت انظر الى نفسك، انا بقول لنفسي انظر إلى نفسك. العبادة مش مرتبطة بالمكان أو الوضع اللي أنت بتعمله أو الشكل اللي أنت بتعمله. يعني سامحني ما تزعلش مني، يعني إيه فكرة إنه يبقى واحد واقف يصلي وأنت باصص تتفرج عليه؟ يعني أنا مش عارف إيه الفكرة. أنت صلي. الحياة كلها على بعض، الحياة كلها على بعض هي في حالة سجود. معظم الناس المؤثرين في العالم المسيحي والكرازة المسيحية كانت حياتهم بتشهد عنهم أكتر من كلامهم ونوعظهم، هي حياتهم واحتكاكاتهم بالناس، وجودهم وسط الناس، تأثيرهم وسط الناس. وعايز أقول اللي بيعزف ده بيعبد، مش بس وهو بيعزف ده، حتى هو في شغله هو شهادة. كل الحبايب معظمهم اللي معانا كلهم عندهم أشغال تانية، مش ده شغلهم. أكيد هم في شغلهم بيعبدوا الرب، لكن عايز أركز أقول على فكرة، العمل ليس عبادة. لا يوجد في الكتاب المقدس أي شيء يقول أن العمل عبادة. الكلمة العبرية اللي جت بمعنى عمل، أي هو العمل في بيت الرب، العمل في هيكل الرب، هي دي اللي جت بمعنى. وانا في بيت الرب انا بعبد الرب، لو انا بعمل عمل للرب، زي ما اخواتي النهارده بيشتغلوا، اللي بيعملوه ده دلوقتي عمل، حاجه بيعملوه اخويا ارثر اللي قاعد على القانون، كل شخص قاعد على الاله الموسيقيه بيقوم بفعل، لكن هو في نفس الوقت هو بيعبد الرب. هذا هو المقصود بالعمل. لكن ناس كتير رسخت فكره ان العمل عباده، دي فكره ليست لها اي صحه في الكتاب المقدس، وليست لها أي قرينة في الكتاب المقدس. عشان كده ركزوا يا حبايب، الأفكار دي جاية لنا مستوردة، خلوا بالكم من الفكرة دي. إزاي أنا أقول أنا قاعد بعبد الرب، واحد بينزل من بيته من 5 الصبح لغاية 5 المغرب ويقول أنا بعبد الرب، وفين وقت الرب أساسا؟ إيه علاقة ده بالرب؟ لكن أنت العمل أمانة، أنت عايش أمين في بيتك، أمين في شغلك، أمين بتشهد عن إلهك وانت في شغلك، لكن مش معنى ان انت بتشتغل والشغل واخدك عن ربنا يبقى ده شيء مقدس. العمل ليس شيء مقدس، العمل هو أمانة الله استأمنك عليها، وتعيش أمين في عملك، تشهد عن إلهك زي ما كان يوسف بيشتغل. يوسف ما كانش عنده وصية بتقول له لا تزني، لكن هو زي ما كان بيقول أخويا لبيب دلوقتي، هو شايف الرب على طول. أنا آسف للإطالة، أكيد عايز تقول حاجة.
1: جملة واحدة في هذه الفكرة الجزئية. مش كل عمل يعبر عن عبادة، لكن ممكن يكون مكان عملي مكان وجود الله في حياتي.
0: رأي.
1: أنا موجود عشان أظهر الله في حياتي. الله لا يعبد فقط في الكنيسة زي ما أنت بتقول، في كل دوائر حياتي أنا عابد لله، أنا بعكس جمال زي ما كنا بنرنم، أعكس جمالك، أعكس حضورك. فممكن مكان عملي يبقى مكان بتقابل فيه أيضا مع الله.
0: تمام.
1: يعني الله مش غايب من المشهد.
0: بالضبط كده.
1: مش أونو أوف. إحنا عندنا أزمة خصامول هقولها في دقيقة، إني بقينا نفصل الحياة، نقول الحياة الزمنية والحياة الروحية.
0: بالضبط.
1: ربنا ما اداناش حياتين، ربنا ادانا حياة واحدة.
0: دي حقيقة.
1: فما فيش فصل بين الحياة الزمنية والحياة الروحية. الحياة الزمنية والحياة الروحية هي حياة إنسان عابد يعبر عن الله طول الوقت.
0: جميل. تعالوا الوقت خدنا ومبقي 13 دقيقة بس، تعالوا نقول ترنيمة جميلة بتقول

إن لم تكن أنت أنشودتي. يا رب أنت نشيدي، أنت أمامي وعن يميني. ده واحد عايش في أجواء على طول جعلت الرب أمامي، مش جوه الكنيسة بس، لكن جعلت الرب أمامي في كل حين لأنه عن يميني فلا أتزعزع. يلا نقول مع بعض الكلمات الجميلة دي.

0: ولاسمك ربي يسوع أنتمي. أنا متحيز ليك طول الوقت، مش وقت الكنيسة، مش وقت التسبيح، مش وقت العبادة، مش وقت ما أحط إيدي على الكيبورد كده وهيم وأروح، لا، أنا ولاسمك ربي يسوع أنتمي. أنا بعبر عنك في كل وقت، أنا عايش تحت المظلة دي. أنا الرب ملأ قلبي وأنا بصلي بالموضوع ده. أخويا لبيب وراني كده، يعني بس عشان يمكن الناس تحكم على بعض الأشياء، بس فعلا وراني الرب، زي بقول له يا رب اديني حاجة أقولها للناس يوم الجمعة. قال لي بالعبادة ببساطة أنك تبقى تحت المظلة بتاعتي،
1: في الحضور الإلهي،
0: في الحضور دوة. وأنا أشجعك تبقى تحت الحضور ده. أنا عارف أنك أنت بتعمل مسبح عائلي لأولادك ودرستوا الكتاب مع بعض. ايه الفكرة دي؟ هل العبادة عبادة عائلية وانا نطيت لاخر فكرة عشان خلاص مش باقي وقت وعايزين نختم بترنيمة مع بعض؟ انت ازاي قدرت تعمل كده؟ انا ربنا عارف ان الرب اكرمك بولاد جمال، ريجويس وجاسمين وجاستين وجويل
1: وميرفت.
0: لا دي ميرفت دي البركة كلها، اوعى تروح ناحية الحتة دي، زوجتك الجميلة القديسة الحلوة ربنا يحميها. أنا عارف إن أنت بتعمل العبادة العائلية دي، حاجة أنت عملتها ودرستوا أسفار مع بعض. هل الموضوع ده مهم؟ هل الموضوع ده شيء مهم يتعمل جوه البيت؟
1: طبعا
0: بسرعة وعشان
1: في دقيقة واحدة. طبعا مهم جدا. البيت مش مكان فقط للمعيشة، البيت مكان وشهادة وإعلان لله. ما هو لو ولادي ما شافوش فيا التغيير من خلال العبادة، مش هيعبدوا الرب، هتبقى بالنسبة لهم برضو شكل ومش محبوب، مرفوض. فالعبادة مش مكان البيت، سوري، مش مكان فقط نعيش فيه، بل مسبح صغير نعبر فيه عن حبنا لله. الله يريد أن يعبد داخل الأسرة، لا داخل الكنيسة فقط. وأكبر مثال على كده يشوع، لما قال لهم بصوا أنتوا اختاروا نفسكم، بس أنا اخترت. وعبر لينا عن الآية اللي مشهورة ومحفوظة، بس أتمنى أنها تبقى حقيقية في كل بيت وفي كل عيلة، لما بيقول أما أنا، وأما بتفصل، أنا قررت كده، أما أنا وبيتي فلنعبد الرب، في يشوع 15:24. ونفسي أن تكون الكلمات دي ثابتة. والرب في الوصية لشعبه في سفر التثنية لما بيقولهم كده، لتكن هذه الكلمات التي أنا أوصيك بها اليوم على قلبك وقصها على أولادك. الأب والأم ليهم دور مهم جدا. أنا مش بخليهم يؤمنوا بالله بالعافية، ولا بخليهم يعبدوا ويصلوا بالعافية، زي ما قلنا مش موضوع شكل، لكن أنا بقدم ليهم الله وكلمته، وهم فيهم كل الكفاية أنهم يفتحوا قلبهم وينوروا عينيهم. الكلمة زي ما بيقول كده بولس عن تيموثاوس عن الكتاب اللي سكن فيك، ده مش أنت، ده سكن في الأول في مين؟ في أمك وجدتك، وبالتالي سكن فيك أيضا الكلمة التي تحكمك إلى الخلاص.
0: أنا نفسي أكمل معاك الكلام، بس عايز أشكرك جدا لأجل وجودك معنا. ربنا يباركك. أشكركم جدا أخواتي المباركين المشاهدين، وأشكر كل الحبايب الموجودين، الكورال والعازفين اللي ورا الكاميرات والصوت والسي جي وكل التعبين والباوربوينت، كل التعبين لأجل الرب. هنختم مع بعض ونشوفكم في حلقات جديدة من برنامجكم ليك تسبيحنا، يا حياتي المسيحية يا مسيح الحياة. يلا نختم بالكلمات دي ونشوفكم في حلقات جديدة من ليك تسبيحنا.

0: صباح الحياة مع القس الدكتور جون نمور.
1: طيب، بنعمة رب رح ناخد خدمة بعنوان السماوات تزول بضجيج وتنحل العناصر. لفت نظري هذا الموضوع بسبب محبة الناس لهذا العالم بشكل غير طبيعي، لكن نشكر رب لأجل المؤمنين الحلوين والمؤمنات الكويسات الرائعات اللي مكرسين لعمل الرب، اللي ما عندهم هم بالحياة لأنه ألقوا كل رجائهم على الرب. بحسب بطرس الثاني، رسالة بطرس الثاني الإصحاح الثالث، يقول الوحي بطرس الرسول، بيقول هذه الكلمات: هذه أكتبها إليكم رسالة ثانية أيها الأحباء، فيهما أنهض بالتذكرة ذهنكم النقي. بحب كأنه يعني ينفض الغبار عن أذهان المؤمنين والمؤمنات. أحيانا بيجي غبار على أذهاننا، الحياة بتاخدنا، بننسى واجباتنا،

وكيف لازم نعيش حياة مكرسة للرب. فبيقول لتذكروا الأقوال التي قالها سابقا الأنبياء القديسون ووصيتنا نحن الرسل وصية الرب والمخلص. عالمين هذا أولا إنه سيأتي في آخر الأيام قوم مستهزئون سالكين بحسب شهوات أنفسهم، يعني عايشين بالشر وبالخطايا. وبعدين شو بيقولوا؟ قائلين أين هو موعد مجيئه، موعد مجيء المسيح؟ لأنه من حين رقد الآباء كل شيء باق هكذا من بدء الخليقة. بس بحط السبب، لأن هذا يخفى عليهم بإرادتهم، أن السماوات كانت منذ القديم والأرض بكلمة الله قائمة من الماء وبالماء، اللواتي بهن العالم الكائن حينئذ فاض عليه الماء فهلك بسبب طوفان نوح. وأما السماوات والأرض الكائنة الآن فهي مخزونة بتلك الكلمة عينها، محفوظة للنار إلى يوم الدين وهلاك الناس الفجار. ولكن لا يخفى عليكم هذا الشيء الواحد أيها الأحباء، أن يوما واحدا عند الرب كألف سنة، وألف سنة كيوم واحد. هذا لا يعني أن الرب هي طريقته، بس أنه قصده الزمن بالنسبة لله ولا شيء، لأنه هو فوق الزمن، هو الله هو فوق الزمن. بيقول لا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ، لكنه يتأنى علينا، وهو لا يشاء أن يهلك أناس، يعني الناس ما يهلكوا أنفسهم، لا يشاء أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. ولكن سيأتي كلص في الليل يوم الرب الذي فيه تزول السماوات بضجيج وتنحل العناصر محترقة وتحترق الأرض والمصنوعات التي فيها. فبما أن هذه كلها تنحل، أي أناس يجب أن تكونوا أنتم في سيرة مقدسة وتقوى، منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب الذي به تنحل السماوات ملتهبة والعناصر محترقة تذوب. ولكننا بحسب وعده ننتظر سماوات جديدة وأرضا جديدة يسكن فيها البر. لذلك كثير مهمة، لذلك أيها الأحباء إذ أنتم منتظرون هذه اجتهدوا لتوجدوا عنده بلا دنس ولا عيب في سلام، له كل المجد. الكلام اللي قرأناه طويل، وإذا بدنا نتكلم عن كل موضوع ورد في هذه الرسالة ما بنخلص. بس كل هدفي اللي حطه على قلبي روح الرب إنه مش باقي شيء، مش عيب شيء. الذي في يوم الرب بس يجي، الذي فيه تزول السماوات بضجيج وتنحل العناصر محترقة تذوب. شو العناصر؟ الإليمنتس، يعني حتى الذرات اللي هي ذرة الأتومز، كله حيتفكك. كيف بيتفكك الأتوم؟ ما بيتفكك إلا بانفجار قوي، ما بيتفكك، لازم يكون في انفجار ذري قوي جدا جدا حتى يفكك العناصر. وبطرس الرسول عم يتكلم عن موضوع الذرة وهو صياد سمك، لكن أعلن له بالروح القدس عن انحلال العناصر. والهدف منها مش رح يبقى شيء. أحيانا نحن نعمل مثل سياسة يعقوب لما عرف أنه أخوه عيسو جاي، شو هي السياسة اللي عملها؟ قصم القوم اللي معه والقطعان وبعت له هدية، يعني من جهة يتردى وجهه، ومن جهة قال لك إذا أتى عيسو وكان غضبان علي بيقضي على قطيع وعلى جهة، بس بتكون الجهة الثانية ناجية. لكن بالحقيقة حسب ما عم نسمع مش رح يبقى شيء، لا هاي الجهة ولا هاي الجهة. من أجل ذلك الرب يساعدنا إنه نهتم مثل ما قال الكتاب، لذلك أيها الأحباء إذ أنتم منتظرون هذه

اجتهدوا لتوجدوا عنده بلا دنس ولا لوم، بلا دنس ولا عيب، في سلام. هدفك يكون أنه أنت تكون مقدس للرب، بعيد عن أي دنس، عن دنس أو أي نجاسة، وبلا عيب، وأنت قدام الرب عايش بسلام وتوقف قدامه بسلام. وهذا الموضوع، هذا الخاتمة. ليه؟ لأن مهما أركض في هذه الحياة مش رح يبقى معي شيء. بس المشكلة وين؟ الناس كلها بتوافق، معك حق، معك حق، لكن على الأرض تطبيقيا الناس منشغلة جدا بهذا العالم، والعالم كله رح يمضي. ها؟ العالم يمضي وشهوته، أما الذي يصنع مشيئة الرب يثبت إلى الأبد. هيئة هذا العالم تزول، نعرفها، بس كمؤمنين مش كلنا منعيشها. كتار من المؤمنين بيقبلوا المسيح، بيفرحوا بالبداية، وبعدين مثل ما قال المسيح بمثل الزارع، قسم الناس لأربعة أنواع، وفي ناس من المؤمنين المخلصين اللي البذرة وقعت بالأرض الجيدة في قلبهم، كأنه بيستعيروا موقف الذي وقع الحبة التي أو الحبوب التي سقطت بين الشوك. هم مخلصون، بس أحيان مع أنه القمح اللي وقع بالأرض الجيدة يثمر، لكن في بعض المؤمنين مع أنه أثمروا، أنا هيك بشوفها طبعا هي مش 100% المثل هيك، بس أنا عم بستعير من مثل الزارع تأخذ فكرة الشوك. بيقول لك الحبوب اللي وقعت بين الشوك طلعت الحبوب، نبتت والشوك نابت، بس بسبب الشوك اختنقت الحنطة. فبيشرحها الرب يسوع بيقول هم هذا العالم وغرور الغنى. وكلمة غرور الغنى هون جاي خداع الغنى، deceitfulness، خداع الغنى. ليه؟ لأنه الإنسان بده يغتني وبده يكبر وبده يجمع، بينسى الرب. سو هم هذا العالم وغرور الغنى يخنقان الكلمة، وهذا الشخص شو بصير؟ فيصير بلا ثمر. مؤمن بس بلا ثمر، وإذا مؤمن بلا ثمر لشو نفعه؟ ما بينفع. المسيح عم يتكلم وعم يحكي وعم يعلم عن ملكوت الله، بيطلع لك واحد من الجماعة، شو بيقول له للمسيح؟ يلا، مين قالها؟ الرب يباركك. وقف هذا عقلته وين؟ عقله بالأرض. قال له يا معلم قل لأخي أن يخاصمني الميراث. إيه أنا محل المسيح بلقط كرباج وبضربه، ولك أنا عم بحكي كلام عن ملكوت السماء والأبدية. يا جاهل، عقلك بالأرض، بد ما تفتح قلبك وتقول له ارحمني يا رب حتى توب وعيش لألك وأشكرك لأنك جاي تموت لأجلي، لأن المسيح كان بعد ما مات جاي تفتديني. عقله وين؟ الأرض. أخاف يكون في ناس في وسط شعب الرب، وإن شاء الله ما بيكون في حدا بهالمكان، واللي عم يسمعونا على الهواء إن شاء الله ما بيكون في حدا من هالنوعية، إنه عقله الأرض. لهذا بيقول لك الروح القدس اليوم تزول السماوات بضجيج وتنحل العناصر محترقة تذوب. ولهذا أي أناس يجب أن تكونوا أنتم في سيرة مقدسة وتقوى؟ كيف لازم نكون؟ إيه نحن مزبوط، نحن بنعرف الكلام يا خيي، جيد أن تعرف، بس الأفضل أنك تعيش بحسب هذا الكلام. المسيح علم التلاميذ بدرس حلو، غسل أرجل التلاميذ، قالوا شفتوا شو عملت؟ شفتوا أنا غسلت أرجلكم. حلو أنه تعرفوا شو عملت، ما بس الأحلى أنه تنفذوا تعملوا. عم راقب أنا خدمة قناة الكرمة، وطبعا تعرفوا أنه أنا عندي برامج كتير بالكرمة، ونشكر رب من أجل الخدمة. فبراقب بلاقي ناس كتير على قد حالهم، بيبعتوا مثلا من مصر، في أخت دافعة يمكن 33 جنيه، يعني يمكن بيطلعوا يمكن 4 دولارات، بس بدها تدفع، بدها تشارك في عمل الله. دولار واحد، أقل من دولار،

لكن فإذا في وحدة تانية بعتت أكتر شوية طلعوا 4، 200 هديك ال 200 جنيه بيطلعوا 4. المهم يعني لما سمعت هالكلام قلت يا ربي، يعني الأرملة اللي معها فلسين حطتهم بالخزنة بحسب لوقا 21، المسيح انكتب عنه هذا الكلام، عم بيراقب كيف الناس عم تحط في خزانة الرب، يعني بمعنى التريجري، يعني شو بسموها، العطايا، العطايا. قامت أرملة وصلت وحطت فلسين، يعني ما حطت شيء بالنسبة للباقيين. فبيقول الحق أقول لكم، هيدي الأرملة ها قدمت كل معيشتها. ليه؟ أما هؤلاء قدموا، هي قدمت من أعوازها، وهوديك عم بيقدموا من فضلتهم. الأحبة اللي عم يخدموا بالكرمة، وطبعا أنا بطلع معهم من حين لآخر على الزوم من أستراليا تنحكي ونشجع الناس يشاركوا بعمل الله، بيقعدوا 5-7 ساعات، وأنا أحيانا كنت شارك بالموضوع، أحيانا بسبب برودة الاستوديو رجلي بحس أنه تلجوا، لأنه لازم تضل الأجهزة مبردة. أنت وقاعد، أنت تصور قاعد 5-6 ساعات لما بكون معهم، القعدة صعبة، أنت قاعد على فرد قاعدة ما إلك عين تقوم وما فوق توقف وتحرك جسمك هيك شوي وترجع تقعد، مش ما فيك، ما بتقدر تعملها وانت مربط بالوايرز بالأسلاك. ليش؟ لحد انه شخص من او اشخاص يعني زي ما تقول كنزين، كنز عندهم كنوز كبيرة، بشطبة قلم هيك بيقول للكل قوموا فلوا على بيوتكم انا بدفع الكل، ولا حدا بنسمعه. يعني اللي بيخجل انه غير المسيحيين والعظماء من المسيح غير المسيحيين بس يسمع بالامر، اني ادفع، عرفتوا شو قصدي، اني ادفع. والرب بيحزن ليس لانه هو محتاجنا، لكن عم يمتحن روح العطاء فينا. منقول انه نحن تركنا الدنيا وما فيها، وانا قبلت المسيح وسلمتك حياتي يا رب، لكن كتار منا بالعراقي متشلبين متمسكين بسناننا بالأرض، وبهم العالم، لك هم العالم وغرور الغنى، وبعدين النتيجة يخنقان الكلمة فيصير هيدا الإنسان بلا ثمر. بلا ثمر يعني من مثمر أبدا لملكوت الله، يعني ما عم يخدم الله بالطريقة الصحيحة، ما عنده. فكتار صاروا من المؤمنين من نوعية يا معلم قل لأخي أن يقاسمني الميراث، ينتهر الأرض وكل اللي فيها، يعني مش الناس، كل ما فيها. ليه؟ لأن الأرض ستحترق. شوف الكتاب المقدس خبرنا بمواضع كثيرة إنه أليس الأمم يتعبون للنار، مثلا بحبقوق بإشعيا بيقول لك طبعا جملة طويلة مش هقدر أحفظها كلها، بس لما بيتكلم عن المسيح بإشعيا 9 بيتكلم عن المسيح بيقول مثلا أكثرت الأمة، أو خليني أقرأ لكم إياها حتى تعرفوا أنه هيدي عن المسيح، نبوءة عن المسيح، ولكن لا يكون ظلام للتي عليها ضيق، كما أهان الزمان الأول أرض زبولون وأرض نفتالي، يكرم الأخير طريق البحر عبر الأردن جليل الأمة. مين الأخير؟ المسيح هو آدم الأخير. أوكي. الشعب السالك في الظلمة أبصر نورا عظيما، الجالسون في أرض ظلال الموت أشرق عليهم نور. وهذا الكلام قاله متى بإصحاح الرابع بوضوح أنه هو عن المسيح، بيقول له الوحي أكثرت الأمة في المسيح في بركات، عظمت لها الفرح، يفرحون أمامك كالفرح في الحصاد، كالذين يبتهجون عندما يقتسمون غنيمة، لأن نير ثقله، ثقل العدو، وعصا كتفه وقضيب مسخره كسرتهن، كما في يوم مديان. في يوم مديان كان في انتصار كبير لشعب إسرائيل، لأن كل سلاح المتسلح في الوغى وكل رداء مدحرج في الدماء يكون للحريق مأكلا للنار. ما في شيء، مش هيبقى شيء، كل عدو كل شيء. أوكي. لأنه يولد لنا ولد
ونعطي

نعطى ابنا، يولد المسيح بإنسانيته بس نعطى ابن الله الابن الأزلي، ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام. لنمو رياسته وللسلام لا نهاية على كرسي داود وعلى مملكته، ليثبتها ويعضدها بالحق والبر من الآن إلى الأبد. غيرة رب الجنود تصنع هذا. وكأنه في مقارنة، ما بنقدرش نشرح كل الكلام، في مقارنة، ما في شيء إلا ما رح يحترق، خاصة أنه كل سلاح العدو أوكي. وبالذات الوقت في مملكة اللي هي مملكة المسيح، إن كان مملكة الحكم الألفي أو الملكوت الإلهي الدائم، alright؟ نحن رح نكون بهذا الملكوت، في هذه المملكة. طب إذا أنا رح أكون في مملكة الأمجاد الأبدية، لماذا أنا أهتم هم هذا العالم وغرور الغنى؟ نركض نركض نركض نركض لشو؟ خيل بده يجمع بيت، بده بيتين. ما في ناس بيهربوا مني، ما بيحبوا يسمعوني. أنا أعملكم، أنا بعرف إنه في ناس بيهربوا مني، بروح على كنائس تانية. لو بتروح ما بتروح ضميرك رح يتعبك. أعملوا أول، أطلبوا أولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم. إذا الله بده يعطيك بيتين ببلاش بيعطيك إياهم، إذا جاز تعبير، أو ثلاثة أو أربعة، بس أنت حط قلبك على ملكوت الله، حط قلبك أنك تخدم إلهك. بكرة منندم، بكرة منندم، بكرة منندم لما مطلع من وفا دام الرب. يا ويلي شو في ناس رح تندم، بس شو بدهم يعملوا؟ خلاص راحت الفرصة. شو ليش بيندموا؟ لأن رح يعرفوا أنه كل الحياة اللي عاشوها على الأرض ما عاشوها بالطريقة الصحيحة. هم هذا العالم وغرور الغنى يخنقان الكلمة فيصير بلا ثمر، بلا ثمر. فتصور أنا قاعد أتفرج عم أقول يا ربي معقول المؤمنين ما حدش منهم عم يسمع وعارف أنه في واجباته؟ كانوا عم يحكوا على الأخ أندرو، كان عم يحكي الله يباركه، عملوا إحصائيات، إذا مش 47 أو 49، يعني يا 47 يا 49% القارة الأفريقية ها صارت مسيحية. طيب بتفتكر مين وصل لكل هؤلاء؟ بالجزائر، بتونس، بتونس مثلا، بليبيا، بالقارة السمراء اللي جوا جوا جوا جوا، ها؟ أو السوداء بسموها، ما بعرف بسموها السمراء سوداء، لأن في السمراء وفي السوداء وفي الشقراء. المهم مين عم يوصل للداخل؟ الداخل الكرمة، وربما بعض القنوات الأخرى، بس الكرمة بتغطي كل هيدي المناطق. مين عم يوصل على قلب السعودية والخليج؟ في عنا قمر اصطناعي طالع من قلب السعودية، سمحوا للكرمة الوحيدة قناة مسيحية تكون على هيدا الساتلايت. طب هودي نحن، وأنا قلت على التلفزيون هذاك اليوم، قلت أنا إذا بدنا ندفع نحن، إذا بدنا نشتري هيدا، مش عارف قديش حق المشوهد، الكتاب المشوهد إيش حقه؟ 100 دولار حقه الكتاب المشوهد، والكتاب مش مشوهد ده حقه 40-50. أحيانا نحن بنعطي ناس متحمس ونعطي ناس كتب، بيشبي القطو بيحطوا على جنب وبصير عليه غبرة، هذه سمكتها. بينما لما نحن منجي منقول بدنا نحن ندعم عمل الرب بهذا الزخم يوصل للملايين، معقول المؤمنين مش سامعين؟ يمكن تقولوا أنا شو خصنا بالكرمة؟ لا، خصنا بالكرمة لأن نحن أيضا بدنا نخدم ونكرز بملكوت، يعني نكرز بملكوت الله. سامحوني أنا مش عم دخل زي ما تقول تدخل الكنيسة بالموضوع، بس أنا عم بحكي كعظة، لأنه هيدي العظة بتنزع في كل مكان، هي بتنزع في كل مكان على الساتلايتس، أوكي؟ فأنا عم بتكلم لكل أغنياء، الأغنياء المؤمنين، أين هو قلبك؟ لأن كتاب المقدس بيقول حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك. طيب إذا مش عم تخدم الرب، معناته قلبك هناك وليس على عمل الله. والكتاب المقدس بيقول لنا كل شيء رح يحترق، ستحترق الأرض ومصنوعات لفتها. وبنعمل مثل ما قلت سياسة يعقوب، منحاول أنه نسيف، يعني زي ما تقول نحمي جهة إذا بدأت تنضرب جهة تانية. وعرفت أنت في أغنياء، معلش ما تزعلوا مني الأغنياء الموجودين، أنا مش عارف، مش شايفكم كلكم هلأ، أنا بصدق المسيح مش عارف مين موجود ومين غايب، بس في أغنياء في العالم المسيحي في كل مكان بتلاقيهم بيوزعوا
أملاك في كل الأرض.

بيقول لك اذا انضربت مثلا اوروبا امريكا منتعشه، انضرب اذا ضرب بالشرق الاوسط اوروبا منتعشه. عارف كيف قصدي؟ هيدي اوكي مش غلط واحد يكون حكيم، انتبه مش غلط يكون حكيم، بس هيدي الشطاره اللي موجوده على الارض ليش ما بتستخدمها ايضا شطاره تتربح نفوس للمسيح؟ لان هيدي النفوس لك فيها اكليل. انتم عارفين انه ربح النفوس هو اكليل؟ بولس الرسول بيقول لأهل تسالونيكي ألستم أنتم مجدنا وفخرنا وأنتم إكليلنا وأنتم فرحنا في يوم يسوع المسيح؟ في إكليل، إكليل ربح النفوس، في إكليل البر، في إكليل ربح النفوس، في إكليل الشهادة، في إكليل طبعا إكليل خلاص بناخده بنعمة المسيح، وفي الرعاة، في إكليل الرعاة بحسب بطرس الأولى 5، في إكليل أنه الواحد يتحمل التجارب. طوبى للرجل الذي إذا تزكى ينال إكليل الحياة الذي وعد به الرب الذين يحبونه. على ما بس الله بيشهد أنا مش عم بركض حتى بس أخذ إكليل، الله بيشهد أنا بدي أقف قدام السيد الرب بلا لوم. بيقول لك لذلك اجتهدوا أيها الأحباء، أنتم منتظرون هذه، اجتهدوا لتوجدوا عنده بلا لوم وبلا دنس ولا عيب في سلام. إذن خلينا نكون حريصين، لأنه بده يجي وقت أحبائي رح نندم، رح نندم. أقول الصدق في المسيح ومن على منبر الرب، رح تندم نفوس كثيرة. خلص دخلنا السماء بس ما بقى فينا نعوض على الأخطاء اللي عملناها. لهذا الرب ينادينا حاليا. ليش قال له الرب سوري قال له بولس لتيموثاوس، قال له انت وبخ انتهر عظ، لا يستهن أحد بحدثتك كان شاب. وبخ انتهر عظ ليه؟ قال له أنه سيأتي وقت فيه لا يحتملون التعليم الصحيح، بل حسب شهواتهم يجمعون لأنفسهم معلمين مستحكة ما سمعوا، بس مستحكة أذانهم. بده يجي وقت، هذا نحن هلأ بهذا الوقت. هلأ بدأ الناس واعظ يلا حب ومحبة، حب ومحبة، حب ومحبة، وانتوا أحلى ناس. لا، أمينة هي سوري غاشة هي قبلات العدو، وأمينة هي جروح المحب، أمينة هي جروح المحب، وغاشة هي قبلات العدو. لازم يكون أنا بحاسب نفسي، أنا بقول يا رب سامحني إذا قصرت هون، سامحني بليز ساعدني، أنا مقصر هون بس ساعدني. ليه؟ لأن ما بدي أوقف قدام الرب وإندم. البعض بيقول لي إيه ما السماء كلها سلام وفرح، أوكي أوكي فرح، بس يعني هو راحت الذاكرة مني؟ هل أنا فقدت ذاكرتي؟ نسيت شو عملت على الأرض؟ ما الكتاب المقدس بيقول كل واحد منا عم يبني على هذا الأساس، بس فليحذر ماذا يبني على الأساس الذي هو المسيح. كورنثوس الأولى 3:9. هلا شو عم تبني؟ بيقول لك إذا بنى عشب خشب عشب قش هو رح يحترقه، لكن إذا بنى حط على الأساس حجارة كريمة ذهب فضة هو دي بيبقوا. طبعا هو رمز، يعني إذا بتبني حياة غير أميني بخدمتك بدها تحترق. هيدا إذا كنت مؤمن. المؤمن بده يبني، كل مؤمن ومؤمنة لازم يبنوا. تبع شو عم تبني؟ إذا عم تبني خشب عشب قش احترقوا، يعني إذا الحياة كلها من هالنوعية ما إلك رح تطلع لفوق. وبولس الرسول بيقول بهيدا الرسالة، بيقول ساعتها بيقول لك إن احترق عمل أحد فسيخسر. لحظة، فسيخسر، أما هو فسيخلص كما بنار. شو خسر طيب؟ شو خسر؟ خسر البركات والأكلين، خسر الكلمة الحلوة اللي بيقول الرب يسوع قدام كل شيء في ملائكة وقدام كل المخلصين المفديين. شو هي العبارة الحلوة؟ نعمن، نعمن أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل أقيمك على الكثير، ادخل إلى فرح سيدك. في أجمل منها أنه الرب يمدحك ويرضى عليك؟ ما في ناس رح تخلص بنعمة المسيح بس مش عم ينتبهوا أنه بده يجي وقت رح يندموا. وأنا أتكلم من على هذا المنبر يا أغنياء المسيحيين، قوموا لأنه الوقت مناسب للزرع، زرع لربح النفوس. إذا بتربح نفوس هي خدمة من أجمل الخدمات. بولس الرسول بيقول لهم ويل لي إن كنت لا أبشر. واو، لأن الضرورة موضوعة عليّ.

بموضوع على بولس بس مش موضوع علينا. ما الرب يسوع بده ايانا نبشر وين ما كان. لما خلص الرب المجنون مجنون كرة الجدريين قال له بدي اروح معك بالسفينة ما عندي حدا مرفوض، قال له لا اذهب واخبر بكم صنع بك الرب ورحمك، راح يخبر ها اذهب الى اهلك وعشيرتك وروح خبرهم. قعد عائل وسكت وراح، بس وصل على البيت وشافوه عقلاته حلوين وجالسا ولابسا لانه لبسوه التلاميذ جالسا لابسا وعاقلا، بس راح لعندهم على البيت لاهله. امه صارت لا لا لا لا لا لا لا ابني طاب ولائم، يلا عند ابو فلان وعند ابو فلان ولائم ولائم، هي تغير. وبعدين كان كل هدفه لا ولائم ولا طالعة ولا نازلة، كل هدفه كان بيقول لك فذهب وأخذ ينادي ها في العشر المدن، في ديكابوليس عشرة مدن، مدن عشر مدن. أحبائي ما بنقدرش ناخد الأمور بسهولة. شوف محبة المال ومحبة هذا العالم شو بتجيب مصايب. محبة المال بيقول بتيموتاوس الأولى 6:10 لأن محبة المال أصل لكل الشرور. شفت الشخص اللي بيحب المال هو لو قال لك لا، هو اصلا كل الامور باينه، يعني لو قال لك لا بيقول لك اصل لكل الشرور الذي اذ ابتغاه قوم ضلوا عن الايمان. يعني 100% اذا بتحب المال انت ضالل عن الايمان، وطعنوا انفسهم باوجاع كثيره. واو فكرك الاغنياء، ما هو ابليس شو بيعمل فينا؟ تتذكروا لما إبليس أخذ المسيح كابن الإنسان على جبل عالي بيقول له وأراه جميع ممالك المسكونة العالم ومجدهن، وبيقول له هذه لي قد دفعت، إن خررت بعطيك إياها، إن خررت وسجدت لي أعطيك إياها. طبعا المسيح شو قال له كابن الإنسان؟ اذهب يا شيطان لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. بس شو بيعمل فينا نحن كمان؟ بياخدنا قدام بياخدنا على أمكن إذا جاء سبيل لنا شوف فلان كيف مدبر حاله، مثلك أنت مقلعط مش طالع منك شيء، شد حالك شوي. ممكن إبليس يحكي سوري سامحوني بلسان الزوجة، ممكن الإبليس يحكي بلسان واحد تاني من أصدقائك أنه أنت شو طالع منك شيء، ما طالع منك شيء. بصير أنت تبروف يورسيلف حتى تبرهن نفسك وتكسر عينهم، تشتغل ليل نهار وتروح وتجي، وينسيك إلهك وينسيك خدمتك وينسيك الحياة الحلوة المقدسة في الرب. يوم الجمعة كنا عم نتأمل تأملات لما الرب قال له لموسى بتثني واحد، قال له في حريب، كانوا في حريب، قال له أكفاكم قعود في هذا الجبل، روح انتقل تحرك. لوين بده يتحرك؟ قال له بتروح بتعبر يعني بدك تروح تدخل على أرض الموعد حتى تورت الجبل والسهل والجنوب والشمال وجهة لبنان وإلى النهر الكبير إلى الفرات. طبعا هم ما كانوش أمناء، ما قدروش يحتفظوا بالبركات، بس الفكرة كان في بركات. بس الشخص اللي كنا عم نتكلم عنه، الشخص اللي قاعد شو عم بصير فيه؟ محرومة من البركات. انت قاعد لي بجبل حوريب، تعرف شو جبل حوريب؟ بصحراء سيناء. ناس كتير قاعدين بصحراء سيناء وقلهم مواعيد عظيمة جدا جدا جدا جدا، أو كما يقول بطرس أيها الأحباء إذ لنا سوري بيقول لك كما أن قدرته الإلهية قد وهبت لنا كل ما هو للحياة والتقوى بمعرفة الذي دعانا بالمجد والفضيلة. شو ترك لنا مواعيد عظمى، ترك لنا مواعيد عظمى، ونحن وين قاعدين؟ قاعدين بصحراء سيناء. قال له قوم روح امتلك الجبل السهل الجنوب الشمال، روح جهة لبنان إلى النهر الكبير الفرات. لا بدي أقعد هون، أخليك قاعد هون، ما فيش بركة. إبليس بيلهينا، بيخدنا مثل ما أخذ المسيح تيجربه يمتحنه، يعني يمتحن المسيح، بس المسيح طبعا هو الله، لكن كابن الإنسان كان لازم يمتحن. فبيخدنا إبليس وبيصير يقلنا ليك فلان عنده طيارات، لك فلان عنده كذا. انت مين قال لك انه الاغنياء مرتاحين؟ مين قال لك انه ملوك الارض ورؤساء الارض وزعماء الارض مرتاحين؟ مش مرتاحين. الراحه في الرب. والا المسيح اخطا، وحاشا انه المسيح يكون اخطا. تعالوا الي يا جميع المتعبين والثقيل الاحمال وانا اريحكم. يعني العالم مش مرتاح بدون يسوع؟ اذا في ناس مرتاحه بدون يسوع المسيح في شيء غلط.
يمكن لك لا نحن مرتاحين.

مرتاحين بلحظة. ما هو أساف شاف الناس المرتاحين، إبليس وري لأساف النبي اللي كان يرنم بالهيكل ويخدم بالأقداس يعني ببيت الرب، بيقول لك نظر إلى الأشرار شافوا المرتاحين ليس في موتهم شدائد ومع الناس لا يصابون، جحصت أعينهم من السمنة، كله تمام التمام. لكن برجع بيقول لا لا لا لا لا لا، إبليس خدعني وصدقت وصار هو

ويتمرمر. ما تتطلع بحدا، انت احلى، انت ملك في المسيح، انت كاهن في المسيح، انت المجد المنتظرك. بيتمنوا كل زعماء الارض ياخدوا لحس منه، هذا المجد الذي لنا في المسيح يسوع. بس ابليس بيخلينا ننسى اخره الاشرار وامجاد هذا العالم الباطل. بيقول لك لكن لما دخلت الى الاقداس وانتبهت الى اخرتهم، بيقول له يا رب حقيقه حقا في مزالق جعلتهم، فنوا من الدواهي، راحوا انتهوا، ما في شيء. ايه، اوعى تنخدع. زعماء الارض ورؤساء الارض مش مرتاحين. المرتاح بيقول لك الكتاب المقدس: اما المستمع لي فيسكن امنا ويستريح من خوف الشر. اللي مرتاح، مرتاح في الرب، هيدا مرتاح. الباقيين ما فيش راحه، بيجي علينا مصايب، ايه بيجي علينا تحديات، يس كثيره هي بلايا الصديق، لكن من جميعها ينجيه الرب. بيجي بيجي، بس ما بنفقد سلامنا، منتعب منتوجع، بس بضل عنا سلام في المسيح اللي قال عنه: سلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. طيب، اللي بيحب المال والعالميات شو بصير فيه؟ بيقول عن عخان عم بحارب مع شعب الرب وبدون ياخدوا أريحة. قال له إن الرب ما بتاخدوا ولا شيء من أريحة، بس كل شيء ما بيحترق بالنار بتجيبه وتحطوه في بيت الرب، يعني أقداس للرب، مثل النحاس والحديد وغيره، أوكي، والفضة والذهب. هو حضرته شو شاف؟ بيقول لك بيشوع 7:21 بيقول له ليشوع، بيقول له: أنا رأيت في الغنيمة رداء شنعاريا نفيسا، ومئتي شاق الفضة، ولسان ذهب وزنه 50 شاقلا، فاشتهيتها وأخذتها. مشلتنا منشتهي، لكن الكتاب المقدس بيقول النفس الشبعانة تدوس العسل، بس لو شبعان. قال له: ها هي مطمورة في الأرض في وسط خيمتي والفضة تحتها. شو صار فيه؟ أمر يشوع يرجم هو وكل من له ويعملوا عليهم رجمة. شو استفاد؟ شو استفاد؟ بيقول لك فلان هيدا علق بالمشكلة، بس في ناس ما بيعلقوا. يا خي، إذا ما علقت والناس عرفت بس ما الله شايف، أرملة عم تدفع فلسين بالخزانة والرب يسوع شايف عم براقب. وعلامة لقلنا أنه لما نحن منضحي في عمل الرب، الرب شايف، شايف، عم بيقول لك هيدي دفعت أكثر منهم كلهم، هوديك عم بيشوفوا حالهم بيعطوا، بس هيدي أعطت كل معيشتها، هوديك أعطوا من فضلتهم، من فضلاتهم. فمحبة المال أصل لكل الشرور. تعرف شو بيعمل فينا إبليس يا أحبائي؟ إبليس بيقلنا، بيخلينا نقتنع لأنه المال إله. أنتوا بتعرفوا أنه المال إله ولا مش إله؟ المسيح قال عنه: لا تقدروا أن تخدموا سيدين أو ربين، الله والمال، ما بتقدروا. شو بيقلنا إبليس؟ بيقلنا المال بيعطيك السلطة وبيعطيك القوة وبيعطيك قبول في المجتمع. أنت معك قرش، معك دولار، تسوى دولار. منقل له لإبليس: اذهب يا شيطان، مثل ما قال المسيح: اذهب يا شيطان، أنا معي يسوع، أنا ساكن في يسوع وأنا معي يسوع. فقديش أنا بساوي؟ أنا لا يمكن، أنا لا يمكن في شيء بيساويني، أنا قيمتي أعظم بكثير من كل ما في هذا العالم لأني في المسيح، نحن في المسيح. المال بيخدعنا، وبيقلنا المال إذا بيكون معك سند عظيم لإلك، ما مكتوب: خبي قرشك الأبيض ليومك الأسود. هيدا الشخص العادي، بس نحن كمؤمنين شو قال الرب؟ لا أهملك ولا أتركك، عيني عليك. مزمور 24 بيقول: للرب الأرض وملؤها، المسكونة وكل الساكنين فيها. يعني أنت كل ما هو موجود ربنا خلقه، وربنا هو فادينا يسوع المسيح. يعني إذا أنا احتجت أي شيء بيجيب لي إياه. ما نحن منقول مثل: إذا بده لبن العصفور بيجيب له، مزبوط؟ العصفور ما عندوش لبن، بس إنه كلمة مستحيلة، مستحيل، مش هيك؟ إذا أنا محتاج لشيء، الرب حيدبرني.
قال له

إيليا اذهب إلى كريث، إلى النهر، في هناك نهر عن كريث، هناك قد أمرت الغربان أن تعولك. صارت ولا ما صارت؟ صارت. نشف النهر، قال له يا رب، قال له لا، اذهب إلى صرفة صيدون لأني أمرت، قد أمرت أرملة هناك أن تعولك. يا ربي أرملة وغربان، صدقني يدعو الأشياء غير الموجودة كأنها موجودة. طلع إيليا على السماء بحسب ملوك الثاني، الإصحاح الثاني، ورجع إليشع عبر الأردن، نشف الرب قدامه النهر وعبر، شافوه بنو الأنبياء سجدوا له احتراما وعرفوا أنه الرب أعطاه المسؤولية لإله بدل إيليا. إيليا طلع على السماء، من جمة ما بيقولوا له بحسب انزال شوي بعد ربي بقى توقف شوي هون، توقف شوي، اوكي لا يعني بدي اشوف انا على الاواخر، سوري على الاواخر، على الاواخر، اوكي هون، اوكي. لما راه بنو الانبياء ملوك الثاني 2:15 الذين في اريحا قبالته قالوا قد استقرت روح ايليا على اليشع. يعني شو روح ايليا؟ الروح القدس الذي حالل على ايليا. فجاءوا للقائه وسجدوا له الى الارض سجود احترام، مش تعبد، لانه للرب الهك تسجد وإياه وحده تعبد. وقالوا له خلينا نفتش على سيدك على إيليا. فتشوا، رجعوا ما لقوه، قال لهم قلت لكم مش موجود، طلع على السماء بهالمعنى. المهم نزال شوي بعد لو سمحت، اوكي. بيقول لك وقال رجال المدينة، مدينة أريحا، لأليشع هو ذا موقع المدينة حسن كما يرى سيدي، وأما المياه فرديئة والأرض مجدبة. لا مياه ولا أرض، مع أنه موقع المدينة حسن. يا من ناس مقتنعين بالمكان اللي هني فيه بس كله حواليهم خراب بخراب، شو بدهم؟ بدهم يسوع المسيح. دخل يسوع على الخط، الحياة مختلفة. فقال ائتوني بصحن جديد، رمز لشخص المسيح، وضعوا فيه ملح فأتوه به، فخرج إلى نبع الماء وطرح فيه الملح وقال هكذا قال الرب قد أبرأت هذه المياه لا يكون فيها أيضا موت ولا جدب. فبرئت المياه إلى هذا اليوم حسب قول إيليشع الذي نطق به. يعني إذا الرب بكلمة بده يبارك ببارك، بركة الرب هي تغني ولا يزيد معها تعب، باطل هو لكم القيام مبكرين، مؤخرين الجلوس، آكلين خبز الأتعاب، لكنه يعطي حبيبه نوما. شو يعني باطلا؟ مزمور 127، باطلا لكم القيام مبكرين، مؤخرين الجلوس، ترجع آخر الليل، آكلين خبز الأتعاب. ليه؟ عم نركض بنركض، وعمل الرب ما خصه، لكنه الله يعطي حبيبه نوما. بكلمة هكذا قال الرب، المدينة كلها تزبطت، الأرض تزبطت، المياه تزبطت. بالإصحاح السادس بنفس السفر، إصحاح 6، عم بيقطعوا حطب من شجر الأردن، نهر الأردن، بنوا الأنبياء تيبنوا موضع لهم ويعيشوا هناك ويعلموا هناك كلمة الله. سقط الفأس من إيد واحد منهم، بيصرخ بيقول له لإيليشع النبي، بيقول له آه يا رجل الله إنه عارية، مستعيره. قال له وين؟ وقع له هون، قطع غصن وطرحه بالنهر فوق منه فطفى الحديد. حبيبي لما الرب بيأمر الحديد يطفو، المياه الرديئة بتصير حلوة، الأرض المجدبة بتصير حلوة. الله ببارك، عم نتعب ومنركض ومنركض، أهم شيء إنه نبارك عملك يا رب. الناس مثل ما قال الكتاب بحسب متى 13، هم هذا العالم وغرور الغنى يخنقان الكلمة، هؤلاء الناس. بس نحن كمؤمنين أحيانا كتير منعمل مثل أهل الناس، منعمل مثلهم، منغار منهم. لا تحبوا العالم كما يقول الكتاب، ولا الأشياء التي في العالم، إن أحب أحد العالم فليست فيه محبة الآب. كتير مهمة هاي النقطة هيدي. فإذا بيقنعنا إبليس إذا جاز تعبير، وبيخدنا على جبل عالي وبيقلنا شوف فلان كيف مدبر حاله، وشوف فلان يا مسكين أنت مبذر، أنت عم تحط فلوس هون وهون بعمل الرب، يا مجنون أنت شو عم تعمل؟ الله قادر يعود علي أضعاف الأضعاف. من زمان من زمان
كنت يعني اشتغل واعطي بس على يعني حدود.

قررت أنا وابتسام إنه نعطي أكثر بكثير من توقعاتنا، يعني من إمكاناتنا. نحن منعطي والله بيعطينا. ليه؟ لأنه الرب بيقول جربوني بهذا، هاتوا العشور إلى بيتي، يقول الرب طبعا، جربوني بهذا إن كنت لأفتح لكم قوة السماء، بعطيكم بركة حتى لا توسع. واو، أنا هدفي إذن، لكن أحلى تجارة، يلا بحط دولار الله بيعطي مية مية، مش هذا الهدف. لا، عيب نحن نفكر هيك، بس عم نقول إنه الله لا يجيع نفس الصديق. أهم شيء فكر بعمله، مثل ما قلنا فوق أيها الأحباء، بما أنكم منتظرون هذه اجتهدوا، اجتهدوا أن توجدوا عنده بلا عيب، بلا لوم وبلا عيب، في سلام، في سلام، في سلام. إبليس بيخوفنا من الفقر المدقع الشديد، بيقلنا ما شايف كيف هذا المسكين يدوب يعني ما معه يأكل، يعني أنت بدك تضلك توزع فلوسك وما تتعب وما تجاهد وما تجمع يا مسكين، شو بيصير فيك إذا أنت احتجت؟ إلك عين تمد إيدك للناس؟ شو بيقلن داود بمزمور 37؟ كنت فتى وقد شخت ولم أرى صديقا، مش مسيحيا بالاسم. ما هو ممكن يقول لك أنا مسيحي، لا لا لا لا لا، أولاد الرب. إيليا ما فيش ولا بجيبته، ما فيه بجيبته شيء. قال له روح الغربان رح أجيب لك أكل. شو جابوا له؟ لحم وخبز كل يوم. أحلى عيشة. كنا نحن بالضيعة نشوفهم لما يذبحوا ذبيحة، يذبحوا يمكن بجمعة مرة أو بالشهر مرة. الناس تركوا تجيب شقفة لحمة، ما في، ما حدا يأكل لحم بهذيك الأيام كتير. كان بنو يذبحوا، إذا ذبحوا بقرة بيخسروا البقرة بيعزوها للفلاحة، وإذا ذبحوا معزاية بياخدوا منها لبنها حليبها، فكانوا يوفروا. فإليا الناس كلها جوعانة والأرض عطشانة، وإليا صبح ومساء يجيبوا له خبز ولحم. راح لعند الأرملة قال له جيبي لي شوية مي، شربت مي. هو رايحة قال له جيبي لي معك هيك كعكة صغيرة. قالت له حي هو الرب وحي حياة يا نفسك، أنا ما عنديش، عندي شوية طحين وشوية زيت بعملهم كعكة باكلهم أنا وابني ومنموت. قال له ما بتموت، اللي ماشي مع المسيح بيموت، والماشي مع المسيح ما بيحتاج. كنت فتى وقد شخت ولم أرى صديقا تخلي عنه ولا ذرية له تلتمس خبزا، لأنه بركت الرب على بني البنين. الله أمين. بس ليش إبليس بيخوفنا وبيقلنا ركود جمع جمع، وبيلهيني عن خدمة إلهي؟ حبيبي السامرية كان ما يمكن ما عنده شيء إلا هالجرة، ما بعرف، بس تعرفت على يسوع المسيح له كل المجد عند على بئر السامرة، تركت جرتها عند البئر وأسرعت بيوحنا 4 وأسرعت إلى المدينة تقول للناس هلموا هلموا انظروا إنسانا قال لي كل ما فعلت، لعل هذا هو المسيح، وربحت المدينة. يا يسوع يا أحبائي، رب يعطينا نعمة نتكرس وننتبه. أنا مش عم بعطي عظة الدغدغ المشاعر، بصلي من كل قلبي يا يسوع المسيح ابن الله الحي إنك تلمس قلوبنا جميعا، وأنا أول واحد، وتلمس كل من يسمع هذه الكلمات، ونقوم ونعمل في عمل الرب وفي كرم الرب، ونعمل بدون رخاء، لأنه مكتوب ملعون من يعمل عمل الرب برخاء. بتكوين 22 بيقول له الرب لإبراهيم، إبراهيم قال له هأنذا يا رب، قال له أمخذ ابنك اللي بتحبه إسحاق وقربوا لي محرقة على أحد الجبال التي أقول لك عنها. نحن عم نحكي عن مال، هلأ القصة صارت الابن المحبوب، وإسماعيل كان راح لأنه طرد الجاري وابنها. طب هداك راح وهذا بك تاخده؟ قال له حاضر يا رب. ممكن يوصل أحيانا الامتحان إلى حد أنه الرب يقول لك الغالي الغالي، أي ممكن ممكن، بيقول لك بكر إبراهيم جاب حطب أخذ ابنه وأخذ غلامين وما قالش لسارة، لأنه بالكتاب ما بيقول أنه قال لسارة، لأنه سارة ممكن تمنع، في زوجات ما بتقدرش تتحمل التضحية بهذا المقدار. بيقول لك وأخذ ابنه. بعدد 6 بيقول فأخذ إبراهيم حطب المحرقة ووضعه على إسحاق ابنه، وأخذ بيده النار والسكين فذهبا كلاهما معا، وقال إسحاق لإبراهيم أبيه يا أبي، فقال هأنذا يا ابني، فقال هو ذا

نار والحطب، ولكن أين الخروف للمحرقة؟ فقال إبراهيم: الله يرى له الخروف للمحرقة يا ابني. الله بيدبر، الله بيدبر، يدعو الأشياء غير الموجودة كأنها موجودة. يدبر ربنا خلاصك ولا ما دبر؟ تتوقع أنه الله في المسيح يموت نق عنك؟ لا، مش معقول، ما بتتوقعها أنت. قال له معنى هون الحطب والسكين والنطب، بس وين الخروف؟ قال له الله يرى لنفسه الخروف. أوكي؟ فذهبا كلاهما معا، فلما أتيا إلى الموضع الذي قال له الله بنى هناك إبراهيم مذبحا ورتب الحطب وربط إسحاق ابنه ووضعه على المذبح فوق الحطب. ثم مد إبراهيم يده وأخذ السكين ليذبح ابنه، فناداه ملاك الرب من السماء. ملاك الرب إشارة للرب، وقال: إبراهيم إبراهيم. فقال: هأنذا. فقال: لا تمد يدك إلى الغلام ولا تفعل به شيئا، لأني الآن علمت. مش معنى أنه الله مش عارف، بس الامتحان تم وانت برهنت وتزكيت. الآن علمت أنك خائف الله، فلم تمسك ابنك وحيدك عني. فرفع إبراهيم عينيه ونظر، وإذا كبش وراءه ممسكا في الغابة بقرنيه. فذهب إبراهيم وأخذ الكبش وأصعده محرقة عوضا عن ابنه. فدعا إبراهيم اسم ذلك المكان يهوه ييراه، بالكسرة ييراه، حتى أنه يقال اليوم في جبل الرب يرى. الله بيدبر، God will provide، الله بيعطي، ما تخافش. لما بيقول الرب أعطوا تعطوا، ما تخافش. لما بيقول الرب خدمني خدمني، اترك كل شيء واتبعني اتبعني، اوكي اتبعناك بس خدمني. ليه؟ لانه بده يجي وقت سنندم كثيرا على ما اضعناه من اموال ومن وقت. ناس كثير احبائي بيصرفوا عندهم وقت لكل الامور العالميه، لما بتقول له الكنيسه والخدمه لا لا يا خي، عندي كثير شغلات، عندي كثير شغلات. الله يرى، الله شايف. المؤمن الحقيقي مش لازم يسمح بحياته يكون في شوك. الله يشيل كل الاشواك اللي حواليك باسم المسيح، وتتكرس للرب وتكون جندي صالح ليسوع المسيح. والله ببارك، والله بباركك وببارك بني بنيك. حتى لو شفت الأمور محرجة وصعبة، بس الله في امتحانات بحياتنا، الله يتأنى علينا أحيان كثيرة، بس الله رح يباركنا ويفيض علينا بركة حتى لا توسع. له الكرامة وله كل المجد إلى أبد الآبدين، آمين. إلهنا الصالح، نشكرك، كلمتنا بما فيه الكفاية، وكلمتني أنا أيضا حتى أتكرس أكثر وكون أكثر أمين لشخصك في كل ما أفعله لمجد اسمك العظيم. بارك علينا، الإرادة موجودة لكن محتاجين للقوة يا رب للتنفيذ باسم المسيح. يا رب أعطينا قوة حتى ننفذ ما سمعناه، نعمل بما سمعناه. بركتك على الكنيسة يا رب، بركتك على شعبك في كل مكان، واذكرنا يا رب حتى نوصل إلى النفوس البعيدة يا رب. لا قعود ولا دوران، بل نذهب نحو الهدف كما قال بولس: أسعى نحو الغرض، نحو جعالة دعوة الله العليا في المسيح يسوع. نشكرك لأنك كلمتنا، لكن حافظ على الكلام في قلوبنا وأفكارنا حتى لا نخطئ إليك باسم المسيح. اللي عم يسمعني إذا مش مختبر خلاص المسيح، أنت مهما تعطي ما فيك تشتري الحياة الأبدية. أمتى الإنسان بيرخي ماله ببلش حتى يكسب الحياة الأبدية؟ في ناس كثير بتعطي فلوس حتى تكسب السماء، لا لا لا، ما فيك. لو بتعطي كل ما عندك لن تستطيع. أمتى الإنسان بيترك كل شيء؟ لما بخاف خلص الموت إجا. لا، ما فيك تعمل شيء، بتسلم حياتك للمسيح، قل له: يا رب ارحمني، خلصني، اقبل توبتي، غسل لي قلبي الخاطئ بدم ذبيحتك، واعطيني يا رب أنه يسكن روحك فيي، يسكن الروح القدس فيك، واعطيني يا رب نعمة وهبة الحياة الأبدية. باسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد مثلث أقانيم، له الكرامة وله كل المجد إلى أبد الآبدين، آمين.

في عيد الفصح في أورشليم جم بعض اليهود اللي من أصل يوناني، جم عايزين يشوفوا الرب يسوع. ما نعرفش هما كانوا عايزين يشوفوا الرب يسوع ليه. راحوا لفيلبس وقالوا له عايزين نشوف يسوع. فيلبس خدهم لندراوس وقال لهم الناس دي عايزة تشوف الرب يسوع. لما راحوا للرب يسوع قال لهم حاجة غريبة جدا، قال لهم الحق الحق أقول لكم إن لم تقع حبة الحنطة وتمت فهي تبقى وحدها، ولكن إن ماتت فهي تأتي بثمر كثير. كان بيتكلم على الموت والصليب. هم كانوا عايزين يشوفوه ربما لأنهم سمعوا أنه أسكت الفريسيين، لأنه كانوا بيعانوا من الفريسيين، لكن هو قال لهم إن لم تقع حبة الحنطة وتمت. قصة قصيرة عن حبة قمح صغيرة من بين ألاف وألاف. ملى الحب قلبها فرفضت تعيش لنفسها أو تعيش لوحدها، وداء على حبها الغلاف. حست حبها مش لازم يتحبس، لازم يخرج يتحس يتلمس يتشاف. فعشان تبين حبها للغير قررت قرار خطير، قالت اللي يحب مش لازم يخاف. على الأرض رمت نفسها، دفنت جسمها الرقيق وسط حبات التراب الجاف. وعدى زمن

مكان فيه غير السكوت وعلامات الموت وضاعت حتى ملامح الشكل والأوصاف. وعدى كمان زمن، لكن قبل ما تبقى حبة الحب منسية خرجت من على وش الأرض نبتة صغيرة لكن قوية ومندية تتحدى النشف والجفاف. شقت طريقها بفوق بشكل للحياة جديد، من الحب مليان ومن الحب ريان، أجيال وأجيال تنضاف. ما هو الحق لو ماتت حبة الحب ما تضيعش مع الزمن، لكن يطلع قد حبها أضعاف.

ولد لكي يموت، ولد من عذراء تحت الناموس ليفتدي الذين هم تحت الناموس. في حياته كان يقول يصنع خيرا ويشفي المتسلط عليهم إبليس، ويعمل مشيئة الذي أرسله، إنسان كامل وإله كامل. الذي الشتم لم يكن يشتم عوضا، وإذ تألم لم يكن يهدد، بل كان يسلم لمن يقضي بعدل. ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه، أما الرب فصر بأن يسحقه بالحزن. هو الوحيد الذي غلب الموت. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ وقام في اليوم الثالث حسب الكتب، والآن جالس في يمين العظمة في الأعالي. دعه يدخل قلبك فتموت كل أنا بداخلك، فيحيا المسيح فيك.

0: احنا في المسيحية موحدين بالله.
1: ان ما كناش هندوس هنندس.
0: يا عيب الشوم. انت في نظري ساقط ومش تايه. هو ايه اللي ممكن يدي امان في الدنيا دي؟
2: الله حر، الانسان حر، والشيطان حر.
0: ده انا احسن من الاسس والخدام. اسكت يا راجل، ده انا احسن من كل دول.
1: مفيش فايده، مش ممكن تنصلح
0: يا خي. يعني انت عملت البتاع يا خي؟
2: قال لي انا حلم حياتي اخش دور في الميه. افتكرته بيضحك بيهزر.
0: أعزائي المشاهدين، برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم شعاع نور. في كل مرة بنتقابل مع بعض بيبقى امتياز كبير إن احنا نجتمع معا على مائدة واحدة، هي مائدة كلمة الله اللي فيها الشبع اللي قال عليها أرميا: وجد كلامك فأكلته فكان كلامك لي للفرح ولبهجة قلبي لأن دعيت باسمك يا رب إله الجنود. ما أروع كلمة الله. كان عندنا حلقات كتيرة بنتكلم قبل كده فيها عن أهمية الكلمة وماذا يمكن للكلمة أن تصنع في حياتنا وتغير حياتنا وتدي تشكيل وتجديد لأذهاننا فنبنى على أساس الكلمة. حقيقة مجموعة الحلقات دي أحبائي ربنا مخصصها لنا على أساس أن احنا بنتكلم فيها عن المشهد الأخير في حياة رجال ونساء الكتاب المقدس تحت عنوان آخر ما قالوا. آخر ما قالوا. بيشرفنا كتير في هذه الحلقات وجود شخص عزيز جدا علينا، مهندس رفت واصف. برحب بيك يا رفت.
3: ربنا يخليك.
0: سعدة بوجودك معنا.
3: أنا فرحان.
0: كتاب حلو قوي يا رفت. الكتاب حلو، يعني لو فضل على الدنيا مليون سنة هتفضل كلمات الله.

0: حية ومتجددة ونبع وتجري من بطون اللي بيحفظه، مش نهر لكن
1: أنهار ماء،
0: أنهار ماء حي، أنهار ماء حي. حقيقة يعني خلينا نعترف أن احنا لينا وقت بنتكلم كتير عن الرجالة، لكن النهاردة هنتكلم عن امرأة فاضلة ثمنها يفوق اللآلئ. هنلتقي بها برغم سنها الكبير في إنجيل القديس لوقا إصحاح 2 وآية 36. وكانت نبية حنة بنت فنوئيل من سبط آشير، وهي متقدمة في أيام كثيرة، قد عاشت مع زوج 7 سنين بعد بكوريتها وهي أرملة نحو 84 سنة، لا تفارق الهيكل، عابدة بأصوام وطلبات ليلا ونهارا. فهي في تلك الساعة، أي الساعة التي تقابلت فيها مع الفادي المخلص الرب يسوع الذي دخل بالجسد محمولا على يدي أمه مع يوسف النجار، أم القديسة الطاهرة مريم، ثم في تلك الساعة وقفت تسبح الرب وتكلمت عنه مع جميع المنتظرين فداء في أورشليم. دي اللي هو بيتكلم عن لقاءات مع المسيح الطفل، لقاءات مع المسيح الطفل، فيبدأ مع المجوز مع الرعاة، وبعدين يمشي شوية يتكلم مع سمعان الشيخ، وبعدين يأتي بينا إلى حنة. وكلماته جميلة قوي، ولقاء المسيح في الهيكل، يعني الحقيقة لقاءات مع الطفل المولود بالجسد، المسيح الكلمة، الإله المتجسد.
1: واضح أنه كان في ناس منتظراه، دول كان لهم أولوية عند الله، ناس مستنيينه، ناس عينيها عليه،
0: عايزينك،
1: ناس مش استبدلوه بحاجات تانية وعاشوا خلاص، ناس منتظرين حضوره، منتظرين وجوده. وأنا بستغرب صدقني يا صمويل، إحنا مفروض ككنيسة نبقى ناس مستنيينه. الفكرة دي غابت عن كنايسنا على فكرة.
0: يعني ايه الكنيسة تستنى النهاردة؟ ما هو جه من 2000 سنة،
1: تنتظر مجيئه التاني وتنتظر مروحنا إليه. مش احنا بنقول في الصلوات قانون إيمان ولا انتظر قيامة الأموات وحياة الدار؟ النهاردة لما تسأل أي حد تقوله لو ربنا جه النهاردة يقول لك يا أخي فالله ولا فالك. أو لو أنت رحت له، يعني ما فيش فرحة بيه، ما فيش أمان بيه.
0: واحد فلاح كان دايما ينام جنب الشباك، يجي بالليل قبل ما ينام يقول له ما جيتش طول النهار يا رب، يمكن تيجي بالليل، من فضلك خليني أعيش في حياة الاستعداد. ينام ويصحى يقول له ما جيتش بالليل، احتمال تيجي بالنهار.
1: حاجة غريبة صميم. يعني أنا مش بطرح، يعني أنا مش بقول، بس ده وضع مش طبيعي. يعني أن الواحد لما فكرة مجي ربنا تخضه، زي ما خضت هيرودس مثلا، اتخض وقال يا نهار اسود ايه ده، ايه ده، في ملك جاي، اتخض. للاسف ساعات فكره مجيء ربنا النهارده بتخض الناس. يعني تخيل معايا، كنت بقولها لبعض الناس بضحك كده، تخيل واحده جوزها مثلا في السعوديه، وبعدين قال اعمل لها مفاجاه كده واجي لها من غير ما ايه ما بلغ، فهي في البيت كده خبط الباب، فبتقول مين على الباب؟ قال لها انا جوزك. قالت يا نهار اسود. انا بسال، مش ده اللي بيحصل؟ ان المفروض لو ربنا يقول لك انا النهارده جاي، انت جاي تعمل ايه حبيبي؟ انت المفروض عايش مستنيني، المفروض في سلام بيننا وبين الله وفرحه. صحيح. شوف دي لما لقيت المسيح قعدت تسبح وتهلل، وسمع عن الشيخ تطلق نفس، ايه في ايه؟ قال خلاص اللي احنا لبسنا
0: كمان الملائكه قبليها، الملائكه قبليها في العار والارض السلام،
1: احنا بره الفيلم ده خالص، احنا بره القصه، عايشين في حته خايفين من مجيه وحاطين عينينا على اللي في الارض وكده وبتاع، ومش منتظرين مجيه. مش احنا العروسه وهو العريس، واحنا العروس اللي مستنيه مجيئه الروح، والعروس يقولان تعال. مش عارف الوضع ده يتصلح ازاي يا صمويل.
0: بعرف واحد خالي وكان رايح خدمه وبيحكي لي، بيقول لي فوزت انا في الخدمه، رايح في الاتوبيس، يعني الاتوبيس كان بيعمل حادثه، فكان نازل على الترع يعني في البحر يعني، ف قلت يا روح السماء امين يا رب اعطيني استعداد. قال لي يروح خبط في شجر ووقف. قلت يا خساره، فرحه ما تمت. شوف الشخص المستعد،
1: معقوله دي؟
0: امين تعال ايها الرب يسوع، وكل من يسمع يقول تعال. في ناس منتظرين.
1: فاكر انا مره كنت راكب طياره وحصل شويه مطبات هواء، الرعب اللي كان على الوجوه رهيب، رعبهم خلاني كنت هبتدي اترعب. بقى افتكرت قلت هو اترعب ليه؟ تم إن عشنا فلرب نعيش، وإن متنا فلرب نموت. فأنا هديت، عرفت ساعتها قيمة يعني إيه إن لينا شخص المسيح.
0: واحد كان في

0: نفس الظرف ده وكان عمال ياكل، فقعده واحده ست جنبه في اثناء المطبات وفي قلب المحيط راحت خبطته بالكتف، قالت له انت بتاكل برغم ان انا هنموت، انت مش واخد بالك يعني ايه موت؟ قال لها يا ستي انا رايح لبنتي في امريكا، ان وصلت بالسلامه هروح عند بنتي، ان ما وصلتش بالسلامه اروح عند ابويا في السماء، فمن بنتي لابويا ما فرقتش كتير.
1: يا yeah.
0: الشخص اللي عايش في حياه الاستعداد، من بنتي لابويا وصلت او ما وصلتش، عشنا او ما عشناش، انا رايح السماء.
1: يعني انت حطيت لنا دلوقتي حته، يعني اللي عايش حاله الاستعداد، هي ايه بقى حاله الاستعداد؟ اصل ساعات المشاهد فكرته ان حاله الاستعداد الناس اللي صاحيه في كنيسه ونايمه في كنيسه، وحتى للاسف اللي بيجي له كانسر، في ناس جالها كانسر قعدوا بايتين في الكنائس، هو ده حياه الاستعداد؟ تفتكر كده يا صميم؟
0: بعتقد الاستعداد مختلف تماما.
1: طب قول لنا هو ايه
0: استعداد؟ اولا بالتوبه،
1: يعني
0: شخص يقدم توبه، يا رب
1: فكها لنا شويه.
0: يعني يا رب سامحني على كل خطاياي، لما بتوب من كل قلبي وبصدق في عمل المسيح الكامل على الصليب، وبنتمي لكنيسة وبمارس حياتي كابن ربنا داخل الكنيسة في نظام مقدس وبعيش بهذه المبادئ، أبي حياة التوبة. كان الأمر الثاني بعيش في حياة الاستعداد، بقرأ كلمة ربنا، وإحنا مثل أناس ينتظرون عريسه، مش قاعد ساكت كده ومستني لما الباب يخبط، لا ده أنا بستني، مستني المسيح تايب، مستني المسيح مسبح زي ما كانت حنة هنا، هو مستني المسيح بخدمه مثمر نافع في المكان اللي ربنا حطيني فيه، بعلم أولادي، بعلم الناس اللي حواليا يعيشوا حياة المسيح، بشع نور المسيح بشع نور اللي في قلبي.
1: عقدتنا يا صميم.
0: ليه؟
1: لأن أنت بتتكلم عنه ده صعب.
0: ليه؟
1: كتير.
0: ما أنا مش أنا اللي بعمله لوحدي، المسيح بيعمله فيا،
1: وأنا ممكن ما أعرفش أعمل. يعني أنت قلت بتاع 10 حاجات، أنا عمال أعدلك وأنت عمال تتكلم، وبخدم وبشع وبعمل. يعني ممكن يبقى كلامك محبط لناس كتير.
0: طب قول لي تشجعهم إزاي من غير كلمة ربنا؟
1: انت اللي قلت كمل. يعني عايز اقول، يعني في نبع وفي مصد. يعني انا معاك ان انت بتتكلم على اشكال اللي بيحصل لما المسيح بيبقى ملك في القلب. لما بيملك في قلبي بيطلع هنا نور، وبيطلع هنا انتظار، وبيطلع هنا خدمه، بعيش حياه طبيعيه. انت نفسك قلت ان واحد من القديسين قالوا له لو مت قالك مش هغير حاجه، ما انا حياتي زي ما هي. فانا عايز اقول انه انت قلت، حطيت، وريتنا صورة التايب بيطلع منه ايه. لكن انا عايز اقول، اضيف على كلامك، مش بقولك، يعني انا مش بعترض يا صمويل، لكن بقرب ان انا لما ملك المسيح على قلبي بقول له رب تعالى املك وقودني انت، انا مش عايز اقود نفسي، وانا رب كاره الخطية وعايزك انت تكون في قلبي، انا شايف ان دي توبة.
0: صحيح.
1: ولا سيما اذا كنت طبعا هو لما يملك قلبي يطلع بقى في حب للكتاب، ويطلع فيه شعاع نور، وبيطلع في مروح للكنيسة،
0: ثمار طليق بالتوبة،
1: ثمار طليق بالتوبة،
0: وعدم الرجوع للخطية وقطع منابع الخطية.
1: عدم الرجوع للخطية لا تعني ان انا مش هغلط تاني. عشان خاطر ما عقدش الناس وابليس يركب في دماغهم ويقول له انت غلطت يبقى انت ما توبتش، لا، الخطية بقت الاستثناء، ما بقتش العادي. زي السمكة طلعها من المية 5 دقايق، ده شيء بيخليها هتتخنق، ده مش العادي بتاعها، ده اللي بقى مش عادي. لكن نزولها في المية دي الحياة بتاعتي أنا، بقى المية بتاعتي بقت المسيح. لما بغلط كأني طلعت من المية، بتخنق وبتضايق وببقى مش طايق نفسي وعايز أرجع، وما بطولش وما بقعدش في الخطية. صح،
0: 100% مظبوط.
1: طيب
0: 100%. تعال نشوف برضو
1: متفقين
0: تاني.
1: يعني
0: متفقين، نشكر الله. اوكي. في في في لوقا 2 بيتكلم الكتاب عن هذه النبية الرائعة، كانت متقدمة في أيام كثيرة. هو ممكن الإنسان يكون يعني مفيد في زمن الشيخوخة؟ هل إلى الشيبة ولا الشيخوخة يثمرون؟
1: يعني يكونون دساما وخضرا. يعني ما عندكش فكرة الشخص اللي ماشي مع الله تحب تقعد معاه في شيخوخته. يعني الكتاب اتكلم عن أبونا إبراهيم، قال مات شيخا وشبعان أيام. يعني ايه شبعان ايام؟ يعني ما ماتش بيخرف، ولا مات، رغم انه مات 175 سنه، لكن مات شخص تقعد تاخد الحكمه من فمه. الشخص اللي مشي مع الله فعلا كل حياته تفرج عليه في نهايته، يثمرون في الشيبه يكونون دساما. انا فاكر مره كنا في مؤتمر وجي راجل أجنبي بيوعظ وكان عنده 85 سنة. كلمات بسيطة كان بيقولها طول عمرنا بنسمعها صدقني، لكن كان بيبكينا بالكلمات.

0: 80 سنة وواقف مسافر كل ده عشان يجي يكلمنا ويقول لنا حبوا المسيح وعيشوا لأجله. هو كده عظة.
1: اه صحيح،
0: هو عظة.
1: انا شفت واحده 88 سنه وقفت وعظت واوعظت، وقعدت ابص لها كده، كنا في مركب وقعدت في المنيا في مصر في صعيد مصر، قعدت ابص لها كده، كانت تتكلم الى مجموعه من الاطباء. حقيقي انا مش فاكر هي قالت ايه، بس يعني قلت له يا رب اديني ان انا اكون مثمر الى هذا العمر. ايضا الى الشيبه والى الشيخوخه يثمرون. داود قال له لا تتركني وحدي عند فناء قوتي. السن اللي الواحد بيحس انه خلاص يعني،
0: قال له لا تتركني في زمن شيخوختي حتى اخبر بذراعك وبقوتك الجيل الاتي.
1: يعني رفض، عاوز تقول لنا انه حتى الكبار، الحلقه دي مخصصه لناس فات عليها سنين طويله وحاسه انها ملهاش قيمه وعايشه قله موت ومستنيه الموت، وامتى اموت بقى وامتى اخلص بقى. الحلقه دي مخصصه قوي، الحلقه دي هامه جدا لناس يا اما ما وصلتش للسن ده. حافظ على الكلام ده وحطه في قلبك كويس وفي ذهنك، عشان لما تمر السنين وتأتي الأيام من فضلك ما تقولش ليس لي فيها سرور، لكن يفضل المسيح يشبع ويفضل المسيح يدي سلام وأمان حتى وإن تقدمت بينا الأيام.
0: آه صدقني صمويل، أنا شخصيا مختبر كده. أنا عندي أمي حاجة و80 سنة 82 سنة،
1: ربنا يديها العمر.
0: وكل ما بزورها ونقعد نصلي سوا وتصلي لي وتباركني وتقعد تصلي طول الوقت لينا كلنا، بحس يعني إيه يثمرون في الشيبة يكونون دسامة. صحيح،
1: يمكن مش قادرة تتحرك تخدم زي ما أنت بتتحرك وتخدم،
0: تمشي بالعافية ما تقدرش تمشي،
1: لكن مثمرة
0: جدا جدا، ما عندكش فكرة. يعني يوميا تصلي لأجلنا كلنا يعني، ودايميا تروح تقعد تتكلم معاها، تلاقي نفسك رفعت عينك من على الأرض وبصيت معاها للي في السماء. الحقيقة كلنا
1: يعني
0: متبركين،
1: يعني قادر أعرف سر البركة اللي ليكم كأسرة بسبب هذه الامراه المباركه.
0: وكل ما تقول اروح للمسيح نقول لها هتفقدين البركه ليه؟ ما احنا متباركين بيك، اقعدي معانا باركينا شويه، جايز الرب ياخدنا كلنا مع بعض ونرتاح.
1: امين، تعالى ايها الرب يسوع. الموضوع ده موضوع هام جدا، لان ناس تقدمت بيهم الايام وشايفين انهم مش مفيدين، لكن حنا بنت فانوئيل بتقدم لينا نموذج جميل ورائع. احبائي هنطلع دقيقه فاصل ونرجع بسرعه، خليكم معانا مع برنامج شعاع نور. أعلمه الرماية كل يوم، فلما اشتد ساعده رماني.
0: أنا أنزل، أنا ما أنزلش. المسيح ينزل لكن أنا ما أنزلش.
1: أنا اتولدت ليه؟ ما أعرفش. وعايش ليه؟ ما أعرفش.
2: بكرة الساعة 11 هكون مع الناس.
0: أهين فلان قدام الناس وأجي قدام الله أقول له سامحني؟
2: أنا اللي قتلت الولد ده بإيدي.
1: ثالوث هو الله، الله العذراء مريم والمسيح.
0: إذا كان عاجبك المسيحية هي كده.
1: طبعا. أنا لا أتحمل منظر، لا أتحمل منظر إنه إيد تطلع ورجل تطلع وقطع عيل، يعني أنا لا أتحمله.

مرحبا بكم مجددا اعزائي المشاهدين. قبل الفاصل في هذه الحلقه الهامه الخاصه جدا لاحباء تقدمت بيهم الايام، بنفرح كتير لما بنشوف صوره المسيح فيهم، ولكن يمكن الشيطان في وقت من الاوقات خلهم قالوا مش مفيدين، يا ريتني اموت ويا ريتني اخلص عمري وخلاص. لكن النهارده بقول لك يمكن تكوني تقدمت بيك الايام، لكن انت تقدري تكوني مثمره، وانت كمان حضرتك ممكن تكون مثمر برغم ما مرت بيك الايام ومرت بيك السنين. برحب بيك مجددا اخويا رأفت. حقيقه في المشهد الاخير من حياه هذه الامراه الفاضله اللي حكى الكتاب عنها وقال 84 سنه، كنت بتكلم عن ماما والدتك ازاي انها بتصلي، فكرتني كمان بجده مراتي ايضا امراه فاضله حوالي 85 سنه لكنها امراه مصليه. انا بحب دايما اقول لها انت تيتا حنة بنت فانوئيل، فدي حقيقه. حقيقه رغم انها ارمله وال84 سنه دولت ما عاشتش منهم غير 7 سنين مع زوج، لو امراه غير

0: كانت ممكن تعيش تند بحظها.
1: وهي اختارت شكل الحياة دي.
0: كان ايه شكلها بقى؟
1: اختارت حياة انها تعيش تتعبد وتصوم وتصلي وتلباط ليل ونهار. هي دي كانت الرسالة بتاعتها. بس عايز اقولك على حاجة يا صمويل، مش معنى كده ان كل أرملة مات زوجها لازم تعيش كده.
0: صح.
1: يعني لو أرملة وحابة تتزوج
0: طبعا
1: لازم المجتمع يغير فكرة ونظره عن زواج الأرامل. ساعات احنا نبص كده وكأن الأرملة لما تتزوج يعني ليه كده، ما كانت تعيش وفية لجوز.
0: نعم.
1: والناس اللي من برا ما يتكلفوش حاجة على فكرة. يعني انا لما اقعد اقول طب ما كانت تعيش وانا شايف تعبها ولا شايف مرارها ولا شايف وحدتها ولا احتياجاتها. كل واحد بيتكلم من وسع على رأيه، يقول لك كله يتكلم ويجي وقت الجد يقول لك ربنا معاك انت هنتكلف حاجة. لكن انا شايف ان لو الأرملة تقدر هي حابة تتجوز وحابة يكون لها شريك
0: وجات لها الفرصة المناسبة يعني طبعا
1: المناسبة. انا يعني لدرجة ان كان في حالة فعلا الست محتاجة ان يكون لها وكان ممكن ترتبط، اللي وقف لها في الموضوع ابنها اللي كان في اعدادية او حاجة زي كده، قال لها انا ما اقبلش الفكرة وازاي تعملي كده وكأنها تعمل جريمة، لغت الفكرة رغم ان هي كانت محتاجة. برضو للأسف الاولاد وكده اتعلموا ان ده بقى حاجة متدنية، يعني احنا كده في مستوى مش وده اطلاقا. الله ما قالش ان ده غلط ولا اي حاجة، بالعكس لو هي تقدر تتزوج وربنا يباركها ويبارك حياتها وما فيش اي مشكلة. صح يا صبيب؟
0: بالتأكيد، لانه الكتاب قال يعني انها لا تخطئ، يعني
1: لا تخطئ ان تزوجت
0: طبعا،
1: دي العذراء فما بالك الارملة.
0: يعني العذراء اللي هي ما اتجوزتش يعني. اوكي. لانه هنا بقى يقول لا تفارق الهيكل عابدة بأصوام وطلبات ليلا ونهار. هي اسلوب الحياة ده جميل قوي، وانا بصلي برجو قوي انه كل شخص وصل في مرحلة المعاش او مرحلة التقاعد، جميل انه بدل ما لسه كمان هيدور على شغل تاني، لكن يجي لبيت ربنا يقول شغلوني انا عاوز اخدم، انا ممكن اكون بنعمة ربنا مرشد روحي، اساعد الناس، اساعد في اعمال ادارية، اروح افتقد، استثمر وقتي. يعني العالم خدني لحد سن 60 أو بعض بلاد لحد سن 65، أنا الوقت اللي فاضل في حياتي أنا عاوز أستمتع بقى بالمسيح، أنا عاوز أستعد لرحلة أخرى. لكن يعيش لسه كمان في نفس الدوامة ويمكن يكون عنده معاش بيكفيه المعقول يعني، لكن حلو أن يجي للمسيح يعمل زي ما عملت حنة، كانت عابدة بأصوام وطلبات ليلا ونهارا. ومعروف أنه الناس في السن الكبير يعني بيصحى لصوت العصفور زي ما قال الكتاب في سفر الأمثال، إنه في سفر الجامعة، سفر الجامعة ل12. هنا عابدة بأصوام ليل ونهار، يعني الراجل بيعيش في بيصحى في الوقت ده يعني مثلا 20 ساعة في اليوم، وعدد ساعات النوم بيقل.
1: بس عايز أقول على حاجة يا صمويل، ساعات الناس بتعمل كده بدافع الفراغ بس مش أكتر.
0: يعني تعيش لربنا مش يعني فاضيين،
1: طلع المعاش هيعمل ايه؟ يقول لك اروح الكنيسه وبتاع، يعمل اي حاجه وكده. انا مش شايف ان ده استثمار للحياه كويس.
0: بس هي كانت بتعمل ده وهي شابه كمان، يعني واضح انها كده
1: دي حاجه مختلفه. لكن انا شايف ان اي شخص عنده وقت وطلع فوق السن، انا مش شايف انك تعمل اي حاجه وخلاص، ولا تعتبر ان حياتك اهو نعمل اي حاجه ومفيش مشكله. ليه ما تصليش وتطلب ان ربنا يقودك تعمل ايه؟ الخدمه مش انك تعمل اللي انت شايفه صح لربنا، لا، الخدمه ان ربنا يقول لك تعمل له ايه. مش لازم انت تختار حاجه وتعملها تقول حلوه كده نعمل حاجه وخلاص بدل ما احنا قاعدين في البيت لا شغل ولا مشغله. لا، انت راجل كبير في السن رائع، ومن حقك انك تقف قدام الله تقول له عايز اسمر في الشيبه واكون دساما، عايزك تباركني، قول لي انت عايز مني ايه. انت مش للكبير، ده للصغير، ده لكل واحد عايز يخدم ربنا. يقول له يا رب انت ايه مشيئتك، ايه طلبتك، اروح فين واعمل ايه. مش مجرد ان احنا اهو استهلاك وقت واستهلاك عمر وخلاص. انا مش شايف ان ده صح.
0: صحيح. عشان كده قال الكتاب في الشيبه يثمرون. مش مجرد يعني هو يقتلوا الوقت وخلاص يعني. لكن خليني نقف دقيقه كمان. الانسانه اللي عاشت 84 سنه في ممارسه حضور الله، ممارسه حضور الله، ماذا كانت النهايه؟ وقفت تسبح وتتكلم عنه
1: مع جميع المنتصرين. عايز تقولي
0: هل ممكن أكون في السن ده كارث بالمسيح؟
1: بس بص يا صمويل، الآية دي الحقيقة بتثير فيها

0: جروح معينه لمشاهد احنا عايشين فيها.
1: اتفضل.
0: الناس فهمت ان المسيح عباره عن تجيله ترفع ايدك في مؤتمر تقول انا خلصت وشكرا على كده، ودي بقت اختباره مع المسيح، يقول لك المسيح غطاني وفداني وخلاص على كده. طيب وبعد كده في ايه؟
1: يرجع ثاني زي
0: في ايه يعني؟ سيبك من الرجوع، الحياة مع المسيح مش مجرد ان دمه يغطيني فخلصني من الجحيم، دي بداية.
1: صحيح.
0: ده انت بتبتدي تتلاقى مع المسيح وعمل الفدائي، لكن بعد كده في منهج روحي بمشي عليه علشان يكمل خلاص. تقول يكمل خلاص يعني هيكمل خلاص يبقى اعمال؟ لا، انت مش لسه فيك الجسد، مش لسه فيك اساليب جايه من القديم عايز تخلص منها. يعني هو بولس الرسول لما بيقول لتيموثاوس لانك ان فعلت هذا تخلص نفسك والذين يسمعونك، بيتكلم على خلاصه من الجحيم؟ لا، بيتكلم على خلاصه من الهرطقات وافكار الناس وطرق الناس. هي كانت عابده باصوام وطلبات وصلوات، كان ليها منهج روحي ماشى بيه وممارسة روحية، لكن احنا عايزين نتقابل مع ربنا وبعد كده نعيش حياة بقى اللي يقول لك حرية، لا صلب التزام ولا علاقة مع الكتاب ولا قعدة يومية ولا أصوام ولا ممارسات روحية. وكأن الحياة دي مش هتنتج حاجة، هتنتج مؤمنين نفسانيين تقابلهم تلاقي ما فيش فرق ما بينهم وما بين أهل العالم، غير انه ده بيقول لك انا قابلت المسيح من 10 سنين، ده ما يعملش حياة قداس.
1: صحيح
0: صح. انت موافقين يا صمويل؟
1: ويمكن في مفتاح هنا جميل في الحتة ديت يكمل الفكرة اللي انت بتكملها يا رأفت. يقول ووقفت تسبح الرب وتتكلم عنه.
0: ايوة،
1: تتكلم عنه كأنه ما عندهاش موضوع آخر. لم أعزم أن أعرف شيئا بينكم إلا يسوع المسيح وإياه مصلوب. لا مشغولة لا بالسياسة ولا بالسياسة الهيكل ولا بالخرفان ولا بالماء ولا كل ولا الرومان ولا علاقتهم باليهود ولا كل القصص دي. أنا بيصعب علي صدقني يعني ملايين الساعات اللي بتصرف من المجتمعات في أمور لا تشفع ولا تنفع. أيام بتعدي.
0: مش بس يا صمويل، احنا بس انت اقعد الايام دي على برامج التوك شو.
1: ايوه،
0: واقعد كده. طبعا هيجي لك اكتئاب نفسي لان التوك شو يعني انا بتفرج عليها بس مش دايما يعني، لكن تلاقي نفسك ابتدى يبقى الكلام ما بيننا وبين بعض عن الدنيا المظلمه واللي بيحصل في البلد والخراب اللي بيقولوا عليه والبتاع ليه، ما بقناش نتكلم عنه. انا ما بقولش ما نتكلمش عن الظروف، احنا مش سلبين ونحط راسنا في الرمل.
1: صحيح.
0: لكن وانا بتكلم على اللي بيحصل في البلد من خراب لازم اتكلم على سلطان الله وعلى شخصه اللي يقدر كل حاجة، وانا بتكلم عنه والبيوت دي اللي فيها مرارة وفيها مشاكل لازم اتكلم على قدرته على يعني فاهم انا اقصدي.
1: صحيح.
0: لازم اشوف المسيح واشوف وراء الظروف. لو جبت الظروف مش هشوف حاجة غير هتضلم معايا. صح يا صمويل؟
1: صحيح. انا نفسي ان يكون هو المسيح موضوع حديثنا
0: يا رب،
1: وموضوع علاجنا لأسرنا، والمسيح هو وسيلة خلاص بلدنا ووسيلة ارتقاء مجتمعاتنا ووسيلة نجاح أولادنا، وهو كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان. أنا معجب قوي بهذه الامرأة الفاضلة، الامرأة المسنة الفاضلة تكلمت عنه
0: مع جميع المنتظرين.
1: أنا نفسي خالص أحاديثنا في التليفون تبقى كده، وأحاديثنا مع جيراننا تبقى كده. يعني عاوز أقول إيه؟ عاوز أقول إحنا عندنا اللي مش عند الناس.
0: أيوه.
1: وبالنسبة لمجتمعاتنا اللي كنا بنتكلم عنها، إن لم المجتمعات دي إن لم يقولوا إلى الشريعة وإلى الشهادة، شريعة المسيح وإلى الشهادة، ليس لهم فجر. مش هيحصل فجر لبلادنا. وبصراحة عشان يحدث الربيع العربي لابد أن يرجع لكلمة الله. ده الربيع الحقيقي، والسنين ورتنا انه ما حصلش ربيع حقيقي. الربيع انه ارجع لاله الربيع، الرب يسوع اللي بيعمل يخلي الورد يطلع من جديد، ورد السعاده وورد الفرح والثمار والاستقامه والقداسه، مش بس على مستوى الافراد ولا الاسر، على مستوى المجتمع.
0: اي كتاب غير كده مش هيجيب غير ايام مليانه دم.
1: ممكن تقولها تاني من فضلك؟
0: اي كتاب غير الكتاب المقدس، وده التاريخ بيشهد بكده، مش هيجيب غير أيام مليانة دم وقتل بعضنا البعض.
1: دي حقيقة. دي حقيقة.
0: واللي عايز يقبل يقبل واللي ما يقبلش.
1: أنا أذكر قبل ما أتجوز كنت بسأل رجل الله الذي أحبه من كل قلبي خادم الرب الأخ

0: سيلابيب راح السماء. فبقول له تفتكر أنكل أنه ممكن أنجح في جوازي؟ قال لي كلمة طول ما أنا عايش ما مش هنساها. قال لي صمويل، إحنا عندنا مفاتيح السعادة الزوجية، من اتضاع، من محبة، من احتمال، من غفران، من تضحية، من بذل. كل دي مفاتيح جبناها منين؟ السعادة الزوجية ديت من كلمة الله. عشان كده كلمة الله تعلمنا اللياقة واللباقة والبروتوكول والإتيكيت والعلاقات والأدب في الحديث والأدب. وكل شيء
1: أصدق
0: حقيقي. لكل كمال رأيت حد أما وصاياك
1: فوسعتني.
0: آه لو الشعوب تمشي على هذا الكتاب، آه لو الأسر تمشي على هذا الكتاب.
1: تعرف غاندي تأثر بكتاب اسمه ملكوت الله، كان كتبه تولستوي، وبتأثره بالكتاب ده قرر أن يقود الهند لتحريرها بدون عنف.
0: وجابوا منين الكلام؟
1: جابوا من كتاب أراء عن ملكوت الله لواحد مسيحي اسمه ليو تولستوي. ومين اللي تأثر بغاندي؟ مارتن لوثر كينج بتاع أمريكا، وقرر أن يقود ثورة تحرير العبيد بدون عنف، وده نجح وده نجح.
0: رفعت مش قادر أنسى أبدا لما بعد القمة، قامت الثورة في مصر، دعيت في مسبير وفي التلفزيون المصري القومي يعني. وسألتني المذيعة، كان في عيد القيامة، الثورة في 25 يناير 2011، وبعديها في عيد المئة أيام في شهر 4، قالتني كيف ترى القيامة في هذا العام بعد قيام الثورة، وكان أول عيد ميلاد بعد أول عيد قيامة بعد الثورة يعني. قلت لها المسيح كان صاحب ثورة، بس كان ثورة بيضاء، ثورة ضد الخطية وضد الرشوة وضد الغلط وضد الانحراف وضد النجاسة. المسيح كان صاحب ثورة، لكنه لم يقتل ولم يرق الدماء ولم يدمر ولم يفسد، لكن كان كشاة تساق إلى الذبح، وكنعجة صامتة أمام جزية. بذل ذاته مش بذل الآخرين، وقدم ذاته قدوة ونموذج. رفت عاوزين نصلي النهاردة من أجل أحبائنا اللي في السن ده. يا ابونا السماوي بشكرك لأنك في كل عمر تستطيع أن تعطي ثمر، تعطي بركة وتعطي نفع، وتستطيع أن تحمل حتى ولو تقدمت بين السنين، فأنت إلى الشيبة وإلى الشيخوخة تحمل. أيوة. يحملنا إلى خلصنا. بصلي من أجل أحبنا المتقدمين في العمر يا رب.
1: أيوة.
0: اللي تقدمت بهم السنين هم بركة حكمة. أيوة. يحملون فوق رؤوسهم تاج الشيب. يا رب اديهم أن يكونوا مثمرين، احفظهم أن يضيعوا الوقت. أيوة. أعطيهم أن يكونوا مستعدين للقائك بالثمر، بالصوم، بالصلاة، بالتسبيح، بالكرازة عنك في كل مكان. خلي شعاع نورك يوصل لقلوبهم فيعكسوه لأولادهم والأحفادهم، فيكونوا قدوة حقيقية ويخبرون باسمك الجيل القادم. آمين.
1: آمين يا رب.
0: أشكر الله من أجل هذه الحلقة. من فضلك لو تعرف حد كبير في السن متقدم في الأيام يحمل الشيب، وصل له الكلمات ديت، وساعده أن يكون شخص مثمر، لعلها ستكون أفضل هدية توصلها لهذا الشخص. شعاع نور المسيح يوصل للجميع. آمين.
1: آمين.

0: سلام يسوع للجميع. اسمي زينة نبيل من كندا وينزر، عايشة بكندا. أحب أشجع كل الناس بقناة الكارما. قناة الكارما أكثر قناة أني أتابعها بصراحة. الوقت الأكثر اللي كنت أتابعه في زمن كورونا، الزمن اللي كان صعب الشخص يروح للكنيسة، صعب يلتمس، صعب يسمع، فالملجأ الوحيد هو كان القناة. أكثر قناة يمكن أني أحبها وألتجئ إلها أسمع الطبيب العظيم. في يوم من الأيام أجى الطبيب العظيم في وينزر، كنت أصلي أنه الرب يجيب زوجي. يعني زوجي كان ملحد 16 سنة زواج.
1: أنا كنت ملحد، والسبب الأكثر اللي خلاني ألحد كانت عيني على الناس وعلى الناس اللي يقولون أنا مؤمن، وكنت أقول راح ألف في يوم كتاب اللي يقرأ هذا الكتاب يلحد، لأنه الله ما موجود والمسيح مو حقيقة وكل شيء كذب.
0: فكنت أصلي من أجله.
1: مشكلة بيني وبين زوجتي كلش كبيرة، لكن صالحتني بنفس اليوم وإجينا المؤتمر عيش حر.
0: في ذاك اليوم كنت أقول يا رب دخل زوجي.

0: العلاء للفلك.
1: زكريا ستار كان يتكلم عن العذارة العشر،
2: والمستعدات دخلنا معه إلى العرس وأغلق الباب.
1: طول الوعظ اللي كان يتكلم بها أنا كنت قاعد دا أستهزئ بالكلام وما مهتم للموضوع وأريد الوقت بس يخلص.
2: الله الآن يأمر جميع الناس باسم رب يسوع، أمرك أن تأتي إلى المسيح لمصلحتك وتطلب منه قلب جديد وطبيعة جديدة. مين النهاردة يجي يقبل هذا الأمر ويصلي معنا قدام؟ تعال.
1: فأجدت زوجتي طلبت من عندي أنه نقوم أنه أركع، فأنا قلت أوكي اليوم الصالة احنا خليني أروح أركع لخاطرها حتى لا أزعلها. إجا واحد من ورا لزمني حضني وصلى وياي. الكلام اللي صلى وياي بالضبط مثل ما المرأة السامرية قالت، إنسان قال لي كل شيء. الشخص حكى لي قصة حياتي كاملة، قصة حياتي من الألف للياء، وكل البعد اللي أنا بعيد عنه وبعيد عن المسيح كله حكى قدامي. خلص الكلام وقام رجع لمكانه. جتي بعدين زوجتي وقفت يمي، فقلت لها أنت شنو اللي حكيته للناس عني؟ شلون الناس تعرف إن أنا ملحد؟ قالت لي أنا ما حكي لأي شخص كل شيء. وقلت لها أوكي العد هذا اللي يجي صلى وياي تعرفيه؟ قالت أول مرة بحياتي أشوفه. فأنا ظليت أفكر مستحيل هذا معناته لازم أكو شلون أعرف كل قصة حياتي؟ شلون أعرف كل شيء؟ فتأكدت إنه الرب يسوع هو دز إليها، والرب يسوع دا يريد يقول لي حط عينك عليه لا تحط عينك على الناس، لأن كل الجميع زاغوا وأخطأوا وعوزهم مجد الله.
0: أريد أكمل الآية، أما أنا وبيتي فنعبد الرب. أنا أحب الرب، أولادي يحبون الرب، وزوجي يدعي إنه هو ملحد. طبعا أنا دا أرتجف، وإذا تتذكرني قلت لك صلي لزجل زوجي اسمه علاء. علاء هنا، علاء هنا، وإجا هاليوم وهو قال لي الروح للمؤتمر، الروح للمهرجان. فأنا أعلن وأشهد أن الرب صالح، واللي يقبل الرب صدقوني الرب يخليه فرحان طول عمره.
3: يوجد رجاء، يوجد رجاء لكل زوجة بتصلي لأجل زوجها، يوجد رجاء لأجل كل رجل بيصلي لأجل مراته، يوجد رجاء لكل عيلة بتصلي لأجل أولادهم، يوجد رجاء في المسيح. اتصل بينا نصلي معاك، اتصلي بينا احنا هنا موجودين علشانك.

انك ترد الخير بالشر ده امر شيطاني، انك ترد الشر بالشر او الخير بالخير ده عادي بشري، لكن علشان ترد الشر بالخير هو ده اللي ما تقدرش تعمله لوحدك، لا انا ولا انت نقدر نعمله لوحدينا، محتاجين من الله قوة علشان تساعدنا ان احنا نعمل الامر ده. الله ادانا الوسيلة، الشخص اللي بيه نقدر نرد الشر بالخير، الشخص ده هو الروح القدس. عايز تعمل الموضوع ده؟ اطلب الروح القدس.

0: النهاردة عن آلة ليها صوت مميز جدا، هي آلة الساكسفون. ومعانا النهاردة وسيم. أهلا بيك يا وسيم.
1: أهلا يا نانا.
0: وسيم، احكي لنا عن الآلة دي.
1: الآلة دي بتتكون من ثلاث أجزاء. الجزء الأول هو جسم الآلة وهو بيمتد لحد المنطقة دي، وجزء الثاني هو الرقبة وهي كده، وده الجزء الأخير اللي هو بيركب فيه خشبة اللي هي الريشة، وعن طريقها بنبتدي نطلع الصوت.
0: طب ممكن تسمعنا الصوت؟
1: الصوت ممكن يطلع، وهيطلع مزعج جدا لو احنا شلناه حتى من الساكس عشان نشوف ازاي ممكن يطلع صوت، بس بيعتمد، وايا كان الصوت مزعج، لكن لما بيركب على الساكسفون بيبتدي يطلع النغمة. لانه انت اول ما بتبتدي تنفخي بتبتدي الريشة دي او الخشبة دي تبتدي تهتز، الحركة بتاعتها هي اللي بتطلع الصوت الغريب اللي سمعناه ده. لكن اول ما بتتركب بنبتدي نتحكم في عمود الهواء عن طريق الزراير اللي احنا بندوس عليها، وساعتها بيطلع الصوت من هنا وبتبتدي ان احنا نعزف جوه الترنيمة.
0: طيب الزراير دي عددها اكيد مش عدد النوت اللي احنا بنسمعها، النوت عددها اكبر بكتير.
1: النوت عددها ضعف عدد الزراير، وده لانه في زرار هنا، الزرار ده هو زرار الاوكتاف، يعني النوتة ممكن انها تتعزف كده وممكن تتعزف كده وهي من نفس الزرار.
0: فيعني انت بدل ما يبقى عندك مثلا نقول 10 نوت بيبقى عندك 20 نوت
1: مثلا.
0: كويس. طب قول لنا، في انواع من الساكسفون؟
1: في 3 انواع رئيسيه من الساكسفون معروفين. النوع ده هو التنور، وهو بيتعرف لو احنا جينا نتفرج في حفله وعايزين نعرف ده تنور ولا التو، وده النوع الثاني، ولا سوبرانو، وده النوع الثالث. النوع التنور ده بيبقى كبير جدا. وتاني حاجة انه الرقبة بتاعته بتبقى عاملة الانحناء ده، لكن النوع التاني اصغر وبتبقى الرقبة بتاعته سطحها مستقيم.
0: ده اللي هو اسمه؟
1: الالتو.
0: الالتو. أوكي.
1: النوع التالت هو السوبرانو، هو اشبه بالكلارينت من حيث الشكل،
0: وعادة يعني
1: قدامي كده واقدر العب بالآلة. وعادة اللي يقدر ينفخ واحدة ويقدر يلعب بيها يقدر يستخدم الاثنين التانيين.
0: طيب تعالى نسمع الساكسفون في ترنيمة.
1: اوكي.

التكنولوجيا الحديثة لها مزايا كتير، لكنها مع الأسف نجحت إن هي تاخد مننا وقتنا ويومنا. يعني لو واحد عنده في البيت DSL, DVD player, dish كده كفاية قوي إن الـ 24 ساعة بتوعه يكون مشغول فيه. وقت إنك تسأل نفسك سؤال مهم قوي، أنت بتقضي وقتك ويومك إزاي؟ هل بتصحى على DSL وتنام على التلفزيون؟ ولا بتبتدي يومك مع ربنا تشكره على يوم جديد وتقوله يا رب النهاردة يومي مش بس يومي لكن حياتي كلها ليك؟

لما الرب كان بيدي تعليماته للشعب عن طريق موسى، أمر موسى أنه يصنعوا أهداب لثيابهم في ديل التوب ويحطوا فيها شريط لونه أسمنجوني. ده اللون الأسمنجوني، اللون الأسمنجوني اللي هو الأزرق السماوي، وده بيدل أن هذا الشعب جاي من مصدر سماوي. لما بيبصوا على اللون الأسمنجوني أو الأزرق السماوي دوا، بيتذكروا أنهم عليهم أنهم ينفذوا تعليمات الرب، وأنهم ما يعملوش الحاجة اللي بتيجي من دماغهم لكن اللي الرب بيقول عليها. مرة دخلت مكتب وكان في واحد من المؤمنين، بس ما قدرتش أعرفه من وسطهم. كان بيتصرف زيهم، بيشربوا سجاير بيشرب زيهم، كان في ناس بتاخد بقشيش بياخد زيهم، ممكن يكذب أو يشتم أو يتكلم بطريقة ما تميزوش أبدا. السؤال اللي بقوله لك دلوقتي، هل أنت شخص سماوي بتعيش بالتعليمات اللي قال عليها الرب؟ هل أنت عليك هذه العلامة؟ ولا أنت بتتصرف زي الباقيين؟ هل لو دخل عليك أي حد هيقدر يميز إذا أنت ابن للرب وتنتمي لمملكة السماء، ولا أنت بتنتمي لحتة تانية؟

مرحبا بكم احباء المشاهدين في كل مكان من برنامجكم يعود فيحيينا. متوقعين النهارده حلقه مباركه جدا، الرب يوصل لك بكلمات خاصه تشفي وتعالج وتضمد كل جرح، ويوصل الرب باعلان خاص قوي جدا لحياتك يغير مسار حياتك. بنصلي في هذه الحلقه الرب يوصل لكل مشاهد وكل مشاهده باعلان قوي جدا يغير ويحول المسار. بقى المشاهدين متوقعين أمور عظيمة جدا يصنعها الروح القدس في هذه الحلقة. هذه الحلقة بعنوان الصليب بين العار والافتخار. في رأيي الشخصي ده من أقوى الموضوعات في كلمة الله، الكتاب المقدس كله هو صليب ربنا يسوع المسيح. وانت بتسمع كلمة الصليب، البعض من المشاهدين يمكن بتهز راسك أو عندك أسئلة، لكن أصلي زورك بروح اتضاع وخليك مخلص جدا مع نفسك، وشيل كل أفكار يمكن متوارثة وكل حاجات تلقناها من الناس، وخليك حقيقي جدا قدام ربنا، لأن الرب يعلن خلاص من خلال عمله اللي عمله على الصليب. وخليك محايد، يعني حط الفكرة دي وحط الفكرة دي وشوف ربنا يوصل لك بإيه. يا رب أنا بصلي في اسم المسيح في بداية الحلقة تنزع كل قشور من على العينين وتوصل بإعلان خاص جدا من خلال هذه الحلقة. أحباء المشاهدين مستمتعين جدا في البداية والشعرين الرب هيوصل بكلمات خاصة جدا في هذه الحلقة الجميلة المباركة، لكن فرحان جدا

0: جدا، واشكر الرب لان الرب وهب لينا قدام الرب المباركين. وعلى المستوى الشخصي يعني من دواعي سروري يكون معايا خادم الرب الحلو الغالي المبارك اللي دايما بشوف الرب بيعمل بيه امور عظيمه، وبشوف سمات المسيح في خادم الرب الغالي الاخ يوسف ويليام خادم الرب كنائس الاخوه المرحبين. اهلا وسهلا بحضرتك
1: يا حبيبي، فرصه سعيده مع كلمه الله ومع احبائنا المشاهدين.
0: امين. كمان خلينا نرحب بخادم الرب صديقي

0: القصة فيه، وحضور الرب يملأ كيانه وحياته، وبيعرف كده ياخدنا لحضرة الرب. فرحان جدا يا اخويا باسم تكون موجود معانا النهارده.
1: ميرسي لتقديمك يا اخويا بهاء، مبسوط اني معاكم مع خادم الرب اخويا يوسف واخويا يوسف العازف، ورب ادينا وقت مبارك في اسم الرب يسوع.
0: امين امين. بنرحب كمان بيوسف الغالي العازف الجميل، ربنا يباركك. طب احبائي المشاهدين، اخ يوسف ايه رايك نبدا الحلقه الحلوه دي بترنيمه مع اخويا الاخ باسم؟ نطفل الى حضره الرب بترنم.

0: امين. ربي يباركك اخويا الغالي باسم، اشكر رب لاجلك لاجل ايد الرب اللي عليك، ربنا يحفظك ويبارك.
1: امين يا حبيبي.
0: بالمشاهدين بقول تاني عنوان هذه الحلقه: الصليب بين العار والافتخار. اشجع كل مشاهد وكل مشاهده، لو معاك كتاب مقدس افتح معانا نقرا ايه واحده من رساله بولس الرسول للمؤمنين في كورنثوس، الرساله الاولى صح الاول عدد 18، كورنثوس الأولى 1:18: فإن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، وأما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله، لأنه مكتوب: سأبيد حكمة الحكماء وأرفض فهم الفهماء. أين الحكيم؟ أين الكاتب؟ أين مباحث هذا الدهر؟ ألم يجهل الله حكمة هذا العالم؟ لأنه إذ كان الله في حكمة الله، إذ كان العالم في حكمة الله لم يعرف الله بالحكمة، استحسن الله أن يخلص المؤمنين بجهالة الكرازة. أخي يوسف، حضرتك اخترت العنوان الصليب بين العار والافتخار، ودايما بنسمع ويمكن في بعض المشاهدين عندهم علامات استفهام على موضوع الصليب وموت المسيح بهذه الطريقة، ولا سيما دم المسيح الذي سال على عود الصليب. والبعض يقول لك اشمعنى الموتة دي؟ ما كان ممكن يموت المسيح بأي موتة تانية. وعندنا الأيام دي انتشر موضوع الانتحار والموتة مش عارف مات ايه، يعني اشمعنى الصليب؟ ليه الموتة دي؟
1: هو طبعا حلو بس نعترف بيننا وبين بعض وقدام حبايبنا المشاهدين انه اي حد بيفكر يتكلم عن الصليب هو بيتكلم عن حاجة يعني هي مشروع الدهور بالنسبة لله، ما هيش حاجة مجرد حدث تاريخي يعني. فلما بنتكلم عن عمل استلزم من الله انه يجهز له من قبل ما يكون في خليقة اصلا، وعمل نتائجه ممتدة الى الابدية كلها، وعلى اساس العمل ده هيتحدد مصير كل انسان من ناحية الابدية.
0: تمام.
1: فبلا شك بنتكلم عن عمل يعني يمكن أعظم بكتير جدا وبما لا يقارن يعني باللي عمل الله في الخليقة. فلو حبينا نحط مثلا الأمرين جنب بعض، اللي عمل الله في الخليقة
0: أصدق خلق العالم والمصنوعات وكل الكلام ده، مفيش مقارنة ما بين الصليب وخلق العالم.
1: مع أن خلق العالم ما هوش حاجة عادية
0: طبعا،
1: ما الله يعني بعد ما كانت الأرض خربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة، لما لمدة 6 أيام يكمل كل حاجة ويجهز كل حاجة ويبقى خلاص كل الظلمة وكل الخراب كأنه مش موجود. أما الله يعمل كده في مدة 6 أيام على الصليب، في 6 ساعات بقى في عمل أكبر وأقوى وأعظم وأشمل من كل اللي اتعمل في الـ6 أيام.
0: انت خليتنا متشوقين جدا يا أخي يوسف، يعني المقارنة دي حطتنا قدام، لا لازم ننتبه لكلام كده كبير قوي.
1: ما حضرتك انت لسه قارلنا من كلمة الله ازاي الكتاب المقدس بيقول ان في ناس بالنسبة لها كلمة الصليب
0: جهالة. صح.
1: ايه يعني الصليب؟ ناس كتير ماتت.
0: صح.
1: اهو اذا حسبوا ان المسيح كأنه واحد من الناس اللي ماتت فبقى الصليب بالنسبة لهم جهالة.
0: صحيح.
1: لكن بالنسبة لنا احنا بحسب اعلان الكتاب المقدس
0: قوة الله،
1: النظرة مختلفة. صح. فالصليب هو قوة الله، وقوة الله مش زي ما كأنها ظهرت في أي حاجة قبل كده، لا دي ظهرت بقوة بقى كأنه يعني لم تظهر قوة إلهية من قبل مقارنة بكل اللي ظهر. فإحنا الحقيقة قدام يعني كلام، لولا أن الكتاب المقدس أعلن وتكلم لينا عن الصليب ما كناش هنقدر نقول اللي إحنا هنشارك بيه أحبائنا المشاهدين.
0: صحيح، اتفق معك تماما، وأنا أثق أن الرب بالروح القدس يوصل بكلمات خاصة من خلال حضرتك. طيب حضرتك يعني ليه الموتة دي؟ اشمعنى دي؟
1: طب قبل ما نناقش حتة ليه الموتة دي، عايز استأذن حضرتك ونتذكر مع بعض ونلفت نظر أحبائنا المشاهدين لوحدة من الآيات الأخرى اللي بتورينا حجم عمل الصليب كبير إزاي. فمثلا في رسالة أفسس أصحاح 3، الرسول بولس خدم سنوات كتير جدا وكان بيخدم يعني هنا وهناك، لكن قال عن خدمته حاجة هي بتلقي الضوء على المفهوم ده. ففي أفسس أصحاح 3:10 قال لنا: لكي يعرف الآن عند الرؤساء والسلاطين في السماويات بواسطة الكنيسة بحكمة الله المتنوعة. اللي كان

0: عايزه ان هو يعرف بهذا الشكل الكلام اللي هو خدم بيه، وبالتحديد عن السر اللي ازاي الله بيجمع الكثيرين في صليب الرب يسوع المسيح ويديهم خلاص.
1: تمام.
0: وقال بعدها في عدد 11، وهنا النقطة اللي احب اشير اليها، قال حسب قصد الدهور الذي صنعه في المسيح يسوع ربنا. فاحنا بنقف قدام كلمة هنا قوية جدا لما بيقول ان في قصد ومهواش زي بقية المقاصد ولا الافكار الالهية، ده كأنه على رأس المقاصد كلها قصد الظهور. فالله بلا شك ليه بصمته في تاريخ الإنسانية كلها على مدار الزمن طبعا. لكن في جزئية صليب الرب يسوع المسيح ده الموضوع بقى هو ده اللي فيه التركيز كله. حسب قصد الظهور الذي صنعه في المسيح يسوع ربنا.
1: تمام.
0: فإن كان الله قلبه كله صلاح ناحية العالم وناحية الخليقة، وبالذات يحب يخلص الإنسان الهالك، فهو يعني رتب الموضوع وجهزه واعتبر ان ده مش مجرد حدث عادي. انا بركز تاني واتمنى احبائنا المشاهدين يحطوا بقلوبهم 60 خط تحت الكلمة دي.
1: أيوة.
0: قصد الدهور.
1: قصد الدهور، يا سلام.
0: ده اللي بدأ من صليب الرب يسوع عشان يحقق كل المقاصد الإلهية اللي الله ناوي يعملها فيما بعد.
1: يعني ده على رأس كل المقاصد.
0: طبعا.
1: قصد الدهور يعني يعني تعبير رهيب جدا يحتاج ان احنا ندوقه فعلا. قصد الدهور. طيب هتجاوبني على سؤال ليه الموتة دي؟
0: الحقيقة في موت الرب يسوع المسيح النظرة بحسب الإعلان في الكتاب المقدس هي نظرة مختلفة عن أي موت تاني. ليه؟ لأنه موت الرب يسوع المسيح يرتبط بكلمتين مهمين جدا لازم يبقوا في بالنا ويكونوا معتقد إيماننا الحقيقي. الكلمة الأولى اللي هي الموت، والكلمة الثانية الدم. فما كانش ينفع أبدا أي وسيلة تانية للموت أو أي طريقة تانية إلا لازم يتوفر فيها موت
1: ودم
0: وسفك دم. وده اللي بيعلنه الكتاب المقدس يعني من أول ما دخلت الخطية إلى العالم. من أول ما رجل آدم وحواء جت في شبكة الابتعاد عن الله والسقوط في الخطية، فلقينا الكتاب يقول لنا أنه صنع الرب الإله لآدم وحواء أقمصة من جلد وألبسهما. وأغلب الظن أنه الأقمصة من جلد دي جت إزاي؟ ما هو الله قادر يعني
1: زبيح.
0: يقول كن فيكون. لكن أغلب الظن أن في زبيحة، فالزبيحة يعني في دم. يعني كأني الله بيرسخ للإنسان وللبشرية كلها أن عشان يبقى فيه قبول عند الله بعد دخول الخطية لابد من وجود دم.
1: صحيح.
0: وده اللي يمكن لو مشينا شوية في الكتاب المقدس أخ بهاء هنلاقي أنه 2 من أولاد آدم قدموا ذبايح.
1: أيوة فعلا، قايين وهابيل.
0: فقايين قدم من ثمار الأرض.
1: صحيح.
0: لكن جه هابيل ما عملش زيه، كان ممكن بسهولة يقول أخويا الكبير عمل كده فأنا كمان أعمل زيه، لكن هابيل قدم من أبقار غنمه وسمانها. فكأنه عارف أن الله بيفكر بالطريقة دي عشان أنا إنسان خاطي وعشان أقرب منه. لو أنا بتكلم بلسان هابيل يعني
1: أيوة.
0: ما ينفعش أعمل زي ما هابيل مع القايين عمل.
1: صح كده.
0: لازم أقدم ذبيحة لأن الله من البداية علم أبويا آدم وعلم أمي حواء أنه هو مش هيقبلنا تاني إلا لما يبقى فيه ذبيحة.
1: صح كده.
0: فامتداد فكرة الدم في الكتاب المقدس يعني ماشية بشكل واضح جدا.
1: طبعا.
0: مثلا تلاقي حضرتك الله عايز يحرر شعب إسرائيل من أرض مصر.
1: أيوة فعلا.
0: بعد عبودية قاسية استمرت 400 سنة مزلولين وتعبانين وحالتهم صعبة جدا، العبودية قاسية
1: طبعا.
0: لكن عشان يقول لهم التحرير يتم إزاي عمل لهم حاجة أوصى بيها بعد ما ضرب أرض مصر بعشر ضربات. أوصى في المرة الأخيرة في الضربة العشرة
1: كل بكر.
0: يقتل الأبقار.
1: صحيح.
0: طب احنا بقى كشعب الارض اللي عايزين يحررنا هو جاي يحررنا ولا عايز يموتنا؟
1: صح. لا طبعا يحرر.
0: لكن الله ادى مخرج.
1: ايه
0: المخرج؟ في انه تجيبوا خروف.
1: أيوة.
0: واسمه في الكتاب المقدس خروف الفصح.
1: فصح. أيوة.
0: والخروف ده يذبح وليه مواصفات معينة بشروط معينة، وتاخدوا دم الخروف ده وتحطوها على العتبة العليا
1: والقائمتين
0: اللي يخصوا كل باب ساكن فيهم من شعب الأرض. ولولا ان هم عملوا كده الرب قال بنفسه أرى

0: دم فأعبر عنكم. طب ولو حد ما كانش حاطط الدم
1: ده يقتل، البيت كله يبقى فيه صراخ وموت.
0: يعني ممكن يكون الخروف تم ذبحه، مات الخروف، بس لابد من الدم علامة للنجاة والخلاص، البلاك المهلك يشوفها ويعبر.
1: يا عايز تقول لي يا أخي يوسف ما ينفعش ولا يوجد طريق للخلاص إلا من خلال سفك دم المسيح على الصليب؟ يعني حضرتك قلت لي على موضوع قايين وهابيل، وحضرتك أبو العارفين، في ناس لغاية النهاردة وقال عنهم الكتاب ويل لهم لأنهم سلكوا طريق قايين. لغاية النهاردة في ناس عايزة توصل لربنا، يعني زي ما قايين عمل، اللي هو يعني يعمل
0: حاجة من عندي بقدمها لربنا،
1: أعمل حاجات حلوة مثلا عشان خاطر، فده ممكن يهلك، صح كده؟
0: طبعا.
1: طب نقول له ايه ده يا اخي يوسف؟
0: طبعا.
1: يعني الموضوع برضو خطير، لاني حضرتك بتشوف اكيد في ناس كتير عايزه توصل للرب، ادفع ادي مش عارف ايه ده مش عارف.
0: الكتاب المقدس قال لنا واحد من المبادئ اللي الله ارساها وماشي بيها، قال بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. زمان في العهد القديم كانوا ممكن يقدموا ذبائح مختلفة، يقدموا خروف، يقدموا ثور، يقدموا كل اللي على حسب إمكانياته زي ما الله أوصى، لكن لابد من وجود الدم.
1: لازم
0: لازم. صحيح دماء الذبائح بتاعة العهد القديم مش يعني، يمكن يجي الكلام عنها بعد شوية، بس هي يدوبك بتغطي الخطية من أمام عينين الله
1: بطريقة مؤقتة.
0: مؤقتة
1: طبعا،
0: وعند كلمة مؤقتة دي برضو نحط 60 خط.
1: صحيح.
0: لكن أتاري كلها كانت رموز للذبيح الأعظم،
1: رموز
0: للرب يسوع المسيح. فمش دم ذبائح العهد القديم هو اللي هيدي غفران، لا، ده إن ما كانش دم المسيح، الله مش بيتعامل بأي عملة تمشي في حساباته إلا بدم المسيح.
1: لازم دم المسيح،
0: لازم دم المسيح. وده واحد بيأكد لينا ليه كان التدبير الإلهي، اني بنقرا الكلمه دي، الكلمه صار
1: جسدا.
0: أيوة صح. وحل بيننا. طب ما كان ممكن الرب يسوع اللي هو الكلمه اللي مقصود بيه في الايه دي، كان ممكن يتمم الخلاص والفداء باي طريقه.
1: صح.
0: لا، كان لازم ياتي في شبه الناس ويخلي نفسه اخذا صوره عبد عشان يقدر يبقى عنده الامكانيه انه في دم يتم الفداء والخلاص بيه. فبرضو ده بتأكد لأحبائنا المشاهدين حقيقة ما يعلنه الكتاب.
1: نعم.
0: لا خلاص ولا غفران للخطايا بدون سفك الدم.
1: وقفتني حضرتك عند كلمة قلت عليها رمز، وأعتقد أهمية الرمز باينة في الكتاب المقدس كله. يعني حتى يشوع لما أرسل الجاسوسين لأريحة ودخلوا عند بيت رحاب الزانية،
0: أيوه،
1: فقالت لهم استحلفكم بالله ما تهلكونيش لما تيجوا، فقالوا لها يعني كلمة الرمز دي، حط الحبل
0: قرمزي.
1: يعني ده برضه دي في إشارة للموضوع ده.
0: طبعا طبعا. بحيث انه هم هيروحوا يوصلوا المعلومات ليشوع.
1: أيوة.
0: وهيشوفوا الوضع هيمشي ازاي وهيرجعوا. وعندهم يعني تأكيد من الله ان هم هيمتلكوا ارض أريحة رغم انها مدينة محصنة بالأسوار.
1: صحيح.
0: وكانت رحاب زي ما حضرتك ذكرت بيتها على السور.
1: أيوة بيتها على السور فعلا.
0: فالشيء العجيب برضو انه اتاري اسوار اريحة كلها هتقع زي ما الكتاب بيقول لنا، بالايمان اسوار اريحة سقطت بعدما طيف حولها سبعة ايام. اسوار اريحة تقع لكن بيت رحاب يفضل على السور فوق زي ما هو. والسر هنا ان هي لما نزلت الحبل القرمزي
1: اللي هو لونه احمر، لون الدم
0: لونه احمر. لونه احمر. كانه هو ده الحمايه وهو النجاه الوحيده. يعني شوف حضرتك بالمثل الكتابي ده بتورينا قد ايه الله بيقنع الانسان طبعاً. اللي بيقرا كلمته من حدث الى اخر، من سفر الى اخر. لابد من يعني رمز للدم للنجاه. وكان الحبل القرمزي واحد من الرموز دي.
1: موضوع مهم جدا جدا، واتمنى احبائي المشاهدين ناخد الكلام ده على محمل الجد، لان في ناس كتير بتحاول توصل لربنا بفكره انه يعمل، لا الرب هتتكفى عليه على الارض، لكن مفيش دخول للسماء الا من ولا خلاص الا من خلال دم المسيح.
0: كمان يا اخي بهاء،
1: اتفضل.
0: في سفر الرؤيا اصح واحد بيأكد لينا ان الرب يسوع المسيح احبنا

0: قد غسلنا من خطايانا بدمه صح كده وجعلنا ملوكا وكهنة لله أبي. فلولا اغتسلنا بدم المسيح كانت تفضل خطايانا علينا زي ما احنا، يبقى هالكين هالكين. فاحنا بنأكد لبعض والأحبائنا المشاهدين لا نجاة ولا خلاص بعيد عن دم المسيح.
1: بقى المشاهدين نفسنا نركز في الموضوع المهم جدا جدا جدا. يمكن تعرف ان المسيح مات لأجلك، ويمكن عارف ان في صليب، لكن ما ركزتش انه مفيش خلاص الا من خلال دم المسيح. عشان كده شجع في البدايه، طبعا هرنم ترنيمه مع اخويا الحلو الاخ باسم ابراهيم، لكن تعالى كده وانت بتسمع كلمه الرب ويمكن مش واخد لبالك والرب لفت نظرك لهذه الحقيقه. خدم الرب الاخ يوسف قال بدون سفك دم، ده كلمه الله، لا تحصل مغفره. تعالى من خلال دم المسيح، ايا كان ذنبك اللي انت عملته من خلال عمل المسيح في الصليب ودم المسيح، الرب يغفر خطاياك. الذي احبنا وقد غسلنا من خطايانا بدم، يغسلك بالدم. غمض عينك وصلي الصلوه دي في بدايه. فرحان جدا ان يكون في بدايه الحلقه اعلان توبه واعلان خلاص. تعالى بخطاياك وصلي الكلمات دي، قول يا رب اقبلني النهارده من خلال دمك.

0: قدام الحب العظيم فعلا ندرك حقارتنا وندرك مدى عدم أمانتنا قدام صليب المسيح. عشان كده نفسي الوقت اللي جاي يكون عندك استشعار داخلي ماذا فعله المسيح لأجلك، وتيجي بخطاياك وزنوك وتقر قدام هذا العمل العظيم، وتوصل لمرحلة وقناعة. احنا بنصلي الروح القدس يقنعك، تفتح قلبك للرب النهاردة من خلال عمل الصليب. هرجع تاني خادم الرب الأخ يوسف. أخ يوسف، حضرتك أشرت وانت بتكلم عن الصليب ودم المسيح لمؤمني العهد القديم. هل دم المسيح، يعني الناس اللي ماتوا دول قبل صليب المسيح، قبل تجسد المسيح على الأرض، الناس اللي ماتوا دول وكان موضوع الذبائح، هل الذبائح دي كانت خلصت الناس دي، ولا الرب يسوع ايه علاقته بمؤمني العهد القديم، وحتى كان كل الناس اللي ماتت قبل مجيء المسيح؟
1: وده طبعا ليه علاقة بدم المسيح، نفس السؤال ده. يمكن جزء من الإجابة على السؤال ده نقدر نلاقيها لو قرينا في كلمة الله في رسالة روميا أصحاح 3 وعدد 25. بيذكر الكتاب ويقول الذي قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه لإظهار بره من أجل الصفح عن الخطايا السالفة بإمهال الله. والآية دي بتقول لنا بوضوح أن مش الإنسان هو اللي مطلوب يقدم الكفارة، لكن بتقول لنا هنا أن في حل سماوي جه من فوق. الله قدم الرب يسوع المسيح كفارة. كفارة يعني تغطية للخطايا.
0: صحيح.
1: وده واحد من الاختلافات مثلا في مفهوم الكفارة بين العهد القديم والعهد الجديد. الكفارة في العهد القديم كأن الله بيغطي ويستر لغاية يعني ايه، حاجة بس تزيح وتشيل الاسم من قدام عينيه،
0: مؤقتة زي ما حضرتك قلت من شوية.
1: لكن في العهد الجديد الكفارة هتعمل غطى، بس هتعمل غطى يوصل الإنسان لوضع أفضل من الوضع بتاع العهد القديم.
0: وضع أفضل
1: إنه يخلي مش بس خطاياه متغطية، لكن يخلي الله راضي عنه تماما. فنقدر نقول الكفارة في العهد الجديد هي تغطية وترضية في نفس الوقت. فهنا بيقول لنا الله قدم الرب يسوع المسيح كفارة، بس يحصل الإنسان على الكفارة دي إزاي؟ هو الله بيجي كده يديها كده مجانا لكل واحد يوزعها كده عمال على بطاله خلاص؟ لا، الآية اللي احنا بنقراها دي بتقول لنا بالإيمان بدمه. فمن غير الإيمان بدم الرب يسوع الكريم الدم الغالي، من غير الإيمان به ما طولش الكفارة، مع أنها كافية أنها ممكن تكفر عن العالم كله. شوف حضرتك لما بنفكر بلغة الأرقام مثلا، قد إيه مليارات من الناس اتوجدت على الأرض من ساعة آدم وحواء لغاية الوقت اللي احنا فيه النهاردة.
0: صحيح.
1: ويمكن لو تأنى الرب في مجيئه يبقى فيه أعداد أكبر. أجيال. كافية كفارة المسيح لكل من يؤمن بدمه أنه يتغطى ويحصل على الرضا الإلهي ده. فالفرصة هنا لكل واحد، وكأنها دعوة
0: لكل.
1: أنت فعلا جيت وتغطيت بدم المسيح وسطرك دم المسيح وتمتعت بالكفارة دي. من غير الغطى الإلهي والكفارة دي، لو بقى عملت اللي ما يتعملش، لو اتنططت وبقيت قرد إذا جاز التعبير، مالكش خلاص. لكن أتاري الكتاب بيذكر لنا هنا الله قدم الكفارة دي في الوقت المعين ده بمجيء الرب يسوع المسيح وبموته على الصليب من أجل الصفح عن الخطايا السالفة بإمهال الله. يعني كان هو متمهل على كل اللي عايشين في العهد القديم، مع أنه عملوا كتير وعملوا بلاوي كتير.
0: صحيح.
1: وعملوا أسام وخطايا ومعاصي، بس الله متمهل ليه كده؟ عشان هو هيقدم الكفارة عن طريق موت الرب يسوع المسيح على الصليب. فكأني كل اللي قدموا ذبايح في العهد القديم كأنه بيقول أنا استحق أن أنا موت، فالذبيحة بتموت لأجلي. الله يقول له طب ما دام عندك الإيمان وعرفت كده كويس،

0: انا يعني هعمل ايه في خطيتك واسامك دي؟ مش هيسترها لك دم الذبيحه. لا، زي ما حصل مره مع داود النبي لما اخطا خطيته الرهيبه جدا، وبعدين جاله النبي قال له انت عملت، انت اخطات، وهو اعترف داود قال له انا اخطات، لكن كانت البشره الحلوه النبي يقول له الرب نقل عنك خطيتك. طب نقلها ودها فين؟
1: على المسيح.
0: اهي بقى شاف هنا الكلام الصحيح. يبقى هي مش ذبائح العهد القديم اللي خلصت الموضوع ده، كلها بس عشان تمرر الخطيه من راس صاحبها اللي اخطا، من داود، عشان تحطها فيما بعد على مين؟ على الرب يسوع المسيح.
1: عشان كده الايه اللي بتقول كلنا كغنم ضللنا ملنا كل واحد الى طريق والرب وضع عليه اسم جميعا، صح كده؟
0: ده بالظبط. وحضرتك بناء على كده شوف بقى الرب يسوع المسيح لكل المجد من محبته شال خطايا قد ايه. يعني شوف اللي يمكن مش زنى مره، اللي زنى عشرات المرات، واللي يمكن قتل، واللي يمكن سرق، واللي يمكن يعني عدد بقى في خطايا واسام وذنوب ومعاصي وكلها دي، يقول الكتاب المقدس عن المسيح جعل الذي لم يعرف خطية لأجلنا، يعني ذبيحة خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. فيعني الرب يسوع شال قد إيه من محبته
1: كتير قوي. وكلمة بر الله فيه دي عجيبة برضو يا أخي يوسف، لنصير نحن بر الله فيه، ممكن توضحها؟ يعني عجباني جدا، يعني ذبيحة خطية عشان أنا أصير بر الله. موضوع يعني صليب داس لموضوع كبير جدا.
0: طبعا
1: جدا
0: طبعا طبعا، قصد الدهور،
1: قصد
0: زي
1: الدهور
0: ما
1: يعني عنه.
0: فلما نبقى احنا بر الله باي معنى؟ بمعنى اني ان كانت الخطيه لابسانا من راسنا لرجلينا ومسبوطه علينا، عملت يا اخ بهاء عملت، فلان انت برضو وقعت، ومش مره واثنين ولا ثلاثه، ده كتير جدا. بس ازاي بعد كل ده اقدر اقف قدام الله وكاني ما عليش خطيه، ما عليش ذنب،
1: ما عملتش حاجه،
0: كاني ما عملتش حاجه. عشان كده داود كانت عنده اغنيه حلوه في مزمور 32 يقولها، يقول طوبى للذي غفر اسمه
1: وسترت
0: خطيته، طوبى لرجل الذي لم لا يحسب له الرب خطيه. لا يحسب له الرب، ده فين؟ ده فين البن آدم ده اللي لا يحسب له الرب خطية؟ لأن الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله. لكن أتاري اللي يقبل كفارة المسيح ويقبل أنه دم المسيح يغطي خطاياه كلها، وهو ده الأساس اللي يجي إلى الله عليه، أنا جاي في حمى دم المسيح بس أهو دوا كده، يبقى كأنه لم يفعل خطية بعد كل اللي هو عمله، لأن الله غفر ومش غفر وبيفكروا بيها. لا أعود أذكر خطاياكم وأسامكم فيما بعد. فبقينا فعلا في موقف مشرف جدا من نعمة ربنا الغالية علينا.
1: طب ليه حق الرسول بولس بالروح القدس يقول أما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله؟
0: طبعا
1: فعلا قوة الله
0: طبعا.
1: طيب ده يرد على السؤال اللي بيقول لك آدي الله، ده بلسان حال الناس اللي هم مش مدركين قوة الله، اللي على الصليب بيقول إلهي إلهي لماذا تركتني. دي مش كانت في الألام الكفارية في الثلاث ساعات الظلمة لما يعني توضح لنا الحتة دي يا أخي يوسف.
0: طبعا
1: حتى يعني نفس في الكفارة برضو، في كفارة المسيح.
0: يعني هو هل الله القدوس يقبل يبص على الخطية أو يتعامل معها بشكل أو بآخر؟
1: مستحيل.
0: ده الكتاب المقدس يقول عنه عيناه أطهر من أن تنظر إلى الشر. صحيح. ويشهد الكتاب في سفر أيوب أن حتى الملائكة الأبرار اللي لم يخطئوا يقول عنهم الكتاب الله ينسب إلى الملائكة حماقة. المقارنة دي بتورينا إيه؟ الله ده قدوس جدا. طب والإنسان؟ لا الإنسان ده أنا خاطي جدا.
1: صحيح.
0: ده أنا شرير جدا، ده أنا فاجر جدا. صح. وكان ممكن يطلع مني أكتر من كده لولا أن الرب لحقني وخلصني. بس عند الجزئية دي، هل الله القدوس لما يرتب كفارة وفداء لينا والفداء ده يكون ابنه الحبيب، والكتاب المقدس يقول في ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة، وليه كل ده؟ يقول لي يفتدي الذين هم تحت الناموس. طب هو عايز يعمل الفداء وهيلاقي الشخص القدوس البار اللي يشيل الخطايا بالنيابة عن الإنسان. طب لما يبقى القدوس البار ده ابنه الحبيب يطبطب عليه ويقول له معلش عشان انت ابن الحبيب بقى لا اوقع الدينونة ولا اوقع الغضب على الخطية عليك ولا اوقع العقاب عليك.
1: الذي لم يشفق على ابنه.
0: فحصل. والرب يسوع المسيح يعني على الصليب تألم ألام صعبة جدا إلى الدرجة اللي فيها قال الكلمة اللي حضرتك ذكرتني بيها. قال ما قالش أبي أبي لماذا تركتني؟ لكن قال إلهي إلهي لماذا تركتني؟ لأنه وهو معلق على الصليب كان في حكم كل البشر الخطاة
1: مدان.
0: وإذا كان الله بينسب إلى الملائكة حماقة فقصاد واحد شايل مش بقى خطية إنسان ولا خطية مليون إنسان
1: يا إلهي.
0: فيعني كيف يتعامل الله معاه؟ عشان كده بنقرأ في الكتاب الذي لم يشفق
1: على ابنه
0: بل بذله لأجلنا
1: أجمعين.
0: فمن هنا جت الصرخة الرب يسوع اللي كان طوال حياته وخدمته في علاقة حلوة بيصلي في أي وقت ويرفع وجهه إلى السماء في أي وقت والسماء تتفتح له في أي وقت، لكن عند الصليب لما شال خطايانا كأنه بقى لم يتمتع في لحظات الغضب والدينونة وإتمام الكفارة، لم يتمتع بوجه الله المشرق بالنسبة له. فهي دي الحتة اللي خلته يصرخ الصرخة دي.
1: يا سلام.
0: إلهي إلهي لماذا تركتني؟
1: ربنا يباركك أخي يوسف. هنرجع مع ترنيمة مع أخويا الأخ باسم، وبصلي في قلبي مع حضرتك والرسالة اللي الرب مالي قلبك بيها إن قوة الله صليب المسيح يزور كل مشاهد وكل مشاهدة في اسم الرب يسوع. فبقى المشاهدين تعالى في هدوء رنم كلمات الترنيمة دي وقول للرب نفسي في زيارة منك النهاردة، وأنا جاي عند دمك عشان خاطر أتستر والكفر كفارة الآب ينظر من خلال عمل المسيح إليك، ما عملتش ولا خطية، كأنك ما عملتش ولا خطية.

0: هو اللي بدأ بالحب.
1: شكرا.
0: لأنه ونحن بعد خطاه مات المسيح لأجلنا. بيحبك. بيحبك، هو أخذ المبادرة. يمكن أنت شايف إن مفيش فيك حاجة تتحب، لكن هو بينظر ليك بعين مختلفة، هو بيحبك. أنا بصلي صليب المسيح يرسم أمام عينك وتشوف عمق الحب الإلهي، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبد. ثق إنك محبوب. يمكن الناس مش بتقدم لك حب، يمكن الدائرة اللي انت فيها بيوصلوا لك كل مشاعر سلبية وحتى كراهية وعدم قبول ونبذ، لكن ثق تماما في صليب المسيح هتشوف مشهد تاني خالص. الرب يسوع أحبك، أحبك إلى المنتهى. انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. نفسي النهاردة ناخد يعني هدنة كده وتفكر كويس، ولو عندك القضية دي شائكة جدا قدام كلمة الله، وتاني هقولها لك خليك مخلص قدام الحق الكتابي والرب يعلن لك بالروح القدس عن هذه قوة الله العظيمة. بنذكر أحباء المشاهدين هذه الحلقة اللي بعنوان الصليب بين العار والافتخار. أخي يوسف، يعني يعني في حتة كده وصلت لي وحضرتك تتكلم وكنا بنتناقش فيها قبل الهوى، ازاي 6 ساعات الرب يسوع على الصليب، 6 ساعات يعني قضى 6 ساعات وقال قد اكمل، يعني ازاي 6 ساعات تاثيرهم غير عادي؟ يعني تتفق مع حضرتك واخويا الغالي الاخ باسم، قعدتنا دي والبرنامج ده اصلا الرب اوجده لاجل هذا العمل، يعني من خلال عمل الصليب ما كناش قاعدين القعده دي. ايه ده يعني؟
1: ومن خلال عمل الصليب ولا كانت هتبقى فيه كنايس،
0: صح،
1: ولا هتبقى فيه ناس فرحانة فرح بالزبط. قلبي حقيقي،
0: صحيح.
1: ولا هيبقى فيه ضمان للأبدية. يعني بنروح ونيجي يا أخ بهاء وبنقول أن الصليب في الكتاب المقدس كأنه هو العمود الفقري لكل معاملات الله، أو بكلمات تانية كأنه هو حجر الأساس لكل حاجة الله يعني عملها في الماضي أو بنعمته هيعملها في المستقبل،
0: صح.
1: فكله متوقف على الصليب. يمكن لو تسمح لي عايز يعني برضو أحط قدام أحبائنا المشاهدين
0: فضل.
1: حاجة من كلمة الرب، إنه الصليب اللي كان في 6 ساعات ده الرب يسوع معلق فيهم بين السماء والأرض، هو عمل الصليب مرة واحدة ومات مرة واحدة
0: فعلا،
1: بس الكتاب المقدس بيأكد مرارا عديدة إن المرة الواحدة دي نتائجها أبدية ومستمرة إلى الأبد.
0: يا سلام.
1: فست ساعات، ولو بالتحديد 3 ساعات الكفارة اللي كانوا آخر 3 ساعات من الستة،
0: ساعات الظلمة،
1: هم دول الأساس كله. هم دول الأساس
0: يعني
1: كله.
0: مش بس الألم الجسدية حتى،
1: يعني الألام الجسدية تحملها الرب يسوع طبعا حبا،
0: صحيح،
1: في إتمام عمل الفداء والصليب.
0: حضرتك تتكلم عن الألام الكفارية اللي هم دول كل حاجة.
1: ولما بنقول كلمة الألام الكفارية دي عشان نأكد لإيماننا الحقيقي الصحيح بحسب الكتاب المقدس، إحنا ما كانش ينفع نخلص من خلال حياة المسيح على الأرض وهو بيخدم وهو بيحرر الناس وهو بيشفي وهو بيخرج الشياطين،
0: صح.
1: مش هو ده اللي خلصنا،
0: صح.
1: اللي خلصنا موته على الصليب
0: فعلا.
1: فالكتاب المقدس مع تأكيده انه عمل العمل مرة واحدة، بس ادانا بعض الحاجات اللي مفعولها ابدي نتيجة المرة الواحدة.
0: مفعولها ابدي نتيجة 6 ساعات،
1: نتيجة
0: والثلاث
1: ساعات بالتحديد،
0: والتحديد 3 ساعات لما انا مكفرية.
1: يعني على الاقل مثلا في واحدة من الرسائل اللي بتوضح الايمان المسيحي كما يجب ان يكون في رسالة العبرانيين في العهد الجديد، الرسالة دي بتقول لنا على الأقل في 4 أمور أبدية عملهم الرب يسوع ارتبطوا بموته على الصليب. مثلا الأمر الأول منه، كتاب يقول في عبرانيين أصحاح 5:8 يقول وإذ كمل عن الرب يسوع المسيح، كمل طبعا بالألم، كمل بما قدمه واحتمله، إذ كمل مع أنه هو الكامل في كل شيء، لكن اسكم ملا بالألام هنا

0: صار سبب خلاص أبدي.
1: ده خلاص أبدي بقى،
0: خلاص أبدي. يعني لو ما أنا باجي للمسيح بتوبة وأقول له أنا مصدق أنك حبيتني وموت الأجل على الصليب، فيقول لي طب خد خلاص. خلاص من الجحيم الأبدي؟ خلاص من الجحيم الأبدي. طب مدته قد إيه؟
1: أبدي.
0: خلاص أبدي. ده يعني لو خدت الخلاص ده ما لا يفقد مني أبدا
1: خالص.
0: طب جايز أنا يعني ضحك عليا الشيطان في السكة
1: صح،
0: ولعبت بديل حبتين مثلا، ولا وقعت ولا حاجة صح. طب يعني يبقى إزاي الخلاص ده أبدي؟ بس أتاري هو يمتلك من المعاملات ما لا حصر له، إنه يعرف يرد نفسه ويرجعني. زي ما أنا جيت له باختياري في المرة الأولى عشان أعلن توبتي قدامه ورجوعي ليه، وأقول له عايز من هنا ورايح يا رب بك أحيا وأتحرك وأوجد، بس بعد كده في السكة اتضحك عليا، قول لي لأ بس أنت جيت لمخلص.
1: يا سلام.
0: اسمه كده في الكتاب المقدس في نفس الرسالة الحلوة اللي بنذكرها دي، عبرانيين أصحاح 2، اسمه رئيس الخلاص.
1: رئيس الخلاص،
0: رئيس الخلاص يعني اللي ما يقفش قدامه موضوع إلا ويعرف يخلص منه. حتى لو أنا يعني غرر بيا واتضحك عليا من العالم ولا من شهواتي
1: وقعت،
0: هل يعرف رئيس الخلاص ده يخلصني؟ يقول لي ما أنا الخلاص اللي بديه هو خلاص أبدي.
1: يا سلام.
0: فإذا كنت معايا في طريق الطاعة والأمانة والاستقامة أنت اللي هتتبارك، لكن بما أنك خدت الخلاص الأبدي ده، لو تحت أي ظروف تم التأثير عليك، لا أنا أعرف بقى إيه
1: أردك.
0: مرة أشد ودنك شوية، مرة أطبطب عليك، مرة أوجعك قوي. مرة حصلت مع واحد اسمه يعقوب في العهد القديم، أحبائنا المشاهدين أكيد يذكروا القصة دي، عشان يصلح الوضع معاه خلع له حق فخذه
1: صح،
0: وخلاه بقية حياته ماشي يخمى على رجله
1: حقيقة.
0: ليه؟ لأنه لما بيدي الخلاص بيدي خلاص أبدي. فبقى لو أنا خدت البركة الأولى دي الخلاص الأبدي، هقول له أدي يا رب مديون أشكرك، وطبعا مش هاخد الخلاص عشان أعمل اللي أنا عايزه،
1: لا طبعا،
0: لكن أخذ الخلاص عشان أعيش معاه، أعيش مع رئيس الخلاص ده، فبقى ضامن الحياة الأبدية في المسيح. واحدة من الأقوال الحلوة اللي قالها الرب يسوع المسيح في إنجيل يوحنا أصحاح 5 وعدد 24، يقول الحق الحق أقول لكم، من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة، بل قد انتقل من الموت إلى الحياة.
1: يا سلام.
0: وده تأكيد أن الخلاص خلاص إيه؟
1: أبدي.
0: خلاص أبدي. دي واحدة من الأمور المجيدة، يعني هو يعلق على الصليب الكام ساعة دول، بس يكون لجميع الذين يطيعونه سبب خلاص أبدي. طب قد إيه ده يفرح أي إنسان تتقدم له كده؟ ده مش بنقول له بتتقدم لك يعني حاجة على طبق من ذهب، ده أعلى وأغلى
1: طبعًا
0: بكتير.
1: طبعا يا عشان كده قوة الله.
0: طبعا طبعا الصليب قوة الله.
1: حضرتك بتلف في خدمات كتير يا يوسف، واكيد بتقابل نوعيات محبطة، مخلصين قبلوا نعمة الله، وانا لسه كنت قريب وكنت في خدمة وشاب بيوصلني لغاية كنت بعد البحر، فبتكلم معه بيقول لي انا يئست، خد الخلاص، بس قال انا فشلت مش قادر اعيش، بقع كتير. وفي نوعيات كتير جدا وبيشكوا في خلاصهم، واكيد انا متاكد ان حضرتك اتوجه لك السؤال ده. نقول ايه للناس اللي بتقول انا اتخلصت ولا ما اتخلصتش، فحضرتك بتقول خلاص ابدي، الناس دي ناكد لها لهم عيشوا ازاي حياتكم؟ يعني اللي بيقع ويقوم ويقول لك انا شكلي ما اتخلصتش، فيما انه حضرتك بتقول لنا الرب لما بيدي خلاص ابدي، نقول ايه للنوعيات دي؟
0: بس عايز اقول لحضرتك حاجه هنا،
1: اتفضل،
0: من جانب عملي وبعد كده نتكلم من الجانب الكتابي بتاع الجانب العملي شوية. يعني انت حضرتك مثلا عايز تعك في الاكل.
1: أيوة.
0: وتاكل اي حاجة،
1: انا عايز اسمع كده
0: وتاكل اي حاجة وفي الاخر تقول لي هو انا مال صحتي تعبانة
1: كده،
0: ما لا انا حاسس ان انا مجهد كده ومش ما عنديش قوة وما عنديش طاقة. طب ما هو ممكن المؤمن اللي بيعاني من عدم يقينه تجاه خلاصه الابدي ممكن يكون لانه هو مش قريب من كلمة الله كل يوم، مش بيروح الفرص الروحية والاجتماعات والكنيسة، فهو ايه يعني ودانه مع العالم شوية، عينه مع حاجات كتير في العالم يمين وشمال، فده بيغذي نفسه ازاي. فبالتالي لازم يبقى عنده مثل هذه الشكوك، هو يا ترى انا مخلص ولا لا. لكن الحقيقه الايمان الصحيح يا اخ بهاء يعلمنا الجديه والاستمراريه.
1: فعلا.
0: ايه يعني ان انا اجي للمسيح اقول له سامحني وقبلني انا عايز اعيش معاك، وبعد كده اعيش مع نفسي ولا اعيش مع شهواتي؟ يبقى اللي انا قلته له ده كان ايه؟ هو بضحك على نفسي ولا بضحك عليه هو؟ لكن لما اكون انا بنعمه ربنا عايش في الجو الروحي الصحيح ده، هتيقن من الخلاص اكتر بقى، مش بناء على اللي انا حاسس بيه، لكن بناء على اللي بيقوله الله في كلمته. فمثلا لما يقول لنا الكتاب انه ليس باحد غيره
1: الخلاص.
0: طب انا جيت للمسيح يبقى خدت الخلاص ولا ما خدتهوش؟
1: خدته طبعا،
0: يبقى خدت الخلاص. والكتاب يأكد يقول بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان وذلك ليس منكم. فيا بخت الإنسان المؤمن اللي خد الخلاص وعايش خطوات الخلاص في حياته. هو أنا خدت خلاص من إيه؟ من عايز أخلص من خطيئة، يبقى مش عايزة تكون موجودة في حياتي.
1: صحيح.
0: أعيش بقى يعني الكتاب المقدس يوصينا ويقول في يوحنا الأولى أصحاح 2 يقول يا أولادي أكتب إليكم لكي لا تخطئوا. يعني ده الوضع السائد والعام
1: ان لا اخطئ
0: لواحد بيقول انا اتخلصت.
1: صحيح.
0: ممكن يبقى في سقطات في زلات، بس مش كل يوم على الحال ده. مش كل اسبوع بيسلم التاني في الوقعات دي ويقول انا اتخلصت. فقبولي للي بيعلنه الرب ان انا خلاص خدت حياه ابديه، والايه اللي كنا بنذكرها من شويه، ومش رايح الى دينونه وانتقلت من الموت الى الحياه. بس اعيش بقى الكلام ده بشكل
1: صحيح.
0: عملي.
1: صحيح.
0: والرب بيديني كل القوه ان اعيش كده.
1: صح.
0: وخلينا انا مش عارف هيجي وقت نسمع ترنيمه دلوقتي
1: بعد ما خلص ولا الفكره.
0: لكن الكتاب المقدس قال لنا وعد حلو جدا في رساله بطرس الثانيه اصحاح 1، قال لنا قدرته الالهيه قد وهبت لنا
1: كل ما هو
0: للحياه والتقوى بمعرفة الذي دعاني. أنا طب مش قادر وعايز أعيش حياة فيها تقوى ومخافة ربنا، فعلا هو إدانا الإمكانيات لكده. وأنا مصدق الكلمة الكتابية دي وعيش بيها، ولما أخش في الصراع ما بيني وبين شهواتي أروح أقول له يا رب مش أنت وعدت وقلت كده؟ اعملها في حياتي، متعني بكل ما هو للحياة والتقوى عشان أعيشها وراك بأمانة واستقامة.
1: يعني قدرة الله متاحة، وهبت لنا كل ما هو للحياة والتقوى، لكن كمان في مصادر القعدة قدام كلمة الله والتواجد في المناخ الروحي. صح كده؟
0: تمام.
1: وكما قبلتم المسيح هكذا اسلكوا فيه، حتى كما أقيم المسيح نسلك في جدة الحياة. لا أنا علي دور. صح كده؟ لكن بتأكد لنا أن الخلاص أبدي.
0: طبعا.
1: أنا بصلي الرب يأكد لك طالما خدت المسيح، بس تعالى اتبع الخطوات دي. الخرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني وأعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد. صلي معنا كلمات الترنيمة اللي يقول رب اديني يقين الخلاص.

0: في رفعة لرأسك عند صليب المسيح، ده صليبك رافع راسي وموتك سر خلاصي. نفسي النهاردة تقترب إلى صليب المسيح بطريقة مختلفة عن كل مرة، وتقر وتعترف بخطاياك وتؤمن أن في صليب المسيح الحل. وزي ما كنا بنسمع قبل الترنيمة أن الست ساعات دولة كان لهم تأثير أبدي وفي بركات أبدية، وقال لنا خدم الرب الأخ يوسف أول بركة هي هو خلاص أبدي. إيه تاني يا أخ يوسف؟
1: الحقيقة هم كتير يعني. إذا قلنا مثلا هي الحياة اللي بناخدها من المسيح ما هي حياة أبدية،
0: صحيح
1: مش كده؟ حتى الكتاب يذكر أنه في عزاء أبدي نتيجة إيماننا بالمسيح. لكن أنا بقصر بس اللي بنفكر فيه في الأربع أمور اللي ذكروا في رسالة العبرانيين. فمثلا أمر تاني يذكره الكتاب في عبرانيين أصحاح 9، وهو بيقارن بين إزاي دماء الذبائح في العهد القديم مالت خيمة الاجتماع ومالت الهيكل،
0: صحيح.
1: لكن دم الرب يسوع المسيح شيء مختلف.
0: نعم.
1: فخلينا نسمع الآية دي،
0: اتفضل.
1: يا ريت حضرتك تقراها لنا في عبرانيين 9 وعدد 12.
0: عبرانيين 9
1: وعدد
0: 12. وليس بدم تيوس وعجول بل بدم نفسه دخل مرة واحدة إلى الأقداس فوجد فداء أبديا. ده فداء أبدي بقى.
1: فداء أبدي. بس يجي إزاي الفداء الأبدي ده؟ ما تنفعش فيه ذبائح العهد القديم ولا الدماء بتاعتها، لكن بيقول لنا بدم نفسه دخل مرة واحدة إلى الأقداس، فكانت النتيجة

0: نتيجة وجد فداء أبدي.
1: فداء أبدي.
0: الفداء في الكتاب المقدس دي بركة تانية من بركات الصليب. الفداء معناه دفع ثمن. يعني الفداء مش معناه أروح أراضي واحد بكلمتين. لا، الفداء لازم أدفع ثمن وخلص الموضوع لغاية آخر مليم.
1: فدية يعني.
0: لغاية آخر الحساب كله. الكتاب المقدس هو بيكلمنا عن الحقيقة دي. كلنا مثلا في رسالة

0: بدم، بل بدم كريم. لاحظ انه بيحط الصفه دي للرب،
1: نعم،
0: لدم الرب يسوع، دم كريم، كما من حمل
1: بلا عيب،
0: بلا عيب
1: ولا
0: دنس، دم المسيح. فزي ما كان رئيس الكهنه زمان في العهد القديم بيدخل الى القدس ويدخل مره واحده الى قدس الاقداس في السنه مره واحده، ويخش يقدم دم هناك، وعلى اساس الدم اللي هيخش بيه في يوم اسمه يوم الكفاره في العهد القديم، وده كان عيد مميز عند شعب الله في القديم،
1: لوين 16،
0: في المره الواحده دي يجيب للشعب كفاره كامله، بس مدتها قد ايه الكفاره دي؟
1: سنه
0: واحده، ويرجع السنه اللي بعدها يخش بدم تاني، واللي بعدها بدم تالت، وهكذا، يعني مش خلصانين بقى. مش خلصانين. لكن لما الرب يسوع دخل بدم نفسه اللي لا يقارن بكل دماء الذبائح،
1: صحيح،
0: ودخل كم مره؟
1: مره واحده،
0: مره واحده، اللي هي تمت
1: في الصليب،
0: على عود الصليب، فوجد فداء
1: ابديا.
0: بس الحقيقه بنلاحظ حاجه في الايه دي حلو برضو نلفت نظر احبائنا المشاهدين ليها. ايه رايك لو كنا قرينا في الايه دي فوجد لنا فداء ابديا؟
1: لنا،
0: يعني لو حطينا كلمة لنا، يعني ما هي نفس المعنى، نفس المضمون،
1: صحيح،
0: وجد فداء أبديا، بس وجد لنا، لا هي ما فيش وجد لنا دي. ليه ما فيش لنا؟ عشان ما حدش يطلع يقول أصل الفداء اللي عمله المسيح ده
1: مخصوص،
0: الفداء الأبدي لبتوع العهد الجديد بس.
1: صحيح صحيح،
0: لا ده هو بتاع العهد القديم وبتاع العهد الجديد، دو ولا ده ملهمش أي فداء ولا خلاص إلا على أساس
1: دم
0: المسيح. وده اللي بيرجعنا للنقطة اللي اتكلمنا فيها من شوية، إنه كأن الله بيأجل بيأجل بيأجل توقيع الغضب والقضاء في العهد القديم، بس مش عشان هيلغيه ولا ينساه، لكن عشان ينزله كله على مين؟
1: على المسيح،
0: على الرب يسوع المسيح. فهو وجد فداء أبديا. يعني إذا كان الدفع فيا الثمن بهذا الشكل دم كريم، يعني مش ده بيوري كل واحد فينا غلاوتنا عند الله
1: طبعاً،
0: ومحبة الله لينا قد ايه عظيمة؟
1: طبعا.
0: عشان كده بنحتاج نقف في الوقفة دي ونسأل، إذا كان الله بيحبني كده، وإذا كان الله عمل الصليب لأجلي. حضرتك قبل الهوى ذكرتنا بآية حلوة جدا اللي قالها بولس الرسول في سفر أعمال الرسل أصحاح 20، الكنيسة الله التي اقتناها
1: بدمه.
0: يعني الله عايز كل واحد عايش على وجه الأرض دي يبقى من ضمن المجموعة دي،
1: صح.
0: كنيسة الله التي اقتناها بدمه. وابقى من ضمن كنيسة الله، مش اني بدخل واطلع الكنيسة، مش اني مواظب على يوم الحد ولا مواظب على ايام تانية، لا، كنيسة الله يعني دخلت في علاقة حقيقية مع الله واحتميت في دم المسيح، بقيت من ضمن الكنيسة، فأحصل على الفداء الأبدي. يعني في رجعة فيه؟ لا، برضو ما فيش رجعة، يبقى الخلاص أبدي، والفداء كمان
1: أبدي.
0: إيه؟ فداء أبدي. اتفديت يعني اتدفع التمن اللي علي. يعني الله مش هيطلبني بحاجة تاني، تم فدائي
1: خلاص
0: خلاص. لكن في بركة ثالثة لو ممكن ناخدها قبل ما نشارك تاني. مثلا الكتاب يقول لنا في نفس الأصحاح الحلو ده اللي لسه قارين منه، لو تتكرم حضرتك تقرأ لنا بقى عدد 15، عبرانيين 9 عدد 15.
1: عبرانيين 9 15، ولأجل هذا هو وسيط عهد جديد لكي يكون المدعوون إذ صار موت لفداء التعديات التي في العهد الأول ينالون وعد الميراث الأبدي. ميراث أبدي.
0: أنا وإنت على قد حالنا،
1: صح،
0: فممكن لما نيجي ندي حاجة نديله على قد إمكانياتنا
1: فعلا،
0: لكن الله العظيم الغني القدير اللي مجده بلا حدود ده لما يجي يدي على قدر ما يتناسب مع
1: صحيح.
0: مجده.
1: صحيح.
0: فمن ضمن البركات اللي خدناها بصليب الرب يسوع بقى عندنا حاجة اسمها وعد الميراث الأبدي. يعني مش بيقول لي احتمال تاخد الميراث الأبدي،
1: ده وعد،
0: جايز تاخد الميراث الأبدي. لا، ارمي الكلام ده خالص،
1: يا سلام،
0: وعد. وعد الميراث الأبدي،
1: مش أي حد يوعد،
0: والله بنفسه
1: طبعاً.
0: اللي لا يكذب ولا يرجع في كلامه أبدا. فميراث أبدي يعني مش هناخده هنا وإحنا عايشين على الأرض، مش هنتمتع بيه هنا.
1: أمال إيه الميراث الأبدي يا خير؟
0: الميراث الأبدي مثلا بطرس يكتب عنه في رسالته الأولى أصحاح 1،
1: أيوة،

0: ويقول ان الله ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات، لميراث لا يفنى
1: ولا يتدنس
0: ولا يتدنس ولا يضمحل، محفوظ في السماوات لأجلكم. طبعا اللي بيسمع الكلمة دي ويقارن كل اللي موجود في الأرض النهاردة بيفنى ويتدنس ويضمحل،
1: صح،
0: يعني قد ايه ناس عملوا ثروات لو حتى كملت معاهم على الأقل هم سابوها وغادروا الحياة
1: فعلا
0: وانتهت. بس الوعد بالميراث الأبدي ده وعد لا بقى أنا هتفك منه لما أوصل السماء بنعمة الله على حساب دم المسيح، لما أوصل السماء رايح للميراث الأبدي ده
1: المحفوظ، ده
0: المحفوظ هقعد فيه قد إيه إن شاء الله؟
1: أبدي
0: أبدي وميراث أبدي.
1: يا سلام.
0: يعني هنا ممكن النهاردة وأنا بقول كده لأحبائنا المشاهدين ممكن نكون معديين رحلة الغربة هنا ورحلة الأرض هنا، يعني ما قدمناش كتير وما وراناش كتير، احنا يعني على الكفاف مثلا، بس يبقى القلب فرحان ان انا ليا ميراث ابدي، والميراث ده مش موجود على الارض هنا لكن ميراث في السماء.
1: صح.
0: فقد ايه ده امر مطمئن للقلب، يخليني حتى عايش الحياه هنا متخفف من كل الهموم والاحمال بتاعتها لاني رايح الى الميراث الابدي. فما يبقاش فارق معايا كتير بقى انا هنا وضعي ايه، نظامي ايه. زي ما مثلا لو بشكل عملي الرسول بولس قالها مره كلمه، قال ونحن غير ناظرين الى الاشياء التي ترى
1: فعلا،
0: بل الى التي لا ترى، لان التي ترى وقتيه وقتيه وزائله وتضمحل، لكن اما التي لا ترى
1: ابديه
0: فابديه. فيا بخت الانسان اللي يكون قناعاته
1: صح
0: وردود فعله في الحياه بناء على الكلام ده.
1: صح.
0: انا ناظر الى الاشياء التي لا ترى، ناظر الى الميراث الابدي. فدي كانت بركة تالتة،
1: وده يخلينا يعني عينينا تتشال من على أي ميراث أرضي
0: يا رب. يا رب، لأن
1: ما عايزين نقول حاجة في دي
0: عايزين نخلينا على الدائم على المضمون.
1: يعني اللي اتفق معايا يا ما ناس خصمين بعض عشان خاطر ميراث أرضي،
0: يؤسفنا
1: يؤسفنا.
0: يمكن ده يخلينا نفتكر مع بعض يا أخي بهاء،
1: أي
0: لما في يوم من الايام اتحط ابراهيم ولوط قدام مشكله.
1: صحيح.
0: ولوط حب يختار لنفسه. فيبص على فين لوط؟ بص على دائره الاردن وشافها في عينيه، يعني دي عامله زي جنه الرب كارض مصر، حاجه يعني ما تفوتهاش يا لوط، اوعى تروح منك. بس لما راح لغايه هناك وابتدى يعيش العالم هناك وابتدى ينسى علاقته اللي كان متعلمها مع إبراهيم عمه، علاقته مع ربنا ابتدى ينساها، دفع ثمن غالي جدا.
1: فعلا.
0: فكل اللي بيحول عينه عن الأمور الأبدية ويبص للأمور الزمنية والأرضية هيخسر خسارة كبيرة. جايز في الأول ما بتبلغوش الخسارة دي وبيبلغ أنه هو كسبان، لكن لا صدقني في يوم من الأيام قال له أنت مش جريت ورا الحاجات بتاعت نعمان؟ قال له طب برص نعمان يلصق بك وبنسلك الى الابد.
1: يعني
0: مش بس جاب الكافيه لنفسه،
1: لا
0: ده جابها كمان لمين؟
1: للاجيال اللي بعد.
0: للاجيال اللي بعد.
1: يا سلام.
0: الا يعطينا هذا تحذير
1: يا رب
0: اذا كنا بنقول ان احنا مؤمنين وعايزين نعيش الحياه مع ربنا بشكل صحيح، مش نفوق بقى اكتر واكتر.
1: امين يا رب.
0: ربنا يساعدنا فعلا. أمين. تكون عينينا على الميراث الابدي ده اكتر.
1: أخويا المؤمن اللي اختبرت نعمة الله، قول كده كتاب في رومية 8-17، إن كنا أولاد فإننا ورثة، ورثة الله وارثون مع المسيح. بص على ميراثك الأبدي وما تخليش الميراث الأرض اللي هو زائل المتدنس الذي يضمحل يعمل فارق بينك وبين أخوك، يعمل فاصل بينك وبين أخوك. افتح عينينا يا رب على هذا الميراث الذي لا يتدنس ولا يفنى ولا يضمحل. على بقلب حقيقي اسمع معانا كلمة الترنيمة ونرجع تاني لحضراتكم في الموضوع الحلو، الصليب بين العار والافتخار.

0: الحل الأوحد للخطية هو صليب المسيح. عايز تكره الخطية، قرب من صليب المسيح. جراح حبيبي غلي عليا، خلتني أكره كل خطية. يلي مش لاقي حل لخطاياك، الحل في صليب الرب يسوع المسيح، أن يرسم المسيح وإياه مصلوبا. عشان كده مش فكرة 6 ساعات على الصليب بس، لا، ده تأثيرهم أبدي. وسمعنا أخي يوسف حضرتك قلت لنا خلاص أبدي، فداء أبدي، ميراث أبدي. قلت لنا حضرتك 4 حاجات في رسالة العبرانيين، قل لنا الرابعة.
1: أيوه، الحاجة الرابعة بنلاقيها في عبرانيين 13 وعدد 20-21.
0: 13 20-21. وإله السلام الذي أقام من الأموات راعي الخراف العظيم ربنا يسوع بدم العهد الأبدي.
1: نكمل؟
0: اوكي اوكي. اعلموا انه قد
1: عدد 21
0: عدد 21 ليكملكم في كل عمل صالح لتصنعوا مشيئته عاملا فيكم ما يرضي امامه بيسوع المسيح الذي له المجد الى ابد الابدين امين.

0: الحاجة الرابعة اللي بتعلنها كلمة ربنا هنا
1: عهد أبدي،
0: ان احنا دخلنا في عهد أبدي. ولو احنا اتنين بشر بنتعاهد مع بعض ماشي تعدي
1: صحيح،
0: لكن لما اخش مع الله، الله نفسه، الله في جلاله ومجده، اخش معاه في عهد،
1: عهد،
0: والحقيقة مش انا اللي دخلت، لكن العهد مؤسس على دم الرب يسوع المسيح زي ما بتقول الآية هنا،
1: بدم العهد الأبدي،
0: دم العهد الأبدي. فاحنا في المسيح من خلاله بواسطته بقى لنا يعني ارتباط في العهد ده، مع ان احنا اصلا يعني ولا لينا في الالتزام بأي حاجة،
1: صحيح،
0: احنا كبشر، لكن ضمننا الرب يسوع. عشان كده حتى في نفس الرسالة دي يكتب عبارة ويقول صار يسوع ضامنا لعهد أفضل. فاحنا مديونين للرب، دخلنا في العهد، يعني مفيش حاجة ممكن تنقض العهد ده ما بيننا، ولو تسمح لي أصحح الكلمة أكتر، مفيش حاجة تنقض العهد ده ما بين المسيح وما بين الله، لأن احنا مش طرف في العهد،
1: طرف
0: العهد الله
1: والمسيح،
0: والمسيح. احنا بقى نظرا لأننا بالإيمان اتحدنا بالمسيح فنلنا يعني بركات العهد الأبدي ده.
1: نعم.
0: يعني امتى يجي الوقت اللي الله يقول لي لا انا هرميك ورا ظهري؟ امتى ممكن يجي الوقت ده؟
1: ما اعتقدش.
0: هيقول لي ما اقدرش، انا داخل معاك في ايه؟
1: عهد.
0: في عهد. حصل مرة صورة لعهد عمل الله في العهد القديم مع ابراهيم ابو المؤمنين. في سفر التكوين اصحاح 15 حب يقول لله الله لابراهيم انا هديك نسل. طب وابراهيم عمال يسال ماذا تعطيني وانا ماضي عقيما ومالك بيتي هو العزر الدمشقي؟ قال له طب عشان اكد لك الموضوع هات ذبائح واذبح وحط كل شق مقابل صاحبه. وبعدين ابراهيم وقعت عليه يعني رعب عظيمه، وكانه يعني كده دخل في نوم ثقيل جدا وسبات، واكتشف ان في مصباح نار بيجوز بين تلك القطع. كأن الله بيأكد له، كأنه بيقول له من خلال المصباح ده اللي هو شافه في المنظر ده، أنا بنفسي اللي بأكد لك أن العهد ده لا يمكن أتراجع عنه ولا ينقض. فإذا كان إبراهيم دخل طرف في العهد مع الله، ولغاية النهاردة وإحنا في سنة 2026 العهد ده لم ينقض، فما بالك بقى لما يبقى مش إبراهيم والله، لما يبقى المسيح والله،
1: يا سلام،
0: يبقى العهد ده مضمون ازاي؟
1: يا سلام.
0: بس احنا بالنعمة دخلنا فيه.
1: نعم.
0: وهو ده اللي بيقوله الكتاب، هو ده العهد الجديد اللي الله اصلا هيعمله مع شعبه الارضي، بس من نعمة الله الفائضة علينا احنا كأمم دخلنا في العهد ده على حساب دم المسيح. فبناء عليه بما اننا يعني في العهد الابدي، يقول الله يعمل معنا ايه في العدد اللي حضرتك كملته بعد كده؟ يقول لي يكملكم في كل عمل صالح
1: تصنعوا.
0: حد فينا كامل ولا كلنا محتاجين الرب
1: كلنا
0: يكمل
1: محتاجين
0: فيه؟ وهو بيوعدنا اهو، هو بنفسه يكملكم في كل عمل صالح لتصنعوا مشيئته، مش منكم نفسكم، لكن عاملا فيكم ما يرضى امامه بيسوع المسيح. يعني مين اللي شغال هنا؟
1: هو الرب.
0: الله هو اللي شغال.
1: صح.
0: الله هو اللي ضامن، الله هو المتكفل بالموضوع.
1: نعم.
0: وبيديني فرصة اني انال بركة وشرف ان هو يكمل فيا عشان اصنع مشيئته ومجده انا في رحلة الغربة هنا. فبركة كبيرة جدا ان احنا دخلنا في الامور الاربعة دي، عينة دي مش كل اللي بيذكره الكتاب. الخلاص الابدي، الفداء الابدي، الميراث الابدي، العهد الابدي. ايه ده يا رب؟ هو انا يعني وجدت كل النعمة دي في عينيك؟ هي دي محبته وهي دي امانته.
1: أيوة.
0: يعني عايز اوجه كلمه لكل احبائنا المشاهدين،
1: اتفضل بص الكاميرا بتاعت حضرتك، اتفضل.
0: ما افتكرش يعني الله من جانبه قصر في حاجه.
1: أيوة.
0: لكن الله من جانبه عمل كل ما يمكن ان يعمل، لدرجه انه تجسد وجه الرب يسوع المسيح هنا، وعاش ورفع ومات على الصليب من اجل خطايانا. طب يعني منتظر الله يعمل لك ايه تاني؟ هل هتفضل سايب نفسك كده العالم ياخدك، ولا الشهوات تاخدك، ولا الخطية تاخدك، ولا بعد إذنك تخلي كلمة ربنا دي تعمل لك استفاقة وترجع رجوع حقيقي

0: اللي بيدي لك كل البركات الأبدية دي. فاوعى تضيعها على نفسك، لأن العمر مش مضمون والوقت بيجري. ولو جه الرب يسوع المسيح عشان ياخد الكنيسة زي ما هو وعد وياخد المؤمنين، خليك بنعمة الله واحد منهم يعيش مع المسيح بتوبة حقيقية وتنتظر مجيئه عشان يبقى لك نصيب في الأبدية معاه.
1: أخي يوسف، حضرتك قلت كلام خطير جدا في الموضوع، التأثيرات الأبدية نتيجة لصليب المسيح. لكن مش عارف، يعني عندي حاجة ولو غلط صحح.
0: عفوا.
1: لا صدقني. هل الرب يسوع على الصليب ضمن، بما أنه ادانا عهد أبدي وميراث أبدي ويعني خلاص أبدي، كنت مستني أشوف كلمة شفاء أبدية. هل الرب يسوع دفع ثمن شفانا الجسدي في الصليب؟
0: طيب نحط خط تحت كلمة شفانا الايه؟
1: الجسدي.
0: الجسدي؟
1: ايوه.
0: تمام. هو الحقيقة الرب يسوع لما مات على الصليب فدى أرواحنا.
1: فدى أرواحنا.
0: فدى أرواحنا.
1: مش أجسادنا.
0: هيجي الوقت قريب.
1: تفدى الأجساد.
0: تفدى الأجساد.
1: نعم.
0: وهنا خلونا يعني نفتكر مع أحبائنا المشاهدين كلمة حلوة قالها الكتاب في رسالة روميا أصحاح 8، لما قال لنا في عدد 22: فإننا نعلم أن كل الخليقة تئن وتتمخض معا إلى الآن، وليس هكذا فقط، بل نحن الذين لنا بكورة الروح نحن أنفسنا أيضا نئن في أنفسنا متوقعين التبني
1: فداء
0: أجسادنا. هنا لازم نسأل أحبائنا المشاهدين ويحطوا يعني فكرهم معانا في سؤال. هي كلمة متوقعين ان حاجة تحصل، يبقى حصلت ولا لسه هتحصل؟
1: لسه هتحصل.
0: لسه هتحصل. فهنا بيقول متوقعين التبني فداء أجسادنا. يعني النهاردة الرب يسوع لما مات على الصليب فدى أرواحنا من الجحيم الأبدي والهلاك الأبدي.
1: صحيح.
0: فبقى لينا نصيب مضمون في الحياة الأبدية معاه في السماء. لكن الجسد ده وإحنا عايشين لسه على الأرض بيمرض، بيتعب، بيحصل له اللي بيحصل له،
1: وارد،
0: وبيجي الوقت ويموت.
1: صح كده.
0: ويموت كمان. مش بس يعني بيتعب ويمرض. لكن هيجي وقت لما يأتي الرب يسوع لاختطاف الكنيسة زي ما هو وعد، أو ساعتها بقى الأجساد دي تتغير.
1: صح.
0: اللي كان ميت
1: ياخد
0: حياة يعني بشكل يعني لم يسبق له من قبل. فالنهاردة احنا مش في زمن فداء الأجساد، ده هيحصل في المستقبل. بس بالمقابل يا أخي بهاء برضو خلينا نقر الحقيقة ان مازال الرب بيشفي.
1: طبعا.
0: ومازال الرب بيرحم. بس مش عمال على بطال بقى كده.
1: مش اي واحد ممكن ياخد الشفاء.
0: يعني مش لاني انا بقيت مؤمن بالمسيح ومؤمن حقيقي
1: يبقى لازم
0: المفروض معياش وما تعبش وابقى في شفاء من كل ناحية. لا. وخليني افكر احبائنا المشاهدين بحاجة من كلمة ربنا تأكد الحقيقة دي. مثلا بولس الرسول يكتب ويقول كده: أما تروفيموس فتركته في ميليتوس مريضا.
1: في مرضه يعني لمؤمنين.
0: طب هو لو الرب يعني
1: دفع
0: فداءه على الصليب معناها ان احنا نبقى بلا امراض هنا
1: كده.
0: كان ليه تروفيموس ده يمرض؟ المفروض يبقى خف. او مثلا تيموساوس واحد بيخدم ربنا وحلو قوي وليه شهادة طيبة مع الرسول بولس، والرسول بولس يقول له
1: أسقام.
0: استعمل خمرا قليلا من أجل معدتك وأسقامك الكثيرة. طب وليه هو كده؟ ده الرسول بولس اللي المفروض بسلطان رسولي يقدر يشفي كل هؤلاء، لكن لا، أتريها مش عمالة على بطال.
1: صح.
0: فالنهاردة بنعيش لسه تحت وطأة يعني أمراض وأتعاب، لكن يظل رجائنا في الرب انه يقدر يشفي. لكن مش بنقول له انك لو ما عملتش كده يبقى احنا مش مؤمنين او يبقى في حاجه مش مظبوطه. لا،
1: عايزين حضرتك تحط لنا الايه، لان في مشاهدين ومشاهدات تقول لك هم الايه اللي بتقول مسحوق لاجل معاصينا مجروح لاجل اساءه 53 وبحبره شفي. اهو فدي محتاجه برضه مراجعه وتوصل لكل مشاهد وكل مشاهدة بالرب يدي لك كلام فيها.
0: يعني بنفكر حبايبنا برضو انه متى لما جه يتكلم عن النبوة دي وكتبها في انجيله في انجيل متى،
1: صحيح،
0: ذكر في انجيل متى اصحاح 8: لما كان الرب في بيت سمعان بطرس

0: بطرس وشفى حماته.
1: نعم.
0: فبيقول الكتاب في متى 8 عدد 16: ولما صار المساء قدموا إليه مجانين كثيرين فأخرج الأرواح بكلمة وجميع المرضى شفاهم.
1: صح كده.
0: لكي يتم ما قيل بإشعياء النبي القائل: هو أخذ أسقامنا وحمل أمراضنا.
1: يبقى دي بقى نبوة هو على الأرض.
0: النبوة اتحققت فين بقى؟
1: هو الرب يسوع على الأرض بيقول يصنع خير،
0: مش هو على الصليب.
1: مش هو على الصليب. صح.
0: مش هو على الصليب.
1: بالظبط.
0: فالرب يسوع وهو على الأرض تحقق
1: حمل أمراضنا بشفائه لينا. شالها عننا، لكن مش في الصليب.
0: مش في الصليب. يعني في الصليب حمل خطايانا وحمل أسمنا، والكتاب يذكر بنص واضح: الذي حمل هو نفسه خطايانا في جسده على الخشب.
1: صح.
0: لكن رجع في نفس الجزء اللي ذكر فيه الآية دي، يقول الذي بجلدته شفيته. وهنا مش معناها شفاء الجسد، لكن شفاء الأرواح اللي يحررها من الهلاك والجحيم الأبدي. وإمتى هيجي فداء الأجساد والوضع الحلو ده؟ ده فقط عند اختطاف الكنيسة. نكون على صورة جسد مجده.
1: نعم.
0: بلا أمراض، بلا تعب، بلا وجع.
1: وبعد الآية بتقول مسحوق لأجل معصيه، مش لأجل أمراض، مسحوق لأجل معصيه. كان لازم توضح النقطة دي يا أخي يوسف. بقى المشاهدين تعال نرنم على أخي باسم. وحلوة أجواء صليب المسيح، وحلوة الأمور العظيمة اللي الرب فتح عينينا عليها النهاردة ويوريها لنا عشان تاخدها. قول مدي إيدك للرب ومدي إيدك للصليب، قول يا رب جاي لك بالتضاع قدام صليبك.

0: عظيمة قال لنا خادم الرب الأخ يوسف، هناك أربع أمور أبدية. ده طبعا كتير، بس الرب استنقى من هذه الأمور العظيمة أربع حاجات الرب كلمنا فيهم أخ يوسف من خلال حضرتك: خلاص أبدي، فداء أبدي، ميراث أبدي، لكن كمان
1: عهد
0: أبدي. في حاجات تانية يعني 6 ساعات دول تأثيرهم أبدي قلنا، لكن هل في حاجة تانية أخ يوسف؟
1: الحقيقة بيبني إيماننا جدا لما نتذكر أنه مش بس تأثير أبدي، لكن ما نتذكر أنه عمله على الصليب عمل كامل.
0: عمل كامل
1: كامل كامل.
0: بمعنى إيه عمل كامل يا أخي؟
1: يعني إحنا قرينا في الكتاب أنه الرب يسوع قبل ما يسلم الروح قال كلمتين صغيرين جدا،
0: صح،
1: بس ما أعمقهم.
0: فعلا.
1: قال قد أكمل.
0: أيوه.
1: قد أكمل. طبعا تحتيها حاجات كتير قوي.
0: صحيح.
1: ممكن تقول قد أكمل الفداء، قد أكمل الخلاص، قد أكمل تسديد المديونية على الإنسان، حاجات كتير قوي ممكن تقولها. بس اللي يفكر أن موت المسيح على الصليب ده وصله أنه يبقى داخل ضمن بركات العمل الكامل، صدقني يفرق مع أي إنسان عايش الحياة هنا وبيحسب أن اللي عمله المسيح لأجله عمل كامل.
0: كامل.
1: اسمح لي أوضح فيها.
0: تفضل.
1: هل اللي كنا بنفتكره من شوية لما كانت الأرض خاربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة، والله خد 6 أيام كل يوم كان بيعمل حاجة مختلفة، وكل يوم كنا بنقرأ العبارة: ورأى الله ما عمله فإذ هو حسن. وجه في اليوم السادس بعد ما خلق الإنسان قال: رأى الله ما عمله فإذ هو حسن جدا. خلصت 6 أيام، يجي اليوم الكام؟
0: السابع.
1: اليوم السابع. طب الله عمل فيه إيه اليوم السابع؟
0: استراح.
1: استراح. هل لأنه كان تعب خلال الست
0: لا
1: أيام؟
0: طبعا.
1: استراح هنا بمعنى إيه؟ كل حاجة استوفيت، ما بقاش في حاجة ناقصة خالص. هل ممكن أجي أنا ولا حضرتك النهاردة نفكر ونقول بس لو كان حط العشبة الفلانية دي في المكان الفلاني، أو كان ناقصه يعمل حاجة تاني بعد 6 أيام ما خلصت؟
0: مستحيل.
1: هل فكرت حاجة ناقصة؟
0: لا طبعا.
1: يعني حضرتك على يقين
0: طبعا،
1: وعايز اوجه نفس الكلمه لاحبائنا المشاهدين
0: طبعا،
1: خلاص كله مظبوط، كله تمام
0: طبعا،
1: كله تمام. فان كان في الخليقه عمل كل حاجه وقادرين نقول عليها كله تمام، فما بالك بقى لما يجي من السماء مخصوص عشان يتمم الخلاص والفداء للانسان ده، يعمل الموضوع مستوفى ازاي؟ يبقى بعد الصليب الشيطان ما يقدرش يفتح بقه
0: صح
1: خالص. والكتاب يقول لنا انه في الصليب، في رسالة كولوسي اصحاح 2: اذ جرد الرياسات والسلاطين اشهرهم جهارا ظافرا بهم في الصليب. يعني حتى الشيطان اللي لعب البشرية كلها على مدار 4000 سنة من اول ادم لغاية مجيء الرب يسوع المسيح، اللي خلاها يعني تقف على رجل وعرف يضحك عليها كلها، لكن بعد الصليب خلاص تجرد من سلطانه، ما بقاش ليه تأثير وهكذا. فبعد الصليب الرب أكمل كل حاجة. لكن دايما بنحب نعقد مقارنة كتابية مثلا ما بين حاجة كملها موسى في العهد القديم زمان وحصل إيه بعد ما كملها، وبين الرب يسوع لما يكمل العمل على الصليب. دي مقارنة حلوة يعني تفيدنا في إيماننا المسيحي بحسب كلمة الله. بنقرأ عبارة ياريت أستاذن حضرتك لو نقراها في سفر الخروج أصحاح 40، وده آخر حاجة بعد ما موسى كمل خيمة الاجتماع هو والشعب. يا ترى إيه اللي حصل؟ فخلينا نقرأ خروج أصحاح 40 وعدد 33 و 34 و 35، 3 أعداد دول بس.
0: خروج 40 أعداد
1: بدءا من عدد 33 لغاية 35.
0: وأقام الدار حول المسكن والمذبح، وضع ثقف باب الدار، وأكمل موسى العمل. ثم غطت السحابة خيمة الاجتماع، وملأ بهاء الرب المسكن. عدد 35.
1: أيوة.
0: فلم يقدر موسى أن يدخل خيمة الاجتماع لأن السحابة حلت عليها وبهاء الرب ملأ المسكن.
1: نشكرك. احنا عارفين ان خيمة الاجتماع كانت كل حاجة فيها ليها قياسات وليها ابعاد وليها ارتفاعات وليها مواد معينة

0: تتعمل منها.
1: نعم.
0: فكان مشروع ضخم
1: طبعا.
0: واكيد بما ان الرب كان بيقول لموسى احترز ان تصنع كل شيء حسب المثال الذي اظهر لك في الجبل.
1: صحيح.
0: لما موسى ياخد توصية زي كده, تخيل بقى من الناحية الفعلية, لما مثلا يعملوا التابوت يقيس وراهم ولا ما يقيسش؟
1: المفروض يقيس طبعا
0: ويتأكد
1: طبعا.
0: وعملتوه فعلا من خشب الصمت وغشتوه بالذهب تمام, وراجع على كل حاجة, كل حاجة تمام. يمكن ما رجعش مرة واحدة نظرا للمهمة المكلف بيها, خطيرة, موضوع ضخم
1: طبعا,
0: كل حاجة عند الله يعني بحساب, ويمكن راجع مرة واثنين وثلاثة تمام. تمام كل في يا جماعة راجع لألا تكون حاجة ناقصانا, لا كله تمام. فالكتاب سجل العبارة وأكمل موسى
1: العمل.
0: خلاص بقى, يعني لو موسى ده حد من زينا النهاردة كده كان يقعد كده, وسامحني اقول بلغتنا البسيطة, يتجعس كده خلاص الحمد لله
1: عملت كل حاجة,
0: عملت كل حاجة. بس تفاجأنا الكتاب بيسجل بعد ما اكمل كل حاجة وغطت السحابة خيمة الاجتماع وملأ بهاء الرب المسكن, موسى يلاقي نفسه فين بقى؟ بعد كده يسجل الكتاب فلم يقدر موسى ان يدخل خيمة الاجتماع. يا جماعة ده اكمل العمل خلاص, لكن لم يقدر ان يدخل. المقارنة دي بقى هنا, الموقف ده بنقارنه بايه؟
1: ايوه
0: باللي عمله الرب يسوع المسيح بعد ما اتم الكفارة واكمل العمل. هل يا ترى لم يقدر ان يدخل زي ما حصل مع موسى؟
1: لا طبعا دخل.
0: ففي كلمة حلوة بنقرا ده مش بس دخل, يعني خلينا نقرا الكلمة الكتابية اللي جت في عبرانيين اصحاح 10 وعدد 13. عبرانيين 10:13. وأما هذا أيوة
1: سوري عبرانيين 10
0: طب أقراها
1: اتفضل.
0: بيقول الكتاب وأما هذا أي عن الرب يسوع المسيح فبعدما قدم عن الخطايا ذبيحة واحدة جلس إلى الأبد عن يمين الله. يعني الذبيحة الواحدة كانت كاملة ووافية, ذبيحة الصليب ولا كان ناقصها حاجة؟
1: كاملة ووافية طبعا.
0: فكانت النتيجة مش انه دخل بس, لا مش دخل ده يدخل وكمان يعمل ايه؟ وجلس. ده بالمقارنة مع اللي حصل مع موسى. موسى اصلا ما قدرش يدخل, ما قدرش, لكن الرب يسوع لانه عمل, رغم ان موسى كمل العمل,
1: يا سلام,
0: لكن الرب يسوع عمل عمل الصليب بالمقاييس الإلهية كلها وبكل اللي عايزه الله. وبفكر احبائنا المشاهدين مدى قصد الظهور, فمعمول بشكل الهي وبطريقه الهيه, فالعمل كامل من مجاميعه. فليه حق بقى تاكيدا لان العمل كامل انه بعد ما قدم عن الخطايا ذبيحه واحده جلس الى الابد عن يمين الله. شاف كلمه جلس الى الابد, يعني يكونش في حاجة تاني ينسيها وهيرجع يعملها؟
1: لا خلاص.
0: فقد إيه الحقيقة كمال عمل الرب يسوع, يدي لكل من يرتبط بيه راحة في القلب وراحة في الضمير. أنا أتريني مش جيت لحاجة أجربها, دي حاجة مؤكدة ومضمونة بدليل إنه هو جلس عن يمين الله. فالزاوية دي بتريح قلوبنا جدا, إن إحنا أصبحنا في المسيح زي ما هو جلس عن يمين الله. بقينا نقرأ حاجة تاني في الكتاب في أفسس أصحاح 2 يقول أقامنا معه
1: وأجلسنا
0: معه في السماويات في المسيح.
1: يا سلام,
0: يعني كأن فيش أي حاجة بقى أنت من ناحيتك ممكن تعملها غير أنك تقبل اللي عمل العظيم اللي عمله الله لأجلك. عشان كده اللي بيحصل على تبرير في حياته مع انه عمل خطايا وعمل بلاوي وعصى ربنا كتير, بس الكتاب المقدس يقول متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بالمسيح يسوع. فالحقيقة يا بخت كل انسان بيراجع نفسه ويفوق لنفسه فعلا ويقبل العمل الالهي الكامل ده اللي يديله طمأنينة على مستقبله الابدي. عشان كده الكتاب المقدس يقول على طول بعدها بآية في نفس اللي احنا قريناه عبرانيين 10 وعدد 14, لأنه بقربان واحد قد أكمل إلى الأبد المقدسين.

0: المقدسين دول اصلهم نجسين.
1: ايوه
0: انا واي واحد من اللي بيسمع
1: صحيح.
0: ها احنا كلنا نجسين بدون دم المسيح. لكن النهارده بعد ما جناله وعرفناه يقول انه اكمل الى الابد المقدسين، يعني خلانا في وضع لا يوجد فيه اي عيب ولا يتوجد عليه اي شكوى بعد الايمان بالمسيح.
1: يعني عمل عجيب عظيم جدا جدا جدا. يعني ببص حضرتك انا اتخذت حضرتك بتكلم عن المقاييس اللي كان الرب يكلم بيها موسى عن خيمة الاجتماع، يعني هتلاقي حتى كل شوية وفعل موسى كما كلمه الرب وفعل، وحتى لما كان بيقول لبصلائيل يعني كأنه فعلا ما فيش حاجة بتعدي كده. فعند الصليب هذه المقارنة لا وجلس إلى الأبد دي. يعني يا رب شكرا ليك لأجل نعمتك.
0: طبعا موسى ما يدخلش، موسى ما لكن يدخلش. الرب يسوع لكل المجد يدخل
1: ويجلس.
0: مش بس يدخل ويجلس، يعني معناها عمل كامل وتام ولا يحتاج إلى أي شيء.
1: بتحطنا قدام كلمة قد أكمل، مش مجرد كلمة، ده ليها مغزى وليها صدى وليها معنى
0: طبعا، وممتد إلى الأبدية برضه.
1: فعلا هناخد ترنيمة على خباس ونرجع لحضرتك، الوقت الحلو بيمر بسرعة، وتقول لنا حاجة تاني من الأمور الكاملة اللي صنعها الرب في الصليب.

0: أكمل الرب العمل في الصليب. بنشوف كمال وتمام العمل اللي عمله الرب يسوع في الصليب. حضرتك أخ يوسف قلت لنا عن إتمام العمل وقد أكمل، وشفنا المقارنة بين يوسف ما بين موسى وصليب المسيح، وعلى الصليب قال قد أكمل. في حاجة تاني أخيرة تقولها لنا؟
1: يعني اللي عايز يعيش حياة صحيحة مع ربنا بلا شك بيلاقي التحديات قدامه كتير. وأكتر ثلاث تحديات ممكن يعتبرهم الكتاب المقدس أعداء للشخص المؤمن اللي عايز يمشي مع ربنا، مشهورين جدا، اللي هو الجسد اللي فينا، اللي هي طبيعة الخطية الساقطة اللي بتشدنا للشهوات والأثام، والشيطان قد إيه بيحاربنا، عدو تاني، والعالم كمان بإغراءاته عدو تالت قدامنا. بس نتفاجأ أن الكتاب بيقول لنا أن الصليب عالج لنا وواجه ثلاث أعداء دول. فمثلا نفكر بعض بكلمة الله في رسالة كولوسي، بيذكر في أصحاح 2 بيذكر الثلاث أعداء دول ورا بعض وتأثير الصليب فيهم، ازاي الصليب حررنا منه. فخلينا نفتكر الأقوال الكتابية دي. كولوسي 2 عدد 11 بيقول: وبه أيضا ختنتم ختانا غير مصنوع بيد، بخلع جسم خطايا البشرية بختان المسيح. كلمة ختان المسيح هنا بمعنى قطع المسيح أو موت المسيح. فإيه اللي حصل لنا بموت المسيح على الصليب؟ خلع جسم خطايا البشرية. يعني كأننا تخلصنا، رغم ان لسه فينا لغاية دلوقتي طبيعة الخطية بعد الإيمان ساكنة فينا، بس ما بقاش ليها السلطان والتأثير اللي يخلينا مستعبدين ليها. فعشان كده بموت المسيح احنا خلاص خلصنا من العدو الأولاني ده،
0: اللي هو علمنا أن إنسان العتيق قد صلب، صح كده؟ في الصليب، يعني موجود فينا لكنه صلب.
1: بس علينا مسؤولية بقى.
0: طبعا
1: علينا مسؤولية.
0: ايه بقى؟
1: احسبوا انفسكم امواتا عن الخطيه، ولكن احياء لله
0: صحيح
1: بالمسيح يسوع ربنا.
0: تمام.
1: المسؤوليه دي من الناحيه العمليه حلو برضو نقف قدامها ولو ثواني سريعه. يعني ايه ابقى بحسب نفسي ميت عن الخطيه وحي لله؟ يعني ما اجيش اقف قدام الخطيه والشهوات واقول لا انا ميت مش عاملها، لا ده انا هلاقي نفسي وقعت فيها. لكن لما بقول أنا ميت ومش عاملها، مش عشان أفضل أتفرج كده قدامها وأشوف أنا هغلبها ولا مش هغلبها،
0: أبعد،
1: لكن أبعد وأهرب. ودي حاجة في منتهى الخطورة للحياة المسيحية الحقيقية، والكتاب بيوصينا عنها: هاربين من الفساد الذي في العالم بالشهوة.
0: صح.
1: المؤمن اللي بينسى نفسه وبيفكر إنه لا أنا هقدر، أنا هقدر من نفسي،
0: صح،
1: مليون في المية هيقع
0: طبعا.
1: لكن الهروب، عشان أصل بعض الشباب بيعتبر كلمة الهروب دي عيب، يعني عاملها عيب، فبيلاقي نفسه وقع.
0: صحيح.
1: لا اهرب. لما تلاقي معرض ان تيجي عينيك على مواقع إباحية وتشوفها، اهرب.
0: العلاج هو الهروب.
1: اهرب. اهرب. لما تلاقي في شلة بتشدك وكل شوية بتعمل الغلط، اهرب. اهرب. فمهم جدا مع العدو الأولاني ده أعيش الجانب العملي.
0: يوسف معلش فاضل لنا أقل يعني من دقيقتين. قلت لنا أول حاجة الجسد الخطية، تاني حاجة
1: الشيطان، لما الكتاب بيقول لنا أنه جرد في عدد 15 جرد الرياسات والسلاطين أشهرهم جهارا ظافرا بهم في الصليب. وأخيرا الصليب برضو حدد موقفنا من العالم، وقال لنا في نفس الأصحاح عدد 20: إذ كنتم قد متتم مع المسيح عن أركان العالم. فاحنا مش عايشين طبقا لمبادئ العالم. العالم يهمه القرش والماديات. صحيح. لكن احنا عندنا نظرة مختلفة اذا اردنا الحياة الصحيحة مع الله.
0: يعني اشكر رب جدا لاجلك اخ يوسف، فعليا انا يعني فرحان جدا بالنور اللي رب وصله لحضرتك، ولا سيما في اسمى موضوع هو صليب المسيح.
1: عشان كده لازم كلنا اخ بهاء في النهاية نقول مع الرسول بولس: فحاشا لي ان افتخر
0: الا
1: بصليب ربنا يسوع المسيح.
0: شكرا جدا اخ يوسف خادم الرب الغالي بكنائس الاخوه المرحبين، ربنا يباركك. شكرا لاجل هذا الزخم، وتال شكرا لاجل وقتك اللي الرب ادهولنا من خلالك، يحفظك الرب دائما مستخدم.
1: يباركك وما نتحرمش من الشركه الطيبه. أمين. دي ودايما نفرح بكلمه الله.

0: أحبائنا المشاهدين.
1: في اسم يسوع أمين. أخويا الغالي باسم إبراهيم شكرا جدا لأجل
2: شكرا.
1: وقتك والتسبيحات الجميلة. ربنا يباركك في كل مكان. شكرا جدا يا يوسف. بقى المشاهدين شكرا جدا للوقت اللي قضيناه معك وقضيته معانا. شكرا رب جدا لأجل زيارته لكل حد فينا. وتذكر الكلمات الأخيرة اللي قالها الأخ يوسف، فحاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح. هنختم ختام في ترنيمة أخيرة مع أخويا الأخ باسم إبراهيم، وصلي وقول للرب اختم بختم الروح القدس على كل كلمة سمعتها، ومصدق قوة صليب المسيح تأثر في حياتك وتأثيرها يكون أبدي.

قناة الكارما هي قناة مسيحية لا تهدف للربح المادي 501c3، وجميع التبرعات معفاة من الضرائب، ومصدر دعم القناة الوحيد هو تبرعاتكم الشهرية. شكرا لاستمرار تعضيدكم وصلواتكم، والرب يباركم.

0: ازيكم؟
1: اهلا بيك يا
2: اهلا بيك.
0: ربنا يبارككم، وحشنا كتير.
1: وانت كمان.
0: الحقيقه الوقت ده في حاجه عايز اخد رايكم فيها، بما انكم امهات اتجوزتوا ويعني وعندكم اولاد وبنات على سن ارتباط. دايما في الاجتماعات والنهضات والاحداث الكرازيه، امهات كتير بتقابلني وبنات كتير بيقابلوني عندهم مشكله كبيره قوي، اللي هي تاخر سن الزواج، او انه عندهم بنات كبروا للدرجه اللي فيها خلاص يعني بيتقال لفظ كده صعب مش عارف من حق اقوله ولا لا، قطر الجواز فاتها عدى عليهم. فايه رايكم في القضيه دي والفكره دي؟
1: هي الحقيقه دي ظاهره يعني ابتدت تزيد قوي الوقت ده في المجتمعات بتاعتنا، منتشرة قوي انه بنات يا اما يعدوا السن، يعني يعدوا الثلاثينات ويبقوا لسه ما ارتبطوش، وشباب برضو مش عايزين يرتبطوا. في فكر غلط كده، او في حاجه مش مظبوطه ابتدت تحصل دلوقتي بين الولاد والبنات. زمان كانوا الشباب مجرد ما يدخلوا في العشرينات ابتدوا يفكروا بطريقه بسيطه وطبيعيه، يعني انه يلا نرتبط. دلوقتي لا، دلوقتي الولد او البنت يقعد لغايه الثلاثين وفوق الثلاثين كمان، والموضوع مش مطروح على الساحه في ذهنه، يعني مش من ضمن خطط الحياه بتاعتهم. يعني
0: عايزه تقولي لي ان واحد من الاسباب رقم واحد ان في كم من الاولاد والبنات عازفين عن الارتباط، مش يعني ده مش في مخططه انه يرتبط.
1: انا شايفه كده، يعني شايفه ده بنسبه كبيره قوي. مش عارفه رايك ايه هايدي؟
2: أنا عندي الفئة الثانية، الفئة اللي فيها، وده بستغربه قوي، على قد في بنات قاعدين مش لاقيين حد يجي يتقدم أو يرتبط، على قد ما بشوف شباب عايزين يتجوزوا مش لاقيين. فأنا بحس إنه طب يا جماعة ما في بنات. الفكرة هنا إنه انتشار إنه البنات بتقعد من غير زواج، بغض النظر السن كام سنة، لأنه المرحلة العمرية دي بحسب القرى والمراكز والمحافظات، فما عندناش سن معين نقول انه عدها او قطر الجواز فاتها. لكن اقدر اقول ان البنت بصفه عامه بعد ما تخلص كليه لو ما كانتش مخطوبه تحس انه انا لسه ما اتخطبتش. المشكله بقى انه الطرف الثاني الشاب باللي بشوفه عنده مقاييس عاليه للبنت اللي عايز يرتبط بيها. فممكن يبقى هو مش مؤمن وعايزها مؤمنه، ممكن يبقى هو عايزها متعلمه تعليم عالي بتشتغل بتجيب له مرتب، اخلاقها كذا، من بيت كذا. فانا بحس طب انت مقاييسك عاليه، ما انت اكيد مش هتلاقي بنت كامله. فده اللي بيخلي بعض البنات، طبعا بنسبه مش قليله، انا بتكلم عن مصر، بنسبه مش قليله ابتدت تبقى في بنات مش مرتبطه، مع انه في شباب بيدوروا على بنات للزواج، بس مقاييس الشباب العاليه خلت كده. من الناحية التانية في بنات

0: مقاييسها برضو بقت عالية، فبقت تطالب أن الولد يبقى في وضع الاقتصادي اللي احنا فيه ده، يبقى مؤمن طبعا لأن ده حقها، ما نقدرش نقول مش من حقها. بس الحاجة اللي بحسها بزيادة أنه يجيب لها شبكة بكذا، يجيب شقة كذا. لا ده مش بس كده، ده أنا بشوف أحيانا بنات مش بس يجيب لها شقة، ده يجيب لها شقة في المكان الفلاني، يعني
1: تبقى جاهزة من كل
0: حاجة. يعني أنا فعلا حضرت

0: لا لا ده بيبقى يا ريت كده يا اخ جرجس. ساعات انا فعلا لاني بشوف حالات بتبقى هم عايشين في مكان متواضع
1: بسيط
0: وعايزه الولد يجيب لها شقه في مكان عالي. طب يعني انت وبعدين في الاخر تقول انا مش لاقيه. ما انت مش لاقيه لانك برضو مقاييسك عاليه في وضع اقتصادي مش هينفع.
2: يعني اعتقد لو حطيت الاسباب اللي حضراتكم قلتوها اللي سبب تاخر الزواج، ان رقم واحد الاقتصاد الصعب اخر سن الزواج الحقيقي، لان الولد منا ما يخرج من الجيش ويكون نفسه قدام التحديات الكبيره بتاعه الاقتصاد بيبقى صعب قوي. الحاجه الثانيه المقاييس العاليه اللي اتحطت من الاولاد والبنات، فالبنات عايزين ولد غني امكانياته عاليه جاي بامكانيات معينه، والاولاد حاطين مقاييس عاليه نسبه من عايزها ملكه الجمال اللي ما بتغلطش اللي ما عندهاش. والحاجه الثالثه اللي قالتها في البدايه اختنا منيس انه في كم كبير من الاولاد والبنات انا اتعب نفسي ليه؟ ما انا خارج من البيت شايف بابا فصل وماما طهقانه في البيت والاثنين طاقشين في بعض طول الوقت، فخارجين او مش طاقشين بس انا عندي احلام اكبر مني. فبنت مثلا خرجت ودرست جامعه وبعد كده ماجستير وماشيه في الدكتوراه وبعد كده طب انا اتجوز ليه؟
1: مش يعني اعتقد كلها انا عايزه اقول كمان يا اخ جرجس انه يعني في خبرات سلبيه كتير. يعني هما بيشوفوا شباب وشابات في سنهم ارتبطوا وبعد سنه سنتين بقى في خلافات جامده وبقى في انفصال، ودول كانوا بيحبوا بعض وحصل كده، فدي حاجه طبعا بتخدهم. طب انا ايه اللي يدخلني في كده؟ عايزه اقول كمان حاجه انه المجتمع دلوقتي بقى مفتوح قوي قوي قوي.
0: ايوه
1: فالولاد والبنات في صداقات قريبه جدا من بعض وبنبقى شاتنج لغايه الساعه 3 و4 الصبح بنحكي في كل حاجه. فانا محتاج الجواز في ايه؟ يعني الجواز هيضيف لي ايه؟ ما صاحبي بحكي معاه في كل حاجه، ما صاحبتي بحكي معاها، بنخرج مع بعض، بنعمل كل حاجه سوا، ليه بقى وجع القلب ده ونرتبط ويبقى عهد
2: واطفال
1: ومسؤوليه وقصص طويله؟ ليه يعني ويقعد يتحكم فيا وما تعمليش وما تسويش؟ ما انا براحتي.
2: بس اعتقد وحضراتكم بتحكوا الشريحه اللي هي ال 20% اللي هي يعني نضجت قوي ودرست قوي وبيقعدوا لثلاثه الفجر بيعملوا كده، دي شريحه اعتقد مثلا 20% 25%. لكن للامانه اللي انا بقابله اكتر الشريحه الكبيره، انه كم كبير من الشباب فعلا عايز يرتبط لكن التحدي الاقتصادي وتحدي ان يتقدم لبنت بامكانيات معينه ويقعد الاب يحط رجل على رجل ويتشرط، فده معجزه قوي.
1: أيوة.
2: وكم كبير من البنات اللي موجوده اللي هي فعلا يعني ما عندهاش فرص لحد بيتقدم لها بطريقه مناسبه، فبقي فعلا في ازمه. يعني انا عايز اقول الامانه ازمه، ويمكن كنا بنتناقش في حلقات تاني يا جماعه ده احتياج ربنا اوجده في الانسان.
0: أيوة الانسان كائن علاقاتي،
2: كائن علاقاتي
0: خلق حول ادم. وانا فاكره انه في الايه الوحيده اللي قال لم يكن جيدا
2: ليس أن جيدا ان يكون ادم
0: وحده، ده المره الوحيده على فكره اللي قال ليس جيدا، دايما ذاك جيد وراء ان هذا جيد وراء ان هذا حسن جدا، لكن لا انه ده مش كويس لما ادم لوحده. فاحنا جوانا محتاجين لوجود حد جنبنا. بس طبعا زي ما انت قلت الحاجات دي كلها بتخلي، انا عايزه اجيب سبب كمان سفر الشباب بره البلد. يعني انا بتكلم عن مصر، انا في مصر اكتر واكيد البلاد التانيه كده، انه عشان الاقتصاد صعب بيسافروا ويسيبوا البلد. فبقت البنات اللي موجوده كتير، بس الشباب فين؟
1: الشباب
0: بره. والشباب ممكن ياخدوا من حد بره وما يرجعش تاني البنات، فطبعا ده بيخلي برضو البنات بيتاخر سن الزواج واحيانا ما بيبقاش في فرصه للارتباط خالص.
1: يعني انا عايزه اقول حاجه، خلينا واعيين كناس بنخدم في وسط الشباب والشابات وكده والاسره، انه زي كان في مخطط شيطاني لاجهاض الاسره، لانه ما يبقاش في عيله بتتكون من البدري. انه ابليس عارف انه العيله دي نقطه قوه وهي دي أساس المجتمع وأساس الكنيسة، فمش عايزين عيلة، عايزين ناس يبقوا كده يعني عايشين لوحديهم فما تتكونش العيلة. فنعمل إيه؟ أولا نعمل اللي اتجوزوا خلاص هنعمل لهم إيه؟ نعمل مشاكل بينهم، نتخليهم يتخانقوا طول الوقت فالعيلة تتفكك وتنفصل. اللي ما اتجوزوش بقى اللي هم الشباب والشابات، لا نملأ أفكارهم بأفكار ضد تكوين الأسرة فيعيشوا طول الوقت كده منفصلين، يعني ما فيش عيلة بتتكون. فنبقى واعيين كناس مسؤولين وكقادة وخدام إنه في فكر شيطاني، في استراتيجية من إبليس لإجهاض الأسرة.
2: وكمان أقدر أقول أنه للأمانة في القضية دي اللي احنا بنتكلم فيها، الآباء والأمهات

0: اتفقت معاه بيبقى مش عارف اقول كتر خيرهم ولا عايز اقول له كالم
1: اهدى.
0: لان في اوقات كتير الاباء والامهات بيعملوا استرس رهيب على نفسهم واسترس رهيب على
1: اولادهم
0: وبناتهم بصوره رهيبه. فعيني تجي يعني بامانه انا في مره يعني اخت كانت كل اسبوع تتصل بيا وتكلمني من فضلك صوم وصلي. ليه بنت ترتبط؟ فانا جيت في مره قلت لها اختي طب انا بس عايز اسال حضرتك انت بتنامي يعني انت قادره تنامي؟ قالت لي لا مش بنام. طب انت بتعاملي بنتك اللي انت عايزه ترتبط ازاي؟ قالت لي واقفلها يعني واقفلها على الدخله والخارجه وبقول لها هتقعدي كده قدامي؟ لا طب اعملي حاجه، طب البسي، طب اتمكي. فطبعا بيبقى ستريس رهيب بيولد انفجار اسري مرعب.
1: انا كمان عايز اقول حاجه، انه احيانا الاب والام لما بيعملوا كده بيضطروا البنت توافق على اي حد والسلام،
0: او يضغطوا عليها،
1: يضغطوا انها تتجوز اي حد والسلام. لان انا كتير بشوف بنات انه ماما بتضغط عليا فانا مش عايزه اوافق عليه، بس انا مضطره اوافق عليه لانه تعبت من كتر
2: الزن.
1: وفي النتيجه بدون مناعي كاهل بنكون السبب انه البنت تعيش حياه صعبه. وهل ما بقى جر بقى الدايره دي، الدايره انه انا عايشه في حياه صعبه واجيب اطفال وابقى عايزه برضو خليهم يتجوزوا واكملت الرساله، فالولاد يختاروا، عارفين الدايره اللي محتاجين نكسرها، انه لا.
0: والاصعب دلوقتي ما بقيش زي الاول يا اخت عايدي، لانه الاول كانوا بيعيشوا حياه صعبه ويكملوا علشان
1: الشكل العادي
0: والاولاد. دلوقتي لا، يعني دلوقتي خلاص يعني مش قادره تعيش، هي بتعرف تشتغل وتجيب دخل فبتنفصل. هل عندنا في الكتاب المقدس قصص لتحديات زي كده؟ لان في بعض الاشخاص لما بيقروا الكتاب يقولوا ايه، لا لا لا الكتاب مش بيقول كل حاجه ومش هل عندنا قصص كتابيه بتحكي في الازمه دي؟
2: بتهيألي بنات فيلبس من البنات اللي كانوا مش مرتبطات، مش متجوزين، وكانوا ليهم دور عظيم في عمل ربنا وكانوا مؤثرين، كان ليهم خدمة جميلة. ولم يذكر الكتاب أن فيلبس ضغط عليهم أو حاول يقودهم في سكة ارتباط مش في مشيئة ربنا. يعني
0: تسمحي لي أذكر المشاهد بالقصة الجميلة في أعمال 21 من 8 ل 9، لأنها قصة أنا بحبها قوي. يقول الكتاب لوقا، بيقول الطبيب الحبيب، بيقول الكلام الجميل: ثم خرجنا في الغد نحن رفقاء بولس وجئنا إلى قيصرية، فدخلنا بيت فيلبس المبشر إذ كان واحدا من السبعة وأقمنا عنده، وكان لهذا أربع بنات عذارة كنا يتنبأنا. الحقيقة
1: أربع بنات
0: عذارة كنا يتنبأنا. أعتقد بس الآيتين دول بتوع أعمال 21 من 8 ل 9 دول عايزين مؤتمر. صح كده؟
2: يعني ده مش بنت واحدة، ده بيقول لك أم البنات بتعول الهم للمامات،
1: أم البنت في بنت
2: دول بقى أربعة.
0: يعني أربع بنات والأربع عذارة
1: كنا عذارة
0: والأربع يتنبأنا. فعايز يعني أتناقش معاكم قد إيه الموقف جميل ومؤثر في المشهد الكتابي ده بالنسبة لفيلبس وبالنسبة للبنات.
1: هي الفكرة إنه اللي احنا عايزين نقوله انه موضوع انه الجواز او سن الجواز من زمان موجود. يعني احنا كل سنه نقول ده اليومين دول. هو اليومين دول اختلفت الاسباب، بس انا بحس انه موجود باختلاف الثقافات او الحضارات. بس الفكره هنا في لوبوس اتعامل ازاي مع البنات، والبنات اتعاملوا ازاي مع الموقف. ده اللي يمشينا سكه ان ما نبقاش قاعدين
2: وقف، يعني خلاص
1: مستنيين للجواز. يعني انا كتير لما بشوف بنات وبنتعامل مع بنات اقول لهم ما يبقاش حياتكم انا عايزه اتجوز،
0: متوقفه على
1: الجواز،
0: عايزه اتجوز.
1: يعني ما تبقاش البنت عايشه حياتها تتزوق وتلبس وتعمل كل حاجه عشان تلاقي عريس، تروح فرح تعمل كل حاجه عشان تلاقي عريس، في الكليه عشان تلاقي عريس، في الكنيسة. أنا مش كل البنات كده طبعا، بس في بنات فعلا اهتمامها إنها في دايرة صغيرة تلاقي عريس، وكأن قيمتها إنها تلاقي حد يرتبط بيها، فربطت قيمتها بقيمة عدد الشباب اللي بتقدموا لها قد إيه، أو إنه في حد جاي ويتجوزها أو بيحبها ويتجوزها. طول ما أنا شايفة قيمتي في كده أنا مش هبقى عايشة حياتي صح. بنات فيلبس بيقول ان هم كنا يتنبأنا، يعني عايشين حياه ليها هدف تاني. انا مش

0: بقول مش من حقك تحلمي بفارس الأحلام، يعني مش بقول كده، إنه إحنا اتفقنا إن الإنسان كائن علاقاتي، بس بقول لما نبقى مركزين على ده بس. طبعا
1: ده كل هدف حياتي،
0: انا طبعا بنهار وبحس ان ماليش قيمه، ولو ما اتجوزتش بحس ان انا مش بنت
2: مطلوبه
0: ومش مطلوبه. ما البنت احساسها انها انوثتها تيجي من انه حد يقول انا عايزه اتجوزك، فبتحس بحاجات كتيره جدا مؤلمه.
1: انا عايزه اقول في الفكره دي سوري
2: لا كنت عايزه اقول بس على كلام هايدي انه برضو عايزين نعدلها، لانه في الوقت بتاعنا لا أنا أبقى رهينة وأختزل حياتي كلها لإني أبقى بتجوز، ولا كمان أنا أهمل الفكرة وأحتقرها وأحتقرها وأحس إنه
1: مش فارق معايا.
2: بالعكس ده أنت كمان يعني في خطة الله ليكي إنك تعدي، لأنه عليكي بيتبني المجتمع، فأنت اللي بتأسسي المجتمع، فإجهزي من دلوقتي علشان تبقي عمود في البيت. زي ما قلنا في حلقات قبل كده، الأم هي اللي بتبني البيت، فاجهزي إنك تبقي أم وتعلمي إزاي تنضجي في مشاعرك، إزاي تنضجي في أفكارك، إزاي تتعلمي، إزاي تتغيري علشان تبقي مؤهلة إنك تبقي زوجة. وفي نفس الوقت دي حاجة كمان عايزة أقولها مهمة قوي، أنت كبنت ارفعي الراية البيضة للشباب إنه على فكرة أنا مش قلعة حصينة يصعب الاقتراب ليا، أنا سهل إنك تتعاملوا معايا، أنا إنسانة بسيطة. يعني بلاش تعملي هالة حواليكي من العظمة والجبروت والتفاخر والجمال، تخلي الشاب يبقى خايف يقرب منك. لأ، سهلي السكة على الشباب، يعني خليكي متواضعة، خليكي بسيطة، خليكي رقيقة، خليكي حنينة، خليه يشوف الجوانب الجميلة في حياتك اللي تساعده إنه يقدر يقرب منك، ما يبقاش حاسس إنه ودي نتعامل معها إزاي، دي ودي نتقرب منها إزاي، ودي ممكن ترضى بيا، دي عالية قوي. فخلينا نبقى في الحتة دي، لا الجواز الإله بتاعي اللي أنا عايشة عشان أعبده، ولا الجواز الحاجة المهملة اللي هو أنا مش محتاجة لها، أنا مش فارقة معايا، أنا أقدر أعيش حياتي، لا ده ولا ده، لكنه خطة الله اللي أنا عايز أبقى فيها، فأعملها إزاي.
1: بترسم قدامي كأنه في مشكلتين مش مشكلة واحدة. المشكلة الأولى أنه لما الشخصية بتبني كل حياتها على الارتباط وبيتأخر فبتنهار، بتنكسر، بتحس انه قيمتها في الارتباط، فالقيمة دي مش موجودة. وبتقولوا لي مشكلة تاني، ان وقت الويتنج ده، وقت الانتظار اللي ممكن يبقى سنة 12، ده وقت ربنا بيعدني فيه، من كلامكم وقت ربنا بيعدني فيه انضج علشان ابقى زوجة صحيحة وزوج صحيح.
2: بالزبط.
1: أستغل الوقت ده أنضج اجتماعيا في أني أعرف وأدرس وأقرأ، أنضج فكريا أني أدرس حاجة جديدة، أفكر في حاجة جديدة، أتعلم خبرات جديدة، أنضج مهاريا، أنضج في شغلي. فأنا بعتقد أن الوقت الويت ده مش وقت ضايع يا جماعة،
2: طبعا
1: ده وقت أنا بنضج فيه علشان لما يجي وقت الارتباط اكتشف ان انا شخص بقيت ناضج مسؤول قادر اعمل ده بامان، مش اتجوز وبعد كده كمان انفصل ويبقى الوقت ضايع.
0: وده هيساعدني في نقطه قالتها فينيس، انه اديهم ارفع الرايه البيضة. لو انا مش ناضجه هرفع الرايه البيضة غلط.
2: بالظبط.
0: يعني الرايه البيضة تترفع، لان انا برضو يعني البنت برفع الرايه البيضة ازاي؟ انا مش هبقى متساهله زي ما قالت فينيس.
2: لا
0: امتى بقى مدركه ان ما بقاش متساهله، بس في نفس الوقت ما بقاش يعني في بنات فعلا يعني
2: يخوفوا،
0: فعلا بشوف بنات يصدوا صده صعبه قوي في الولد ياخد خطوه ورا. فانا الحكمه ده والاتزان، انه رفع الرايه البيضه لا يعني انك تبقي بنت متساهله تهزري وتكسري الحدود، ولا يعني انك تكوني علشان تبقي تقيله ومش بسهوله انك تكوني ناشفه. الفيصل اني انضج شخصيتي بالدراسات وبتطوير شخصيتي، هنا هيبقى عندي النضج واقول انا هنا اقدر افتح اقول ادي له فرصه، لان هيبقى عندها الوعي انه الشاب ده عايز يقرب لانه محترم فهدي له فرصه، او هنا لا انا هصد لانه الشخص ده مش محترم.
1: يعني اتوقع بلغه الشباب كده من اللي بتقوليه ان في نوعين صعبين بيبقى صعب الاقتراب منهم، البنت المدلدقه اللي هي كل ما تشوف حد تدلدق وتجري
0: وهو يلعب معاها ويهزر معاها شويه بقى كده يسيبها.
1: وانا عايز اقول انه امام الله، الله لن يسامح ومش هيعدي على شباب كتير الأمر ده، لأنه بيفضل واعد بنات علشان يتسلى بيها.

0: طبعا ده شر
1: بين يوم وليله انه
0: مش معاها خالص.
2: هيقول بالظبط مش دي اللي اخدها.
1: مش دي اللي اخدها. المدلدقه صعبه قوي والمتكبره
0: والناشفه
1: وحاسه ان للاولاد لا انت مين علشان تقرب مني. بس انا كمان عايز اقول حاجه يعني برضو جميله في المنطقه دي. في اوقات بيوصل الامر زي بنات فلوبس انه عدد الاولاد اقل من عدد البنات او عدد البنات اكبر فما بيحصلش اساسا ارتباط. فانا اقدر اقول عن بنات فلوبس وعن كتير في المجتمع لا انا ينفع اعمل حاجه اعظم واكمل وما اقفش عند المنطقه دي. يعني ما قالش الكتاب المقدس بعد كده ان واحده
2: جوزت
1: بنات فلوبس اتجوزت بس كانوا يتنبأنا يعني عارفين انا موجوده في الوجود مش آخرة حياة الارتباط. صح. فلو ما تواجدش لا يا جماعة أنا عندي رؤية، أنا عندي هدف، أنا عندي حلم.
2: صح.
1: أنا عندي حاجة عظيمة في ملكوت الله أقدر أعملها وأقدر أنجح
2: بجانب التطوير الشخصية اللي حكينا عنها. الناحية التانية أنا بشوف الله خطته ليا إيه في الخدمة ومكملة. فأنا ماشية في الطرق كتير، أنا بخدم وبشوف رؤية ربنا ليا إيه وفي نفس الوقت بطور نفسي، فمش ماسكة في حتة إنه يا عريس يا بلاش.
0: بس عايزة أقول
1: نقطة
0: بس
1: في دي يا هايدي مهمة قوي، تطوير الشخصية مرتبط بالخدمة
2: طبعا.
1: يعني ما أقدرش أفصل الاتنين عن بعض. ليه؟ لأن كل ما أنا بتطور في شخصيتي ونضوجي وتعليمي وتفكيري بنجح في الخدمة وبأدي الخدمة بطريقة إلهية صحيحة.
2: صح.
1: فالاتنين مرتبطين ببعض، مش عايزين نفصلهم.
0: لا أنا عايزة بس أأكد على حاجة وصلحوني لو أنا بقول غلط، يعني إن المرأة محاربة دائما بالاستقلالية دي نقطة. هي محاربة بيها، هي دايما بتحب تبقى لوحدها، تعمل كل حاجة، تقرر لوحدها، تتصرف لوحدها. اختيارها إنها تشرخ وتطلع لقدام قوي وتنجح قوي ممكن جدا يحصل معاه الخبطة دي، إنها تتلمس بأنه أنا مش محتاجة حاجة، أنا مش عايزة حاجة، أنا تمام. وعشان كده الرب خاطب يعني الكتاب المقدس الوحي في أفسس 5 كلم الست إنها تخضع. ليه؟ لأن دي نقطة ضعفها. هي دايما حاسة إنه أنا أقدر أعمل كل حاجة، ودي اللي وقعت الجنس البشري كله.
1: النقطة الإبليس بيحاربها فيها.
0: يعني كان ممكن إيه اللي كان هيحصل لحواء لو راحت لآدم وسألته إيه رأيك ناكل من الشجرة دي ولا ما كانش هينقص منها حاجة يعني. وكانت وفرت علينا كل العذاب اللي إحنا فيه دلوقتي.
1: بس برضه للرجالة عشان ما يمسكوهاش على الأخوات وآدم بعد ليه عنها؟ يعني خلينا أقول كراجل
0: عرفنا بقى
2: نقطة مهمة إنه أرجع تاني، نضج الشخصية يحمي من ده. يعني أنا من حقي أنجح كبنت، من حقي أوصل وأحقق مراكز، بس لو أنا عندي نضج شخصية هعرف أنه أنا برضو مهم أكون أم وزوجة. يعني دايماً دايماً الدراسة ونضج الشخصية وقربي من الله يحميني من بعض الأمور اللي ساعات تقول طب أنا محتاجة راجل في إيه؟
0: ما هي دي دعوة الله الأساسية إن أنا أكون زوجة وأم، دي الدعوة.
2: فهي
1: أتوقع وإنتوا بتتكلموا عايزين تحطوا فرق بين النضوج والدراسة. العلم ينفخ
0: بالظبط. أيوة. بالظبط.
1: فالعلم واللي يخليني أعلى وأكبر وأحس إن أنا وصلت لحتة
0: المراكز وكذا
1: العلم ينفخ، لكن العلم الناضج اللي بيبني شخصية بينضج، وده اللي بيخلينا في أوقات كتير ممكن أبقى بقابل لسه حد بقي معيد، يلا يعني حيلا بقي معيد ولا ملازم اول ولا فكانك بتدخل له هو بيكلمك ان هو رئيس الجمهوريه ورئيس الجامعه، وفي حد تاني ممكن يبقى رئيس جامعه وممكن يبقى مش عارف لواء او بس لما تروح لانه نضجت شخصيته بتعامل على شخص.
2: وده عشان كده احنا بنركز في الحته دي، من فضلك انضجي يعني اشتغلي على
1: كل جوانب شخصيتك.
0: ما انا عايزه اقول النضج انه يعني مش قيمتي في المركز اللي وصلت له
2: بالظبط،
0: لكن قيمتي في انه اللي انا وصلت له ده بعمل بيه ايه، بساعد بيه الناس ازاي، بفيد بيه المجتمع ازاي، مش انه بقيت حاجه لما خدت درجه علميه معينه. وانا عايزه ادرس ليه، وانا عايزه اتعلم ليه، يعني مش لنفسي، لكن انا لما بتعلم وبتغير انا بقدر اساعد الناس احسن.
1: يس.
0: بيبقى عندي فرصه اكتر اني اقدم حاجه تفيد الناس، وبالتالي انا هدفي مش انا، دي النقطه المهمه. الدنيا مش بتلف حواليا، لكن انا الله هو المركز وانا بعيش مقصده، فانا بلف في الدايره بتاعته مش بلف في دايره نفسي.

0: نضوج الشخصية أتوقع أنه بيخليني مفيد لنفسي. لو اتجوزت ببقى زوج أو زوجة في منتهى الروعة والجمال، لو جبت أطفال أنا أب وأم في منتهى الاحترام.
1: ومفيد لنفسي برضو، يعني أنا بحس أنه حقي أني أنا أكون برضو عايشة حياة كويسة كأنا. بس أنا عايز أقول حاجة لأنه ساعات أتسئل عليها، فاسمحوا لي أقولها لكم. أنه ساعات البنت تقول لي أنا مش بعرف أعبر عن مشاعري، أنا مش متكبرة بس أنا مش بعرف أعبر عن مشاعري. فأنا بيجي شاب يقرب مني أنا مش بعرف أقول له إيه، فبيبان كأنه أنا متكبر، أعمل إيه؟
2: وده التعليم، وده التعليم، وده أهمية بقى
0: نضوج الشخصية والتعليم. أعتقد وأعتقد الولد بيشوف البنت مش في التعبير لكن في كاركتر الشخصية
2: بالظبط.
0: عايز أختم البرنامج للأمانة أو الحلقة دي بحاجة جميلة. أنا مشدود قوي قوي قوي في القصة لفيلوبوس، وعايز أسقف لفيلوبوس من كل قلبي وأقول له أنت أب محترم، أنت أب كما يقول الكتاب. لأنه رقم واحد الكتاب المقدس بيقول أن فيلوبوس بيته كان للخدام، وكمان هو كان مبشر جميل وصنع أربع بنات يتنبأنا. فأنا عايز أرفع له الراية وأقول له الراجل المحترم ده أشكرك جدا جدا جدا جدا أنك الوقت ده ما وقفتش قدام ربنا وقلت له مخاصمك زعلان منك، اديتني اربع بنات والاربع بنات
2: يعني جوزوش. انا اخدمك وبناتي ما يتجوزوش،
0: وبناتي ما يتجوزوش. عايز اشكر رب قوي قوي قوي من اجلك انك رغم ان اولادك او بناتك ما ارتبطوش انت كنت كريم وفاتح بيتك للخدمه وللخدام، متصالح مع نفسك، متصالح مع الرب، متصالح مع الخدمه، فرحان عايشها بصوره جميله، مش حاسس انك مزنوق في الحته دي وقاتل نفسك. عايز اشكرك يا فيلوبوس من كل قلبي لانه رغم انه اللي جولك اربع بنات خرجت للمجتمع اربع خادمات في منتهى الروعة. عايز أشكر رب من أجل البيوت العظيمة دي اللي في ملكوت الله بتعلمنا وتدينا ميراث عظيم أنه ده اللي ربنا ينفع يعمله في الوجود.
1: ودورهم أن هم يصلوا لأولادهم، بقول يعني مش هنبقى سلبيين، لكل أب وكل أم صلي لبنتك، صلي لابنك أن الله يبعث له هدية من عنده، هدية اللي هو شريك حياة يعني من عنده.
0: حاجة جميلة وحلقة جميلة. عايز أشكر ربنا من أجلكم، وبتمنى من قلبي لكل أب وأم بيسمعونا وكل بنت بتسمعنا، عيش النضج الإلهي وحط نفسك وحياتك بين إيدين ربنا، وخطة الله لحياتك اتقال عنها صالحة ومرضية وكاملة. ربنا يبارككم
2: ويباركك.
1: كان عندي حالة كانت صعبة قوي، كانت مربوطة قوي بالمركز، فساعات بنات تتصل بيا انا كل ما يجي لي عريس يسيبني عشان معمول لي عمل.
2: انا بصلي وربنا معايا، بس ايه المشكله يعني اعمل حجاب لابني علشان يخلف، لبنتي علشان تتجوز،
0: لدرجه ان بعض القاده جوه الكنائس يقولوا لا ده وقت المسيح ما كانش اكتشف المرض النفسي.

0: أعزائنا المشاهدين، بحب رحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج الشاهد. وأهلا وسهلا فيك دكتور سامي ببرنامج الشاهد بحلقة جديدة معنا. كيفك دكتور سامي؟ أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا فيك، شكرا، سعيد أني أكون موجود معك.
0: مبسوطة نكون مع بعض عم بنقدم هذا البرنامج. وكنا سبق وسجلنا برنامج الشاهد الجزء الأول، و حابة نروح نشوف بعض المقتطفات من الحلقات يلي سجلت من قبل.
2: وفي أشياء تغيرت في حياتك؟
1: ابتديت أحس إن أنا لازم أأكد الهوية بتاعتي، أنا مين.
2: كل واحد بيختلف عن التاني.
1: اللي مختلف عنك اقتل.
2: شو اللي استفدته من اللي قريته واللي عرفته؟
1: الدين بيخدر الناس.
2: عن موته خبرنا إيه عن موته؟
1: هو نفسه مش متأكد إنه هيروح الجنة. معروف إنه اتجوز 11 واحدة.
2: ليه أنا مطالب إنه أقرأ هذا الكتاب إذا كان محرف؟
1: لا، ممكن تحريف التوراة والإنجيل، يبقى يمكن تحريف القرآن.
2: هل تنبأ السيد المسيح عن مجيء رسول الإسلام محمد؟
1: شريعة لمحمد، شريعة لبقية المسلمين. تزوج عائشة وهي في سن السادسة.
0: رجعنا مشاهدينا، ومثل ما شفتوا اللقطات هاي، البرنامج هذا تصور من قبل وصار فيه ردود أفعال كتيرة ومتنوعة عن هذا البرنامج وهي الحلقات، خاصة الحلقة اللي حضرتك دكتور سامي تكلمت فيها عن اختبارك الشخصي وكيف قبلت المسيح. فرح نروح اليوم ناخذ بعض التعليقات وحضرتك ترد على الأشخاص هدول. في عنا شخص مش ذاكر اسمه، وأخيرا يا هذا بيقول: أقولها لك ولغيرك، اتقوا الله في حياتكم وحواسكم وكل نعمة أنعم الله عليكم بها. اتقوا الله قبل أن يفوت الأوان وتقفوا أمام الله عز وجل يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فشو بترد على هذا الشخص؟
1: هو قال اتقوا الله مرتين، فخلينا نشوف اتقوا الله دي معناها ايه في الإسلام ومعناها ايه في الإيمان المسيحي.
0: نعم،
1: اتقوا الله في الإسلام التعريف بتاعها دورت عليه فلقيته مكتوب، المراد بها أن يتقي العبد سخط الله وغضبه، فيأتي المسلم أوامر الله إيمانا واحتسابا وتصديقا، ويتجنب نواهيه خوفا وخشية من عقابه ووعيده. يعني أعمل له اللي هو عايزه علشان تتجنب غضبه. أعمل له اللي هو عايزه عشان بس يبعد عني وما يأذنيش. المفهوم المسيحي غير كده، ونبتدي من العهد القديم خالص لما موسى كتب لشعب اليهود ماذا

0: يطلب منك الرب إلهك؟
1: نعم.
0: دي نلاقيها في سفر التثنية. ماذا يطلب منك الرب إلهك إلا أن تتقي الرب إلهك؟ وبعدين ابتدى يشرح بقى هتتقي إزاي؟ لتسلك في جميع طرقه وتحبه وتعبد الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك، وتحفظ وصايا الرب وفرائده التي أنا أوصيك بها اليوم لخيرك. فشوفي الأفعال إيه؟ لا، عشان تتقي تسلك، تحب، تعبد، تحفظ الوصايا. فتقوى الله بتقربك من الله، أنت بتحبه وبتدخل في علاقة حميمة معاه وبتعبده. كرر نفس الكلام ده برضو في سفر التثنية في مكان تاني، بيقول الرب إلهك تتقي إياه تعبد وبه تلتصق. خش معاه في علاقة، مش اهرب منه وخاف إنه هو هيعمل لك مشاكل فديله اللي هو عايزه. لا، خش معاه في علاقة والتصق به. يعني أنا لازم أكون ملتصق بالله، أنا مش بهرب منه، أنا بقرب منه. وقال هتالت برضو في سفر التثنية، قال وراء الرب إلهكم تسيرون وإياه تتقون وصاياه تحفظون وصوته تسمعون وإياه تعبدون وبه تلتصقون. فالتقوى إنك بتقرب منه وبتلزق فيه، مش بتبعد عنه لأنك خايف من عقوبته،
1: على عكس ما هو موجود في المفهوم الإسلامي بالتقوى، أنك تخاف وتخشى. طيب في العهد الجديد شو مذكور عن التقوى أو شو التعليم عن التقوى؟
0: مفهوم التقوى في العهد الجديد بنلاقيها في اللي كتبه بولس، بيقول وبالإجماع عظيم هو السر التقوى، الله ظهر في الجسد، تبرر في الروح، تراءى لملائكة، كرز به في العالم بين الأمم، أومن به في العالم، رفع في المجد. فشوفي رفع المستوى إلى أنه مستوى التقوى إلى مقام السر ومقام التجسد، ربطها بالتجسد، بتجسد الله. لما بيقول سر في العهد الجديد ما بيقولش أن دي حاجة مخفية ومكتومة عن الناس، لا، بيقول أنه زمان ده كان سر ودلوقتي أعلن ليكم على لسان الرسل والأنبياء. فمش سر، مش حاجة مش مفهومة وبعيدة، لا لا، دي هي كانت سر لكن دلوقتي أعلنت. فعظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد، ربط التقوى بالظهور في الجسد. فكأنه بيقول احرص على تحقيق حضور الله في الإنسان. تكلم عن حضور الله في الإنسان، عشان كده بولس في مكان تاني بيصلي من أجل المؤمنين، يقول لهم ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم. وفي مكان تاني يقول لهم على فكرة أنتم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم. فاتربطت التقوى بالتجسد، بأن الله فينا، الله حاضر فينا.
1: حقيقة شيء عظيم جدا لما الإنسان يشعر أنه أو يتأكد، مش بس شعور لكن هذا حقيقة، أن الله نفسه ساكن فينا. فوجوده وسكناه في حياتنا، في أجسادنا حتى. بيقول أجسادكم هي هياكل لله. فقديش هذا السكنة، قديش بتغير هي السكنة في أنا كإنسان، كطبع، كتصرفات، كسلوك جديد لازم أنا أسلك فيه.
0: وأنا مش هتغير بقوتي، لكن بقوة الله اللي ساكن فيا، بقوة روح القدس اللي ساكن فيا.
1: نعم أكيد. في عنا شريف حسن، وهو بيقول وهو في مسلم بيدرس الإسلام بعد ما من الله عليه بالإسلام، المسلم يطبق الإسلام من صلاة، صوم، وحج، وزكاة، مفروض زكاة بس كاتبة زكاة
0: كاتبة غلط،
1: وشهادة وحدانية الله وأن محمد رسول الله، ويسلم نفسه لله صاحب المقادير والميسر لأموره. يا الله، ما هذا الرجل إن كان فعلا مسلما سابقا واستساغ حلوة الإيمان، حلاوة الإيمان مفروض، ورضى بعد ذلك بالكفر. فهل في مسلم بيدرس الإسلام بعد ما
0: هو

0: ابتدى بالجملة ديت وهو في مسلم بيدرس الإسلام. وهي دي مشكلة المشاكل يا شريف، إن مفيش أي واحد بيدرس اللي هو طلع فيه، هو ورثه لكن مش بيدرسه. فأشكرك إن أنت اللي قلتها، هو في مسلم بيدرس الإسلام. ليه مش بيدرسوا الإسلام؟ عشان عنده آية بتقول يا أيها الذين أمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسوءكم. فيها تفسيرات كتير لما روحت أدور، بس واحدة من التفسيرات بتقول ما تسألش في أمور دينك، هي كده. في بعض الناس التانية اللي علقوا على اختباري لما قلت في نهاية الحلقة نصيحة للمسلم، لما سألتيني تنصحه بإيه، قلت له نصيحتي كانت روح ادرس كتابك وادرس التفسير ودور. فقالوا ده كلام متناقض، انت قلت انك بدراساتك ما عرفتش توصل لله. حبيبي انا بقول ادرس كتبك عشان تكتشف الغلط اللي فيها، عشان تكتشف الكذب والخداع والخرافات، عشان ربنا يفتح عينك وتشوف ان مش معقول الكلام ده يكون من ربنا. فلما توصل للنقطة ديت ربنا حيفتح عينك عشان تعرف الحق. مهم قوي انك تدرس. زمان على لسان النبي هوشع ربنا قال هلك شعبي من عدم المعرفة.
1: صحيح.
0: هلك من عدم المعرفة، وقال له لأنك رفضت المعرفة أنا كمان هرفضك. مش عايزك تكهن لي، مش هتبقى الكاهن بتاعي عشان أنت رفضت المعرفة. فمطلوب منك أنك تعرف، مطلوب منك أنك تذاكر، ما تاخدش الأمور كده مسلمة، اتولدت كده وهي كده. ربنا قال على لسان إشعياء هلما نتحاجج، تعال نتكلم، اديني حجتك وانا هقول حجتي.
1: نعم.
0: وانا عايز انضفك، لو كانت خطاياك حمرك انا هغسلها، هتبيض كالتلج. نعم. فتعالوا نتناقش، ناقش ربنا، كلمه، اساله، ادرس، اعرف.
1: نعم.
0: الجزء الثاني اللي هو قاله المسلم بيطبق الإسلام، صلاة وصوم وحج وزكاة وشهادة والكلام ده. شوف يا شريف الحاجات دي كلها مش هتنفعك، مش هتنفعك ولا هتنفع أي واحد بيعمل زيك.
1: أيوة.
0: الوسطة الوحيدة عشان تاخد خلاص، تاخد نعمة من ربنا، إنك تؤمن. والإيمان باللي عمله يسوع، بيسوع واللي عمله بالنيابة عنك. يسوع قال كده، قال للتلاميذ قبل ما يروح على الصليب، قال لهم لا تضطرب قلوبكم، أنتم تؤمنون بالله فأمنوا به. يعني أنتم بتؤمنوا بالله وأنتم مش شايفينه، وأنا بعد شوية هروح على الصليب ومش هتشوفوني، بس أمنوا بي زي ما أنتم بتأمنوا باللي مش بتشوفوه. وبعدين بولس قال أنا عالم بمن آمنت، ما بيقولش بماذا آمنت. ما هياش دوكترينز، ما هياش لاهوتيات، ما هياش أفكار، ما هياش فلسفة، ده شخص. أنا عالم بمن آمنت.
1: نعم.
0: ومتأكد موقن أنه قادر أن يحفظ وديعتي إلى ذلك اليوم. يعني متأكد أنه هيحفظني ويحفظ الجسد ده وفكري وعقلي لليوم بتاع يوم الدينونة.
1: والمسيح بنفسه قال فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية،
0: وهي بتتكلم عني.
1: صحيح. وكمان يعني المسيح بطريقة غير مباشرة كان دايما يعني بيركز أو بيحث التلاميذ أنه هن يعرفوا الكتب ويعرفوا النبوات ويقارنوا. يعني النبوة هي قيلت في إشعياء وهلأ عم بتتم، فكان بطريقة غير مباشرة كمان بيحكي لهم ويفسر لهم أنه هاي هي الآيات، كان لازم يتم هيك شيء. ولما مشي مع تلميذي عمواس صار يفسر لهم، لحد بالأخير انكشف عن عيونهم وعرفوا أنه هو المسيح اللي كان عم يمشي معهم بعد القيامة. بولس كمان بحث تيموثاوس دايما أنه أعكف أعكف دايما. فالصلاة، القراءة، قراءة الكتب المقدسة، آه

0: بتنمي فيك معرفة الله اللي حكيت عنها. بدون معرفة يهلك الشعب. المعرفة بتقودني للإيمان، الإيمان بيقودني لحياة جديدة وخليقة جديدة ما حكينا في حلقات سابقة. في عنا اعتراض من حدا تاني مش مذكور اسمه، بيقول إن الله تعالى أعطاك الأشياء التي تعرفه بها عندنا كمسلمين إذا كنت تدعي بأنه أصلك مسلم، ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعمل الصالحات والمحافظة على الفرائض والإيمان بجميع الرسل، ومن ضمنه الإيمان بعيسى رسول الله وأمه السيدة مريم الطاهرة البتول وأشياء كثيرة في الإسلام. أليس هذا يكفي بأن تعرف الله حق المعرفة؟
1: تاني نفس الموضوع.
0: يا دكتور سامي، يعني في الإسلام كان عندك عيسى ومريم أمه الطاهرة، ليه لا تروح للمسيحية؟ ما عندك في الإسلام في كل شيء يعني.
1: لا، هو كمان يعني بيأكد أن إيه، أنت لازم تأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر وتعمل الصالحات. يعني نفس تقريبا نفس سؤال الأخ اللي قبل منه. يعني شوف، الكلام ده مش هينفعك. يسوع قال ببساطة، رب يسوع قال متى فعلتم كل ما أمرتم به فقولوا إننا عبيد بطالون. ليه؟ لأننا إنما عملنا ما كان يجب علينا. ما أنت كده ولا كده لازم تعمل المعروف وتنهي عن المنكر وتعمل الصالحات، ده المطلوب إنك تعيشه، ده العادي. فأنت ما عملتش حاجة جديدة من عندك. فشوف، عبيد بطلين ليه؟
0: الأعمال الصالحة اللي بنقوم فيها هي بتمجد الله الساكن فينا. يعني حتى الأعمال اللي نحن بنعملها هي دليل منا نحن إنه الله بروحه القدوس ساكن فينا. فنحن كيف بنعكس هذا الشيء؟ من خلال الأعمال الصالحة. وهذا الشيء حتى مش منا، هو ثمر الروح القدس. مثل ما بالزبط. حضرتك حكيت
1: بالضبط. اللي انت بتقولي ده موجود عندنا لما بيقول مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها.
0: نعم.
1: يعني دي الخلاصة، ان احنا خلصنا عشان نعمل أعمال صالحة، مش بنعمل أعمال صالحة عشان نخلص. دي مهمة قوي انه لازم يفهموها. يعني انا خلصت علشان ربنا مجهز لي أعمال صالحة اسلك فيها. لكن انا مش بعمل الأعمال الصالحة دي عشان احصل على الخلاص.
0: صحيح.
1: الأعمال اللي انت بتتكلم عنها دي كلها الكتاب بيقول عنها انها أعمال الجسد. وبيقارنها بالأعمال الصالحة. وأعمال الجسد دي يعني لسته طويلة عريضة موجودة في غلطية، بيقول لنا أعمال الجسد زنا وعهارة ونجاسة ودعارة وعبادة أوثان، سحر، عداوة، خصام. يعني الأعمال أنت بتحاول أنك تعمل أعمال كويسة، بس خلي بالك أنت ربنا هو اللي ادلك الصحة علشان تعمل الأعمال ديت.
0: نعم.
1: ربنا هو اللي ادلك النعمة انك تعمل الأعمال ديت، انت مش بتتجبى عليه او مش بتعمل حاجة يعني. وبعدين هو في الآخر كمان قال الجميع أخطأوا وعوزهم مجد الله.
0: صحيح.
1: انت مقصر كده ولا كده عن إكمال الواجب اللي عليك.
0: صحيح.
1: فعشان كده يسوع قال قولوا احنا عبيد بطلين، احنا عملنا اللي كان لازم نعمله.
0: صحيح.
1: ما نقدرش نعمل أكتر من كده.
0: صح.
1: حتى لو عايزين
0: يعني أعمال الجسد بتمجد الجسد. بتمجد الإنسان نفسه، سواء كان كبرياء أو مثلا في أحيانا أشخاص بيعطوا قدام الناس وبيصلوا قدام الناس فقط لمجد نفوسا، للمجد الذاتي. وحتى الرب يسوع انتهر الفريسيين بسبب تصرفاتهم، وقال لما تصوم أو تصلي ما تخلي الناس تعرف أنك أنت عم تصلي أو أنت عم بتصوم، ولكن أنتوا بتقفوا بالمجامع وبال يعني بتقولوا للناس انه انتم صايمين.
1: ودلوقتي
0: بتعبسوا عشان تعرفوا الناس انه انتم صايمين. اللهم اني صائم.
1: ودلوقتي بيفرشوا السجاجيد في الشارع ويقفلوا الشارع ومفيش عربيات تعدي عشان كلهم يبصوا يشوفوا احنا بنصلي.
0: اعرف حتى في

0: أعمال صالحة موجودة فقط لتمجد جسدك أنت كإنسان.
1: ويسأل لهم أديكوا خدتوا المجد اللي أنتوا عايزينه. أنتوا مش عايزين الناس تفرح بيكم وتبصوا وتشوف أنتوا بتصلوا. أديكوا خدتوا مكافئتكم. لكن أكتر من كده مفيش لكم عند أبويا السماوي، مفيش حاجة تانية.
0: بينما بالمقارنة لما روح الله هو اللي يكون ساكن في جسدي، فأنا الأعمال اللي عم بقوم فيها هي يعني مكللة بثمر الروح القدس، اللي هي مثلا التواضع، عكس تماما الكبرياء اللي بيخلي الأشخاص يوقفوا بالطرقات ويقولوا أنا صايم وأنا عم صلي. لكن التواضع بيخليك تقفل بابك، مثل ما علمنا الرب يسوع أنه تدخل إلى مخدعك، تقفل بابك على نفسك وتصلي هناك، وإلهك اللي بيشوف بالخفاء هو اللي رح يجازيك، مش الناس، مش نظرات الناس. واو هذا شخص تقي وهذا شخص بيصلي.
1: فكرتيني بالترنيمة اللي كتبها أعتقد البابا شنودة، اغلق الباب وحاجج في دجى الليل يسوعا واملأ الليلة صلاة وبكاء ودموع. شوف الجزء الثاني اللي هو بيقوله اعمل الأعمال دي كلها، وبيقول حافظ على الفرائض، محافظ على الفرائض. بولس كتب لليهود لأنهم كان عندهم أعمال الناموس،
0: صحيح،
1: اللي هي الفرائض. قال إنك تحاول ترضي ربنا على أساس الفرائض مش هتاخد منه غير اللعنة. لأن هو نفسه بولس عانى، قال أنا حفظت كل الوصايا موسى العشرة، وصايا الرب يعني، بس جيت عند الأخيرة لا تشتهي ووقعت. فلو وقعت في واحدة يبقى أنت كسرت الناموس كله، يبقى أنت واقع. فبولس بيقول في غلاطيا أنتم قد تبطلتم عن المسيح أيها الذين تتبررون بالناموس، سقطتم من النعمة. فلو أنت عايز تعتمد على نفسك وأعمالك أنت سقطت من النعمة، راحت عليك فرصة أنك تاخد نعمة ربنا ليك أنه يسوع جه ودفع دما وبيدي لك حياة جديدة.
0: الهبة اللي أعطانا هي الخلاص، واللي فيها انتقلنا من الموت إلى الحياة. في ترنيمة بتقول ما أعجب النعمة لي من قلبك الكبير.

0: آمين
1: آمين. Amazing نعم. grace
0: Amazing
1: بالترجمة
0: grace.
1: Yeah. نعم. وتكفيك نعمتي
0: نعم
1: تكفيك نعمتي
0: بالنعمة هاي خلصنا بالنعمة هاي صار في عنا مكان في السماء نرجع اللي حكينا فيه بالبداية إنه مخافة الله أو التقوى الله بيقول عنا إنه متى فعلتم كل ما أمرتم به فقولوا إننا عبيد بطالون لأننا إنما عملنا ما كان يجب علينا فالثمر ثمر الروح القدس الساكن فيك رح يظهر من خلال أعمالك شكرا كتير دكتور سامي على الحلقة اللي فيها رديت على الأسئلة اللي انطرحت على حضرتك شكرا
1: أشكرك كتير. وأشكرك على الترنيمة ربنا يباركك صوتك جميل
0: شكرا لك أعزائي المشاهدين شكرا لمتابعتكم إلنا ببرنامج الشاهد وياريت تراسلونا على الإيميلات اللي رح تظهر على الشاشة إلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج الشاهد الرب معكم

بيكم في حلقة جديدة من برنامج الرب شافينا. هقرأ آية من رسالة بطرس الأولى إصحاح 2 وعدد 21: لأنكم لهذا دعيتم، فإن المسيح أيضا تألم لأجلنا، تاركا لنا مثالا لكي تتبعوا خطواته. أنا من ساعة ما احتفلنا بعيد الميلاد وأنا بتكلم عن شخص المسيح نفسه، علشان عايزين نبص على الشخصية العظيمة دي ونتأمل فيه. وبقالي فترة بتكلم هو إيه السبب وإيه القصد اللي خلى المسيح يجي أرضنا وياخد صورة إنسان، وتكلمت إن هو جاء علشان يصلح لنا صورة الله في عينينا، الصورة المشوهة، جاء علشان يصنع الخلاص، يفتدينا، يغفر خطايانا ويدينا طبيعة جديدة، وجاء علشان كمان يبقى هو المثل بالنسبة لنا، عشان نقدر يبقى هو القدوة والمثل. فشفنا المثل، شفنا المثل في علاقته بالآب وأوقات الصلاة اللي كان بيقضيها وطاعته للآب، وشفنا المثل في علاقته بالآخرين، إنه زي كان بيجمع ما بين الرحمة والحق، بيجمع ما بين الحكمة والبساطة. والنهاردة أنا عايزة نكمل فعلا نبص على المسيح المثل، علشان نتبع الآثار بتاعة الخطوات بتاعته. إنه من الحاجات المميزة في المسيح إن هو كان شخصية إيجابية جدا، هو شخصية إيجابية، عشان كده الناس حبت تلتف من حوله. وده اللي الكتاب قال عنه بروح النبوة في سفر أشعياء، قال عن المسيح إنه قصبة مردودة لا يقصف، وفتيلة مدخنة لا يطفئ. عارفين القصبة يعني ما يكون كده في عود كده بوس، وفي حتة منه قصبة منه اتقطعت وخلاص ماسكة على فتلة، على حاجة بسيطة قوي. الطبيعي لما تاخد العود ده انك تروح قاطع العقلة دي اللي هي اتكسرت، لكن المسيح لا، القصبة المردودة دي يجي ويحط لها خشبة أو حديدة ويفضل يحاول فيها علشان ترجع تاني يبقى فيها أمل. والفتيلة المدخنة اللي هي طفت وطالع منها بس شوية دخان، فالطبيعي ان انت تكمل ان انت تطفيها، لا، هو يحوط عليها وينفخ عليها عشان ترجع تنور تاني. وكأنه بيقول انه مفيش انسان مفيش فيه أمل، كل شخص فيه امل فيه، مهما كان شكله بعيد قوي قوي عن ربنا، مهما كانت الخطيه شوهته، مهما كانت الحياه فعلا يعني غيرت الملامح بتاعته.

لكن كل إنسان في منه أمل، كل إنسان في رجاء منه. فمن الأمثلة الإيجابية قوي اللي المسيح عملها إن هو يعني حد في مركزه وبيعظ العظات اللي هو بيقولها للناس كانت بتنبهر ويحسوا بكلمات النعمة الخارجة من فمه، لدرجة واحدة في مرة قالت له نطوبة للبطن اللي حملتك والثديين اللي رضعتهم، ده احنا ما سمعناش حد بيقول الكلام ده.

فحد في الوضع بتاعه في المركز بتاعه كان ممكن يقف مثلا على منصة عالية، والناس اللي عايزاه، اللي عايزه تتشفي، اللي عايزه تسمع العظات تجيله من كل ناحيه. لكن الحقيقه انه المسيح هو اللي راح للناس، هو اللي راح يدور عليهم ويبحث عنهم، وابتدى يطوف المدن والقرى ويشفي جميع المتسلط عليهم ابليس. الابليس دمر حياتهم واقتنصهم لارادته، وفي مرات مدن قالوا له انقص عندنا، خليك كمل عندنا، كان يقول لهم لا لازم انا اروح المدينه الثانيه. فابتدى هو يدور على الناس ويروح لهم في اماكنهم. وهو اللي قال المثل ده، قال ان هو الراعي الصالح اللي عنده 100 خروف، لما خروف واحد بيضل بيسيب ال 99 ويروح يبحث عن الضال حتى يجده، يفضل يدور على الخروف الضال لغايه ما يلاقيه، ولما يلاقيه يشيله كده علشان عارف ان هو تعب من ضلاله، ويرجع يعمل عزومه ويدعي الاهل والاصدقاء تعالوا افرحوا معايا عشان وجدت خروفي الضال. ان هو روحه إيجابية جدا، إنه بيبحث عن الإنسان وعارف إنه كل حد في رجاء منه، في أمل منه، مفيش إنسان مفيش أمل منه. في شخص كان مدمن مخدرات، وبيحكي اختباره، بيقول أنا أهلي ودوني كذا مصحة عشان أتعالج، لكن أنا كنت بقعد في المصحة أسابيع وأطلع من المصحة قبل ما أوصل بيتنا بكون رجعت للإدمان تاني. بيقول في مرة رحت لدكتور نفساني، دكتور سايكاتري، وقلت له قل لي أنا في مني أمل يا دكتور؟ فقال له الأمل 1 في 1000. فبيقول أنا خرجت محبط جدا وحاسس أنها بايظة، فبعت نفسي المخدرات أكتر من الأول. بيقول لغاية ما طلعت مؤتمر وسمعت عن محبة المسيح اللي بيدور عليا واللي بيبحث عني، المسيح اللي عنده رجاء فيا، لأنه هو اللي يعرف يحررني ويغيرني، وسلمت حياتي للمسيح لما شفته أنه هو عنده الحب، عنده الرجاء فيا. وحياة الشاب ده اتغيرت تماما، والنهاردة بقى هو خادم بيخدم ربنا وبيدعو الناس أنها تعرف المسيح، وبيدعو المدمنين تعالوا هيعمل معاكم اللي عملوا معايا، هيحرركم زي ما حررني. المسيح كان شخصية إيجابية، راح يبحث عن الناس، لكن كمان في إيجابيته أنه كان بيدور على أي حاجة يعني إيجابية في الشخص علشان يمتدحوا فيها، يعني بيدور على أي نقطة قوة حتى لو صغيرة. يعني إحنا البشر ميالين أكثر أن إحنا نشوف نقط ضعف الناس، لكن هو كان بيشوف أي نقطة قوة علشان يمتدحها من الإيجابية اللي هو فيها. لما تقابل مع السامرية الحديث ممتع، أول ما قابلها قال لها اديني أشرب مية، في نفسها اندهشت، قالت له ده أنت يهودي وأنا سامرية، اليهود يعني مقامهم أعلى قوي، بتطلب مني أنا مية وأنت راجل وأنا امرأة، فأنت إزاي بتطلب مني أنا مية؟ وابتدى يقول لها إن هو عنده المية، إنه الحية اللي بيشرب منها مش بيعطش تاني. وبعدين قال لها روحي ادعي زوجك، قالت له ليس لي زوج. على طول عارفين قال لها إيه؟ بالصواب أجبتي، انت فعلا دلوقتي بتقولي الصدق. دي نقطه صغيره قوي يا يسوع، دي ست ديت انت عارف حياتها. قال لها انت فعلا، انت كان ليكي 5 ازواج واللي معاكي دلوقتي مش زوجك، انت عارف انها امراه زانيه، انها امراه عايشه في الخطيه، انت بصيت على النقطه الوحيده القويه ان هي اجابت بالصدق، انها ما كذبتش وبتمتدحها. فهي لما لقت كده، لما لقت انه ده اتجاهه، وان هو ازاي يعني عايزه تقول له انت عارف عني كل حاجه، انت عارف ان انا كنت متجوزه 5 واللي معايا دلوقتي مش جوزي، وبتحترمني للدرجه دي؟ فابتدت تقول له اديني الميه الحيه اللي انت بتتكلم عنها علشان اشرب منها، وحياه الست دي اتغيرت تماما. يسوع كان شخصيه ايجابيه جدا، بيدور على الناس، بيشوف نقطه القوه علشان يمتدحها، لانه عنده امل تملي في الناس. وعشان كده من ضمن الحاجات الإيجابية جدا أنه أول واحدة شافته بعد القيامة، تخيلوا مريم المجدلية اللي كان فيها 7 أرواح شريرة، هي دي اللي تخليها تشوفك أول واحدة بعد القيامة، وتبقى هي اللي بتبشر بالقيامة، هي اللي راحت تقول للتلاميذ أنها شافتك. إيه ده يا يسوع، أنت مختلف تماما عن البشر، أنت مختلف عن اللي الناس بتفكر فيه وبتبص إزاي على الناس من حواليها. يسوع كان شخصية إيجابية جدا، شخصية إيجابية جدا. لكن الحاجة التانية اللي عايزة أقولها عن المسيح، إنه هو مع أنه عنده قضية كبيرة جدا

قايم من أجلها الأرض، لكن القضية الكبيرة دي ما خلتوش يهمل الفرد. يعني هو عنده قضية كبيرة قوي، هو جاي لخلاص البشرية، جاي يصنع الخلاص من أجل العالم الساقط، جاي يموت على الصليب عشان يدفع ثمن خطية العالم ويديلهم حياة جديدة. فأنت عندك قضية كبيرة قوي، أنت إزاي هتعرف تهتم بالأفراد في وسط القضية الكبيرة اللي أنت مشغول بيها؟ ويسوع كان يقابل ناس كتير عندها احتياجات، وكأن التفكير انت لو وقفت لكل واحد انت مش هتوصل للهدف بتاعك، انت مش هتقدر توصل في الاخر لاورشليم اللي هناك هتتصلب وتصنع خلاص العالم. لكن القضيه الكبيره ما خليتوش ما يهتمش بالفرد. فالكتاب بيتكلم انه وهو رايح اورشليم فات على بلد اسمها اريحه، وكان في راجل شحات اعمى اسمه بارتيماوس قاعد بيستعطي، بياخد بس اي حسنه من الناس. سمع كده في هيصه وفي دوشه، فسال هو ايه ده؟ قالوا له ده يسوع الناصري فايد دلوقتي. هو عارف انه يسوع بيعمل معجزات، وحس انه ده الامل بتاعي، انه ده دي فرصتي. فابتدى يصرخ يا ابن داوود ارحمني، يا ابن داوود ارحمني. عارفين الناس عملوا ايه؟ سكتوه، قالوا له اسكت اسكت، هو معقوله هيسمعك؟ هو معقوله هيقابلك؟ ده حواليه زحمه كتيره قوي، ده عنده حاجات مهمه قوي وحواليه ناس كتيره جدا، ده شخصيه مشهوره قوي، معقوله هيسيب كل الجموع دي ويسيب الهدف اللي هو السفريه بتاعته ان هو عايز يوصل لغايه اورشليم ويقف علشانك؟ والناس اتفاجئت اما لقوا يسوع وقف وامر ان ينادى. قالوا له ثق، قم هو زي يناديك، عشان احنا مش مصدقين، لكن صدق ان هو بيناديك. وراح للمسيح، والمسيح قال له ماذا تريد أن أفعل بك؟ قال له يا سيد أن أبصر، وعمل معه المعجزة وفتح عينيه. وكأنه يسوع عايز يقول للناس الراجل ده واقع في عرضي، الراجل ده فرصته أنه النهاردة يتشفي، وأنا مش هرجع تاني المكان ده لأن أنا رايح ناحية الصليب، عشان كده أنا لازم هوقف الجموع، ومهما كانت القضية اللي أنا مهتم بيها أنا هقف من أجل الإنسان ده، لأنه الإنسان ده محتاج لي قوي. يسوع القضية الكبيرة ما خليتوش ما يهتمش بالفرد، لكن في وسط القضية الكبيرة والقضية خلاص العالم قدر يهتم بالأفراد وقدر يقف من أجل الأفراد. تخيلوا أنه هو على الصليب، على الصليب الألام كانت مبرحة، عارفين الكتاب بيقول عنه إيه؟ أنه مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل أثامنا. يعني مش بس اتجرح على الصليب، ده سحق، متخيلين كلمة سحق؟ مسحوق لأجل أثامنا، ده وهو المسامير في ايديه وفي رجليه عشان ياخد نفس، ده بيعمل مجهود جامد جدا انه يقدر عضلات التنفس في وسط الصلب دوت انه يقدر ياخد نفس. وفي وسط المشهد ده وفي وسط آلامه وتعبه يبص للعذراء مريم ويبص ليوحنا، يقول له يوحنا هي دي أمك، أنت مهتم بيها وأنت في آلامك ديت، ويقول لها هو ده ابنك، أنا عايز أطمن عليها، أنا عايز أطمن على أمي، أنا عايز أطمن يا يوحنا أنك أنت هترعاها. وفعلا يوحنا من اليوم ده أخذها البيت وأخذها لخاصته. يسوع وأنت على الصليب مهتم بأمك، مهتم بالعذراء مريم؟ أيوة أيوة أيوة، القضية الكبيرة مش بتخليني ما أشوفش الفرد. يسوع شخصية إيجابية جدا، يسوع شخصية القضية الكبيرة ما خليتوش يهمل الفرد. لكن كمان عايز أقول لكم أنه يسوع اتحدى المجتمع بالتقاليد البالية بتاعته، التقاليد اللي هي تقاليد قديمة الناس عمالة تتوارثها، ومحدش عنده الجراءة أنه يقول التقاليد دي مضرة خلاص للإنسان، التقاليد دي خلاص لازم تندفن. لكن يسوع لما لقى تقاليد بالية بتضر الإنسان وهو جاي من أجل الإنسان، هو أهم حاجة عنده الإنسان، قرر أنه يضحي بسمعته، وعارف أنه هيقابل مقاومة جديدة علشان ينقض التقاليد البالية ديت ويصنع أمر جديد ويصنع تفكير جديد وفكر جديد. عشان كده من القضايا المهمة قوي اللي هو اتعرض ليها قضية يوم السبت، أنه السبت بالنسبة لليهود انك تعمل حاجه يوم السبت وتكسر يوم السبت دي مصيبه. ويسوع كذا مره مرضى يقولوا يوم السبت، فمره جاله واحد ايده يابسه مش بتتحرك،
وعارف فكر اليهود عن السبت.

فوقف الراجل ده في وسط دايره كده، في وسط دايره مليانه يهود، وسالهم قال لهم ايجوز فعل الخير يوم السبت ام فعل الشر؟ فسكتوا خالص ما ردوش عليه، وهو حزن على غلاظه قلوبهم. قال لهم يوم السبت يجوز تقليص نفس ولا اهلاكها؟ وبعدين قال له مد ايدك، ورجعت صحيحه زي الاول. وبعدين هزوهم بقى الهزه الجامده دي، وقال لهم العباره والايه المشهوره، قال لهم انه السبت جعل من اجل الانسان لا الانسان من اجل السبت. السبت هو اللي بيخدم الانسان مش الانسان اللي بيخدم السبت. السبت لما ربنا حطه عشان الانسان يستريح فيه، علشان يبقى عنده وقت لعلاقه وشركه مع ربنا، وعنده وقت يخدم الناس، مش عشان يقدس السبت على حساب الانسان. فهو ما فرقش معاه انه الناس هتقاومه، لانه اليهود كانوا عايزين يرجموه وعايزين يموتوه عشان شايفينه ان هو بيكسر يوم السبت، لكن هو كان فارق معاه انه الامور اللي بتضر الانسان لازم هينقضها ويصنع امور جديده. فمره كان داخل المجمع يوم السبت، ولقى امراه محنيه فيها روح ضعف بقالها 18 سنه، بقالها 18 سنه بتروح المجمع وتيجي المجمع وفيها مقيده بروح ضعف من ابليس. فيسوع يوميها نادلها وقال لها يا امراه انك محلوله من ضعفك. فرئيس المجمع زعل جدا، ازاي يشفيها يوم السبت؟ فيسوع قال له هذه وهي ابنه ابراهيم قد ربطها الشيطان 18 سنه، اما كان ينبغي ان تحل من ضعفها؟ انت عايز تقدس السبت على حساب واحده ست بقالها 18 سنه مقيده، والنهارده فرصتها انها تتحرر وفرصتها انها ترجع تنتصب من جديد بعد ما كانت محنيه. السبت اللي جعل من اجل الانسان مش الانسان من اجل السبت، جاء علشان يهد التقاليد الباليه، وعشان يقول الانسان يا جماعه هو المهم. مره جاله واحد مولود اعمى يوم السبت وشفاه، فاليهود لما شافوا المعجزه ديت قالوا له هو مين اللي شفاك؟ فقال لهم واحد اسمه يسوع. قالوا له ده اكيد راجل خاطي. فهو استغرب قال لهم معقوله واحد خاطي يقدر يعمل معجزه؟ ربنا هيسمع لراجل خاطي ازاي؟ اهم حاجه انه السبت ما حدش يعمل فيه حاجه، والناس تفضل الاعمى يفضل اعمى، اللي ايده يابسه تفضل ايده يابسه، اللي محنيه من روح الضعف تفضل محنيه من روح الضعف. يسوع يا جماعه مبهر. يسوع ابرع جمال من كل بني البشر زي ما الكتاب بيقول عليه. يسوع لما تتفرج عليه تنبهر وتقول انا عايز امشي ورا الشخص ده، انا عايز اتبع الشخص دوت. هو في ايه احلى من يكون لي علاقه مع يسوع المسيح؟ عشان كده هفضل اقول لك في كل مره بتكلم فيها عن المسيح انه القرار قرارك، انك انت تقدر تاخد قرار في اللحظات ديت وانت قاعد قدام شاشات التلفزيون، وتقول لي يسوع انا كنت بعيد عنك قوي، انا ما كنتش بعرفك او كنت بعرفك بطريقه روتينيه، لكن انا النهارده بقرر ان انا عايز اتبعك وعايز امشي وراك، وبختارك مخلص لحياتي وبختارك سيد على حياتي. وعايز اقول لك الصلاه دي صلاه مستجابه، يستجيبها فوريا، لان الصلاه دي صلاه محببه جدا لقلبه، وهو اللي بيدور عليك، هو اللي خلاك تتفرج دلوقتي على التلفزيون في اللحظات دي عشان يوصل لك الرساله ديت. امين. احنا دلوقتي هيبقى عندنا وقت فاصل، وبعد وقت الفاصل هنكمل مع بعض، كملوا معنا بعد الفاصل.

قناة الكارما هي قناة مسيحية لا تهدف للربح المادي 501c3، وجميع التبرعات معفاة من الضرائب، ومصدر دعم القناة الوحيد هو تبرعاتكم الشهرية. شكرا لاستمرار تعضيدكم وصلواتكم، والرب يبارككم.

0: عايزة أرحب بضيوفنا. أهلا بيك يا سعد، ميرسي جدا لمجيئك وربنا يباركك.
1: ربنا يخليك.
0: بينا فرحانين قوي إنك أنت معانا، ربنا يباركك جدا زي تملي أكتر باسم يسوع. عايزة أدعوك دلوقتي وأدعوكي في اللحظات ديت، صلي معانا اللحظات دي زي تملي ما بقول إنه اللحظات دي لحظات غالية قوي. صلي معانا ويسوع سامع صلاتك وسامع كل كلمة أنت رافعها قدامه. تعالى النهارده بصدق وقول له انا مع اني اسمك دعي عليا، بس انا بعترف ان انا مفيش علاقه بيني وبينك يا يسوع. بعترف انه الحاجات اللي بعملها حاجات كده روتينيه عشان اريح بيها ضميري، اني اروح الكنيسه واصلي اني اصوم، لكن ما اقدرش اقول ان انا فعلا ليا علاقه معاك. بس انا عايزه اقول لك انك انت مبهر يا رب ليا، انت فعلا اعظم شخص ممكن اعيش معاه. عشان كده صلي النهارده الصلاه ديت، قول له رب تعالى رب النهارده اقبلني، بفتح قلبي ليك علشان انت اللي تيجي تسكن في قلبي، تسامحني على اللي فات وتديني قلب جديد يحبك ويعبدك فعلا من كل قلبي. يسوع انا عايزك لحياتي. صدق انك كنت بتصلي الصلاه ديت هو سمعك، وانه كانه في عمليه جراحيه بتحصل جوه قلبك، انه فعلا بيدي لك قلب جديد وحياه جديده. مبارك اسمه
1: يا رب. عايز اشكرك لانك انت الاله يا رب اللي ما فيش زيك تاني، لا مثل لك يا رب. كل الناس يا رب اللي بيبقى تعبان او عنده اي ظروف بيتركوه ويسبوه، لكن انت يا رب فتيله مدخنه لا تطفئ. عشان كده يا رب النهارده جايين نسال يا رب انك تمد ايديك لكل واحد حاسس ان الدنيا خلاص يا رب بتقفل معاه، وحاسس يا رب ان هو خلاص بعده عنك وان الخطيه وانه حاول كذا مره ان يتخلص معرفش. لكن النهارده نسال يا رب، انت واهب الحياه يا رب، انت طوق النجاه يا رب. عشان كده بسال النهارده يا رب كل واحد ليه سنين بيدور عليك وليه سنين عايز يرترم في حضنك، النهاردة يلاقيك انت قريب منه يا رب، انت قريب منه. عشان كده نسألك في اسم يسوع.

0: لو انت النهارده حالتك زي الشاب اللي حكيت عنه انه كان مدمن وانه كان شاعر انه ما فيش فيه امل، وحتى الدكتور اللي راح له قال له انت الامل واحد في الالف، لو النهارده ده احساسك واحساس الناس حواليك بتوصل لك نفس الرساله انه ما فيش فيك امل، النهارده اسمع صوت يسوع ليك انه هو اللي بيحرر وهو اللي بيغير، هو بيحبك وهو قبلك، ومكتوب ان حرركم الابن فبالحقيقه تكونون احرار. صدق انك معاه تصير خليقه جديده وانسان جديد. عشان كده ما تقولش النهارده ما فيش فايده، كلمه ما فيش فايده مش موجوده في القاموس الالهي، لكن النهارده صدق عمل يسوع في حياتك لو انت اديت له الفرصه وفتحت قلبك ليه.
1: اشكرك لانك انت واقف على الباب تقرا، سمع احد صوتك وفتح تدخل. عشان كده يا رب نسال النهارده ان كل واحد حيران وكل واحد تعبان، كل واحد يا رب بيدور على الراحه وبيدور على السلام وبيدور يا رب على الخلاص من الخطيه، بيدور على الفك من كل قيود ومن كل عبوديه، النهارده ينادي عليك قول يسوع. ان ضليت الطريق قول يسوع، انه هو الطريق وهو الحق وهو الحياه. النهارده يجي يسوع يخلصك من كل حاجه، من كل احمال، من كل اتعاب، من كل قيود، من كل ربط، لانه مكتوب عنه يقصف مغاليق النحاس والحديد يقصف. يا رب تعالى النهارده لكل المأسورين بالإطلاق، لكل المزبيين بالعتق في اسم يسوع.

0: معانا تليفون. الو
1: الو،
0: الو ايوه
1: ايوه دكتوره نوره.
0: ايوه انا معاكي، اتفضلي.
1: انت حبيبتي، انا تعبانه نفسيا وكشفت كذا مره. اول حاجه كشفت عند الدكتور مجدي اسحاق مرتين، دكتور تاني في مدينه نصر، دكتور تاني في البلد ناحيه الصعيد ناحيه بلدي، انا من تبع اسيوط. ويعني واخر دكتوره هنا اهو كانوا تبع الكنيسه الانجيليه هنا، معلش في حته هنا تمونه كانوا تحتيها جنبها كنيسه انجيليه اسمها كاترينا.
0: طب وبتاخدي العلاج؟
1: انا عايزه عادة. نعم؟
0: بتاخدي العلاج اللي بيكتبوا لك عليه؟
1: الو؟
0: بتاخدي العلاج اللي الدكتور بيكتبه عليه؟
1: لا، الاولانيين انا كنت باخد علاج بسيط بسيط، يعني كنت اخد واسيبه، لان الدكتوره كاترينا دي قالت لو ما خدتيش العلاج انا هعلق لك على باب البتاع دي.
0: ما دي الفكره، انه تملي العلاج، يعني كتير من الناس تاخد العلاج شويه وتبطل فمش بيجيب نتيجه. العلاج لازم تمشي عليه بطريقه منتظمه علشان يجيب نتيجه، وتصلي، واحنا كمان نصلي لك انه فعلا ايد ربنا تتدخل في العلاج اللي انت بتاخديه، لكن خليكي مواظبه على العلاج علشان تحسي بفرق. معانا تليفون تاني. الو الو الو، شكل التليفون قطع. اوكي الصوت قطع. في قلبي كده وانا بصلي انه كانه في ازواج كابلز بقت المشاكل اللي حصلت

0: بينهم ان هم مركزين قوي على نقط ضعف بعض، عكس بالظبط اللي المسيح بيعمله، انك ما بقيتش شايف غير ضعفاتها، وانت ما بقيتيش شايفه غير ضعفاته، ونسيت نقط القوه اللي فيها، وانت نسيتي نقط القوه اللي فيه. والنهارده زي ما الكتاب بيقول انه يسوع هو المثل، انه ترك لنا مثالا علشان نتبع اثار خطواته. فالنهارده انا عايزه اصلي للكابلز الواعيين في الحته ديت، وتعالى اقول له يا رب افتح عيني من جديد عشان اشوف نقط القوه في مراتي، زي يوم ما اتجوزتها انا كنت شايفها حاجه تانية خالص، وانت صلي نفس الصلاه ديت. الامر ده هيبدل علاقتكم، هيخليكم بدل ما انتوا دلوقتي مش طايقين بعض وبتتخانقوا على اي فتفوته لانه جواكم كده غليان، هتقدروا تقبلوا بعض تاني، والمحبه ترجع، المحبه الاولى ترجع تتبني بينكم تاني. خلونا نصلي للكابلز الواعيين في المشكله دي، لانه ده عدد كبير واقع في المشكله دي. يا رب احنا بنشكرك لانك انت المثل، لانك انت القدوه. يا رب انت مبهر ازاي بتبص على نقطه القوه وبتمتدحها، ازاي بصيت على نقطه القوه الوحيده في السامريه وامتدحتها. عشان كده يا رب انا بصلي يا رب النهارده كانه يا رب غسيل للعيون يحصل يا رب ما بين ازواج وزوجات. يا رب ارجع تاني يا رب، يا رب اغسل عينيها عشان تشوف نقط القوة رب اللي في جوزها، عشان تقدر تشوف زي يوم ما اتجوزته كان ايه الحاجات اللي هي معجبة بيها يا رب. واغسل يا رب عينين ازواج كتار يا رب عشان يشوفوا رب زوجاتهم يا رب بصورة جديدة، ويركزوا على نقط القوة، مش يفضلوا طول الوقت بيتكلموا على نقط الضعف. يا رب أنا بصلي فعلا لبيوت مليانة يا رب خناقات، ومليانة يا رب أزواج مش طايقين بعض، يا رب إنك تعالى يا رب بالمعجزة دي، بمعجزة تغيير يا رب في العينين وفي النظرات يا رب البعض يا رب، وفعلا يا رب صفحة جديدة تتفتح يا رب ما بينهم، فيقدروا يقدروا بعض ويمتدحوا بعض يا رب، وفعلا يشكروك على بعض في اسم يسوع.
1: يا رب جايين نسألك إن تنزل كل قشور في عينينا، كل حاجة حجبت الرؤية الصحيحة، كل حاجة يا رب خدتنا في سكة مش بتاعتك. جاي أسأل يا رب في اسم يسوع النهاردة إننا نشوف مناطق القوة في بعض مرة تاني، ومناطق الجمال، ونعرف نمدح بعض مرة تاني يا رب. يا رب رجعنا تاني نشجع بعض ونمدح في بعض في مناطق القوة. أشكرك لأنك كمان النهاردة تيجي تستر كل ضعف بدم يسوع المسيح. يا رب كل مناطق ضعف في حياة بعضنا النهاردة تتستر وتبقى متغطية بدم يسوع المسيح. يا رب النهاردة نسأل كمان نور جديد يا رب في العلاقات، ومسح جديدة في العلاقات. يا رب تعالى تعالى تاني، تعالى اعمل مصالحة جديدة يا رب، زي ما عملت المصالحة بين الأرضيين والسماويين. اعمل مصالحة جوه بيوتنا، اعمل مصالحة جوه أسرنا، جوه علاقاتنا يا رب، في أشغالنا وفي بيوتنا وفي كنايسنا. احنا مستنيين تعملها. نشكرك لأنك أنت فتيلة مدخنة مش بتطفي، وقصبة مردودة مش بتقصف. أنت بتعرف تعيد من جديد، أنت بتعرف تصيغ الحياة من جديد. ارجع أيها الفخار الأعظم، صيغ الحياة من جديد وصغها من جديد في اسم يسوع.

0: معنا تليفون. الو الو الو اوكي، غالبا الصوت بيقطع النهارده. اوكي، هناخد تليفون تاني. الو الو اوكي. انا نفسي قوي النهارده نصلي لناس بقالها كانها في الفراش او على كراسي بعجل بقالها سنين طويله. واللي بيتابع معانا البرامج في شباب فعلا احنا بنصلي لهم بقالنا سنين وطالبين الرب علشانهم، زي مانو. متهيألي ناس كتير تسمع عن مانو، زي فريدي وستيفن اللي هم اصلا من اسوان، زي ماير اللي من المنيا. انا عايزه نرفع الشباب دولت وناس تانية احنا مش عارفين اساميهم، انه فعلا اللي الرب عمله في الكتاب المقدس، دجال المفلوج اللي كان بقاله 38 سنه وقال له اتريد ان تبرأ، وقال له في اليوم ده قوم احمل سريرك واذهب الى بيتك. في مره ما كانش في مكان في بيت من كتر الزحمه، ففي اربعه اصحاب دلوا من السقف كده، نقبوا السقف ودلوا شخص مشلول قدام المسيح، واليوم ده يسوع شفاه والناس كلها اندهشت، قالت ايه المعجزات دي اللي عماله تحصل. وعايزه اقول لكم انه صاحب المعجزات مازال موجود، مازال حي، مازال بيسمع الصلاه، مازال بيشفي. فانا عايزه فعلا كل المشاهدين خلونا نرفع الاسامي اللي قلتها، ولو عندكم في البيت فعلا حد بالمشكله ديت صلي معانا، وخلونا نطلب انه ايد الرب القديره هي اللي تتدخل. امين. قد علمنا أنك تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك أمر. مهما كانت يا رب السنين طالت يا رب، يا رب أنت الإله اللي بتيجي في الهزيع الرابع، يا رب أنت إله المفاجآت يا رب. عشان كده يا رب احنا فعلا صلينا كتير لمانو ولفريدي وستيفن ورب وماير، يا رب جايين نحطهم بين إيديك النهاردة، وجايين نحط يا رب شباب تانيين وناس تانية يا رب كبار في السن، يا رب بقالهم في سرايرهم سنين وسنين، وبقالهم على الكراسي اللي بعجل سنين بسنين وسنين. احنا جايين نسأل يا رب اللي انت صنعته في الكتاب المقدس تصنعه معاهم. زورهم في بيوتهم في اللحظات ديت، حط ايدك عليهم من هامة الرأس لبطن القدم، انفخ عليهم نفخات شفاء، قول كلمة يا رب فيبرؤون. يا رب اصنع آيات وعجائب، لانك انت الإله القدير، انت الإله الحي، انت امس واليوم والى الابد، وما زلت يا رب بتصنع. في اسم يسوع ليك المجد.
1: يا رب بنعلن ايماننا انك تشفي، نعم نعم، تحرر، نعم نعم،

أنت الإله اللي بتقول فيكون، أنت الإله اللي بتؤمر فيصير، من غيرك قال فكان، وأي أمر دون علمك قد صار. جه النهاردة نسألك يا رب، زور كل اللي مل تحت المرض يا رب، واللي ما بقيش ليه رجاء تبقى أنت الرجاء، واللي ما بقيش ليه طريق تبقى أنت الطريق بتاعه، واللي ما بقيش ليه شفاء تبقى أنت يهوى رفا الرب الشافي. عشان كده جايين نسأل من أجل إخواتنا ومن أجل كل ناس يا رب مقعدة في الفراش ليها سنين يا رب. أنت أمس واليوم وإلى الأبد، أنت لسه ما زلت حي وما زلت قدير، وما زالت إيديك لم تقصر عن إنها تخلص. النهاردة يا رب نعلن إيماننا إنك تزور ناس يا رب في أماكنهم، وتمد إيديك وتقول لهم زي ما قلت للمفلوج احمل سريرك وقوم، قوم وامشي. وناس تانيين يا رب تقول لهم قوموا، هوذا يناديك، ثق قم هوذا يناديك. كل ناس يا رب حست بالإحباط وباليأس وحست بالفشل لأنها سنين ورا سنين، النهاردة أنت إله الرجاء يا رب مرة تاني، أنت تجدد رجائهم، أنت تجدد حياتهم، أنت تجدد علاقتك بيهم تاني، أنت تزورهم في مكانهم. أنت لسه حي، أنت لسه قدير. عشان كده نسألك يا رب قوة جديدة لتجرى آيات وعجائب ليتمجد فتاك يسوع، لتجرى آيات وعجائب ليتمجد يسوع يا رب.

0: Hallo? Hallo? معلش، النهارده واضح انه في مشكله في التليفونات، بس احنا بيجي لنا طلبات كتيره وعايزين نرفعها قدام الرب. طلبات كتير كتير بتجي لنا في موضوع العينين، المشاكل اللي حاصله في العينين، وفي ناس فقدت عين من العينتين، في ناس نظرها قل جدا. والحقيقه زي ما رفعنا مانو وماير والشباب اللي كنت بقول عليهم، الحقيقه في برضو بنت غاليه قوي على قلبي وجت في معانا في البرنامج قبل كده، اسمها نيفين. هي مولوده مش بتشوف وهي دلوقتي بقت شابه، فانا عايزه نرفع نيفين، نرفع واحده اسمها نجوى، فعايزه نرفع الناس اللي هي مولوده مش بتشوف والناس اللي نظرها ضعف وبقت خايفه، بقت خايفه. في ناس بيقولوا يا ترى هقدر اكمل اخدم نفسي ولا هيجي وقت ابقى لازم حد تاني هو اللي يساعدني. خلونا نصدق اللي عمله مع بارتيماوس، اللي صرخ وقال له يا ابن داود ارحمني وخلاه يرجع يبصر تاني، اللي عمله مع المولود اعمى يعمله معاك ويعمله معاكي في اسم يسوع. امين. يا رب احنا بنشكرك، احنا بنشكرك لانك انت اللي بتسمع صرخه المسكين يا رب. انت اللي بتسمع يا رب كل صرخه يا رب، كل واحده وهي بتقول لك يا رب نور عينيا، وكل واحد وهو بيقول لك نور عينيا. انا مش عايز نظري يفضل يضعف لغايه ما بقاش عارف اتحرك لوحدي. يا رب تعالى اكسر الخوف يا رب اللي في القلوب يا رب وفي قلب ستات كتار. طب احنا هنوصل لغايه فين يا رب؟ انت اللي تحط ايدك النهارده يا رب على العينين ديت، وتحط ايدك على عينين نيفين يا رب وعلى عينين نجوى. يا رب تعالى يا رب تعالى يا رب، قوه تخرج منك يا رب لشفائهم، زي القوه اللي خرجت لنزفه الدم، قوه تخرج لشفائهم يا رب. انت الخالق يا رب، وكل يا رب جزء باظ يا رب في العينين انت ترجع تحيي تاني يا رب، لانك انت رب الحياه. ايات وعجائب في اسم يسوع المسيح. امين.
1: يا رب ملناش غيرك يا رب، والأطباء احتاروا، كل الكون وقف إلا أنت، لسه زي ما أنت حي وزي ما أنت قدير. أنت بتعرف تخلق من العدم، أنت بتقول فيكون. أسألك يا رب النهاردة أنك تعيد النظر لناس كتيرة أوي يا رب. تيجي النهاردة يا رب توقع كل قشور خليها الناس مش عارفة تشوفك، خليها الناس مش عارفة تشوف بعضها. أنا بصلي يا رب لكل ضمور في العينين يا رب، لكل أمور أنت تقدر تصيغها من جديد يا رب. يا رب وزي ما صرخ ليك تيماوس، إحنا جايين النهاردة برتماوس يا رب، زي ما صرخ ليك برتماوس يا رب، إحنا جايين نصرخ نفس الصرخة ليك النهاردة. أريد أن أبصر يا رب، أريد أن أبصر، أريد أن أبصر، أريد أن أبصر. مد إيديك يا قدير، مد إيديك، مد إيديك يا قدير، مد إيديك. زي ما رحت يا رب في طريق عند برتماوس، تقدر تروح لناس عندنا في بلدنا وفي دول تانية النهاردة. مد إيديك لعينيهم فيبصرون يا رب.
0: أمين.
1: في اسم
0: أمين.
1: يسوع.
0: أمين. أنا عايزة أقول لكم إنه يسوع جاي يزور ناس في بيوتها، مش بس في مصر، في بلاد عربية. صدقي إنه وأنت في سوريا يسوع يزورك، وأنت في العراق، وأنت في لبنان إنه يسوع يزورك. عشان كده خلونا بالإيمان نتوقع لمساته، نتوقع إنه عصر المعجزات لم ينتهي، زي ما في ناس بتقول يسوع حي ويسوع مازال بيصنع آيات وعجائب. بس عايز أشجعكم، كل حد يسوع يعمل معاه معجزة اتصلوا بينا عشان تشهدوا عنه، لأنه هو يستحق إن احنا نمجده، وعشان ناس تانية كتير إيمانها يتشجع لما تشوف اللي يسوع عمله معاك. في اسم يسوع. أمين.

0: أهلا بكم في مشوار اليوم. أنا كيت نيبرز هنا مع القسيس راجر سبرادلين، وأنا أحب قصص العهد القديم، ورسالتنا ستكون اليوم من العهد القديم.
1: نعم يا كيت، سنتأمل اليوم في أحد أوضح المقاطع التقديمية للإنجيل في كل الكتاب المقدس.
0: دعونا نشاهد الجزء الأول من الإنجيل في العهد القديم.
1: إليكم الجزء الأول من هذه السلسلة الجديدة، الإنجيل في العهد القديم. قيل عن سفر إشعياء أنه من نواح كثيرة الكتاب المقدس في صورة مصغرة. يحتوي الكتاب المقدس على 66 سفراً، وسفر إشعياء فيه 66 إصحاحاً. عدد أسفار العهد القديم 39 سفراً تغطي تاريخ وخطية الشعب القديم، وتتناول أول 39 إصحاح من إشعياء خطية كل من الشعب القديم ويهوذا. في العهد الجديد يوجد 27 سفراً معظمهم يتناول شخص الرب يسوع المسيح وخدمته، والإصحاحات 27 الأخيرة من سفر إشعياء معظمها هي نبوءات عن مجيء المسيح. وسفر المزامير وحده في كل العهد القديم يحتوي على نبوءات مسيانية أكثر من سفر إشعياء. أيها الأحباء، كان إشعياء نبياً لأكثر من 40 عاماً. كان نبياً في عهد 5 من ملوك يهوذا، ويمكن القول أن إشعياء هو أعظم نبي في العهد القديم، وبالتأكيد كان صاحب نبوءات ثاقبة حول مجيء المسيح. وحسب اعتقادي كان إشعياء رجل ينافس موسى، وكان لديه شجاعة إيليا في مواجهة خطايا 4 ملوك مختلفين. إنه على مستوى داود كمؤلف وربما كشاعر. أحياناً بدأ أن قدرته الأدبية تفوق قدرة ميلتون وهوميروس وربما شكسبير، ولكن من بين جميع كتاباته فأن إشعياء الإصحاح 53 قد يكون أعظم إصحاح في العهد القديم. لقد تم اقتباسه في العهد الجديد أكثر من أي إصحاح آخر في العهد القديم. لقد كتب ضد ظلام الوثنية وضد الخرافات. تمت كتابته قبل حوالي 700 عام من ولادة يسوع المسيح. يقرأ كأنه إصحاح من العهد الجديد. كان الناس في زمن إشعياء يتوقون إلى مجيء المسيح. كلمة المسيح تعني الممسوح، لكنهم فهموها بمعنى المخلص. في الجزء الثاني من سفر إشعياء يتنبأ عن المستقبل، حيث سيكون شعب الله أسرى وسيعيشون في المنفى، وستدمر أورشليم، وسيصبح الناس عبيدا، وسينتظرون مخلصا، ويكتب عن مجيء المسيح. الآن عندما قرأ شعب الله ذلك أعطاهم ذلك أملا عظيما. لكنني أعتقد أن السؤال الكبير في زمن إشعياء هو كيف سيكون شكل المسيح؟ كانت هناك 3 مدارس فكرية فيما يتعلق بمجيء المسيح. قالت إحدى المدارس، عندما يأتي المسيح سيكون زعيما سياسيا، وسيكون الدبلوماسي الذي يبرم الصفقات. في وقت سابق اعتقدوا أن الصفقات ستتم مع الأشوريين أعداءهم، وفي وقت لاحق اعتقدوا عندما يأتي المسيح سيعقد اتفاقا مع البابليون لأنهم كانوا أعداءهم، وبعد ذلك مع الفرس وما إلى ذلك. مدرسة أخرى قالت عندما يأتي المسيح سيكون رجلا عسكريا، وسيؤسس ائتلافا، وسيكون تمرد، وسيغزو بالسيف. مدرسة أخرى قالت عندما يأتي المسيح سيكون كائن خارق للطبيعة، وسيقوم بمعجزات خارقة. الآن أيها الأحباء، يقدم إشعياء وجهة نظر رابعة. قال عندما يأتي المسيح سيتألم، وسيموت كذبيحة من أجل خطايا.

الناس. الآن عندما ننظر إلى وجهة نظرنا في عصر العهد القديم، نميل إلى التساؤل: لماذا كان هناك الكثير من الآراء المختلفة حول مجيء المسيح؟ فهم كانوا يقرؤون نفس النبوءات ويخدمون

نسبيا لم يفهموا ما نعرفه الآن، أن المسيح سيأتي مرتين، سيأتي في المرة الأولى كما تنبأ أشعياء ليتألم ويموت من أجل خطايانا، لكنه سيأتي في المرة الثانية ليحكم ويملك على الأرض. في سفر أشعياء الإصحاح 53 يقدم الإنجيل. كلمة إنجيل تعني الأخبار السارة. بالنسبة لأشعياء كانت الأخبار السارة لمجيء المسيح. إليكم المبدأ الأول من أشعياء، وهو المسيح سيكون الله المتجسد على الأرض. كلمة تجسد هي كلمة لاهوتية، لكني أعتقد أنها كلمة مهمة. في أشعياء الإصحاح 53 والعدد الأول يقول: من صدق خبرنا؟ ولمن استعلنت ذراع الرب؟ نبت قدامه كفرخ وكعرق من أرض يابسة، لا صورة له ولا جمال فننظر إليه ولا منظر فنشتهيه. لكن هنا يتكلم عن ذراع الرب، وهذه هي جسدية المسيح. إذا جاء من نسل داود كنبتة صغيرة. أيها الأحباء، يستخدم أشعياء هنا بنية نحوية غير موجودة في اللغة الإنجليزية تسمى التنبؤ المستقبلي. إنه يستخدم الزمن الماضي بأنه نشأ كنبتة رقيقة. بعبارة أخرى، كان النبي أشعياء مقتنعا جدا أن المسيح سيأتي كما تنبأ، لدرجة أنه يستخدم زمن الماضي لوصف حدث مستقبلي. يقول: نبت كعرق من أرض يابسة، من الأرض الجافة سوف ينمو. بعبارة أخرى، لن يأتي المسيح كرجل كامل النضوج، لن يظهر على المشهد كجنرال أو زعيم سياسي، سيأتي كطفل ينمو. فكان الصبي ينمو ويتقوى بالروح. قال أشعياء: سيأتي كفرخ، أي غصن من شجرة جافة. الآن إذا مشيت في الغابة ورأيت شجرة مقطوعة، سترى غصن صغير ينبت من الجذع، والجذع الذي يصفه أشعياء هو إمبراطورية إسرائيل تحت حكم داود. وحد داود جميع أسباط إسرائيل من الشمال إلى الجنوب في إمبراطورية موحدة وحكمها، ثم حكم ابنه سليمان الإمبراطورية الموحدة. وبعد موت سليمان مرت البلاد بحرب أهلية مروعة وتمزقت إلى جزئين. الأمة في الشمال كانت تعرف باسم إسرائيل، دمرها الأشوريون في النهاية، والأمة في الجنوب تعرف باسم يهوذا، دمرها البابليون على الرغم من أنهم عادوا في النهاية إلى الأرض. ومع ذلك لدينا الكثير من النبوءات في العهد القديم بأن المسيح سيأتي من خلال مملكة داود، لكن بحلول زمن المسيح لم تكن مملكة داود على الأرض، ولم يكن هناك إمبراطورية موحدة، كان هناك يهوذا، لكن إسرائيل أصبحت دولة، كانت مثل شجرة تم قطعها، وكان هناك جذع خرج منه هذا الغصن الرقيق. إخوة الأحباء، دعونا نرى ماذا يقول العهد الجديد. يبدأ العهد الجديد بطريقة مشؤومة إلى حد ما. في إنجيل متى يبدأ بالقول فلان ولد فلان وما إلى ذلك، وهذا هو علم الأنساب. وعندما نقرأ ذلك نفكر: لماذا تبدأ كتابا بعلم الأنساب؟ ما الذي يمكن أن يكون مملا أكثر من ذلك؟ لكن متى يتتبع نسب يسوع حتى داود، وإن الإمبراطورية التي قطعت أصبحت الآن مثل شجرة تم قطعها، وأن يسوع هو الغصن الذي خرج من سلالة داود، لأن العهد القديم قال إن المسيح سيكون من سلالة داود. وهكذا يبدأ متى إنجيله في بداية العهد الجديد. نسب يسوع أيها الأحباء يظهر أن يسوع
حقق نبوءة أشعياء كونه

هذا الغصن الرقيق. الآية الثانية يقول فيها: نبت قدامه كفرخ وكعرق من أرض يابسة. إليكم هذا المبدأ. يقول أشعياء إن المسيح سيرفض من الناس. هناك مجموعة من الناس يعتقدون عندما يأتي المسيح سيكون هذا الكائن الخارق للطبيعة الذي لديه قوة الآيات والعجائب، وقالوا عندما يحدث كل ذلك سيتبع الجميع المسيح تلقائيا. قال آخرون: لا، سيكون زعيما سياسيا يتمتع بشخصية قوية وسيوحد الناس. وقال آخرون: لا لا، سيكون جنرالا عظيما وسيبني تحالفا قويا وسيتبعه الجميع. لكن أشعياء قال عندما يأتي المسيح سيكون رجلا عاديا في مظهره، ستكون له بداية متواضعة للغاية، ولن يولد في قصر. ونحن نعلم من العهد الجديد أن يسوع ولد في إسطبل، أليس كذلك؟ الآن دعونا نرجع من أشعياء الإصحاح 53 إلى أشعياء الإصحاح 52 والعدد 14. يقول أشعياء في هذا العدد ما يلي: كما اندهش منك كثيرون، كان منظره كذا مفسدا أكثر من الرجل، وصورته أكثر من بني آدم. أيها الإخوة الأحباء، يصف أشعياء هنا وقت الآلام الفظيعة في حياة المسيح. لابد أن ذلك كان صدمة لشعب يهوذا في ذلك الوقت. أحيانا يصف الخدام المعاصرون الدماء وعذاب الصلب. الكتاب المقدس لا يفعل ذلك حقا، لكن أشعياء يظهر لنا النتيجة النهائية لآلام الصلب. قال: مجروح ومسحوق، كان منظره مفسدا. في أشعياء الإصحاح 53 وفي العدد الثالث يقول: محتقر ومخذول من الناس، رجل أوجاع ومختبر الحزن، وكمستر عنه وجوهنا، محتقر فلم نعتد به. أيها الأحباء، كانت الفكرة الشائعة في أيام أشعياء هي أنه عندما يأتي المسيح سيتبعه الجميع على الفور، سواء كان ملكا أو رجلا عسكريا أو كائن خارق للطبيعة، الجميع سيتبعون المسيح. لكن أشعياء يقول: لا، سوف يكون محتقر وسيرفضه الناس وسيسخرون من ألوهيته عندما يكون على الأرض. في الواقع أيها الإخوة، نحن نعلم أن هذا قيل عن يسوع عندما عرفوا أنه من الناصرة. قالوا: هل يخرج شيء جيد من الناصرة؟ رفضوا تعاليمه وكلماته الحكيمة. في نهاية حياته كان هناك شهود زور في محاكمته وتم صلبه. الآن دعونا نرجع إصحاحين إلى الوراء إلى نبوءة أشعياء في الإصحاح 50. في أشعياء الإصحاح 50 والعدد 6: بذلت ظهري للضاربين وخدي للناتفين، وجهي لم أستر عن العار والبصق. يقول أشعياء إن المسيح سيقول: أعطيت ظهري للضرب وأعطيت وجهي حتى ينتف لحيتي. في الوقت الذي قال فيه أشعياء ذلك، لم يكن من المعقول لشعب يهوذا أن يضرب المسيح. كان من غير المعقول أن ينطق المسيح بهذه الكلمات، لكننا نعلم أن هذا ما حدث، أن يسوع ضرب ضربا مبرحا من الرومان. ونعلم أنهم نتفوا لحيته تاركين تورمات دموية على وجهه، ونعلم أنهم بصقوا في وجهه. اختلط بصاق الرجال الخسيسين بالدم في لحيته عندما كان يحتضر. لكن انظروا ماذا يقول أشعياء عن موت المسيح. في أشعياء الإصحاح 53 والعدد 9 يقول: وجعل مع الأشرار قبره ومع غني عند موته، على أنه لم يعمل ظلما
ولم يكن في فم

به غش. عندما كتب أشعياء ذلك ربما تحير الناس كيف يمكن أن يموت مع الأشرار وكيف يمكن أن يدفن مع الأغنياء. حسناً، هذا تماماً ما حدث. عندما مات يسوع صلب مع مجرمين، واحد على كل جانب منه، ومع ذلك دفن في قبر رجل غني. الآن عندما قال أشعياء هذه الكلمات وبشر بها شفاهياً في شوارع أورشليم أن المسيح سيرفض ويحتقر، ربما كنت قد سمعت الناس يتذمرون، وربما صرخ أحدهم: لا لا لا، هذه ليست الطريقة التي سنرد بها على المسيح عندما يأتي، سنلتف حوله ونتبعه. عندما يأتي المسيح سيخفف معاناتنا وسيعاقب أعداءنا وسيكافئ الصالحين. لكن عندما جاء يسوع كشف يسوع شكلهم الديني الذي كان في الحقيقة مجرد طقوس فارغة وليس العلاقة الصادقة مع الله. قال يسوع للقادة الدينيون: أنتم تشبهون قبورا مبيضة تظهر من خارج جميلة ومن الداخل مملوءة عظام أموات وكل نجاسة. ما يقوله: أنتم تحافظون على القانون الخارجي ولكن داخلكم كله عفن. وهكذا عندما جاء يسوع رفضته المؤسسة الدينية. قال يوحنا: جاء إلى خاصته وخاصته لم تقبله. لقد أرادوا قائدا سياسيا ليحررهم. في البداية أيها الأحباء ظنوا سيأتي المسيح ويحررنا من الأشوريين، فهزم الأشوريين على يد البابليين. ثم قالوا: سيأتي المسيح ليحررنا من البابليين، ثم هزم البابليون على يد الفرس. ثم قالوا: سيأتي المسيح ليحررنا من الفرس. ثم عند مجيء المسيح قالوا: سيحررنا المسيح من الرومان. وحاليا تقول إسرائيل الحديثة: عندما يأتي المسيح سنكون أحرارا من أعدائنا المحيطين بنا. هم أرادوا الحرية والازدهار وليس الغفران. لذلك فأن عامة الناس رفضوه عندما جاء، لكن ليس في البداية. أعني، تذكرون القصص التي حدثت في الشمال في الجليل عندما بدأ خدمته العامة لأول مرة وصنع الكثير من المعجزات وبدأ الناس يتبعونه بالمئات والآلاف. في كل مكان ذهب إليه لم يستطع الهروب من الجموع الغفيرة. وأخيراً حتى في نهاية حياتي، في الأسبوع الأخير من حياتي، كانت مدينة أورشليم في حالة من الفوضى. اصطف الناس في يوم الاثنين في الشوارع بالمئات والآلاف ورنموا: طوبى للآتي باسم الرب. لكن بحلول نهاية الأسبوع هتفت الجموع المتقلبة معا: اصلبه اصلبه اصلبه. اتضح أخيرا أنه لم يكن زعيما سياسيا وأنه لم يرغب في أن يكون قائدا سياسيا ليخلصهم من الرومان، لكنه كان ولا يزال قائدا روحيا، وأنه جاء إلى أورشليم كما تنبأ أشعياء ليموت من أجل خطايانا. حتى التلاميذ الذين كانوا الأقرب إليه تخلوا عنه. قال عنه أشعياء: رجل أوجاع ومختبر الحزن. تخيلوا معاناة الله القدوس الذي يعيش كإنسان في شوارع عالمنا الشريرة. كان يسوع متأثرا باستمرار باحتياجات من حوله من الناس، من البرص والعميان والعرج. لقد رأى العمى الروحي في حياة الناس. يقول أشعياء في العدد الرابع: لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها، ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومذلولا. وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل أثامنا، تأديب سلامنا عليه وبحبره شفينا. أيها الأحباء، إليكم هذا المبدأ. كما قال أشعياء: جاء ليتألم من أجل خطايانا. رسالة الكتاب المقدس ليست فقط أن يسوع مات، الجميع يموتون.
رسالة الكتاب المقدس هي

0: أن يسوع مات من أجل خطايانا، وهذه هي الأخبار السارة للإنجيل. في نهاية الآية الخامسة يقول: وبحبره شفينا. الآن هناك جزء كبير من المسيحية اليوم يقولون أن هذا يعني أن الشفاء الجسدي هو جزء من الكفارة وأنه جزء من خلاصنا. فإذا كان المؤمن مريضا فقط يطلب الشفاء، لأن هذا من حقك كمؤمن. الحقيقة هي أن الله يشفي الناس جسديا. في بعض الأحيان يفعل ذلك استجابة لصلاتنا، لكنه لا يشفي الجميع، وبالتأكيد لا يشفي كل مؤمن. والشفاء يتعلق بسيادة الله، وهو ليس جزء من الكفارة، على الأقل ليس حاليا. هناك ثلاثة أجزاء للخلاص: أولا التبرير، وهو المصالحة مع الله. ثانيا التقديس، وهو عملية تستمر مدى الحياة حيث نصبح أكثر وأكثر مثل يسوع. ثم هناك التمجيد، حيث بعد الموت نكون تماما مثل يسوع. في أشعياء الإصحاح الأول والعدد السادس يقول: من أسفل القدم إلى الرأس ليس فيه صحة، بل جرح وإحباط وضربة طرية، لم تعصر ولم تعصب ولم تلين بالزيت. أيها الأحباء، يبدأ أشعياء سفره بالقول أن هناك مرضا روحيا في البشرية. إنها استعارة، هو يصف جميع هذه القروح لكنه يصف العالم روحيا. ثم يصل إلى قمة كتابه الذي أعتقد أنه أشعياء 53 ليقول: وبحبره شفينا. في رسالة بطرس الأولى الإصحاح الثاني والعدد الرابع والعشرين يقول: الذي حمل هو نفسه خطايانا في جسده على الخشبة لكي نموت عن الخطايا فنحيا للبر، الذي بجلدته شفيتم. هنا يستخدم بطرس نفس العبارة من أشعياء الإصحاح 53، ويستخدمها للشفاء الروحي وليس للشفاء الجسدي. كما ترى، ينظر إلى الخطية في الكتاب المقدس وخاصة في سفر أشعياء ورسالة بطرس الأولى على أنها مرض. أحب ما قاله شارلز سبيرجن عن المرض الروحي للخطية. قال: إنه وراثي، عالمي، معدي، مدنس، غير قابل للشفاء ومميت. الموت ينهي الألم الجسدي، لكن لا يوجد علاج للخطية بعيداً عن المسيح، لأنه يتبعنا في الحياة التالية. نحن قد نلنا الشفاء الروحي بجلدته ومعاناته. في أشعياء الإصحاح 53 والعدد السادس يقول: كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه إثم جميعنا. قال أشعياء: إننا مثل الغنم، من السهل أن تضل الأغنام، وكذلك نحن. هناك ترنيمة تقول كلماتها: من غيرك عمري ضياع في ضياع، من غيرك قلبي حياته نزاع. نحن بدون المسيح مثل الخراف الضالة. أيها الأحباء، الخطوة الأولى في المجيء إلى الله هي بالاعتراف بأننا أخطأنا. الآن فكرة أننا جميعا أخطأنا هي على الأرجح أوضح حقيقة موجودة في الكتاب المقدس وفي أي مكان في البشرية. ومع ذلك فإن الكثيرون في ثقافتنا يبررون خطاياهم ولا يعترفون بها.
1: كان هذا الجزء الأول من رسالتنا الإنجيل في العهد القديم، وسنواصل الجزء الثاني الأسبوع القادم. قسيس راجر، أنا أحب العهد القديم وأحب الطريقة التي يشير بها إلى العهد الجديد والنبوءات عن المسيح، وأنت تكلمت عن هذه الكلمة، فهل يمكنك شرح معنى كلمة
0: نعم، كلمة مسيح أي المسيح في العهد القديم تعني الممسوح، وفي العهد الجديد ترجمت إلى اليونانية وهي كريستوس. لذلك عندما نقول يسوع المسيح، فالمسيح ليس اسمه الأخير، بل يعني يسوع

0: الممسوح، لكنها أصبحت تعني بالنسبة للشعب اليهودي مخلص، وفكروا في أن شخصاً ما سيأتي يحررهم من اضطهاد أعدائهم. وبحلول زمن العهد الجديد كانوا الرومان، لكن بالنسبة لنا كمؤمنين يسوع هو المخلص، هو مخلصنا الذي يخلصنا من خطايانا من خلال المغفرة.
1: من المثير للاهتمام أنهم في أشعياء 53 كانوا ينتظرون مخلص، والآن في هذه الأيام نستطيع أن نرى قصة الكتاب المقدس كاملة، ونرى كم أحبنا الله وأن لديه خطة وهدف لحياة كل شخص يسلم حياته للمسيح.
0: لم يكن لديهم
1: لم يكن لديهم أي فكرة
0: عن من سيكون.
1: إنه
0: سيكون ابن الله، لن يكون مجرد ملك، وأنه سيكون من نسل داود أو المخلص أو قائد عسكري، وأنه سيكون ابن الله
1: وسيقدم حياته من أجلنا. إذا كنت تشاهدنا اليوم ولديك أسئلة حول الكتاب المقدس، لذلك أشجعكم على التواصل معنا على موقعنا todayswalk.org. هناك أشخاص يرغبون في إظهار محبة وروعة هذه القصة عن المسيح الملك وملكوته وفدائه. والصلاة معكم والإجابة على أي أسئلة لديكم، فقط تواصلوا معنا على الأرقام الظاهرة في أسفل الشاشة. فأهلاً بكم. السيس راجر، شكراً جزيلاً على هذه الرسالة الرائعة، وأنا متحمسة لسماع الجزء الثاني الأسبوع القادم. أيضاً إذا أردتم الحصول على نسخة مجانية من رسالة اليوم أو أي رسالة من خدمة مشوار اليوم، تواصلوا معنا. نراكم الأسبوع القادم مع خدمة مشوار اليوم. يبث برنامج خدمة مشوار اليوم من كنيسة فالي المعمدانية. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم المجاني 800-382-3470 أو زوروا موقعنا. نراكم الأسبوع القادم مع مشوار اليوم من كنيسة فالي المعمدانية، بيكرزفيلد، كاليفورنيا.

لا تدع الرحمة والحق يتركانك، تقلدهما على عنقك، اكتبهما على لوح قلبك، فتجد نعمة وفتنة صالحة في أعين الله والناس.

0: وحلقة جديدة من برنامج صوت العابرين. النهاردة وبنعمة الله استكمالا لحلقة الأسبوع الماضي بيكون لنا النهاردة اللقاء الثاني مع أخونا أسامة المصري. فمع حضركم برحب بيه. أهلا بحضرتك معنا المرة الثانية أخ أسامة، يعني متبركين ومتشرفين بوجودك معنا.
1: ربنا يبارك ويبارك خدمتك ويبارك كل القائمين على الخدمة ووصلة القناة والإخوة المشاهدين والمتابعين لحضرتك.
0: أمين، أشكرك جدا. طب إحنا متعودين بنبدأ بالصلاة، فاتفضل حضرتك.
1: باسم ربنا يسوع المسيح الإله الفادي المخلص، رب الأرباب، رب الجنود. يا رب اعطينا يا رب النهاردة كلمة نقدمها ورسالة نقدمها لكل المؤمنين بك، ويا رب تلمس بيها كل قلوب المتشككين فيك. يا رب استخدمنا يا رب المجد اسمك القدوس، استخدمنا يا رب كإناء ووعاء ونوصل به رسالتك وبشارتك. يا رب اجعلنا مسؤولين في الكرمة حتى لا نلقى خارجا. يا رب نصلي إليك ونوقن يا رب إنك استمعت وأجبت. شكرا سيدنا الرب.
0: امين امين. طيب في الجزء الاول شاركنا اخونا اسامه، انا مش هناخد تعليقات بره او اي اخبار او اي ترندات النهارده، لان عايزين نركز اكتر مع اختبار الاخ اسامه، خصوصا ان الاخ اسامه زي ما تابعنا اللي تابع معانا واللي ما تابعش عنوان الحلقه لقاء مع الاخ العابر اسامه المصري، ممكن تتابعوا حضراتكم الجزء الاول عشان تقدروا تستكملوا معانا الجزء ده او بعد كده يعني. فالاخ اسامه بيتكلم عن ازاي هو كان مسلم مخلص للاسلام، عايز يعني يعمل اعظم ما في الاسلام واسهل طريق للجنه وهو الجهاد، ومقابل دوت ومقابل التزامه بالشريعه وبالقران وبالسنه لاقى يعني كان على اثر عمل ارهابي كان على سياح في مصر، وحصل ان هم عملوا يعني قبض، القاء القبض على كل من ينتموا الى الفكر السلفي وقبضوا عليهم. وهو للاسف بسبب، وهو كان طبعا مسلم في الفتره دي، بسبب ان هو يعني أراد أن هو يطبق تعليم الإسلام والشريعة الإسلامية ألقي القبض عليه وتعذب ومر بفترة صعبة جدا في المعتقل اللي هو كان فيه، وجاله تساؤل يعني أنا إلا أنا عملته غلط، هو أنا مش بطبق الإسلام والشريعة والدين. ويجي لما الشخص بقى يفكر، سواء الأخ أسامة أو كان أنا أو أي حد من العابرين، يفكر ويبدأ يبحث ويطرح أسئلة على الشيوخ وعلى الأسرة وعلى المسلمين عموما، يا جماعة أنا عندي الأسئلة دي، قولوا له ما تسألش. زي مثلا في الفيديو اللي هنشوفه ده، الفيديو رقم 2، هنشوف الشعراوي وحد بيسأله أصلا على يعني. كمان يا جماعة الموقف غريب أو الفيديو اللي هتسمعوه غريب، يعني الشعراوي بيتكلم على حاجة المفروض إن هي كويسة، إن حاجة لو شخص نظر بشهوة إلى حماته اللي هي والدة زوجته فزوجته بتحرم عليه، يعني أنت كده عايز تقول لي إيه؟ يعني ما تكونش بتنظر نظرة مش كويسة بها شهوة لحماتك وإلا زوجتك هتحرم عليك، طب دي حاجة كويسة. طيب إيه اللي حصل؟ لا، قال لك الإمام الشافعي حلل الأمر ده فهو مباح، فيجي الشخص يرد عليه يشوفه يقول له إيه؟ فخلينا مع حضراتكم نشوف الفيديو رقم 2.
2: إلى حماته بشهوة حرمت عليه بنتها. فهنا تصور أمانة رجل بيبصبص لحماته دي. الله العظيم شيء عجيب. نعم.
3: ولو وقع ذلك قبل أن يتزوج،
2: بقول لك تحرم عليه.
3: تحرم عليه.
2: الشافعي أجازها. لك عشان العرض وعشان
3: واسانيد، ما هي اسانيد الشافعي؟
2: نعم.
3: وما هي الاسانيد اللي تستند اليها؟
2: انت ما تسالوش انت اسانيد، انت يساله مجتهد مثله، انت مقلد.
3: اسانيد، ما هي اسانيد الشافعي؟
2: نعم.
3: وما هي الاسانيد اللي تستند اليها؟
2: انت ما تسالوش انت اسانيد، انت يساله مجتهد مثله، انت مقلد. بالله انت لما تروح دكتور يكشف لك كده عليك ويديك دواء تقول له اسانيدك في الدواء ده ايه؟ اشمعنى يعني العلماء هم اللي
0: شايفين التعالي؟ يعني الشخص دوت والاحتكار وإهانة، دي إهانة لشخص يعني زي ده إعلامي مستضيفه وبيقول له طب ما أنت لسه كنت بتقول لي إنه المفروض إن ده أمر مش كويس، فدلوقتي لما جه بقى بيقول له طب هو

0: وجاب اجتهاده ده منين وجاب القرار بتاعه ده منين الشافعي؟ انت مالك انت هو جاب منين؟ هو انت يا مقلد هتسأل الامام هو بيفتي لك بايه؟ فيعني تناقض غريب، وتيجي تسألهم في نفس التناقض نفس الجملة نفس ده نفس السطر. يا طبعا هو خلاص يعني الشعراوي، لكن يا اي حد بتعتنق فكر الشعراوي ويعني عامل ان هو اللي ما حصلش، يعني الداعية اللي ما حصلش، ولا يعني ازاي يعني؟ فكر ده الشخص العظيم بالنسبة لك اللي انت بتتعلم منه، على نفس السطر قال الحاجة وعكسها. لما الشخص بيقول له على اي اساس، بيقول له انت مين انت؟ ومنتهى الاحتقار والتعالي بالشخص. فده اللي بيقابله اي شخص عنده افكار في الاسلام، عنده يعني بيطرح اسئله، ودي مساله اخلاقيه. طب الشافعي قال يجوز بقى، خلاص يجوز ان هو يشتهي حماته وتفضل معاه مراته ومفيش مشكله بقى، يعني الدنيا عند الشافعي حلوه خالص. طيب هل ده بس موقف عند الشافعي؟ موقف كتير قوي، لكن يعني بناخد ابرزهم يعني او الاشهر. فنشوف في الفيديو اللي بعد كده برضو حاجة قالها، الفيديو رقم 3 برضو الشافعي برضو أجاز إيه، واسمعوا وفكروا. يعني أنت بتدعي أنك أنت الإسلام دين العفة والطهارة وغض البصر، طب اسمعوا المشكلة دي. تفضلوا.
1: يجوز للرجل أن يتزوج من ابنته من الزنا.
2: ذهب الشافعية وهو قول عند المالكية، قال به ابن الماجشون
0: المالكية،
2: إلى أن ماء الزنا هضر، كأنه غير موجود، يعني مهضر في الشرع، ولذلك قالوا يجوز أن يتزوج ابنته من الزنا.
3: هل ثبت عن الإمام الشافعي أنه يصحح أن يتزوج الأب بابنته من الزنا؟ هذا مروي عن الشافعي، نقله عنه عدد من العلماء.
4: لو رجل أخطأ مع امرأة ثم بعد ذلك أراد أن يتزوج من ابنتها، فما الحكم؟
5: ابنتها. الإمام الشافعي تجوز أن يتزوج رجل ابن المرأة التي زنى بها، وقال إن ماء الزنا هضر.
6: زنى بامرأة له أن ينكح ابنتها، يتزوج من ابنتها ولا شيء عليها، وينكحها ابنه إن أراد. زنى بامرأة له أن ينكح ابنتها، يتزوج من ابنتها ولا شيء عليها، وينكحها ابنه.
0: يعني شايفين القناعة اللي بيتكلموا بيها، أو أكن الأمر عادي إن هو زنى بامرأة فخلاص ده ما يتحسبش، خلاص فما فيش مشكلة، يعني يتجوز بنته. أنا مش عايزة برضه أقول اللفظ اللي هو قاله، يتجوز بنته من الزنا. طب يا بتوع زواج المحارم، يا خير أمة عندكم من الحاجات الفظيعة، مش ده زواج محارم؟ لا ده ومش كده وبس، ده ابنه كمان. يعني هو ياخد بنته، سيبك بقى من فارق السن والكلام دوت، ده ابوها حرفيا ابوها، سيبك بقى من ان دي طفله بقى، سيبك من الحته دي، يعني زواج الاطفال واغتصاب الطفوله والكلام ده، سيب نتغاضى الجزء ده. يعني هي بنته، وليه ان هو قال الجمله بس هنقول يتجوزها؟ ده مش يتجوزها بقى وبس، ده معاه ابنه بقى، ابنه لو هو كمان عايز يعمل كده معاها اوكي خلاص. طب ايه يعني؟ اولا يعني ايه ذنب البنت دي؟ يعني ايه ذنب البنت اللي هي ان هو ابوها وعمل كده، وهي تحتسب ان هي متاحه ليه والابنه كمان؟ ايه ذنبها ان هو زنى بامها؟ ليه حاجه غريبه، حاجه يعني لا يصدقها عقل. يعني ايه ده يا بتوع زواج المحارم؟ طب نشوف برضو الفيديو اللي بعد كده اللي برضو فيه تأكيد، عشان ما حدش يجي يتكلم ويقول ان احنا بنألف. احنا شفنا كام شيخ اكد على الامر، ونشوف كمان دول. اتفضلوا الفيديو.
7: مذهب الشافعية رضي الله عنه هو يرى ان ماء الزنا لا يحرم، ماء الزنا لا يحرم. لو واحد زنى بامرأة وحملت منه يقول لك ان هذا الماء غير محرم. يعني ايه غير محرم؟ يعني دي مش بنته. يعني ايه برضو مش فاهم يا عم الشيخ؟ يعني هل يجوز له نكاحها؟ قال لك لا يتجوزها عاد، دي بنته. قال لك مين اللي قال بنته؟ هي لا بنته لا شرعا ولا شيء، مش بنت، لن تنسب له اصلا. ولما واحد يزني بواحده ويخلف منها بنت تتكتب باسمه؟ باسم الزاني؟ لا ابدا ابدا، يبقى مش بنته، يبقى يتجوزها. قال لك يتجوزها عاد.
8: اجاز الشافعي رحمه الله تعالى وغيره لهذا الرجل ان يتزوج بابنه هذه المراه التي زنى بها في حال التوبه، والله تعالى اعلم، واسال الله ان يسترنا في الدنيا.
0: طيب مش احنا بنقول هل مش ده يعني زواج محارم ان هو هيتجوز بنته؟ مش ده كده؟ وبعدين بيقول لك اي واحد يخلف بنت من الزنا هيكتبها باسمه؟ هو ايه ده؟ ايه العقليه دي؟ وفي الفيديو اللي قبل كده

0: قال ان اخو ابنه كمان يقدر يعمل كده. يعني برضو الاب هيتجوز بنته والاخ هيتجوز اخته، هو في ايه؟ ايه الاريحيه والثقه اللي بتتكلموا بيها دي؟ هو ده مش ده في نفس السطر ان هو يتنافى مع عقيدتكم؟ مش ده في نفس السطر اللي كان بيتكلم فيه الشعراوي ان لو اشتهى حماته بنته ما زوجته يعني لا تحل لي، وفي نفس السطر قال لك لا تحل لي؟ مش في نفس السطر زواج محارم وفي نفس الجمله انه يقدر هو يتجوز بنته من الزنا واخوها يتجوزها كمان؟ وبتساله احنا يعني ليه بنرتد او ليه الناس بترتد وبتترك الاسلام؟ ما عندكوش اجابه، انتوا عايزين تكملوا في الشريعه وفي العقيده اللي انتوا اتولدتوا عليها. تبريرات والناس بتتكلم بثقه دي عقيده ومكملين عادي، ما يعني العقل ما بيشتغلش، الفم بتاعهم بيتكلم، الودن بتاعتك بتسمع، العقل مش عامل لينك، مش عامل ترابط مع الحاجات دي ابدا. واحنا بنسمع اخ اسامه، طبعا حضرتك يعني وقفت في جزئيه انا عارفه ان حضرتك هتستكمل لنا من حيث يعني استوقفنا في الحلقه اللي فاتت، كان لضيق الوقت، لكن يعني اكيد انت في اختبارك ولما تعرضت للسجن وكده، وانا قبل ما ابدا مع الاخ اسامه برضو عايزه اسال الامن المصري، امن الدوله ولا الامن الوطني ولا ايا يكون، الناس اللي بيقبضوا على وبيسجنوا العابرين او الملحدين لان هم تركوا الاسلام، طب ما الناس دي ما حدش رد عليها، طب ليه بتسجن او ليه سجنت الاخ اسامه لما كان سلفي او انت بتسميه سلفي لكن هو بيطبق الشريعه الاسلاميه بحذافيرها يعني زي ما في القران، انت بتقبض عليه ليه؟ انت مش انت عايز ان الاسلام هو اللي يستمر، هو اللي يكون موجود، عشان كده بتقبض على المرتدين وعايز ترجعهم للاسلام بالقوه، مش عايز حد يامن بالمسيح اللي هم العابرين وبتضطهدهم وبتضايق عليهم وبتسجنهم، مش عايز حد يكون يترك ويكون ملحد او لديني وعايز تضيق وبتضيق عليه وعايز ترجعه للاسلام بالقوه؟ طب ما انت عندك السلفيين اللي هم بيرجعوا في منهجهم او في عقيدتهم للمنهج السلفي اللي هو يعني الاصل اللي تابع للسلف الاصل الرسول والصحابه، وبرضه بتضيق عليه لانه ليك مصدر ارهاب، ففي ايه؟ في ايه؟ المنظومه دي ماشيه ازاي؟ ده في خلل، انت مش عايز اللي بيطبق الاسلام بحذافيره قران وسنه وبتقبض عليه لانه خطر عليك، وفي نفس الوقت يعني بتتعامل بالمثل ويعني بصوره ابشع مع المسالم اللي بقى بيفكر وبقى عايز يبعد ويعيش في سلام والمجتمع حواليه يعيش في سلام. في خلل يا جماعه، في حاجه محتاجه تنظيم، في حاجه محتاجه فهم. طيب أرجع لأخونا أسامة اللي تعرض حقيقي لمعاملة قاسية جدا وعنف قاسي جدا من الأمن المصري، وأنا يعني مش عارفة تحب أنت تبدأ منين أو تستكمل معنا إزاي أخ أسامة، وخصوصا إن إحنا وصلنا لجزء كنت هتحكي لنا وديتنا مقتطف بسيط من إزاي أمنت بالمسيح، فلو حضرتك حابب ترجع خطوة وترد على اللي إحنا عرضناه فاتفضل حضرتك.
1: أنا هبدأ بإذن ربنا يسوع المسيح بأسباب تركي للإسلام، بس قبل ما أبدأ كنت حابب أعلق على الفيديوهات اللي حصل اللي اتذاعت ديت، إن فعلا عندهم في العقيدة وفي الفقه بيقول إن على حسب الحديث الولد للفراش وللزانية الحظر، تمام؟ يعني إذا واحدة زنت وجابت ابن من الزنا أو بنت ينسب لأبيه اللي هو زوج أمه، مش ابي الفعلي البيولوجي، لا اللي هو
0: الزوج متجوزاه، الزوج اللي موجود،
1: الزوج اللي موجود. طب لو ما فيش بتتنسب ليها هي باسمها، والزانيه الحجر اللي هي بتترجم، مع ان ايات الرجم كانت في سوره الاحزاب ويوم موت محمد باسر السم، وهنتكلم في الامور دي كلها تفصيلا. دخلت داجن معزه، دخلت معزه كانت الورق اللي مكتوب فيه ايات، منها ايات الرجم. سوره الاحزاب كانت تعدل سوره البقره من حيث العدد بتاع الايات،
0: صحيح،
1: ولكن بسبب ان المعزه كانت جعانه دخلت كرت شويه، فاتبقى اللي اتبقى منها وبقى دلسه وقال لك ده نسخ. نسخ ايه؟ طب ما انتوا نسخت التلاوه وبقيت حكما، يعني تناقض غريب جدا. نشكر ربنا، هو كان اخر حاجه عرضتها لمحمد محمد حسان بيقول نسال الله ان يسترنا في الدنيا والاخره. لا انا احب اعرفك يا عم الشيخ،

0: ربنا فضحكم، ربنا الحق مش ربكم انتوا. هو الحمد لله ربنا مش سيركم وربنا فضحكم، ودلوقتي الناس بقت تعرف عن الدين اكتر من الاول كتير، وده كان سبب ترك ناس كتير جدا ملايين من الاسلام، سواء بقى كانوا ملحدين من الصدمه او سواء كانوا عابرين لما لقوا في شخص يسوع المسيح مشتهى كل قلب. وانا كنت من الناس اللي لقوا راحت قلبهم وراحت بالهم وسلامهم النفسي كله فيه، لان هو اعظم ما وجد في الوجود. اشكر ربنا. هبتدي بعد اذن حضراتكم اكمل اسباب تركي للاسلام والحادي. كان من ضمن الاسباب ديت ان في ايه بتقول الله يعصمك من الناس. طيب محمد سحره لبيد بن الاعصم اليهودي، وكان الرسول بيتوهم اللي هو محمد بيتوهم انه بيعمل الاشياء ياتي الاشياء وهو لم يفعلها من الاساس. ان محمد مات مسموم على يد امراه يهوديه وضعت له السم في شاه اعدتها له، وسالت صحابه بتوعه قالت له هو بيحب ايه في لا فتحب ايه في الشاه يعني اكتر حته بيحب ياكلها، قال لها الضلع اليمين فقام زود السم فيه. وعلى كده اختبار منها بسيط كده بحسب عقلها ان هو لو رسول فعلا السم ده مش هيأثر فيه ولا اي شيء يعني. طب ازاي اصلا ما اوحيش اليه انه ما ياكلش من الشاه قبل ما ياكل منها لو هو رسول؟ ازاي الوحي ما نزلش عليه وقال له ايه يا محمد اعطاكم من الشاه دي الست اللئيمه الخبيثه دي حطت سم في الشاه عشان تموتك؟ تمام. ازاي لم يعصمه ربه من الناس ولبيد بن الاعصم يعني سحره؟ تمام. ازاي هو كان بيقول سبع بلحات شفاء من كل داء حتى السم، طب هو ازاي اللي نفعته سبع بلحات ولا بول البعير ولا الحجامه ولا الحبه السوداء ولا شربه عسل ولا كوي محجم، قصدي يعني الكي ولا شرطه محجم، الحاجات دي كلها ما نفعتهوش، هو نفسه اللي بيقولها وفي نفس الوقت ما حققتش اي نتيجه معاه. هو مات بعد فتره من السم، ولكن هو بنفسه زي ما موجود في حديث صحيح البخاري عن عائشه قالته، والصحيح ده رقم 4428 وموجود في مسند احمد بن مسند اسحاق بن راهويه برقم 1035 والسنن الكبرى للامام البيهقي ومصنف ابن ابي شيبه ومصنف احمد بن حنبل بطرق متعدده في مسند السيده عائشه. ايوه. وارقامه 2024250 و25949 طبعه مؤسسه الرساله والطبقات الكبرى لابن سعد الجزء الثاني باب ما ذكر الرسول في مرضه، ودلائل النبوه للبيهقي المجلد السابع باب ما جاء في وفاته. قال لها ايه بقى هو؟ يا عائشه ما ازال اجد الم السم يا عائشه ما ازال اجد الم الطعام الذي اكلته في خيبر، فهذا اوان انقطاع ابهري من ذلك السم، والابهر ده هو شرين الوتين. تمام. ودي كانت تحقيق لنبوءه هو تنبأها على نفسه في ايه بتقول ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذناه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فاللي هو تنبأ عليه زي ما كان بيقول واحد بيدعي على نفسه، لو انا بكذب على ربنا ربنا يقطع مني الابهر او الوتين، وربنا حقق له النبوءه ديت ان هو فعلا كاذب وبالحق كاذب. دي كان من ضمن الحاجات اللي خلتني اكفر بالعقيده ديت. في سبب تاني برضو احب انا اذكره في موضوع، انا اسف لحظه
1: اتفضل.
0: غير ربنا ما عصموش من الناس زي ما اتقال في القرآن، القرآن نفسه بيناقض نفسه، فهو في آيات بيقول إيه؟ نزل بلسان عربي مبين، مع إنه يحوي كلمات آرامية وسريانية وعبرية، تمام؟
1: طب أنا عايزة بس قبل ما تدخل في الحتة ديت في موضوع القرآن، خليني أوثق اللي حضرتك قلته وأزود كمان حاجة، إن الله لم يعصمه من الناس، إن هو في غزوة أحد اتصاب قوي وحصل له يعني زي تشويه، يعني كسرت رباعيه الاربع سنان اللي قدام، ودخل السيف او المغرى حاجه دخلت

0: في سهم او سيف، لا سهم غالبا. هنسمع من الشيخ يعني من خده اليمين طلع لخده الشمال، يعني بقى في ثقب كبير يعني صعب. خلينا نشوف الفيديو رقم 6 وده توثيق للي قاله اخونا اسامه. اتفضل رقم 6.
1: الثار حفر حفره يقال انه جلس عليها اياما، وجلس ايام يحفر يقول لعل محمد يمر من عندها فيسقط فيها، والرسول في اثناء الغزوه لم ينتبه للحفرة فسقط في داخلها فارتطم وجهه بالحجر. النبي كانت عليه الخوذة، الخوذة هي التي توضع على الرأس ولها حديد يغطي الخدين وفيها يعني أسنان من حديد حتى تربط من هنا وتغلق على بعضها. فلما سقط النبي في الحفرة تألم ظهره ووجهه وكسرت رباعيته أسنانه، فدخل الحديد حديد الخوذة في وجه النبي. يقول أبو بكر فحاولت أن أخلع الخوذة فما استطعت، أبي أشيلها من شدة دخولها في جسد الرسول ما قدرت. يقول فخلعت فإذا بوجه النبي كله دم وفتحاتها في خديه من يمين ومن يسار.
2: استطاع المشركون إصابة النبي ورميه بالحجارة حتى تهشمت خدته وجش رأسه الشريف وتحطمت أسنانه وشقت شفته، دخلت حلقتان من حلقات الدرع في لحم خده. وحاول أبو عبيدة بن الجراح انتزاع الحلقتين التي كانت غاصطة في وجنته فلم يستطع ذلك، فعض عليهما حتى سقطت أسنانه وهو يسحبها.
0: عارفين يعني بيقول لك ان السهم او حاجه اللي دخلت كان عباره عن حديد، فعايزين يشدوها مش قادرين، فعمل على اسنانه كده عشان يشدها، فلما عمل اسنانه الاربعه اللي قدامه وقعوا. متخيلين شده الموقف؟ حاجه صعبه قوي يعني. اذا كان هو خير البشر وخير خلق الله وحبيب المصطفى حبيب الله ونور عرش الله والكلام اللي احنا اتربينا عليه ده، ازاي يسيبه في لحظه زي كده للالم الجامد ده؟ هو بيقول له يعني، هو مش بيقول له انت معرض للاذى، لا ده بيقول له يعصمك من الناس. مش كده وبس، لا في الفيديو اللي بعد كده فيديو رقم 7 الموضوع زي بوثق اللي قاله اخونا اسامه عشان ما حدش يقول ان احنا بنقول حاجه من عندنا، لا نشوف بقى موضوع السم كمان. يعني الأذى اللي لحق برسول الإسلام ولم يعصمه إله الإسلام بحسب القرآن من الناس، أذى جسدي أذاه وهو عايش وخلى منظره يعني عنده ثقبين في خدوده، فده غير ان كان شج جبهته، امور صعبه قوي في شكله يعني تعرض ليها. وكمان وغزوه احد دي في البدايه يعني فضل فتره طويله بيها لغايه لما مات، وكمان موضوع لم يعصمه من السم يعني اصابه جسديه لدرجه الموت بسببها، ولم يعصمه اله الاسلام. نسمع.
3: هل مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متأثرا بالسم؟ نعم، مات بعد خيبر، فهو كده فتح مكة كان امتى؟ كان 8، قبليه خيبر كانت 7، وهو مات 10، يبقى في 3 سنين. لما أكل هذا السم في خيبر
0: ومات 11 يا شيخ،
3: كان يقول قطع أبهري، يعني بيحس بألام الأبهر اللي هو الأورطة يسموه عندنا في المدرسة لما درسناه في الأحياء، يقولوا إيه الأورطة اللي هو في العربي الأبهر، أبهري اللي هو الأورطة ده، كأن السم أثر تأثيرا سلبيا في الشرايين من شدته، لأنها كانت عايزاه يموت يموت يعني، فلم يمت مباشرة يعني بذلك السم، لكن قد يكون مات متأثرا بعد 3 سنوات بهذا السم، فعده بعض العلماء من الشهداء.
0: سيبك بقى من حتة الخيال بقى ان هو مات بعد 3 سنين، لان الشيعة بيقولوا ان عائشة هي اللي سميته، لان محدش قال الحديث ده غير عائشة، يعني ان هو قال لها ان هموت بسبب السم اللي كلته من 3 سنين. ودي محتاجة يعني نستشير بقى يعني حد متخصصين في موضوع السموم، هل في سم بيفضل في جسم الانسان اثره ويموت بسببه بعد 3 سنين؟ 3 سنين، فدي حاجة يعني تانية. لكن الملخص والخلاصة إن الله إله الإسلام لم يعصم رسوله من الناس كما وعده وقاله في القرآن. طيب النقطة، اتفضل أخ أسامة، بس حبيت أوثق اللي حضرتك بتقوله.
4: عايز أعقب على اللي قاله علي جمعة، بيشاور على كتفه من ورا كده ويقول الأورطة، الأورطة ده يعني يا جاهل هو الشريان الرئيسي في القلب.
0: من غير ما يعني من غير ما نكون يعني بنوجه من غير ما نكون بنوجه كلمات شخصيه لحد يا اخ اسامه، يعني مش بنشخص، احنا بنقرأ يعني بنعرض حقائق بس مش اكتر. طيب
4: انا بعتذر،
0: لا لا لا ما يهمكش، اتفضل.
4: الاورطي الأورطي هو

0: دلوقتي
1: ورطة.
0: هو الأبهر،
1: اه
0: وممكن حضراتكم ترجعوا هتلاقوا إن هو الشريان الرئيسي في القلب،
1: احنا
0: الشريان
1: فعلا بقى اللي
0: الرئيسي
1: عايز
0: في القلب.
1: يتأكد يعني يبحث ويدور، لكن المسائل
0: متاح
1: الطبية دي بنسيبها لأهل التخصص بصراحة. فاتفضل
0: بالظبط
1: حضرتك،
0: بالظبط.
1: اتفضل.
0: أنا طيب لو جينا للقرآن، لأن القرآن نفسه بيناقض نفسه. يعني مثلا القرآن بيقول إن هو نزل بلسان عربي مبين في كذا موضع من القرآن، وإنه لا يحوي كلمات أعجمية. قال الذين يلحدون في بلسان أعجمي أعجمي وعربي، يعني بيستنكر، مع إنه هو موجود
1: دي معجزته،
0: كلمات كتيرة
1: معجزة
0: جدا.
1: القرآن، اللغة
0: يعني
1: المعجزة
0: تمام،
1: الوحيدة يعني.
0: المفروض إن هو هينقح لسان العرب من أي تدخل لكلمات غريبة أعجمية، والأعجمية دي هو مصطلح عام لكل كلام غير عربي، يعني الفارسي واليوناني والأرامي والسرياني وكل دي بالنسبة للقرآن، بالنسبة للغة العربية أعجمية. فالأعجمية دي مصطلح رئيس يعني أعم وأشمل من الكلمات غير العربية. المفروض أنا لما هجيب برسالة وأقول بلسان عربي مبين، يبقى أنا هصحح لسان العرب من أي تدخلات لكلمات أعجمية فيه. ومع ذلك القرآن نفسه يحوي لكلمات زي سجيل، فردوس، استبرق. يعني سجيل مثلا كلمة فارسية معناها الطين المتحجر أو الطين المشوي، فردوس
1: معانا الكلمات
0: كلمة
1: لو ممكن
0: فارسية.
1: نعرض الكلمات اللي موجودة،
0: بالظبط
1: الكلمات
0: بالظبط،
1: الأعجمية في القرآن.
0: يعني وموجود ياما كتير. وفي 3 آراء في موضوع تفسير وجود كلمات أعجمية. تمام، في من المسلمين أو علماء الإسلام بيقولوا إن القرآن بيحط كلمات عربية، وفي علماء تانيين بيقولوا لا ما يحويش كلمات عربية، وفي الجزء الثالث من العلماء بيقولوا إن هي كلمات أعجمية ولكن تم استخدامها في لسان العرب فأصبحت إيه؟ معربة. معربة
1: كلمات كتيرة، وفي كلمات اللي على الشاشة، وفي تاني عندنا.
0: ممكن نرجع لأصل الكلام كتير كتير
1: أيوة
0: كلمات
1: زي ما
0: أعجمية.
1: طبعا
0: تمام، في كلمة استبرق، نوع من الحرير، نوع من الحرير. استبرق ده حرير سميك منسوج بخيوط من ذهب أو فضة، مشكاة دي كلمة سريانية، واستبرق فارسية، وفردوس فارسية، وسجيل فارسية، ومشكاة سريانية معناها تبويف أو قوة في الحائط للمصباح لتجميع النور. سندس كلمة فارسية دي توصف لباس أهل الجنة من الحرير الرقيق الناعم. قسطاس دي كلمة يونانية معناها الميزان المستقيم. طب ما ترجع لأصل اللغة، مش أنت معجز في اللغة؟ رجع العرب لكلمات أو مصطلحات عربية مبينة. أنت ليه تستخدم كلمات أعجمية في كتاب أنت بتقول عليه إن هو نزل بلسان عربي مبين، يعني لا تدخل فيه أي كلمات معربة أو مستعربة؟ ارجع لأصل العرب، أصل لسان العرب. لأ، أنا هستخدم برضو كلمات غير العربية وأقول عليها إن هي تم تعريبها فأصبحت من لغة العرب. لأ، ارجع للأصل. مش أنت بتصلح؟ يعني اعمل ابديت بقى. لا يا جماعه، انتوا كل اللي انتوا كنتوا بتقولوا دوت، لا انا ربنا بيقول ان اللغه العربيه بتقول في الوصف الحاجات دي، اللي اذا كانت بقى اللغه العربيه نفسها لغه فقيره في التعبير وبيتباهوا اللغه، احنا افضل لغه في العالم وبتحوي اكثر
1: وكمان
0: الاصول الجذريه.
1: في سؤال هنا، فيه سؤال هنا اخ اسامه، هل في اي دليل او اي حديث او اي قول لرسول الاسلام قال للمسلمين ان الكلمات ديت مش عربيه لكن استعربت؟ هل رسول الاسلام قال لهم، ولا هو كان بيكلمهم على اساس ان ده العربي، ده لسان العرب، ده اللي في اللوح المحفوظ؟ وهل اللوح المحفوظ اللي هو مفروض ان هو كان يعني زي ما هو، يعني انما هو وحي، يعني وحي خلاص زي ما هو مكتوب نزل جبريل نزله، فهل الكلمات برضو اللي هو قال ان هو بلسان عربي مبين في اللوح المحفوظ، اللوح المحفوظ برضو كان فيه كلمات، الكلمات ديت اللي هي مش عربيه لكن التبرير المسلمين والمفسرين بعد كده قال ان هي استعربت وبقت ضمن القاموس العربي، هل يعني اله الاسلام ما كانش عارف ان دي كلمات غير عربيه اللي احنا يعني عرضنا كتير منها؟ هل الاسلام ما كانش عارف ان هي دي كلمات غير عربيه وانتظر لما جم ناس بقى واكتشفوا ان دي كلمات اصلا غير

0: عربيه وقالوا لا دي كلمات استعربت ولا ايه؟ هل الاله الاسلام اتفاجئ؟ وهل رسول الاسلام قال ان الكلمات دي هتستعرب؟ فيعني دي اسئله. اذا كنت معجزتك الوحيده او معجزه الرسول الوحيده هي اللغه، هي العربي، ف يعني عايزين رد على الاسئله دي. اتفضل.
1: هو اعتمدها ان هي عربي ان هو طلع لها كده، فهو افتكرها ان هي لغه عربيه، لكن هي اصلا مش لغه عربيه. تمام؟ هو طلع لها الناس بتتكلم في شبه جزيره عربيه باللغه دي، فاعتمدها ان هي لغه.
0: وكان مشترك معايا الاهل الاسلام في اللوح المحفوظ ان هو مش عارف ان دي اصلا مش عربيه.
1: هو اصلا لو هنقول ان معجزه محمد الوحيده هي قران واعجازه اللغوي، تمام، واللي يقول غير كده يبقى كذاب، لان القران نفسه بيقول لك لما المشركين طلبوا منه هات لنا ايه، قام رد عليهم ايه؟ سبحان ربي وما كنت الا بشرا رسولا. مش عايزين منك انت، احنا عايزين من الهك اثبات ان انت جاي من عنده. فقام رد عليه في ايه ثانيه قال لهم ايه بقى؟ الله بقى بيقول لهم وما منعنا ان نرسل بالايات الا وقد كذب قبله الرسل. تمام؟ يعني ربنا بيقول له لا، عشان خاطر يعني قبل كده بعت رسل بايات والناس كذبوا، وانا مش باعت ايات تاني. هو كده اللي عايز يصدق يصدق، مش عايز يصدق عنه ما صدق. انا كده كده عايز ادخل شويه من النار حلوين. تمام؟ ف يعني لو هنقول ان الاعجاز الوحيد اللي جه محمد بيه القران فهو يخص اهل اللغه فقط. يعني انا ما اروحش اقول لليونانيين او الرومانيين الحضاره الرومانيه او الفارسيين او الامازيغ انا عندي اعظم كتاب في اللغه العربيه، يقول لك طب احنا مالنا؟ انت تيجي تعجزنا في لغتنا احنا عشان نصدق ان انت يعني حاجه احنا ما نقدرش نعملها. لكن ده عقيده بدويه عربيه بحته ملهاش علاقه باي. يعني انا لو رحت دلوقتي عشان خاطر اهدي ناس للاسلام وانا بتكلم لغه عربيه اقول له لازم تتعلموا العربي عشان تؤمنوا بيا، هيقول لك عربي ايه يا عم انت بتتكلم فيه؟ مش انت دين الناس كل زمان ومكان؟ طب ما هو فين؟ ما يناسبش دلوقتي عشان هو لغه عربيه بحته، ما يناسبش اي حد بيتكلم بغير العربيه. وبعدين لو هو اصلا ينزل كل زمان ومكان، ما كانش دلوقتي تم تعطيل العمل بشرائع واحكامه لانها تصنف انها جرائم ضد البشريه زي استرقاق النساء والانجاب منهم وبعد كده بيعهم في الاسواق، ما كانش يتوقف بفريضه الجهاد لانها جرائم ضد الانسانيه، ما كانش يعني الجزيه ما كانش توقفت لانها برضو تعتبر جريمه. انت بتاخد اتاوى، اديني اتاوى عشان احميك. احميك من مين؟ من نفسي لو ما دفعتش.
0: بالظبط. مشكله تمام؟ القران دي يعني مشكله القران دي مشكله كبيره جدا اخو اسامه فعلا، وكان ليك حق انك انت تستوقف فيها. خليني ااكد على كلام حضرتك بفيديو رقم 13 برضو. يعني انا حابه ان حضرتك بتتكلم وكمان بنعرض اللي بيوثق كلامك، لان بالفعل مشكله القران دي مشكله كبيره جدا، لان المسلم بيعتقد ان القران اللي في ايده دوت او المصحف اللي في ايده ده هو ده زي ما هو كده نزل من اله الاسلام لرسول الاسلام، بعد كده خلاص احنا معانا لغايه دلوقتي بالترتيب بالتشكيل بالارقام بالايات. يعني بينكروا كمان موضوع المصاحف المختلفة، في أكتر من مصحف، في قراءات مختلفة تماما عن وبتغير المعاني. السنة في مصر عموما بيتجاهلوا الجزئية دي، ما علينا، لكن المسلم معتقد ان هو ده القرآن اللي في ايده ده، المصحف اللي في ايده ده هو ده اللي جه بيه الرسول. ما عندي مشكلة كبيرة جدا، فخلينا نشوف الفيديو ده مع حضرتك. اتفضل.
2: قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن القرآن عربي أي نازل بلغة العرب، ومن فوائدها أنه لا يوجد في القرآن لفظ أعجمي، لأن الله وصف القرآن كله بأنه عربي، وهذا يقتضي أن ليس فيه شيء من لغة العجم.
0: سامعين علي؟ خلينا مع نفس السطر.
2: هذا هو الواقع،
0: مش عربي.
2: فليس في القرآن لفظ عجمي، لكن اختلف العلماء المفسرون وغيرهم هل في القرآن كلمة أصلها عجمي ثم عربت؟ فمنهم من يقول نعم ومنهم من يقول لا. فالذين قالوا نعم قالوا هناك كلمات في القرآن الكريم لا تنطبق عليها قواعد اللغة العربية، ويعني هذا أنها أعجمية، وهذا لا ينافي أن يكون القرآن عربيا، لأن العرب لما عربتها صارت عربية بالاستعراب، كما أن العرب أصلهم مستعربون، وإلا في لغة أبيهم إسماعيل ليست عربية،

0: ومنهم من قال هذه الكلمات التي هي كلمات أعجمية إنما جاءت بلسان العرب من باب توارد اللغتين، ولا مانع من أن تتوارد اللغتان على كلمة واحدة. والخلاف في هذا قريب من اللفظي، وذلك لأنهم متفقون على أنه لا يوجد في القرآن لفظ أعجمي هو أعجمي حتى نزول القرآن.
1: وبعدين بركوي يعني على نفس السطر هو بيأكد أن القرآن عربي ما فيهوش كلمة أعجمية، لكن بقى المفسرين قالوا كذا.

0: احنا سألنا السؤال ده. المشكلة بقى التانية اللي المسلم بقول بيعتقد ان القرآن ده هو زي ما كان مع الصحابة هو جالهم من زي ما الرسول. خلينا في الفيديو اللي بعد كده نسمع الشيخ أحمد الطيب بيقول ايه يعني. ودي حاجة يعني بتحتاج انك تقف كتير قوي عشان تفكر فيها حقيقي. تفضل.
1: كتب لان طبعا لما جاء قال اذا اختلفتم فلغه قريش ولان القران نزل بلغه قريش وكتب ب يعني الرسم العثماني وهو الرسم الذي كان سائدا في ذلك الوقت بمعنى انه لم يكن فيه تشكيل ولم يكن فيه نقط الحروف ولم يكن مثلا فيه علامات نهايه الايه ولا علامات الجزء ولا علامه الربع ولا علامه الحزب ولا نصف الحزب أنه لم يكن فيه تشكيل ولم يكن فيه نقط الحروف ولم يكن مثلا فيه علامات نهاية الآية ولا علامات الجزء ولا علامة الربع ولا علامة الحزب.
0: انتوا بحضراتكم كمان تقدروا تكتبوا على جوجل كده القرآن قبل التنقيط حاجة كده حروف كده يعني ولا سمعتوا الشيخ الأزهر قال ايه؟ كانش في حاجة خالص، كان ناقص، كان حرفيا ناقص. كلام الله اللي في اللوح المحفوظ اللي من الأزل ناقص، احتاج الإنسان اللي يكمله يحط له نقط عشان يبان، يحط له كسره وضمه ورفعه اللي هي اللي انت كمسلم دلوقتي بتحاسب عليها. لو انا طلعت وقريت الضمه فتحه يقول اهي كافره ما هياش اصلا مسلمه، شوف ازاي مش عارفه تقرا القران. هو اصلا كان في فتحه ولا كان في ضمه ولا كان في نقطه ولا كان في ولا كنتوا عارفين الصاد من الضاد ولا السين من الشين ولا الت من اليه؟ كان كده كله بقى اللي عايز الكلمه، انت عايز الكلمه تبقى كده خليها كده يعني. بدل مثلا كلمة ترى عايزها يرى مشيها. واخدين بالكم يعني مشكلة، مشكلة حقيقية. نكمل بقى في نفس المشكلة. معلش يا أخ أسامة، مهم إن المسلمين يسمعوا الكلام ده لأنه بيخص يعني أقدس مقدساتهم وهو القرآن اللي هو بيعتقد إن هو جاي له كده، هو مش جاي له كده. هو كان في نقص وأكمله. إله الإسلام جاب كتاب وهو اعظم باعظم وختام كل الكتب، ناقص، احتاج البشر يكملوه. طيب نشوف الفيديو اللي بعد كده. الفيديو اللي بعده على طول غالبا ابراهيم عيسى ومعاه ضيف بيقولوا ايه. تفضل. 15 منكم.
2: هو ما كان في تنقيط، ما كان في تنقيط، لا نعرف فرق بين التاء والثاء والياء والباء. المثال أن نزوجهم بحور عين، هي نروحهم بحور عين، يمكن ان تكون نروحهم ونروحهم هي اقرب للحقيقه، لكن المصاحف الكل تقول نزوجهم لحد الان، ما صح في الكل.
3: لان الذي نقط القران عمل تنقيط، يعني اعتمد على المسموع والمحفوظ من قلوب وافواه الناس.
2: لا، وانسان
3: يعني لم ينقطه باجتهاد كما يرى بل كما يعتمد.
2: ولا وانسان مسموح القدح فيه، يعني مش فقيه ومش شيخ ومش صحابي ومش تابعي.
3: لا، ده ابو حجاج الثقفي، ده يعني جزار
2: اللي ذهب الى ابعد من
0: ذلك. متى تم التنقيط ده؟
2: الضاء التي تشال والضاد التي لا تشال تصرف فيها، وما هو عن الغيب بظنين، عندنا نسخ ظنين تشال يعني ظنين
3: بس يعني يودينا يضم. ما ده موجود في القراءات المختلفه، عندنا قراءات 10 للقران واكثر، وعندنا الكلام عن القران
2: هو صحيح سبع مصاحفنا الان ظنين بدون شيله بدون شيله، والا الاخرى وجوه الى ربهم ناظره، ناظره يعني ناظره كويسه في ضحاكه ضحكه وتتسم بالنظاره. ثانيا الشكل الكلمات الضمه زاد في نفس الوقت ولا بعده شوي، ابو الاسود الدؤلي يقولوا انه عمل الضمه زي الواو الصغيره والنصبه والرفعه
0: تشكيل بقى.
2: ثم ثالثا
3: لان طبعا الرفع والنحو التشكيل ده قادر على تغيير التعبير واللفظه، امرنا مطرفيها ولا امرنا مطرفيها، يعني
2: امرنا مطرفيها. المساله الثالثه هي مساله تنقيط الجمل، اين تنتهي الجمله؟ وهذا المسألة أثارها أيضا الزمخشري بطريقة ذكية جدا عندما قال لا يعلم تأويله إلا الله. نحن نقف في مصاحفنا إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا، هذا في سورة آل عمران. الراسخون في العلم تضم إلى ربنا، وإلا إذا كان البشرية كلها بما في ذلك الراسخون في العلم كيف لماذا يتحدث عن الراسخون في العلم؟ هذا نقص في البلاغه، يقول الزمخشري اللي هو كان استاذ في البلاغه،
3: طب
2: كان من اكبر الناس اللي يعرف.
3: هي قراءه بلاغيه للقران كله.
2: اي لا، لما تقول كل الناس يعملوا في كذا إلا النجار أو إلا البحار، يعني لا قلت كل الناس يكفي.

0: كل الناس خلاص النجار والبحار
1: طبعا الناس دي بتجمل النجار ولا البحار. طب انت النجار والبحار دي زي بعض يعني؟ انت لما تتكلم عن موضوع عايز تقول فيه النجار هتقول فيه البحار؟ يعني بيحاولوا يجملوا يصححوا. النجار ليه شغل والبحار ليه شغل، انتوا بتتكلموا في ايه؟ مش مفيش مشكلة لما النقطة تبقى فوق ولا النقطة تبقى تحت، ده فيها تغيير معنى وتغيير وظيفة وتغيير مكان الوظيفة وتغيير الشخصيات نفسها، شخصية النجار غير شخصية البحار. بتتكلموا في ايه؟ والأستاذ إبراهيم طبعا بيحاول يقول لك ده اللي سمعوا القرآن نقطوه على أساس إن اللي سمعوا فين ده؟ الصحابة بعد الرسول كانوا مش فاضيين غير لحروب الردة والغزوات والتنقيد بعد كم بعد كم سنة يا أستاذ إبراهيم؟ يعني مشكلة، أنا بقول لكم دي مشكلة، والنجار مش زي البحار. اتفضل يا أخو أسامة.
2: ننتقل لنقطة تانية، حديث ورد في صحيح البخاري رقم 4818، صحيح البخاري رقم 4814 بيقول إيه بقى فيه؟ كل ابن آدم تأكله الأرض إلا عجم الذنب، منه خلق وفيه يركب. إيه هو بقى عجم الذنب ده؟ العصعص. آخر فقرة أو آخر عظمة في العمود الفقري، تمام؟ بيقول ان كل دي الوحيده اللي لا تبلى، ومنها خلق الانسان ابن ادم وفيه يركب. بيقول لك ان يوم القيامه السماء هتمطر مطر كلماني وهتنزل على العظم ده فينبت منه ابن ادم، تمام؟
1: تمام.
2: ما فيش حاجه اسمها كده. لو احنا العظمه دي العصعص ده الوحيده في الجسم الانسان لا تبلى، كان من آدم لحد النهاردة عندنا قمة جبل من العصعص دي توصل لغلاف الخارجي للأرض.
1: أيوه.
2: العصعص أو العصعص. لو عندنا إحنا البشر لو ما بيبلاش منهم العظمة دي، كان زمان عندنا من آدم لدلوقتي جبل من العظمة دي يوصل لغلاف الجوي الخارجي للأرض أعلى من قمة جبال الهيمالايا، لكن ما فيش. يعني العظم بتاع الانسان بيتاكل وينتهي ويبقى تراب بعد حوالي 80 سنه، واللي يقول ان في جثث بتقعد جثه كامله مش عظمه فدي كذبه برضو. خلتني لا ده شك، لا مش
1: ده
2: صحيح.
1: ده مشكله موضوع بيقول لك ده بذره، عباره عن ده البذره بتاعه الانسان بتفضل زي ما حضرتك قلت كده لغايه لما يتمطر عليها فتنبت تاني. ففعلا يعني امر كان ليك حق تفكر فيه. وانا اصلا موضوع العصعص ده والعصعص ده عرضته قبل كده ووضحته في حلقات قبل كده او في حلقه قبل كده، فاتفضل حضرتك.
2: تمام. في حاجه كمان، مراحل خلق الانسان في حديث الرابع والاربعين النوويه يعني بيوضح فيه اللي مش متوضح في القران في سوره المؤمنين في مراحل خلق الانسان برضه. هو بيقول 40 يوم ان احدكم ليجمع في بطن امه 40 يوما العلقة، لا اسف، اول حاجه مده 40 يوم نطفه، ان احدكم لا يجمع في بطن امه 40 يوما نطفه. النطفه دي هي الماء القليل الصافي دي في اللغه، وهي بويضه بالعلم بقى البويضه المخصبه بحيوان منوي، تمام؟ والعلقه 40 يوم زيها تاني. العلقه بيقول لك هي قطعه الدم الجامد المعلقه بجدار الرحم، تمام؟ دي برضو ايه في اللغه.
1: احنا ممكن نعرض الصوره اللي موجوده معانا، صوره الجنين. اتفضل. لان زي ما قلت حضرتك يعني الامور العلميه الامور الطبيه احنا بنسيبها للمتخصصين يعني. فانا نعرض الصوره
2: لان اكتر حاجه فضحت العقيده دي.
1: صحيح.
2: تمام. قال لك بعد كده المضغه بعد ايه 120 يوم تتحول الانسان لمضغه بعد 120 يوم. والمضغه بيقول لك ايه بقى؟ وهي قطعه اللحم الصغيره التي لا تقدر بقدر ما يمضغ في الفم. تمام؟ طيب وبعد بقى كده بيتحول بقى قطعه اللحم اللي هي اللي بتتحط في البق عشان تتاكل ديت بتتحول بعد كده هيكل عظمي. انا عايز واحده من نساء المسلمين تسال الدكاتره اللي بتتابع عندهم الحمل بتاعها امتى الجنين بيتحول لهيكل عظمي في انتظار انه يتكسي لحم. مفيش ده. الجدول قدام منكم اهو. رجعوا 120 يوم وال 40 يوم وال 80 يوم.
1: تمام؟
2: قال ان بعد 120 يوم يرسل اليه الملك فينفخ فيه الروح. لا، القلب بتاع الجنين بيدق قبل

0: نص المسافه دي اصلا اصلا من الاساس.
1: تمام،
0: يعني 8 اسابيع قبل الجليم يدق.
1: طيب
0: يعني خلال شهرين.
1: احنا بقى تمام، يعني برضو يعني لو هنتكلم في الموضوع ده كان يبقى معانا يعني حد متخصص في الامر، لكن احنا كده
0: يعني انا
1: فاهمه ان انت بتقول لهم ابحثوا بنفسكم واسالي وانت عند الدكتور الجنين ده اتكون في بطنك ازاي حقيقي. طيب، ودي برضو حاجه بتستدعي ان المسلم يبحث ويفكر من ضمن اللي بيقولوا فيه اعجاز علمي واعجاز طبي والكلام ده. طيب، اللي بقى لنا بقى في الحلقه 7 دقائق عايزين بقى فيهم نسمع من حضرتك الأهم بقى، النقلة وحياة الإيمان وتكمل لنا إزاي قبلت الرب يسوع المسيح رب ومخلص لحياتك. حضرتك قلت في الجزء اللي قلت في الحلقة اللي فاتت إن أمر الفداء وأمر الصليب وعمل المسيح هو اللي جذبك للإيمان. تفضل.
0: بالضبط. في أمور تانية.
1: تفضل.
0: تعليمه نفسه، تعليم يسوع المسيح نفسه. تمام، على عودنا كده في اختصار على قد ما اقدر، مع اني يعني لو مهما اتكلم عن شخص ربنا يسوع المسيح.
1: طب قبل ما تقول اللي لفت نظرك، يعني انت حد قال لك اقرا الكتاب المقدس؟ حد دعاك؟ حد اداك كتاب مقدس؟ يعني ايه اللي نقلك النقله دي؟ يعني الاول من السلفيه واللي تعرضت ليه فيها وده كان في الحلقه اللي فاتت، لغايه لما وصلك الامر لالحاد، ايه اللي دخلك بقى انك تبحث في المسيحيه؟
0: لما فكرت ان الاسلام كان كذبه مش حقيقه، جالي صوت جوايا يمكن يكون صوت ربنا بيقول لي طب لما هو الاسلام طلع كذبه ليه انت لسه مش عايز تقرا في الايمان المسيحي او في المسيحيه؟ تمام، ويمكن يكون اللي انت درسته من المنظور الاسلامي على المسيحيه هو كمان كذبه. يعني صوت جوايا بعد
1: شعرت بدفعه داخليه
0: بالظبط، اللي هو انت لسه ليه متمسك ان المسيحيه خطا لما انت معترف ان الاسلام خطا؟ ما يمكن مؤلفات المسلمين عن المسيحيين خطا، ما تشوف الناس دي من وجهه نظرهم هم مش من وجهه نظر الاخر عنهم.
1: وابتديت تقرا،
0: ده كان الدافع ان انا اقرا، لان انا كنت مضطهد لكنيسه الله بالايمان ايام ما كنت مسلم، كنت مناظر وكنت بعمل البدع. يعني ربنا حولني زي ما حول بولس.
1: امين.
0: ده اللي عرفته فيما بعد.
1: تمام،
0: انا نشكر ربنا ان هو الهمني بالفكر ده.
1: امين.
0: بعد تركي للاسلام وفتره الحادي وشكيت ان هو ممكن يكون كده، ابتديت ان انا ادرس الايمان المسيحي. لقيت ان شخص ربنا يسوع المسيح هو ضالتي، هو اللي انا كنت ببحث عنه. هو ما عملش خطيه واحده عكس محمد اللي اخطا في القران 4 مرات وحرم حلال عليه في ايه واحد سوره التحريم. يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك. الخطيه رقم 2، ما كان للنبي ان يكون له اسرى حتى يسخن في الارض، ومعنى الاسخان في الارض هو مبالغه في قتال الاعداء ويقضي على المشركين والكفار حتى يستتب الامن للمسلمين.
1: يعني جذبك شخصيه المسيح، شخصيه المسيح وحياته وتعليمه غير محمد. اصل الامور دي كلها لو هنتكلم فيها محتاجين حلقات يعني. ايوه.
0: هنقول تعليم المسيح نفسها في متى 6:16-18 بيعلمنا كيفية الصلاة، متى صليت فلا تكن كالمرائين فإنهم يحبون أن يصلوا قائمين في المجامع وفي زوايا الشوارع لكي يظهروا للناس، الحق أقول لكم إنهم قد استوفوا أجرهم. أما أنت فمتى صليت فادخل إلى مخدعك واغلق عليك بابك وصلي إلى أبيك الذي في الخفاء فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك على نيك. بيعلمنا إزاي الصوم، بيقول في متى 6:16-18 ومتى صمتم فلا تكونوا عابسين كالمرائين فانهم يغيرون وجههم لكي يظهروا للناس صائمين، الحق اقول لكم انهم استوفوا اجرهم. واما انت فمتى صليت فادهن راسك واغسل وجهك لكي لا تظهر للناس صائما بل لابيك الذي في الخفاء فابوك الذي في الخفاء يرى فابوك الذي يرى في الخفاء يجازيك عليه. بيعلمنا ازاي الصدقه في متى 6:1-4 احترزوا من ان تصنعوا صدقاتكم قدام الناس لكي ينظروكم والا فليس لكم اجر عند ابيكم الذي في السماوات فمتى صنعت صدقه فلا تصوت قدامك بالبوق كما يفعل المرائين في المجامع وفي الازقه لكي يمجدوا من الناس الحق اقول لكم انهم استوفوا اجرهم. واما انت فمتى صنعت صدقه فلا تعرف شمالك ما تفعل يمينك لكي تكون صدقتك في الخفاء فأبوك الذي يرى في الخفاء هو يجازيك على نية. كل الحاجات دي مسلمين.

0: ايه. كل الحاجات دي المسلمين بيعملوها عكس الاسلام. لما عرفت ان هو الاسلام كذب، اي حاجه من الحاجات دي لما قريتها لقيت فيها ضلتي. في متى 5 من 27 28 بيتكلمنا عن الزنا، اللي حضرتك بالمناسبه جبتيه حضرتك، يا ربنا ما كنت تعرف ان انا اتكلم في الامور ديت وجات من عند ربنا. بيتكلمنا عن الزنا، بيقول في متى 5 27 28 قال سمعت انها قيل كل من ينظر الى امراه ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه. دي تعليم المسيح اشرف وانضف منكم. في متى 5 من 38 ل 42 بيتكلم عن الانتقام اللي كله غل في الاسلام وكراهيه وحقد وحس وحض على قتل كل من يخالفكم. بيقول ايه؟ سمعت انه قيل عين بعين وسن بسن، وده موجود في القران بمناسبه. واما انا فاقول لكم لا تقوموا الشر بالشر، لا تقوموا الشر، بل من لطمك على خدك الايمن فحول له الاخر ايضا، ومن اراد ان يخاصمك وياخذ ثوبك فاترك له رداء ايضا. ادي تعليم المسيح اللي انتم بتتجنوا عليه وتقولوا عليه ما ليس فيه. في متى 5 من 43 ل 44 بيعلمنا محبه الاعداء، مش احنا اعدائنا احنا، لا اللي بيعادونا احنا. بيقول ايه؟ سمعت انه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك، زي انا وابن عمي على الغريب، وانا وابن انا واخويا على ابن عمي، وانا وابن عمي على الغريب. تمام؟ لا المسيح بيقول ايه هنا؟ واما انا فاقول لكم حبوا اعدائكم، باركوا لعينيكم، احسنوا الى مبغضيكم، وصلوا لاجل الذين يسيئون اليكم ويطردونكم، لكي تكونوا ابناء ابيكم الذي في السماوات، فانه يشرق شمسه على الاشرار والصالحين. في يوحنا 18 آية من 4 من 4 ل 11.
1: لا يعني آية من 4 ل 11 احنا ما بقاش عندنا وقت. بص يا اخي سامي، يعني اللي انا فهمته من حضرتك ان انت تعاليم المسيح وكلام الانجيل هو اللي قادك للايمان. اه
0: بالظبط. واحد لما جه يتقبض عليه نايم ابن عمه وهرب هو، اما هنا لما جه عشان يقبضوا عليه قال لهم انا هو، طب ماذا تطلبون؟ قالوا يسوع المصري انا هو. دول يمشوا عشان خاطر يحقق مقوله لأن إن الذي أعطيتني لم أهلك منه واحد.
1: أمين.
0: حتى يهوذا اللي هو سلمه
1: مجدد.
0: ده المسيح.
1: نشكر ربي. يعني تعليم المسيح وكلام الإنجيل، تعليم المسيح والإنجيل هو اللي قادك لمعرفة الرب. طب أستأذنك 30 ثانية بالظبط تدينا كلمة ختامية، وأكيد هيكون لنا يعني أوقات تانية مع حضرتك ونستكمل ونعرف منك أكتر.
0: أمين.
1: اتفضل. أمين. كلمة ختامية.
0: أنا أتشرف. أنا على قلبي جدا إن أنا أبشر برسالة الله.
1: أمين.
0: لكل أقاصي الأرض.
1: 30 ثانية بالظبط. أمين.
0: 30 ثانية بقول للمسلمين اقرأوا أصل دينكم من الكتب الأولى اللي مستمد منها إسلام. ما تسمعوش للمرقعين والمدلسين، ما تسمعوش للي بيبرروا العوار اللي موجود.
1: هو في كده
0: باطل.
1: امين. وفي مشكله في النت، في تقطيع في الصوت، لكن شكرا لحضرتك ولمشاركتك معانا النهارده. وزي ما سمعت حضراتكم كلمه الله هي اللي قادت اخونا اسامه لمعرفه الرب يسوع المسيح. كلام وتعاليم المسيح النقيه هي اللي قادته، لان الرب يسوع زي ما بنختم كل حلقه قال انا هو الطريق والحق والحياه. كل ما قاله الرب يسوع المسيح وفعله هو الحق بعينه. شكرا حضراتكم على متابعه الحلقه النهارده. الاسبوع القادم حلقه جديده من صوت العابرين، انتظرونا والرب معكم.

0: في حياتي في سقطات كتير ومش عارف ابطلها، منها الشيشه، منها المعاملات الرديئه، منها النظره الشريره، في حاجات كتير كده في حياتي انا عارف ان ده كله غلط، انا عاوز ابطله، انا مش حابب نفسي كده، انا حابب نفسي اكون ابن المسيح، ابن الله بجد، مش
1: هللويا،
0: مش بالاسم، مش بالاسم، مش عاوز اكون مسيحي اسمي، عاوز اكون مسيحي فعلي، كل ما يراني يرى المسيح فيا. بس مش عارف، حاولت كتير وفي حاجات كتير مقيداني، عاوز القيود دي تتفك، صليت كتير، حاولت كتير وبرجع تاني، ممكن ارجع للاسوء، فاعمل ايه؟ انا مش عارف، نفسي ابقى انسان كويس.

0: يا ريت اخوتنا المشاهدين يصلوا لاجل الاخ نادي والاسيس اليكس بقوده في صلاه خلاصيه.
1: قل له يا رب يسوع
2: افتح قلبي اليك،
1: تعال املك علي
2: واغفر كل خطاياي،
1: اعطيني حياه جديده
2: بدم يسوع المسيح.
1: امين.
3: بالايمان المسك واكرم صاحبا نفسي.
4: ناس كتير متالمين وبيبحثوا عن الراحه، وما فيش راحه إلا في رب المجد يسوع المسيح. علشان كده احنا بنشكر ربنا اننا بنستقبل اتصالاتكم، مش بس اثناء برامج البث المباشر، لكن كمان في فريق متكامل من المشيرين والمصلين في خدمة الرب وفي خدمتكم كل ايام الاسبوع. اذا كنت متألم او عندك مشكلة محتاج لحد يسمعك او يصلي معاك، اتواصل معنا، احنا هنا علشانك.

0: قناة الكارما عندنا رسالة مهمة جدا، إن ننقل كلمة ربنا لكل بيت، وكنيستك والكنائس اللي حوالينا هي وسيلة ربنا بيستخدمها لنقل كلمة ربنا لكل بيت. وبدعم الشهري لقنوات الكارما بنقدر نكمل ونضمن إن الرسالة دي توصل وتغير العالم حوالينا. فأنا بشجعك وبطلب منك كون معانا شريك شهري عشان نضمن إن الرسالة دي تفضل تكمل، ونفضل نكون الجسر اللي بيوصل كلمة ربنا من الكنيسة للبيوت حوالين العالم. ربنا يبارككم.
1: شكرا لدعمك لقناة الكارما. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكارما لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكارما.

ما معنى ملكوت المسيح؟ ما هو طبيعة هذا الملكوت؟ وما هي الشروط للدخول إلى هذا الملكوت؟ سأتحدث عن هذا الموضوع من جبل الزيتون أورشليم القدس. ابقوا معي، سأعود بعد قليل.

من جبل الزيتون رح أتكلم عن مملكة المسيح. من هذا الجبل هتفت الجماهير أوصنا لابن داود. هذا الجبل الذي يطل على القدس القديمة، مكان الهيكل، مكان توقعات وانتظارات الناس بمسيح يأتي ويخلصهم من العبودية الرومانية. فما هو ملكوت الله وما هي مملكة المسيح؟ ابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل القصير.

0: الحق أقول لك، لا أحد يرى ملكوت الله إن لم يولد ثانية.
1: كيف يمكن للشيخ أن يولد ثانية؟ أيقدر أن يدخل بطن أمه ويولد ثانية؟
0: الحق أقول لك، من لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله. المولود من الجسد جسد هو، والمولود من الروح هو روح. لا تتعجب إني قلت لك ينبغي أن تولد ثانية. الريح تهب حيث تشاء وتسمع صوتها، لكن لا تعلم من أين تأتي ولا أين تذهب. هكذا كل من ولد من الروح.
1: كيف يكون ذلك؟
0: أنت معلم إسرائيل، ولست تعلم هذا؟ الحق أقول لك، نحن نتكلم بما نعلم ونشهد بما رأينا، ولستم تقبلون شهادتنا. لا تؤمنون إن قلت لكم الأرضيات. فكيف تؤمنون إن قلت لكم السماويات؟ وليس أحد صاعد إلى السماء إلا ابن الإنسان الذي نزل من السماء. وكما رفع موسى الحية في البرية، هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان، بحيث أن كل من يؤمن به ينال الحياة الأبدية.
2: لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لأنه لم يرسل الله ابنه إلى العالم ليدين العالم بل ليخلص به العالم. الذي يؤمن به لا يدان، والذي لا يؤمن قد دين، لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد. وهذه هي الدينونة، إن النور قد جاء إلى العالم، وأحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة. لأن كل من يعمل السيئات يبغض النور ولا يأتي إلى النور لئلا توبخ أعماله، وأما من يفعل الحق فيقبل إلى النور لكي تظهر أعماله أنها بالله معمولة.
3: من جبل الزيتون عاوز أتكلم عن ملكوت المسيح. ملكوت المسيح هو لب وجوهر تعليم يسوع المسيح. ما هو الملكوت أو معنى الملكوت؟ بكل بساطة هو حكم الله. فهذا الملكوت هو حكم نعمة الله في العالم. ابتدأ هذا الملكوت في قدوم الرب يسوع المسيح، والرسالة كانت توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. هذا الملكوت هو اختبار وبركة عندما نتوج يسوع المسيح ربا ونقبله مخلصا على حياتنا، فهو يملك على القلب والحياة والكيان. عندها يبتدئ ملكوت الله في داخلنا. سأل الفريسيين في يوم من الأيام يسوع المسيح، متى يأتي ملكوت الله؟ قال يسوع المسيح، ملكوت الله لا يأتي بمراقبة، لا يأتي أو يقولون هنا أو هناك. فاليهود قبل مجيء المسيح كانوا يتوقعون، وكذا مسحاء كذبة أعلنوا عن أنفسهم أنهم مسحاء، لكن أثبت عكس هذا الشيء. قال يسوع المسيح، ها إن ملكوت الله داخلكم، أي بكلمات أخرى ملكوت الله في وسطكم. يسوع المسيح الملك، يسوع المسيح الرب والمخلص موجود بين الناس. وهذا الملكوت

ليس ملكوت مادي ولا شيء خارجي ولا شيء ظاهري، لكن هذا الملكوت اللي بيتكلم عنه يسوع المسيح هو ملكوت داخلي وملكوت روحي أيضا. مثل ما ذكرت، الملكوت كان توقع الجميع، حتى نبوات العهد القديم تتكلم عن مجيء مملكة، عن ملك مسيا في المستقبل. حتى دانيال وصف بنبوة بالتدقيق، قال يقيم الرب مملكة لا تنقرض، ستقوم إلى الأبد. كان بيقصد عن ملكوت يسوع المسيح. وعندما جاء الملاك جبرائيل وبشر، قال هذه العبارة: سيملك على بيت يعقوب إلى الأبد ولا يكون لملكه نهاية. كلمات الملاك جبرائيل في لوقا 1. قال يسوع المسيح لواحد من معلمي الشريعة هنا في القدس، لنيقوديموس، كان واحد من أعلى مجمع تشريعي، مجمع السنهدريم، قال له هذه العبارة: إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله، في إنجيل يوحنا الإصحاح 3. المشكلة إن اليهود لم يفهموا توقيت هذا الملكوت، ولم يفهموا الهدف من هذا الملكوت، ولم يقدروا أن يستوعبوا طبيعة هذا الملكوت، ملكوت الله. كان لهم توقعات معينة. طبعاً العهد القديم بيتكلم عن مملكة السلام ومملكة البر، لكنهم كانوا يؤمنون بمسيح الذي سيطيح الإمبراطورية الرومانية ويخلصهم من العبودية. حتى في يوم من الأيام في منطقة الجليل، عندما أشبع المسيح الآلاف من 5 أرغفة وسمكتين، قالوا خلاص وصلنا، طالما عنا في مسيح بيشفي المرضى وبيشبع الجياع فنحن نريد مثل هذا الشخص. ويقول البشير يوحنا: أرادوا أن يخطفوه ويتوجوه ملكا، لكن المسيح اعتزل عنهم لأنه كان عندهم مفهوم سلبي ومفهوم خاطئ عن ربوبية وعن المسيح الملك. عندهم توقعات، حتى التلاميذ من هذا الجبل، من جبل الزيتون، قالوا ليسوع المسيح: يا رب، متى ترد الملك إلى إسرائيل؟ أجاب يسوع وقال لهم: يعني ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه، لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وتكونون لي شهود في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. كانوا بيتوقعوا طالما يسوع المسيح قام من الأموات وصنع ما صنع، خلاص اللحظة إنه يبتدي المسيح في هذا الملكوت. لكن كان يقصد المسيح إنه تلاميذه والمؤمنين يستمروا بالبشارة بالكرازة حتى يمتد ملكوت الله إلى كل العالم. وحتى كما يقول في سفر الرؤيا: صارت ممالك العالم للرب ومسيحه. أو كما قال الرسول بولس يوما ما: أن كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض تعترف أن يسوع المسيح هو رب، لمجد الله الآب.

السؤال: ما هو طبيعة هذا الملكوت؟ أولاً، هذا الملكوت ملكوت روحي، تمليك المسيح على القلب والحياة والكيان. والرسول بولس قال عن هذا الملكوت: لأن ملكوت الله ليس أكلاً وشرباً، بل هو بر وسلام وفرح في الروح. فإذا نستنتج، ما هواش ملكوت مادي أو محسوس أو ملموس، إنه ملكوت روحي. شيء تاني، ملكوت الله غير محدود بالزمن، لا توجد حدود جغرافية أو لغة أو ثقافة معينة أو شعب معين. لما سأل التلاميذ المسيح متى سترد الملك إلى إسرائيل، كان جواب المسيح أن يكون شهود له من أورشليم إلى أقصى الأرض. فما عادش الأمر بيقتصر فقط على أمة واحدة، على شعب واحد، في حدود جغرافية في هذا المكان أو ثقافة معينة، لكن ملكوت المسيح يمتد إلى كل أنحاء الأرض. وفعلا خلال 25 سنة بعد قيامة يسوع المسيح انتشر الإنجيل إلى كل أنحاء الأرض، فهو ملكوت غير محدود. شيء ثالث، هذا الملكوت طبعا لا ينفذ بطرق سياسية ولا طرق عسكرية. يعني ملكوت المسيح مش بالسيف ولا بالعنف ولا بالقوة ولا بالقهر ولا بالإجبار، ولا أنك أنت بترغم أنه الواحد يعيش بأسلوب معين أو يلبس بأسلوب معين أو يتكلم بطريقة معينة. لكن ملكوت المسيح هو ملكوت المحبة وليس السيف. ولاحظ أنه المسيحية انتشرت من خلال الاضطهاد. يعني الناس بكل محبة كانت تستشهد، كانت تروح للموت بدون أي، يعني مش لأنه عاوزين أي شيء، اعتبروا أن هذه الأرض ثانية، اعتبروا أن كل ممالك العالم ما بتسوى أمام ملكوت المسيح. فبالنسبة هذا الملكوت ما تمش بطرق عسكرية أو دينية كما ديانات أخرى، لكن المسيح غزا القلوب بالمحبة وليس السيف. بيلاطس في قلعة أنطونيا هنا في أورشليم سأل يسوع المسيح، وكان جواب المسيح: مملكتي ليست من هذا العالم. ثم قال يسوع: لو كانت مملكتي من هذا العالم كان الخدام والجنود بتوعي بجاهدوا بحاربوا بيعملوا كل الإمكانيات وكل وسائل حتى ينقذوني. لكن أكد مرة ثانية: مملكتي ليست من هذا العالم. مش نظام ديني ولا سياسي ولا عسكري، هو قانون المحبة. عندما يأتي المسيح إلى القلب والحياة، عندما يملك على قلبك بالمحبة، هنا يبتدئ ملكوت المسيح. شيء ثالث، ملكوت الله ليس بالكلام لكن بقوة كما يقول الكتاب المقدس. ما هواش تعبير رناني ولا لغة فصيحة منمقة جميلة. اظهر لي قوة هذا الملكوت وماذا يفعل الملكوت، مش مجرد كلام. لكن عمل المسيح كان مؤكد أمام المسيح، كان مؤيد بالآيات التابعة بقوة بجهارة علنا. المسيح احتل القلوب وغزاها من خلال المحبة، مش مجرد كلام لكن عمل. ثم أحبائي، الشيء رابع، لازم ننظر لهذا الملكوت من جانبين. في جانبين لهذا الملكوت، في الجانب الحاضر اللي ابتدأ في أيام يسوع المسيح، وفي جانب المستقبلي. في أيام يسوع المسيح كان بيتكلم بملكوت الله بطرق ووسائل متعددة، منها أمثال المسيح في إنجيل متى إصحاح 13، وتكلم عن بذرة خردل، كانت بذرة وكبرت وصارت شجرة كبيرة عظيمة، وجاءت كل طيور السماء

ما تتآوى في هذه الشجرة. فملكوت الله في الحاضر بيبتدي في بذرة صغيرة، وهذه البذرة بتكمل حتى تكون شجرة ضخمة كبيرة اللي بتضم كل شعوب وكل أمم هذا العالم. قال يسوع: إن كنت أخرج الشياطين فقد أقبل عليكم ملكوت الله. وقال الرسول بولس: الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته، أي يسوع المسيح. لكن الملكوت مستقبلا عندما يأتي المسيح ثانية في مجد عظيم، وسوف يملك، يعني سواء شئنا أم أبينا رح يملك على العالم عندما يأتي ثانية، صارت ممالك العالم للرب ومسيحه. ثم أحبائي، أنا عاوز من خلال هذا المكان ننظر إلى ديناميكية هذا الملكوت. بالحقيقة إنه هذا الملكوت مثل ما ذكرت ما كان بالكلام لكن بالقوة. يعني المسيح قال: أخبرا يوحنا، العمي يبصرون والعرج يمشون والبرص يطهرون والموتى يقومون. كان في شفاء مرضى، يعني في آيات مؤيدة تابعة للكلام اللي بيتكلمه يسوع، ففيها ديناميكية. الناس تغيرت حياتها، اتحررت من قبضة الشيطان، شفيت من الأمراض، فتح العيون، مشي العرج، كانوا بيمشوا، البرص يطهرون، الشياطين كانت تخرج صارخة من قوة وسيادة وسلطان الرب يسوع المسيح. وهذا كان واضح جدا، مش مجرد كلام لكن حقيقة وفعل أيضا. ثم الكتاب يتكلم عن هذه المبادئ، في مبادئ للملكوت، وكل العالم أجمع، الحكماء والعلماء والفلاسفة حتى الأعداء بيمدحوا تعليم يسوع المسيح، بالذات العظة على الجبل. العظة على الجبل هي بتعلمنا مبادئ ودستور الملكوت الجديد. ابتدأ يسوع قائلا: طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات. وهكذا عظة المسيح وتعليم المسيح هي المبادئ اللي بيتعلمها كل مؤمن. بيتعلم المحبة، التسامح والغفران، بيتعلم تقديم الآخرين، أو بالأحرى بيمشي على القانون الذهبي اللي علمنا إياته الرب يسوع.

أعطى شروط للدخول لهذا الملكوت. قال يسوع المسيح: اطلبوا ملكوت الله وبره. وهذا مهم جدا، بر الله. قال أيضا: ينبغي أن تولد من فوق، يعني ما في أدخل هذا الملكوت إلا عن طريق الولادة الجديدة. ثم ينبغي أن نكون أبرار. قال يسوع المسيح: إن لم يزد بركم على الكتبة والفريسيين لا تقدروا أن تدخلوا ملكوت السموات. وجعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. فإذا هذا هو الشرط، إنك تتغير، تولد من فوق ولادة جديدة، تأخذ بر المسيح. وهذا البر مش بتناله عن الممارسات الدينية، لكن بعمل يسوع المسيح الكامل بموته على الصليب وقيامته من بين الأموات. ثم قال يسوع: إذا أردت أن تدخل الملكوت لازم تدخل كطفل، يعني بدون كبرياء، لكن ببراءة، ببساطة، بتواضع.

موضوع مثل قلب الطفل اللي مليان وداعة. قال يسوع: دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم، لأن لمثل هؤلاء ملكوت السموات. لكن برضو في قوانين لهذا الملكوت. شو القوانين اللي الله بحطها؟ بكل بساطة: تحب الرب إلهك من كل قلبك، من كل قدرتك، من كل نفسك، وأيضا تحب قريبك كنفسك. لكن المسيح قال أيضا: تحب أعدائك. بيتكلم عن شخص كمن وجد كنز وراح باع كل شيء بسبب أنه اكتشف هذا الكنز العظيم. بتعرف حبائي، الرب يسوع المسيح ما كان عنده مسايرة ولا تهادن ولا سهل الموضوع. في مرة شخص كان عاوز يتبع يسوع المسيح، قال له: ليس أحد يضع يده على المحراث وينظر إلى الوراء يصلح لملكوت السموات. أحبائي، إن هذا الملكوت يبتدئ بتتويج المسيح ربا وملكا. يعني مش ما فيش اسمه كل الديانات بتوصل على السماء. في طريق واحد، في مخلص واحد، هو يسوع المسيح، له كل المجد. خليني أختم بآية من الرسالة إلى العبرانيين، إصحاح 12، مكتوب: لذلك ونحن قابلون ملكوتا لا يتزعزع، ليكن عندنا شكر به نخدم الله خدمة مرضية بخشوع وتقوى، لأن إلهنا نار آكلة. بصلي من كل قلبي إنه هذا التعليم لمس قلبك، وإنه اليوم تصمم تدخل في هذا الملكوت الجديد، ملكوت يسوع المسيح.

0: فخرج بيلاطس إليهم وقال:
1: أية شكاية تقدمون عليه؟
2: لو لم يكن فاعل شر لما كنا قد سلمناه إليك.
1: خذوه أنتم واحكموا عليه حسب ناموسكم.
2: لا يجوز لنا أن نقتل أحدا.
0: ليتم قول يسوع الذي قاله مشيرا إلى أية ميتة كان مزمعا أن يموت.

0: أأنت ملك اليهود؟
1: أمن ذاتك تقول هذا؟ أم آخرون قالوا لك عني؟
0: ألعلي أنا يهودي؟ أمتك ورؤساء الكهنة أسلموك إلي. ماذا فعلت؟
1: مملكتي ليست من هذا العالم. لو كانت مملكتي من هذا العالم لكان خدامي يجاهدون لكي لا أسلم إلى اليهود. لا، ولكن الآن ليست مملكتي من هنا.
0: أفأنت ملك إذن؟
1: أنت تقول إني ملك، لهذا قد ولدت وأتيت إلى العالم لأشهد للحق. كل من هو من الحق يسمع صوتي.
2: كانوا بينتظروا مسيح، كانوا بينتظروا ملك، وعندهم مواصفات معينة. شو المواصفات اللي كانوا بيستنوا في هذا الملك؟ هو الذي يوحد أصباط إسرائيل الاثني عشر، وأيضا هو الذي يبني الهيكل، وهو الذي يستطيع أن يفتح العيون ويخرج الشياطين. وهذه الأمور تممها يسوع المسيح. المسيح كما قيل عنه يجمع

مع أبناء الله المتفرقين إلى واحد، ولكن في شيء زيادة، قال في خراف أخر من حظائر أخر ينبغي أن آتي بتلك أيضا وتكون رعية واحدة. فالمسيح مش بس جمع وحد أصباط إسرائيل، لكن في شخصه رسالته جمع كل العالم الذي يؤمن بالمسيح، لأنكم أبناء الله من خلال إيمانكم بيسوع المسيح. شيء ثاني، عندما كان هنا في أورشليم قال انقذوا هذا الهيكل وأنا أقيمه في 3 أيام، كان بيقصد عن جسد القيامة. قام في اليوم الثالث وفعلا احنا أصبحنا في المسيح هيكل جديد وملكوت جديد، وطبعا رسالة حية من شخص المسيح. المسيح أثبت وبرهن عندما سأل يوحنا المعمدان أأنت، يعني أنت الملك، أنت المسيح ولا نستنى شخص آخر؟ قولوا ليوحنا العمي يبصرون والعرج يمشون والبرص يطهرون والموتى يقومون والمساكين يبشرون وطوبى لمن لا يعثر فيه. فتمم المسيح هذه بقوة فائقة من خلال عمل هذا الملكوت، مش بكلام لكن بقوة. فأصلي إنه تتبع يسوع لأنه ما عملش مجرد كلام ولا فرائض، لكن حياة نحياها في شخص يسوع المسيح.

من جبل الزيتون أورشليم القدس. أنا بدعوكم تشاهدوا سلسلة جديدة من البرامج بعنوان يسوع، والغرض من هذه السلسلة إظهار تميز وتفوق يسوع المسيح على سائر البشر. وليه عم بعملها في هذه الأوقات؟ اليوم في هجوم كاسح على هوية يسوع المسيح من كذا فئة، مسلمين ملحدين ومسيحيين للأسف، اللي بينكروا لاهوت وهوية يسوع المسيح. أنا بدعوكم تشاهدوا هذه السلسلة اللي رح تكون بركة لحياتكم.

مشاهدينا ومشاهدي الكرمة، اهلا بكم لقاء جديد مع مرة الاحداث، حلقه الاثنين 25 مايو 2026. كل سنه وكل الساكنين في الولايات المتحده الامريكيه بخير. النهارده الميموريال فاكيشن او عيد ذكرى شهداء الولايات المتحده الامريكيه، وبيكون اجازه رسميه ودايما بيجي الاثنين الاخير من شهر مايو. كل سنه وحضراتكم طيبين وان شاء الله تقضوا وقت طيب. النهارده عندنا حلقه خاصه الحقيقه، عايزة أوضح فيها لحضراتكم أهمية مضيق هرمز، عايزة برضو أوضح لحضراتكم الصراع اللي هو ممتد واللي دايما بتسمعوا الرئيس ترامب بيقولك مفيش ولا رئيس قبلي قدر إن هو يعمل اللي أنا عملته بالنسبة لحرب إيران، وإن هو يضرب ضربات إيران، وإن هو يوقف إيران عن أنها تمتلك نووي، والصراع مع إيران ليه 47 سنة. سمعنا الرئيس ترامب بيقول الكلام ده كتير، ولقينا ان طبعا ايران وان امريكا واسرائيل هم اللي بيضربوا ايران وهم اللي على خلاف مع ايران. برضو امتى اسرائيل يا ترى دخلت في الخلاف ده؟ وهل الخلاف مع ايران فعلا مع الولايات المتحده الامريكيه ليه 47 سنه ولا ايه الاخبار؟ طيب الحرب ومضيق هرمز اللي اتقفل ده اثر بشكل كبير جدا على النفط وعلى

0: حاجات كتير قوي في حياتنا، على الاسمده وعلى الزراعه وعلى سلاسل الامداد وعلى يعني امور هنحس بيها وهنشعر بيها طبعا على المدى اللي جاي كله، لانه حتى لما البضيق هيتفتح مش هتحصل انه على طول كده كل حاجه هتتحل والدنيا تبقى تمام، حتى لو اسعار النفط قل نزلت للمستوى اللي كان قبل الحرب ده مش هيحصل. كل المحللين الاقتصاديين قالوا ان الخسائر دي واللي حصل بسبب اغلاق مضيق هرمز ممكن نقعد يتعالج على بال ما نرجعش قبل الحرب غير مثلا في خلال 6 شهور ويمكن اكتر. طيب فدي موضوعات مهمه جدا. وموضوع تاني النهاردة في حلقتنا برضو يمكن ما بيبقاش في وقت دايما مع الأحداث المتسارعة أن احنا نعرف إيه اللي بيحصل، اللي هو الحرب الروسية الأوكرانية. الحرب الروسية الأوكرانية ما وقفتش، كل الحكاية أن الأعين كلها كانت على حرب إيران، وبالتالي لازم أن احنا برضو نحاول نقول لحضراتكم إيه اللي حاصل بالنسبة للحرب الروسية الأوكرانية وحرب تانية وصراع تاني ممتد وهو السودان وقوات الدعم السريع. ده اللي هنحاول النهاردة في حلقتنا الخاصة دي أن احنا نعمله مع حضراتكم. أول حاجة مضيق هرمز. عشان نعرف أهمية مضيق هرمز الأول نعرف المضيق ده فين بيعدي، على حدود مين ومين غير إيران، إيه أهميته. فالحقيقة أنه مضيق هرمز من أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، بيفصل بين إيران وسلطنة عمان، وهنشوف من التقرير اللي احنا هنعرضه مع حضراتكم دلوقتي إيه الأهمية الكبيرة لهذا المضيق وشكله إيه وبيمر من خلاله قد إيه كمية نفط. 20% من الاستهلاك العالمي من النفط.
1: أحد أهم الممرات البحرية في العالم، بل ربما الأكثر حساسية في الاقتصاد الدولي. فما هو مضيق هرمز ولماذا يكتسب أهمية كبيرة؟ باختصار إليكم التفاصيل. يقع المضيق بين سواحل إيران شمالا وسلطنة عمان جنوبا، ويربط الخليج العربي بخليج عمان ومنه إلى المحيط الهندي. يبلغ عرض مضيق هرمز نحو 33 كيلومترا في أضيق نقطة، لكن ممرات الملاحة الفعلية التي تعبرها ناقلات النفط لا تتجاوز بضعة كيلومترات لكل اتجاه، ما يجعله ممرا ضيقا وحساسا. يشكل المضيق الممر الرئيسي لتصدير النفط من دول الخليج إلى العالم مثل السعودية والإمارات والكويت وقطر والعراق، وتمر عبره نسبة كبيرة من إمدادات الطاقة العالمية بنسبة تتراوح بين 20 إلى 25%، وهو ما يشكل ربع تجارة النفط المنقولة بحرا في العالم، إضافة إلى كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال خصوصا من قطر. رغم أن مضيق هرمز كان دائما ممرا تجاريا مهما منذ العصور القديمة، فإن أهميته الاستراتيجية تضاعفت مع اكتشاف النفط في الخليج في القرن العشرين. سمي المضيق نسبة إلى مملكة هرمز التاريخية وجزيرتها التي كانت تهيمن على التجارة في المنطقة، فارتبط اسمها بالممر البحري الأهم عند مدخل الخليج. خلال الحرب بين إيران والعراق في ثمانينات القرن الماضي، شهد المضيق ما عرف بحرب الناقلات، حيث استهدفت ناقلات النفط والسفن التجارية في الخليج، وقد تدخلت أنذاك الولايات المتحدة لحماية الملاحة البحرية. ومنذ ذلك الحين أصبح المضيق مركزا دائما للتوترات الجيوسياسية، خصوصا مع وجود قوات بحرية أمريكية ودولية في المنطقة، مقابل سيطرة إيران على جزء كبير من السواحل المطلة عليه. ولكن لماذا يشكل المضيق نقطة ضغط جيوسياسية؟ تكمن حساسية المضيق في أن إيران تملك موقعا جغرافيا يسمح لها نظريا بتهديد حركة الملاحة فيه، ولهذا السبب تستخدم طهران أحيانا ورقة المضيق في سياق التوترات السياسية أو العقوبات الاقتصادية. وفي حال تم إغلاق المضيق حتى لفترة قصيرة، فقد يسبب ذلك صدمة كبيرة في أسواق الطاقة العالمية وتأثيرات اقتصادية كبيرة تمتد إلى مختلف أنحاء العالم، لا سيما آسيا، كونها تستورد كميات كبيرة من النفط من منطقة الخليج. هل توجد بدائل للمضيق؟ يوجد، فالسعودية مثلا لديها خط أنابيب إلى البحر الأحمر، والإمارات لديها خط إلى ميناء الفجيرة، ولكن لا تستطيع نقل كل الكميات التي تمر عبر المضيق. تتعدد الأسئلة حول من يملك المضيق ومن يديره، وهل يمكن فرض رسوم عليه أو إغلاقه؟ لا تملكه دولة واحدة بشكل كامل، ولكن تتقاسمه جغرافيا إيران من الجانب الشمالي وعمان من الجانب الجنوبي، ولا يمكن لأي دولة أن تغلقه لأنه ممر دولي تطبق عليه قاعدة حق المرور العابر. وبالتالي لا يمكن لأحد أن يفرض أي رسوم جمركية، وإن حصل ذلك

0: سيكون مخالفا للقانون الدولي.
1: وده طبعا اللي حاصل حاليا ومخالف للقانون الدولي، علشان كده بتحاول أمريكا، حاول الرئيس ترامب طبعا بعملية الحرية، لكن ما قدرش ان هو يسيطر على المضيق، وإيران هي المسيطرة والحرس الثوري مسيطر، وبدأوا طبعا

0: المار عبر هذا المضيق الهام والحيوي. الصين أكبر المستفيدين بنسبة 38% من النفط العابر، وتليها بعد كده الهند، وبعدين كوريا الجنوبية 12% واليابان 11%. عشان كده الدول دي برضو بتحاول، والصين طبعا المفروض ان هي حليف لروسيا وإيران، فبتحاول برضو الصين عن طريق بعض الضغوط ان هي الممر ده يتفتح. في كمان مفارقة سياسية تتمثل في أن أكثر الدول اعتمادا على استقرار المضيق بترتبط بعلاقات اقتصادية أو استراتيجية مع إيران، خاصة الصين والهند. عشان كده أي تصعيد إيراني أو تعطيل الملاحة في المضيق طبعا بيضر مش بس بالغرب، ولكن طبعا بيؤثر مباشرة على الحلفاء اللي هم يعتبروا شركاء طهران الاسيويين. عشان كده بنسمع كل شويه ان ايران بتحاول ان هي تعمل تمويه في السفن عشان تعدي وتروح للصين، تقفل الرادارات عشان طبعا الحصار دلوقتي اللي حاصل من الولايات المتحده الامريكيه ما يقدروش ان هم يلقطوا السفن دي. بدات تستخدم سكك حديديه علشان برضو تودي النفط للصين، فبالتالي الموضوع هنا الصين من المتضررين الكبار في موضوع المضيق. ولكن الرئيس ترامب لما كان في زيارته للصين قال لك انا ما حاولتش اقول للرئيس شي جين بينج ان هو يضغط على ايران علشان فتح المضيق، واحنا قادرين ان احنا نعمل ده علشان مش عايز تبقى المضيق قدام موضوع تايوان. المهم انه طبعا الاغلاق بقى اللي استمر كل الفتره اللي فاتت، وغالبا كده من اول بدايه الحرب، احنا بنتكلم على 40 يوم وبعديها فتره الهدنه اللي هي تقريبا عدت الشهر دلوقتي، فانا بتكلم عن وقت طويل جدا. هذا الاغلاق تسبب في خساره أموال كثيرة جدا وخسارة لأسواق النفط، وبدأ الناس وبدأت اللي يستخدموا الدول كتير تستخدم من الاحتياطي النفط اللي عندها، وده بيعمل قلق كبير جدا جدا. والحقيقة الأمر مش بيتعلق بس بالكمية وأيضا، لكن بيتعلق كمان بنوعية النفط الذي لا يمكن استبداله بسهولة.
1: إمدادات النفط من دول الخليج هي خسارة مضاعفة بالنسبة لأسواق الطاقة ودول العالم. الأمر لا يقف فقط عند خسارة 20 مليون برميل يوميا من النفط الخام والمنتجات النفطية كانت تمر عبر مضيق هرمز، لكن يرتبط أيضا بنوعية النفط الذي يعبر المضيق. مثلا 60% من صادرات النفط من دول الخليج هي عبارة عن خامات متوسطة وثقيلة، وهذا النوع من الصعب جدا الحصول على بدائل له. وحتى لو حاولت مصافي تكرير استخدام بدائل أخف وزنا، فهذا يعني ارتفاع تكاليف التشغيل وضرر بمعدات التكرير وأيضا إنتاج كميات أقل من الديزل ووقود الطائرات، ولهذا نشهد أزمة في هذه المنتجات حاليا. لنأخذ على سبيل المثال مصافي التكرير الآسيوية. هذه المصافي كانت تعتمد على الإمدادات القادمة من دول الخليج بنسبة 65%، وصممت في الأساس للتعامل مع أنواع النفط الخليجي وليس النفط القادم من أمريكا أو حتى من مناطق أخرى من العالم. تقرير لوود ماكنزي يشير إلى أن استمرار إغلاق مضيق هرمز حتى شهر أبريل سيجبر مصافي التكرير الآسيوية على خفض إنتاج النفط الخام بحوالي 6 ملايين برميل يوميا، وستزداد هذه الخسائر كلما طال أمد الإغلاق.
0: وده اللي حصل فعلا، هو استمر كده لغاية شهر ابريل ودينا دخلنا في شهر مايو. وطبعا الحقيقة ان دلوقتي بدأت الاصوات تعلو حول طوارئ عالمية بسبب ازمة النفط، والطوارئ دي طالت عدد كبير من الدول. عايز اقول لحضراتكم ان دي ازمة، اكبر ازمة نفط عالمية، وارتفاع كبير في الاسعار، وتعتبر اخطر من ازمة 1973، وده وفقا لوكالة الطاقة الدولية. بعد اغلاق المضيق طبعا اللي بيمر عبره 20% من النفط والغاز، بدأنا كده طبعا منذ الحرب في 28 فبراير توقفت كميات كبيرة من الإمدادات، تعرضت منشآت طاقة في المنطقة لهجمات وأضرار كبيرة، وده تسبب في حجب نحو 400 مليون برميل من النفط عن الأسواق. وطبعا ارتفاع الأسعار ارتفعت 50%، وده طبعا وفي قلق كبير لو الاسعار دي تعدت المستوى اللي احنا فيه. الاسعار كانت ما بين 60 ل 80، احنا النهارده بنتكلم او 60 يعني 65، النهارده بنتكلم في اوقات بتوصل ل 110 و112 واكتر في بعض الاحوال، على حسب طبعا تصريحات الرئيس الامريكي دونالد ترامب. نقص الامدادات ادى الى اضطراب عالمي شمل مختلف القطاعات المرتبطه بالطاقه، يعني مش بس النفط، النقل والصناعه، ترشيد استهلاك الوقود وتقليل السفر، تقنين الطاقه، فرض قيود على الاستهلاك اللي هو بيقول لك بقى ترشيد استهلاك، وطبعا في توصيات بان الناس تخفض برضو الطلب والعمل من المنزل، وان هم طبعا وتم سحب 400 مليون برميل من المخزونات الاستراتيجيه العالميه.

0: نفطي في التاريخ يلوح في الأفق. وكالة الطاقة الدولية تدرس تنفيذ سحب واسع من الاحتياطيات الاستراتيجية النفطية لاحتواء تداعيات الحرب المتصاعدة في إيران على إمدادات النفط من دول الخليج. تهدف هذه الخطوة إلى تهدئة أسواق الطاقة العالمية والحد من الارتفاع الحاد في أسعار النفط، بالإضافة إلى تعويض أي نقص محتمل في الإمدادات، سواء عبر سد فجوات مفاجئة في المعروض أو الحد من أي تعطل طويل لتدفقات الخام من مناطق الإنتاج الرئيسية.
1: You know, there is no real will to want to have to cut your oil or gas production, but it is really now if you cannot export it, and again, most of it flows through the Strait of Hormuz.
0: هذا التحرك يعد الأول من نوعه في تاريخ الوكالة، إذ عقدت اجتماعاً استثنائياً لمناقشة الخطة على الدول الأعضاء التي تضم 31 دولة عضواً من الاقتصادات الصناعية، من بينها المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، وسط مقترح بأن يتجاوز حجم السحب الكميات القياسية البالغة 182 مليون برميل التي أطلقتها الدول الأعضاء بشكل منسق في عام 2022 عقب الحرب الروسية على أوكرانيا. ووفق آلية اتخاذ القرار داخل وكالة الطاقة الدولية، يمكن اعتماد الخطة في حال عدم اعتراض أي دولة عضو، إذ يكفي اعتراض دولة واحدة لتأجيل التنفيذ في وقت لم يتخذ فيه وزراء الطاقة في مجموعة السبع قراراً بالإفراج عن احتياطياتهم حتى الآن، واكتفوا بطلب تقييم شامل للوضع من وكالة الطاقة الدولية قبل المضي في أي خطوة.
1: Other countries in the region are more vulnerable. The likes of, you know, Southeast Asian countries, South Korea, really have oil inventories that span anywhere between sort of 20 to 50 days. So that really does become something quite critical.
2: طبعا اللي حصل انه للاسف ما قدروش يصمدوا كتير، واتسحب فعلا 400 مليون برميل من المخزونات الاستراتيجيه. مش بس كده، ده احنا لقينا كمان انه بدا يبقى في تقليل للانتاج. يعني الحصل الموضوع هنا دلوقتي تعطيل شبه كامل لحركه الشحن، ما تسبب في ازمه حاده، وطبعا بدانا نلاقي ارتفاع للاسعار ما فوق ال 100 دولار للبرميل. عده دول بقى بدات ان هي طبعا توقف الانتاج. السعوديه خفضت انتاجها نحو 2 مليون برميل يوميا، الامارات خفضت انتاجها لاكثر من نصف واغلقت مصفات الرويس، العراق خفض انتاجه بنسبه كبيره 70%، بينما اوقفت قطر انتاج الغاز الطبيعي المسال، واعلنت الكويت خفض الانتاج، واعلنت البحرين حاله القوه القاهره. سمعتوا يمكن التعبير ده كتير قوي، حاله القوه القاهره، لما بيجي انه بيخفضوا ويحصل استهداف المصفاه. فاللي حصل في البحرين وحصل في الامارات وحصل في الكويت وكله، طبعا كان في استهدافات اثناء الحرب اللي استمرت 39 يوم ليه طبعا مصفات نفط، وأثارت الضربات الإيرانية طبعا تعرضت منشآت نفط وغاز في إيران لكمان هجمات كبيرة، غير المنشآت اللي تعرضت في الخليج، وبلغت أبلغت شركات عن خسائر كبيرة في الإنتاج. تراجعت طاقة التكرير في المنطقة بنحو 1.9 مليون برميل يوميا، مع توقف أو تضرر منشآت ومواني عدة. وطبعا الحصار دلوقتي بيخنق النفط بتاع إيران، وكله دلوقتي متوقع انه خلاص الدنيا بقى لو وقفوا استخراج النفط هيبقى في مشكلة كبيرة جدا في هذه المصافي، عشان مش هيعرفوا يرجعوا تاني بنفس جودة النفط بعد كده، وخصوصا انه الحصار مستمر، وده الورقة اللي الرئيس ترامب بيضغط بيها. دلوقتي فيك طبعا هجمات برضو تعرضت ليها سفن كتيرة، السفن فضلت على المضيق فترة طويلة، يدوبك من كام يوم كده بدأت طبعا بالتعاون مع الحرس الثوري، لان هم مش هنعدي اي سفينه غير لما تاخد اذن مننا وتدفع فلوس. وبالفعل بدات طبعا دول تدفع فلوس وتعدي السفن، لان خساره كبيره جدا السفن اللي واقفه دي ومتحمله بالنفط، ما ينفعش تفضل كده كتير. وده اللي حصل، يعني خلال الايام اللي فاتت كل يوم تقريبا في 20 سفينه بدات تعدي من المضيق. دول عديده اتخذت اجراءات تقشف مثل ترشيد الاستهلاك، تحديد اسعار الوقود، حظر الصادرات بعض المشتقات، لان هم خلاص يصدروا ازاي وهم محتاجينها، إضافة إلى توصيات دولية بسحب احتياطات النفط وتخفيف القيود على مصادر بديلة للطاقة. صحيفة فاينانشال تايمز قالت إن 80 دولة اتخذت حتى الآن تدابير استثنائية للتعامل مع المخاطر الاقتصادية، بينما يشهد العالم تصاعد وخطورة متزايدة في أزمة الطاقة لأنها مستمرة، وزي ما قلت لكم مش هترجع تاني غير بعد 6 شهور أو كمان في بعض الناس بتقول ممكن سنة. المهم طبعا احنا في وقت من الأوقات دلوقتي برضو في خطر كبير جدا ونقص خطر، لو أسعار النفط تعدت $180 للبرميل دي كده أنت دخلت في خطر كبير جدا. فاتح بيرول رئيس وكالة الطاقة الدولية كان قال أن مخزونات النفط التجارية تتآكل سريعا في ظل الحرب وفي ظل إغلاق المضيق، مضيفا أن المخزونات لن تكفي سوى البضعة أسابيع، فإحنا عندنا مشكلة كبيرة جدا جدا. بيرول ذكر في اجتماع مجموعة السبع اللي كان اليومين اللي فاتوا برضو في باريس أن السحب من احتياطات الاستراتيجية أضاف 2.5 مليون برميل يوميا على السوق، لكن ده برضو مش تعتبر احتياطات كده، هذه الاحتياطات تظل محدودة. 24 مليار تكلفة أزمة الطاقة على أوروبا يا جماعة منذ بدء الحرب.
3: نقطة الضعف نفسها الطاقة، للمرة الثانية خلال أقل من 5 سنوات القارة تدفع ثمن اعتمادها على الوقود المستورد، لكن هذه المرة السبب مختلف. حرب إيران تضغط على الإمدادات وترفع الأسعار. الاتحاد الأوروبي أعلن حزمة إجراءات طارئة، الهدف واضح، حماية الاقتصاد من صدمة جديدة. الأرقام صادمة، أوروبا أنفقت 24 مليار يورو إضافية على الطاقة منذ بداية الحرب فقط دون أن تحصل على أي طاقة إضافية. الضغط لا يقتصر على الحكومات، الشركات بدأت تتألم وبعضها يقاتل من أجل البقاء. قطاع الطيران في قلب الأزمة، أوروبا تستورد نحو 70% من وقود الطائرات والتحذيرات تتزايد، نقص محتمل خلال أسابيع، النتيجة رحلات أقل وتكاليف أعلى. شركة لوفت هانزا قررت إلغاء 20,000 رحلة، والسبب تضاعف سعر الوقود منذ بداية الحرب. التأثير يمتد إلى ما هو أبعد من الطيران. الصيادون الأوروبيون بدأوا بالتوقف عن العمل، تكاليف الطاقة والمواد التهمت أرباحهم. الصناعة الثقيلة أيضا تحت الضغط، شركات كيميائية كبرى رفعت أسعارها بأكثر من 30%، والنتيجة المتوقعة إغلاقات وتسريحات وتباطؤ اقتصادي. حتى المستهلك العادي يدفع الثمن، أسعار الوقود والغذاء وحتى الرحلات الجوية ترتفع. في بريطانيا التضخم عاد إلى الارتفاع، وسرقة الوقود من المحطات بدأت تظهر كمؤشر جديد للأزمة. هل هذه مجرد موجة مؤقتة؟ المفوضية الأوروبية تقول لا، حتى لو توقفت الحرب الآن اضطرابات الإمدادات ستستمر، بمعنى آخر الضرر وقع بالفعل. والسؤال الأهم الآن، هل تتجه أوروبا نحو ركود اقتصادي جديد؟ بعض التوقعات تقول نعم إذا استمرت الأزمة خلال الأشهر القادمة. ما يحدث اليوم ليس مجرد أزمة طاقة بل اختبارا جديدا.
2: طبعا يعني اختبار لكل حاجة، طبعا أسعار الطيران زادت بشكل كبير جدا في الولايات المتحدة الأمريكية، برضو البنزين واللي هو الجاز زاد بشكل كبير جدا. كاليفورنيا على سبيل المثال تعدى $6 الجالون، وعندنا مشاكل على فكرة. بس على الجانب الآخر أمريكا استفادت، احنا عندنا في خام برنت وخام تكساس، أمريكا بتصدر خام تكساس بأموال كتير جدا بالأسعار اللي هي بترتفع طبعا، فبرضو يعتبر كده مستفيدة. بس طبعا العبء جاي لأنه بيصدر، لكن بالنسبة ليه برضو الوضع اللي هو المتوفر في الولايات المتحدة الأمريكية مش كافي للاستخدام، عشان كده بنلاقي عرض وطلب، عشان كده أسعار البنزين في المحطات البنزين ارتفعت بشكل كبير جدا. معاها بقى لأنك أنت العربيات بتشتغل بالبنزين، فأنت بالتالي أي وسيلة نقل دلوقتي بتنقل أي حاجة، بتنقل خضار، بتنقل ده، ارتفعت الأسمدة، ارتفعت أسعارها على المستوى العالم، قال لك بيحذروا من أزمة غذاء. طيب إيران يا ترى حاسة برضو بالمشكلة دي؟ هو بازشكيان كان قريب قال لك عندنا مشكلة دلوقتي كبيرة جدا، لكن الحرس الثوري الإيراني بيقعد طبعا يعمل تصريحات وتهديدات كبيرة جدا، لكن الشعب الإيراني بيعاني وده بشهادة ناس كتير جدا جدا. لكن إيران بتحاول وبتتحايل على الحصار الأمريكي، وبتحاول إن هي تستمر وتواصل تصدير النفط رغم الحصار الأمريكي.
4: طهران تصدير النفط رغم الحصار الأمريكي. السفن الإيرانية تتبع أساليب تمويه متعددة لإخفاء تحركاتها، ما مكنها من مواصلة رحلاتها باتجاه شرق آسيا وتحديدا إلى الصين، ومن بين هذه التكتيكات إغلاق أجهزة التتبع وتزوير بيانات المواقع الجغرافية والإبحار تحت أعلام مزيفة، إضافة إلى نقل الشحنات النفطية من سفينة إلى أخرى في عرض البحر لإخفاء مصدرها الحقيقي. كذلك فإن هذه السفن استخدمت مضيق لومبوك الإندونيسي بدلا من مضيق ملقا، وهو الممر الأكثر استخداما، ولتقليل فرص رصدها استعملت هذه السفن تقنية التضليل الإلكتروني لإخفاء موقعها الحقيقي أثناء تحميل النفط الإيراني عبر رفع أعلام غير إيرانية وتغيير اسمها الحقيقي. كما أن طهران بدأت تعتمد على السفن الصغيرة في نقل نفطها، فهي أكثر قدرة على المناورة وتنفذ عمليات نقل النفط بين السفن في عرض البحر، وهو أمر لا تعتبره واشنطن انتهاكا مباشرا للحصار.

0: مهم كمان نعرف هي أمريكا بتنفذ الحصار ده إزاي. طبعا هي الحصار ده خانق زي ما قلنا، ومشكلة الحصار ده إن هي بتضغط بشكل كبير جدا علشان ما تمرش أي سفن محملة بالنفط الإيراني من خلال المضيق أو خلال البحر علشان تبتدي تتنقل للدول اللي هي بتصدر لهم، على رأسهم الصين والهند. فبتحاول أمريكا، وأعلنوا كل شوية، أعلنوا عن عدد. أول ما بدأ الحصار قال لك إحنا مش عارف 10 سفن 20 سفينة، لغاية ما مؤخرا أعلنوا عن حوالي من 80 ل 90 سفينة قدروا إن هم يرجعوهم تاني عن إن هم يعدوا محملين بالنفط. الحكاية هنا إن السفن دي لو ما فضتش فمش هتملى، طالما مش هتملى في الخزانات اللي هي بيكونوا فيها على طول النفط بيستخرج من المصافي ما بيوقفش. مجرد ما النفط بيستخرج من المصافي المفروض عايز المخازن التخزين بيتملي، فبنبتدي ننقله للسفن وهكذا. فدلوقتي المخازن اتملت، السفن محملة واقفة من الحصار، هيجي بعد شوية خلاص هيبقى ايه بقى، مش قادرين هينتجوا نفط، هيودوه فين النفط لما ينتجوا ويستخرجوا النفط من المصافي؟ هتقف المصافي، مشكلة كبيرة جدا انه عشان ترجع المصافي دي تاني محتاجة طبعا وقت طويل، ومش هترجع بنفس الجودة عشان بيحصل شوية حاجات كده، مش عارف قال لك تكلسات، مش عارف في حاجات غريبة بتحصل لو المصافي دي توقفت عن استخراج النفط.
1: محاصرة ومضيق مفتوح، لكن ليس للجميع. فكيف يدار الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية؟ القيادة المركزية الأمريكية حددت نطاق العملية، حصار يشمل السفن الداخلة إلى الموانئ الإيرانية والخارج منها، أما العبور إلى موانئ غير إيرانية فيبقى مسموحا به. بمعنى آخر، المضيق ليس مغلقا لكنه مقيد على كل من يتجه إلى إيران أو يغادر منها. لكن كيف تميز واشنطن بين هذه السفينة وتلك؟ القطع البحرية الأمريكية تنتشر بعيدا عن سواحل إيران وتطبق الحصار على عدة مراحل: الرصد والتتبع عن بعد من خلال المراقبة الجوية والبحرية باستخدام طائرات بوسايدن 8 بي والمسيرات والأقمار الاصطناعية وحاملات الطائرات. هذا الرصد يسمح بتوجيه تحذيرات للسفن التي يعتقد أنها تخالف قوانين الحصار، وإذا لم تمتثل السفن للتحذيرات فقد تقترب منها زوارق أو طائرات تابعة للقوات الأمريكية لثنيها عن إكمال طريقها، وقد تصعد إليها القوات للتفتيش حال عدم التأكد من الحمولة. أما الخطوة القصوى فتشمل احتجاز الناقلة أو مصادرة الشحنة، لأنها عملية معقدة لوجستيا لبعد مسارح العمليات وصعوبة نقل السفن. لإحكام هذه الخطوات حشدت واشنطن أكثر من 10,000 جندي و12 سفينة حربية على الأقل وأكثر من 100 طائرة. ومع اكتمال هذا الجدار العسكري انتقل المشهد سريعا إلى الأرض. في الساعات الأولى للحصار أعلنت واشنطن أن 6 سفن امتثلت وعادت أدراجها، وأن مدمرتين أمريكيتين عبرتا المضيق لتطهيره من الألغام البحرية، بينما تقول طهران إن الحصار الأمريكي لم يعطل الملاحة تماما، حيث تحدثت وكالة فارس عن عبور سفينة حاويات وناقلة نفط إيرانيتين. وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة رصدت بتحليل بيانات مارين ترافيك عبور 26 سفينة مضيق هرمز خلال أول 48 ساعة من الحصار، من بينها 11 سفينة مرتبطة بإيران، إما برفع العلم الإيراني أو بالخروج من موانئها أو التوجه إليها. لكن هل هذا يعني أن الحصار لا يحقق أهدافه؟ ليس بالضرورة، القرار الأمريكي لا يستهدف السفن المتجهة إلى موانئ خارج إيران، كما أن واشنطن منحت مهلة للسفن المحايدة الموجودة داخل الموانئ الإيرانية للمغادرة. طهران هددت أنها لن تسمح باستمرار حركة التصدير عبر الخليج وبحر عمان والبحر الأحمر إذا شكل الحصار البحري الذي فرضته الولايات المتحدة على موانئها تهديداً للسفن التجارية وناقلات النفط التابعة لها. إذن بين إصرار واشنطن على خنق التجارة الإيرانية وتلويح طهران بكسر قواعد اللعبة، تبدو مياه هرمز ساحة لفرض الإرادة لا السيطرة، والمعركة الحقيقية اليوم ليست على المضيق بل على من يحدد شروط استخدامه. وفي نهاية المطاف

0: شروط إنهاء هذه الحرب.
1: عندنا بقى طبعا مش بس أمريكا اللي استفادت على فكرة، انتوا عارفين طبعا العقوبات اللي كانت على روسيا، فاللي حصل دلوقتي ان بدأت واشنطن تخلي انه يحصل يعني انفراجة بالنسبة للنفط الروسي من ناحية ان هو يبتدي يتوزع للدول اللي محتاجة. فواشنطن منحت مهلة إضافية لاستيراد النفط الروسي لتفادي الأزمة العالمية، حيث كشفت وزارة الخزانة الأمريكية عن قرار استثنائي المفروض من كام يوم كان واقف خلاص التمديد، مدوه تاني، فده برضو في صالح انه الاعفاء، فترة الاعفاء من العقوبات المفروضة على شحنات النفط الروسي المنقول بحرا لمدة شهر كامل، وذلك عقب انتهاء المدة القانونية السابقة التي توقفت يوم السبت، مش اللي هو اللي فات ده اللي قبله، لتدخل حيز التنفيذ في مسعى تنفيذ لتدفقات الطاقة. وبينت التقارير ان هذا التوجيه او التوجه جاء كاستجابة مباشرة ومكثفة لطلبات ملحة تقدمت بها مجموعة من الدول النامية والفقيرة اللي بتعتمد بشكل كبير جدا على الامدادات الروسية عشان تشغل قطاعاتها الحيوية، وسعت هذه الدول للحصول على وقت إضافي لضمان استمرارية وصول الشحنات دون توقف مفاجئ. وإن القرار بيهدف بشكل أساسي إلى حماية الاقتصادات الهشة، الدول اللي هي عندها اقتصادات هشة، بالتعرض لصدمات عنيفة في أسعار الطاقة مما قد يؤدي إلى اضطرابات داخلية واسعة النطاق. قالوا الخزانة الأمريكية قالت إن الخطوة دي برضو عشان حرص استقرار أسواق الطاقة العالمية، وإن القرار بيعكس مرونة في التعامل مع التغيرات الاقتصادية العالمية، وشدد خبراء الطاقة على إن هذا الإجراء يساهم في تهدئة المخاوف المتعلقة بارتفاع أسعار في المدى القريب، مما يتيح للدول طبعا الدول المعنية استكمال عقودها الحالية وتجنب حدوث انهيارات. فدي برضو نقطة مهمة جدا. نسيت أقول لكم برضو نقطة مهمة في الجزء بتاع المضيق، إن المضيق إيران اليومين اللي فاتوا كانت بيقال إن هم زرعوا ألغام بيقال كده، بس لغاية دلوقتي في تقارير بتقول لا، على فكرة الألغام دي مش مؤكد إنها اتزرعت، بس بدأنا نسمع عن ألغام اتزرعت وعن روبوتات بدأت تجيبها وعن استعانة من الولايات المتحدة الأمريكية ببعض الغواصات علشان تقدر إن هي تمسح المضيق علشان خاطر يتأكدوا إن مفيش ألغام. هل طيب في حاجة قبل كده تقال ان مثلا في سفينة انفجر فيها لغم او حاجة؟ قالك لا. عشان كده اوروبا بتقول يا جماعة احنا شاكين في قصة الالغام، لكن مش مشكلة، في غواصة مسيرة قادرة على مسح المضيق في خلال 24 ساعة، وشركة يورو اطلس الالمانية المتخصصة في فنون الدفاع ان هي استمرت في تقليص غواصة غير مأهولة في العالم من حيث القدرة على بقاء مغمورة تصل لاربع اشهر دون الحاجة الى دعم سفينة. وقالك انه طبعا كمان عشان هددوا على موضوع الانترنت وان هم هيقطعوا الانترنت والكلام ده، طبعا الكلام ده برضو مش صحيح، وناس قالت على فكرة كابلات الانترنت الحيوية والمهمة موجودة في البحر الاحمر عند مصر، مش موجودة او قرب مصر اكتر من ان هي عند ايران. لكن في النهاية عندنا دلوقتي الغواصة دي، خلينا برضو نتعرف من التقرير ده على هذه الغواصة، وفي النهاية نقدر نقول انه الامور كلها دلوقتي بتدفع الى ان احنا محتاجين نصلي علشان الازمة دي تنتهي.
2: اول غواصة مسيرة قادرة على مسح مضيق هرمز في 24 ساعة. تخيل أن أخطر سلاح في مضيق هرمز لا يرى، لا يسمع، ولا يحتاج إلى بحار واحد كي يغير خريطة الحرب. ألمانيا تكشف عن الغواصة المسيرة غريشارك التي تعمل بخلايا وقود الإيدروجين، وهي قادرة على البقاء تحت الماء حتى 16 أسبوعا بلا سفينة دعم وبلا طاقم يتعرض للخطر. ليست غواصة تقليدية، بل عين طويلة النفس في قاع البحر، تمسح الكابلات، تراقب الأنابيب، ترسم الخرائط، وتشم الألغام قبل أن تنفجر بالسفن. ب17 مستشعرا وذكاء مدمج تتحرك غريشارك منفردة أو ضمن السرب، تجمع البيانات وتحول الظلام إلى صورة. والاسم الأكثر إثارة هنا مضيق هرمز. في الممر الذي يمر منه 20% من نفط العالم، يمكن لست غواصات فقط أن ترسم خريطته خلال 24 ساعة بحسب الشركة. هكذا يولد فصل جديد، حرب باردة تحت الماء تقودها آلات لا تتنفس، لكنها تعرف أين تبحث ومتى تضرب.
1: طبعا هتستغربوا ألمانية ألمانية وفرنسا برضو كانت بعتت برضو معونة والكلام، لأن أوروبا متضررة بشكل

0: كبير جدا من طبعا اغلاق المضيق، لدرجه ان حد من المسؤولين قال لك انه اللي بتعمله ايران في اغلاق المضيق ده اغلاق للاقتصاد العالمي كله، وبالتالي عشان كده كله بيسعى ان هو يحاولوا يحلوا الموضوع ده. نقطة مهمة جدا، الصراع يا جماعة بين أمريكا وإيران يا ترى ابتدى من إمتى؟ حد عارف؟ يعني الحقيقة احنا عملنا نبحث كده ونشوف الكلام اللي بيقوله ترامب ده كل شوية، 47 عام صراع ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، طب إيه اللي يا ترى وابتدى من إمتى؟ فالبداية كان في تقارب واضح بعد الحرب العالمية الثانية، واشنطن رأت إن إيران ممكن بقيادة الشاه محمد رضا بهلوي حليف مهم ضد الاتحاد السوفيتي، لكن التحالف ده تغير جذريا بعد عام 1953 لما الاستخبارات الأمريكية والبريطانية بدأوا يعملوا انقلاب أطاح برئيس الوزراء المنتخب وقتها محمد مصدق بعد قرار تأميم النفط. خلينا نشوف التقرير، واللي مش موجود في التقرير أكمله مع حضراتكم لهذا الصراع الممتد على مدى فعلا حوالي 47 عام.
1: وإيران جذور الصراع وتطوراته الأخيرة، هل تساءلت يوما لماذا يبدو العالم على شفا حرب بين أمريكا وإيران؟ من أين بدأت هذه العداوة؟ وكيف وصلنا إلى هذا التصعيد الخطير؟ في هذا الفيديو نكشف جذور الصراع ونربط بين الماضي والحاضر لنفهم ما يجري اليوم. انقلاب 1953 وأزمة الرهائن عام 1979 وأزمة الاتفاق النووي، كل شيء بدأ عام 1953 عندما دعمت أمريكا انقلاباً أطاح برئيس الوزراء الإيراني محمد مصدق في 19 من أغسطس 1953. كان الدافع الرئيسي هو حماية المصالح النفطية البريطانية في إيران بعد قرار تأميم صناعة النفط الإيرانية وطرد ممثلي الشركات الأجنبية من البلاد. أزمة الرهائن في إيران كانت أزمة دولية بين عامين 1979 إلى عام 1981، كانت نتيجة مباشرة للثورة الإسلامية الإيرانية التي أطاحت بنظام الملك محمد رضا شاه بهلوي المدعوم من الولايات المتحدة، مما أثار مشاعر معادية لأمريكا، حيث احتجز مسلحون في إيران 66 مواطنا أمريكيا في السفارة الأمريكية بطهران، واحتجزوا 52 منهم رهائن لأكثر من عام. وقعت هذه الأزمة في أعقاب الثورة الإسلامية الإيرانية والإطاحة بنظام بهلوي الملكي، وكان لها آثار كارثية على السياسة الداخلية في أمريكا، وامتدت الأزمة خلال رئاستي جيمي كارتر ورونالد ريغان. وفي السنوات الأخيرة الاتفاق النووي الإيراني أصبح محور التوتر، انهياره جعل المنطقة أكثر اضطراباً مع عقوبات خانقة على إيران وهجمات متبادلة في مياه الخليج. تصاعدت الأمور في مضيق هرمز، حيث تتهم أمريكا إيران بتهديد الملاحة الدولية، بينما ترى إيران أن العقوبات الاقتصادية عدوان صريح. الصراع الأمريكي الإيراني ليس مجرد أزمة سياسية، إنه لعبة معقدة بين القوة والمصالح. كيف يمكن للعالم أن يجد طريقاً للتفاوض؟ أم أن المواجهة قادمة لا محالة؟ شاركنا رأيك، ما الحل لهذه الأزمة؟ لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس.
0: طبعا يعني زي ما سمعتوا كده تقرير ممتاز على فكرة، ووضح لنا المراحل الثلاثة. المرحلة الأولى اللي هي كانت ابتدت عام 1953 لما كانت موضوع طبعا الانقلاب اللي أطاح برئيس الوزراء محمد مصدق، بعد كده المرحلة الثانية جت بعد الثورة الإسلامية عام 1979 واللي أنهت حكم الشاه، بس وساعتها طبعا الأزمة تفجرت جدا لما تم اقتحام السفارة الأمريكية واحتجاز 66 دبلوماسي لمدة 444 يوم، وده شكل صدمة عنيفة في الوعي الأمريكي، وبدأ يبقي رمز للعداء بين الدولتين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. وبعد كده اتقال برضو أنه زادت حدة التوتر مع هجمات مرتبطة بجماعات مدعومة من إيران زي تفجير سكنات مشاة البحرية الأمريكية في بيروت عام 1983. بعد كده المرحلة الثالثة اللي هي بدأت مع انهيار الحرب الباردة وبداية التسعينات، وبعد كده كان في محاولات إصلاح داخل إيران في عهد محمد خاتمي مع حديث عن حوار الحضارات. في الفترة دي كان في تقاطعات في المصالح محدودة، ولكن بعد هجمات 11 من سبتمبر لما تعاون الطرفان ضد تنظيم القاعدة وحركة طالبان، لكن اللحظات دي ما تحولتش لشراكة دايمة، مشيت بسرعة يعني، كانت تشاركة بين أمريكا كده وإيران لفترة، وبعدين عدت المرحلة الرابعة دي كانت مرحلة البرنامج النووي الإيراني اللي اتكلم عنها التقرير، واللي بدأنا بقى في عام 2015 وحصل الاتفاق الإيراني. وناس وقتها ما كانوش على فكرة، كانوا بيقولوا، أنا فاكرة كويس قوي وقتها كان ناس كتير بتقول الاتفاق النووي الإيراني ده كارثي، وإنه مش في مصلحة أي

يحدد في مصلحة إيران بالدرجة الأولى. بعد كده لما جه ترامب ولغاه في الفترة الأولى من رئاسته، الناس برضو قالت لأ ده بسبب إلغاء ترامب، هم خدوا راحتهم وعملوا خصبوا اليورانيوم بالنسبة الكبيرة دي ال 400 كيلو جرام اللي اتخصب بنسبة أكتر من 60% أو 90 يعني، وقال لك إنه أو 90% وإن خلاص قرب إن هو كده يبقى قنبلة نووية. الحقيقة داخل إيران نفسها لم يكن العداء للغرب ثابت دائما، كان في أجيال خصوصا في التسعينات والألفية الجديدة كانت أكتر انفتاح، وكانوا طبعا يعني ما عندهمش مشاكل ان يكون في علاقات جيده بين الولايات المتحده الامريكيه وايران، وكان في فترات برضو شهدت دعوات للحوار وتقليل التوتر بين البلدين، ولكن ما كانتش بتستمر، كانت بتحصل ازمات تبص تلاقي الدنيا تبوظ تاني. وطبعا العلاقات بين البلدين كانت بتحكمها حقبه مفرغه، احداث تاريخيه تولد عدم ثقه، عدم الثقه بينتج سياسات تصعيد، سياسات التصعيد بتعيد انتاج نفس العداء وهكذا. فما كانتش الدايره بتاعت ان بيحاولوا الاجيال يصلحوا الدنيا، لا كانت الدنيا بتتلخبط مرة تانية. طب في إسرائيل يا جماعة فين من الموضوع ده؟ إمتى دخلت إسرائيل للصراع وبقينا في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي؟ الحرب كانت الإسرائيلية الأمريكية على إيران. فإسرائيل بيقولوا هل كانت طرف من البداية؟ قال لك أنه عند بداية العداء بين أمريكا وإيران عام 1979، إيران صارت بتعتبر إسرائيل عدو، خلاص مش إسرائيل حليف لأمريكا يبقى هي تبقى عدو. وده طبعا ما كانش في حرب مباشرة كبيرة في البداية، لكن بعد كده بشكل واضح دخلت إسرائيل تدريجيا من التسعينات، وبعد كده بعد 2000 بدأ التصعيد الحقيقي، بدأ بعد حرب العراق عام 2003 إيران زادت نفوذها في العراق وسوريا، وإسرائيل بدأت تعتبر إيران تهديد قريب جدا. بعد 2011 اللي هو ما سمي بالربيع العربي كان نقطة التحول الكبرى، إيران دعمت نظام الأسد في سوريا، إسرائيل بدأت تشوف أن الوجود الإيراني المباشر قريب من حدودها في سوريا ولبنان بيمثل خطورة عليها بشكل مباشر. بعد كده كان في برضو صدام غير مباشر ودخلت فيه سوريا بعد الاتفاق النووي الإيراني اللي كان عام مع اللي هم الخمسة زائد واحد وكان منهم أمريكا عام 2015. إسرائيل رفضت الاتفاق بشدة وقالت إن إيران هتصل لسلاح نووي. زي بقول لكم وقتها كان ناس كتير وحتى كان في محللين اقتصاديين كتار ومحللين جوه الولايات المتحدة الأمريكية كانوا شايفين إن الاتفاق ده إنه أوباما يعتبر مرر أو إدى هدية لإيران. أمريكا إسرائيل ضغطت على أمريكا لما جه بقى رد إدارة ترامب، طبعا ترامب انسحب من هذا الاتفاق في الفترة الأولى. بدأنا نشوف بقى الصراع يدخل لمرحلة مباشرة، ضربات جوية إسرائيلية داخل سوريا عشان أهداف إيرانية، اغتيالات، هجمات سيبرانية، طبعا قاسم سليماني وغيره وغيره. بدأنا نسمع كده عن الاغتيالات وإسرائيل قاعدة كل شوية تعمل اغتيالات، وإن إسرائيل بتودي برضو اللي هو نوع من أنواع التجسس. وفيلم مسلسل طهران ده اللي قال لك إنه قلب الدنيا، إن جاسوسة يهودية كانت في اتزرعت جوه إيران وإدت معلومات كتيرة جدا، فقال لك إيه ده اللي حصل بالفعل، يعني بالرغم ان كان مسلسل لكن قال لك كان بيحاكي الحقيقه اللي بتحصل. جت بقى ايران قوت حلفائها في المنطقه، حزب الله والحوثيين والميليشيات اللي في العراق، عشان هدفها كله تسقط اسرائيل وتهاجم اسرائيل. وطبعا تحالفت مع حماس وكانت بتساعدهم، فبدانا نلاقي الاوضاع اللي احنا فيها مع بعضينا كده كلنا في هذا الوقت. طبعا امريكا ما تعتبرش في حرب مباشره مع ايران لكن انها بتدعم اسرائيل. ناس كتير حتى بتقول ايه ده اللي حصل، ده ترامب فين عقله، ترامب سلم نفسه لنتنياهو، ازاي ان هو كده المشكله ما بين ايران او مشكله عشان تدخل عسكريا على في ايران، انت معناها انك انت بتحمي اسرائيل، طب وانت ومصالح امريكا، هو انت ازاي كده دخلت في الحرب ده وانت مش حاسب حسبتها الحرب الاخيره، وانك تبص تضرب الخليج والمضيق الهرمز اللي اتقفل والدنيا اللي اتبهدلت دي كلها انت مشيت ورا نتنياهو. وطبعا كل شوية برضو فعلا ترامب يقول لك انه ايران مش ممكن تمتلك قنبلة نووية، لو امتلكت قنبلة نووية هتدمر اسرائيل. طب يبقى انت دخلت كده امريكا في هذه الحرب دلوقتي ومش عارفين نخرج منها ازاي الحقيقة. لكن فده اللي اتقال، قال لك ان امريكا مش في حرب مباشرة، ده هي دلوقتي بتدعم اسرائيل سياسيا وعسكريا، بدأت تفرض عقوبات على ايران وشاركت طبعا في ضربات كتير قوي الفترة اللي فاتت. فبدأت دلوقتي طبعا بقينا كده في توتر، مثلث توتر، امريكا وايران، امريكا واسرائيل مع ايران. وطبعا انه من الاول خالص امريكا اسرائيل خايفه على نفسها لانها قريبه قوي، وان ايران محوطاها بالازرع دي كلها، وانه

0: برنامج النووي الإيراني ده والدنيا، وإن إيران فيها عندها اليورانيوم المخصب. وبدأت دلوقتي نشوف طبعا إن الدنيا دلوقتي بقت مباشرة طبعا، وفي قلق دلوقتي. إسرائيل شايفة إن إيران توسعت في سوريا ولبنان والعراق واليمن، فكده طبعا بالنسبة لها ده مصدر قلق كبير جدا جدا. الحرب بقى اللي هي فيها الجواسيس دي بيسموها حرب الظل. حرب الظل بين إيران وإسرائيل بدأت تتحول طبعا، والصراع بدأت الصراع مباشر، وبقت شوية مكشوفة كده. تبص تلاقي كل شوية إيران تقول لك إحنا قبضنا على جواسيس بيشتغلوا لصالح إسرائيل، إسرائيل تقول لك إن إحنا كان في جواسيس برضو إيرانيين دخلوا جوه إسرائيل. فبدأت الحكاية بيسموها حرب ظل، ولقينا بقى فيها اغتيالات كمان، هجمات سيبرانيه، ضربات جويه غير معلنه، ودعم الجماعات المسلحه. دي دلوقتي ما سميت الحرب الظل اللي كانت شغاله لغايه ما شفنا الحرب الشامله، حرب ال 12 يوم وبعدين حرب ال 39 يوم. فبالتالي دلوقتي احنا وصلنا لهذه المعضلة الكبيرة جدا، والحرب اللي احنا مش عارفين هتوصلنا لغاية فين، واللي فعلا أثرت على العالم كله دلوقتي، ومنتظرين ان احنا نخرج منها ازاي. بنصلي ان احنا نخرج من بسلام من الدنيا، وان بنصلي انه فعلا ربنا يأثر الوقت بقى بالنسبة لأزمة المضيق دي اللي تسببت في الأزمة، الإغلاق المضيق اللي تسبب في أزمة النفط، وان مش زي المحللين ما بيقولوا كده ممكن 6 أشهر أو أكتر. وطبعا يعني نتمنى ان ما نشهدش ارتفاع في اسعار منتجات كتيره في الفتره اللي جايه. ايه اللي حصل بقى في الحرب الروسيه الاوكرانيه الفتره اللي فاتت؟ يا جماعه ما كانش في اخبار صدقوني، كنا بنحاول ندور، بس مره واحده كده من حوالي اسبوع لقينا ايه ده، الحقوا ده اوكرانيا عملت مسيرات، المسيرات دي قويه جدا، دي المسيرات دي بعيده المدى دخلت للعمق الروسي وبهدلت الدنيا. الله، طب دي روسيا اللي كانت متقدمه في الحرب، ايه اللي قلب الدنيا؟ المعادله اتقلبت بمسيرات. وعلى فكره برضو انا نسيت اقول لكم ان معادله الحرب الخاصه في ايران برضو مع حزب اسرائيل مع حزب الله برضو اتقلبت مسيرات حزب الله اللي هي ببلاش كده. نشوف مسيرات أوكرانيا بتعمل إيه.
1: هنا مسيرة أوكرانية أطلقت فوق سماء منطقة موسكو، وتحديدا ببلدة خيمكي قرب مركز تجاري. الحصيلة 3 قتلى. شنت أوكرانيا أكبر هجوم على روسيا منذ بدء الحرب. 600 طائرة مسيرة أطلقت من أوكرانيا باتجاه 14 منطقة روسية. ضحية موسكو كانت الأكثر تضرراً كما تظهر هذه الصور. اعترضت الدفاعات الجوية الروسية أكثر من 80 طائرة مسيرة فوق سماء العاصمة. اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الهجوم الذي شنته الطائرة المسيرة الأوكرانية مبرر تماماً على حد قوله.
2: هذه المرة وصلت العقوبات الأوكرانية بعيدة المدى إلى منطقة موسكو، ونحن نوجه رسالة واضحة للروس، يجب على دولتهم أن تنهي حربها. يواصل مصنعو الطائرات المسيرة والصواريخ الأوكرانيون عملهم، وأنا ممتن لجهاز الأمن الأوكراني ولكل قوات الدفاع الأوكرانية على دقتهم.
1: بعد 3 أيام من ضربات روسية دامية على العاصمة الأوكرانية كييف، توعد زيلينسكي بالرد عليها. هجمات تأتي بعد أيام فقط من انتهاء الهدنة التي توسطتها واشنطن، هدنة هشة في ظل توقف المفاوضات لإنهاء الحرب.
0: الهجوم ده يا جماعة بيعتبر أكبر هجوم جوي في 4 سنوات، اللي احنا طبعا احنا عدينا ال4 سنوات في فبراير اللي فات، الحرب الأوسية الأوكرانية. شاركت في الهجوم ده 600 طائرة مسيرة، أسفر عن مقتل 4 أشخاص، وطبعا ده كان بعد ضربات روسية دامية على العاصمة الأوكرانية. فأوكرانيا بقى ردت، وزارة الدفاع الروسية دلوقتي قالت إن دفاعاتها الجوية أسقطت 556 طائرة مسيرة أوكرانية، ده كان في خلال 24 ساعة بس، فيما جرى اعتراض 30 مسيرة أخرى بعد شوية، يعني خلال 24 ساعة كل ده. سلطات موسكو أعلنت إن في 3 قتلى و16 جريح. لقينا حرائق ضخمة في موسكو جراء الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيرة، وبدأ بصوا شكل الحرائق، يعني معنى كده إن هذه المسيرات اللي نجحت فيها أوكرانيا قلبت فعلا زي ما بنقول كده المعادلة بالنسبة لهذه الحرب. صور بالأقمار الصناعية كشفت تدمير 10 خزانات نفطية إثر تكثيف الهجمات الأوكرانية على روسيا. هي ناقصة الحكاية والعملية ناقصة إن إحنا كمان النفط الروسي كمان يتضرب. فبدأت الحكاية تدخل في القصة دي. لقينا بقى القوات الأوكرانية كمان يا جماعة استخدمت روبوتات عشان تقصر جنود روس. والمشهد ده الناس كلها وقفوا قدامه، يا نهار ابيض بص روسيا عامله ايه في الجنود الروس وبتقصرهم ازاي، القوات الاوكرانيه عفوا بتقصر الجنود الروس ازاي. واكتشفنا بعد كده

0: بيقولوا يا نهار ابيض، ده الاول مره في التاريخ بيستسلم الجنود الروس لروبوتات اوكرانيه هي كمان قلبت الموازين. يعني بقت الحرب كده ايه بقى، مسيرات طويله المدى، روبوتات. بدانا نشوف مشاهد ما كناش بنشوفها قبل كده، انك تشوف الجنود الروس يعني بيرضخوا لروبوتات اوكرانيه، ودي بتعتبر اول مره في التاريخ.
1: مستقبل تدخل الحرب الأوكرانية الروسية، فلأول مرة في التاريخ استسلم جنود روس لروبوت أوكراني. هذه الحادثة الفريدة لم تكن وليدة صدفة، فجيش كييف بات يعتمد على تلك الآلات لدرجة قيامها بمهاجمة المواقع الروسية لوحدها دون تدخل من البشر، ما عوض النقص الكبير في عدد الجنود وقلل الخسائر الأوكرانية البشرية مقابل زيادة كبيرة في خسائر الروس. تتعدد مهام الروبوتات الأوكرانية مثل نقل الذخيرة وإسعاف الجرحى، بل أصبحت تتولى مهام قتالية كاملة لحراسة الخطوط الأمامية وزرع الألغام ومهاجمة المواقع المحصنة، حيث سجلت الإحصائيات العسكرية قفزة هائلة في اعتماد الجيش الأوكراني عليها، مستخدما إياها في تنفيذ آلاف المهام العسكرية على الجبهات في الربع الأول من عام 2026 وحده. هذه الروبوتات تعتمد في تشغيلها على دمج الذكاء الاصطناعي واستخدام تقنيات التوجيه المتقدمة مثل أسلاك الألياف البصرية، ما جعل هذه المركبات محصنة تماما ضد أجهزة التشويش الإلكترونية. وفي تحول غير مسبوق هو الأول من نوعه في التاريخ العسكري، أعلن الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي رسميا عن نجاح قواته في استعادة موقع عسكري محصن بالكامل من القوات الروسية في دونيتسك بالاعتماد حصريا عليها، بعد مهاجمة روبوتات أرضية مسلحة الخنادق والمخابئ بتنسيق جوي من طائرات مسيرة ودون مشاركة جندي واحد على الأرض. وخلال إحدى المواجهات اقترب روبوت أرضي من خندق الخصم، فأعلن الجنود الروس استسلامهم للمرة الأولى في التاريخ للآلات بدلا من البشر، لتتولى المسيرات الجوية توجيه الأسرى ومرافقتها.
0: يعني ده مش بس استسلموا للروبوت، لكن كمان كانت المسيرات بتوجههم عشان ياخدوهم ويحبسوهم طبعا كأسرى. الرئيس زيلينسكي اكيد فرحان طبعا، قال ان قوات من الجيش والامن والاستخبارات نفذت موجه ضربات ناجحه في العمق الروسي واستهدفت العاصمه موسكو، وان هو وافق على خطه الضربات بعيده المدى لشهر يونيو. وبعدين لقينا بقى كده كلام بقى عن الروبوتات ومين المهندس اللي عمل الروبوتات دي، وطبعا عمل فعلا إنجاز يا جماعة. بعد كده روسيا طبعا ردت على هذا الهجوم العنيف وقصفت ب 1560 طائرة. خلوا بالكم روسيا بتجيب الطائرات شاهد من إيران وبتستخدمها عندها، بتصنعها برضو عندها، فبدأت تحاول تظبط الدنيا شوية وأطلقت أكتر من 1560 طائرة مسيرة خلال ليلة واحدة في تصعيد طبعا. وأوكرانيا قالت إن كييف فعلا تعرضت لضربات، وسلاح الجو الأوكراني بدأ إن هو طبعا الدفاعات الجوية أسقطت 652 مسيرة روسية. فبدأنا كده إيه ندخل في الحرب من هذه الناحية. روسيا برضو أطلقت 22 صاروخ بقى غير المسيرات، وأكثر من 500 طائرة مسيرة خلال الليل الأيام اللي فاتت دي برضو. وطبعا أفاد مسؤولون أوكرانيون بمقتل شخص وإصابة 30. والمعارك كانت متواصلة في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا في وقت تصطدم فيه جهود التفاوض طبعا بين موسكو وكييف، كل واحد بيتمسك بكل طرف بمطالبه. وبرضو دي كمان الحرب اللي احنا مش عارفين هذه الحرب متى ستنتهي. والدنيا دلوقتي بدأنا نسمع بقى عن هذه الحرب بشكل كبير جدا على فكرة، يعني اليومين اللي فاتوا دول بعد تغير المعادلة باستخدام أوكرانيا مسيرات وروبوتات. وطبعا دلوقتي برضو توترات مع حلف شمال الأطلسي، والجيش الروسي بدأ يطلق تدريبات نووية واسعة، لكن الناتو قال لهم احنا مش هاممنا. وانه احنا برضو تساؤل، هل دربت الصين جنود في روسيا او جنود روسيا عفوا، وعشان وانهم بيستخدموا المسيرات دلوقتي بشكل كبير جدا. فالحكايه انه دلوقتي زي ما بقول لكم، زي ما انتم شفتوا الذكاء الاصطناعي دخل في الخطه، لقينا كمان طبعا المسيرات والروبوتات، والحرب بدات تاخد منحنى كبير جدا. وفي مقاطعات وبلدات كانت في ايد روسيا نجحت اوكرانيا انها تستعيدها، وشكلنا كده داخلين في حلقه مفرغه برضو ملهاش نهايه. لكن يمكن الزياره الاخيره بتاعت

0: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للصين وانه الرئيس شي جين بين قال انا عايز اخلص بقى الحرب دي بشكل دبلوماسي، يمكن ده يفرق في الدنيا شويه في الفتره اللي جايه يا رب في هذه الحرب الممتده لاكثر من 4 سنوات لغايه دلوقتي. وترامب كل ما بيجي يتكلم عنها بيقول ان جنود كتير وقعوا بصراحه وقتلوا وكفايه قوي قوي اللي بيحصل ده، بس احنا لغايه دلوقتي برضو ترامب كان قال انا هخلصها في 24 ساعه، لغايه دلوقتي للاسف مش عارفين يوصلوا لحلول دبلوماسيه. معلش السودان بقى، طب بقى قالها بس 3 دقائق بس، هقول لحضراتكم انه الصراع ما بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ممتدة برضو على خلال هذه الفترة بشكل كبير جدا. احدث خبر انه في قتل 28 واصيب العشرات في مجزرة مدنيين في كردفان بعد استهداف الجيش بقيادة البرهان لسوق مكتظ بالمدنيين، فبرضو دلوقتي طبعا انه لقينا ان دي بتصبح برضو مجزرة تانية. ما هو على فكرة مجازر متبادلة ما بين الجيش بيقوم بمجازر المدنيين بيدفعوا الثمن. تحولات ميدانية جديدة، الجيش السوداني حقق اختراقات في محور كردفان واستعاد منطقتين في النيل الأزرق، وقيل برضو أنه ملايين النازحين بيواجهوا الدمار وصعوبة المعيشة، ودي برضو نقطة صعبة جدا. أبو لولو ده بقى اللي هو قاله أنه هو كان بيقتل ناس بشكل غير طبيعي، كانوا بيقولوا أنه هو رجع لجبهات القتال، لكن الحقيقة في برضو بينما يحذر مراقبون من تداعيات قانونية وأخلاقية على أكبر أخلاقية أكبر على القوات. قوات الدعم السريع بقى بتقول ان هي نفت اطلاق سراح القائد الميداني اللي هو ابو لولو، لان قالوا ان هو كان بيعمل جرائم حرب وجرائم طبعا ضد الانسانيه، فدلوقتي بعد ما قالوا ان هو خرج وهيرجع تاني ويعمل هذه الجرائم، الدعم السريع قالوا لا يا جماعه ما حصلش الكلام ده وهو لسه في حوزتنا. انشقاقات بتحصل كل شويه في الدعم السريع وبتعيد تشكيل موازين الحرب السودانيه، وبنلاقي انه ناس كانوا مع الدعم السريع بشكل كبير جدا ينشقوا ويبتدوا يدوا معلومات للجيش السوداني، فده تطور بيثير تساؤلات طبعا حول تماسك الدعم السريع ومستقبلهم. طبعا الجيش السوداني اعتمد استراتيجيه بتقوم على استقطاب المنشقين ويبتدي ياخد منهم معلومات علشان يعرف ازاي ينتصر على حماتي وعلى قوات الدعم السريع. بعد 3 سنوات من الحرب في السودان، ارتفاع الفقر ل 70% ونزوح اكثر من 11 مليون شخص. معلش نشوف جزء من التقرير ده مهم قوي.
1: طبق واحد من الطعام تتقاسمه اسره كامله، فالغذاء أصبح شحيحا في السودان بعد أن تضاعفت معدلات الفقر منذ اندلاع الحرب في البلاد قبل 3 سنوات. بات أكثر من 70% من سكان السودان يعيشون تحت خط الفقر وفقا لإحصائيات برنامج الأغذية التابع للأمم المتحدة.
2: أدت 3 سنوات من الحرب في السودان إلى أكبر أزمة إنسانية في العالم، دمر الصراع سبل العيش وشرد مجتمعات بأكملها وأغرق الملايين في براثن الجوع.
1: يقول التقرير الصادم الذي نشره برنامج الأغذية إن السودان لا يواجه أزمة فحسب، بل تآكلا ممنهجا لمستقبل بلد بكامله بعد أكثر من 3 سنوات من الحرب التي أصبحت منسية بسبب نشوب حروب أخرى في العالم.
3: رسالتنا بسيطة وعاجلة، لا تدع السودان يتحول إلى حالة طوارئ منسية، لا تدع الأزمات العالمية في أماكن أخرى تطغى على معاناة ملايين العائلات السودانية.
1: خبراء وسياسيون يخشون من أن تعيد الحرب اقتصاد السودان إلى مستويات ستينيات القرن الماضي، مع احتمال ارتفاع معدلات الفقر المدقع لتشمل ما يربع عن 34 مليون شخص إضافي في حال استمرار النزاع الحالي حتى عام.
0: اتكلمنا كده عن 3 حروب، وزي ما شفتوا حرب السودان ممتده 3 سنوات، حرب روسيا اوكرانيا اكتر من 4 سنوات، حرب ايران كل شويه 12 يوم 30 يوم 40 يوم، وللاسف اللي بيدفع ثمن كل الحروب دي مدنيين وتوتر عالمي كبير جدا. بليز من فضلكم كلنا نصلي من اجل ان تنتهي كل هذه الحروب ويعم السلام في العالم كله. اشكركم والى لقاء جديد ان شاء الله مع الاحداث ومراء الاحداث. الى اللقاء.

هل تحب النمور؟ هل فكرت يوماً أنك تواجه نمر أو نمران وجهاً لوجه داخل قفص؟ هذا ما سنشاهده.

أتوجه بالشكر لكل مشاهد ومشاهدة بيهتموا أنهم يرسلوا لينا، ارسل لينا قصة أعجبتك أو قصة حياتك أو قصة قرأتها علشان نتبارك بيها، وبنكون فرحانين جدا لما توصلنا رسائل منكم أحبائي المشاهدين، سواء عن طريق موقعنا على شبكة الإنترنت www.livestorytv.com أو عن طريق صفحتنا على الفيسبوك حياتك في قصة، اعمل ليها لايك وتابعنا، أو جروب على الفيسبوك أيضا حياتك في قصة، أو اليوتيوب تكتب حياتك في قصة على اليوتيوب بتلاقي كل الحلقات السابقة تقدر تعملها داونلود أو تشاهدها. قصتنا النهاردة من قصص الروائع، وهي قصة معاصرة

قصتنا النهاردة بعنوان رفضت النمور افتراس، وهذه القصة جاءت على صفحة هيئة الإذاعة البريطانية على الإنترنت، وأيضا ذكرت في نشرات الأخبار. ذكرت يوم الثلاثاء 18 فبراير شباط سنة 2014 بعنوان صيني أراد أن تفترسه الأسود ولكن الأسود رفضت. نجا رجل صيني يبلغ من العمر 27 عام من محاولة فاشلة للانتحار. مع يا أخي غريب، عايز ينتحر بطريقة فظيعة، يعني واحد ينتحر مثلا يدي نفسه حقنة هواء أو لكن يرمي نفسه. عندما دخل إلى قفص النمور البنغالية في حديقة حيوان تشينجدو وجري، وكان في نمرين في القفص. بيقول قالت صحيفة تشينجدو بيزنس ديلي إن يانج أنقذ من بين فكوك النمرين وأنه يخضع الآن للعلاج من الدبريشن مرض الكآبة. قالت الصحيفة إن يانج تسلق إلى أعلى شجرة تشرف على قفص النمرين ثم قفز إلى داخل القفص، يعني عايز ينتحر ومصر. في حديقة حيوان مدينة شينجدو الواقعة في إقليم سيشوان جنوبي غرب الصين في يوم الأحد، وفي مكان زوار الحديقة يشاهدون ما يجري، طبعا فيلم اعتقدوا بيمثل وهم مندهشون جدا. قام يانج بحركات بهلوانية مبالغ فيها لإغراء النمور بافتراسه، واستمر يلعب أمام النمرين وكان بيقول لهم بالصيني زي ما هنشوف دلوقتي. هو قال كلوني كلوني عضوني 20 دقيقة، لكن النمرين طلعوا محترمين جدا وطلعوا أحن من الشيطان القتال. وقال شقيق يانج في وقت لاحق إنه شقيق عاطل عن العمل ويعاني من الاكتئاب ومن الاضطراب النفسي. نقل الصحيفة عن يانج قوله اللي هو يانج اللي حاول ينتحر: طلبت من النمرين أن يعضاني وأن يلتهما لحمي ولذلك لم أقاومهما لكنهما رفضا. ولكن النمرين رفضا على ما يبدو تنفيذ رغبة يانج واكتفيا بسحله من رقبته كده، يعني بيأدبوه تأديبة بسيطة يعني. قام موظفو الحديقة بتخدير النمرين وأنقذوا يانج الذي أصيب ب 16 جرح بسيط حسب الصحيفة الصينية المحلية. يا أخي قصة ليلة ما مكتوبة في كل وكالات الأنباء مش هصدقها، بس يا أخي الإنسان مسكين رفضت النمور افتراسه. قصة هذه الحلقة سأستكملها معك بعد ما نستمتع بترنيمة ولا أروع مع مرنمنا الجميل هاني بلدي. ابقى معي إلى ما بعد.

يعني أنا سمعت ترانيم كثيرة عن نصرة على إبليس، لكني لم أسمع ترنيمة بهذه العظمة. هذه الترنيمة اللي فيها هاني بلدي ألف ولحن ورنم لينا، هذه الترنيمة اللي بتقول له أقف إلزم حدك، بيقول لإبليس ويقول له أنا عارف نهايتك في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، وأنا أكون في السماء، أنت خليك وأنا أكمل. يعني مش ممكن مؤمن رائع بيحب المسيح وبيكتب، مش علشان حتى مش يعني بيكتب كلام كده ترنيم، لا بيطلع يعني أعماقه. أشكر الرب جدا لأجل أخويا هاني بلدي اللي ألف ولحن ورنم لنا هذه الترنيمة الرائعة في قصتنا النهاردة اللي بعنوان رفضت

الأسود التهامه أو قتله يانغ في الصين، طلع فوق الشجرة وقعد يتابع حركة نمرين في جوه قفص، ونط جوه النمرين وتلت ساعة نزل يقول لهم كلوني باللغة بتاعته طبعا، أنا ما أعرفش هم بيعرفوا الصيني ولا لا، ويلعب الحركات بهلوانية، وقال حاولت أقول لهم كلوني ما أكلونيش إلا بس جابوه من رقبته كده زحفوه، طلعوا محترمين جدا وأحن من الشيطان اللي قاده للانتحار. في هذه القصة الحقيقية اللي مالية الصحف وجات على هيئة الإذاعة البريطانية أيضا ومعاصرة منذ أيام قليلة، عايز أشاركك في ثلاث كلمات. أولا نشاط دائم للقتال، ثم عايز أتكلم كلمة على الانتحار ونهاية الأمال، ثم سلام يهزم المحال. نشاط دائم للقتال، إبليس قتال للناس منذ البدء. قال المسيح في يوحنا 8:44 أنتم من أب هو إبليس وشهوات أبيكم تريدون أن تعملوا. ذاك كان قتالا للناس منذ البدء. بالمناسبة أخونا هاني بلدي المرنم الجميل سوري، ونحن نصلي لأجل سوريا ولأجل كل المنطقة العربية في هذا الوقت اللي للأسف الشديد مليانة بحرب أهلية، والمحرك الأساسي ليها هو إبليس، سواء بالقتل أو بالانتحار أو بكل أو بالإرهاب أو بكل الطرق بنشوف أصابع إبليس تعمل. كما ذكرت قال المسيح في يوحنا 8:44 ذاك كان قتالا للناس منذ البدء ولم يثبت في الحق لأنه ليس فيه حق. ما تتكلم بالكذب فإنما يتكلم مما له لأنه كذاب وأبو الكذاب. ومرة عشرة بشاور للترنيمة اللي عملها أخونا هاني بلدي اللي فيه بيقول للشيطان إلزم حدك. ليه؟ لأنه اتغسل بدم الحمل وهم غلبوه بدم الحمل وبكلمة شهادتهم. عزيزي المشاهد أخت المشاهدة، أنا عايز أسألك سؤال في النقطة دي وجاوب بحرية أو ارسل لي، بس خليك مخلص ومخلصة. يا ترى بتهرب من إبليس ولا إبليس بيهرب منك؟ أخ مبارك أعرفه خادم كان بيطلع شيطان من ابن العمدة، فقال للشيطان اتكلم يا إبليس تدخل في العمدة؟ فالشيطان رد قال له أيوة أدخل في العمدة. فالعمدة جري كأنه طفل جاري خايف، وبعدين الأخ بيقول لإبليس طب تدخل في الأخ فلان؟ قال لا ده مغسول بالدم. وهكذا رأيت أمور كثيرة من هذا النوع. اسمع ماذا يقول الكتاب، أنتم من أب هو إبليس. الإنسان البعيد عن الله ممكن تكوني مثقفة واخدة PhD ودكتوراه بس ممتلكة من إبليس، وللأسف تحط إيديكي تحط إيدك في إيد القتال. أنا بصلي الآن إنك تصلي وتقول له يا رب يسوع حررني من التبعية لإبليس. إذا الرب يسوع استلم حياتك واغتسلت بصليب المسيح بدماء المسيح، يعني إيه صليب المسيح ودماء المسيح؟ يعني بدليته، أمنت إن بدل ما أنت تموت وأنت تموتي وأنا موت والروح الجحيم مات المسيح، إبليس ما يقدرش على شعره. في المثل فرعون كان عايز كل الشعب القديم، موسى قال له لا يبقى ظلف، يعني لا بهايم ولا بني أدمين ولا ممتلكات تبقى معاك يا فرعون. وبقول لكل بيت مسيح حقيقي إبليس يا أمي يا أختي يا أبويا إبليس. على فكرة واحد يقول لك ياخد الفلوس إبليس، ما هو أعطوا مالي قيصر لقيصر. غلط، أعطوا مالي قيصر لقيصر مش معناه إن إبليس فلوسه ليه، لا إبليس ملوش جنيه في جيبك ولا حتة في عربيتك وبالتالي عيالك، بس المشكلة انك انت مخليه مسيطر عليهم. كم ادخل بيوت واشعر ان ابليس بيتنطط بالارواح الشريرة هناك زي كرة الجدرين اللي كان في راجل واحد اكتر من 6000 شيطان لاجئون. قول له يا رب خلصني. النقطة الاولى نشاط دائم للقتال، لكن النقطة الثانية الانتحار ونهاية الامال. راجل بيرمي نفسه من شجرة لنمرين علشان ياكلوه، طبعا طريقة آسف يعني غبية للانتحار. هتقولي طب وانت تعرف طرق؟ أيوة في طرق حديثة جدا للانتحار، لو عايز تعرف طريقة جميلة جدا للانتحار سهلة في ثواني اكتب لي على موقعنا على الانترنت أو على الفيسبوك، قل لي اكتب لي أفضل طريقة للانتحار وهقول لك طرق سهلة جدا بجد، تواصل معي. لكن يرمي نفسه بين النمور ده كلام ما ينفعش.
أذكر ذكرنا في الحلقات السابقة كثيرا هذا

0: سؤال، أذكر سبعة في الكتاب المقدس انتحر. فالكتاب المقدس يحوي سبعة من المنتحرين، ويبدأوا بشمشون للأسف، وينتهوا بيهوذا سمعان الإسخريوطي، وبينهم شاول وحامل سلاح شاول وأخيتوفل الملك، والملك اللي اسمه عمري، واللي يحرق نفسه واللي يشنق نفسه واللي، لكن كلهم حتى شمشون المؤمن أكيد اللي حركه لقتل نفسه مش ممكن يكون شيء إلهي. الانتحار ليس فائدة، وبقول لكل واحد واحدة انتحروا علشان خاطر ربنا وعشان خاطر نفسك، أنت بتقتل نفسك. إذا كنت فكرت مرة في الانتحار صلي أو ارسل لينا بإخلاص وقول يا رب، يا رب الانتحار هيرميني في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، لكن أنا يا ربي بسلمك حياتي. ودي النقطة الأخيرة، السلام يهزم المحال. الراجل يانج ده ما زال يعالج مش من جرحات النمور، لكنه يعالج من الحزن. اسمع ماذا يقول الكتاب، سلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأنفسكم في المسيح يسوع. فرح ربنا دائم، كل اللي جم للمسيح تمتعوا بهذا الفرح. إذا كنت بتحاول الانتحار أو إذا كنت حزين ومكتئب، أدعوك أنك تيجي تصلي معايا في نهاية هذه الحلقة. اركع معايا قدام التلفزيون، احنا مش بنعمل تمثيل. انت مش عايز، خلاص انت براحتك، مش هبوس على راسك انك تتوب، وعايز تبقى تكمل مع ابليس كمل، لكن لو انت ناوية صلي معايا. يا رب الشيطان خلانا افكر في الانتحار مع ان الانتحار من ابليس وهيؤدي بي الى البحيرة المتقدة بالنار والكبريت. يا رب انا مستعبدة من ابليس، انا مستعبد من الشيطان، تعال فكني يا رب يسوع، يا من مت على الصليب لاجلي، أهديك حياتي، تعال أسكن في قلبي وتعال أسكن في بيتي، تتمتع بسلام الله. ارسل لي وواظب على وصاية النعمة لو كنت تقابلت مقابلة شخصية مع المسيح، ولا سيما من خلال هذه الحلقة. أتركك إلى حلقة قادمة من برنامجك حياتك في قصة.
1: عزيزنا المشاهد، إذا أردت الحصول على كتيبات وسيدي برنامج حياتك في قصة، اكتب لنا على عنوان البرنامج.

0: عند الرب أزمنة جديدة، دايما عند الرب سماء جديدة وتؤدي إلى أرض جديدة، دايما عند الرب تغير. رب عنده حلم للشرق الأوسط، رب عنده حلم لمصر، رب عنده حلم لكل محافظة في مصر. الصوت اللي خارج له تأثير في الزمن اللي جاي جدا جدا جدا. كان الآب والابن والروح القدس بيحيطوا بكل واحد وواحدة فينا، إذن لا عذر لمسيحية ضعيفة. عايز تنتصر على حالتك الأرضية، كون في حالتك الروحية. مستوى العلاقة ما بين يسوع والآب هو مستوى علاقتك أنت والآب.
1: وإدراك أن الرب بيرفع الغطاء عن ولاده في هذا الزمن. يعني يرفع الغطاء، يعني في زي ما يكون غطاء موضوع، فيحصل اكتشاف للهوية الحقيقية، واكتشاف للمجد المكنوز، أو اكتشاف للودائع اللي أودعها الرب لسنين طويلة، وفي بعض حين إحنا مش شايفينها والعالم مش شايفها لغاية دلوقتي. بس بيأتي زمن والرب يقوم رافع هذا الغطاء، يسميه كتاب مقدس في حتتين. حكينا عن واحدة في الأسبوع في يوم السبت، مرتين أشجعك اسمع اجتماع السبت اللي فات. حكينا عن واحدة منهم في رسالة يوحنا الأولى صح 3، يقولك أولاد الله ظاهرون. تكلمنا عن الإظهار لأولاد الله، في حاجة اسمها أولاد الله يظهروا. وفي رومية 8 يتكلم عن استعلان أبناء الله. الشهدين دول بيكملوا صورة هي قصد إلهي، وهو من الرب بيدوس عليه في هذا الزمن على حياة كنيسته في هذه في الأرض، هو استعلان أبناء الله وإظهار أولاد الله. مش إن هم بيتحسنوا، مش لأن قصة إن هم بيتحسنوا، قصة إن الرب يقوم رافع الغطاء فيحصل استعلان للودائع اللي عمال بيعملها وكان عمال بيعملها. الذهب اللي خلقه فيك حتى في أوحش حالاتك، لأن الرب بيطلع ذهب من الألم أو بيطلع ذهب من التحدي. فالرب على مدار السنين حتى في المناطق اللي أنت كنت حاسس إنها صعبة جدا كان عمال بيعمل ودائع. عشان كده لما بقول انتوا جمال، هي بلطف، لكن في نفس الوقت انا اعنيها روحيا، لان لو بصيت من عينين الرب لعروسته، عروسته جميله جدا، وحضرتك عروسته، وحضرتك عروسته جميله. ولو احنا ما ادركناش الرجاء الموضوع

هو أمامنا يوحنا الأولى ثلاثة حكي عن كده، لو حطينا رجاء قدامنا بنطهر نفسينا بهذا الرجاء. لو احنا كلنا متفقين ان كنيسته جميله جدا، عروسته جميله جدا، بلا عيب ولا غضن ولا شيء من مثل هذا، مفيش كرمشه، مفيش حتى الكرمشه مش مفيهاش طين، مفيهاش كرمشه. لو عروسته كده، لو كنيسته كده، لو حضرتك وحضرتك كده، هذا الرجاء تقولي ده رجاء، ده ان شاء الله، اقول لك هذا الرجاء بنطهر بيه نفسنا النهارده. يعني ايه بنطهر بيه نفسنا؟ يعني اني شايف الصوره الجميله فانا متحرك لصوره جميله. عارفين الوحم اللي شاف صورة جميلة بتملي جواه بصورة جميلة. المرأة لما بتتوحم، وبالمناسبة الوحم يعني في حاجات طبية تقول انه حقيقي، يعني المرأة اللي بتشوف حاجات جميلة بتملى أحشائها بأمور جميلة. والعروس الكنيسة المشبهة بالمرأة لما بتملى عينيها بالمجد الآتي وبالعريس بتتملي أحشائها بأمور جميلة. فبنطهر بالرجاء سواتنا. مش هرجع ليوحنا الأولى ثلاثة، ارجعوا اسمعوا اجتماع السبت. ففي يوحنا الأولى ثلاثة كلمة اللي هو أولاد الله ظاهرون. في رومية ثمانية المقابل لهذه الكلمة أو بيكمل الصورة، الخليقة منتظرة. عارفين آية؟ حطها قدام عينيكم، رومية ثمانية عشان خاطرك 19. موجودة؟ عشان خاطرك 19. الخليقة أتاري منتظرة هذا الحدث، وهو مش حدث يعني في يوم، هو حدث بيحصل روحي وعمال بيزداد عمال بيزداد. الخليقة منتظرة، بقول هذا التعبير بيخض البعض بس أنا أول ما بلاقي جملة بتخض بقولها كتير. علاج الخليقة استعلان أولاد الله، علاج الخليقة، عشان كده الخليقة منتظرة هذا الاستعلان. مرة تاني، الاستعلان ده مش حدث وقرأ الخبر، لا، الاستعلان ده عمال بيزداد بيزداد بيزداد بيزداد مع الأيام. مرة تاني أنا بربط ما بين آيتين، يوحنا الأولى ثلاثة أولاد الله ظاهرون، إظهار أولاد الله، وفي رومية ثمانية استعلان أولاد الله. وجواه إيمان إن رب يدوس بالروح القدس في هذه الأيام على هذا التوبيك. ادرك إن هيحصل استعلان لمجدي في حياتك، ادرك ان انا برفع الغطاء عشان كل ودائع اودعتها في حياتك تستعلن في الزمن اللي جاي. ادرك ان حتى المناطق الضعف، المناطق اللخبطه، مناطق الحيره اللي حصلت في حياتك، انا كنت بحط ذهب. تقول لي جبت من فين الذهب وقت الالم؟ دي في تكوين 2 نهر الحويله، نهر الاتساع. يقولك ذاهب الى منطقه اسمها ارض الحويله، سوري، نهر فيشون، ذاهب الى ارض اسمها الحويله. كلمة الحويلة يعني ألم. ففي نهر من روح القدس مليان اتساع بيروح لأرض اسمها أرض الألم، يقولك وذهب الذهب بتاع تلك الأرض جيد جدا. وبالتالي الكتاب المقدس يحكي عن تكنولوجيا بتحصل في أجواء حضوره. عدن إيه أجواء حضوره؟ في حركة من روح القدس، في نهر خاص مليان اتساع بيروح لمناطق الألم أو الحيرة أو اللخبطة أو الهزيمة أو الفشل أو التردد أو ويقوم يحيط بيها. يعني النهر ده يقوم رايح لهذه الأرض ويقوم عامل دايرة حواليها عشان يحيط بالمنطقة دي ويطلع من الاختبار السلبي اللي انت شايفه سلبي، يطلع منه ذهب. يقول لك وذهب تلك الأرض جيد. عشان كده بنحب روح القدس، عشان كده بنحب روح القدس، لأنه طول الوقت عمال يطلع يسوع مننا، يجي يحيط بمنطقة الألم بتاعتك، يحيط بمنطقة الخوف بتاعتك، يحيط بمنطقة مش عارف تاخد قرار فيها. يقول لك هذا النهر محيط بأرض الحويلة ويخرج منها ذهب، وذهب تلك الأرض جيد جدا. مرة تاني الرب يدوس على هذا العنوان. إيه العنوان؟ الخليقة منتظرة الاستعلان بتاع الوديعة الروحية اللي أودعها جوه حياتك وحياتك على مدار السنين وبيطلع منها ذهب غير عادي. إنه زمن استعلان أبناء الله، علاج الخليقة استعلان أبناء الله. الخليقة فيها ألم،
فيها ألم، الخليقة بتتمخض بتتمخض، وإن كان معاني ممكن يكون رايحة لأزمنة أخرويات، بس مش هو ده اللي أنا عايز أركز عليه. عايز أركز إن اللي حاصل في الخليقة علاجه استعلاء.

لان ابناء الله. ولو انت مش عاجباك من هنا تقول لي لا الحته دي بتحكي عن ازمنه جايه، بص على يوحنا الاولى 3، اولاد الله ظاهرون. ونحط الايتين دول جنب بعض. حكينا عن مفاتيح اجتماع السبت، موضوع تاني يعني، او مش موضوع تاني، موضوع بنكمل النهارده. حكينا عن مفاتيح من يوحنا الاولى 3، النهارده هبص على مفاتيح من هنا. في يوحنا الاولى 3 كان في مفاتيح للاستعلان لاظهار ابناء الله. وإيماني إيماني إيماني الموضوع ده الرب يدوز عليه بروح القدس في مرة رابعة، بقول لك اسمع اجتماع السبت. لأن الرب عايز يطلع الابن اللي جواك اللي لسه مش منور للآخر. هللويا. عايز يطلع الابن اللي هو يسوع اللي جواك بالفعل، اللي مليان ذهب وحجارة كريمة، اللي لسه مش منور للآخر، وانت في بعض الأحيان مش مدرك انه موجود جواك، انت مش مدرك كم النور اللي مستخبي جواك. ويأتي زمن يقولك استعلان. عارفين كلمة أبوكاليبسس؟ أبوكاليبس يعني الرؤية، يعني حاجة مستخبية وتظهر. كلمة استعلان دي أبوكاليبسس. يعني ايه؟ يعني زي حاجة ما كانتش، حاجة اوريدي موجودة وفجأة يقوم رافع الغطاء عليها فتشوفها. النور اللي الرب اودعه جوه كثيرين هنا انت مش شايفه. المجد المستخبي جواك حتى من في اوقات ضعفك، المجد المستخبي جواك على مدار السنين انت مش شايفه، فبتعيش حياه اقل من صوره المجد اللي جواك، لغايه لما تصدق ده في ده نور طريق الصديقين، نور مشرق. ايه بتحب قوي كلمه يتزايد دي؟ يتزايد يعني النور الاستعلان ده عمال بيتزايد. ايه ده؟ ده في نور. ايه ده؟ ده في نور. وكنور مشرق يتزايد الى النهار الكامل، الى استعلان ابناء الله، او استعلان مجد الله في ابناء الله. لو يوحنا الاولى 3 كان حكينا عن مفاتيح فيها 3 مفاتيح، لان هو اظهر وسيظهر فنحن ظاهرون، حكينا عن الزرع الإلهي جوانا، ده موضوع مفاتيح. هنا في رومية 8 المفتاح موجود في رومية 8:15، تعالوا نبص عليها مع بعض. رومية 8:15 آية كلكم عارفينها وحافظينها، عشان كده مش هطول فيها عشان أروح لحتة. إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضا للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ. الروح نفسه أيضا يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله. كنا أولاد، نحن ورثة أيضا، ورثة الله وارثونا مع المسيح. كنا نتألم معه نتمجد أيضا معه. المفتاح الموجود في رومية 8 للاستعلان هو أن احنا ما عندناش روح عبودية. هبص ببساطة، ممكن يكون معنى معروف، لكن هبص ببساطة على حبة حاجات واتنقل لحاجة الرب عايز يدوس فيها في الاستعلان بتاع أبناء الله في الزمن ده. العجيب نبص على 15 مرة تاني. أشكرك. لم نأخذ روح العبودية أيضا للخوف. هناك علاقة عميقة ما بين العبودية والخوف. وهنا يقول لك العبودية للخوف، وحبص على آية تانية الخوف اللي بيطلع عبودية. هنا عبودية بتطلع خوف، وفي عبرانيين حبص معك خوف بيطلع عبودية. هناك علاقة لصيقة ما بين الخوف والعبودية طول الوقت. العبد لأنه عبد فهو دائما الآن، العبد لأنه عبد أو روح العبد هو دائما بيحاول يثبت نفسه بقوته. العبد لأنه عبد هو مش مطمن في الآخر، هو هدفه في الآخر أجرة مش علاقة، وهو عارف أنه مش في بيته، فهو مش ساكن في بيت، هو يتيم، هو يتم، يعني يتم بمعنى انه بدون بيت، يتم بمعنى بيحاول يرضي بمجهوده او باستحسان او بقوته، يتيم بمعنى انه

لأنه قلقان من اللي هيحصل، ما عندوش مستقبل، مش شايف مستقبل. العبد لا يبقى في البيت دايما، العبد بيخلص شغله ويروح، الابن ساكن. فالعبد لما يخلص الترانيم، خلصنا ترانيم، الابن عابد. Are you here؟ فالعبد طول الوقت قلقان من اللي جاي، جواه خوف، خوف من الخسارة، خوف من الرفض، خوف من النتيجة النهائية، خوف من المستقبل. وهذا الخوف يؤدي إلى عبودية. أرى لك شايفين الآية دي، بس حطها قدام عينيك كده. المعنى روح العبودية أيضا للإيه؟ تعالوا نبص على عبرانيين، عبرانيين 2 آية مشهورة، عبرانيين 2:15. بتكمل الصورة بتاعت العلاقة ما بين الخوف والعبودية. عبرانيين 2:15، يعتق أولئك الذين خوفا من الموت كانوا جميعا كل حياتهم. فالخوف وصلهم العبودية. في رومية 8 العبودية مطلعة خوف. Are you here؟ وبالتالي الخوف والعبودية بيمشوا مع بعض وبيطلعوا تركيبة ما بتخليكش ابن. عشان كده أنا بدوس على دي. الخوف والعبودية بيطلعوا نتيجة ما بتخليكش ابن، وبتخليكش تمتلك، ما بتخليش ليك ميراث. فاكرين رومية 8؟ إن كنا أبناء نحن ورثة، ورثة الله بالمسيح يسوع. فالابن بيرث، العبد لا يرث. العبد ياخد أجرة، الابن بيورث. العبد بيدور على وعد يتم، الابن عايش في عهد مستمر. فالابن مش بيدور على وعد حصل ولا ما حصلش، ولا ما حصلش يتعثر. الابن حاسس، هو الابن يشعر، سوري، الابن موجود في أجواء كاملة من بيت أبويا، ما بيروحش، هو في البيت. العبد بيروح، العبد بيستنى أجرة، العبد بيبقى قلقان الوعد يحصل ولا ما يحصلش. الابن مش قلقان الوعد يحصل ولا ما يحصلش، الابن بيطلب من الآب ومطمن، أنا في الابن، أنا وارث الكل، يا ابني كل ما لي هو لك. فالابن أتموسفيره مختلف تماما. الخوف بيطلع عبودية، والعبودية بتطلع خوف. فالخوف من عدم تحقيق وعد، الخوف من الخسارة، الخوف من الرفض، الخوف من أنا عملت اللي عليا وأنا ما عملتش اللي عليا، في حالة مختلفة خالص للابن. الابن مش بيعيش علشان يحاول يحسن من نفسه عشان يرضي السيد، الابن عايش في رضا السيد، فبيطلع كل حاجة في لمجد أبوه. الابن بيتحرك من حتة مختلفة خالص في طاعته للرب. الابن العبد بيطيع من أجل الأجرة، الابن بيطيع من أجل المحبة. طاعة الابن أصدق من طاعة العبد. العبد اللي ما خدش وعد أو متعثر الأيام دي لا يطيع. الابن عايش في في في بيت أبوه، فطاعته جاية من المحبة الإلهية. أنتوا هنا؟ فكل خوف من خسارة أو عقاب أو رفض أو نتيجة هو ناتج من عدم سكنة في حالة من البنوة اللي بتقول أبا. ما اعرفش بتستعمل هذا الاسم معاه ولا لا، بس لو انت موجود في الثالوث اللي كنا بنحكي عليها من دقايق، فانت موجود في الابن، انت قدام الاب، تجد الطبيعي اللي خارج منك ابا الاب. تعبير ابا الاب تعبير رائع جدا بيطلع جوه روحك لو انت ادركت انك واقف قدام الاب. لحسن تكون مش واخد بالك، انا بتكلم انك واقف قدام الاب مش واقف قدام يسوع. لأن معظم الناس وانا بكلمهم واقفة قدام ربنا بيفكر واقف قدام يسوع. انت واقف في يسوع قدام الآب، وروح القدس بيتحرك. اخبار الآب معاكم ايه؟ تعرفين الابن جاء من حضن الآب عشان يخبرنا عن حضن الآب ويدخلنا في حضن الآب. عدم اختبارك لحضن الآب بيطلع اليتيم فيك، فبيطلع عبودية وخوف، الكومبو ده. في المقابل روح التبني بيقول آبا الآب، وآبا الآب ده سكنة، آبا الآب ده بيت، آبا الآب ده شبع لنفسك،
هو شبع لروحك

100%، بس شبع للنفسية كمان. النفس بتجد طعم حلو في آبا الآب، لأنه في شبع في هذا الحضور الإلهي، وحركة الروح القدس بتزداد وانت مدرك الهوية والسكنة. عشان كده هو استعلان، هو حاجة غطى بترفع والعبودية والخوف بترفعه، فالهوية تتحط، لأنه استعلان هذه الهوية. الخليقة منتظرة هذا الاستعلان، أولاد الله يستعلنوا يظهروا، لأن ذاك أظهر عشان يحسم أمور، سيظهر عشان نكون مثله. فعشان كده إحنا نصير ظاهرون، ده يوحنا الأولى 3 حكينا عليها. في رومية 8 يوم دايس في قصة التبني والمقارنة بالعبودية والخوف ومكسر هذا الباب. فكان شاول، الملك شاول، مش شاول بولس، ملك شاول كان ملك بس عبد، كان طول الوقت قلقان على شكله، طول الوقت قلقان على الناس تسيبه. فاكرين لما عمل صميل تأخر عليه شوية؟ لذيذ صميل برضو، بجد لذيذ صميل. فتأخر عليه وهو داخل حرب، فقال خفت لأحسن الناس تسيبني، فقدمت ذبيحة لأني كنت خايف. ده عبد وهو ملك، عارفين الآية دي في صميل الأول؟ قال أنا خفت للناس تمشي. بعد كده لما قالوا الرب هياخد المملكة منك، قالوا طب بس ارجع قدامي وباركني قدام الناس عشان بس منظري قدام الناس. ده ملك بس هو عبد، والأرض ترتجف. لو عبد ملك، عارفين آدي سفر الأمثال، لو عبد ملك، لو نفسية عبودية أخذت مكان سلطان بتبهدل الدنيا. أول جملة بايخة. طيب الخادم العبد بيستخدم النفوس عشان يبني خدمته، الخادم الملك بيستخدم الخدمة عشان يبني النفوس. فرق جدا ما بين أنك تبقى عبد أو ملك. ياما ملوك عبيد وياما عبيد ملوك، جواهم حرية غير عادية، حرية مجد أولاد الله. أنتوا هنا رب يطلع الحرية دي فيك، تقولي أي عبودية مربوطة بالخوف وأي خوف مربوط بالعبودية اكسروا النهاردة، هنصلي مع بعض بعد الاجتماع، اكسروا النهاردة ببساطة، لأن أنت مش ده مش ميراثك. العبودية والخوف ميراث اليتيم، الأبناء ميراثهم آبا الآب، وإن كنا أبناء فنحن ورثة، ورثة كل ما عند الله في المسيح يسوع. ليه التعبير ده؟ عشان لو انت مش واخد بالك، لان الابن فقط هو الوارث، انا ما بورثش، هو بيورث وانا مستخبي فيه بورث. Are you here؟ احنا مش بنورث عشان احنا حلوين، مش بنورث عشان احنا جبنا 8 من 10 ما سقطناش في الامتحان. نو احنا بنورث عشان احنا موجودين في الابن، والابن الابن يسوع هو وارث الجميع، وارث الكل. فحضرتك مستخبي في الابن وبتحب الابن وفي علاقه مع الابن، وهويتك هي هويه الابن، فقدام الاب وروح القدس عمال بيرف، انت في دائره ميراث، دائره امتلاك. هذه الطريقه من التفكير مهمه جدا، لان القصه ودائع الرب روحي بيبنيك روحيا وبيجدد ذهنك العملي من اجل الامتلاك. فأول نقطة للامتلاك هو نقلة في عقليتك أو في طريقة تفكيرك من عقلية البرية لعقلية الامتلاك. فاكرين القصة كلكم عارفينها بتاعت الجواسيس اللي بعتهم موسى؟ 10 كان جواهم عقلية هوية الجراد. احنا فاكرين 2 2 كان عندهم عقلية الخبز، هم خبزنا. فرق ضخم جدا، احنا هناكلهم واحنا هنتاكل منهم، هم خبزنا. كنا كالجراد في اعيننا، ده عقلية تفكير، طريقة تفكير. 2 كان عندهم عقلية اخرى، هم خبزنا، زال عنهم ظلهم. الطريقة دي بتفرق في كل حاجة. عشان كده كلب يشوع دخل. فبليز النهارده وقف ده، وقف الطريقه القديمه دي لكي تمتلك. يشوع سفر امتلاك. انا هبص على نقط صغيره، لان من كل واحده منهم
دي مفاتيح لينا، مش قصص عهد قديم نمصمص شفايفنا عليها.

دي استراتيجية الرب للامتلاك. يشوع كده، يشوع من 1 لـ12 مليان دروس واحدة ورا التانية ازاي تمتلك. بس هذا الامتلاك مربوط بالبنوة، وهذه البنوة مربوطة بفك روح العبودية والخوف. أمين. لو أنا بتكلم عن استعلان الأبناء، فأنا بدخلك لإزاي بيستعلن عمليا من سفر يشوع. أمين. الجزء الثاني، أنتوا عارفين الآية دي من آية 6، يشوع 1:6، تشدد وتشجع أنت تقسم لهذا الشعب الأرض التي حلفت لأباهم أن أعطيها، إنما كن متشددا، تشجع جدا لكي تحفظ العمل حسب كل الشريعة. آية 7، لكي تتحفظ العمل حسب كل الشريعة التي أمرك بها موسى عبدي، لا تمل عنها يمينا ولا شمالا لكي تفلح حيثما تذهب. آية 8، لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك، بل تلهك فيه لكي تتحفظ العمل حسب كل ما هو مكتوب فيه، لأنك حينئذ تصلح طريقك، حينئذ تفلح. آية 9، أما أمرتك تشدد تشجع لا ترهب لا ترتعب، رب إلهك معك حيثما تذهب. أمين. أحد التعليقات اللذيذة، رب عمره هقولك تشدد وتشجع إلا وحتمر بحاجات. عشان كده تشدد وتشجع دي مش مشاعر، تشدد وتشجع ده أمر كتابي. يعني مش أنا متشجع الأيام دي، أنا بحاول أتشجع الأيام دي، ده أمر كتابي. عشان كده مكرره 4 مرات، إنما أقول لك تشدد وتشجع، ده أمر كتابي. زي لا تزني، يعني لا تزني تشدد وتشجع. حاسس إن لا تزني ده أمر كتابي؟ تشدد وتشجع ده أمر كتابي. لا تزني دي ملهاش دعوة بالمشاعر ولا دعوة بأعمال الجسد، ده أمر. لا تزني أمر كتابي ملهوش دعوة بالمشاعر. تشدد تشجع بالرب. كلكم عارفين داود لما حصل، فاكرين القصة اللي أخدوا مراتاتهم، فاكرين لما دخل العمالقة وأخذ كل حاجة. فأما داود فتشدد بالرب إله في قلبه، وقالوا أصعد وراهم، قالوا أصعد وراهم ترد كل شيء. فرد داود كل شيء ليه؟ لأنه تشدد وتشجع. تشدد وتشجع داود بالرب إله في قلبه. ده 400 راجل بتوعه قالوا نرجم داود، أنت اللي جبت كله لينا. فحتى أبطاله قالوا نرجمه، اللي قدموا حياتهم علشانه عشان يشرب كوبايه ميه قالوا نرجمه. فداود ما فضلوش حد يوقف معاه، تشدد. Are you here؟ فتشدد وتشجع دي مش فكره لذيذه، تشدد وتشجع ده امر كتابي. طب ايه اللي بيخلي الامر الكتابي ده يحصل في حياتي؟ الكلمه. عشان كده قالوا تحفظ لهذه الشريعه، حطها قدامك نهار وليل. اشجعك، قرايتك في الكلمة بتعمل بلوكات من القوة والتشديد جواك، فبتطعم نفسك من الضعفات الطبيعية، أو إن العالم يقوم دايس بصباعه هنا ويخوف، دايس بصباعه هنا ويشكك، دايس بصباعه هنا ويحط أفكار. كل ما بتملى بالكلمة، وخليني أكون بايخ، مش بايخ قوي بس بايخ شوية، إنك بتقرأ في الكلمة نهار وليل، صدقني مش صعبة. إنك أو قبل ما تنزل من سريرك أو تقوم فاتح كتاب مقدس تقعد تقرأ شوية، قبل ما تخش تنام بدل ما تبص في التليفون بتاعك افتح كتاب مقدس وقرأ شوية. بايخ؟ طب ليه ما بتعملهاش؟ لما بتتحفظ ليها نهارا وليلا حينئذ تفلح. يعني وصفة أوضح من كده، وصفة أوضح من كده بيقولها الرب لينا، ما فيش أوضح من كده. لو تحفظت للكلمة نهارا وليلا حينئذ تفلح. لو تحفظت للكلمة نهارا وليلا بتجد التشجيع والتجديد جاهزين كطاعة، كأمر كتابي مش كمشاعر طالعة ونازلة.

فالتشديد والتشجيع بيثبت أنت بتثبت، أنت بتنجح لأنك تتحفظ هذه الشريعة. الأولاد بيمتلكون، أنا ما بقولش أي إعلان، يعني أنا بطلع من الآيات ببساطة استراتيجية كتابية من يشوع إزاي أبناء يمتلكون، لأن مقاصد الرب أنك أنت تخش أرض امتلاكك عند زمن استعلان أبناء الله. والأبناء بيورثوا عقلية الميراث وعقلية الامتلاك مربوطة بكسر عقلية البرية والخطية والدوران والتوهان، وفي نفس الوقت جواهم أنا متشدد متشجع، أنا متشجع وراء الرب. إيه اللي هيحصل بعد بكرة؟ أنا متشجع، مجد الرب جاي، استعلان مجد الرب. طب إيه اللي هيحصل في مرضك اللي مخفش امبارح؟ هيخف بكرة. المرض اللي مخفش امبارح هيخف بكرة. بالتالي محتاج اقولها مره تاني. طب ما احنا صلينا امبارح، صلي بكره، لان مجد الرب عمال بيزداد، قوه الرب عمال بتزداد، من قوه الى قوه، من مجد الى مجد، من ايمان الى ايمان. اوكي، شوت تاني، دوس تاني، اضرب تاني، لا تطرح ثقتك. فاكرين داود لما ابنه كان هيموت قعد صايم، صايم ليه؟ لانه هو قاعد منتظر، وده ايه؟ ده ابن معروف عليه عقاب، يعني كلمة الرب راح يموت. بس داود فضل واقف ليه؟ جواه أنا واقف قدام الرب. أول ما الابن مات عمل أكل، لأنا أذهب لي وهو لا يأتي إلي. بس أنا طول ما هو الابن موجود أنا واقف ليه؟ لأن بكرة مجد أعظم. فتشدد، وإيه؟ نفس التعبير اتقال فيه وهو بيتكلم عن المجد الأعظم. أول ما أفكاره بتتوافق مع كلمة الرب أنت ضامن النجاح. أول ما بتعمل حاجة على حسب كلمة الرب أنت ضامن النجاح، حينئذ تفرح. لما بطرس مشي على المية كان ماشي على بتوافق مع كلمة الرب، الرب قاله تعال، حينئذ تفرح. لما بطرس بطل يبص للكلمة اللي هو اسمه يسوع والكلمة اللي خارجة من يسوع ومبصر للبحر غرق. أول ما أفكارك بتحيد عن الكلمة لا تفلح، أول ما أفكارك بتبقى توافق مع الكلمة بتفلح. أنت كويسين؟ يشوع 2، هنختم، لازم نختم. يشوع 2، كلكم عارفين القصة، أنا دي قصص مدارس أحد، بس أنا ماشي معاكم ببساطة. يشوع أرسل الجاسوسين، فاكرين؟ دول غير الـ 12، في الأغلب أرسل 2، ما حبش يرسل 12 عشان في 2 كانوا كويسين، فقال أبعت 2 برضو اتلسع من الشوربة، ودي مش آية. عشانك انت بس. فأرسل جاسوسين، كلكم عارفين، وقابلوا رحاب. مش حكي كتير في القصة دي لأنها قصة جميلة جدا جدا جدا. العجيب ان رحاب يقول لك، هقرا لكم آيات لأنها آيات جميلة قوي، مش موضوعنا بس هقراها. آية 9، قالت للرجلين علمت أن الرب قد أعطاكم الأرض. يعني هم داخلين، بس هم بيتجسسوا بيشوفوا. رحاب متأكدة، علمت أن الرب أعطاكم الأرض، رعبكم وقع علينا، جميع سكان الأرض ذابوا من أجلكم. ده استعلان أولاد الله. يعني هم ما كانوش مدركين أن جميع سكان الأرض ذابوا من أجلهم، بس الغطاء بترفع فبيحصل استعلان. ايه ده؟ ده الرب عمل مجد واحنا كنا في البرية، احنا كنا مسمين نفسنا تايهين وهو عمال بيعمل مجد، كنا فاكرين نفسنا تايهين وهو عمال بيعد كنعان كميراث لينا. انتوا جمال مش واخدين بالكم؟ انت بتحكم على نفسك تحت رجليك وهو عمال بيعد الميراث ليك. وأول ما تيجي على وش الميراث تجد الميراث بيقول لك أهو أنا كنت أنا مدرك إن أنا ميراثك. أوكي، أكمل الآية دي.

جميع سكان الأرض ذابوا من أجلكم، لأن قد سمعنا كيف يبس الرب مياه بحر صوف قدامكم عند خروجكم من مصر. ملحوظة، الجاسوسين دول ما كانواش موجودين في الحدث، لأن كل اللي كانوا موجودين في عبور مصر ماتوا في السكة. الجاسوسين دول ميراث الآباء، بقى جزء من تاريخهم الشخصي اللي بيدخلهم أرض. Are you here؟ بقى لي فترة جوايا إدراك، يمكن قلته في مرة هنا، بس كالعادة أنتوا بتحدوا لي الكلمات لا يلتصق بها الطعام أبدا. أنا طول الوقت بنفكر في مواريث الأباء السلبية ومواريث اللعنة ومواريث مواريث الوعود والدعوات على أسرتك لا تموت. مواريث البركة ونتائج الصلاة في أسرتك لا تموت. الدعوات اللي أهلك ما مشيوش فيها مكنوزة ليك. كل كلمات دعوة أعطيت لوالدك لجدك لوالدتك لجدتك وما تحركوش في ملئها مكنوزة ليك. ففي مواريث روحية أنت حتى مش مدركها ماشية في روحك مستعدة من أجل الإثمار في الزمن اللي جاي. الجاسوسين دول ما كانوش موجودين في شق البحر، بس بقى جزء من تاريخهم الشخصي، لأن ده كان جزء من تاريخ الآباء. كل وعود مش محققة لآبائك تورثها أنت. ده أنت غني وأنت مش واخد بالك، لأن في بعض أحيان آبائنا ما ورثوش كل الوعود اللي الرب كلمهم إياها. هو الجملة دي مرة تاني، في بعض الأحيان أو في معظم الأحيان آبائنا ما ورثوش كل الوعود اللي ربنا كلمهم عليها. جاء وقت جيل يطلع يصدق أنه كل وعود مكنوزة ماشية في تاريخ الدم بتاع عائلتك مكنوزة ليك في الزمن اللي جاي. فدم المسيح بيفتديك من لعنات النسل وبيفتح بركات النسل. دم يسوع المسيح بيفتديك من التاريخ السلبي، مولود ليس من مشيئة جسد ولا رجل ولا دم بل من الله، وبالتالي كل مواريث سلبية دم يسوع بيفتديك منها، بس دم يسوع المسيح الفادي ده بيفتح كل بركات هم ما أخدوهاش. أوكي، أنتوا جمال، لا يمكن أن تمتلك أرض لم تحددها خلال صلواتك. هو ده التجسس. يعني ايه التجسس؟ يعني بتخش اراضي لسه مش تحت رجليك بس بتصلي لها وبتشوفها. كل اراضي محدده انت شايفها بتصلي لها بتخشها بروحك لسه رجليك ما دخلتهاش. يعني ايه رجليك ما دخلتهاش؟ يعني لسه ما اختبرتهاش. انت ما اختبرتش، مثلا كمثال مثل بسيط، فرح الرب، جواك فرح وطيب ايا كان اللي بيحصل حواليك. جواك هذه الارض، دي ارض روحيه اسمها طيب الرب وفرح الرب ايا كانت الظروف، ده ميراث. فدي ارض اسمها فرح، ارض اسمها طيب، ارض 10 فدادين عشان الصعيد الموجودين، 10 فدادين فرح. دي ارض تورثها، مكتوبة باسمك، موجودة باسمك، ورب دفع ثمنها. قبل ما تخشها رجليك انت بتراها وبتصدقها وبتصلي من أجلها. ده يشوع علمنا كده، كتاب مقدس كله علمنا كده، ان الطيران بيسبق المشاة، ان الصلوات والتشفعات بتسبق الامتلاك. لا يمكن ان تمتلك الا لما تخش هذه الاراضي، اراضي محددة انت بتصلي من أجلها. أنا ليه بقول كلمة محددة؟ عشان إحنا شعبنا بيميل إلى الإيه؟ اللي هو كله بركة. عارفين كله بركة؟ كله بركة. مكرونة سباكيتي. مش عاجباكوا كله بركة؟ مكرونة سباكيتي. كله ده يعني أنا بصلي كده يا رب، لأن اتعودنا اللي يصيب يصيب واللي يخيب يخيب، فأنا برمي كل حاجة وشوف اللي هيحصل، ربنا يعجبه ويرد عليه. بس لما رب يحط جواك إدراك إن ده زمن امتلاك فرح، زمن امتلاك قداسة، زمن امتلاك إيمان، زمن امتلاك نقلة في الإيمان،
زمن امتلاك صلابة داخلية.

تبقاش بتخاف من أقل حاجة معدية لأن الخوف له عقاب. زمن امتلاك جرأة جديدة فبتنشن عليها، بتصلي ليها، بتشوفها بالإيمان. فلما بعتوا الجواسيس دخلوا الأرض، فاكرين الراجل، بحب أوي الراجل ده اللي هو جاء في نصف الليل عشان يطلب ثلاث رغيفة، مش عايز رغيفين، مش عايز أربعة، أنا عايز ثلاثة.

في لوقا 11 صديق نص الليل جاء وخبط قالوا اقرضني 3 رغيف. ايش معنى؟ ممكن تتأمل زي ما انت عايز بس انا معجب يعني ممكن نتأمل في وقت ثاني بس انا معجب بس بتحديد عدد الرغيف. عايزين 3 رغيف مش عايزين 2 مش عايزين 4 عايزين 3 رغيف. في صلوات محددة يجب تخرج من ولاد الرب لامتلاكات محددة أنه الجواسيس راحوا الأراضي من أجل الامتلاك ده زمن امتلاك أراضي محددة. وانت بتصلي الرب هديك عربين ما توقفش أول ما تاخد عربون مش عشان قبله رحاب رحاب كان عربون ما توقفش عشان أخدت عربون انت لسه ما دخلتش خبي هذا العربون بالدم احفظ هذا العربون. فاكرين لما دخلوا ال 12 رجعوا بعربون فاكرين عنقود العنب رجعوا بهذا ده عربون ده رحاب بتاعتهم فاهمين. فدايما لما تخش تبعت صلوات بيجي لك عربون من الارض اللي انت بتصلي من اجلها اختم عليه بالدم احفظه بالدم لكن كمل منشم. انا بخبط في حته صغيره اللي هو الناس اللي يعني بتقوم رخيه اول ما يجي لها عربون نو استمر مركز استمر منشن استمر بتصلي استمر رافع ايدك غطي العربون بالدم. رحاب كانت ساكنه في اخطر حته رحاب كانت ساكنه في اخطر حته في اريحه. ليه دي كانت اخطر حته؟ لان السور هو اللي وقع. حد فاهم حاجة؟ يعني رحاب ساكنة في أوحش حتة والسور كله وقع ما عدا الحتة اللي كان نفسي تتفرج عليها فيديو ما عدا الحتة اللي فيها بيت رحاب لأنها اتغطت بالدم. Are you here؟ يعني لو كانت ساكنة في أي بيت تاني صغير أو زقاق جوه ما فيش مشكلة دي ساكنة في أوحش حتة بس الدم اللي كان مغطي هذه الأوحش حتة كان أأمن حتة في اول ما يجي لك عربون من الارض. فاكرين لما بولس راح فيليبي كان في عربون ليديا بيت ليديا كان عربون ومغيرش المدينه بس ده كان عربون. العربون ده لازم يثبت فبتثبت غطيه بالدم بتعلن ايمانك بيه بس بتستمر بتكمل بتكمل بتكمل الى ملء القصد وملء المشيئه. امين. 3 نقاط صغيرين من أجل الامتلاك. أنا ابتديت بالمقدمة اللي أنا حريص عليها وده زمن استعلان أبناء الله. 3 نقاط صغيرين. عقليتك لا ليست عقلية برية لكن عقلية امتلاك لأنك ابن. 2 تشدد تشجع ده أمر كتابي مش مشاعر مربوط بالكلمة. 3 خش بصلواتك إلى أراضي محددة لكي تمتلك في هذه الأزمنة. امتلكتها خش على الأرض اللي وراها 10 فدادين كمان 10 فدادين كمان لأن بقيت أراضي كثيرة للامتلاك. أمين.

صلواتكم وتشجيعكم ودعمكم لقناة الكارما في غاية الأهمية لاستمرار القناة. من فضلك ارسل لنا تبرعك الآن على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com أو اكتب لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

أحبائي، مشتاء مرة أخرى أن نأتي أمام كلمة الرب الحية في حلقة جديدة من برنامجكم خادم الملكوت. أقرأ معكم من إنجيل يوحنا والإصحاح العاشر والعدد 27. تقول كلمة الله: خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني، وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد، ولا يخطفها أحد من يدي. رب يسوع في إنجيل يوحنا والإصحاح العاشر يتكلم أنه هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. هو الراعي الصالح وإحنا خرافه، إحنا خاصته، إحنا غنم مرعاه. وكلمة الله تقول أنه الله دعوتك باسمك أنت لي. الكلمة أيضا تقول يدعو خرافه الخاصة بأسماء ويخرجها. فالله بيعرفني وبيعرفك بالاسم، والله يحبنا بالاسم. من أجل هذا الله يعرفنا بصورة شخصية وينادينا بأسماءنا، ويريد أن يكون لنا علاقة شخصية معه. رب يسوع يريد أن يتكلم معك أنت بطريقة شخصية. يسوع هو مخلصك الشخصي، هو مخلص العالم صحيح، هو أحب العالم صحيح، ومات على الصليب لأجل كل الناس صحيح، لكنه أيضا يحبك أنت شخصيا ومات لأجلك أنت شخصيا. والعلاقة بينك وبين الرب أيضا هي علاقة شخصية، مثل علاقة الراعي مع الخروف. الله يتكلم، الله يكلم كل الناس، لكن شو أخبارك أنت اليوم؟ الله يريد أن يصل إليك أنت شخصيا. ربما أنت ما سمعتش صوت الرب قبل هيك، ربما ما تعودتش تسمع صوت الرب، لكن هو شايفك، هو عارف وضعك، هو عارف ظروفك، هو عارف حيرتك، هو عارف أمالك وأحلامك وأفكارك، هو عارف كل شيء عنك، ويريد أن يصل إليك، يريد أن يتكلم معك. ربما أنت ما تعودتش تسمع صوت الله، أو بتحس الموضوع هذا غريب شوي، لكن اليوم بشجعك أنه الله يريد أن يتواصل معك، لأنه يقول خرافي تسمع صوتي. إذا أنت من خراف الرب، إلك حق أنك تسمع صوت الرب. مرات كثيرة إخوتي الأحباء نعتقد أنه الله بيتكلم فقط للأسس، للخدام، للقادة الكبار، لكن الله قادر أن يتكلم مع كل شخص فينا، حتى مع الأطفال. صموئيل لما سمع صوت الرب كان طفل أو كان ولد صغير. حتى أولادنا الصغار قادرين يسمعوا صوت الله وقادرين يعرفوا دعوته لحياتهم. الموضوع فقط يتطلب إيمان، يتطلب ثقة، ويتطلب تصديق. كلمة الله تقول إن لم تعودوا كالأطفال لن تدخلوا ملكوت السماوات. عندما يتحدث عن الأطفال يتحدث عن الثقة، يتحدث عن بساطة الإيمان، يتحدث عن التصديق. الله يريد

أن نثق فيه ونصدق فيه بإيمان كالأطفال. كثير من الخدام الله دعاهم في سن صغير وعرفوا دعوة الرب لحياتهم في سن صغير وسمعوا صوت الله في سن صغير. في مرة سمعت عن خادم الرب دعاه للخدمة ودعاه لخدمة الوعظ وكان ولد صغير في هذاك الوقت وشاف الموضوع كتير كبير وصعب عليه. والشخص هذا كان ساكن جنب محطة سكة القطار وكان بينزل كل يوم هو ولد صغير بأخذ مسامير من الأرض وبدقها في الخشب وكان يتخيل هدول المسامير ناس ويوعظهم. كان يحط المسامير قدامه يدقهم في قطعة من الخشب ويتخيلهم ناس ويوعظ لهم. وبعدين كبر هذا الشخص والرب استخدمه بطريقة عظيمة في أماكن مختلفة في العالم. الله ممكن يتكلم إليك حتى من سن صغير، ممكن يتكلم لأطفالنا من سن صغير، لأطفال صغار الله ممكن يتكلم إذا إحنا بنصدق، إذا إحنا بنفتح قلوبنا، إذا إحنا بنسمح لله أنه يتعامل معنا ويتكلم لحياتنا. يمكن الرب في وقت من الأوقات كلمك في حياتك في الماضي، ربما أحيانا الله ربما كلمك بشيء صغير. لا تستهين بالأمور الصغيرة ولا تحتقر الأمور الصغيرة وأطلب من الرب أنك تسمع صوته أكثر وأكثر في حياتك. أحيانا بكون قدامنا تساؤل كبير، ما هي خطة الله لحياتي؟ ما هي مشيئة الله لحياتي؟ خليني أقول لك أنت لازم تعرفها. أنا مش موجود هون حتى أقول لك شو خطة الله لحياتك. أنت ابنه والرب يقول خرافي تسمع صوتي، أنت من خرافه ولأنك من خرافه إلك حق تسمع صوته وبالتالي الله سيتكلم إليك. لكن سوف أشارك معك في هذا الوقت عن بعض المبادئ لتساعدنا في سماع صوت الله. واحد من الأمور الهامة اللي يساعدنا في سماع صوت الله هو قضاء وقت مع الله، قضاء وقت مع الرب. كثير من الناس يفشلون في سماع صوت الله لأنهم لا يقضون وقت مع الله بكل بساطة. نحن نحيا في عالم مليء بالمشغوليات، الناس مشغولة بطريقة كبيرة وإحنا بدنا كل شيء بسرعة، بدنا حلول سريعة لكل الأمور، حلول جاهزة ومختصرة لكل شيء. وبنعتمد على كل شيء سريع في حياتنا في بيوتنا، بنعتمد على الميكرويف في تسخين الأكل فبدنا الأكل يكون جاهز في دقيقة، بنعتمد على الأكل الجاهز، بنعتمد على التوصيل الدليفري، بنحاول نعتمد على أشياء تخلي الحياة سريعة. وكل شيء عندنا بكبسة زر مع كثرة وجود الإلكترونيات في هاي الأيام، كل شيء بكبسة زر بدنا إياه بسرعة. وأحيانا نعتقد أنه سماع صوت الله بنفس الطريقة ممكن يكون بسرعة بكبسة زر، لكن بحاجة أن ننتظر أمام الرب حتى يتكلم إلينا، بحاجة نقدر صوت الله حتى الله يتكلم إلينا. إذا أردت أنك تسمع صوت الله عليك أن تأتي لمحضر الرب بقلب مفتوح، بذهن مفتوح، بكتاب مفتوح، وتقول له يا رب أنا مستعد، أنا مستعد أسمع صوتك. كلمة الله تقول في مزمور 27 عدد 14 انتظر الرب ليتشدد ويتشجع قلبك وانتظر الرب. بحاجة انتظر الرب حتى أسمع صوته. انتظاري أمام الرب بصفي ذهني من الأشياء اللي موجودة فيي واللي علقت فيي من العالم. إخوتي إحنا عايشين في هذا العالم، في أشياء كتير في العالم ضد فكر الله وضد مشيئة الله. لما أجي لمحضر الله بحاجة أخذ وقت من الانتظار، بحاجة أهدي قلبي وأصفي ذهني من كل الأمور اللي شفتها واللي سمعتها واللي علقت في ذهني. أنا بتكلم مش بتكلم فقط عن الخلوة الشخصية، لكن بتكلم عن وقت بقضي أمام الله، عن علاقة شخصية مع الله فيها صلاة وفيها انتظار وفيها تسبيح وفيها عبادة قدامه. لما أكون في محضره ولما قلبي وذهني يكون صافي قدامه بكون على استعداد أنه أسمع صوت الله. فالمبدأ الأساسي أنه يكون عندي علاقة مع الله، أقضي وقت معه، أصرف وقت معه. مزمور 32 عدد 8 بقول أعلمك وأرشدك الطريق التي تسلكها، أنصحك عيني عليك. هذا وعد، هذا وعد من كلمة الله بتقدر تتمسك فيه لحياتك. أعلمك، الرب بقول لك أعلمك، بقول لك أرشدك، إذا أنت بحاجة لإرشاد هو بقول لك أنا أرشدك، وأنصحك وعيني عليك، يعني أنا معك، أنا بقودك، أنا برشدك وأنا بنصحك وأنا كمان مراقبك وعيني عليك في كل الطريق. المبدأ الثاني من المبادئ اللي بتساعدنا في سماع صوت الله، كن منفتحا لما يريد أن يقوله الرب. كن منفتح. لما أجي أسمع صوت الرب علي أن آتي بذهن صافي ومنفتح ومتقبل لما يريد الله أن يتكلم فيه لحياتي.
أنا ما باجي عند الرب حتى يوافق لي على مشيئتي الشخصية وعلى رغباتي الشخصية. وهذا أمر هام جداً

جدا. مرات أنا بقول للرب أنا قررت يا رب كذا وكذا وكذا، وأنا عايز الموافقة بتاعتك، عايز الختم بتاعك، الإمضاء بتاعك، لكن لا تتم الأمور بهذه الطريقة. يجب أن آتي إلى الرب ذهن وقلب منفتح ومتقبل لمشيئته، ولا أكون قررت ماذا أريد أن أفعل مسبقا. في مرة من المرات أجى عندي شخص وقال لي أنا قررت أعمل كذا وكذا وكذا، فكنت عم بسمعه وبعدين بقول له هل سألت الرب؟ قال لي آه الأسبوع الجاي رح أصلي. قلت له بس أنت ماشي في الموضوع، كيف رح تصلي وتسأل صوت الرب وأنت ماشي في الموضوع؟ بالتالي علينا نكون محايدين، علينا لما بنسمع صوت الرب بنقول له يا رب مشيئتك وليس مشيئتي، فكرك وليس فكري. يا رب ماذا تريد مني أن أفعل؟ حتى لو أنا عندي ميل شخصي لجانب معين أضعه على المذبح وأقول له يا رب أنت كلمني. في حياتنا أنا وزوجتي فيبي قبل 3-4 سنوات تقريبا كان قدامنا قرار مهم كتير كبير في حياتنا، وكنا بنصلي حتى نسمع صوت الرب، وما كناش مشاركين كتير حدا حتى ما نتأثر بالأراء المختلفة الممكن تيجي من الناس اللي حوالينا. كنا بنقول له يا رب إحنا محايدين، سواء حدث هذا أو حدث ذاك، أنا مبسوط في الحالتين، أنا مرتاح في الحالتين، بهمني مشيئتك وبهمني أكون في خطتك. لما تيجي للرب بهذا القلب الله قادر يتكلم إليك وقادر يوصل فكره لحياتك. صعب كتير تصلي وانت مش محايد، لأنه مشاعرك هتتدخل في الموضوع. إذا أنت ما كنتش محايد مشاعرك هتتدخل في الموضوع. على سبيل المثال لما شاب بده يصلي لأجل موضوع ارتباط، فإذا كان بشوف البنت كل يوم وبحكي معها في التليفون وبعدين بده يصلي يسمع صوت الرب، مشاعره هتتدخل في الموضوع. عشان هيك أنا بنصح كل شخص بده يصلي لأجل موضوع ارتباط ما يكونش في تواصل أو كلام أو اتصالات خلال الفترة هاي، حتى الشخص يقدر يسمع صوت الرب بكل صفاء ذهن وبكل وضوح، بعيد عن أي تشويش وبعيد عن أي مشاعر بتتدخل، لأنه أحيانا مشاعرنا الشخصية ورغباتنا الشخصية بتتدخل في سماعنا لصوت الله. كل ما كنت محايد كل ما ساعدني أسمع صوت الله بصورة أفضل. المبدأ الثالث اللي بيساعدنا أثناء سماع صوت الله أن أعمل ما يقوله الرب. بعد ما أكون منفتح لما يريد الله أن يقوله علي أن أعمل، أن أطيع ما يتكلم فيه الرب لحياتي. كيف تطلب من الرب أنه يكلمك إذا لم تعمل في الأمور اللي الرب بتكلم فيها إليك؟ أو خليني برضو أسألك سؤال، إذا الرب كلمك بشيء في الماضي كيف تتوقع أنه يكلمك مرة أخرى إذا أنت ما طعته في الشيء اللي كلمك فيه في الماضي؟ موضوع الطاعة موضوع مهم جدا، صوت الله وكلمة الله غالية جدا جدا لحياتنا. إذا إحنا بنقدر كلام الله، إذا الله كلمني بشيء علي أنه أطيعه، وقبل ما أطيعه ما أتوقع أنه يكلمني بشيء آخر بدون ما أطيع الكلمة الأخيرة اللي الرب تكلم فيها لحياتي. خليني أعطي لك مبدأ أهم في سماعك لصوت الله. إذا أنت بتصلي لأجل أمر معين ومش قادر تسمع صوت الله فيه، ابحث في حياتك عن آخر شيء واضح الرب كلمك فيه وأنت لم تطيعه، وارجع وطيع الرب في آخر أمر تكلم فيه لحياتك. هناك فارق كبير إخوتي الأحباء بين أن نريد ما يريده الرب وبين أن نعرف ما يريد الرب. يعني في ناس بده يعرف مشيئة الله، لكن هل فعلا يريد أن يعمل مشيئة الرب؟ فرق كبير بين أنه نريد ما يريده الله أو نعرف ما يريده الله. نعرف أو نريد، بمعنى أن الله لا يكشف إرادته لنا حتى نعرفها فقط، لكن الله يريد أن يكشف إرادته لنا ويريد أن يعلن إرادته لنا حتى نطيعها، حتى نطبقها ونعيش فيها في حياتنا. وهناك في مبدأ في كلمة الله، في أمر واضح في كلمة الله، في شيء اسمه المشيئة العامة وفي شيء اسمه مشيئة الله الخاصة. المشيئة العامة أو مشيئة الله العامة هي معلنة في كلمة الله. مثلا مشيئة الله العامة، الله يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون، هذه مشيئة عامة. اذهبوا إلى العالم أجمع وكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها، هذه مشيئة عامة. إرادة الله قدستكم، لأن هذه هي إرادة الله قدستكم، هذه مشيئة عامة، هذه كلمة الله العامة. لكن هناك أيضا مشيئة خاصة أو إرادة خاصة، مشيئة خاصة تتعلق فيه في ظروف حياتي اليومية، هذه مشيئة خاصة الله يريد أن يتكلم فيها ويعلنها لحياتي. الموضوع يتطلب أن أطيع مشيئة الرب العامة قبل طلب المشيئة الخاصة. إذا الله تكلم في أشياء واضحة في الكتاب

مقدس وأنا لا أطيعها، بعرفها وتكلم فيها وأنا لا أطيعها، كيف أتوقع أنه يتكلم إلي في أمور خاصة؟ موضوع سماع صوت الله بينطبق أو بيطلع من رغبة قلبي أنه أكون في طاعة كاملة للرب وأكون في علاقة مع الرب. هذا هو أساس الموضوع. الموضوع مش أسمع صوت الله حتى لا أخطئ الاختيار. الموضوع مش أنه أسمع صوت الله حتى ما أخذ ارتباط غلط وأدبس فيه، لكن الموضوع أنه أسمع صوت الله لأني بحب الله، لأنه عندي علاقة معه، لأنه عندي علاقة معه وأنا بحبه وبحب أسمع صوته وأريد أن أطيعه. يأتي سماع صوت الله من هذا المنطلق، من هذا الدافع. في ناس يريد أن يسمع صوت الله فقط حتى لا يخطئ الاختيار، لكن نحن نريد نسمع صوت الله لأننا نحب الله ونريد أن نطيع الله. من أجل هذا الله بيطلب منا نطيعه في الأمور العامة المعروفة المعلنة في الكلمة، ثم لما نطيعه فيها بيعرف الله أنه إحنا بنحبه ونريد أن نطيعه، فسيعلن لنا عن مشيئته الخاصة لحياتنا. المبدأ الرابع اللي بيساعدنا أنه نسمع صوت الله، علينا أن نعرف فكر الرب، بمعنى أن يكون لدينا نظرة الله نفسه للأمور. وكيف نستطيع أن نعرف فكر الله؟ بنعرف فكر الله من خلال كلمته، من خلال كلمة الله. من خلال الكلمة نستطيع أن نرى وندرك نظرة الله للأمور، نظرة الله للحياة، للناس، للأمور من حولنا. نستطيع أن نعرف موضوعات كثيرة تهمنا، بحاجة أنه نمتلئ من فكر الله حتى فكر الله يكون فينا، لو فكر الله معلن في الكلمة. وبالتالي إذا أردنا أن نمتلئ بفكر المسيح علينا أن نعرف كلمة الله جيدا. الكتاب المقدس يتحدث في كثير من الأمور. الكتاب المقدس بيتحدث عن كيف أعمل زوجتي، كيف أربي أولادي، كيف أتعامل مع الموظفين اللي معي، بتكلم عن المال، بتكلم هل أقترض هل أقرض، بجاوب على أسئلة كثيرة موجودة في كلمة الله. بحاجة أنه أعرف كلمة الله وأقرأها جيداً وأمتلئ منها حتى أمتلئ من فكر الله.

0: أبوك سامع، أبوك سامع صلاتك، وأبوك ما بينساش. عارف ليه؟ لأن كتابيا بيقول لك دموعك اللي أنت بتزرفها في يوم من الأيام بيجمعها، وصلاتك بيكتبها، فدموعك محفوظة وصلواتك مكتوبة، ما تقلقش. عارف ليه؟ لأن أبوك سامع. أهلا وسهلا بيك عزيزي المشاهد في برنامجك أبوك سامع، بنرحب بيك، وكمان بنرحب بالأخت نجاة شريكة الحياة والدرب والصلاة معي في هذه الحياة.
1: أهلا بيك يا سيس.
0: أهلا بيك يا نجاة. الله يكلمنا النهاردة عن شخصية رائعة. اللي فارق معايا في الشخصية دي أنها يطلق عنها أن الشخص دوت هو ابن الضال بتاع العهد القديم. كلنا نعرف قصة الابن الضال بتاع العهد الجديد اللي عصى أبوه وغلط ومشي وسافر إلى قرى بعيدة، وفي الآخر لما رجع قدر أبوه يحتضنه. في واحد تاني في العهد القديم بس دوت زود عن اللي عمله ابن الضال العهد الجديد، وعمل 25 حاجة أصعب من بعض، لكن الفكرة الأساسية لما اتضع، يذكر كتاب ولما اتضع صلى فاستجاب له الرب. الله يكلمنا النهاردة عن شخص رائع جدا من العهد القديم، موجود في أخبار الأيام الثاني 33. الشخص دوت ابن ضال من العهد القديم، وهو منسى الملك. منسى الملك في ثلاثية جميلة في حياة منسى. منسى في الماضي بتاعه، منسى الذي باع كل ما له علشان خاطر يكون بعيد عن الرب، كل حاجة خلاص يعني ما بقيتش في حاجة فارقة معاه، فباع كل الأمور بخطية غير عادية، باع كل حاجة في حياته. الحاجة التانية منسى وعدم الاستماع، لكن الحاجة التالتة منسى وصلاة الاتضاع، صلى في الآخر وكيف الرب سمع لمنسى. في 25 حاجة منسى عملها شخاطر كده زي ما يقولوا كده باع القضية، باع قضية ربنا أساسا، أنا مش عايز ربنا، مش عايز أكمل مع ربنا. 25 حاجة هحاول أختصره في اسم يسوع. منسى دوت كان ابن الملك حزقية، جابوا حزقية لما ربنا عطاله منحة.

0: منحة و15 سنة زيادة. منسة اتولد في السنة التالتة من منحة حزقية عشان خاطر كده ملك وهو عمره 12 سنة. ملك وهو عمره 12 سنة وملك 55 سنة على الملك والعرش. عمل الشر في عيني الرب منسة. هذكر بعض الأشياء من 25. عمل رجزات زي رجزات الأمم. بنى المرتفعات اللي هدمها أبوه حزقية هو رجعها وبناها. أقام مذابح للبعليم الأصنام والبعل. عمل السواري وعبدها. السارية هي عبارة عن تمثال خشبي لكن الأوسان والبعل هي تمثال أو تماثيل من الحجارة والفضة والذهب والحديد كلها أصنام. سجد لجند السماء وعبدها. بنى مذابح لجند السماء. ويذكر أنه الكتاب بقى ودي حاجة من الحاجات الصعبة اللي عملها منسة أنه عمل المذابح دي فين؟ في بيت الرب. يعني شوف شر بكل الأمور. فعلا سجد ليها. بنى مذابح تاني في بيت الرب وعبد وخلى أورشليم تبعد عن عبادة الرب. حتى من الحاجات الصعبة في حياة منسة أنه عبر بني في النار كده عشان يرضي الأصنام بيجي ياخد أولاده ويعبرهم في النار. عافى وتفائل وصحر وتبع جان
1: كله ده عكس الشريعة
0: ويذكر الحتة دي أكثر من عمل الشر كتر من عمل الشر. عارفين ليه يذكر كلمة كده في النص بين قوسين؟ لإغاظة الرب. واحد بيغيظ ربنا أنا مش عارف كل دوت يا اللي انت عملته يا منسة. لكن اللي أكتر من كل دوت عمل تمثال ليه وحاطه ببيت الرب. عمل 25 حاجة. الرب النهاردة بيتكلم لقلبك والقلبي. مهما كانت خطيتك في صلوات في كلمات. أنا بحب جدا صلوات في كلمات ديت. بطرس صرخ وقال يا رب نجيني كلمة واحدة. اللص صلى وقال يا رب اذكرني كلمة واحدة. العشار صلى وقال يا رب ارحمني كلمة واحدة. انت النهاردة تقول معايا الكلام الجميل ده يا رب توبني.
1: امين.
0: توبني يا
1: أمين.
0: رب فأتوب.
1: أمين.
0: شفنا ماضي منسة صعب. لكن هنسمع من أخت نجاة منسة وعدم الاستماع وكيف الله قدر يجيبه ولما أخدوه وأثروه عمل هو ايه.
1: حقيقي منسة كان مفروض لأنه أبوه حزقية الملك وحزقية كان راجل طاقي وعبد الرب وعمل حاجات جميلة جدا جدا جدا في حياته أول ما مسك الملك. وهو بعد عن الرب يعني بيقول في سفر الأخبار منسة وعدم السماع أنه كلم الرب منسة وشعبه فلم يصغوا. يعني الرب كلم المنسة قاعد يتكلم معاه وحاول يرجعه والشعب ما هم بس لم يصغوا. فلما لم يصغوا النتيجة بتاعت الرب ما كانش عاوز يعمل كده لكن النتيجة ان هم لم يصغوا للرب والمنسة الملك لم يصغى للرب
0: جلب
1: عليهم رؤساء الجند الذين لملك أشور وأخذوا منسة بخزيمة من أنفه وقيدوه بسلاسل النحاس وذهبوا به إلى بابل. وده اللي بتعمله الخطية والشر. كل اللي بيبعد عن الرب وبيسلم لإبليس وبيدي إبليس مكانه وفرصة إبليس بيزله. إبليس ما رهوش غير أنه يزل الشخص. زي ما واحد قال أنه إبليس بياخد الشخص عظم ويرميه ياخده لحم ويرميه عظم. فإبليس ما رهوش غير أن ينزل الإنسان وينزل الشخص لما بيجي يبعد عن الرب ويقرب من إبليس. هو فاكر أنه إبليس هيديله المتعة أو يديله الحاجة اللي هو عاوزها. بالعكس ده بيفكرني بأيام ساعة أيام يعني شمشون لما شمشون كان مفروض يكون نزيل للرب وكان فعلا هو شخص روح الله كان بيقوده وبيحركه وكان بيصنع عجائب عظيمة جدا. لكن أول ما شمشون فقد النذر بتاعه اتقلعت عينيه وكانوا بيسحبوه وخلوه زي التور بالظبط وكانت وضعه صعب جدا جدا جدا. فالوضع دوت بيجي لكل شخص بيبعد عن الرب. فأنت لو بعدت عن الرب اعرف أن إبليس منتظرك علشان يبهدلك مش علشان يمتعك. الخطية فعلا لها متعة بس متعة وقتية

0: وبتنشأ عنها مرار. لكن الجميل بقى في منسى ان هو لما بعد عن الرب بس تضايق جدا طبعا، ليه؟ ان هو اتخنق من كل ناحيه والحصار عليه من كل ناحيه. الجميل ان هو اتضع،
1: هللويا،
0: وراح بعد ما اتضع قالك ولما تضايق طلب وجه الرب الهه وتواضع جدا امام اله ابائه وصلى اليه فاستجاب وسمع تضرعه. ولما صلى واستجاب له وسمع تضرعه اداله سلام وعوضه، اداله سلام من جديد وعوضه. طبعا الخطية بتنزع السلام، بتنزع الفرح، لكن لما جه للرب واتضع الرب ما قالوش لا انت عملت الشر وغصتني زي ما سمعنا من الأسيس وعملت وعملت وعملت، لا هو الرب على طول سمع وسمع تضرعه. لما سمع تضرعه وصلواته رب حنين قوي على فكرة، يعني عايز اقول ان الرب احن فوق من ممكن حد يتخيل. فعلا. ابليس ممكن يقولك ما انت عملت وعملت، جاي دلوقتي تتوب وترجع للرب، ومين قالك ان الرب اللي سمعك؟ لا الرب حنين قوي. و وأول ما سمع تضرعه أو سمع صلاته اداله سلام وعوضه ورجعه تاني للملك وملك 55 سنة. هو ده إلهنا.
1: فارق جدا معايا في الكلام اللي أنت قلتيه الآية، ولما تضايق طلب وجه الرب إلهه وتواضع جدا وصلى إليه. بصوا الجمال، فاستجاب له.
0: هللويا.
1: أخويا الغالي، أختي يا غالية، النهاردة في استجابة لأن نعم. أبوك سامع.
0: نعم.
1: بصوا أربع كلمات ماشيين وراء بعض، وصلى إليه فاستجاب له. النهاردة يمكن أنت طالب حاجة من الرب، صلي له تشوف الاستجابة.
0: نعم.
1: فصلى إليه، مفيش فواصل. أنا قعدت أفكر ده منسى عمل 25 حاجة، فممكن حاجة من ضمن الحاجات يعني ربنا ياخده شوية كده يعني يسيبه سنتين 3-10 في الأسر اللي فيه، ما عملش كده. فصلى إليه، بص السرعة، فاستجاب له.
0: زي الابن الضال في العهد الجديد.
1: بالظبط بالظبط. عارف ليه الكلام دوت؟ لأني بكل الأمور أبوك سامع، أبوك سامع صلاة وحنين جدا. عارف بعد كده عمل منسى خماسية، بنى الأسوار وعلاها. الحاجة التانية حصن المدن بتاعته. الحاجة التالتة عمل تطهير في كل يهوذا، وبدأ يزيل المرتفعات اللي هو عملها، بدأ يزيلها ويكسر السوار وراح رمى كل دوت بره المدينة.
0: الأشياء العتيقة قد مضت،
1: الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. عمل ترميم لمذبح الرب وذبح عليه ذبائح شكر وسلامة، وبعد كده أمر يهوذا إنها تعبد الرب. في الماضي بتاعه يقول لك وأضل منسى يهوذا، بعد ما رجع أمر يهوذا إنها تعبد الرب. أخويا الغالي، وإحنا بنختم أعرف إن باب رحمة ربنا مفتوح. ما أقدرش أنسى، وإنت فاكرة معايا الكلام ده كويس، لما كنا في أفريقيا في إرسالية من ضمن الإرساليات في سودو في أثيوبيا، ودخلنا روحنا زورنا السجن، كان في 1200 واحد مسجون، إنت فاكرة الكلام ده كويس. وبعدين طلعت كده أقدم خدمة عن واحد ملك كان مأسور في أرمية 52 اللي هو يهويا قيم، وجي ملك جديد أفرج عنه ووكل وعطله أماكن كتير، ورحت جبت واحد منهم، واحد من المساجين، ورحت خدته ورحت لبسته لبس جديد، ورحت كنت لابس جلابيه خلعتها وعطتها له، وجبنا اكل وكلو، يعني مثلنا المشهد التمثيلي. بعد كده لقيت الشاب ده بدا يتكلم باللغه الامهريه ويتنطط ويمشي في وسط المكان بطريقه فرحان جدا، ويتكلم كلام انا مش فاهمه باللغه الامهريه. فانا بسال المترجم اللي معايا الجسيس اللي جايبنا، فبقول هو ماله؟ قال لك هو اتغير، بيقول انا بتوب وبعلن توبتي للرب. قلت له طب والناس اللي حواليه دي بيسقفوا فرحانين ليه؟ قالك عشان الشاب دوت قتل 6 والرب افتقده النهاردة وغير حياته. مهما كانت الخطية اللي انت عملتها أبوك سامع صلاتك. حابب نصلي معاك في اللحظات دي واحنا بنختم الحلقة في اسم يسوع. مهما كانت الخطية الله بيسمع. يا رب يسوع، قالها العشار ارحمني فنزل إلى بيته مبررا. في ناس كتيرة سمعانا في اللحظات يا رب، واسم البرنامج أبوك سامع، عشان خاطر كده جايين لك باتضاع قلب كما اتضع منسى، فصلى إليه فاستجاب له وسمع تضرعه. يا رب أشكرك لأنك بتكتب أسماء جديدة في سفر الحياة في هذه اللحظات، وأشكرك لأنك أنت سامع لصلواتنا وليك كل المجد. آمين. وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة من برنامجك أبوك السماوي سامع، نترككم في رعاية القدير وأمنه. آمين.

دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض، فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به، وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. آمين.

0: كل من ترك بيوتا
1: أو إخوة أو أخوات
2: أو أبا أو أما
3: أو امرأة أو أولادا
4: أو حقولا من أجل اسمي
0: يأخذ 100 ضعف
1: ويرث الحياة الأبدية.

0: عايز أشكر قناة الكارما وعايز أشجعهم على كل مجهود بيقوموا بيه وبيعملوه في كرم الرب، إن هم بيقدروا يوصلوا بصوت كل الخدام وكل المرنمين وكل الشعب لبقية الناس بكلمة الله وبترانيم وببرامج تخص العيلة وبرامج فيها شفاء نفس وحاجات كتيرة قوي قادرة إن هي تلمها قناة الكارما وتقدمها لشعب الرب. بشكرهم وبحييهم من مكاني، وبقول في كل مرة إن أنا بتبارك مش بس بالقناة كمؤسسة كبيرة، لكن بتبارك كمان مع الناس اللي بتخدم في قناة الكارما، اللي بتقابل معاهم في كل مؤتمر وكل خدمة وكل اجتماع. حقيقة ناس كأنهم منقينهم إن هم فعلا ناس على قلبها تخدم الرب. بشكر كل حد بيقف على كاميرا وكل حد بيعمل مونتاج وكل حد بينزل حاجة على القناة، مجهود كبير ومجهود رهيب، مجهود رائع. بصلي لكم دايما ان رب يستخدمكم ويقودكم في كرمه، ان انتوا تقدروا تكونوا بتوصلوا لكل حد قاعد، مش بس بيقدر ينزل كنيسة، في ناس كتير مش قادرة تنزل كنايس، لكن فاتحة قناة الكارما وبتتفرج وبتسمع وبتتعزى. وعايز أشجعكم كمان وأنا بتحرك في الخدمة، ناس كتير جدا بتتابع من قناة الكارما وهي قاعدة في البيت، وبتيجي تقول إحنا الرب لمسنا والرب كلمنا وإحنا قاعدين في البيت، ويرجع المجد للرب في كل مرة قناة الكارما بتبذل مجهود إنها توصل كلمة الرب. شكرا ليكم، ومجهودكم وتعبكم واضح وغالي وكبير قوي في كرم الرب وقدام الرب. رب يبارككم ويستخدمكم أكتر وأكتر في كل مكان في العالم.
1: عايز أشكر ربنا من أجل قناة الكارما واستخدامه ليها في كل مكان، وخاصة أنه بتروح لأقاصي الأرض والعالم كله. بشكر ربنا كمان أنه بيستخدم كل واحد فيها، من مصورين، من منتجين، من كمان مخرجين، الكل ليه بصمة واضحة جدا جدا جدا جدا في حياتنا. كمان بشكر ربنا من أجل أستاذ صامويل استفانوس، وأنه رب موسع معاه الاستخدام في كل أماكن الأرض، واستخدامه للكارما كان مش مجرد استخدام عادي، كمان ده بيوصل لبيوت كتيرة مش قادرة الكلمة توصل لها، بتوصل كان بيوصل كمان لبيوت في كرة بسيطة مش قادرة توصل لها كمان الكلمة، أو الخدام يقدر يروحوا لها، فرب بيستخدمهم بقوة. أنا بصلي إنه رب يستخدمهم ويكمل معاهم العمل، ويكون حصاد غزير في اسم رب يسوع، وشباك لرب يسوع كبيرة في اسم رب يسوع.
2: بحب اتفرج على برنامج ليك تسبحنا، بستمتع جدا جدا، ومش بس ان هو شويه ترانيم لكن بيبقى موضوع كامل.
3: انا بحب اتفرج على التسبيح اللي بيبقى على قناه الكارما،
4: بحب حاجات كتيره قوي، قناه الكارما بيجي عليها حاجات كتيره قوي ودي حاجه حلوه. بحب اتفرج على برنامج ليك تسبحنا، وبيفرق معايا قوي ان كل مره بيجي مرنم مختلف بتعزى بوجود ناس بترنم وبتسبح ربنا مهما كانت الظروف الاحوال، فده شيء جميل. يعني
5: اكتر حاجه بحب اتفرج عليها قناه الكارما هو

0: مجموعة الشباب وكان المرنم كارلوس مجدي، فبقعد اتفرج عليهم بستمتع بالاجتماع والمرنمين.
1: اكتر حاجة بحب اشوفها ان احنا انا وعيلتي في يوم الحد بنتجمع ونسمع اجتماع قصر الدبورة،
2: واتفرج على اجتماع يوم الحد الصبح بتاع كنيسة الشرابية.
3: بحب جدا فترات التسبيح خاصة كارلوس مجدي.
4: مثلا كنت حابة انه يكون في برامج للاطفال اكتر، لانه ما فيش برامج للاطفال يعني، فكده تبقى قناة الكارما بتجمع لكل الاعمار يعني والكاتيجوريز.
0: اللي حابب يكون موجود الوقت الجاي هم بيتكلموا اكتر عن الكرازة وعن ان احنا دايما نتلمس ونكبر بعلاقتنا بالله.
5: حابة ان يكون في حاجات للشباب اكتر.
6: معظم الفقرات التسبيح بتبقى كلها ترانيم كبار، ممكن نضيف ترانيم شبابية شوية او اطفال هيبقى احسن كتير.
3: نفسي نخلي في برامج للشباب بتخلي الايمان حاجة حقيقية نعيشها مش بس نسمع عنها.
7: نفس الوقت اللي جاي اشوف اوقات كتيرة شوية عن الكرازة والارسالية الوقت اللي جاي، لان دي المأمورية العظمى اللي ربنا اوصى بيها وقال ارسلوا الى العالم اجمع واكرزوا الانجيل الخليقة كلها، فده الهدف اللي احنا كلنا كمسيحيين عايشين عشانه.

0: أهلا بكم في برنامجنا المسيحية حياة. سعدنا ويشرفنا وجود القسيس بطرس فلتاوس معنا. أهلا بحضرتك.
1: أهلا بيك أختي ماجي، وأهلا بالأفاضل السادة المشاهدين.
0: النهاردة حلقتنا عن يسوع المسيح والنبوة. هل يا قسيس نبوات العهد القديم اتحققت في العهد الجديد في حياة السيد المسيح؟
1: طبعا أكيد، لأن لو اتكلمنا عن النبوات نأكد أن بيحتوي العهد القديم على ظلال العهد الجديد. فكثير من الأحداث والظروف اللي هي تخص الرب المجد يسوع ذكر عنها كثيرا في العهد القديم. والعهد القديم سرد لنا نبوات كثيرة، حرفيا تحققت هذه النبوات. وده عايز أقوله للناس اللي بتشكك والمشككين في كلمة الله، ده برهان قوي قاطع على أن الكتاب المقدس هو كلمة الله. تحقق كتير من نبوات العهد القديم، مثلا في ميلاد المسيح له كل المجد، في حياته، في مماته. فالنبوات دي اللي تتحققت تثبت للعقل والشخص الباحث في الكتاب المقدس صدق كلمة الله المقدسة. ده ما فيهاش، زي ما بقول، ما فيهاش فصال، ما فيهاش أي شك فيها. يعني إن الأحداث اللي ذكرت عن المسيح في العهد القديم، نبوات، احنا نتكلم في حاجات كتير قوي، ديت ذكرت حرفيا وتحقق هدفا هاما في غاية الأهمية. تنبأت أو تنبأ العهد الجديد عن المسيح مثلا، فتجعل من هذا الشخص هو المسيح اللي كانوا اليهود بيسعوا وبيسألوا عليه. وده اللي حسته سامرية لما راح وبدأ يتكلم معاها، لا ده أنت اللي بيقولوا عليك المسيح. فيعني بدأ حتى السامريين والبعيدين يحققوا. واتكلم في نبوات اتكلموا عن يسوع المسيح الطفل يعني، واتكلمت عن المعجزات، واتكلمت عن حاجات كتير. فهنا لازم نعرف قوي ان كلمة الله صادقة في نبوتها، في وحيها، في إعلان عن نبوة المسيح في العهد الجديد.
0: ممكن تكلمنا أكتر عن نبوة

0: العهد القديم عن ميلاد المسيح؟
1: حاضر. النبوات عن المسيح في العهد القديم يعني مثلا ذكر في سفر العدد عدد 24 صح 24 من عدد 17 19، السفر اسمه العدد، هو احد اسفار موسى الخمسه، اللي هو ان المسيح يخرج من بني اسرائيل، قل اراه ولكن ليس الان، ابصره وليس ولكن ليس قريبا، يبرز كوكب من يعقوب ويقوم قضيب من اسرائيل، فيحطم طرفي مؤاب ويهلك كل بني الواغي، ويكون أدوم ميراثا ويكون سعير أعداؤه ميراثا، ويصنع إسرائيل ببؤس، ويتسلط على وتسلط الذي من يعقوب، ويهلك الشارد من مدينة. بالطبع إن شخص المسيح هو اللي جه من نسل إبراهيم وإسحاق وإيه يعقوب، اتكلم عنه إن هو يراه بس مش دلوقتي، أبصره، ولا لأن سفر العدد اتكتب قبل مجيء الرب حوالي 1500 سنة، فيعني وقت طويل. وعشان كده النبوة ديت في سفر العدد من عدد 17 لعدد 19 بتتكلم عن مين؟ عن المسيح. مثلا في نبوة ان هو يأتي من نسل داود، احنا بنتكلم ان هو يأتي من نسل يعقوب، النبوة الأولى. طيب ايضا ربطوا النبوة جت بان هو من نسل داود، لا يزول قضيب من يهوذا مشترع من بين رجليه حتى ياتي شيلون، وله يكون خدوع شعوب، تكوين 49. ويذكر في اشعياء 11 ويخرج قضيب من جذع يس وينبت غصن من اصوله، يتكلم هنا عن مين؟ عن الرب يسوع من نسل يس اللي هو ابو داود. وحتى ان لوقا الاممي اللي كتب او الطبيب اللي كتب انجيل لوقا يخبرنا بان نبوات العهد القديم كلها تحققت في الرب يسوع، حتى يقول كده في لوقا واحد، وانت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع، هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى، ويعطيه الرب الاله كرسي داود ابيه، ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد، ولا يكون لملكه نهاية. ده بيتكلم عن المسيح. دي نبوة إن هو من نسل مين؟ داود. في نبوة ثالثة، يعني أنا بتكلم عن أهم النبوات، نبوات كتير أوي، لو اتكلمنا عن نبوات المسيح في العهد القديم أنا محتاج أسبوع أتكلم فيها، وأقول واحدة واحدة. أنا بقول شاهد كتابي والعنوان بدون ما بخش في تفاصيل ولا تفسير عشان الوقت، لكن بنقول مثلا في النبوة الثالثة يولد في بيت لحم، يعني المسيح اتولد في بيت لحم، رغم ان هم مريم ما كانتش عايشة، القديسة العذراء مريم ما كانتش عايشة في بيت لحم، لكن ولادته كانت فين؟ في بيت لحم. يقول اما انت يا بيت لحم افراطة وانت صغيرة ان تكوني بين الوف يهوذا، فمنك يخرج لي الذي يكون متسلطا على اسرائيل ومخارجه منذ القديم منذ ايام الازل. النبوه دي جت في ميخا خمسة، فنجد ان ما نقدرش ننكر ان المسيح ولد فين؟ في بيت لحم. طب العهد الجديد كتب عنه لوقا 2، فصعد يوسف ايضا من الجليل من مدينه الناصره الى اليهوديه الى مدينه داود التي تدعى بيت لحم لكونه من بيت داود وعشيرته، وبينما هما هناك تمت أيامها لتلد. مين اللي تمت أيامها؟ القديسة العذراء مريم. فولدت ابنها البكر وقمطته وأضجعته في المزود، إذ لم يكن لهما موضع في المنزل. هنا ما يقدرش حد ينكر ولادة الرب يسوع في بيت لحم. طب أنت مين كم سنة ميخا في العهد القديم عشان تتنبأ أنه هو يولد في بيت لحم؟ أيضا نبوة الرابعة من النبوات الرئيسية والأساسية أنه يولد من عذراء، ولكن يعطيكم السيد نفسه آية، هالعذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل، أشعياء 7:14. طيب يعني ولادة المسيح كانت كده ولا ما كانتش؟

0: كده؟
1: كده
0: كانت
1: كده
0: كده بالظبط. كانت المرادف بتاعها في انجيل متى واحد بيقول لما كانت مريم ام مخطوبه ليوسف قبل ان يجتمعوا وجدت حبلى من الروح القدس، وهذا بيقول كده بعد ايه؟ وهذا لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي عن مين؟ اشعياء، الايه اللي تنبأ عنها.

0: يأتي بالبر الأبدي والختم الرؤيا والنبوة والمسح قدوس القدسون أو القديسين، فيعلم ويفهم أنه من خرج الأمر لتحديد أورشليم وبنائها إلى المسيح الرئيس سبع أسابيع واثنين وستين أسبوعا، يعود ويبني سوق وخليج في ضيق الأزمنة، وبعد 62 أسبوعا يقطع المسيح وليس له، وشعب رئيس آتي يخرب المدينة والقدس وانتهاءه بغمارة وإلى النهاية حرب وخرب قضى به. كلام عن أورشليم. كلام ده إيه هنا إيه؟ ذكر اسم المسيح حرفيا في سفر دانيال إصحاح 9. كان يقصد بالمسيح. واتكلم عن السبعين أسبوع، عايزين تفصيل 62 وسبعة ولسه الأسبوع السبعين، لأن التاريخ وقف عند الصلب، لكن الوقت ده اتكلم عنه دانيال لأن هو سفر نبوي، في أحداث كتير كتبها دانيال إلى الآن لم تحدث، يعني لسه جاية. فهنا أحد الأزمنة مدة 94 سنة تفصل بين إعادة بناء أورشليم وقدوم الرب يسوع له كل المجد اللي مات في يسوع على الصليب. سادس نبوة وهي مهمة قوي، بيعلن قدوم المسيح بواسطة شخص يأتي قبله اللي هو مين؟ يوحنا المعمدان. معايا ولا؟
1: أيوة تمام.
0: النبوة السادسة تؤكد، يعني في نبوة على يوحنا المعمدان قيل عنه في أشعياء 40، هو صوت صارخ في البرية أعدوا طريق الرب بإيلي قاموا في القفر سبلا لإلهنا. يعني هنا الراجل اللي هو يوحنا المعمدان جه قبل الرب يسوع يسهل الطريق للرب أو بيعد الطريق. وده اللي جه في متى لما سألوه قال لهم أنا صوت صارخ فين؟ في البرية أعدوا طريق الرب اصنعوا سبل مستقيمة. سبع نبوة وهي هامة جدا، المسيح سيكون الله هو ربنا. إزاي؟ في أشعياء 9 لأن يولد لنا إيه؟ ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه ويدعى نمرة واحد اسمه عجيبا وبعدين مشيرا وبعد الحاجة إثبات ألوهيته إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام. يعني نبوة عن ألوهية المسيح بشكل واضح اللي هي في أشعياء 9:6 وتحدث عنها يوحنا على الكلمة باعتبار لآية خلق في أصحاح 1 يقول والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأيناه مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوء نعمة وحقا. يعني إذن من أحد النبوات الهامة نبوة إعلان ألوهية المسيح في أشعياء 9.
1: طب بالنسبة للنبوات بتاعت الخدمة، نبوات عن خدمة السيد المسيح، عايزين حضرتك تكلمنا عنها أكتر وإيه المغزى منها؟
0: أول حاجة ذكر في هوشع 11 لما كان إسرائيل غلاما أحببته ومن مصر دعوته إيه؟ ابني. دي نبوة عن مين؟ عن المسيح. حتى في متى 2:15 يقول وكان هناك إلى وفاة هيرودس اللي كان في مصر، يعني لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل من مصر دعوت ابني. هنا بيقصد مين؟ يشوع هوشع 2. خدت بالك بيقصد بيه هوشع 11 سوري 1. يعني هوشع تنبأ عن المسيح
1: بيشيل النبوة دي صح كده؟
0: من مصر دعوت ابني. وأكد الوحي الكتابي في العهد الجديد في متى 2 وقال من الرب عن لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل من مصر دعوت ابني. إذن هوشع 11 يتفق تمام بما جاء في متى 2 في العهد الجديد. أيضا النبوة عن خدمة الرب يتألم ويكفر عن خطايانا. أشعياء 53 من

0: من الأصحاحات اللي جسدت قدامنا موت المسيح وألامه.
1: عملية الفداء.
0: يقول كده: لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها، ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومذلولا، وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل أثامنا، تأديب سلام عليه، وبحبره شفينا. كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع اسم جميعنا. الكلام ده كله موجود في أشعياء 53، وهذا بالتحديد اللي ذكره الرسول بولس في رسالته الثانية في كورنثوس إصحاح 5:20. اتكلم عن الرب: لأنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا، أن نصير نحن بر الله فيه. يعني ده حقيقة عايز يوضح بما جاء في سفر أشعياء 53. من برضك من ضمن الحاجات الرائعة أن تنبأ عن دخول المسيح أورشليم العهد القديم على جحش ابن أتان، والكلام ده موجود في زكريا 9. يقول كده: ابتهجي جدا يا ابن الصهيون، اهتفي يا بنت أورشليم، هو ذا ملكك يأتي إليك. هو نمرة 1 عادل، نمرة 2 منصور، نمرة 3 وديع، وبعدين راكب على حمار وعلى جحش ابن أتان. بالضبط اللي ذكره الرب يسوع في متى 21: وقال الرب يسوع: اذهبا إلى القرية التي أمامكما، فللوقت تجدان أتانا مربوطا وجحش معها، فحلوهما وأتيان بهما. فكان هذا زي ما بالضبط قال الوحي في العهد القديم هو اللي قاله في العهد الجديد. ولكن لكي يتم ما قيل بالنبي القائل: قولوا لابنة صهيون، هوذا ملكك يأتيك وديعا راكبا على أتان وجحش ابن أتان. يعني وصية دخول أو نبوة دخول المسيح إلى أورشليم موجود في زكريا بالحرف قبل المسيح بمئات السنين. أيضا في رابع نبوة: يعطي مرا وخلا في ألمه على الصليب. الكلام ده في مزمور 69، يعني وقت طويل. ويجعلون في طعامي علقما، وفي عطشي يسقونني خلا. نبوة حرفية موجودة في المزمور 69، وهذا اللي ذكره متى في أصحاح 27، وقال كده: أعطوه خلا ممزوجا بمرارة ليشرب، ولما ذاق لم يرد أن يشرب، ما أردش إن هو يشرب. ده أيضا في حاجة إجراء كان نبوة، في إن أي شخص كان يصلب كان ما يجي يموت عايزين يعرفوا فارق الروح ولا لا، فييجي عند ركبه من تحت يعملوا ايه؟ يكسروا عظمه من تحت. فلما اتكسر فالمسيح لا يقول عنه لن تكسر منه ايه؟ عظمه. تم كل اللي بحكم الاعدام في ذلك الوقت وقبل المسيح في اليهوديه او في اورشليم كان اي واحد يتحكم عليه بالاعدام كان يعلقوه يموتوه مصلوبا زي الشنق دلوقتي مثلا في معظم البلاد، حكم الاعدام شنقا. تنبأ عنه ان هو في مزمور 34 يحفظ جميع عظامه، واحد منها لا ايه؟ لا ينكسر. يعني معروف ان هو لا يمكن فعلا في عظمه من عظامه ايه؟ تنكسر. وده اللي تم بالظبط، وده اللي قاله يوحنا عن اللي حصل معه: واما يسوع فلما جاءوا اليه لم يكسروا ساقيه، لان هذا لكي يتم الكتاب القائل: عظم لا يكسر ايه؟

منه. دي أحد النبوات. ناخد النبوة الستة، يلقون أناس قرعة على لباس، على هدومه، على اللي كان لابسه. النبوة في الكلمات ديت كانوا يقسمون ثيابه بينهما وعلى لباس يقترعون. الكلام ده موجود فين؟ في مزمور تقريبا جسد، مزمور 22 جسد ثقب يدي ورجلي مثلا، هو داود ثقب رجليه ورجليه. مزمور 22 جسد مشهد الصليب اللي اتكتب قبل مجيء الرب 1000 سنة. طب ايه ده؟ دي نبوة يؤكد على ان صدق كلمة الله، وان الكتاب المقدس هو ايه؟ الكتاب المقدس هو موحي به من الله، وكتبوا أناس القدسون مسوقين من الروح القدس. الكلمات دي تحققت فعلا اللي جت في مزمور 22 لما يقولوا كما صلبوه اغتسموا ثيابه مقترعين عليه، لكي يتم قيل بالناس بالنبي اغتسموا ثيابي بينهما وعلى لباسي ألقوا قرعة. ده كان في متى 27. أيضا في نبوة رائعة، وسط ألام احتضاره كان بينطق بكلمات الصلاة، لما يقول كده في مزمور 22:1 بدأ المزمور ده على طول: إلهي إلهي لماذا تركتني؟ تحققت هذه النبوة حرفيا. وفي الساعة يقول كده: وفي الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم: قولي قولي لماذا شبقتني؟ الذي تفسيره: إلهي إلهي لماذا تركتني؟ يعني بالحرف الواحد النبوة اللي اتكتبت من 1000 سنة اتحققت، والمسيح على ايه؟ على الصليب. النبوة الثامنة قبل ما نتكلم عن مغزى تحقيق النبوات، تم ان هو يقوم من الموت. اعلن كاتب المزمور 16 بيقول كده: لذلك فرح قلبي وابتهجت روحي، جسدي ايضا يسكن مطمئنا، لانك لن تترك نفسي في الهاوية، لن تدع تقيك يرى فسادا. هنا بيتكلم مين اللي جسده لن يرى فسادا؟ مين الذي سيبتهج بقيامته؟ مين الذي سيفرح قلبه؟ مين اللي نفسه مش هتترك في الهاوية؟ وكله هنا نبوات تتكلم عن مين؟ عن الرب يسوع في مزمور 16. وده الكلام لما امتلأ الرسول بطرس بالروح القدس تكلم مؤكدا ان هذه الكلمات فعلا. لو راجعنا لاعمال 2 في الموعظة الأولى أو وعظ بها بطرس في يوم 50، قالوا إن كل ده تحققت في قيامة المسيح. تكلم العهد القديم، بطرس كان دايما زي متى كان يستشهد كتير بما قيل بالعهد أو في التوراة متى. لكن المغزى الرئيسي لتحقيق هذه النبوات في هنا نجد بديلين. النبوات اللي اتحققت تؤكد إعلان الكتاب المقدس والرب يسوع، إن في ناس بتدعي إن اللي حصل ده ما حصلش، يعني المسيح ما اتصلبش. لا، ده احنا بنؤكد إن هو إيه؟ ده قبل مجيء الرب ب1000 سنة تنبأ عنه الكتاب المقدس. والكتاب المقدس من التكوين للرؤية بيتكلم عن مين؟ عن الرب يسوع. كلها هو الموضوع المحوري في الكتاب المقدس هو مين؟ المسيح. عشان كده علينا احنا كأولاد الله نقبل إعلانات والروح القدس في فرح. ملناش إبليس عايز يشغل أو يشغل العالم اللي مات على الصليب ده مش هو المسيح. عايز يضحك عليهم، عايز يخليهم إن هم مش فاهمين حاجة.

0: ابليس. ليه؟ لان اضل، ده الكتاب قال عنه في متى 24، لو امكن يضل المختارين. يعني ابليس بيشتغل بكل جهده عشان يضل الناس. من احد طرق ضلال ابليس للبشريه ان يقول ان المسيح لم يصلب، ده ما اتصلبش، وفي رب وفي اله اتصلب. فدي احد طرق خدع ابليس الشيطانيه ان يقول هذا الكلام. ايضا لابد ان نقبل كل ما كتب في الكتاب المقدس ونسجد له للرب يسوع. اشك مثلا توما شك ان الرب قام من بين الاموات. لما شك توما ايه اللي حصل؟ الرب راح له قال له ليه كده؟ لماذا شككت يا توما؟ طب هات ايدك شوف. على طول توما صرخ وقال ربي والهي. عشان كده ايماننا لابد ان يكون راسخا الى الابد، ونكون فعلا نقبل كل هذه النبوات. انا ما اتكلمتش الا على حاجات بسيطه، 7-8 نبوات في العهد القديم، لكن في اكثر من 334 نبوه لو اتكلمنا بيها عايزين وقت طويل. واتكلمت بالشواهد، ما اتكلمتش تفاسير ولا المقصود بيها ولا تاملات ولا اي حاجه. اللي انا عايز اقوله علينا انا، وانا بختم مع الاحباء ومع حضرتك الحلقه، واقول علينا نقبل ما يقوله كلمه الله ونصدقه ونفرح بيه. ما كنش مكان توما، ولازم نأيد شهادة النبوات اللي اتحققت ونقبل بما جاء في الكتاب المقدس. اوعى ابليس يخدعك ويقول لك لا. في ناس مشككين كتير تقول لك لا، اللي مات على الصليب ده مش المسيح، وفي ناس يقول لك وفي اله يموت، وفي ناس مشككين. احبائي هؤلاء يعني انا عايز اقول بيأيدوا خدع ابليس، لان ما حدش ارعب ابليس الا موت وقيامه المسيح. ما حدش سحق ابليس الا نسل المراه الذي كان على الصليب ومات وقام من بين الاموات. لذا ادعو كل الاحباء اللي بيسمعوني ويشوفوني دلوقتي في جميع انحاء العالم، تعالى اقبل ما جاء في اعلانات الله في الكتاب المقدس. اقبل شهادة الكتاب المقدس عن شخصية المسيح بفرح وابتهاج، حتى يكون لك مكان فين؟ في الأبدية. والرب يباركك.
1: شكرا لحضرتك جدا، شكرا جناب القسيس.
0: وأنا بشكرك كتير وبشكر الأحباء الأفاضل المشاهدين.
1: نشوفكم في حلقة جديدة من برنامجنا المسيحية حياة.

إنجيل يوحنا وإصحاح 6 في عدد 60 يقول كده: قال كثيرون من تلاميذه هذا الكلام صعب، رجع كثيرون من تلاميذه فقال يسوع للإثنى عشر. كلمة تلاميذ في الكتاب المقدس دي عايز ألفت انتباهك لكلمة الإيمان. مثلا الكتاب لما بيتكلم أنه إحنا محتاجين يبقى عندنا إيمان، بيتكلم أن إحنا محتاجين يبقى عندنا إيمان قلبي، يعني قلبي سلمت قلبي للرب، فتحت قلبي للرب، قبلت الرب مخلص، رب سيد على حياتي. ليه؟ لأنه الكتاب بيتكلم عن إيمان تاني، بس مش إيمان قلبي، لكن إيمان إيه؟ إيمان معرفة ذهنية. زي ما بيقول الشياطين تعمل إيه؟ بتؤمن وتقشعر. يبقى في مؤمنين إيمان بالقلب، بس في إيمان تاني اللي هو مجرد

مجرد المعرفة إيه؟ الذهنية. بنفس الطريقة عايز أقول لك إنه كلمة تلاميذ الرب قال للي آمنوا في يوحنا 15، قال إنه قال لليهود الذين آمنوا إن ثبتتم في كلامي وثبت كلامي فيكم بالحقيقة تكونون إيه؟ تلاميذي. يعني في حاجة اسمها بالحقيقة إيه؟ تلاميذ. فأنا يقول إنه في تلاميذ رجعوا، بس ليه؟ لأنه في حاجة اسمها تلاميذ لأنهم بيتبعوا الرب، في حاجة اسمها تلاميذ لأنهم تلاميذ إيه؟ حقيقيين للرب. ودول العلامة بتاعتهم إيه؟ الكلمة. إن ثبتتم فيا وثبت كلامي فيكم بالحقيقة تكونون تلاميذي. عشان كده في فرق، إنه زي ما في فرق بين إيمان عقلي وإيمان قلبي، في فرق ما بين تلاميذ كثيرون ورجعوا، وفي تلاميذ قالوا له إنه إلى من نذهب؟ إحنا معاك مهما قلت، مهما كان الكلام، إحنا معاك ومكملين. والآية أو الحاجتين المفتاح ليه عملوا كده؟ ليه استقبلوا الكلام حياة؟ لأن ببساطة في حاجة حقيقية في حياتهم، والحاجة الحقيقية دي بتقول في عدد 69، ونحن قد أمننا وعرفنا أنك أنت المسيح ابن الله الحي. الجملة دي عبارة عن إيه؟ عن اعتراف إيمان، بتعلن أنه في إيمان من القلب، أنه بطرس بيقول أنا بقلبي أمنت، والقلب يؤمن بي والفم يعترف بي، أمنت بقلبي وبعترف بفمي أنه أنت المسيح ابن الله الحي. أنا مآمن بقلبي، في لمسة إلهية، في تغيير جوايا حقيقي حصل. فدي حاجة حقيقية، الفرق أنه في حاجة عميقة حقيقية في القلب حصلة، خلت أنه الرب لما يتكلم أي وقت الكلام اللي بيتكلم بيه الرب هو روح وإيه؟ وحياة. فكل ما الرب يتكلم أنا بستقبل روح وحياة، بستقبل، مش بتعامل بذهني الجسدي لكن روح وحياة. تاني حاجة أن الرب قال كده، مش بس أنه عنده إيمان قلبي، لكن في عدد 70 يقول كده، أجابهم يسوع أليس أنا اخترتكم 12 وواحد منكم شيطان؟ أنا إيه؟ اخترتكم. يبقى إيمان قلبي، وتاني حاجة أن الرب إيه؟ اختارهم. دول الرب اختارهم. حاجة عايز أشاركك بيها، أنه الرب لما لقى تلاميذ كتيرة رجعوا، الرب ما قالش أنه خلاص خليكم هغير الوعظة، خلاص خليكم هنرجع الوعظات الإيه؟ القديمة، خلاص هنتراجع عن الكلام ده ونبتدي. الرب ما عملش كده، ده بالعكس الرب قال لل 12 انتم كمان عايزين تمشوا. ليه؟ لان الرب فاهم انه الحياة الروحية لو انا جوه القلب في بذار جوايا، في سيدز، في اتيتيود جوايا هتمنعني من اني اكمل مع الرب، sooner or later هسيب الرب، sooner or later مش هكمل مع الرب. فالرب بيقول انه كان الرب بيقول انه المهم الحاجه تبقى حقيقيه، الرب مش بيدور على الشكل. فعشان كده لو في اي حاجه كان جواهم حاجه انه لما يستقبلوا كلام الرب احنا مش عايزين الكلام ده، مش هيقدروا يكملوا مع الرب، هيمشوا شويه وبعد كده هيتراجعوا ومش هيكملوا مع الرب. تاني حاجه، لانه الحاجه الحقيقيه، اللمسه الحقيقيه هي اللي بتثبت وتكمل. اللمسة الحقيقية، الاثنى عشر معادة يهوذا كان إيه؟ عندهم لمسة حقيقية. فالحاجة الحقيقية، الحياة الحقيقية هي اللي بتخليني أكمل مع الرب، مش الحاجة اللي هي شكل. الحياة مع الرب مش شكل، مش حاجة مفتعلة، لكن الرب بيدور على أنتوا جواكوا حاجة حقيقية، أنتوا مكملين معايا علشان من جواكم من قلبكم. الرب ما قالش أنه أنا عايز العدد الكبير وعايز المنظر وعايز، لا، الرب عارف دول جواهم حاجة حقيقية ودول مش جواهم حاجة حقيقية. فمهما عمل الحاجة اللي جواهم دي مش هتخليهم يكملوا. حد عارف أنه عشان كده الرب قال أنه إن أراد أحد أن يأتي ورائي ويعمل ويبغض أباه وأمه امرأته أولاده يترك، لا يقدر أن يكون لي إيه؟ تلميذاً. ليه؟ لأنه الرب عارف أنه عند نقطة معينة هيحصل أنه الحتة دي هتبقى مفترق طرق، هتيجي عندها وهتتراجع. فالرب من البداية واضح عايز تيجي معايا، مهم لمسة حقيقية، مهم مش حاجة بتفتعلها، لكن اللمسة الحقيقية اللي جواك دي بتخليك أنه أنا يا رب مش فارق معايا الكلام اللي أنت بتقوله صعب ولا لا، يا رب أنا مش فارق معايا أنه التكلفة قد إيه وأسيب إيه وأعمل إيه، الموضوع مش
معادلات وحسابات، لكن

لمسة حقيقية في القلب بتخلي الواحد إنه يا رب أنا معاك للآخر مهما كان الطريق ومهما كان. فده الفرق، دي الحاجة الحقيقية. الرب بيدور على الحاجة الحقيقية، على اللمسة الحقيقية مش الحاجة المفتعلة. في رسالة العبرانيين، وهقرا معاك جزء كده في عبرانيين 3، يحكي نفس المعنى، معنى قريب. يقول كده: لذلك كما يقول الروح القدس اليوم إن سمعتم صوته لا تقصوا قلوبكم كما في الإسخاط يوم التجربة في الكفر، حيث جربني أباكم اختبروني أبصروا أعمالي 40 سنة. لذلك مقدت ذلك الجيل وقلت إنهم دائما يضلون في قلوبهم لكنهم لم يعرفوا سبلي، حتى أقسمت في غضبي لن يدخلوا راحتي. انظروا أيها الإخوة ألا يكون في أحدكم قلب شرير بعدم إيمان في الارتداد عن الإله الحي. هو ده التحذير. بل عزوا أنفسكم كل يوم مدام الوقت يدعى يوم لكي لا يقص أحدكم بغرور الخطية. الجزء ده بيتكلم في نفس الموضوع، لأنه بيقول انظروا عشان محدش يتراجع، ارتداد عن، يعني يتراجع عن الله الحي. إيه المفتاح اللي في القصة دي؟ الحاجة اللي عايز أشاور عليها، هركز على 3 آيات. اليوم إن سمعت صوته لا تقصوا قلوبكم. تاني جزء إنه انظروا ألا يكون، عدد 12، ألا يكون في أحدكم قلب شرير بعدم إيمان في الارتداد عن الله الحي. عدد 13، عزوا أنفسكم كل يوم مدام الوقت يدعى يوم لكي لا يقص أحد منكم بغرور الخطية. الجزء ده بيتكلم على أنه في حاجة المؤمن محتاج ينتبه ليها، هي اللي ممكن تقوده بعد وقت أنه يتراجع، أنه يبتدي قلبه بالتدريج. ده قصة مختلفة عن يوحنا. يوحنا كان بيتكلم هذا الكلام صعب، هنا بيتكلم عن جزء تاني، حاجة في القلب. إيه اللي بيخليني ممكن أتراجع عن إني تبعيتي للرب؟ إنه قلبي تدريجياً من غير ما أشعر بالتدريج يبتدي يحصل له، إنه القلب ده يحصل له إيه؟ يتقصى. يتقصى معناه إنه يبقى هارد، يبقى ناشف، والقلب يتكلس كده. عارفين القلب لما يتكون عليه طبقة سميكة، الطبقة دي بتفقده الإحساس وبتفقده الشعور وبتفقده بالتالي التجاوب. والقلب في الحياة الروحية محتاج دايما يبقى لحمي، يبقى بيشعر. افتكر كلمات الرب لما قال: لئلا يشعروا بقلوبهم فيتجابوا ويرجعوا فأشفيهم. القلب اللي بيشعر، القلب الحساس بيتجاوب مع الرب. لكن في خطورة انه القلب يحصل له، انه يحصل له ايه؟ ينشف، ما بقاش بيشعر، ما بقاش بيشعر. عارف لما تلاقي انه مؤمن لكن بعد فترة كان بادي بيحب الرب جدا، بيحب الاجتماعات، بيحب حضور الرب، فرحان بعمل الرب في حياته، لكن مع الوقت ابتدى انه يحضر الاجتماعات مش شاعر بأي حاجة خالص، مش حاسس، الكلمة مش فارقة معاه، تسبيح وحضور الرب مش فارق معاه. ليه؟ لأنه القلب فقد انه يبقى حساس لحضور الرب. القلب فقد الحساسية دي. والحياة الروحية هو عبارة ببساطة على إنه أنا حساس لحضور الرب، أنا بشعر بحضور الرب، وحضور الرب بيغيرني. زي الآيات اللي احنا بنسمعها دايما، بنتغير من مجد إلى مجد، بنتغير من الرب الروح، بنتغير إلى تلك الصورة عينها. فحضور الرب، حساسيتي لحضور الرب هي اللي بتحفظني من إني أتراجع في الحياة الروحية. الجزء ده بيحكي في الأمر ده، إني محتاج دايماً أبقى سنسيتيف وأحافظ على قلبي، لأن حاجة ممكن تحصل بالتدريج من غير ما أشعر إنه القلب يحصل له إيه؟ القلب بيبتدي يتقصى تدريجياً تدريجياً تدريجياً لغاية لما بقيت شخص مش بشعر بحضور الرب، لا في خلوتي ولا في الاجتماعات، ولا أنا برنم، ولا أنا بسمع الكلمة، مش شاعر بحضور الرب. عشان كده الكتاب بيقول فوق كل تحفظ اعمل ايه؟ فوق كل تحفظ احفظ قلبك، احمي قلبك، لان قلبك محتاج يشعر بالرب دايما، يشعر بحضور الرب دايما. لانه لما بتشعر بحضور الرب هو ده الحمايه ليك من انك تتراجع في الحياه الروحيه. القلب بيشعر، القلب بيحس. ايه الحاجات اللي في القصه دي؟ حاجه مش عايز أخذ وقت طويل، بس القصة دي بتقول أسباب ممكن يخلي القلب يتقصى. اليوم إن سمعتم

صوته فلا تقص قلوبكم. لما بسمع صوت الرب ايه الحاجات اللي ممكن تخلي قلبي يتقصى؟ اني اسمع صوت الرب وما تجاوبش مع صوت الرب. الرب يكلمني في امور، الرب يكلمني في غفران، الرب يكلمني في عطاء مادي، الرب يكلمني في خطوه في خدمه في اي دايره، الرب يكلمني في حاجه وما تجاوبش مع الرب. لما بتسمع صوت الرب وما تتجاوبش مع الرب يحصل انه يبتدي القلب ايه؟ يتقصى. دي اول حاجه. تاني حاجه يقول كده كما في الإسخاط يوم التجربة في القفر. يبقى تاني حاجة بيدي مثل ليها، إيه القصة دي بتقول إيه يوم الإسخاط؟ بيكلم عن شعب إسرائيل في البرية. يقول إنه شعب الرب عدى بمواقف في حياته، وفي المواقف دي اتقصوا. ليه؟ كما في يوم الإسخاط. ليه؟ إيه اللي حصل؟ إنه عدى بمواقف والمواقف دي ما تعاملش معها بإيمان وبثقة في الرب. عدى فجأة لقى احتياج، فجأة عدى بموضوع صعب، فجأة عدى بخسارة ضخمة، فجأة عدى خسرت شخص قريب، فجأة أمور عديت بيها أنا مش متوقع، أزمة مشكلة أنا بعدي بيها. وبدل لما يبقى رد فعلي ثقة في الرب، ابتديت أحس هو ليه يحصل معايا كده؟ إزاي أنا يحصل معايا كده؟ أنا عمري ما كنت أتوقع أبدا في تفكيري انه ده يحصل في حياتي، ازاي وانا مع الرب يحصل معايا كده؟ بدل لما اتجاوب بايمان وثقه في الرب في الامور اللي انا بعدي بيها، يحصل اني ابتدي اعمل ايه؟ اني ابتدي اتذمر، اني ابتدي اشتكي، اني ابتدي رد فعلي عدم ايمان، ومش مدرك انه الرب اوقات بيسمح زي ما سمح للشعب كده انه اجاعك واذلك واطعمك لكي يطعمك الايه؟ المن. الشعب كله بيفكر فيه ده أنا سبت أرض مصر، ده أنا مشيت ورا الرب، ده أنا عملت، ده أنا ماشي مع الرب، ده أنا مش زي بقية الناس. إزاي يحصل معايا اللي أنا بعدي بيه الوقت ده؟ إزاي أمر؟ إزاي المشكلة دي ما تتحلش؟ إزاي يحصل الخسارة دي في حياتي؟ إزاي يحصل كده؟ ده نقطة تانية. تالت نقطة بنشوفها في الجزء ده برضو، إنه وبدأ بتحكي على العبرانيين، إنه العبرانيين ابتدوا حياتهم مع الرب. وانتبه، لأنه انتبه الجزء ده بيقول لهم كده إنه صرنا شركاء المسيح، انت مسكنا ببداية الثقة ثابتة إلى النهاية. يعني بيشجعهم إنه بداية الثقة، بداية حياتكم الروحية محتاجين تحافظوا بيها. حد فاكر بداية حياته الروحية؟ فاكر كان فرحان بالرب قد إيه؟ فاكر كان واثق في الرب إزاي؟ فاكر كان مش فارق معايا حاجة ازاي؟ فبيقول لهم اتمسكوا ببداية الثقة دي. ليه؟ لأنه انتوا يا عبرانيين عرفتوا الرب، لكن اتعرضتم لضيقات كتيرة، لمشاكل كتيرة، لاضطهادات كتيرة، لسلب كتير، عديتوا بمشاكل كتيرة. فالحاجات دي ممكن تقعد تتراكم وتعمل علي أحمال أحمال أحمال أحمال أحمال، ونتيجة ده كله إني أفقد بداية الثقة. عشان كده تلاقي كذا مرة يكلمهم ويكلمهم في إصحاح 10 يقول لهم كده تذكروا الأيام السالفة التي فيها بعدما أنرتم. ابتدى يقول لهم لا تطرحوا ثقتكم، إنه أنتم كنتوا بادين بقوة، بس من كتر المقاومة، من كتر المشاكل، من كتر الأحمال اللي جت، من كتر الطريق ما هو مليان حاجات، أنتم سبتم إنه حاجة جرادولي تحصل في القلب، موقف ورا موقف، إنه القلب يتقصى، القلب يتقصى. لو أنت عايز تبقى في مناعة روحية، لو أنت عايز إنه فخ العثرة ما يأثرش فيك، إنه القلب يتقصى وبعد كده أتراجع عن الرب، المفتاح بيقول لهم كده إنه انظروا ألا يكون في أحدكم قلب شرير بعدم إيمان في الارتداد، التراجع عن الرب. عزوا أنفسكم كل يوم ما دام الوقت يدعى يوما لكي لا يقصى احد منكم بغرور الخطيه. كي رائع جدا، ولو انت ما انتبهتش لكل الوعظه اللي فات عايزك تطلع بالدرس ده. ايه اللي هيخلي قلبي، ايه اللي هيحمي قلبي من انه يتقصى؟ يقول كده عزوا انفسكم، يعني معناها في الاصل عزوا بعضكم بعض كل يوم ما دام الوقت يدعى يوما. عزوا بعضكم بعض. حط جنبيها آية علشان الصورة تكمل، وهو بيكلم في نفس الموضوع بس بعديها بكذا إصحاح. يقول كده
فعشرة وعدد 24، ولنلاحظ بعضنا بعض للتحريض على المحبة والأعمال

0: الحسنة، غير تاركين اجتماعنا كما لقوم عادة، بل واعظين، نفس الآية هو نفس الإكسبريشن، واعظين بعضكم بعضا وبالأكثر على قدر ما ترون اليوم يقرب. وتقدر تحط، لو عايز تحط الآيتين مع بعض جنب بعض، يبقى واعظين بعضكم بعض موجودة في عبرانيين 3 وموجودة في عبرانيين 10. فعبرانيين 3 يقول كده إنه ما دام الوقت يدعى يوما، طالما النهاردة، طالما أنت بتقول النهاردة اليوم موجود، وهنا يقول بقدر على ما ترون اليوم يقرب، إنه مجيء الرب والنهاية عمالة تقرب. يبقى طول ما النهاردة يدعى يوم، وطول ما أنا شايف إن يوم الرب بيقرب، أنا محتاج الأمر ده، وعايزين بعضكم بعض. الاثنين يحطوا وعايزين بعضكم بعض، لكن هنا يضيف غير تاركين ايه؟ اجتماعنا كما لقوم عادة. ايه الرسالة؟ لكي لا يقصى أحد. عبرانيين 3، وعايزين بعضكم بعض لكي لا يقصى أحد. ايه اللي بيحميني؟ ببساطة وجودي وسط المؤمنين، غير تارك اجتماعي، العلاقات اللي في المؤمنين. الرب قصده إن المؤمنين يتكلم عنهم في أفسس وفي كلوسي. أفسس يقول كده إنه ما بنسكرش بالخمر اللي فيه الخلاعة، بنمتلئ بروح، مكلمين بعضكم بعض بإيه؟ مزامير وتسبيح، يبقى مؤمنين مليانين بالروح. في كلوسي يقول كده لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى وأنتم بكل حكمة مكلمين منذرين بعضكم بعض برضو بمزامير. نفس المعنى. إيه الرسالة؟ إنه جسد الرب، خطة الرب اللي تحمي، اللي تحميك أنت وتحميني وتحمي كل حد فينا من العصرة، هو إيه؟ إنه شعب الرب شعب مليان بالروح القدس، شعب بتسكن فيه الكلمة بغنى، شعب لما بيتكلم بعض بيتكلم لأنه مليان بالروح ومليان بالكلمة. ووجودي في وسط الجسد ده وسماعي للكلمة من خلال إخواتي وفي الاجتماعات الروحية، هي بقدر ما بشوف اليوم بيقرب، هو ده الكي اللي بيحفظني من أني قلبي يتقصى. إيه الرسالة اللي عايز أقولها؟ أنه أنت محتاج إخواتك، أنت محتاج الاجتماعات الروحية. أكتر حاجة بيحاربها الشيطان إيه؟ العلاقات. أكتر حاجة بيحاربها إيه؟ حضور الاجتماعات. تلاقي أنه أنا مش قادر أبقى وسط الناس دول، أنا تجرحت، أنا عملت بلوك، أنا قفلت، أنا هكتفي بعلاقتي أنا والرب. طب ما الشيطان عارف، لأنه بيرسم خطة كبيرة، لأنه لو عايز يوصل بيك إنه تبقى يعزلك، لأنه المناعة هي في وسط الجسد وفي وسط المؤمنين وفي وسط الاجتماعات، أكيد هيحط خطة إنه أول حاجة قبل ما يهاجمك من برة هيعمل إيه؟ هيبني حواجز بينك، هيبني ظنون، هيبني أفكار، هيبني أوفنسز في العلاقات، هيبني إن أنا قفلت من الناس، إن أنا مش عايز أبقى في وسط الناس دي تاني، أنا مش عايز أروح الاجتماعات دي تاني، أنا قفلت من الناس. بنى ده ليه؟ لأنه تاني حاجة هيعملها إنه هيعمل إيه؟ إنه على طول هيقوم محاربك ومهاجمك، فالنتيجة إنه هتقع في الفخاخ ده وتوصل لنقطة في الآخر إني أنا بتراجع في علاقتي مع الرب، رجع كثيرون إلى الوراء أو يقصى أحد. هي دي الرسالة اللي على قلبي أشاركك بيها، إنه انتبه، لأنه الكتاب بيدي مفاتيح، بيدي مفاتيح. ولو الشيطان بينجح إنه يبني حواجز بينك وبين إخواتك، بينك وبين الاجتماعات الروحية اللي أنت بتحضرها، النهاردة لازم تقول إنه أنا مش هسمح إنه ده يحصل. ليه؟ لأنه الكتاب بيقول إنه أنا محتاج الجسد، أنا محتاج أسمع كلمة الرب في الاجتماعات ومن خلال إخواتي. لا يقصى أحد بغرور الخطية.
1: اكتب لنا اليوم أسئلتك أو تعليقاتك على tv@riversoflife.ca، وندعوك لحضور اجتماعنا الأسبوعي كل يوم أحد الساعة 11:30 صباحا، كما ندعوك لحضور مؤتمرنا السنوي بكل إيستر عيد القيامة. لمزيد من المعلومات الرجاء زيارة موقعنا على riversoflife.ca.

مرحبا بك يا عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من حلقات معجزات أليشع، المعجزات الـ14 اللي عملها ربنا عن طريق النبي أليشع. والغرض من هذه الحلقات مش بس ان احنا نتعلم دروس جميلة ومعاني رائعة وسامية في معجزات أليشع، لكن كمان بنشوف رمز جميل، لأن أليشع رمز ولو باهت لرب أليشع ربنا يسوع المسيح. وبالمناسبة الرب يسوع نفسه عمل المقارنة دي في إنجيل لوقا أصحاح 4 لما قارن شفاء أليشع لنعمان السرياني بشفائه هو للمرضى والخطاة، لما قالوا له أيها الطبيب اشفي نفسك في إنجيل لوقا أصحاح 4. وبالمناسبة أيضا اسم أليشع يعني إليشع، يعني إلهي يخلص، قريب من اسم الرب يسوع المسيح اللي مكتوب تدعون اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. خلينا مع بعض نقرأ كلمة الله ومعجزتنا النهاردة من المعجزات، واحدة من اتنين من المعجزات اللي فيها قضاء على الناس، وهتكلم بعد شوية عن المقارنة ما بين مفارقة ما بين ربنا يسوع المسيح وبين أليشع. فالمسيح لم يعمل ولا معجزة إطلاقا ليست لصالح أربابها، بينما أليشع اللي هو رمز قلت باهت عمل معجزتين ليست لصالح أربابها. المعجزة اللي هقراها النهاردة ومعجزة تاني لما ضرب جيحزي بالبرص. تعالوا مع بعض نقرأ معا من سفر الملوك الثاني وأصحاح 2 ومن عدد 23. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. ثم صعد، أي أليشع، ثم صعد من هناك إلى بيت إيل، وفيما هو صاعد في الطريق إذا بصبيان صغار خرجوا من المدينة وسخروا منه وقالوا له اصعد يا أقرع، اصعد يا أقرع. فالتفت إلى ورائه أليشع ونظر إليهم ولعنهم باسم الرب. لم يلعن المسيح ولا إنسان، طبعا مفارقة وليست مقارنة. مرة تانية بقول، فالتفت إلى ورائه ونظر إليهم ولعنهم باسم الرب. فخرج الدبتان من الوعر من الأشجار وافترستا منهم 42 ولدا. وذهب من هناك أليشع إلى جبل الكرمل، ومن هناك رجع إلى السامرة. ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين. معجزتنا النهاردة زي ما ذكرت لكل مشاهد ومشاهدة بيسمعوني إن فيها مفارقة. بركز على النقطة دي جدا، لأنه لازم يظل الرمز أبهت من الحقيقة. فكما ذكرت إنه في أنبياء حلوين ورجال عظماء رمز لكن باهت دايما لربنا يسوع المسيح. دايما تلاقي أوجه مقارنة مثلا بين يوسف المسيح، أكتر من 100 وجه شبه، بس في طبعا مفارقات لأن يوسف إنسان ضعيف. أذكر لحضراتكم آية عن الرب يسوع بتقول كالتفاح، شجرة التفاح